0: إلى أن التجربة أثبتت أن التهدئة التي لا تمنع إعادة التسلح تتحول عملياً إلى جولات جديدة من العنف والتخريب وفق تعبيره. وقال العالمي خلال استقباله في الرياض السفيرة البريطانية لدى اليمن أن التطورات في الساحل الغربي مثلت اختباراً صعباً، إلا أن القوات الحكومية حافظت على تماسكها وحولت تلك التطورات إلى فرصة لاستعادة المبادرة وتوحيد الصف. قال نائب رئيس مجلس القيادة اليمني عبد الله العليمي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن سيبقى عرضة للخطر ما دامت جماعات مسلحة تسيطر على مناطق في الساحل اليمني.
1: ومن الخطأ الاستراتيجي استبدال أمن الملاحة المستدام بتطمينات قابلة للتغيير، فلا يمكن بناء أمن بحري مستدام في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن فيما تظل على شواطئه ميليشيا مسلحة خارج إطار الدولة.
0: ويشهد اليمن أزمة تعليمية وإنسانية متفاقمة في ظل موجات النزوح الجماعي الجديدة التي فرضها التصعيد الأخير، ما حرم مئات آلاف الأطفال من حقهم في التعليم. وحذرت منظمات أممية ودولية من أن استمرار تعطل العملية التعليمية يهدد مستقبل جيل كامل.
2: في اليمن لا تنتهي رحلة الهروب عند حدود المنزل، فالحرب تدفع آلاف الأسر إلى النزوح وتلاحق الأطفال حتى مقاعد الدراسة. في مخيم المنيج جنوب غرب تعز يحاول أطفال نازحون استعادة شيء من حياتهم عبر دروس مرتجلة بإمكانات محدودة بعدما تركوا خلفهم مدارسهم وكتبهم ووثائقهم. هنا تحولت الخيام إلى فصول مؤقتة فيما بقيت مدارس أخرى مغلقة بفعل الحرب.
3: الأطفال اللي قدرهم نازحين من قدام 9 سنين لم يحصلوا على أي تعليم، فالتعليم سيء متردي، فما بالك بالجدود الذي يرحلوا إلى المخيم الجدود.
2: ورغم نقص المعلمين والوثائق وسوء أوضاع المدارس، استقبلت مدرسة المعافر نحو 100 طالب نازح حتى الآن، والعدد في تزايد. لكن الوصول إلى المدرسة لا يعني بالضرورة العودة إلى التعليم.
4: مثلا نسجلهم هنا بالمدارس القريبة الذي على المخيم، ما حملوا لا شهايد ولا معاهم دفاتر ولا معاهم شيء. نزحنا يا الله يا الله، بزينا أنفسنا بس وخلينا كل حاجة داخل القرية.
2: وفي لحج تتكرر الصورة ذاتها، وفي مدرسة البهية بمنطقة رأس العارة تحولت الفصول الدراسية إلى مأوى لعائلات فرت من الخوخة والمخة بعد تجدد القتال على الساحل الغربي. نزوح يتكرر لدى بعض الأسر للمرة الثانية أو الثالثة، وخلال 2 أسبوع فقط نزح أكثر من 100,000 شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال وفق اليونيسف. وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تجاوز عدد النازحين في اليمن 130,000 منذ بداية سبتمبر الجاري. ومع اتساع رقعة القتال لم يعد النزوح محصورا داخل اليمن، فعلى الجانب الآخر من خليج عدن تستقبل جيبوتي يومياً مزيداً من اليمنيين الفارين من الاقتتال. ففي أوبوك تصل عائلات أنهكها النزوح وتنتظر المساعدة في مراكز استقبال تفتقر إلى الاحتياجات الأساسية. وتخشى الأمم المتحدة أن يؤدي استمرار القتال إلى فرار المزيد، في حين تحذر المفوضية من اتساع الاحتياجات مطالبة بتمويل عاجل ومرن لتوفير المأوى والغذاء ومستلزمات الإغاثة الأساسية.
0: قالت شبكة CNN إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال للصحفيين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة إن طهران قدمت مقترحا جديدا لاستئناف المحادثات مع واشنطن. وأوضح عراقجي أن المقترح الذي قدم للولايات المتحدة عبر وسطاء هذا الأسبوع ينص على ضرورة استيفاء واشنطن

0: لشروط محددة في غضون 7 أيام من أجل استئناف المحادثات وإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكداً أن الشروط لا تتجاوز ما تضمنته مذكرة تفاهم إسلامباد. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في لقاء مع قناة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة هي التي يجب أن تختار متى ستنتهي الحرب مع بلاده، وذلك رداً على سؤال عما إذا كان الصراع يمكن أن ينتهي بحلول نهاية العام، وأضاف أن طهران ما زالت على استعداد للمضي في الاتفاق الذي توصلت إليه مع ترامب ضمن مذكرة التفاهم.
1: ليس لدينا أي مشاكل، لقد توصلنا لاتفاق مع ترامب، وقع هذا الاتفاق وبناء عليه نحن على استعداد وما زلنا نرغب في المضي قدما، وقد تم الاتفاق على الإطار، ونحن لم نغلق مضيق هرمز، لقد كان مفتوحا وبدون أي مبرر أو إطار قانوني هاجمونا.
0: رفض مجلس الشيوخ الأمريكي ذو الأغلبية الجمهورية الموافقة على مشروع قانون أقره مجلس النواب لتقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب على إيران، وذلك عبر منعه من اتخاذ أي إجراء لمواصلة العمليات الحربية دون موافقة الكونغرس. مشروع القرار رفضه 50 عضواً أغلبهم من الحزب الجمهوري مقابل تأييد 49 عضواً، مع الإشارة إلى أن تمرير المشروع كان بحاجة إلى أغلبية 60 صوتاً. حذر يحيى رحيم صفوي مستشار المرشد الإيراني من أن أي هجمات جديدة تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهندي. وقال صفوي مستشار المرشد إنه مع امتداد النزاع من الخليج ومضيق هرمز إلى البحر الأحمر، فمن المحتمل أن يتسع نطاق الحرب حتى المحيط الهندي أو ربما أبعد منه.
2: هرمز
3: جزء كبير من صادراتنا النفطية يشحن عبر البحر، ويسعى الأعداء إلى خنقنا من خلال الحصار البحري. علينا أن نمسك بزمام السيطرة والإدارة الذكية لمضيق هرمز، فهذا أمر ضروري. نحن نسمح لسفن دول كثيرة كالصين بعبور مضيق هرمز بحرية، لكننا لا نسمح بعبور سفن العدو، وهذا حق لإيران في إقرار الأمن في مضيق يخصها. نأمل أن نتمكن من خلال أداة الضغط التي بأيدينا من رفع الحظر والحصار البحري.
0: أكد عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني محسن الحيدري أن المجلس لم يتشاور مع الحرس الثوري أو أي جهة أخرى قبل انتخاب مجتبى خامنئي مرشدا لإيران. وأضاف الحيدري في مقابلة خاصة مع التلفزيون العربي أنه ليس من التكليف الدستوري لمجلس الخبراء استشارة أحد.
4: ليس من التكليف القانوني والدستوري لمجلس الخبراء أن يستشير أحدا أو جهة، وإنما الواجب على الخبراء هم على حسب معلوماتهم وعلى حسب يعني الآلية الموجودة في مجلس الخبراء، هو أنه من جملة اللجان التي ينتخبها مجلس الخبراء لجنة خاصة للرصد حول الشخصيات الذين يمكن أن يعرضوا للقيادة.
0: وأضاف عضو مجلس خبراء القيادة في إيران محسن الحيدري في حديثه للتلفزيون العربي أن مجتبى خامنئي حصل على 50 صوتاً من أصوات 59 عضواً حضروا جلسة انتخابه مرشداً لإيران.
4: تم التصويت يعني بصورة يعني علنية يعني سرية طبعا، باعتبار أنه أي واحد بإمكانه أن ينتخب مرشحا، ونتيجة الانتخاب كانوا موجودين 59 نفر، 50 نفر صوتوا باسم آية الله سيد مجتبى الخامنئي، و8 نفرات صوتوا لشخص آخر كان عضو للشورى الثلاثية
5: الشيخ الأعرافي،
4: ونفر واحد يعني كان رأيه ممتنعا يعني بلا أن يعين، فمجموعة الآراء 59 صوت.
0: تحدث الناطق باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو عن إمكانية طرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يركز على مضيق هرمز بشكل حصري، انطلاقاً من وجود مصلحة جماعية في استعادة حركة الملاحة عبره. وأضاف كونفافرو في حديث للتلفزيون العربي أن فرنسا حريصة جداً على استقرار أسواق الطاقة العالمية.
2: إن موقفنا من قضية مضيق هرمز ينحصر فيما اقترحناه من إمكانية التوصل إلى حل عبر مجلس الأمن للمساعدة في فتحه، وألا يلقى باللائمة على طرف دون آخر. نحن جميعاً مهتمون بفتح مضيق هرمز مجدداً، وهذا ما تم نقاشه في الاجتماع الذي عقد بين الرئيسين ماكرون وترامب. ثانياً، نحن جاهزون لحماية البنية التحتية لقطاع الطاقة في السعودية، تلك التي تعرضت لهجمات الحوثيين، وقد صرحنا بذلك علناً. هذان أمران أساسيان، وأولويتنا الأساسية هي نزع فتيل التوتر الذي يؤثر سلباً على أسواق الطاقة العالمية.
0: سجلت أسعار الديزل في محطات الوقود في الاتحاد الأوروبي مستواً قياسياً جديداً، ووفقاً للمفوضية الأوروبية فقد بلغ سعر اللتر الواحد في دول التكتل القاري قرابة دولارين وخمسة وخمسين سنتاً، بزيادة أسبوعية نسبتها 3%.
5: أعين كانت تراقب النفط وحده وبرنت يقترب من سقف $100، لتحصي معها الأسواق كل ارتفاع يقفز وكل برميل يتراجع. لكن يبدو أن هناك رقماً آخر قرر أن يسرق الأضواء من النفط، فالوقود أو الديزل سجل أسعاراً قياسية جديدة في أوروبا تصل إلى أكثر من دولارين ونصف دولار مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. أسعار وصفت بغير المسبوقة سجلتها 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، مدفوعة بصدمات الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط وتلك التي بين روسيا وأوكرانيا. وقود يدخل في أدق تفاصيل الحياة اليومية، فالشاحنات تحتاجه والطائرات والقطارات تعتمد عليه، وقطاع البناء يستخدمه، والمعدات الثقيلة تعمل به، وحتى الزراعة تحتاجه من أول الحرث إلى الحصاد وصولاً إلى المحصول. بدورها حذرت مجلة فوربس من أن قفزة أسعار الديزل سيدفع ثمنها المستهلك تدريجياً، معركة لا تتوقف تداعياتها عند مضخة وقود يتكدس حولها الناس كما نراها هنا. فارتفاع سعر الديزل يعني أن موجة غلاء تقترب من رفوف المتاجر وتزحف إلى مائدة المستهلك.
0: انسحب العشرات من مندوبي الدول من قاعة الأمم المتحدة مع بدء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة، وذلك بالتزامن مع مظاهرات في نيويورك رفضاً لكلمته. من جهته قال عمدة المدينة زهران ممداني إن نتنياهو استغل خطابه لتكرار أكاذيبه بهدف تبييض إبادة الفلسطينيين.
6: مشهد بات متكرراً مع كل كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة. عشرات من مندوبي الدول ينسحبون من القاعة بالتزامن مع صعوده إلى المنصة الأممية لإلقاء خطاب يعيد فيه نفس المزاعم وذات الدعاية. كعادته حاول نتنياهو إظهار عدم اكتراثه بحالة العزلة المتصاعدة التي تواجهها إسرائيل بسبب ممارساتها العدوانية، بل صعد حدة هجومه على المندوبين المغادرين للقاعة ووصفهم بأنهم جبناء، داعيا كل من يشاركهم موقفهم إلى مغادرة القاعة قبل بدء كلمته.
7: منع الوفد الفلسطيني من الحصول على تأشيرة الدخول.
6: الأمم المتحدة أمام خطابين، نتنياهو المتهم بارتكاب جرائم حرب يحضر إلى منصة الجمعية العامة، أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس فيلقي خطابه عن بعد عبر تقنية الفيديو بسبب عدم منحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
7: نرفض هذه الإجراءات العقابية غير القانونية.
6: الرئيس الفلسطيني عبر عن رفضه للمبررات الأمريكية التي حالت دون وصوله إلى قاعة الأمم المتحدة، مجدداً التزامه بالقوانين والمواثيق الدولية. نتنياهو داخل الجمعية العامة، والوفد الفلسطيني ممنوع من دخولها بقرار أمريكي، مفارقة تختصر مشهد الحضور الأممي وحدود التأثير الدولي في مشهد مأزوم ومتغير تتصدره منطقة الشرق الأوسط.
0: شهدت عدة مواقع في مدينة نيويورك مظاهرات ووقفات احتجاجية ضد حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
8: على بعد خطوات من مقر الأمم المتحدة، هذا التجمع الحاشد هنا يهتف بشعارات منددة بمشاركة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما يتهمه بممارسة الإرهاب بحق الشعب الفلسطيني، وأيضا يندد بدعم الولايات المتحدة للحكومة الإسرائيلية. الشعارات أيضا تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة وقف الانتهاكات بحقه، وكذلك تصف الدعم من قبل مسؤولين أمريكيين بأنه تواطؤ مع انتهاكات الاحتلال. هذا التجمع هو واحد من عدة تجمعات تشهدها مدينة نيويورك بالتزامن مع حضور نتنياهو إلى الأمم المتحدة، الذي يبدو أنه سيكون مختصراً، ولكن التجمعات سوف تستمر في مدينة نيويورك طوال هذا اليوم في عدة نقاط وتحمل الشعارات نفسها. من نيويورك، نبيل أبي الصعب، التلفزيون العربي.
0: قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن دولة قطر ترفض بشكل قاطع اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الجمعية العامة قطر بشن حملة للتأثير على الرأي العام ضد إسرائيل. وأضاف الأنصاري أن الخطاب التصعيدي لنتنياهو المتواصل ضد قطر ليس سوى محاولة لصرف الأنظار عن الانتهاكات التي ترتكبها حكومته في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعياتها الإنسانية. وقال إن على نتنياهو والسياسيين الإسرائيليين الراغبين في تغيير صورة إسرائيل أمام العالم تغيير سياساتهم ووقف الانتهاكات واحترام القانون الدولي. وأكد أن تحميل قطر مسؤولية هذا التحول في الرأي العام لم يعد مقنعاً، معتبراً أن الهجوم المتكرر على الدوحة محاولة لتحويل الأنظار عن المسؤولية السياسية عن السياسات والممارسات الإسرائيلية.

0: وفي الأخبار العاجلة، الخارجية السعودية تقول وزير الخارجية يعقد اجتماعا مع نظيريه التركي والباكستاني ضمن اتفاقية مكة للدفاع المشترك. إذن الخارجية السعودية تعلن أن وزير الخارجية يعقد اجتماعا مع نظيريه التركي والباكستاني ضمن اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وكذلك في الأخبار العاجلة، الخارجية السعودية تقول إن المملكة وتركيا وباكستان تؤكد حق الرياض في اتخاذ تدابير للدفاع عن نفسها. إذن عن الخارجية السعودية، المملكة وتركيا وباكستان تؤكد حق الرياض في اتخاذ تدابير للدفاع عن نفسها. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة الزويدة وسط القطاع. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع مصابين في غارة بمسيرة للاحتلال على خان يونس جنوبي قطاع غزة. هذا وأصيب عشرة فلسطينيين بعضهم بجروح حرجة جراء قصف مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية جنوب غرب مدينة غزة. ووفقا لمصادر محلية، فإن المركبة كانت تقل جثمان فلسطيني استشهد بغارة سابقة غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، حيث أعادت قوات الاحتلال استهداف مركبة المشيعين. قالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بالخارجية القطرية مريم بنت علي بن ناصر المسند إن الكارثة الإنسانية في غزة لم تنتهي بعد، ولا يزال هناك الكثير من العمل، وذلك في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأكدت المسند التزام دولة قطر بمواصلة جهود الوساطة دعماً لتنفيذ خطة غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق. كما شددت على أهمية استمرار الدعم الدولي للشعب الفلسطيني وأدانت تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، داعية إلى محاسبة المسؤولين عنه والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس وأماكنها المقدسة. نفدت جميع تذاكر فيلم نازا الذي يتحدث عن جرائم حرب ارتكبها جنود إسرائيليون في قطاع غزة قبل عرضه في مهرجان سان سيباستيان السينمائي بإسبانيا خلال نسخته 74 هذا العام، وسط حالة من التضامن الواسع مع فلسطين.
1: أصبحت سان سيباستيان قبلة للسياح المحبين للسينما من كل أنحاء العالم، حيث يعقد مهرجان سان سيباستيان الأفلام السينمائية في نسخته 74. من أبرز الأفلام المشاركة فيلم نازا الذي يتحدث عن جرائم جنود الاحتلال في غزة. عرض الفيلم شكل صدمة للجمهور من خلال اعترافات مباشرة من مرتكبي جرائم حرب في غزة.
2: كنت أظن أنني أعرف بالفعل أن ما كانوا يفعلونه بالفلسطينيين هو إبادة جماعية، لكن هذا أيضاً يثبت ذلك بشكل قاطع، أليس كذلك؟
3: فيلم قوي جداً بدون أن يبالغ في إظهار المآسي التي عاشها الضحايا، ولكنه في الصور الأخيرة أظهر ما يمكن أن يوحي بأن ما حدث في غزة كان شيء لا يتصور. ما قوة الفيلم أيضاً هي أن المسؤولين عن هذه المجازر كانوا مقتنعين بما فعلوا.
1: النقاد اعتبروا وجود الفيلم في هذا المهرجان أمراً شديد الأهمية، خصوصاً في إسبانيا التي تتبنى مواقف متقدمة بشأن فلسطين على بقية الدول الأوروبية.
4: أرى هذا الفيلم ببساطة من زاوية النقد السينمائي، فهو ليس فيلماً يمكن تحليله بالطريقة التي نحلل بها أي فيلم آخر، لأنه فيلم أنجزه صحفيون، وهو عمل قائم على التحقيق والتقصي الصحفي الذي قاموا به بصفتهم صحفيين، وهذا الجانب الأكثر تأثيراً فيه.
1: الاهتمام الشعبي بالفيلم تجلى بشكل واضح بنفادي جميع تذاكر العروض على مدى أيام المهرجان بعد طرحها بأيام قليلة، ليصبح واحداً من أكثر أفلام المهرجان مشاهدة. يعد مهرجان سان سيباستيان للأفلام السينمائية قبلة لأهم منتجي أفلام السينما في العالم، ويزيد عرض فيلم نازا في هذا المهرجان الضغط على إسرائيل دولياً، ويقدم سردية مغايرة تماماً لما اعتادته السينما التي لطالما تجاهلت انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين. معاذ حامد، التلفزيون العربي، سان سيباستيان.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله نظيره الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض، قال إنه بحث ملفات الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خلال القمة التي تجمعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ في واشنطن.
5: خلال هذه الزيارة نناقش الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. القرارات التي نتخذها بهذا الشأن قد تقود إلى السلام والازدهار لعقود وعقود.
0: من جانبه أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال القمة الأمريكية الصينية أن بكين وواشنطن تمتلكان القدرة والمسؤولية لتطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي بما يخدم الصالح العام.
6: مصالح الولايات المتحدة والصين متقاطعة، الدولتان قوتان رائدتان في مجال الذكاء الاصطناعي، لدينا القدرة والمسؤولية لتطوير الذكاء الاصطناعي وإدارته بما يخدم الصالح العام، مع ضمان بقاء تطور هذه التقنية تحت السيطرة البشرية.
0: نقلت وكالة شينخوا عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله خلال اجتماع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض إن بكين تؤيد عودة الولايات المتحدة وإيران إلى مذكرة التفاهم التي توصل إليها البلدان في يونيو الماضي بهدف إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن شي جين بينغ حث واشنطن وطهران على حل القضايا العالقة بينهما عبر المحادثات في أقرب وقت، كما ذكرت أن الرئيس الصيني قال أيضاً إن بكين تأمل في أن تلتزم واشنطن بموقف معارضة استقلال تايوان وأن تتعامل مع مسألة الجزيرة بحكمة. قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس إنه ناقش في اجتماع مع ممثلي الرباعية والخماسية الجهود الرامية لتحقيق السلام في السودان، وأضاف في منشور على موقع إكس أن الاجتماع شاركت فيه أيضاً المملكة المتحدة والنرويج وقطر وسويسرا، وبحث سبل العمل المشترك لتنسيق الجهود الرامية إلى تسوية النزاع في السودان ودعم مساعي الخماسية لتيسير حوار سوداني شامل، كما تم بحث الخطوات العملية لدفع الجهود المتكاملة قدما عبر المسارات الإنسانية والسياسية ومسارات السلام، بما في ذلك التأكيد على أهمية وقف الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة. وفي تطورات الحرب الأوكرانية تصاعدت أعمدة دخان كثيفة في لوغانسك عقب هجوم أوكراني استهدف المدينة الخاضعة للسيطرة الروسية، وظهرت مقاطع مصورة اندلاع حريق ودوية صفارات الإنذار، فيما أفادت مصادر محلية بأن الهجوم استهدف مركزا للتسوق. ختام هذه النشرة، تتابعون الآن برنامج تواصل.
7: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. معلومات وأسرار FBI في يد قراصنة، فما المخاطر المحتملة؟ القاضي يعيد CNN إلى البيت الأبيض وترامب تي في إلى جمهور. خزنة المافيا الإيطالية تحت الأرض وملايين اليوروهات في جدران وأرضية منزل بنابولي.

كثيرا ما تسوق هوليوود في أفلامها السينمائية للتفوق الأمني الأمريكي، CIA، FBI، قوات خارقة دائما تنقذ الكوكب. ولابد أنكم رأيتم بعض المشاهد التي تتحدث عن مهام أفراد في هذه الوكالة في مكافحة الجريمة والإرهاب والعمل الاستخباراتي والكثير. ولكن ماذا لو تعرضت FBI بذات نفسها للسرقة وعلى يد قراصنة هاكر، وأصبحت كل معلوماتها معرضة للنشر أو البيع؟ هل يمكن القول أنها فضيحة تضرب FBI؟ ولكن من وراء هذا الاختراق؟ هل هي الصين؟ هل هي روسيا؟ من يا ترى؟ لا هذه ولا تلك، مجموعة تسمي نفسها شايني هانترز أعلنت اختراق بوابة الوظائف التابعة للمكتب الفيدرالي، مدعية حصولها على أسماء عملاء سابقين ومتقدمين للعمل، إضافة إلى عناوين منازل وأرقام هواتف وأسماء أزواج وبعض المعلومات الطبية والبيانات، يعني كلها بيانات حساسة. مجموعة هانترز أوضحت أن هجومها جاء رداً على تحذير أصدره مكتب التحقيقات في مايو الماضي، وصفها بأنها مجموعة إجرامية متخصصة في سرقة كميات كبيرة من البيانات والابتزاز، مطالبة المكتب بتصحيح التحذير أو حذفه خلال أسبوع بسبب شعورها بالإساءة من وصفها. يعني تخيلوا مشاهدينا، مجموعة هاكرز تنتقم من أكبر وكالات الاستخبارات والأمن في العالم وتقوم بقرصنتها لمجرد شعورها بالإساءة. طيب، كيف تم الاختراق وما حجم المعلومات التي سرقت؟ هانترز كشفت أنها استولت على ما بين 2 إلى 3 تيرابايت من البيانات المسروقة، وقالت أنها استخدمت ثغرة يوم الصفر في برنامج أوراكل بيبل سوفت والمستخدم لإدارة الموارد البشرية والبيانات المالية. تقارير أمريكية أفادت أن مسؤولي المكتب الفيدرالي أرسلوا مذكرة إلى العاملين لتحذيرهم وحثهم على اتخاذ إجراءات لحماية معلوماتهم الشخصية، بينما قدمت مجموعة القراصنة عينة من تلك البيانات إلى وسائل الإعلام الأمريكية، وتضمنت معلومات تعريفية عن نحو 5000 موظف من بين نحو 37,000 آخرين يتبعون للمكتب. فما هي المخاطر؟ وسائل إعلام أمريكية حذرت من أن تسريب بيانات العملاء وعائلاتهم قد يتحول إلى خطر على الأمن ومكافحة التجسس، وإذا وصلت المعلومات إلى أجهزة استخبارات أجنبية أو جماعات إجرامية، وأن عناوين المنازل والروابط العائلية وأرقام الهواتف يمكن استخدامها لاستهداف العملاء أو للضغط عليهم. مشاهدينا، هذه ليست الحادثة الأولى التي تتعرض فيها الوكالة للاختراق، فقد أشارت تقارير إلى أن السلطات اكتشفت سابقا وجود قراصنة صينيين داخل قاعدة بيانات مرتبطة بأوامر المراقبة المحلية في سياق أعقب اختراقات سابقة لشبكات الاتصال الأمريكية. طيب، من هي هذه المجموعة؟ مجموعة شايني هانترز التي استطاعت تحطيم أسطورة FBI، وإلى أي جهة تتبع؟ وهل لها أهداف أمنية وسياسية؟ مشاهدينا، مجموعة شايني هانترز هي شبكة إجرام سبراني عابر للحدود ظهرت عام 2020، وتخصصت في استهداف كبرى الشركات العالمية وسرقة قواعد بيانات ملايين المستخدمين. اسمها مستوحى من سلسلة الألعاب الشهيرة بوكيمون، في إشارة استعارية إلى اصطياد البيانات السحابية النادرة والثمينة. هذه المجموعة تعتمد على الاختراق لمساومة الشركات على فداء مالية ضخمة بالعملات المشفرة أو تسريب البيانات وعرضها للبيع على منصات الإنترنت. طبعاً منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلاً واسعاً، نرصد بعضها على منصة إكس. هنا زيف كتب: هذه الحكومة عاجزة حتى عن حماية بيانات عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، ولا ينبغي لها بأي حال من الأحوال أن تكون قريبة من اتخاذ قرارات بشأن الذكاء الاصطناعي أو التحكم فيه. إلى أكرم هنا يقول: هذا ما يحدث عندما يمنح أتباع ترامب عن جهل مناصب حكومية عليا
ولا يملكون المؤهلات اللازمة لها. أما تايلر هنا تقول هذا ليس بجديد، لقد تم اختراق أرقام الضمان الاجتماعي الخاصة بنا عدة مرات بالفعل، وهذا مستمر منذ عقود. كيف تعتقدون أن كل هذا الاحتيال قد حدث؟ استيقظوا يا أمريكيين. نختم مع هيو، كتب بعد سنوات من جمع مكالمات عامة الناس ورسائل بريدهم الإلكتروني وبياناتهم الوصفية تارة بالإنكار وتارة أخرى بالاعتراف أمام الكونغرس، عجزوا عن حماية العناوين المنزلية وأرقام الضمان الاجتماعي الخاصة بعملائهم أنفسهم من التسريب ونشرها على مواقع التسريبات.

حظر لوسائل الإعلام، منع دخول، سحب بطاقات، محكمة ومحاكمة وقاض واستئناف. مشكلة إلها أول وما إلها آخر. كل هذا مشاهدينا حصل تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي منع 3 شبكات إعلامية من دخول البيت الأبيض، والبديل طوع البنان يفتح تلفزيونا ومحطة خاصة اسمها ترامب تي في. يبقى ترامب على الشاشة 24/24 لسبعة أيام، ولكن لا أحد يشاهد تلفزيون ترامب أو ترامب تي في. كان المخطط تلفزيون ترامب يحضر في كل اللحظات للأزمات والملمات والمشاهدات القديمة والحديثة معك تلفزيون ترامب. تحت هذه العناوين ومتباهيا أطلق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تلفزيون ترامب منذ يومين، ولكن هناك مشكلة صغيرة ظهرت على السطح، وهي أن التلفزيون لا يشاهده سوى 500 أمريكي فقط. طيب، ما عندكم مشاهدات، مش مشكلة، تشعرون بالإحباط من قلة التفاعل على منشوراتكم أو مقاطع الفيديو أو حتى على البث الحي على اليوتيوب، اطمئنوا ولا تشعروا بالقلق أبداً. فقد رصدت وسائل إعلام أمريكية انخفاض مستوى المشاهدات إلى النصف على تلفزيون ترامب، وبلغت يوم أمس أقل من 500 مشاهدة على اليوتيوب. يعني هل هذا معقول من بين أكثر من 342 مليون شخص لا يشاهد تلفزيون ترامب سوى أقل من 500 شخص؟ وبالتأكيد أنه هذم يعني ترامب وجماعته المقربين فقط. فماذا في التفاصيل؟ بحسب ديلي بيست، فإن مشاهدات الملك وكارثة ترامب التلفزيونية مشاهدين تتعمق. قناة دونالد ترامب التلفزيونية والتي تبث على مدار الساعة فقدت ما يقرب من 95% من مشاهداتها الضئيلة أصلاً في كارثة مهينة للرئيس الأمريكي. كما تضيف أيضاً أن نجم تلفزيون الواقع السابق البالغ من العمر 80 عاماً، والمقصود هنا ترامب، والذي أعلن نفسه ملك نسب المشاهدة، عليه التفكير في اسم جديد بعد يومين فقط من إطلاقه تلفزيون ترامب على قناة البيت الأبيض الحالية، والتي بدأت ب8000 مشاهدة فقط، رغم أنها وبحسب إعلان البيت الأبيض تبث مشاهد لأكبر لحظات إدارة ترامب كلها في مكان واحد. وبالنسبة للرئيس المهووس بنسب المشاهدات، فإن هذه الأرقام تشكل كارثة كبرى له. فأين المشاهدون؟ أين المشاهدات؟ بالتأكيد مشاهدين أن ترامب يشعر بالاكتئاب والإحباط الشديد، وظهر في تغطية CNN لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حين توجهت صحفية بسؤال ورد عليها غاضبا: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ أنا مندهش ولا يجب أن تكوني هنا وتغطي علي. يعني لا يجب أن يحجب تلفزيونه تلفزيون آخر وشبكة أخرى. ولكن يا ترامب، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. قد تعتقدون أن هذه الوسائل الإعلامية لا تحب ترامب وتضع تقارير مضللة وغير مهنية. في الحقيقة نحن شككنا مثلكم، لأن الأرقام متدنية بشكل لا يصدق، وقلنا يمكن أن يكون الكلام غير دقيق. ففتحنا مباشرة على موقع تلفزيون ترامب على اليوتيوب، وكانت هذه المفاجأة. هنا تشاهدون المشاهدات 395، تصوروا أقل من 400 مشاهدة كما تبين الصورة هنا لتلفزيون أقوى دولة في العالم. ولكن كما تعلمون، لقصة ترامب مع الإعلام جذور توقفنا عندها في برنامج تواصل قبل يومين، وتحدثنا عن حظر الشبكات الثلاث من قبل ترامب بسبب الأكاذيب والتغطية السلبية كما يدعي. كما تحدثنا أيضا عن تضامن الشبكات الأخرى معها ورفع دعوى فيدرالية ردت عليها وزارة العدل مؤخرا، وقالت إن الدخول إلى البيت الأبيض امتياز وليس حقا، في إشارة تفسر أو تحيل إلى أن التعديل الأول في الدستور يحمي حق النشر لا حق الدخول إلى المجمع. وللقضاء رأيه في هذه القضية أيضا. القاضي تيموثي جي كيلي أصدر أمرا مؤقتا بإعادة البطاقات فورا إلى 78 صحفيا من CNN وMS Now وبوليتيكو، وذلك لمدة 14 يوما، ووصف معيار المهنية الذي طرحه البيت الأبيض
بأنه غامض إلى درجة لا تكفي. إلى مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الآراء عن قرار القاضي وتلفزيون ترامب الذي لاقى تفاعلاً واسعاً. هنا على منصة إكس أي جي كتب: هل يقول القاضي إن الحظر من المرجح أن يكون غير دستوري؟ إذا منع رئيس وسيلة إعلام من البيت الأبيض لأنه لا يحب محتواها أو وجهة نظرها فهذا أوضح انتهاك ممكن للتعديل الأول، ولماذا المراوغة؟ أما هنا خوسيه يقول: ترامب هو من عين القاضي تيموثي ومع ذلك صفعه بالقرار. ترامب كان يظن أن الدستور بند في برنامج الولاء ولا يحق لي ترامب طرد صحفية لأنها لا تمدحه. أما براين هنا يقول: التعديل الأول ينتصر وترامب يخسر. إد يقول: تلفزيون ترامب يفشل فشلا ذريعا، ما يقرب 500 شخص في العالم كله يشاهدونه حاليا، يا له من إحراج. أما سامي، نختم مع سامي، يقول: سؤال حول تلفزيون ترامب ومصداقيته، ألا يمكنكم تعديل الميكروفون قبل هذا البث؟

المنزل كان يبدو عادياً من الخارج، والشرطة الإيطالية كانت تعرف أن ملايين اليوروهات مخبأة في منزل من تعتقد أنه من رجال المافيا، ولكن مشكلتها أنها كانت لا تعرف أين بالضبط داخل المنزل. راقبت المنزل لفترة طويلة ولم تكن تعرف أيضاً أين النقود. فأين أخفى متهم بالعمل مع المافيا 3 ملايين يورو بمنزله وتحت أعين الشرطة الإيطالية؟ الشرطة الإيطالية عثرت على أكثر من 3 ملايين يورو نقداً مخبأة في منزل شخص يشتبه في أنه أحد كبار زعماء عصابات المافيا في نابولي. المكان الذي وجدت فيه الشرطة الأموال كان بسيطاً وتقليدياً وعادياً جداً وغير متوقع، أي تحت البلاط، هكذا يعني بكل بساطة يخبئ الأموال تحت البلاطة، والتعبير ليس مجازياً هنا بل حرفي. فالجدران مشاهدين تخفي ثروة، والشرطة عثرت على المال داخل جدران المنزل وتحت البلاط، كما عثرت على ساعات فاخرة وبنادق وأسلحة. الإدعاء العام الإيطالي كان يعلم بوجود الأموال في المنزل ولكنه لم يكن على علم بمكانها بالتحديد. فأين يمكن تخبئة المال؟ لنشاهد المقطع المصور الذي نشرته الشرطة الإيطالية للعثور على حزم ورزم من النقود المخبأة في الجدران، بالإضافة إلى الخزائن المدمجة في قطع الأثاث وتحت ألواح الألواح الأرضية وحوض الاستحمام.

ولا حاجة هنا إلى البنوك ولا لغسل الأموال. الشرطة استعانت بصديق للوصول إلى الأموال، والعثور على الأوراق النقدية جاء ضمن عملية موسعة اعتقلت خلالها الشرطة 34 شخصاً على خلفية تهم بينها الانتماء لمنظمة إجرامية والاتجار بالمخدرات والابتزاز وحيازة أسلحة دون ترخيص. أحد المشتبه بهم والذي ألقي القبض عليه ثم أصبح لاحقاً شاهداً هو من كشف عن مكان الأموال. الشرطة فتشت المنزل بعد يومين من القبض على المشتبه به، مضيفة أنه أبلغ الشرطة أن الأموال كانت بحوزة زوجة تاجر المخدرات. والأطفال، أطفال هذه المرأة القُصّر أيضاً تم تجنيدهم وكانوا ضمن فريق مكلف بمراقبتها لصالح المشتبه بعضويته في المافيا على مدار الساعة. بالإضافة إلى أن أماكن إخفاء الأموال كانت مراقبة بأنظمة أمنية إلكترونية، يعني صحيح تحت البلاطة ولكن هناك تكنولوجيا وأنظمة أمنية إلكترونية. بعد هذه العملية المعقدة وعملية المراقبة الطويلة احتجزت السلطات 23 شخصاً ممن ألقي القبض عليهم، في حين وضعت 11 آخرين قيد الإقامة الجبرية على خلفية التحقيقات المتعلقة بالانتماء إلى المافيا. العصابات تحولت إلى إمبراطوريات مالية متكاملة، فهل مصادرة أموال المافيا تكفي لضرب نشاطها؟ أم أن الأهم هو تفكيك الشبكات التي تجني هذه الأموال؟ سؤال قد يجتهد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الإجابة عنه. إلى السوشيال ميديا، على منصة إكس هنا أثير يقول أكيد هاي شقة رجل سياسي. أما دهمان يقول يذكرنا الأمر بأموال الزعماء التي تهرب إلى الخارج أو تهرب إلى الخارج. أما باسم يقول معقول شخص وصل إلى كل هذا المال وأبلغ عنه؟ نختم مع حمد يقول ليش نحن ما نعثر على هيك شغلات؟

يعاني لأنه وصل إلى أوروبا بلا وثائق، وجد نفسه مهدداً بالطرد إلى بلده في قارة أفريقيا التي وفد منها بسبب عدم حيازته الوثائق الصحية اللازمة. هذه مشاهدينا ليست قصة حارق هاجر إلى أوروبا، ولكنها قصة هذا القط، هذا القط الجزائري. إليكم القصة. حتى القطط يبدو أنها لم تسلم من إجراءات الملاحقة في أوروبا، مثلها مثل البشر، الكل في الهواء سوا. قصتنا بدأت حين عثرت امرأة في بلجيكا على القط روبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي واشترته مقابل 600 يورو. المالكة اعتقدت أن القط السيامي الصغير المولود في الجزائر وثائقه وتلقيحه مستوفيان الشروط المطلوبة. زيارة إلى الطبيب البيطري ناسفت كل تصوراتها. القط الذي يبلغ من العمر 9 أشهر تحول إلى طرف غير متوقع في نزاع قانوني في بلجيكا. الطبيب كشف لها أن روبير لم يتلقى لقاح داء الكلب، كما تبين أن جواز سفره الجزائري لا يستجيب لما أسماه المعايير الأوروبية، وعلى إثر ذلك أبلغ السلطات البلجيكية. نعم، الطبيب البلجيكي هو من بلغ عن القط. تدخلت السلطات البلجيكية ورفضت فكرة إبقائه في منزل مالكته، معتبرة أن الحجر المنزلي لا يوفر الضمانات المطلوبة لحماية صحة الحيوانات الأخرى. والآن أمام المالكة 3 خيارات: إما نقل روبير إلى مركز معتمد للحجر الصحي لمدة لا تقل عن 4 أشهر بتكلفة تقارب 50 يورو يومياً، أو إعادته إلى الجزائر، أو القبول بإنهاء حياته عبر ما يسمونه الموت الرحيم. نعم، سيقتلونه لأن أوراقه ليست مستوفية للشروط. تخيلوا، 4 أشهر من الحجر في المركز قد تكلف صاحبة القط نحو 6000 يورو، أي 10 أضعاف المبلغ الذي دفعته المالكة تقريبا لشراء روبير. خيار يصعب جدا تنفيذه، والمالكة لم تقبل بأي من هذه الخيارات وقررت نقل القضية إلى أروقة القضاء أمام مجلس الدولة البلجيكي للاحتفاظ بقطها السيامي. يعني حد جرجرهم في المحاكم. التعقيدات الإدارية مبالغ فيها، ويبدو أن البعض يعتبر أن أوراق الحيوان أهم من حياة الحيوان نفسها، فهل حماية الصحة العامة تبرر التضحية بالحياة؟ إلى مواقع التواصل الاجتماعي نبحث عن أجوبة. على منصة إكس، هنا صاحبة هذا الحساب تقول: رجعونا القط متاعنا، يا رايح وين مسافر، تروح تعيا وتولي، عد إلينا بدلا من كل هذا. أما محمد يقول: لو كان الخيار لي لوضعته بقلبي ولا أسمح لأحد أن يهينه بهذه الطريقة، إنهم الطاقة الإيجابية بالبيت. أما رام تقول: قتل رحيم؟ لماذا يقتل حيوان من الأساس؟ هذه قمة الوحشية. نصر يقول: القط سافر وأنا لا. أما فاتح نختم معه يقول: أطلقوه، أطلقوه يعيش حرا مستقلا.

منذ عقود اعتمد الخط والتواقيع في المعاملات البنكية ووثائق الملكية، فالخط هو البصمة الخاصة لكل إنسان. ولكن ماذا لو اخترع روبوت قادر على محاكاة وتقليد خط اليد البشرية بدقة عالية؟ بالتأكيد ستكون مصيبة، خصوصا أنها ستسهل عمليات التزوير، وهذا الأمر أصبح حقيقيا بعد أن طورت شركة روسية ناشئة روبوتا جديدا يحمل اسم باسوراتي، قادرا على محاكاة وتقليد خط اليد البشرية بدقة عالية باستخدام قلم عادي. وبالرغم من أن خطر التزوير يمثل مصدر قلق واضحا بعد هذا الاختراع، إلا أن مبتكري الجهاز يحذرون من استخدامه في تزوير وثائق مثل الوصايا أو الاعترافات. طيب، ما آلية عمل هذا الروبوت؟ الآلة المبتكرة تعتمد على تحليل ورق منة الخصائص الفريدة لخط اليد المستخدم استناداً إلى نماذج ومطالبات محددة، حيث تحول النصوص المكتوبة أو المرسلة عبر الهواتف الذكية إلى خط إنساني طبيعي على الورق. وبالمناسبة مشاهدينا، السعر يبلغ نحو 240 دولار أمريكيا فقط، يعني هو سعر معقول وفي متناول الجميع، والخطر كبير جدا بالتأكيد، والمخاوف من تقليد الخط في الشيكات والوصايا والاعترافات ستكون كبيرة. نشاهد.

تورطنا. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا هنا على منصة إكس، نقرأ باختصار: هي آلة للتزوير وإلا فما الحاجة إليها؟ نعود إلى فكرة أن التواصل الشخصي هو وحده الموثوق به، فكل شيء آخر سهل التزوير حتى التوقيع. أما هنا جاري يقول: سوق صغير إذا استثنينا استخدامه في التزوير. نختم مع مايكل يقول: الآن يجب أن نعود إلى بصمة إصبع اليد.

هل شاهدتم من قبل بعض الأفلام الوثائقية التي تتناول أعمال البناء الضخمة؟ ما ستشاهدونه الآن يشبه تلك الوثائقيات إلى حد كبير. تخيلوا معي مشاهدين عملية نقل قطعة واحدة من توربن الرياح بطول يتجاوز ملعب كرة قدم وأين من بين الجبال. شفرة بطول 118 متراً ستمر بمنعرجات وطرق وعرة، مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة، خصوصاً إذا كانت في الصين. مقطع فيديو وثق عملية نقل الشفرة العملاقة عبر طرق جبلية ملتوية في طريقها إلى مدينة تشينتشو بمقاطعة هونان الصينية، تمهيداً لتركيبها ضمن مشروع لطاقة الرياح. مرور الشفرة عبر المنعطفات الضيقة والتضاريس الوعرة يتطلب مهارة عالية وتنسيقا هندسيا كبيرا. لنشاهد.

انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: قمت بدور مهم جدا في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
0: قلت له يعني هالخريطة بتخدنا على الحرب، قال لي بدي أشوفك لوحدك.
2: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
0: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
2: هل كنت تتوقع بهذه الظروف، بهذه الحرب، بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
1: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: قوات روسيا تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
1: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
4: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
1: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم في نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. جماعة أنصار الله الحوثيين تعلن استهداف مواقع وتجمعات عسكرية سعودية، والمتحدث باسم قوات التحالف في اليمن يؤكد اعتراض 6 صواريخ بالستية أطلقتها الجماعة على الطائف وينبع. عراقشي يقول إن طهران قدمت مقترحاً جديداً لاستئناف المحادثات مع واشنطن. بازشكيان يؤكد أن على الولايات المتحدة أن تقرر ما إذا كانت تريد إنهاء الحرب أم لا، ومجلس الشيوخ الأمريكي يرفض الموافقة على قانون يقيد صلاحيات ترامب بشأن الحرب على إيران. انسحاب وفود دول في أثناء خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، احتجاجات في نيويورك على زيارته، والأنصار يقول إن اتهامات نتنياهو لقطر محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكات حكومته في الأراضي المحتلة.

0: قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة هاجمت هدفاً حساساً في العاصمة السعودية الرياض ومنشآت لشركة أرامكو في مدينة ينبع. وفي إعلان سابق الخميس أكد سريع استهداف مواقع وتجمعات عسكرية في منطقة جيزان، مشيراً إلى استخدام صواريخ بالستية وطائرات مسيرة، متوعداً بمواصلة الهجمات.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استباقية نوعية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، استهدفت غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة.
0: وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن اللواء تركي المالكي اعتراض وتدمير 6 صواريخ بالستية أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثيين نحو الطائف وينبع. وأكد المالكي أن تصعيد وانتهاكات الجماعة سيتم التعامل معها بشكل حازم كما قال. قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن رؤساء أركان المملكة وتركيا وباكستان سيعقدون اجتماعا عاجلا لبحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وأضافت الخارجية أن الوزير فيصل بن فرحان بحث مع نظيريه الباكستاني محمد إسحاق دار والتركي هاكان فيدان سبل تفعيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك خلال اجتماع عقد في نيويورك. وأدان الوزراء الاعتداءات التي استهدفت مكة والمنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية

0: جدد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي تحذيراته من استمرار التعامل مع أنصار الله الحوثيين بمنطق الاحتواء، مشيرا إلى أن التجربة أثبتت أن التهدئة التي لا تمنع إعادة التسلح تتحول عمليا إلى جولات جديدة من العنف والتخريب وفق تعبيره. وقال العليمي خلال استقباله في الرياض السفيرة البريطانية لدى اليمن أن التطورات في الساحل الغربي مثلت اختبارا صعبا، إلا أن القوات الحكومية حافظت على تماسكها وحولت تلك التطورات إلى فرصة لاستعادة المبادرة وتوحيد الصف. قال نائب رئيس مجلس القيادة اليمني عبد الله العليمي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن سيبقى عرضة للخطر ما دامت جماعات مسلحة تسيطر على مناطق في الساحل اليمني.
1: ومن الخطأ الاستراتيجي استبدال أمن الملاحة المستدام بتطمينات قابلة للتغيير، فلا يمكن بناء أمن بحري مستدام في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن فيما تظل على شواطئه ميليشيا مسلحة خارج إطار الدولة.
0: ويشهد اليمن أزمة تعليمية وإنسانية متفاقمة في ظل موجات النزوح الجماعي الجديدة التي فرضها التصعيد الأخير، ما حرم مئات آلاف الأطفال من حقهم في التعليم. وحذرت منظمات أممية ودولية من أن استمرار تعطل العملية التعليمية يهدد مستقبل جيل كامل.
2: في اليمن لا تنتهي رحلة الهروب عند حدود المنزل، فالحرب تدفع آلاف الأسر إلى النزوح وتلاحق الأطفال حتى مقاعد الدراسة. في مخيم المنيج جنوب غرب تعز يحاول أطفال نازحون استعادة شيء من حياتهم عبر دروس مرتجلة بإمكانات محدودة بعدما تركوا خلفهم مدارسهم وكتبهم ووثائقهم. هنا تحولت الخيام إلى فصول مؤقتة، فيما بقيت مدارس أخرى مغلقة بفعل الحرب.
3: الأطفال اللي قدرهم نازحين من قدام 9 سنين لم يحصلوا على أي تعليم، فالتعليم سيء متردي، فما بالك بالجدود الذي يرحلوا إلى المخيم الجدود.
2: ورغم نقص المعلمين والوثائق وسوء أوضاع المدارس، استقبلت مدرسة المعافر نحو 100 طالب نازح حتى الآن، والعدد في تزايد. لكن الوصول إلى المدرسة لا يعني بالضرورة العودة إلى التعليم.
4: مثلا نسجلهم هنا بالمدارس القريبة الذي على المخيم، ما حملوا لا شهايد ولا معاهم دفاتر ولا معاهم شيء. نزحنا يا الله يا الله، بزينا أنفسنا بس وخلينا كل حاجة داخل القرية.
2: وفي لحج تتكرر الصورة ذاتها، وفي مدرسة البهية بمنطقة رأس العارة تحولت الفصول الدراسية إلى مأوى لعائلات فرت من الخوخة والمخة بعد تجدد القتال على الساحل الغربي. نزوح يتكرر لدى بعض الأسر للمرة الثانية أو الثالثة، وخلال أسبوعين فقط نزح أكثر من 100,000 شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال وفق اليونيسف. وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تجاوز عدد النازحين في اليمن 130,000 منذ بداية سبتمبر الجاري. ومع اتساع رقعة القتال لم يعد النزوح محصورا داخل اليمن، فعلى الجانب الآخر من خليج عدن تستقبل جيبوتي يومياً مزيداً من اليمنيين الفارين من الاقتتال. ففي أوبوك تصل عائلات أنهكها النزوح وتنتظر المساعدة في مراكز استقبال تفتقر إلى الاحتياجات الأساسية. وتخشى الأمم المتحدة أن يؤدي استمرار القتال إلى فرار المزيد، في حين تحذر المفوضية من اتساع الاحتياجات، مطالبة بتمويل عاجل ومرن لتوفير المأوى والغذاء ومستلزمات الإغاثة الأساسية.
0: قالت شبكة CNN إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قال للصحفيين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة إن طهران قدمت مقترحا جديدا لاستئناف المحادثات مع واشنطن. وأوضح عراقشي أن المقترح الذي قدم للولايات المتحدة

0: المتحدة عبر وسطاء هذا الأسبوع ينص على ضرورة استيفاء واشنطن لشروط محددة في غضون 7 أيام من أجل استئناف المحادثات وإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكداً أن الشروط لا تتجاوز ما تضمنته مذكرة تفاهم إسلامباد. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في لقاء مع قناة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة هي التي يجب أن تختار متى ستنتهي الحرب مع بلاده، وذلك رداً على سؤال عما إذا كان الصراع يمكن أن ينتهي بحلول نهاية العام. وأضاف أن طهران ما زالت على استعداد للمضي في الاتفاق الذي توصلت إليه مع ترامب ضمن مذكرة التفاهم.
1: ليس لدينا أي مشاكل، لقد توصلنا لاتفاق مع ترامب، وقع هذا الاتفاق وبناء عليه نحن على استعداد وما زلنا نرغب في المضي قدما، وقد تم الاتفاق على الإطار، ونحن لم نغلق مضيق هرمز، لقد كان مفتوحا وبدون أي مبرر أو إطار قانوني هاجمونا.
0: رفض مجلس الشيوخ الأمريكي ذو الأغلبية الجمهورية الموافقة على مشروع قانون أقره مجلس النواب لتقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب على إيران، وذلك عبر منعه من اتخاذ أي إجراء لمواصلة العمليات الحربية دون موافقة الكونغرس. مشروع القرار رفضه 50 عضوا أغلبهم من الحزب الجمهوري مقابل تأييد 49 عضوا، مع الإشارة إلى أن تمرير المشروع كان بحاجة إلى أغلبية 60 صوتا. حذر يحيى رحيم صفوي مستشار المرشد الإيراني من أن أي هجمات جديدة تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهندي. وقال صفوي مستشار المرشد إنه مع امتداد النزاع من الخليج ومضيق هرمز إلى البحر الأحمر فمن المحتمل أن يتسع نطاق الحرب حتى المحيط الهندي أو ربما أبعد منه.
2: هرمز
3: جزء كبير من صادراتنا النفطية يشحن عبر البحر، ويسعى الأعداء إلى خنقنا من خلال الحصار البحري. علينا أن نمسك بزمام السيطرة والإدارة الذكية لمضيق هرمز، فهذا أمر ضروري. نحن نسمح لسفن دول كثيرة كالصين بعبور مضيق هرمز بحرية، لكننا لا نسمح بعبور سفن العدو، وهذا حق لإيران في إقرار الأمن في مضيق يخصها. نأمل أن نتمكن من خلال أداة الضغط التي بأيدينا من رفع الحظر والحصار البحري.
0: سجلت أسعار الديزل في محطات الوقود في الاتحاد الأوروبي مستوى قياسيا جديدا، ووفقا للمفوضية الأوروبية فقد بلغ سعر اللتر الواحد في دول التكتل القاري قرابة $2.55 بزيادة أسبوعية قدرها 3%.
4: أعين كانت تراقب النفط وحده وبرنت يقترب من سقف $100 لتحصي معها الأسواق كل ارتفاع يقفز وكل برميل يتراجع، لكن يبدو أن هناك رقما آخر قرر أن يسرق الأضواء من النفط. فالوقود أو الديزل سجل أسعارا قياسية جديدة في أوروبا تصل إلى أكثر من $2.5 مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. أسعار وصفت بغير المسبوقة سجلتها 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي مدفوعة بصدمات الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط وتلك التي بين روسيا وأوكرانيا. وقود يدخل في أدق تفاصيل الحياة اليومية، فالشاحنات تحتاجه والطائرات والقطارات تعتمد عليه وقطاع البناء يستخدمه والمعدات الثقيلة تعمل به وحتى الزراعة تحتاجه من أول الحرث إلى الحصاد وصولاً إلى المحصول. بدورها حذرت مجلة فوربس من أن قفزة أسعار الديزل سيدفع ثمنها المستهلك تدريجياً، معركة لا تتوقف تداعياتها عند مضخة وقود يتكدس حولها الناس كما نراها هنا. فارتفاع سعر الديزل يعني أن موجة غلاء تقترب من رفوف المتاجر وتزحف إلى مائدة المستهلك.
0: انسحب العشرات من مندوبي الدول من قاعة الأمم المتحدة مع بدء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة بالتزامن مع مظاهرات في نيويورك رفضاً لكلمته من جهته قال عمدة المدينة زهران ممداني إن نتنياهو استغل خطابه لتكرار أكاذيبه بهدف تبييض إبادة الفلسطينيين.
2: مشهد بات متكررا مع كل كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة. عشرات من مندوبي الدول ينسحبون من القاعة بالتزامن مع صعوده إلى المنصة الأممية لإلقاء خطاب يعيد فيه نفس المزاعم وذات الدعاية. كعادته حاول نتنياهو إظهار عدم اكتراثه بحالة العزلة المتصاعدة التي تواجهها إسرائيل بسبب ممارساتها العدوانية، بل صعد حدة هجومه على المندوبين المغادرين للقاعة ووصفهم بأنهم جبناء، داعيا كل من يشاركهم موقفهم إلى مغادرة القاعة قبل بدء كلمته.
5: منع الوفد الفلسطيني من الحصول على تأشيرة الدخول.
2: الأمم المتحدة أمام خطابين، نتنياهو المتهم بارتكاب جرائم حرب يحضر إلى منصة الجمعية العامة، أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس فيلقي خطابه عن بعد عبر تقنية الفيديو بسبب عدم منحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
5: نرفض هذه الإجراءات العقابية غير القانونية.
2: الرئيس الفلسطيني عبر عن رفضه للمبررات الأمريكية التي حالت دون وصوله إلى قاعة الأمم المتحدة، مجددا التزامه بالقوانين والمواثيق الدولية. نتنياهو داخل الجمعية العامة والوفد الفلسطيني ممنوع من دخولها بقرار أمريكي، مفارقة تختصر مشهد الحضور الأممي وحدود التأثير الدولي في مشهد مأزوم ومتغير تتصدره منطقة الشرق الأوسط.
0: فرقت شرطة نيويورك تظاهرة مناهضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرب مقر الأمم المتحدة، واعتقلت نحو 100 شخص منهم نجمتا هوليوود سوزان ساراندن وهانا أينبندر. وأظهرت مشاهد اقتيادة ساراندن مكبلة بالأصفاد، فيما قالت الشرطة إنها طلبت من المتظاهرين مغادرة المكان بعد إغلاق أحد التقاطعات قبل احتجاز من لم يمتثلوا للأوامر. وقالت حركة صوت يهودي من أجل السلام إن أكثر من 400 شخص شاركوا في الاعتصام مطالبين بوقف الحرب وإنهاء الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل ومنددين بمنح نتنياهو منبرا في الأمم المتحدة. وشهدت عدة مواقع في مدينة نيويورك مظاهرات ووقفات احتجاجية ضد حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
6: على بعد خطوات من مقر الأمم المتحدة، هذا التجمع الحاشد هنا يهتف بشعارات منددة بمشاركة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما يتهمه بممارسة الإرهاب بحق الشعب الفلسطيني، وأيضا يندد بدعم الولايات المتحدة للحكومة الإسرائيلية. الشعارات أيضا تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة وقف الانتهاكات بحقه، وكذلك تصف الدعم من قبل مسؤولين أمريكيين بأنه تواطؤ مع انتهاكات الاحتلال. هذا التجمع هو واحد من عدة تجمعات تشهدها مدينة نيويورك بالتزامن مع حضور نتنياهو إلى الأمم المتحدة، الذي يبدو أنه سيكون مختصراً، ولكن التجمعات سوف تستمر في مدينة نيويورك طوال هذا اليوم في عدة نقاط وتحمل الشعارات نفسها. من نيويورك، نبيلة بصعب، التلفزيون العربي.
0: قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن دولة قطر ترفض بشكل قاطع اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الجمعية العامة قطر بشن حملة للتأثير على الرأي العام ضد إسرائيل. وأضاف الأنصاري أن الخطاب التصعيدي لنتنياهو المتواصل ضد قطر ليس سوى محاولة لصرف الأنظار عن الانتهاكات التي ترتكبها حكومته في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعياتها الإنسانية. وقال إن على نتنياهو والسياسيين الإسرائيليين الراغبين في تغيير صورة إسرائيل أمام العالم تغيير سياساتهم ووقف الانتهاكات واحترام القانون الدولي، وأكد أن تحميل قطر مسؤولية هذا التحول في الرأي العام لم يعد مقنعاً، معتبراً أن الهجوم المتكرر على الدوحة محاولة لتحويل الأنظار عن المسؤولية السياسية عن السياسات والممارسات الإسرائيلية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله نظيره الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض، قال إنه بحث ملفات الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خلال القمة التي تجمعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ في واشنطن.
2: خلال هذه الزيارة نناقش الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. القرارات التي نتخذها بهذا الشأن قد تقود إلى السلام والازدهار لعقود وعقود.
0: من جانبه أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال القمة الأمريكية الصينية أن بكين وواشنطن تمتلكان القدرة والمسؤولية لتطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي بما يخدم الصالح العام.
7: مصالح الولايات المتحدة والصين متقاطعة، الدولتان قوتان رائدتان في مجال الذكاء الاصطناعي، لدينا القدرة والمسؤولية لتطوير الذكاء الاصطناعي وإدارته بما يخدم الصالح العام، مع ضمان بقاء تطور هذه التقنية تحت السيطرة البشرية.
0: نقلت وكالة شينخوا عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله خلال اجتماع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض إن بكين تؤيد عودة الولايات المتحدة وإيران إلى مذكرة التفاهم التي توصل إليها البلدان في يونيو الماضي بهدف إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن شي جين بينغ حث واشنطن وطهران على حل القضايا العالقة بينهما عبر المحادثات في أقرب وقت. كما ذكرت أن الرئيس الصيني قال أيضاً إن بكين تأمل في أن تلتزم واشنطن بموقف معارضة استقلال تايوان وأن تتعامل مع مسألة الجزيرة بحكمة. قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس إنه ناقش في اجتماع مع ممثلي الرباعية والخماسية الجهود الرامية لتحقيق السلام في السودان، وأضاف في منشور على موقع إكس أن الاجتماع شاركت فيه أيضاً المملكة المتحدة والنرويج وقطر وسويسرا، وبحث سبل العمل المشترك لتنسيق الجهود الرامية إلى تسوية النزاع في السودان ودعم مساعي الخماسية لتيسير حوار سوداني شامل. كما تم بحث الخطوات العملية لدفع الجهود المتكاملة قدما عبر المسارات الإنسانية والسياسية ومسارات السلام، بما في ذلك التأكيد على أهمية وقف الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن الحكومة السودانية هي الممثل الشرعي للشعب السوداني، مؤكدا رفضها لما ورد في بيان وزارة الخارجية الأمريكية وعدم قبولها فرض أي شروط عليها.
8: هذه المبادرة هي منفتحة، ولكنها فقط لا تقبل التدخل الخارجي وفرض الحلول الخارجية على حكومة السودان، وهي الحكومة الممثلة لشعب السودان، ليس كما جاء في البيان الذي أصدرته الخارجية الأمريكية بتاريخ 22 سبتمبر، لأننا نتمسك بسيادتنا الوطنية.
0: في المغرب أفرزت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية خريطة سياسية جديدة، لكن في ظل نسبة مشاركة متدنية لم تتجاوز 38%. فبين صعود حزب الأصالة والمعاصرة واستعادة العدالة والتنمية لبعض المقاعد، تتجه الأنظار نحو مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة.
9: انتهت أبرز مراحل المسار الانتخابي في المغرب الذي شهد تدنياً في نسبة المشاركة في التصويت 38% فقط، نسبة تعيد مسألة العزوف الانتخابي إلى صدارة النقاش. لم يغفل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي راقب مجريات الاقتراع ضعف المشاركة في تقريره.
10: إن نسبة المشاركة التي أعلن عليها أمس 38.02% كنسبة مشاركة في تشريعات 2026 منذ دستور تعد أخفض أو لا نسبة منذ دستور 2011.
9: لكن صناديق الاقتراع أعادت ترتيب أوراق المشهد السياسي بتصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بحصوله على 97 مقعداً، متقدماً على حزبي الأحرار والاستقلال وحزب العدالة والتنمية الذي استعاد جزءاً من مقاعده السابقة. يجد الآن الحزب المتصدر نفسه أمام اختبار الوفاء بوعوده الانتخابية تجاه ناخبيه.
11: الاستقلال جات من بعد 18 سنة تاع النضال القوي ولحزب الأصالة المعاصرة الحمد لله بقى بأفكاره بمشاريعه بمناضله واقف في الساحة السياسية، واليوم الحمد لله خدا ثقة غالية من عند المواطنات والمواطنين.
9: وعلى رأس هذه الوعود ينتظر الشارع المغربي حلولا ملموسة لملفات البطالة والصحة والتعليم ومحاربة الفساد. في المقابل تنشغل الأحزاب بالحسابات السياسية ومشاورات تشكيل حكومة تستند إلى أغلبية برلمانية مريحة.
12: مسار سياسي جديد يبدأ في المغرب بعد أن أعادت نتائج الانتخابات ترتيب الخارطة البرلمانية، وبينما ستكون التحالفات عنوان المرحلة المقبلة تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه المشاورات ومدى قدرة الحكومة التي ستشكل على الاستجابة لمطالب المغاربة. أميرة مهذب، التلفزيون العربي، الرباط.
0: اتهم الرئيس الأثيوبي تاي أتسكي سيلاسي أطرافا خارجية متهورة على حد وصفه، اتهمها بالوقوف وراء التصعيد العسكري في إقليم تيغراي. في الأثناء واصلت جبهة تحرير تيغراي والفصائل المتحالفة معها تقدمها في عدد من محاور القتال، معلنة أسر العشرات من عناصر الجيش الأثيوبي.
13: نحو مزيد من التعقيد يمضي المشهد العسكري في شمال إثيوبيا. من إقليم أمهرة توثق هذه الصور سقوط العشرات من عناصر الجيش الإثيوبي بعتادهم الحربي في قبضة القوات المتحالفة مع جبهة تحرير تيغراي. تتهم الحكومة الإثيوبية من تصفهم بالأطراف الخارجية بالتحريض على هذه الأعمال العسكرية.
14: رغم محاولات أطراف خارجية متهورة دأبت على تأجيج عدم الاستقرار ورغم التدخل المستمر في شؤوننا الداخلية من قبل عناصر معادية، فقد مارسنا ضبطاً كبيراً للنفس وتمسكنا بقناعتنا الراسخة بأن نصبح واحدة من أكثر القوى ازدهاراً.
13: ولا تعرف هوية الأطراف التي توجه إليها هذه الاتهامات، لكن الواضح أن القتال ضد الحكومة المركزية في أديس أبابا يتوسع ليشمل مزيداً من الأقاليم الشمالية، فقد انطلق من إقليم تيغراي قبل أيام بهجمات غير مسبوقة سيطرت فيها جبهة تحرير تيغراي على مطارات ومواقع استراتيجية، ودفعت القوات الحكومية إلى الانسحاب جنوبا، معلنة بذلك انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في بريتوريا عام 2022. كما ينتظر أن تضيف هذه المواجهات في الأقاليم الشمالية صداعاً جديداً لحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في سياق الصراع الذي تعيشه منطقة القرن الإفريقي حول المياه ومساعي أديس أبابا للوصول إلى منفذ بحري، إذ اختار رئيس الوزراء الإثيوبي هذا التوقيت ليزور جيبوتي ويعلن إطلاق مشروع استراتيجي لمد خط أنابيب نقل النفط المكرر بين منطقتي دامير جوج في جيبوتي وإثيوبيا.
0: وفي تطورات الحرب الأوكرانية تصاعدت أعمدة دخان كثيفة في لوغانسك عقب هجوم أوكراني استهدف المدينة الخاضعة للسيطرة الروسية، وأظهرت مقاطع مصورة اندلاع حريق ودوي صفارات الإنذار، فيما أفادت مصادر محلية بأن الهجوم استهدف مركزا للتسوق. وقعت بغداد وواشنطن اتفاق تسليم موقع الدعم الدبلوماسي التابع للسفارة الأمريكية في مطار بغداد الدولي. وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحفي إنها استضافت مراسم توقيع الاتفاق الذي وقعه وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية السفير محمد حسين بحر العلوم ممثلا عن حكومة العراق والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق السفير ستيفن فاغن ممثلا عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. تجمع أنصار المعارضة الفنزويلية أمام مقر المجلس الوطني الانتخابي في العاصمة كاراكاس مطالبين بعودة القيادية في المعارضة ماريا ماتشادو وتحديد موعد عاجل للانتخابات الرئاسية. كما طالب المحتجون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستماع لمطالبهم والعمل على تحديد موعد انتخابي لتجديد السلطات والمؤسسات الفنزويلية بما يضمن استمرار العلاقات الجيدة بين البلدين. تجمع موظفون حكوميون ومتقاعدون في العاصمة الفنزويلية كاراكاس أمام مقر النيابة العامة استجابة لدعوات نقابية من أجل المطالبة برفع الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة. وأدان المتحدثون ما اعتبروه تبديدا لثروات البلاد دون انعكاس مباشر على تحسين أوضاعهم الاقتصادية. ختام هذه النشرة، تتابعون الآن برنامج اقتصادكم، إلى اللقاء.
15: اقتصادكم من التلفزيون العربي، وهذه أبرز ملفات حلقة اليوم. الولايات المتحدة تبخل بالبنزين حتى على أقرب حلفائها. أسعار الديزل تتسلق في أوروبا إلى مستويات قياسية. هل يستعد النفط لمعانقة مستويات سعرية جديدة؟

0: الولايات المتحدة تتجه لفرض قيود على تصدير البنزين توجه طار تداعياته فوق الأطلس وصولا إلى القارة العجوز. فأوروبا التي استوردت نحو 506 آلاف برميل يوميا من الديزل الأمريكي في أغسطس الماضي قد تجد نفسها أمام معضلة حقيقية، وهي التي فقدت الإمدادات الروسية أولا والخليجية ثانيا قبل أن تزيد من اعتمادها على الوقود القادم من الولايات المتحدة. بحسب أسعار اليوم الخميس، إذا ما أراد مواطن ألماني أو زائر للبلاد تعبئة خزان وقود مركبته من محطة في ميونخ أو حتى برلين، فإن عليه دفع $2.80 لللتر الواحد، وهي قيمة أعلى 39% عن مستويات ما قبل الحرب. هذا التحدي دفع الحكومة الألمانية إلى خفض ضريبة الطاقة على البنزين والديزل بنحو 16 سنتا أمريكيا لكل لتر اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل وحتى نهاية العام، وهو إجراء سيكلف برلين نحو 3 مليارات دولار. واقع مشتقات الطاقة لدى صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي يحدثنا بشأنه مراسل التلفزيون العربي في برلين ياسر أبو معيلق. أهلا بك ياسر. ياسر، حدثنا عن قرار ألمانيا خفض ضريبة الطاقة على البنزين والديزل، وكيف سينعكس ذلك على الأسعار؟
1: نعم، لأن هذا القرار أو مقترح القرار ما يزال ينتظر الوصول إلى البرلمان الألماني ومجلس الشيوخ الألماني ومجلس الولايات البوندسرات من أجل المصادقة عليه، حيث من المتوقع أن تتم المصادقة عليه في عطلة نهاية الأسبوع الحالية. هذا القانون المعروف هنا اختصارا بتنزيلات الخزان وتنزيلات خزان الوقود سيلغي مؤقتا ما يعرف بضريبة البيئة البالغة 14 سنتا من اليورو على كل لتر من الديزل أو البنزين المخصص للسيارات، بالإضافة إلى تدعيم السعر بثلاثة سنتات إضافية، أي نحن نتحدث عن 17 سنتا تخفيضيا في لكل لتر من الديزل والبنزين الذي يتم تعبئته في محطات البنزين. ولكن كما ترين ربما على الأسعار خلفي، فإن لتر ديزل وصل إلى 2.61 يورو لكل لتر، إذن 17 سنتا منها لا تعني الكثير بالنسبة للألمان، ولا تعني أيضا العودة إلى مستويات ما قبل الحرب، حيث كانت مستويات ما قبل الحرب تصل إلى يورو كامل أقل من المستوى الحالي الذي ترينه. ولذلك فإن هذه التخفيضات بالطبع ستخفف من العبء على المواطنين الألمان، ولكن في نفس الوقت لن تخفف بشكل كبير عما كان، إذ أنها سترجع أسعار الوقود وقود السيارات إلى مستويات ربما منتصف هذه الحرب أو بداية هذه الحرب، عندما ارتفع السعر لأول مرة أعلى من 2 يورو أو خرق حاجز 2 يورو. طيب، سواء للبنزين أو للسولار. ياسر، بالطبع السولار مهم للغاية، وهذا سينعكس على أسعار المواد الغذائية.
0: طيب، ليس هناك أي إجراءات أخرى يمكن أن تتخذها الحكومة الألمانية لتخفيف أعباء ارتفاع أسعار الوقود؟
1: كانت هناك مطالب بالفعل لتخفيض أو لوضع سعر أعلى على الأرباح التي تحققها شركات الطاقة المسؤولة عن محطات الوقود، ولكن هذا المقترح قوبل برفض تام من الائتلاف الحاكم الذي يتكون من الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، حيث قال إن من غير الممكن أن تفرض ضرائب إضافية على الأرباح أرباح الشركات، وبالتالي فإن هذا الاقتراح أو هذا مقترح القانون هذا بخفض أو بخفض سعر اللتر أو بإلغاء مؤقت لضريبة البيئة هو الحل الوحيد لدى برلين من أجل إرضاء كافة الجهات، المواطنين من جهة والمصالح. نعم. الشركات، شركات الطاقة في ألمانيا والتي لها لوبي قوي هنا في أروقة البرلمان.
0: من برلين مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معيلق، شكرا لك على هذه المداخلة. ارتفاع أسعار الوقود يرهق المواطن الفرنسي، سواء كان مزارعا ينقل منتجاته إلى الأسواق أو موظفا يستخدم سيارته يوميا للتنقل بين المنزل والعمل. ثمن لتر الديزل في محطات باريس أو ليون أو مارسيليا يحوم حول $2.80 أمريكيا، مبلغ كبير على المستهلك الفرنسي، ودفع ارتفاع أسعار الوقود صيادين إلى إغلاق مستودعات النفط ومداخل الموانئ في جنوب البلاد، في حين نظم مزارعون احتجاجات بسبب ارتفاع تكلفة الوقود الذي يحتاجون إليه لنقل منتجاتهم بالشاحنات إلى الأسواق المحلية وحتى الخارجية. ولمواجهة هذا التحدي، لا بل التحديات، عرضت الحكومة الفرنسية حزمة جديدة من المساعدات موجهة إلى مساندة الأسر والشركات والقطاعات الأكثر تعرضاً لارتفاعات أسعار الوقود. وبموجب هذه الحزمة سيرتفع عدد المستفيدين من المساعدة المخصصة للأشخاص الذين يقودون سياراتهم لمسافات طويلة من 3 ملايين إلى 5.5 مليون فرنسي. وطبعاً للحديث عن هذا الهاجس الفرنسي تنضم إلينا من باريس مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض. أهلاً بك دلال. دلال، كيف تعاملت الحكومة الفرنسية مع ارتفاع أسعار الوقود؟
2: هلا، يمكن أن نقول أن الحكومة تحاول احتواء يعني احتجاجات الشارع، لم تبدأ بعد، كان هناك بعض الإضرابات، ولكن هناك دعوة لإضراب شامل وكبير في منتصف الشهر المقبل، ومخاوف من عودة التحرك الذي يعرف بالسترات الصفراء أو الجيليجون. ما قامت به الحكومة هذا هو تمديد أو في نيسان من هذا العام، كما ذكرت، هو لمساعدة الأسر الأكثر يعني تعرضا لهذا التضخم في سعر المحروقات، من يقود السيارة لمسافات طويلة، وأيضا مساعدات موجهة لقطاعات معينة، منها المزارعين، منها الصيد البحري والبناء. المساعدة للأسر الأكثر يعني تعرضا هي بمثابة 100 يورو شهرية تقدم لمن يعني يتنقل بشكل كبير، وتم تمديد هذه المساعدة حتى نهاية العام، أي 3 أشهر إضافية. ولكن الحكومة الآن ترفض أن تخفض الضرائب بشكل شامل على المحروقات، وهو مطلب بعض النقابات والأحزاب السياسية اليوم. هي تقول لن تتخذ هذا الإجراء اليوم. ونذكر هنا بأن فرنسا تعاني في المالية العامة من عجز منذ سنوات، وعليها أن تقر موازنة العام المقبل، وهناك احتجاجات ودعوات أيضا إلى حجب الثقة عن الحكومة. أيضا هذه الحكومة قامت بإلغاء المساعدات التي كانت موجهة لسائقي الشاحنات أو النقل البري، قالت بأن هؤلاء يقومون بوضع يعني ضرائب أو سعر إضافي على الزبائن، وبالتالي لا حاجة لهذه المساعدات. مساعدات أيضا للممرضين والممرضات، هلن هذه مساعدة جديدة لمن يتنقلون أيضا بشكل يومي لأكثر من 100 كيلومتر للوصول إلى مكان عملهم. وهل أريد أن أذكر أيضا بأن أرقام أسعار المحروقات لسيما الديزل وصلت إلى مستويات قياسية في فرنسا. لا شح في الإمدادات، لا مشكلة إمدادات حتى الساعة، نحن هنا أمام محطة وقود، الحركة طبيعية، ولكن هناك مخاطر طبعا إذا استمرت هذه الأزمة، والحكومة تتخذ هذه الإجراءات للاحتواء يعني الاستجابة لهذه التداعيات. وسيتحدث الرئيس الفرنسي مساء اليوم ويتوجه إلى الفرنسيين تحديدا حول موضوع تضخم أسعار المحروقات وأزمة الشرق الأوسط، ويعني الإجراءات التي ستتخذها فرنسا والحكومة لمواجهة هذه التداعيات على المواطن
0: الفرنسي. هل لديك أي معلومات عن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة الفرنسية لتخفيف طبعا أعباء هذه المشكلة؟
2: كما ذكرت، هي اتخذت إجراءات هذا الأسبوع، ذكرتها، لن يكون هناك إجراءات إضافية حتى الساعة، هذا ما أعلن عنه وزير الاقتصاد. ولكن يعني هناك حالة ترقب بسبب إمكانية عودة الاحتجاجات إلى الشارع، لا تخفيف للضرائب، فقط مساعدات موجهة لقطاعات معينة وأسر معينة كما ذكرت.
0: نعم، شكرا لك من باريس مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض على هذه المداخلة. الولايات المتحدة أشعلت فتيل الحرب في الشرق الأوسط، فارتفعت أسعار النفط الخام إلى مستويات قياسية. دافع رئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره بشأن الحرب متعهداً للأمريكيين بأن ارتفاع أسعار الوقود في محطات البنزين لن يستمر طويلاً وأنه سيكون مجرد أزمة عابرة. لكن استمرار الحرب لفترة طويلة زاد من خوف المواطن الأمريكي الذي انتخب ترامب أملاً في خفض أسعار السلع والفائدة، إلا أن الواقع جاء مختلفاً عن تلك التوقعات. مع اقترابنا من موعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، يتجه الرئيس الأمريكي إلى حظر صادرات البنزين إلى الخارج سعياً وراء ضبط أسعاره في وقت تعمل فيه محطات التكرير المحلية بنحو 98% من طاقتها. طبعاً للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن مراسل تلفزيون العربي عبد الرحمن البرديس. أهلاً بك عبد الرحمن. عبد الرحمن، ما موقف الإدارة الأمريكية من حظر تصدير البنزين في ظل الانقسام داخل الحزب الجمهوري حول هذه الخطوة؟
3: نعم، هناك كما ذكرت فعلا انقسام كبير في الحزب الجمهوري على هذه الخطوة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان البيت الأبيض بأنه سيحظر تصدير الديزل لمدة مؤقتة لمدة 3 أشهر ليكون نوع من المسكنات للأسعار، والتي ربما تنفجر بعد ذلك كما يحذر الكثير من الجمهوريين الآخرين الذين يعارضون هذا القرار بشدة. ولكن لجأ ترامب لهذه الحيلة بسبب الانتقادات الشديدة من الجمهوريين أنفسهم بارتفاع أسعار الديزل. يعني حتى مثلا تشاك غراسلي، وهو من كبار الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، كتب على منصة إكس بأن ارتفاع أسعار الديزل يقضي على دخل المزارعين، وفئة المزارعين تحديدا هي التي دائما تصوت للجمهوريين في الانتخابات الرئاسية وأيضا في انتخابات التجديد النصفي. ولذلك هناك قلق جمهوري كبير جدا من أن ارتفاع أسعار الديزل بهذه الطريقة، والتي وصلت لأسعار غير مسبوقة منذ عام 2008، نتحدث على سعر الجالون حوالي 6.5 دولارات للجالون الواحد، وهذا يؤثر على السلع الأساسية ويؤثر كما ذكر غراسلي على الدخول الخاصة بالمزارعين. المواطن الأمريكي عندما نسير في الشارع هنا آلن ونسأل على الدخول وعلى المعيشة يشعر بشكل مباشر لغلاء هذه الأسعار. أسعار البنزين وأسعار
0: برأيك يعني
3: أيضا
0: هل هذا
3: الديزل،
0: هل هذا الموضوع سيؤثر على توجهات الناخبين مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي؟
3: 44% ممن صوتوا تصويت مبكر بحسب استطلاع للرأي أجرته شبكة NBC قالوا إننا نصوت هذه المرة لإحداث تغيير في الكونغرس بسبب ارتفاع أسعار البنزين وارتفاع أسعار الديزل واستمرار الحرب الأمريكية على إيران. ولذلك الهوى الأمريكي الآن هو تغيير هذا الموقف الثابت للحرب واستمرار الحرب وتغيير الاقتصاد، خاصة أن الكل يعاني اقتصاديا بشكل أو بآخر، حتى في الولايات التي تعرف أنها ولايات ليست بالولايات المعروفة مثل أوهايو، وهي ليست بالولايات الاقتصادية الكبيرة مثل واشنطن دي سي، كمدينة واشنطن دي سي هنا أو نيويورك مثلا، يشتكون ويقولون إن الأسعار ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال العقدين الماضيين. ولذلك سيحدث تغيير بشكل كبير جدا بحسب آراء المصوت الأمريكي الذي يريد أن يكون هناك رغبة في عيش مستمر. وكما تعلمين ألن، هنا الجميع يعيش على الكفاف، وعندما يكون هناك نوع من ارتفاع طفيف الأسعار يؤثر تأثير مباشر صحيح على المواطن الأمريكي بشكل طبيعي.
0: شكرا لك من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي على هذه المداخلة.

0: حرب في الشرق الأوسط وأخرى في أوكرانيا، والنتيجة تراجع إمدادات النفط من دول الخليج وروسيا، واقع يدفع ثمنه المستهلك البسيط الذي لا علاقة له بكل هذه الأحداث. عاد سعر برميل خام برنت إلى ما فوق $100 في وقت تترقب فيه الأسواق التصريحات الصادرة عن نيويورك، فخلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يطرح عدد من الزعماء مواقف قد تبعث على الاطمئنان بشأن القضايا الرئيسية في العالم، بينما تشير تصريحات أخرى إلى احتمال استمرار هذه الأزمات. ارتفاع أسعار النفط يضغط على اقتصادات كثيرة من أوروبا إلى آسيا وحتى إفريقيا، ويبدو أن هذا الوضع قد يستمر في المدى القريب. لذلك حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن أزمة ارتفاع الأسعار ستستمر خلال العام المقبل. وطبعا للحديث عن أفاق أسعار النفط ينضم إلينا من لندن خالد عجرة، المدير التنفيذي ورئيس قسم التحاليل الاقتصادية في شركة فايتل دايركشن. أهلا بك. برأيك ما سبب الارتفاعات التي أصابت أسعار النفط في الساعات الأخيرة؟
1: أهلاً وسهلاً بكل المشاهدين الكرام. بالنسبة للنفط، النفط حسب التوترات الأخيرة ارتفع من مستويات اللي بلشت تقريباً 67 دولار لويست تكساس كرود أول طبعاً، ووصل مستويات فوق $100. ولكن بالأيام الأخيرة حكوا عن محادثات بين إيران وأمريكا، وخصوصاً باجتماع اليو أن جنرال بنيويورك والوفد الإيراني هناك، فانخفض أسعار النفط لمستويات $88. هون اللي إحنا شايفينه كمان من تحليل تقني ومن تحليل دورات زمنية، فللأسف اللي شايفينه ما راح يكون في انخفاض أكثر لأسعار النفط، بل اللي إحنا شايفينه بل تقريباً متأكدين منه راح يكون في كسر لمستويات فوق $100، وممكن يصل لمستويات تاريخية تصل $127 لبرميل نفط الخام. راح يصل مستويات قوية، راح يأثر على اقتصادات، راح يعمل للأسف التضخم بشكل سيء، راح يأثر على أسعار الفائدة، على أسعار السلع بشكل كبير جدا وسيء طبعا للأسف.
0: يعني برأيك استمرار أسعار النفط المرتفعة سيؤثر حتى على اقتصادات الدول الغنية والفقيرة بشكل عام؟
1: نعم صحيح، فارتفاع التضخم راح يخوف الفيدرالي من انخفاض الفائدة، بل راح يجبره كمان زي ما شفنا قبل أسبوع برفع الفائدة، وطبعاً رفع الفائدة راح يأثر طبعاً على قوة الاقتصاد، قوة النمو للدول، وخصوصاً ارتفاع السلع، لأنه كل شيء بأيامنا هاي بمر عن طريق باخرات، عن طريق البحار، اللي محتاج نفط عشان تنتقل من A لمنطقة B، وارتفاع أسعار النفط بل حتى حصرها كمان، مش بس ارتفاع، احنا بنحكي عن شحيح، يعني احنا بنحكي حتى عن disruption للسبلاي تشين، احنا ما بنحكي بس حتى عن ارتفاع الأسعار بل شحيح بالسبلاي تشين اللي راح يأثر على الأسعار ويرفعها أكثر وأكثر للدول الغنية والفقيرة طبعا.
0: طيب نستغل وجودك معنا، ماذا بشأن الذهب؟
1: أوكي، بالنسبة للذهب، إذا النفط أثر على الاقتصاد وطلع لمستويات أعلى، هذا راح يأثر على التضخم. الكل الناس أو المعروف بين الناس إنه كل ما زاد التضخم كل ما زاد سعر الذهب، ولكن هذا الحكي غلط، لأنه بدنا هون إيش اسمه شو كونتكست. لما النفط تزيد أسعاره بقوة ساعتها في إشي معروف في البترو دولار، تمام؟ فكل ما زاد سعر النفط راح يزيد سعر الدولار طرديا. ليش؟ لأنه بتصير الدول عشان تشتري نفط محتاجة أكثر دولار، وعشان محتاجة أكثر دولار إحنا بنعرف في علاقة عكسية بين الدولار والدولار الأمريكي وبين الذهب. وطبعا غير هذا الحكي كمان ارتفاع النفط وارتفاع الدولار راح يأثر على رفع الفائدة أكثر وأكثر. وكل ما ارتفعت الفائدة شفنا إحنا بالأشهر السابقة إنه أخبار ارتفاع الفائدة بتشتغل بعلاقة عكسية مع البورصة الأمريكية ومع الذهب. يعني إحنا شايفين في إشي اسمه كابلينج اللي هو علاقة مترابطة بين البورصة الأمريكية وبين الذهب والفضة. فطول ما هم بيمشوا مع بعض فللأسف راح يكون التأثير سلبي. أما إذا كان في إشي اسمه ديكابلينج بالأشهر القادمة أو الأسابيع القادمة فممكن نشوف ارتفاعات للذهب، ولكن إحنا مش شايفين أي ارتفاعات حصريا للذهب. ممكن نشوف تذبذب سعري بين مناطق الأربعة آلاف والأربعة آلاف وسبعمية لكمان شهر شهرين، بس بعدها شايفين كمان انخفاض قادم لمستويات الذهب.
0: شكرا لك خالد ياسر عجرة، المدير التنفيذي ورئيس قسم التحاليل الاقتصادية في شركة فايتال دايركشن، على هذه المداخلة. والآن إلى جولة سريعة على الأخبار الاقتصادية، ونبدأ مع القمة التي تحتضنها واشنطن بين الزعيمين الأمريكي والصيني، حيث أعلن وزير الخزانة الأمريكي تمديد الهدنة التجارية بين العملاقين الاقتصاديين حتى 10 يناير المقبل. أما في أوروبا، تمكنت العلامة الصينية BYD خلال الشهر الماضي من السيطرة على ربع السيارات الهجينة المبيعة في السوق الأوروبية. أما في أمريكا الوسطى، فقالت مديرة قناة بنما أن ناقلات دفعت مبالغ قياسية وصلت إلى 5 ملايين دولار لأغراض العبور من الممر المائي الاستراتيجي. نناقش هذه الأخبار بعد قليل.

0: نناقش هذه الأخبار مع الزميل علي القيسي محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. أهلا بك. أهلاً علي. علي، كيف تجد طبعا الأجواء المحيطة بالقمة الأمريكية الصينية؟
1: واضح بأن هناك حفاوة من قبل الرئيس الأمريكي بنظيره الصينية. طريقة الاستقبال في المطار تنم عن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية تخفيف الشحن في العلاقة ما بينهما، وهو الذي بدأ هذه العلاقة المتشنجة نتيجة فرض الرسوم الجمركية المبالغ فيها على الصين. وواضح بأن للطرفين هناك مجموعة من الأوراق التي تضغط بها بكين على واشنطن، والعكس صحيح. حديث وزير الخزانة الأمريكي بأن هناك تمديد للهدنة لربما هو مخيب للأمال، لأن تمديد هذه الهدنة المستمرة منذ عام لغاية شهر يناير المقبل لربما هي أقل من طموحات الاقتصاديين في البلدين، على اعتبار أن الأمال كانت تذهب باتجاه تمديدها لعام كامل. وبالتالي يبدو أن هناك بعض الملفات الثانوية ما بين البلدين تحتاج إلى حل. نتحدث عن استيراد فول الصويا الأمريكي إلى الصين بالإضافة إلى الغاز الأمريكي، هذا فضلا عن عملية تسهيل دخول السيارات الكهربائية والهجينة الصينية إلى الأسواق الأمريكية.
0: طيب، ننتقل إلى موضوع بي واي دي في أوروبا. يعني ما سر الحضور القوي لشركة بي واي دي في الأسواق الأوروبية بهذا الشكل؟
1: طبعا شركة بي واي دي هي تأسست في البداية على اعتبار أنها شركة لصناعة البطاريات، وقد قطعت شوطا مهما في هذا الصدد، لدرجة أن بي واي دي أصبحت رقما صعبا في أسواق خارج الصين، على اعتبار أن لديها نوع من الشركات مع مجموعة من الشركات الغربية. في القارة الأوروبية في شهر أغسطس الماضي سيارة من أصل 4 سيارات تم بيعها من بين السيارات الهجينة هي تعود إلى علامة بي واي دي. هذه العلامة التي تضع المنافسة مع شركة تسلا الأمريكية رأسا برأس تفوقت على تسلا على صعيد المبيعات، وهي ترسم لربما
0: طب ما أسباب تفوقها على تسلا برأيك؟
1: أولا حضور البطاريات سواء كانت الليثيوم أو الأنواع الأخرى من البطاريات، انخفاض تكلفة الإنتاج لديها بالتالي يجعلها في موضع سعري أقل من تسلا. الموضوع الثالث بأن كثافة الإنتاج المحلي الداخلي مكنها من تجربة هذه السيارة قبل إطلاقها للأسواق العالمية. النقطة الثالثة في ظل ارتفاع أسعار الوقود، كما تفضلت منذ قليل ارتفاع أسعار الوقود في أوروبا إلى مستويات قياسية، قدمت بي واي دي نفسها باعتبارها علامة تقدم سيارات هجينة، هي عبارة عن مزيج ما بين الكهرباء والوقود، سيارة وقود متوفرة بالإضافة إلى سيارة كهربائية بالكامل. في أوروبا نتيجة وجود قيود على السيارات الكهربائية القادمة من الصين تجد السيارات الهجينة لنفسها مكانا أكبر في هذه الأسواق الأوروبية. هنالك علامات أخرى من قبيل جايكو تجد لنفسها حضورا في السوق البريطانية على سبيل المثال، وهي علامة صينية كذلك.
0: يعني برأيك ممكن أن نرى شركة بي واي دي تقتحم أيضا الأسواق ليس فقط الأوروبية العربية؟
1: وهي بالفعل بدأت بذلك، لذلك نجد بأن السيارات التي كانت تتسنم رأس الهرم تقليديا من قبيل تويوتا تضع 1000 حساب لشركة بي واي دي ومجموعة من الشركات الأخرى من قبيل مجموعة شيري وجيلي التي تتبعها مجموعة من العلامات التجارية.
0: طيب، ننتقل إلى الموضوع الثالث وموضوع تواجه حركة الملاحة عبر قناة بنما تحديات طبعا. نعم. برأيك لماذا ارتفعت تكلفة العبور عبر قناة بنما بهذا الشكل؟
1: الحقيقة هي محاصرة. أولا ظاهرة النينيو التي تضرب منطقة المحيط الهادئ أدت إلى حصول نوع من الجفاف، وبالتالي انخفاض منسوب الأمطار الذي يغذي البحيرات التي تغذي بدورها قناة بنما. قناة بنما تسير وفق آليتين، الأولى من خلال حجز المبكر بأثمان معقولة، والآلية الثانية من خلال الرغبة في المرور السريع. بعض الناقلات دفعت 4 إلى 5 ملايين دولار لغايات المرور السريع بهدف الانتقال من الولايات المتحدة الأمريكية نحو القارة الأسيوية، وبالتالي هذه قيمة باهظة جدا. الازدحام الذي حصل في هذه القناة نتيجة إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي لجوء بعض الدول الأسيوية إلى استيراد الطاقة من الولايات المتحدة الأمريكية، فأدى ذلك إلى زيادة الضغط على هذه القناة التي هي لا يمكن لها استيعاب أكثر من 35 ناقلة باليوم الواحد، على غير مثلا مضيق هرمز 140 ناقلة باليوم الواحد.
0: شكرا لك الزميل علي القيسي محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي، شكرا على هذه المداخلة. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، نراكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.

0: إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني:
2: قمت بدور مهم جدا في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
0: قلت له يعني هالخريطة بتاخدنا على الحرب؟ قال لي بدي أشوفك لوحدك.
2: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
0: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
2: هل كنت تتوقع بهذه الظروف، بهذه الحرب، بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
1: وفي رواية أخرى: الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: أنت لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى،
4: عن القصة التي اختفت
3: بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
1: تواصل يومياً 5:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي

أهلا بكم في حلقة جديدة من تقدير موقف، معي أنا رولا حيدر. في وقت يتصاعد فيه الخطاب الناقد لإسرائيل في العديد من دول العالم تنديداً بعدوانية تل أبيب المتركزة في فلسطين والممتدة في محيطها سوريا ولبنان وتهديداتها العابرة لحدود المنطقة، يظهر اليوم نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مستبقاً خطابه بمقطع مصور يسخر فيه من خطابات الزعماء المنددة بأفعاله وسياساته. أمريكياً سمح لنتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بالوصول إلى نيويورك رغم تنديد عمدتها بجرائمه، بينما رفضت تأشيرة الرئيس الفلسطيني واضطر لمخاطبة العالم عبر تقنية الفيديو. وعلى ذكر خطاب الرئيس الفلسطيني، أعيدت المناشدات ذاتها في حين وصفت كلمات الرئيس التركي والعاهل الأردني بأنها كانت شديدة اللهجة تجاه تل أبيب. وفي أروقة الأمم المتحدة أيضاً، انشغل المبعوثان الأمريكيان كوشنر وويتكوف بالترويج لمشاريعهما الحالمة في غزة، ترجمة لرؤية رئيسهما بوصفها فرصة استثمارية لا أكثر. نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر ثلاثة محاور: عزلة إسرائيل بين الخطاب والواقع العملي، التهديد الإسرائيلي المتحور للأمن العربي والإقليمي، المآلات المتوقعة للانتخابات العامة في إسرائيل والنصفية في أمريكا على المشهد الفلسطيني. أناقش كل هذه التطورات مع ضيوفي في حلقة الليلة، وأبدأ بضيفي في الاستوديو الدكتور هاني البسوس، أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور. وكذلك الدكتور تود بيلت، أستاذ الإدارة السياسية في جامعة جورج واشنطن، أهلا بك. وكذلك السيد عادل شديد، الباحث في الشأن الإسرائيلي من الخليل. وأخيراً أيضاً أندرو ويتلي، مدير منظمة مشروع بريطانيا فلسطين من ساو باولو. أهلاً بكم ضيوف الكرام جميعاً.

0: قبل أن نبدأ الحوار مشاهدينا، دعونا نتابع هذا الفيديو الذي نشره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل وصوله إلى منبر الأمم المتحدة. أبدأ معك سيد دكتور هاني البسوس، وهذا الفيديو الذي تابعناه والسخرية من زعماء العالم الذين استنكروا الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها نتنياهو في قطاع غزة. لديه الجرأة ليسخر، لديه الجرأة ليعتلي هذا المنبر ويتحدث أمامهم مرة أخرى، تفسيرك؟
1: أنا واضح أن بنيامين نتنياهو ما زال يتمتع بالحصانة الدبلوماسية والحصانة السياسية والحماية من قبل الولايات المتحدة، ويتمتع بالعنجهية التي عهدناها عليه منذ سنوات طويلة، وما زال يضرب بعرض الحائط كل القيم والمواثيق الدولية، وخاصة أن هناك أوامر بإلقاء القبض عليه من قبل محكمة الجنايات الدولية ولم يتم ذلك، وبالتالي هو حر طليق يعمل ما يشاء، وهذا كله أعطى مساحة كبيرة للعمل والعبث على الساحة الدولية وأمام كل ما يحدث من ضغوط كبيرة جدا على الحالة الإنسانية في غزة وفي لبنان وفي المنطقة قادتها إسرائيل خلال السنوات الماضية من تداعي

0: المتحدة الأمريكية. يعني عندما قام بنيامين نتنياهو بالطيران من دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة مرة من سماء دول مختلفة، وبالتالي
1: اسمح لي فقط ونحن نتابع في هذه اللحظات يدخل فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الأمم المتحدة ليلقي كلمته على هذا المنبر الذي سخر قبل أن يصل إلى هناك من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة نتيجة لتنديدهم واستنكارهم للجرائم التي يرتكبها بنيامين نتنياهو كرئيس للوزراء الإسرائيلي في قطاع غزة على مدى سنوات، من قتل النساء والأطفال والحديث عن التهجير القسري الذي يريد دفع الغزيون إلى أن يخرجوا من أرضهم، وبتدمير كل شيء في القطاع، والآن بكل هذه الجرأة هو يحضر والرئيس الفلسطيني محمود عباس يغيب ويحضر فقط عبر تقنية الفيديو. سيد أندرو ويتلي مدير منظمة مشروع بريطانيا ونحن نتابع معك هذه الصور، كيف تفسر هذه الحالة على الرغم مما يبدو وكأنه يعني عزلة دولية وكأن العالم غاضب من نتنياهو، ولكن ها هو موجود الآن؟
2: Yes, indeed. He is able
3: بالفعل هو قادر على الإدلاء بخطاب في الأمم المتحدة كما هو شأن الزعماء الآخرين، وقد انسحب كثير من الحضور عندما فعل ذلك في السنة الماضية، وهنالك طبعا جرائم اقترفت وهي تلقى صدى في عالمنا بالفعل.
1: كيف تفسر؟ هل هو عجز؟ هل هو عدم امتلاك أدوات؟ هل هو ماذا؟
3: جميع الزعماء بغض النظر عن اقترافهم الجرائم، الكثير من الزعماء كانوا في ذلك المنبر وقد اقترفوا جرائم وسمح لهم بالحديث. هذه هي طبيعة الأمم المتحدة، وأنا كنت وعملت في ذلك المكان وكنا نتحمل خطابات نسمعها من أشخاص مليئين بالشقاق والنفاق، وهذا أمر لا نستطيع أن نوقفه للأسف. أعني بذلك الأمم المتحدة ترحب بالجميع بغض النظر عن آرائهم السياسية.
1: دكتور تود بيلت، ما الرسالة التي تقولها الولايات المتحدة للعالم عندما تمنع بعض الزعماء العرب، ونتحدث اليوم عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من القدوم إلى الأمم المتحدة واعتلاء منبرها والتحدث للعالم، وتسمح لبنيامين نتنياهو بالتواجد؟
3: شكرا جزيلا لهذه الدعوة، تحياتي لكم ولضيوفكم ولمشاهديكم. من الواضح أن هذه الأمة أمة منقسمة على نفسها في الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس بطبيعة الحال له داعمين يهود وإسرائيليين ويحظى بالشعبية في إسرائيل، لذلك يشد على يد إسرائيل، ونتنياهو يستغل هذه الفرصة لأن ترامب يحبذ مصحة التعبير، دائما يسعى إلى الحب، حب الآخرين. وفي مقدمتكم تحدثتم على الانتخابات القادمة النصفية، وأيضا هناك انتخابات في إسرائيل، وهناك الكثير من الناس في الولايات المتحدة الأمريكية منزعجون من إسرائيل، وهذا طبعا تكشف في الانتخابات التمهيدية في بداية السنة، وأعتقد أن هناك قضية كبرى سوف تستعرض عندما يتعلق الأمر بالانتخابات النصفية قبل 40
1: طيب، ولكن اسمح لي أن أشير لنقطة يعني في الأثناء، وبنيامين نتنياهو يقوم بإلقاء كلمته وخطابه في منبر الأمم المتحدة، كان هناك أخبار عن انسحابات لوفود دول أثناء خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. إذن هي للمرة الثانية تتكرر هذه القصة، ونشهد انسحابات مباشرة بعد بداية بنيامين نتنياهو بإلقاء كلمته، وأيضا هناك احتجاجات سبقت نتنياهو إلى الأمم المتحدة.

0: حيث نتابع في هذه الصور التي نتابعها من نيويورك لمجموعة من المحتجين والمعترضين على وجود بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة ومعترضين على سياساته ضد الشعب الفلسطيني وتحديداً في قطاع غزة يرفعون الأعلام الفلسطينية. لا يختلف كثيراً هذا المشهد عن مشهد العام الماضي عندما أيضاً بدأت الوفود بالانسحاب حينها، والآن يتكرر نفس المشهد في الأمم المتحدة. ونستمع قليلاً إلى أصوات الاستنكار والتنديد. إذن انسحابات تحدث الآن مشاهدينا من قاعة الأمم المتحدة فور وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمة فيها، وهو أمر تكرر أيضا العام الماضي في ظل منع الولايات المتحدة الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أن يكون موجودا حيث ألقى كلمته عبر تقنية الفيديو. وأيضاً بالتزامن مع هذا التواجد احتجاجات تشهدها نيويورك ضد هذه الزيارة وضد سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في يعني تحدي واضح لكل الأعراف والتقاليد الدولية. دكتور تود، كنت تتحدث عن يعني الزخم الذي يحظى به الرئيس الأمريكي من مناصري بنيامين نتنياهو ومن الحركات والمنظمات المناصرة لإسرائيل ومن اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، ولكن ما نتابعه الآن في الأمم المتحدة وهذه الانسحابات والاحتجاجات وأيضا ما تابعناه طيلة فترة الحرب من احتجاجات شعبية في الولايات المتحدة ضد بنيامين نتنياهو لم يسبق لها مثيل، ولكنها لم تؤثر على سياسة الرئيس ترامب، لماذا؟
1: نعم، أنت محقة 100%. كان ثمة احتجاجات صاخبة وكانت قريبة من مكتبي هنا في واشنطن العاصمة، وكما تشهدون في تلك الصور هنالك أعلام إسرائيلية وأعلام فلسطينية. هذه البلاد مقسمة على نفسها كما قلت، وهذا سوف يؤثر على الانتخابات. أعتقد أنها لم تؤثر على دونالد ترامب لأن لديه علاقة راسخة مع بنيامين نتنياهو، وبطبيعة الحال لا يمكن لأي أحد أن يقول بشيء لكي يغير من رأيه. ما غير من هذه العلاقة بين الرجلين حصل عندما تقدم الإسرائيليون في لبنان بعد الوصول للوقف الإطلاق من قبل ترامب مع إيران، حيث اتصل ترامب بنتنياهو وسلقه بلسانه الحاد وتحدث بكلمات نابية وانسحب الرجل. يمكننا أن نتحدث طبعا عن شعبية نتنياهو وشعبية ترامب، ولكن ترامب لن يتغير، وأعتقد أن ترامب لا يأبه بالرأي العام في هذه البلاد. هذا هو بيت القصيد.
0: طيب سيد عادل شديد، ما الرسالة باعتقادك التي يعني تصل من خلال هذه الخيارات التي يتخذها الرئيس الأمريكي، خاصة فيما يتعلق باستقبال نتنياهو ومنع الرئيس الفلسطيني؟
2: تحياتي لك يا أستاذة رولا ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقدير كل هذه الحركة التي يقوم بها بنيامين نتنياهو ما كان لها لتحدث دون الموافقة والرضا من قبل الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب، لطالما أنه يحظى بهذا الغطاء وهذا الدعم، وخاصة حين يكون مطلوبا للقضاء وللمحاكم الدولية ويتحرك ويقطع آلاف الأميال ويجتاز أجواء دول جزءا منها في أعضاء بالمحكمة ولم يسأل. هذا يفهم أمريكيا وإسرائيليا أنه الإرادة الأمريكية والقرار الأمريكي هو السؤال المفعول، ولا مكان ولا حضور لا للقانون الدولي ولا للمؤسسات الدولية، لا مجلس الأمن ولا الأمم المتحدة ولا مؤسساته. وبالتالي هذا الذي يعطي بنيامين نتنياهو كل هذه المساحة الكبيرة للتدخل، وخاصة أنه هذا يتزامن مع مسألتين، مع الطبيعة العنجهية لبنيامين نتنياهو وجمهور الشعب في إسرائيل الذي يفضل، يعني من لا يفهم اللغة العبرية دخل الجمهور مع بنيامين نتنياهو، هذا الوفد الذي دخل مع بنيامين نتنياهو كان يهتف هتافات في إسرائيل يعني يهتفونها جماعة إيتمر بن غفير وجماعة كهانة وجماعة سموتريتش، عام إسرائيل خاي توجه ضد الفلسطينيين وضد إيران وضد حزب الله، إنه شعب الله يعني شعب إسرائيل حي وباقي. هنا تهتف هذه الهتافات في الأمم المتحدة، هذا يراد من قبل بنيامين نتنياهو أن يجسد هذا الانطباع بالوعي الجمعي الإسرائيلي، إنه هذه الأمم المتحدة وهذه الوفود التي تخرج الآن هؤلاء أعداء إسرائيل وهؤلاء كارهو إسرائيل، ولا تتوقع منهم غير ذلك، ولا تتوقع منهم مواقف أفضل. هؤلاء يكرهون إسرائيل، والوضع الطبيعي أنهم يكرهون اليهود، وبالتالي لا يوجد أفضل من التعامل العنجهي معهم. وحين يعني يقول إنه إذا بقي بعض الجبناء الذين ينوون المغادرة فليغادروا الآن ألا ينتظروا، بتقدير هاي الوقاحة هي ليس فقط نتاج هذا الغطاء الأمريكي، لو قيلت على لسان مسؤول آخر مسؤول عربي لسمعنا ردود فعل قبل أن يعني ينتهي المصورون والصحفيون من التقاطها. لكن حين تصدر عن بنيامين نتنياهو بتقديري لا أحد بالعالم يتحرك. بالمناسبة كل هذه الخطابات موجهة للرأي العام في إسرائيل وتحديدا لجمهور بنيامين نتنياهو، يعني كما قيل بالأمس في إسرائيل بكبرى الصحف أنه نتنياهو خارج إلى الأمم المتحدة ليخاطب جمهوره هنا في إسرائيل على قاعدة أنه يعي أنه وسائل الإعلام والقنوات الكبرى في إسرائيل ستغطي هذا الخطاب، والذي سيحاول بنيامين نتنياهو أن يعيد تجسيد مجموعة من السرديات، أهمها هي أنه الأمم المتحدة كما تحدثت بعض المقالات اليوم أنه هاي الأمم المتحدة هي متحدة ضد إسرائيل ومتحدة ضد اليهود، وبالتالي لا يوجد أفضل من بنيامين نتنياهو من مواجهته. ولو كان زعيما إسرائيليا آخر غير بنيامين نتنياهو لما بقي لإسرائيل حضور لا دبلوماسي ولا حتى الأمريكان، ولكن طيب. الجزئية الأمريكية أعتقد أن التوقيت الحالي ليس في صالح إسرائيل. إسرائيل باتت تتعاطى بشكل يعني مقلق مع التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة. إسرائيل تتابع أنه آخر استطلاعات الرأي ثلثي الرأي العام الأمريكي لم يعد داعما لإسرائيل كما كانت الحالة سابقا. هذا الموضوع بات له علاقة مباشرة يعني،
0: ولكن إلى أي درجة يعني فعلا هناك تأثير؟ وهنا اسمح لي أعود للدكتور هاني البسوس، عندما نتحدث عن عزلة إسرائيل، عندما نقول بأن إسرائيل يعني معزولة دوليا، هناك مقاطعات، هناك تنديد، هناك إجراءات، يعني أين هو الحد الفاصل بين القول بأن هناك عزلة حقيقية ستنتج أو أنتجت ضغط وبين عزلة شكلية؟
3: الحقيقة هناك بعدين، البعد الأول متعلق بالمدى القصير في التداعيات على هذه العزلة الدولية، وعلى المدى القصير أعتقد أنه هذا يؤدي إلى تصميم بنيامين نتنياهو على أن ينفذ ما يسمى بعقلية القلعة، بمعنى أنه تمترس أمام المطالب الإسرائيلية والعنجهية الإسرائيلية، وأنه لن يتنازل، سيبقي قبضة حديدية فيما يتعلق بالوضع في غزة وفي الضفة وحتى في لبنان، وسيثير أيضا مخاوف حول إيران. بالتالي كل هذه المقاطعة الدولية والعزلة لبنيامين نتنياهو وإسرائيل معا ستنتج على المدى القصير سياسة إسرائيلية أكثر قمعية وأكثر تشدد، وبنيامين نتنياهو في ذلك مدعوم من قبل اليمين الإسرائيلي. أما على المدى القصير والمدى الطويل هذه التداعيات للعزلة الدولية قد تؤتي أكلها، وقد يكون هناك نتائج إيجابية، خاصة بدأنا نشعر فعلا بأنه هناك موازين قوى جديدة بدأت تلعب دور مهم في الضغط على إسرائيل فيما يتعلق بسياستها في الشرق الأوسط وتجاه الفلسطينيين. عندما نسمع حلفاء تقليديين مثل فرنسا المملكة المتحدة وحتى إيرلندا وأسبانيا وبعض الدول في العالم التي كانت حليفة لإسرائيل اليوم هي تنتقد بشكل شرس ما يقوم به بنيامين نتنياهو.
0: ولكن المشكلة دكتور بأنه ما زلنا في إطار الانتقاد، ما زلنا في إطار الإجراءات الرمزية إن صح القول والتي لا ترقى إلى مستوى الجريمة.
3: كما قلت حتى هذه اللحظات كل ما يحدث من حولنا على المدى القصير وحتى قد يكون لبضع سنوات أنه قد يؤدي إلى مزيد من التشدد الإسرائيلي، قد لا يكون هناك أي تحركات فعلية من قبل المجتمع الدولي. وعندما نتحدث عن المملكة المتحدة البريطانية وعن فرنسا هم أعضاء دائمون في مجلس الأمن الدولي، لم يقوموا بتحريك ساكن، لم يقوموا بفعل حقيقة على أرض الواقع من أجل وقف ما يقوم به الجيش الإسرائيلي سواء في غزة أو في الضفة. ولذلك صحيح العزلة الدولية حتى هذه اللحظات لم تنتج أي فعل واقعي يؤدي إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية، لكن هناك ضغوط كبيرة على بنيامين نتنياهو وحكومته والجيش الإسرائيلي من قبل دول حليفة فيما يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية، فيما يتعلق حتى بوقف تصدير السلاح من نوعيات مختلفة لإسرائيل، حتى الولايات المتحدة لم تعد كما كانت فيما يتعلق بعلاقتها مع الجانب الإسرائيلي.
0: فقط
3: لم
0: إسبانيا نشهد. أعتقد هي من يعني قامت بحظر سلاح كامل، أما باقي الدول كان الحظر جزئي حتى على فقط جزء من قطع الغيار وغيرها.
3: جيد، هناك خطوات متقدمة، حتى الحظر الجزئي قد يتحول إلى حظر كلي في المستقبل، حتى المقاطعة الاقتصادية لمنتجات المستوطنات. اليوم نتحدث عن بنيامين نتنياهو معزول على المستوى الشخصي وهو يقود دولة احتلال تقوم بما تقوم به من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية. هناك مقاطعة كبيرة جدا، هناك جهد كبير على المستوى الدولي، صحيح لم يترجم اليوم على أرض الواقع، وهناك مطالبات فلسطينية وعربية وإسلامية بأن يكون وضع حد لما تقوم به إسرائيل. الرئيس الفرنسي بما لفرنسا من قوة وعظمة وإمكانيات على مستوى مجلس الأمن الدولي كان يصرخ في الجمعية العامة للأمم المتحدة ويطالب بوقف ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات ضد الإنسانية. طيب. لكنه لم يفعل شيء. لكن هناك شعب فلسطيني يكبح تحت الاحتلال يطالب باتخاذ خطوات فعلية الآن وليس غدا.
0: طيب سيد أندرو، يعني نحن نعلم بأن الدول تتحرك من خلال المصالح، وقد يكون أيضا الوقوف إلى جانب القضايا الإنسانية هي مصلحة للدول التي يعني تدعي الديمقراطية وتدعي يعني مراعاتها لحقوق الإنسان، مصلحة لها أمام شعوبها. لماذا لم يصل الاتحاد الأوروبي، لماذا لم تصل الدول الأوروبية إلى هذه المرحلة؟
1: المساعدة الإنسانية لا يتعين أن تسيس، وهذا مبدأ أساسي يجب أن يطبق في أي مكان في العالم. وتلك الدول التي تمنع المساعدة الإنسانية للدخول، أعني بذلك إسرائيل، يجب أن تدفع تكلفة لقاء ذلك. هذا أمر يثير الغضب، ولكن ممارساتيا المساعدة الإنسانية تم تضييق الخناق عليها من قبل إسرائيل ولم تدخل الكثير من المساعدة الإنسانية. المشكلة هي أن غزة في الأثناء تعاني من حقيقة شح المال، وليس هنالك عمل، هنالك بطالة، هنالك بعض البضائع الموجودة في الأسواق ولكنها باهظة التكلفة.
0: صحيح.
1: المساعدة الإنسانية بطبيعة الحال يجب أن توزع على نطاق واسع.
0: صحيح. ولكن سؤالي يعني يبدو أنه فهم بشكل مختلف. سيد أندرو، سؤالي عن مواقف دول الاتحاد الأوروبي الخجولة التي لا ترقى إلى مستوى الحدث، ونحن نعلم بأن الدول تتعامل من خلال مصالحها مع إسرائيل أو غيرها، ولكن أليس من مصلحة هذه الدول أن تظهر ولو جانبا من الوقوف إلى جانب القضايا العادلة، الوقوف إلى جانب القضايا الإنسانية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة مع إسرائيل على الأقل أمام شعوبها، شعوبها المحتشدة والتي تتظاهر نصرة لفلسطين؟
2: I understand.
1: نعم.
2: Well, the EU is, as well known, and it's
1: الاتحاد الأوروبي، وهناك حقيقة مأساوية. الاتحاد الأوروبي مقسم على نفسه، ومنظومة التصويت والاقتراع في الاتحاد الأوروبي من الضرورة بمكان يكون هنالك أغلبية ساحقة للوصول إلى سياسات فاعلة. وبطبيعة الحال بعض الدول، قلة من الدول يمكنها أن ترمي العصي في الدواليب وتمنع بعض السياسات. الاتحاد الأوروبي لديه تأثير على إسرائيل، لأن الاتحاد الأوروبي يعتبر السوق الكبرى للمنتجات الإسرائيلية. يجب الاتحاد الأوروبي أن يفعل المزيد. وهناك أيضا القيم التي يتشبث بها الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي يتعين أن ينافع عن حقوق الإنسان، ومن الواضح أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يجب أن يعلق، يجب أن يتوقف، ويجب أن لا يصب ذلك في مصلحة إسرائيل في هذه الفترة.
0: دكتور تود، بالنظر الآن إلى السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، لا نتحدث فقط عن قطاع غزة وما يجري فيه، لا نتحدث فقط أيضا عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي احتفى به دونالد ترامب ووصفه بالتاريخي، ولكن معلوم بأنه يوميا هناك شهداء يسقطون. هو وقف إطلاق نار شكلي لا أكثر ولا أقل، لا حتى المساعدات دخلت، لا إعادة إعمار، هناك الجوع، هناك الأمراض، وهناك كل يعني أشكال المآسي في القطاع. بالنظر إلى هذه السياسة وبالنظر إلى ما هو المتوقع في المستقبل، يعني ما الذي يريده ترامب من قطاع غزة؟ ما الرؤية التي يتصورها لقطاع غزة؟
1: بسوء الحظ رؤية ترامب ترتبط بوجود منتجع سياحي، هذا ما يقوم به ترامب، يبني الكازينوهات ويبني المنتجعات السياحية ويبني الفنادق، وهكذا يرى غزة لتصبح منتجعا سياحيا، هنالك فرص للناس هناك كما يزعم. ولكن إذا ما نظرنا إلى الكازينوهات والمنتجعات التي بنيت في أرجاء العالم، فإنها لم يستفد منها الذين يعيشون حولها. بطبيعة الحال الناس يتضورون جوعا، واعتقد انه ينظر لهذه المسألة من زاوية واحدة. دونالد ترامب ليس سياسيا، دونالد ترامب لا يفهم الدبلوماسية، هو يفهم فقط بناء المنتجعات والمكاتب والمباني، وقد استحوذ على خطوط جوية واستحوذ على شركات أخرى، هذا ما نقوم به. وهو لا يفهم أن الأمر الأساسي الحرج الذي يجب أن يتم هو إحلال الاستقرار، توفير المساعدات الإنسانية، وأيضا تدابير بناء الثقة. وطالما إسرائيل لديها القدرة وفقا لوقف إطلاق النار أن تعلن على نحو أحادي الجانب بأن حماس لم تنزع السلاح، فسوف يشكل ذلك مشكلة، لأن بنيامين نتنياهو سيستخدم هذه الشماعة في كل مرة لكي يحاول أن يخلط الأوراق وأيضا ينتهك وقف إطلاق النار.
0: هذا على صعيد مسؤولية الدول الفاعلة في العالم، وهي يعني الأساس فيها والولايات المتحدة فيما يجري في فلسطين، ولكن أيضا من جهة أخرى هناك ربما مسؤولية سأتناقش فيها معك سيد عادل شديد، مسؤولية على يعني أصحاب الأرض، على الشعب الفلسطيني، على القيادات الفلسطينية، وهو ربما ما سيعني ينعكس على الفلسطينيين عموما. ولكن لنتابع أولا كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة.
4: نريد الأمن والسلام للجميع، ونرفض الاعتداء على المدنيين من أي طرف كان، ونرفض الإرهاب والتطرف بجميع أشكالهما، ونكافح معاداة السامية والعنصرية والكراهية، ونؤمن بثقافة السلام والحوار والتعايش، ونريد دولة فلسطينية ديمقراطية تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان، دولة غير مسلحة، دولة غير مسلحة تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل. هل هذا ممكن؟
0: إذن استمعنا إلى جزء من كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وسيد عادل جديد، يعني كيف بداية يعني استقبلت هذه الكلمة؟ هناك من وضع مقارنات بين كلمة الرئيس الفلسطيني وكلمة زعماء عرب آخرين وحتى غربيين في منبر الأمم المتحدة، منها العاهل الأردني، الرئيس التركي، أمير دولة قطر وغيرهم؟
2: يعني لا شك أنه بالمقارنة ما بين كلمة الرئيس محمود عباس المسجلة اليوم وما بين الكلمات التي ألقيت بالأمس، وتحديدا كما تحدثت كلمة الملك عبد الله وكلمة الرئيس أردوغان والرئيس الفرنسي والكثير من الكلمات، لا شك أنه كلمة الرئيس عباس أقل بكثير مما كان متوقع من الرئيس الفلسطيني، وخاصة حين يعاقب ويمنع من الحديث. وهذا الخطاب الذي يعني الكثير سمعوا ولا جديد، يعني الرئيس أبو مازن يعيد نفس الخطاب الغير مجدي نهائيا منذ أكثر من 30 عام، لا بل أنه في بعض القضايا يعني تطرق لها ولا علاقة للأمم المتحدة ولا للدورة السنوية الجمعية العمومية في هذا الموضوع نهائيا، وكأنه أراد أن يخاطب العالم بالتي باللغة والمضامين التي يريد العالم أن يسمعها. وهذا لم يعد مجدي في ظل وجود نتنياهو وهذا اليمين في إسرائيل وترامب وهذا اليمين الدين المسيحي الحاكم للولايات المتحدة. بالتالي بتقدير أنه كان مطلوب أن يكون الخطاب أفضل بكثير من هذا الخطاب، ولكن هذا الموجود يعني هذا يعني جزء من الأزمة الفلسطينية الموجودة، واللي هي أيضا يعني جزء يعني هي سبب أو ساهمت بتشظي الموقف العربي. ولكن حتى تلك المواقف المتقدمة واللي بالفعل يعني حملت بعض المفردات وخطاب جديد اتجاه إسرائيل، بتقديري ما لم تتطور إلى إجراءات وسياسات، سواء العلاقات ما بين تلك الدول التي تحدث مسؤوليها وقادتها ومع إسرائيل وإجراءات أخرى، بتقديري يعني تبقى خطابات يعني لخدمة لحظة مرة، ومن الممكن أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه. بكل الأحوال يعني المجزرة والإبادة التي تقوم بها إسرائيل منذ 3 أعوام في غزة والضفة الغربية، التي يعني هنالك مشروع إبادي تام يستهدف الجغرافيا والأرض والموارد الفلسطينية، ما كان له ليحدث يعني دون هذا الحكومة اليمينية العقائدية في إسرائيل والمدعومة بشكل واضح من الإدارة الأمريكية، ثم هذا الضعف الفلسطيني والعربي والإسلامي الذي عجز يعني ملياري مسلم قادرين على إدخال كأس ماء لقطاع غزة وعلب الدواء وسلة غذاء. هذا واقع يعني شجع إسرائيل، وبتقدير يعني الكثير من الأصوات باتت تطالب يعني بإحداث تغيير بهذا الخطاب الفلسطيني الذي يعني يجمع عليه الكثير بأنه ضعيف جدا وغير مجدي، لا بل أنه هذا الخطاب تقديري يشجع بعض الأنظمة العربية على أن يبقى خطابها أيضا ضعيف طالما الموقف الفلسطيني هكذا، وهذا يشجع إسرائيل، وخاصة أن إسرائيل تفهم الضعف الفلسطيني بهذا الخطاب نتاج القوة الإسرائيلية، أن الفلسطيني الذي يتحدث هكذا هو مهزوم، هكذا يفهم بنيامين نتنياهو، لذلك يتمادى. يعني حين يبدأ بنيامين نتنياهو خطابه بالأمم المتحدة ويرفع البيبر الذي فجر بأيدي عناصر حزب الله قبل عامين من على منصة الأمم المتحدة، وكأنه يتحدى الأمم المتحدة، وخاصة أنه كل ما قامت به إسرائيل من تفجيرات منافية للقانون، حين يتصرف هكذا بنيامين نتنياهو من على منصة الأمم المتحدة من أروقة الشرعية الدولية والمؤسسات التي يفترض أن تحافظ على القانون الدولي والمؤسسة التي أوجدت إسرائيل، بتقديري هذا يعكس الواقع الحالي، وبتقديري طيب. أنه الوحيد المعني بهذا الواقع هو رئيس ترامب. رئيس ترامب يريد إلغاء مجلس الأمن، إلغاء القانون الدولي، إلغاء الأمم المتحدة، وأن يرسل رسالة كون
0: أنه طيب. ولكن قد يكون هناك مقاربتان لهذا الوضع. دكتور هاني المسوس، يعني إذا ما نظرنا إلى كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هناك من ينظر لها بمقاربتين مختلفتين. من جهة هناك من يقول بأنه لا يمكننا أن نحمل الرئيس الفلسطيني والفلسطينيين وكل القيادات الفلسطينية أكثر مما تحتمل في ظل وجود واقع لا يساعد الفلسطينيين، الولايات المتحدة وهيمنتها، دول الإقليم ووضعها وضعفها وكل ما يحدث. ومن جهة أخرى هناك من يرى بأنه أقله إن كان لا يوجد بالإمكان إلا الكلام، ف فليكون هذا الكلام فليكن هذا الكلام بحجم وطن كفلسطين.
3: يعني الرئيس محمود عباس يعتقد بأنه لا حول له ولا قوة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وأنه ما قامت به إسرائيل خلال الثلاث سنوات الماضية في قطاع غزة من إبادة جماعية وانتهاك للإنسانية ودمار شامل قد يحدث في الضفة في مدن مختلفة، وخاصة أنه قامت قوات الاحتلال في مناطق بتهجير السكان خاصة في مخيمات في جنين. بدأت السلطة الفلسطينية تستشعر بأن هناك خطر داهم، وأن الاحتلال الإسرائيلي سيأتي على ما تبقى من كيانية فلسطينية في الضفة وعلى حتى كيانية السلطة الفلسطينية. وهناك مطالبات أمريكية بأنه على السلطة الفلسطينية أن تقوم بإصلاح نفسها، وإلا لن يكون لها وجود، وأنه للسنة الثانية على التوالي يتم منع الرئيس محمود عباس من إلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. هناك حالة ضعف، هناك حالة تشرذم، الحالة الفلسطينية في أضعف حالاتها. باعتقادي أنه يمكن الوقت الحالي قد يكون هو أضعف حالة فلسطينية على الإطلاق فيما يتعلق بالبنية السياسية من خلال الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية. هناك انقسام، هناك تشرذم فلسطيني، هناك تخوفات من أن يكون هناك مزيد من القتل والتغول، خاصة أن الجيش الاحتلالي الإسرائيلي ما زال يقوم بما يقوم به من عمليات عسكرية واستهدافات يومية في غزة وفي الضفة وزيادة في الاستيطان والتهويد. لذلك هذا الخطاب بالنسبة لي يعني ليس شيئا جديدا. خطاب الرئيس محمود عباس هو نفس الخطاب اللي ألقاه العام الماضي والعام اللي قبله، وهو في خطاب سلمي يقول إنه مستعدون لأن يكون لنا دولة فلسطينية مستقلة بمساعدة الأمم المتحدة والولايات المتحدة، ولكن المعطل لذلك هو بنيامين نتنياهو.
0: قبل أن نستكمل، يعني في ظل كل ذلك وما يجري الآن، التصعيد الإسرائيلي مستمر. الحديث عن وقف إطلاق نار هو حديث يعني موجود حبر على ورق فقط، التوسع في الخط الأصفر مستمر في القطاع، إضافة إلى تلويح بتهديدات جديدة لا ندري حتى اللحظة ما الذي يوجد وراءها. لنستمع إلى ما قاله وزير الأمن الإسرائيلي في هذا الخصوص.
5: أنا وزير ميكان.
6: إذا اختطف جندي أو مدني إسرائيلي واحد فسيتم إخلاء مدينة غزة بأكملها بما في ذلك منازلها وأبراج الإرهاب من سكانها البالغ عددهم 1,000,000 نسمة ونقلهم جنوبا.
0: سيد أندرو، ما الذي يجب على دول الاتحاد الأوروبي أن تقوم به لمنع أقل من القضاء على آخر يعني الفلسطينيين المتواجدين في القطاع، لتأمين مقومات العيش لهم، لمنع أي أفكار أو مخططات على ما يبدو بأن إسرائيل لديها يعني مخططات كثيرة لقطاع غزة في مجملها لن يكون في صالح الفلسطينيين؟
1: الاتحاد الأوروبي ومجلس وزراء الخارجية في 12 من أكتوبر سوف يلتئم، وسيكون الاجتماع مهما للغاية، وسوف نرى آراء الدول التي تجنبت اتخاذ أي خطوات حازمة بشأن ما يمكن فعله على الأرض إذا ما كانت تلك الدول وآراءها سوف تتغير. في واقع الأمر الاتحاد الأوروبي لديه إمكانية اتخاذ خطوات مجدية، وكما ذكرت في السابق اتفاق الشراكة مع إسرائيل يقينا يجب أن يلغى، على الأقل يجب أن يعلق بسبب إسرائيل وانتهاكها العنيف للأمم المتحدة وقوانينها ومعاهداتها. والدول الأوروبية فرادى يمكن أن تتخذ خطوات لتضع حظرا على تصدير السلاح، أعتقد أن دول أخرى سوف تفعل ذلك. المملكة المتحدة طبعا خارج الاتحاد الأوروبي، ووزير الخارجية ملبن تحدث عن حزمة سوف تحدث فارقا عندما تتحول إلى واقع وعندما تمرر التشريعات في البرلمان مجلس العموم. إذن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يقوم بالكثير، ولكن يجب أن يصل إلى الأغلبية الساحقة، وهناك داعمين لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي ولسوء الطالع يعطلون أي عمل مجدي، وهذا بطبيعة الحال يدعو إلى الخجل بالفعل.
0: دكتور تود، التهديد الإسرائيلي وحتى الأمريكي، لأنه كالولايات المتحدة هي داعم لإسرائيل، لا يقتصر فقط على فلسطين وقطاع غزة والضفة الغربية والعمليات الاستيطان التي تجري بشكل يندد به المجتمع الدولي ولكن لا يتحرك، هو يمتد إلى دول المنطقة. نتحدث عن لبنان وما يجري في لبنان والحديث السابق للرئيس الأمريكي عن منطقة اقتصادية في لبنان، الحديث عن قطاع غزة أيضا بنظرة سمسار العقارات أو تاجر العقارات عندما يتحدث عن ريفيرا الشرق الأوسط، عندما يتحدث بأنه هي صفقة عقارية أريد أن أستثمر فيها، عندما يتحدث أيضا ليس هو ولكن ما صدر عن وسائل إعلام إسرائيلية عن جبل الشيخ وهناك أحاديث تجري بتحويله إلى منطقة تزلج. يعني ما هذه المفارقة؟ هي مفارقة كبيرة بين الدعوة للسلام والحديث عن الاستقرار في المنطقة وبين النظر إليها كقطعة أرض عقارية.
7: نعم
1: أنت محقة تماما، ترامب ينظر إلى هذه الأراضي كعقار ولكن ينظر إلى هذه الأراضي وكأن عقار له وغير آبه بإرادة الشعوب التي ترتبط بتلك الأرض منذ آلاف السنين وما تريد تلك الشعوب لتقوم به بأراضيها، وكما تعرفون تلك الأراضي قصفت والركام يجب أن ينحى جانبا لكي تبنى تلك البلاد. وكما سمعنا ترامب لا يفكر على هذا النحو ولكنه يفكر كما ذكرت بالمنتجعات، وأعتقد أن الاعتبارات المرتبطة بما يمكن أن يحصل في غزة هي كالتالي: ترامب سوف يترك الآخرين يقرروا نيابة عنه، ومن الواضح أن وقف إطلاق النار وبرنامج إعادة الإعمار وفقا لوقف إطلاق النار كان يتعين أن تمسك بزمام أموره دول الخليج الدول العربية وحلفاء أمريكا. ترامب سوف يعول على هذه الدول ليس فقط من خلال قوة إحلال الاستقرار ولكن من خلال التمويل وإعادة الإعمار، وبالتالي السيد ترامب لن يكون له الكثير من الجهود التي تبذل، ربما يريد أن يبني كازينوهات ومنتجعات ولكن الجيران والدول العربية سوف تطلع بمهمة إعادة الإعمار، وهذا ليس طراز جيد للقيادة، وكما قلت يجب أن ينتاب القائد قلق إزاء وجود الماء والإصحاح ووجود الغذاء للشعب المحاصر.
0: ويبقى السؤال ربما الأدوات والإمكانية لدول المنطقة من الوقوف في وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التعامل مع قطاع غزة. يبدو أن نظرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتأرجح بين المقاربة الأمنية العسكرية والمقاربة الاستثمارية القائمة على فكر رجل العقارات. الرجل منذ مجيئه إلى البيت الأبيض قبل أقل من سنتين يحاول نقل القضية من منطق إدارة الصراع إلى منطق إعادة تشكيل القطاع اقتصادياً وعمرانياً. بدأ ذلك أكثر وضوح منذ طرحه تصوراً لغزة كواجهة ساحلية قابلة للتطوير، ودخل البعد العقاري والاستثماري بقوة في رؤيته، وهي رؤية عززها مبعوثه جاريد كوشنر، بينما ركز مبعوثه الآخر ستيف ويتكوف على متطلبات الأمن وإعادة الإعمار. في قمة شرم الشيخ أيضا في أكتوبر الماضي التي كانت محطة سياسية أساسية، تم الإعلان عن مجلس السلام برئاسة ترامب نفسه وتحول إلى آلية لإدارة الإعمار والحوكمة الانتقالية بدعم مجلس الأمن الدولي. في نيويورك وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كشف المجلس عن خطة أولية تشمل 66 مشروعاً، لكن العقبة الأساسية بحسب مبعوثي ترامب تبقى سياسية وأمنية، نزع السلاح وأنه لا انسحاب إسرائيلي خلف الخط الأصفر ولا تمكين لأي إدارة تكنوقراط فلسطينية ما لم يتم التفكيك الكامل والممنهج لترسانة الفصائل والأنفاق. دكتور هاني، بالنظر إلى كل هذه المعطيات ورؤية الرئيس الأمريكي للمنطقة وقطاع غزة تحديداً وما نتابعه ومجلس السلام الذي لم يفعل حتى اللحظة وفي كل مرة تجد إسرائيل منفذاً لمنع أن يتم تفعيله، ما التالي في المنطقة باعتقادك في القطاع؟
3: الواقع في قطاع غزة هو واقع مأساوي أليم، وأصعب من أن يصفوا لساني. واقع قطاع غزة بعد الإبادة الجماعية تبقى 30% فقط من مساحة القطاع يسكن فيها أكثر من 2 مليون فلسطيني. طبعا الغالبية العظمى في خيام مهترئة ضعيفة، وهناك حالة من المأساة المتواصلة لا يمكن كما قلت أن نصفها بأي كلمات بسيطة. لذلك قوات الاحتلال الإسرائيلي حاليا تتحكم في 70% من قطاع غزة، احتلال كامل، تجريف لكل المباني. ما تبقى من المناطق التي يقطنها الناس هي أيضا محاطة من كل مكان بالجيش الإسرائيلي من كل نواحي، من الجو والبحر والبر. وحتى المتنفس الوحيد لقطاع غزة البحر المتوسط هو محاط بالجيش الإسرائيلي من خلال آلياته البحرية. حتى فيما يتعلق بالمساعدات الدولية والغذاء والدواء تأتي بشكل شحيح. أيضا منع الناس من العودة إلى منازلهم، منع البناء والإعمار، بالتالي لا يوجد أفق واضح سواء فيما يتعلق بالحالة الإنسانية ولا حتى فيما يتعلق بالحالة السياسية. بعد الوصف الإنساني البسيط هذا فيما يتعلق بالحالة السياسية، هناك حالة من الجمود. مجلس السلام هو مجلس شكلي هلامي لم يتم تحقيقه على أرض الواقع. تم تشكيل لجنة فلسطينية، هذه اللجنة موجودة منذ أشهر طويلة في مصر، لم يتم السماح لها بالدخول إلى قطاع غزة. ما زالت حماس تتحكم في حوالي 30% من قطاع غزة، وهي المنطقة التي يقطن فيها سكان قطاع غزة من خلال مؤسساتها وأجهزتها الأمنية المتبقية، وهي تحفظ النظام والأمن العام في تلك المناطق. ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب بنزع السلاح. حماس وافقت ولكن إسرائيل لم توافق على آليات معينة، وبالتالي هي تريد أن يبقى الحال على ما هو عليه، حالة من الكبت من أجل دفع الناس في قطاع غزة إلى الهروب من القطاع والبحث عن مكان آمن في أي مكان بالعالم. يبدو لي شخصيا أن خط التهجير الفلسطيني من قطاع غزة ما زالت باقية، لأن حالة الضغط النفسي على القطاع وعلى السكان لا يقبلها أي عقل بشري أبدا. لا يمكن لعقل الإنسان أن يتصور حجم المأساة اليومية في القطاع. من هنا أعتقد أنه الهدف الإسرائيلي دفع من تبقى من سكان قطاع غزة إلى الهجرة والنزوح إلى القطاع، لكنهم لم يجدوا دولة في العالم كله تقبل بهذه الحالة من الدفع القسري والتهجير للفلسطينيين. بالأمس سمعنا وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي يقول أنه لا يمكن أن نسمح للجيش الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة، وبالتالي هذا موقف يحسب لمصر أنه منعت قوات الاحتلال من تهجير السكان الفلسطينيين من قطاع غزة، وبالتالي بقاء الناس في غزة هو خط الدفاع الأول، لا حماس ولا فتح ولا سلاح. الأصل أن بقاء الناس في قطاع غزة هو خط الدفاع الأول عن هذا القطاع وعن ما تبقى من حاجة فلسطينية أساسية للوجود الفلسطيني.
0: طيب سيد أندرو، وحضرتك مدير منظمة مشروع بريطانيا فلسطين، إذا ما ركزنا بالموقف البريطاني والحكومة البريطانية التي اتخذت مواقف يعني وإن كانت ليست بالصرامة والحزم الكافي، ولكن مواقف يرى مراقبون بأنها تحسب لها، خاصة فيما يتعلق بالاستيطان الذي يحدث في الضفة الغربية، ولكن فيما يتعلق بعموم المشهد في قطاع غزة والسياسة التي ينتهجها بنيامين نتنياهو في عموم فلسطين، ما الذي يمنع مثلا دولة كبريطانيا على استخدام أكثر أدواتها صلابة؟ هل ينقصها؟ ما الذي ينقصها؟
1: دعونا لا نقلل من شأن أهمية التغير الذي حصل في السياسة البريطانية، وأعلن عنها وزير الخارجية إد ميلبان منذ أسابيع، وقد شكل قطيعة مع الماضي. ولعقود بريطانيا كانت تنسج على منوال أمريكا عندما تعلق الأمر بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. أما الآن فالحكومة البريطانية ولأول مرة جاهزة لكي ترفع عقيرتها وتعمل على نحو مفصل عن واشنطن. أنا أتفق مع سؤالكم، يمكن فعل المزيد بالفعل، وما هي الأفعال التي أعلن عنها؟ ربما قليلة، ربما متأخرة، ولكنها مجدية للغاية. طبعا هي لم تترجم إلى الواقع في جلها، ولكن يمكن أن أقطع شوطا إضافيا. أثرتم قضية غزة والضغوط التي يمكن ممارستها كما نعرف، وكما تحدث الضيف، الولايات المتحدة الأمريكية اللاعب الأساسي دونالد ترامب، وأخشى أنه بطبيعة الحال كنتيجة للقرار الأممي الذي يعود إلى نوفمبر في السنة الماضية حجب نفسه عما يجري وأراد أن يبتعد عن السيطرة على أوراق اللعبة، ولكن ممارساتيا سمح لبنيامين نتنياهو أن يفلت من العقاب، وقد رمى العصي في الدواليب وعطل من الممارسات التي كان يجب اتخاذها للانتقال من وقف إطلاق النار المرحلة الأولى للوصول للمرحلة الثانية وانسحاب الجيش الإسرائيلي. ولكن دعونا ننظر إلى الأمد الطويل، هناك انتخابات بعد الشهر وهناك احتمال وجود حكومة جديدة، ولا يجب علينا أن ننظر في الأفعال التي وصلنا إليها ولكن الأفعال المستقبلية التي يمكن أن تتخذها للبقاء على الضغوطات لإحداث تغير في هذا التوجه. في نهاية المطاف القوات الإسرائيلية جيش الدفاع الإسرائيلي يسيطر على الوضع، الحكومة الإسرائيلية التي رفضت حتى رفضت طلب ترامب وفقا للاتفاقية التي انتهكت من قبل نيكولاي ملادينوف وهو رئيس مجلس السلام في غزة. إذن الآن نتنياهو استطاع أن يفلت وضرب بعرض الحائط رغبات الولايات المتحدة الأمريكية، وليس هناك تابعات تؤثر عليه، وبالتالي بريطانيا لا يمكنها أن تقوم بالكثير رحم المحزن لكي تحدث تغيرا.
0: دكتور تود، هل من المتوقع أن يحدث أي تغيير ما بعد الانتخابات النصفية الأمريكية؟ إن حدث أي تغيير فيها أن ينعكس بشكل أو بآخر على طريقة والتعاطي مع ملف فلسطين؟
8: Well, that's really the question. I mean,
1: هذا هو السؤال الأساسي. دونالد ترامب قال إن الحرب على إيران سوف تنتهي بعيد الانتخابات النصفية، ولا أحد يفهم ما هو السبب ولماذا سيحصل ذلك ولماذا قال ذلك، ولكن هذا ما قاله. بعد الانتخابات ربما سيكون لدينا فترة في نوفمبر وديسمبر، ربما سيكون لدينا الجمهوريون في الغرفتين الديمقراطيين، ربما سوف يفوزون في مجلس النواب وسيستطيعون أن يوقفوا أي تمويل ليتدفق إلى إسرائيل، وهناك 2.2 مليار دولار كحزمة تمويل لإسرائيل، وأعتقد أن الجمهوريون سوف يفوزون بذلك قبل نهاية السنة، قبل توقعنا الإمساك بزمام أمور الكوكب الديمقراطيين في 3 يناير. وبالتالي إذا ما فاز الديمقراطيون فلن يكون لك ربما تمويل لإسرائيل، ولكن الرئيس هو اللاعب الأساسي في الولايات المتحدة الأمريكية عندما يتعلق الأمر بسياسات الولايات المتحدة الأمريكية الاستراتيجية وسياساتها العسكرية وسياساتها الخارجية. وبطبيعة الحال ترامب سوف يقوم بذلك ويمسك بزمام الأمور طوال السنتين القادمتين، وإلا فإن جي دي فانس ربما سيمسك بزمام الأمور ربما، وهو طبعا منافح عن القضايا الإسرائيلية، وهذا طبعا سيزيد الطين بلة، سيما وكما قلت وكما قال الضيف الآخر هنالك مرحلة أخرى تتطلب نزع السلاح، ولكن الآلية ليست موجودة غير واضحة، وإسرائيل لديه حق النقد الفيتو بشأن قرار نزع السلاح من عدبه، وهذا طبعا سيشكل مشكلة.
0: سيد عادل شديد، على الجانب الآخر أيضا إسرائيليا والانتخابات المقبلة، مآلات هذه الانتخابات باعتقادك كيف ستؤثر على شكل المشهد؟
2: يعني بالتأكيد المشهد الإسرائيلي هو صاحب التأثير الأكثر على تشكيلة المنطقة، ولكن بتقدير هذا في حال أجرة الانتخابات كما هو محدد لها بعد حوالي 33 يوم من اليوم. حتى اللحظة صحيح استطلاعات الرأي لا تعطي بنيامين نتنياهو أفضلية، ولكن نتنياهو لا زال هو الزعيم الأقوى لهذا المعسكر الذي يقوده، وبعكس معسكر الخصوم هنالك أكثر من زعيم وأكثر من عنوان. بالتالي إمكانية عودة بنيامين نتنياهو واردة جدا، سواء مع نفس الشركاء أو ما يسمى حكومة الوحدة مع أيزنكوت أو يعني حزب آخر. ولكن حتى في حال سقوط بنيامين نتنياهو، تقدير إنه هذا لا يعني إنه سياسات بنيامين نتنياهو التي قطع شوطا كبيرا بإحداث تغيير في بنية المنطقة برمتها من الممكن أن يتراجع. لا أرى إمكانية للتراجع إلى الخلف حتى لو أتت حكومة، وخاصة أنه نحن أمام انتخابات ما بين معسكرين، هذين المعسكرين يتبنين نفس المواقف السياسية الاستراتيجية تجاه غزة والضفة وفلسطين وحزب الله وسوريا وإيران وكل القضايا الخارجية. الاختلاف الجذري والحقيقي، الفجوة الكبيرة بينهم حول المواقف الداخلية، شكل الحكم في إسرائيل، هوية الدولة، مكانة الليبرالية، مكانة الديمقراطية، مكانة الدين، علاقة الدين بالدولة، الدور الغربيين، دور الشرقيين، التجنيد، الحريديم وما شابه. هاي القضايا التي تسمى في إسرائيل بانقلاب نتنياهو وشركائه على المنظومة القضائية والمنظومة الليبرالية في في في في إسرائيل. أما القضايا الأخرى التي يعني لها تأثيرات إقليمية وعالمية، لا أعتقد أننا أمام تغييرا. إذا كان يائير جولان الذي يزعم حزب الديمقراطيين، الذي يعني حل محل حزب ميرتش والعمل، الذي كان ينظر إليه كحزب يساري يصادق ويدعم قرار عدم ترشح النائب الفلسطيني سامي أبو شحادي، لأنه لم يرق لأسياد دولة اليهود أن يكون مرشح فلسطيني بعيدا عن المعايير بين قوسين اليهودية، بالتالي لا أعتقد أننا أمام تغييرا كبيرا بالمشهد السياسي، وخاصة أنه هذا المعسكر الذي يقوده بنيامين نتنياهو بات يتبنى خطاب علني، خطاب التهجير، خطاب الإبادة، خطاب التطهير العرقي التام.
0: تمام.
2: غزة شعار الضفة، وحتى في أصوات كثيرة بطالب بالداخل، بينما معسكر الآخر، معسكر التغيير، خصوم بنيامين نتنياهو، بالنسبة لهم لا مكان لحقوق فلسطينية، يرون أنه مكانة إسرائيل
0: سريعا إذا أمكن سيد عادل،
2: يعني بالنهاية أنه رؤيتهم للفلسطينيين أنه إن قبلوا البقاء في هذه البلاد عليهم أن يبقوا ضمن الشروط الحياتية الفردية التي تفرض عليهم من قبل دولة اليهود.
0: شكرا لك عادل شديد الباحث في الشأن الإسرائيلي من الخليل على هذه المشاركة معنا، كما أشكر الدكتور تود بيليت أستاذ الإدارة السياسية في جامعة جورج واشنطن، وكذلك أشكر السيد أندرو ويتلي مدير منظمة مشروع بريطانيا فلسطين من ساو باولو، وكذلك ضيفي في الاستوديو الدكتور هاني البسوس أستاذ العلاقات الدولية. شكرا لك دكتور، وشكرا لكم ضيوف الكرام. ختام حلقة تقدير موقف، إلى اللقاء.

0: إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: قمت بدور مهم جدا في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
0: قلت له يعني هالخريطة بتخدنا على الحرب اللي بدي أشوفك لوحدي.
2: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
0: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
2: هل كنت تتوقع بهذه الظروف بهذه الحرب بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
1: وفي رواية أخرى الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي. من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
3: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
4: ضربة الآن.
1: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع
5: الصورة كما هي
1: والوصول إلى الحقيقة. مهما صعبت المهمة لن نتوقف.
6: كانت حرب حقيقية.
1: دائما نتابع
7: تفعيل الدفاعات الجوية. شباب كونوا معنا
1: ودائما مستعدون لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
8: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
1: التلفزيون العربي الصورة الأوضح.
9: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في لبنان؟ يعني أن أقتفي بعدستي الغارة من وجهتها الأولى وأن أبقى مع النازحين إلى وجهتهم الأخيرة. وبين هذا وذاك أتتبع مسارا دبلوماسيا شائكا، يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
10: صاروخ من طائرة حربية سمع دوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
11: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
12: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
1: وننقل الصورة كما هي.
13: المشهد كارثي.
14: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. عرقشي يقول إن طهران قدمت مقترحا جديدا لاستئناف المحادثات مع واشنطن. بزشكيان يعرب عن استعداد بلاده للتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب. ومجلس الشيوخ الأمريكي يرفض تقييد صلاحيات ترامب بشأن الحرب على إيران. جماعة أنصار الله الحوثيين تعلن استهداف مواقع وتجمعات عسكرية سعودية. المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن يؤكد اعتراض صواريخ 6 صواريخ باليستية أطلقتها الجماعة على الطائف وينبع. انسحاب وفود دول أثناء خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. احتجاجات في نيويورك على زيارة نتنياهو. الأنصاري يقول أن اتهامات نتنياهو لقطر محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكات حكومته في الأراضي المحتلة.

0: أهلا بكم. قالت شبكة CNN إن وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي قال للصحفيين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة أن طهران قدمت مقترحا جديدا لاستئناف المحادثات مع واشنطن. أوضح عراقجي أن المقترح الذي قدم للولايات المتحدة عبر وسطاء هذا الأسبوع ينص على ضرورة استيفاء واشنطن لشروط محددة في غضون 7 أيام من أجل استئناف المحادثات وإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدا أن الشروط لا تتجاوز ما تضمنته مذكرة تفاهم إسلام أباد. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في لقاء مع قناة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة هي التي يجب أن تختار متى ستنتهي الحرب مع بلاده، ذلك ردا على سؤال عما إذا كان الصراع يمكن أن ينتهي بحلول نهاية العام. وأضاف أن طهران ما زالت على استعداد للمضي في الاتفاق الذي توصلت إليه مع ترامب ضمن مذكرة التفاهم، مشيرا إلى استعداد بلاده للتخلي عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% ضمن إطار معاهدة عدم الانتشار.
1: ليس لدينا أي مشاكل، لقد توصلنا لاتفاق مع ترامب، وقع هذا الاتفاق وبناء عليه نحن على استعداد وما زلنا نرغب في المضي قدما، وقد تم الاتفاق على الإطار ونحن لم نغلق مضيق هرمز، لقد كان مفتوحا وبدون أي مبرر أو إطار قانوني هاجمونا.
0: رفض مجلس الشيوخ الأمريكي ذو الأغلبية الجمهورية الموافقة على مشروع قانون أقره مجلس النواب لتقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب على إيران، ذلك عبر منعه من اتخاذ أي إجراء لمواصلة العمليات الحربية دون موافقة الكونغرس. مشروع القرار رفضه 50 عضوا أغلبهم في الحزب الجمهوري مقابل تأييد 49 عضوا، على إشارة إلى أن تمرير المشروع كان بحاجة إلى أغلبية 60 صوتا. حذر رحيم صفوي مستشار المرشد الإيراني من أن أي هجمات جديدة تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهندي. قال رحيم صفوي مستشار المرشد أنه مع امتداد النزاع من الخليج ومضيق هرمز إلى البحر الأحمر، فمن المحتمل أن يتسع نطاق الحرب حتى المحيط الهندي أو ربما أبعد منه.
2: جزء كبير من صادراتنا النفطية يشحن عبر البحر ويسعى الأعداء إلى خنقنا من خلال الحصار البحري. علينا أن نمسك بزمام السيطرة والإدارة الذكية لمضيق هرمز، فهذا أمر ضروري. نحن نسمح لسفن دول كثيرة كالصين بعبور مضيق هرمز بحرية، لكننا لا نسمح بعبور سفن العدو، وهذا حق لإيران في إقرار الأمن في مضيق يخصها.

0: العودة إلى الاتفاق. الولايات المتحدة على الجانب الآخر، عندما مضت الاتفاق في الفترة الماضية، شعرت أنها تركت مضيق هرمز في يد إيران. هذا ما تريد، هي تريد فتح مضيق هرمز بدون أي رسوم. لا ندري ما كانت، ما إذا كانت المذكرة التي طرحها الجانب الإيراني الجديدة تتضمن فتح مضيق هرمز بدون أي رسوم أو بدون أي سيطرة إيرانية أم لا. هذا ما تريده واشنطن، وبالتالي هذه هي نقطة مهمة للغاية في مسار المفاوضات وفي مسار الفترة المقبلة.
1: محمد، بالنسبة لرغبة واشنطن بمسألة المضيق، من الواضح أن طهران تذهب نحو يعني سلطنة عمان لخلق طريق بديل. المعضلة هنا، هل إذا ما تعهدت إيران بفتح المضيق بعد 7 أيام من التزام واشنطن بالبنود المطلوبة، رفع الحصار، إعادة 12 مليار دولار كما تنقل نيويورك تايمز من أموال إيران المجمدة، وإنهاء الحرب على جميع الجبهات، هذه الأمور هل تستطيع الولايات المتحدة الالتزام بها قبل أن تذهب إيران إلى فتح المضيق، أم أن هذا ضد رغبة ترامب؟
0: ترامب يريد الوصول إلى اتفاق بأي طريقة كانت، لكن هو لا يريد اتفاقا يقال فيه إن إيران تتحكم في مضيق هرمز الذي كان مفتوحا قبل هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وبالتالي إذا وافقت إيران وإذا تم التفاهم على فتح المضيق بشكل كامل بدون رسوم، حتى لو كان المسار عن طريق الجانب العماني، فإن الولايات المتحدة قد توافق في هذه الحالة، كما يقول المراقبون ويشيرون إلى أن واشنطن تريد إنهاء هذه الحرب بأي طريقة. الأسعار ارتفعت، أسعار النفط تجاوزت 4.5 دولارات، أسعار البنزين في الولايات المتحدة، وبالتالي هذه الأسعار تؤثر على شعبية الرئيس دونالد ترامب الذي بلغت أسوأ شعبية لرئيس في التاريخ في دورته الثانية. أيضا تؤثر على فرص الديمقراطيين في انتخابات مجلس النواب والشيوخ، فرص الجمهوريين في انتخابات مجلس النواب والشيوخ المقبلة. وبالتالي هنا الرئيس دونالد ترامب يريد التوصل إلى حل. هو يزعم ويقول أن الجانب الإيراني يريد منه أن يدفع الثمن في الانتخابات المقبلة، لكن الرئيس الإيراني اليوم قال هذا أمر لا يفرق معنا كثيرا، نحن ما زلنا نرغب في التوصل لاتفاق، ونحن مصرون على استكمال مذكرة التفاهم التي وقعت والتي نقضتها الولايات المتحدة، كما يقول الجانب الإيراني.
1: بالنسبة للداخل الأمريكي، يفشل مرة أخرى يعني من يريد أن يقيد صلاحيات ترامب في الحرب، مجلس الشيوخ يعرقل هذا المطلب، يعني ما انعكاسات هذا الفشل، وأيضا كيف يقرأ ما بعد الانتخابات النصفية؟
0: نعم، هذا القرار يطلق عليه قرار متزامن، أي أنه يستلزم موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ دون موافقة الرئيس، وهو قرار رمزي يراد منه أن يوجه الكونغرس الأمريكي رسالة إلى الرئيس الأمريكي، رسالة توبيخ، رسالة عدم رضا. هذه القرارات غير نافذة، لا تسمح، لا تجبر الرئيس على وقف الحرب، يدفع إليها الديمقراطيون من أجل أن يستخدموها في حملاتهم الانتخابية. طبعا هناك دوائر انتخابية تنافسية مثل دائرة ولاية سوزان كولينز، ولاية مين، هناك ولاية أخرى، وهذه الولايات صوت في بعضها الجمهوريين بنعم ضد، مع رغبة الرئيس دونالد ترامب في استمرار هذه الحرب وضد وقف وتقييد صلاحياته. الديمقراطيون سيلجؤون إلى هذا التصويت وإلى تصويتات سابقة من أجل استغلال هذه التصويتات في انتخابات مجلس الشيوخ في نوفمبر المقبل أو في مجلس النواب. هناك تصويتات تمت في مجلس النواب، وبالتالي سيدفع الجمهوريون بعض الثمن بسبب هذه التصويتات. نحن قرأنا منذ أيام آخر استطلاع للرأي كشف

0: فأن 57% من الأمريكيين الناخبين يفضلون مرشحا يرفض استمرار الحرب الأمريكية على إيران، مقابل 24% فقط قد يدعمون مرشحا يوافق على استمرار هذه الحرب. وبالتالي هذا التصويت حتى وإن كان قد فشل في التمرير بسبب تجمع الجمهوريين وتكتلهم خلف رغبة الرئيس دونالد ترامب في عدم تمرير مثل هذا القرار، حتى لو كان رمزيا، إلا أنه سيؤثر عليهم بشكل كبير. الانتخابات تبقى عليها أقل من 45 يوما، وبالتالي هذه الفترة هي الفترة الحاسمة سواء في الدعاية أو في الإعلانات، وتمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، خاصة أنه يتخوف من خسارة مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وخاصة مجلس الشيوخ. قبل هذه الحرب مجلس الشيوخ الأمريكي كانت جميع استطلاعات الرأي تقول إن الجمهوريين سيستمرون في السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي. الآن كل استطلاعات الرأي بلا استثناء تقول إن الجمهوريين سيخسرون مجلس الشيوخ الأمريكي بنسبة كبيرة، وبالتالي هذا سيعرقل أجندة الرئيس دونالد ترامب، قد يؤدي إلى عمليات عزل في مجلس النواب ومحاكمة في مجلس الشيوخ له.
1: إلى أي مدى يمكن القول محمد أن كل هذه التحركات وحتى الحراك السياسي الداخلي الأمريكي يشي بأن احتمال التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات وارد، أم أن الأمر بعيد ومتروك إلى ما بعد الانتخابات النصفية؟
0: قد تبدو الأمور واردة، خاصة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تريد إنهاء هذه الحرب، لكن هي تريد أن تخرج بمخرج بطريقة المنتصر، تريد أن تقول أنها انتصرت في هذه الحرب، وهو ما لم يسمح به الجانب الإيراني خلال الفترة الماضية. لكن إذا فتح مضيق هرمز بشكل كامل دون تحكم إيراني أو دون فرض رسوم إيرانية، فإن هذا قد يكون مخرجا للرئيس دونالد ترامب لإنهاء هذه الحرب ووقفها، وبالتالي التركيز على الانتخابات الداخلية ومحاولة التعامل مع الآثار الناتجة عن هذه الحرب، الآثار الاقتصادية الكبيرة. هنا هذا الملف هو أهم ملف في الولايات المتحدة حاليا، وهو الأكثر تأثيرا في الوضع الداخلي، وبالتالي هناك احتمالات كبيرة إذا أرادت الإدارة إنهائها هذه فرصة سانحة. لكن أيضا لا أحد يعلم ماذا يدور في ذهن الرئيس دونالد ترامب، لأنه إذا شاهدنا ما قاله في الأمم المتحدة فهو قال الظافر له الغنائم عندما تحدث عن فنزويلا، وبالتالي هذه العقلية هي لا تريد فقط مجرد الانتصار وإنما تريد الحصول على غنائم، وبالتالي هذه تمثل أزمة كبيرة بالنسبة لمستقبل هذا الصراع. لكن كل المؤشرات حتى هذه اللحظة في الأيام الأخيرة تشير إلى احتمالية وجود انفراج. الرئيس دونالد ترامب يريد إنهاء هذه الحرب، إدارته تريد إنهاء هذه الحرب، أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكيين الجمهوريين يريدون إنهاء هذه الحرب، يعلمون بوضوح أنها تؤثر على فرصهم في الانتخابات المقبلة، وبالتالي يعصون الإدارة. هناك أصوات في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ الأمريكي خرجت علنا وانتقدت إدارة الرئيس دونالد ترامب، عندما نشاهد مايك روجرز الذي يواجه عبدول السيد في ميشيغان وهو يقول يجب أن تنتهي هذه الحرب، فهذه دلالة كبيرة على أن الجمهوريين لديهم مشكلة مع هذه الحرب حاليا.
1: شكرا لك محمد البداوي مراسل العرب الجديد في واشنطن. أكد عضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية محسن الحيدري أن المجلس لم يتشاور مع الحرس الثوري أو أي جهة أخرى قبل انتخاب مجتبى خامنئي مرشدا لإيران. وأضاف الحيدري في مقابلة خاصة مع التلفزيون العربي أنه ليس من التكليف الدستوري لمجلس الخبراء استشارة أحد.
2: ليس من التكليف القانوني والدستوري لمجلس الخبراء أن يستشير أحدا أو جهة، وإنما الواجب على الخبراء هم على حسب معلوماتهم وعلى حسب يعني الآلية الموجودة في مجلس الخبراء، هو أنه من جملة اللجان التي ينتخبها مجلس الخبراء لجنة خاصة للرصد حول الشخصيات الذين يمكن أن يعرضوا للقيادة.
1: وأضاف عضو مجلس خبراء القيادة في إيران محسن الحيدري في حديثه للتلفزيون العربي أن مشتبه خامنئي حصل على 50 صوتا من أصوات 59 عضوا حضروا جلسة انتخابه مرشدا لإيران.
2: تم التصويت يعني بصورة يعني علنية يعني سرية طبعا، باعتبار أنه أي واحد بإمكانه أن ينتخب مرشحا، ونتيجة الانتخاب كانوا موجودين 59 نفر، 50 نفر صوتوا باسم آية الله سيد مجتبى الخامنئي، و8 نفرات صوتوا لشخص آخر كان عضو للشورى الثلاثية
0: الشيخ الأعرافي،
2: ونفر واحد يعني كان رأيه ممتنعا يعني بلا أن يعين، فمجموعة الآراء 59 صوت.
1: تحدث الناطق باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو عن إمكانية طرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يركز على مضيق هرمز بشكل حصري انطلاقا من وجود مصلحة جماعية في استعادة حركة الملاحة عبر المضيق. أضاف كون فافرو في حديثه للتلفزيون العربي أن فرنسا حريصة جدا على استقرار أسواق الطاقة العالمية.
3: إن موقفنا من قضية مضيق هرمز ينحصر فيما اقترحناه من إمكانية التوصل إلى حل عبر مجلس الأمن للمساعدة في فتحه، وألا يلقى باللائمة على طرف دون آخر. نحن جميعا مهتمون بفتح مضيق هرمز مجددا، وهذا ما تم نقاشه في الاجتماع الذي عقد بين الرئيسين ماكرون وترامب. ثانيا، نحن جاهزون لحماية البنية التحتية لقطاع الطاقة في السعودية، تلك التي تعرضت لهجمات الحوثيين، وقد صرحنا بذلك علنا. هذان أمران أساسيان، وأولويتنا الأساسية هي نزع فتيل التوتر الذي يؤثر سلباً على أسواق الطاقة العالمية.
1: سجلت أسعار الديزل في محطات الوقود في الاتحاد الأوروبي مستوى قياسياً جديداً، ووفقاً للمفوضية الأوروبية فقد بلغ سعر اللتر الواحد في دول التكتل القاري قرابة $2.55 بزيادة أسبوعية قدرها 3%.
4: أعين كانت تراقب النفط وحده وبرنت يقترب من سقف $100 لتحصي معها الأسواق كل ارتفاع يقفز وكل برميل يتراجع، لكن يبدو أن هناك رقماً آخر قرر أن يسرق الأضواء من النفط، فالوقود أو الديزل سجل أسعاراً قياسية جديدة في أوروبا تصل إلى أكثر من $2.5 مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. أسعار وصفت بغير المسبوقة سجلتها 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي مدفوعة بصدمات الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط وتلك التي بين روسيا وأوكرانيا. وقود يدخل في أدق تفاصيل الحياة اليومية، فالشاحنات تحتاجه والطائرات والقطارات تعتمد عليه، وقطاع البناء يستخدمه، والمعدات الثقيلة تعمل به، وحتى الزراعة تحتاجه من أول الحرث إلى الحصاد وصولاً إلى المحصول. بدورها حذرت مجلة فوربس من أن قفزة أسعار الديزل سيدفع ثمنها المستهلك تدريجياً، معركة لا تتوقف تداعياتها عند مضخة وقود يتكدس حولها الناس كما نراها هنا. فارتفاع سعر الديزل يعني أن موجة غلاء تقترب من رفوف المتاجر وتزحف إلى مائدة المستهلك.
1: إلى التصعيد في اليمن، قال المتحدث باسم جماعة أنصار للحوثيين يحيى سريع أن الجماعة هاجمت هدفا حساسا في العاصمة السعودية الرياض ومنشآت لشركة أرامكو في مدينة ينبع. وفي إعلان سابق الخميس أكد سريع استهداف مواقع وتجمعات عسكرية في منطقة جيزان، مشيرا إلى استخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، متوعدا بمواصلة الهجمات.
5: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استباقية نوعية بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، استهدفت غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة.
1: وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن اللواء تركي المالكي اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثيين نحو الطائف وينبع. أكد المالكي أن تصعيد وانتهاكات الجماعة سيتعامل معها بشكل حازم بحسب تعبيره. قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن رؤساء أركان المملكة وتركيا وباكستان سيعقدون اجتماعا عاجلا لبحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وأضافت الخارجية أن الوزير فيصل بن فرحان بحث مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار والتركي هاكان فيدان سبل تفعيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك خلال اجتماع عقد في نيويورك. وأدان الوزراء الاعتداءات التي استهدفت مكة والمنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية مؤكدين حق المملكة في الدفاع عن أمنها ومشددين على أهمية خفض التصعيد وضمان أمن الملاحة في المنطقة. أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت عناصر تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في مدينتي المخا وتعز ضمن عمليات قالت أنها تستهدف مواقع وتحركات الجماعة تحد من قدرتها على تنفيذ هجمات على القوات الحكومية. ونشرت القوات الحكومية مشاهد توثق عمليات الاستهداف في المخا وتعز. جدد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي تحذيراته من استمرار التعامل مع أنصار الله الحوثيين بمنطق الاحتواء، مشيرا إلى أن التجربة أثبتت أن التهدئة التي لا تمنع إعادة التسلح تتحول عمليا إلى جولات جديدة من العنف والتخريب وفق تعبيره. قال العليمي خلال استقباله في الرياض السفيرة البريطانية لدى اليمن أن تطورات في الساحل الغربي مثلت اختبارا صعبا، إلا أن القوات الحكومية حافظت على تماسكها وحولت تلك التطورات إلى فرصة لاستعادة المبادرة وتوحيد الصف. قال نائب رئيس مجلس القيادة اليمني عبد الله العليمي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن ستبقى عرضة للخطر ما دامت جماعات مسلحة تسيطر على مناطق في الساحل اليمني.
6: ومن الخطأ الاستراتيجي استبدال أمن الملاحة المستدام بتطمينات قابلة للتغيير، فلا يمكن بناء أمن بحري مستدام في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن فيما تظل على شواطئه ميليشيا مسلحة خارج إطار الدولة.
1: ويشهد اليمن أزمة تعليمية وإنسانية متفاقمة في ظل موجات النزوح الجماعي الجديدة التي فرضها التصعيد الأخير، ما حرم مئات الآلاف من الأطفال من حقهم في التعلم أو التعليم. وحذرت منظمات أممية ودولية من أن استمرار تعطل العملية التعليمية يهدد مستقبل جيل كامل.
7: في اليمن لا تنتهي رحلة الهروب عند حدود المنزل، فالحرب تدفع آلاف الأسر إلى النزوح وتلاحق الأطفال حتى مقاعد الدراسة. في مخيم المنيج جنوب غرب تعز يحاول أطفال نازحون استعادة شيء من حياتهم عبر دروس مرتجلة بإمكانات محدودة بعدما تركوا خلفهم مدارسهم وكتبهم ووثائقهم. هنا تحولت الخيام إلى فصول مؤقتة فيما بقيت مدارس أخرى مغلقة بفعل الحرب.
8: الأطفال اللي قدرهم نازحين من قدام 9 سنين لم يحصلوا على أي تعليم، فالتعليم سيء متردي، فما بالك بالجدود الذي يرحلوا إلى المخيم الجدود.
7: ورغم نقص المعلمين والوثائق وسوء أوضاع المدارس، استقبلت مدرسة المعافر نحو 100 طالب نازح حتى الآن، والعدد في تزايد، لكن الوصول إلى المدرسة لا يعني بالضرورة العودة إلى التعليم.
9: مثلا نسجلهم هنا بالمدارس القريبة الذي على المخيم، ما حملوا لا شهايد ولا معاهم دفاتر ولا معاهم شيء، نزحنا يا الله يا الله بزينا أنفسنا بس وخلينا كل حاجة داخل القرية.
7: وفي لحج تتكرر الصورة ذاتها، وفي مدرسة البهية بمنطقة رأس العارة تحولت الفصول الدراسية إلى مأوى لعائلات فرت من الخوخة والمخة بعد تجدد القتال على الساحل الغربي. نزوح يتكرر لدى بعض الأسر للمرة الثانية أو الثالثة، وخلال أسبوعين فقط نزح أكثر من 100,000 شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال وفق اليونيسف. وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تجاوز عدد النازحين في اليمن 130,000 منذ بداية سبتمبر الجاري. ومع اتساع رقعة القتال لم يعد النزوح محصورا داخل اليمن، فعلى الجانب الآخر من خليج عدن تستقبل جيبوتي يوميا مزيدا من اليمنيين الفارين من الاقتتال. ففي أوبوك تصل عائلات أنهكها النزوح وتنتظر المساعدة في مراكز استقبال تفتقر إلى الاحتياجات الأساسية. وتخشى الأمم المتحدة أن يؤدي استمرار القتال إلى فرار المزيد، في حين تحذر المفوضية من اتساع الاحتياجات مطالبة بتمويل عاجل ومرن لتوفير المأوى والغذاء ومستلزمات الإغاثة الأساسية.
1: سحب العشرات من مندوبي الدول من قاعة الأمم المتحدة مع بدء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة بالتزامن مع مظاهرات في نيويورك رفضاً لكلمته. من جهته قال عمدة المدينة زهران ممداني إن نتنياهو استغل خطابه لتكرار أكاذيبه بهدف تبييض إبادة الفلسطينيين.
10: مشهد بات متكررا مع كل كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة. عشرات من مندوبي الدول ينسحبون من القاعة بالتزامن مع صعوده إلى المنصة الأممية لإلقاء خطاب يعيد فيه نفس المزاعم وذات الدعاية. كعادته حاول نتنياهو إظهار عدم اكتراثه بحالة العزلة المتصاعدة التي تواجهها إسرائيل بسبب ممارساتها العدوانية، بل صعد حدة هجومه على المندوبين المغادرين للقاعة ووصفهم بأنهم جبناء، داعيا كل من يشاركهم موقفهم إلى مغادرة القاعة قبل بدء كلمته.
11: منع الوفد الفلسطيني من الحصول على تأشيرة الدخول.
10: الأمم المتحدة أمام خطابين، نتنياهو المتهم بارتكاب جرائم حرب يحضر إلى منصة الجمعية العامة، أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس فيلقي خطابه عن بعد عبر تقنية الفيديو بسبب عدم منحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
11: نرفض هذه الإجراءات العقابية غير القانونية.
10: الرئيس الفلسطيني عبر عن رفضه للمبررات الأمريكية التي حالت دون وصوله إلى قاعة الأمم المتحدة، مجددا التزامه بالقوانين والمواثيق الدولية. نتنياهو داخل الجمعية العامة والوفد الفلسطيني ممنوع من دخولها بقرار أمريكي، مفارقة تختصر مشهد الحضور الأممي وحدود التأثير الدولي في مشهد مأزوم ومتغير تتصدره منطقة الشرق الأوسط.
1: فرقت شرطة نيويورك مظاهرة مناهضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرب مقر الأمم المتحدة، واعتقلت نحو 100 شخص، منهم نجمتا هوليوود سوزان سارندن وهانا أيمبردر. وأظهرت مشاهد اغتيال سارندن مكبلة بالأصوات، في حين قالت الشرطة إنها طلبت من المتظاهرين مغادرة المكان بعد أغلاق أحد التقاطعات قبل احتجاز من لم يمتثلوا للأوامر. قالت حركة صوت يهودي من أجل السلام إن أكثر من 400 شخص شاركوا في الاعتصام مطالبين بوقف الحرب وإنهاء الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، ومنددين بمنح نتنياهو منبرا في الأمم المتحدة.
12: Officer to the prisoner transport vehicle, or if you resist arrest, you may be charged with additional.

0: شهدت عدة مواقع في مدينة نيويورك مظاهرات ووقفات احتجاجية ضد حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
1: على بعد خطوات من مقر الأمم المتحدة، هذا التجمع الحاشد هنا يهتف بشعارات منددة بمشاركة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما يتهمه بممارسة الإرهاب بحق الشعب الفلسطيني، وأيضا يندد بدعم الولايات المتحدة للحكومة الإسرائيلية. الشعارات أيضا تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة وقف الانتهاكات بحقه، وكذلك تصف الدعم من قبل مسؤولين أمريكيين بأنه تواطؤ مع انتهاكات الاحتلال. هذا التجمع هو واحد من عدة تجمعات تشهدها مدينة نيويورك بالتزامن مع حضور نتنياهو إلى الأمم المتحدة، الذي يبدو أنه سيكون مختصرا، ولكن التجمعات سوف تستمر في مدينة نيويورك طوال هذا اليوم في عدة نقاط وتحمل الشعارات نفسها. من نيويورك، نبيل بصعب، التلفزيون العربي.
0: قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن دولة قطر ترفض بشكل قاطع اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الجمعية العامة قطر بشن حملة للتأثير على الرأي العام ضد إسرائيل. وأضاف الأنصاري أن الخطاب التصعيدي لنتنياهو المتواصل ضد قطر ليس سوى محاولة لصرف الأنظار عن الانتهاكات التي ترتكبها حكومته في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعياتها الإنسانية. قال أن على نتنياهو والسياسيين الإسرائيليين الراغبين في تغيير صورة إسرائيل أمام العالم تغيير سياساتهم ووقف الانتهاكات واحترام القانون الدولي. أكد أن تحميل قطر مسؤولية هذا التحول في الرأي العام لم يعد مقنعاً، معتبراً أن الهجوم المتكرر على الدوحة محاولة لتحويل الأنظار عن المسؤولية السياسية عن السياسات والممارسات الإسرائيلية. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة الزوايد وسط القطاع. أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع مصابين في غارة بمسيرة للاحتلال على خان يونس جنوبي قطاع غزة. قالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بالخارجية القطرية مريم بنت علي بن ناصر المسند أن الكارثة الإنسانية في غزة لم تنتهي بعد، ولا يزال هناك الكثير من العمل، ذلك في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأكدت المسند التزام دولة قطر بمواصلة جهود الوساطة دعماً لتنفيذ خطة غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق، كما شددت على أهمية استمرار الدعم الدولي للشعب الفلسطيني وأدانة تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، داعية إلى محاسبة المسؤولين عنه والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس وأماكنها المقدسة. نفدت جميع تذاكر فيلم نازا الذي يتحدث عن جرائم حرب ارتكبها جنود إسرائيليون في قطاع غزة قبل عرضه في مهرجان سان سيباستيان سينمائي بإسبانيا خلال نسخته 74 هذا العام، وسط حالة من التضامن الواسع مع فلسطين.
2: أصبحت سان سيباستيان قبلة للسياح المحبين للسينما من كل أنحاء العالم، حيث يعقد مهرجان سان سيباستيان الأفلام السينمائية في نسخته 74. من أبرز الأفلام المشاركة فيلم نازا الذي يتحدث عن جرائم جنود الاحتلال في غزة. عرض الفيلم شكل صدمة للجمهور من خلال اعترافات مباشرة من مرتكبي جرائم حرب في غزة.
3: كنت أظن أنني أعرف بالفعل أن ما كانوا يفعلونه بالفلسطينيين هو إبادة جماعية، لكن هذا أيضاً يثبت ذلك بشكل قاطع، أليس كذلك؟
4: فيلم قوي جداً بدون أن يبالغ في إظهار المآسي التي عاشها الضحايا، ولكنه في الصور الأخيرة أظهر ما يمكن أن يوحي بأن ما حدث في غزة كان شيء لا يتصور. ما قوة الفيلم أيضاً هي أن المسؤولين عن هذه المجازر كانوا مقتنعين بما فعلوا.
2: النقاد اعتبروا وجود الفيلم في هذا المهرجان أمراً شديد الأهمية، خصوصاً في إسبانيا التي تتبنى مواقف متقدمة بشأن فلسطين على بقية الدول الأوروبية.
5: أرى هذا الفيلم ببساطة من زاوية النقد السينمائي، فهو ليس فيلماً يمكن تحليله بالطريقة التي نحلل بها أي فيلم آخر، لأنه فيلم أنجزه صحفيون، وهو عمل قائم على التحقيق والتقصي الصحفي الذي قاموا به بصفتهم صحفيين، وهذا الجانب الأكثر تأثيراً فيه.
2: الاهتمام الشعبي بالفيلم تجلى بشكل واضح بنفاذ جميع تذاكر العروض على مدى أيام المهرجان بعد طرحها بأيام قليلة، ليصبح واحداً من أكثر أفلام المهرجان مشاهدة. يعد مهرجان سان سيباستيان للأفلام السينمائية قبلة لأهم منتجي أفلام السينما في العالم، ويزيد عرض فيلم نازا في هذا المهرجان الضغط على إسرائيل دولياً، ويقدم سردية مغايرة تماماً لما اعتادته السينما التي لطالما تجاهلت انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين. معاذ حامد، التلفزيون العربي، سان سيباستيان.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله نظيره الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض، قال أنه باحث ملفات الأمن والتكنولوجيا والذكاء الصناعي خلال القمة التي تجمعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ في واشنطن.
6: خلال هذه الزيارة نناقش الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. القرارات التي نتخذها بهذا الشأن قد تقود إلى السلام والازدهار لعقود وعقود.
0: من جانبه، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال القمة الأمريكية الصينية أن بكين وواشنطن تمتلكان القدرة والمسؤولية لتطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي بما يخدم الصالح العام.
7: مصالح الولايات المتحدة والصين متقاطعة، الدولتان قوتان رائدتان في مجال الذكاء الاصطناعي، لدينا القدرة والمسؤولية لتطوير الذكاء الاصطناعي وإدارته بما يخدم الصالح العام، مع ضمان بقاء تطور هذه التقنية تحت السيطرة البشرية.
0: نقلت وكالة شينخوا عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله خلال اجتماع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض أن بكين تؤيد عودة الولايات المتحدة وإيران إلى مذكرة التفاهم التي توصل إليها البلدان في يونيو الماضي بهدف إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن شي جين بينغ حث واشنطن وطهران على حل القضايا العالقة بينهما عبر المحادثات في أقرب وقت. أذكرت أن الرئيس الصيني قال أيضا أن بكين تأمل في أن تلتزم واشنطن بموقف معارضة استقلال تايوان وأن تتعامل مع مسألة الجزيرة بحكمة. إلى السودان، قال كبير مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أنه ناقش في اجتماع مع ممثلي الرباعية والخماسية الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في السودان. وأضاف في منشور على موقع إكس أن الاجتماع شاركت فيه أيضا المملكة المتحدة والنرويج وقطر وسويسرا، أبحث سبل العمل المشترك لتنسيق الجهود الرامية إلى تسوية النزاع في السودان ودعم مساعي الخماسية لتيسير حوار سوداني شامل، وجرى بحث الخطوات العملية لدفع الجهود المتكاملة قدما عبر المسارات الإنسانية والسياسية ومسارات السلام، بما فيها التأكيد على أهمية وقف الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن الحكومة السودانية هي الممثل الشرعي للشعب السوداني، مؤكدا رفضها لما ورد في بيان وزارة الخارجية الأمريكية وعدم قبولها فرض أي شروط عليها.
8: هذه المبادرة هي منفتحة، ولكنها فقط لا تقبل التدخل الخارجي وفرض الحلول الخارجية على حكومة السودان، وهي الحكومة الممثلة لشعب السودان، ليس كما جاء في البيان الذي أصدرته الخارجية الأمريكية بتاريخ 22 سبتمبر، لأننا نتمسك بسيادتنا الوطنية.
0: أفرزت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في المغرب خريطة سياسية جديدة، لكن في ظل نسبة مشاركة متدنية لم تتجاوز 38%. فبين صعود حزب الأصالة والمعاصرة واستعادة العدالة والتنمية لبعض المقاعد، تتجه الأنظار نحو مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة.
5: انتهت أبرز مراحل المسار الانتخابي في المغرب الذي شهد تدنياً في نسبة المشاركة في التصويت 38% فقط، نسبة تعيد مسألة العزوف الانتخابي إلى صدارة النقاش. لم يغفل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي راقب مجريات الاقتراع ضعف المشاركة في تقريره.
9: إن نسبة المشاركة التي أعلن عليها أمس 38.02% كنسبة مشاركة في تشريعات 2026 منذ دستور تعد أخفض أو لا نسبة منذ دستور 2011.
5: لكن صناديق الاقتراع أعادت ترتيب أوراق المشهد السياسي بتصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بحصوله على 97 مقعداً، متقدماً على حزبي الأحرار والاستقلال وحزب العدالة والتنمية الذي استعاد جزءاً من مقاعده السابقة. يجد الآن الحزب المتصدر نفسه أمام اختبار الوفاء بوعوده الانتخابية تجاه ناخبيه.
10: الثقة اللي جات من بعد 18 سنة تاع النضال القوي ولحزب الأصالة والمعاصرة، الحمد لله بقى بأفكاره بمشاريعه بمناضله واقف في الساحة السياسية، واليوم الحمد لله خدا الثقة الغالية من عند المواطنات والمواطنين.
5: وعلى رأس هذه الوعود ينتظر الشارع المغربي حلولاً ملموسة لملفات البطالة والصحة والتعليم ومحاربة الفساد. في المقابل تنشغل الأحزاب بالحسابات السياسية ومشاورات تشكيل حكومة تستند إلى أغلبية برلمانية مريحة.
3: مسار سياسي جديد يبدأ في المغرب بعد أن أعادت نتائج الانتخابات ترتيب الخارطة البرلمانية، وبينما ستكون التحالفات عنوان المرحلة المقبلة تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه المشاورات ومدى قدرة الحكومة التي ستشكل على الاستجابة لمطالب المغاربة. أميرة مهذبة، التلفزيون العربي، الرباط.
0: رغم وجود قرار أممي بحظر السلاح إلى ليبيا، فإن الواقع يشي بأمر مختلف. في ميناء طبرق تسللت سفن روسية، وفي قواعد ليبيا الجوية أعمال توسعة. فريق مسبار حقق في الأمر وعاد بهذا التقرير.
3: تخضع ليبيا لحظر سلاح أقره مجلس الأمن منذ 2011، وبالرغم من ذلك تتساءل تقارير عن جدوى هذا الحظر بسبب انتهاكه مرات عدة. منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا أواخر 2024، برز شرق ليبيا كساحة تتيح لموسكو الحفاظ على مواقع استراتيجية بديلة لها في المنطقة، فالتفتت إلى حليفها القديم هناك خليفة حفتر. منتصف الشهر الحالي رصدت صور فضائية سفينتي الشحن أنستازيا ويوري أرشينيفسكي في محيط ميناء طبرق، ورصدت قبالته سفينة الإنزال ألكسندر شابلين. في هذا التقرير وباستخدام بيانات الملاحة والصور الفضائية يتتبع فريق مسبار مسار سفينتي الشحن ويحلل مقاطع متداولة لشاحنات رصدت على طريق قريب بالتزامن مع وصول السفينتين، كما يرصد حركة إنشاءات في قواعد جوية ليبية. تظهر بيانات سفينة أنستازيا على مارين ترافيك أن آخر إشارة متاحة عنها من بيانات التعرف الآلي سجلت قبالة مليليا الخاضعة للإدارة الإسبانية في 6 سبتمبر الماضي بعدما دخلت البحر المتوسط، لتظهر بعدها بأسبوع في ميناء طبرق كما يلاحظ من صورة لسنتينل 2. في اليوم نفسه تظهر البيانات دخول السفينة يوري أرشينيفسكي البحر المتوسط ثم انقطاع إشارتها المتاحة، لتظهر بعد أسبوع هي الأخرى قرب مدخل ميناء طبرق من الخارج. تدعم الصورة وجود السفينتين في محيط المرفأ، لكنها لا تظهرهما راسيتين معاً. عند المقارنة تطابقت هيئة السفينتين وأبعادهما التقريبية مع أوصافهما المنشورة.
11: من الصورة قدرنا طول سفينة أنستازيا بنحو 138 متراً وعرضها ب 21 متراً، وقدرنا طولة يوري أرشينيفسكي بنحو 176 متراً وعرضها ب 25 متراً، قياسات تجعلنا نكاد نجزم بهوية السفينتين، لا سيما إذا قاطعناها مع بيانات مارين ترافيك التي تابع فريقنا عبرها تحركات السفينتين. في صورة فضائية أخرى في 13 من سبتمبر، يظهر في محيط الميناء ما يرجح أنه سفينة الإنزال البرمائي الكبيرة ألكسندر شابلين. أبعاد السفينة تشابهت في اللقطة الظاهرة مع مواصفاتها المنشورة. رحلة سفينتي الشحن إلى طبرق بدأت على الأرجح في ميناء بالتيسك في مقاطعة كالينغراد الروسية، حيث ظهرتا في صورة فضائية في 14 من أغسطس راسيتين قرب رصيف يضم معدات ومركبات عسكرية. بالتزامن مع تفريغ الحمولة في ميناء طبرق في 14 من سبتمبر الجاري، نشر حساب على تيك توك فيديو يوثق قافلة معدات وشاحنة عسكرية أثناء مرورها في أحد طرق طبرق، بما يعزز فرضية وصول شحنات عسكرية روسية. وبالاستناد إلى المعالم في المقطع الذي حذف لكن ليس قبل إعادة نشره على منصة إكس، حددنا موقع التصوير عند الإحداثيات التالية. تحقق مسبار أيضاً من مقطعين نشرهما في 17 من سبتمبر، حساب أبعاد ليبيا على منصة إكس ومنصة ليبيا إكسترا 180، وتظهر فيهما معدات عسكرية ولوجستية. وبالاستناد إلى المعالم في المقطع، حددنا موقع التصوير عند الإحداثيات التالية. حساب أبعاد ليبيا قال إن المعدات وصلت إلى الميناء ونقلت إلى وجهات غير معلومة داخل ليبيا. قارن فريق مسبار المعدات العسكرية التي ظهرت في الفيديو بصور مرجعية لقطع عسكرية، ومن بينها وحدة مخبز ميدانية مقطورة، ما يرجح أنه حفار عسكري أحادي الدلو من طراز EOV-3523، خزان مياه من طراز ATS-PT-10-5-3-5-0-1، مقطورة سهريج وقود من طراز PC-9-8-3-5-0، وتلك ليست أول شحنة سلاح روسية تصل إلى ميناء طبرق. فبين 16 و18 من يناير الماضي، رصد مسبار سفينة الشحن MYS زيلانية المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية. صور فضائية نشرتها سونارو أظهرت حينها مركبات ثقيلة وشاحنات قرب الرصيف. الصور لا تكفي لتحديد طبيعة الحمولة، لكنها تشير لاعتماد روسيا على الميناء ضمن مسار لوجستي. لا تقتصر التحركات المرتبطة بروسيا على ميناء طبرق، فبحسب مبادرة تيرلاين التابعة لوكالة الاستخبارات الجغرافية الوطنية الأمريكية، أظهرت صور فضائية متتابعة أعمال إنشاء أو ترميم في 6 قواعد جوية ليبية منذ 2024، تحقق منها فريق مسبار عبر صور أقمار سنتينل 2. ففي قاعدة الخادم تظهر مقارنة الصور من ديسمبر 2024 إلى سبتمبر 2026 توسعاً في القسم الشمالي للقاعدة، شمل تشييد هياكل وحظائر جديدة. وفي قاعدة الجفرة تظهر مقارنة الصور بين 2024 و2025 تشييد مبان صغيرة قرب ملاجئ الطائرات في القسم الجنوبي مع بروز ساتر ترابي. وفي قاعدة تمن هنت يظهر توسع تدريجي محتمل بدأ أواخر 2024 وتسارع في 2025. وفي قاعدة معطن السارة رصدت أعمال تطوير بدأت في 2024 وتوسعت لتشمل أعمال إنشاء وتوسعة في 2025. أما في قاعدة القرضابية الجوية فتشير مقارنة الصور من ديسمبر 2024 حتى أغسطس الماضي تشير إلى أعمال توسعة وتشييد حظائر. وأخيراً أقيمت منشآت جديدة وأعمال توسعة في قاعدة براك الشاطئ الجوية، كما تظهره مقارنة الصور بين ديسمبر 2024 وسبتمبر 2026.
0: قال مراسل التلفزيون العربي أن سيولاً اجتاحت مدينة مزدى جنوب العاصمة الليبية طرابلس وسط تسجيل حالات غرق ونقل حالتين إلى مستشفى مزدى العام، في حين تواصل فرق الطوارئ البحث عن مفقودين. وأفاد جهاز الإسعاف والطوارئ أن الطرق المؤدية إلى مازدا مغمورة بالمياه ومغلقة بالكامل، مشيرا إلى أن فريق الطوارئ الأصابع تمكن من الوصول إلى المدينة بمساعدة القوات الأمنية والعسكرية، وأعلن الجهاز أن الوضع في بلدية نسمة طارئ مع بدء عائلات في التوجه إلى الجبال والمناطق المرتفعة جراء غزارة الأمطار وجريان السيول. من جهته أعلن وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية تشكيل غرفة عمليات للطوارئ لمتابعة المستجدات السيول والأمطار وتنسيق الاستجابة بين الجهات المختصة والبلديات المتضررة. اتهم الرئيس الإثيوبي تاي أتسكي سيلاسي أطرافاً خارجية متهورة على حد وصفه بالوقوف وراء التصعيد العسكري في إقليم تيغراي. في الأثناء وصلت جبهة تحرير تيغراي والفصائل المتحالفة معها تقدمها في عدد من محاور القتال معلنة أسر العشرات من عناصر الجيش الإثيوبي.
12: نحو مزيد من التعقيد يمضي المشهد العسكري في شمال إثيوبيا. من إقليم أمهرة توثق هذه الصور سقوط العشرات من عناصر الجيش الإثيوبي بعتادهم الحربي في قبضة القوات المتحالفة مع جبهة تحرير تيغراي. تتهم الحكومة الإثيوبية من تصفهم بالأطراف الخارجية بالتحريض على هذه الأعمال العسكرية.
13: رغم محاولات أطراف خارجية متهورة دأبت على تأجيج عدم الاستقرار ورغم التدخل المستمر في شؤوننا الداخلية من قبل عناصر معادية، فقد مارسنا ضبطاً كبيراً للنفس وتمسكنا بقناعتنا الراسخة بأن نصبح واحدة من أكثر القوى ازدهاراً.
12: ولا تعرف هوية الأطراف التي توجه إليها هذه الاتهامات، لكن الواضح أن القتال ضد الحكومة المركزية في أديس أبابا يتوسع ليشمل مزيداً من الأقاليم الشمالية، فقد انطلق من إقليم تيغراي قبل أيام بهجمات غير مسبوقة سيطرت فيها جبهة تحرير تيغراي على مطارات ومواقع استراتيجية ودفعت القوات الحكومية إلى الانسحاب جنوبا معلنة بذلك انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في بريتوريا عام 2022. كما ينتظر أن تضيف هذه المواجهات في الأقاليم الشمالية صداعاً جديداً لحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في سياق الصراع الذي تعيشه منطقة القرن الإفريقي حول المياه ومساعي أديس أبابا للوصول إلى منفذ بحري، إذ اختار رئيس الوزراء الإثيوبي هذا التوقيت ليزور جيبوتي ويعلن إطلاق مشروع استراتيجي لمد خط أنابيب نقل النفط المكرر بين منطقتي دامير جوج في جيبوتي وإثيوبيا.
0: في الوقت الذي تصدرت تداعيات الحرب على إيران اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تطرقت صحف أجنبية إلى تراجع دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط جراء هذه الحرب ولا تزايد عزلة إسرائيل. تتابعونا عرض الصحف وألقاكم على رأس الساعة.
3: مجلة The Economist تطرقت إلى تراجع دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جر بلاده إلى حرب مع إيران تدخل شهرها الثامن وقد كلفت أقرب حلفائه العرب وبقية العالم تكاليف باهظة. وأضافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تتورط فيها أمريكا في مستنقع الشرق الأوسط، فعلى مدى العقود القليلة الماضية جربت تقريبا كل أنواع التدخل العسكري في المنطقة، واعتبرت أن أمريكا ستضطر إلى التراجع عن دورها في الشرق الأوسط كقوة مهيمنة بعد أن فقد حلفاؤها ثقتهم بها وأصبح ناخبوها منهكين، وسيحتاج استراتيجيوها إلى مواجهة الأزمات المتفاقمة في أماكن أخرى. وخلصت إلى أن ما بنته أمريكا على مدى السنوات 35 الماضية لم يكن متيناً على الإطلاق، فالعديد من دول المنطقة كانت ضعيفة أو منقسمة، ومن دون ضامنها القديم الذي كانت تعتمد عليه ربما سيتعين على هذه الدول الآن بناء شيء أفضل بنفسها. صحيفة واشنطن بوست تطرقت إلى حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تأتي في ظل عزلة إسرائيل المتزايدة وتوتر علاقة نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأضافت أنه في الأشهر الأخيرة استمر تراجع مكانة إسرائيل الدولية وسط انتقادات لسلوكها في الحرب على غزة وتصاعد الغضب الدولي إزاء توسع المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون. ونقلت عن محللين أنه على الرغم من استمرار العلاقات الوثيقة بين البلدين وجيشهما، فإن الدعم الأمريكي لإسرائيل وصل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، ولا يمكن لإسرائيل تجاهل ذلك. فزيارة نتنياهو إلى نيويورك ليوم واحد وحقيقة أن ترامب لن يلتقي به تبينان الوضع الشائك لإسرائيل وقيادتها في هذه اللحظة. في صحيفة نيويورك تايمز توقفت جيسيكا ويس عند زيارة رئيس الصيني شي جينغ بينغ إلى نيويورك، واعتبرت أن واشنطن وبكين أثبتتا قدرة كل منهما على إلحاق الضرر بالأخرى عبر التعريفات الجمركية والتقييد الاقتصادي، إلا أن أي منهما لم تستسلم للأخرى، ما أجبر البلدين على قبول هدنة. وأضافت أن قرب انتهاء تلك الهدنة سيجعل الاجتماع بين ترامب وشي جينغ بينغ فصلا جديدا قد يكون محوريا للعلاقة بين الولايات المتحدة والصين بدروس صعبة. ورأت أن الصراعات الأخيرة بين الطرفين تدفع بكين وواشنطن لإدراك أنه لا يمكن لأي منهما توجيه ضربة قاضية، حيث إن كلا منهما يمتلك مزايا هائلة يكافح الآخر لمجراتها. وخلصت إلى أن التوصل إلى حل دائم للخلاف بين الولايات المتحدة والصين قد يكون له تأثير أكبر حتى من التفاهم الذي حصل خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. بدوره رأى فيليب جيلي في صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن صورة دونالد ترامب وهو يستقبل شي جينغ بينغ على درج طائرته تتجاوز حدود المجاملة، بل تعكس تغير موازين القوى بين القوتين العظمتين في العالم. فالولايات المتحدة لا تزال متقدمة من حيث الثروة والقوة العسكرية والابتكار، لكن الفجوة تتقلص. وبينما لفت إلى أنه في خضم التنافس بين هاتين القوتين على الهيمنة العالمية، يبرر ترامب باستمرار موقف الرئيس الصيني علما أن الأخير يعتبر نهجه عاملا مسرعا لانحدار أمريكا. أضاف أن أهداف شي من هذه الزيارة تقتصر على تمديد الهدنة التجارية ورفض العقبات من أجل اللحاق بركب السباق الذكاء الاصطناعي والحفاظ على حالة عدم اليقين بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه تايوان، كما أنه لشراء الاستقرار الذي يتوق إليه يلوح الرئيس الصيني أيضا باحتمالية إبرام اتفاقية تجارية قصيرة الأجل. فهل سيرضى ترامب بذلك؟

0: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساما سياسيا يتسع، وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
1: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
2: بمثابة الترخيص،
3: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
1: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
4: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
5: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
1: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة، رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

نشرات إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوينها. عرقشي يقول أن طهران قدمت مقترحاً جديداً لاستئناف المحادثات مع واشنطن. بزشكيان يعرب عن استعداد بلاده للتخلي عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. ومجلس الشيوخ يرفض تقييد صلاحيات ترامب بشأن الحرب. جماعة أنصار الله الحوثيين تعلن استهداف مواقع وتجمعات عسكرية سعودية. المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن يؤكد اعتراض 6 صواريخ بلسية أطلقتها الجماعة على الطائف وينبع. انسحاب وفود دول خلال خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. احتجاجات في نيويورك على زيارته. والأنصاري يقول أن اتهامات نتنياهو لقطر محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكات حكومته في الأراضي المحتلة. السيول تجتاح مدنا جديدة بالجبل الغربي في ليبيا. فرق الطوارئ تواصل البحث عن مفقودين.

0: قالت شبكة سي ان ان ان وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي قال للصحفيين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة ان طهران قدمت مقترحا جديدا لاستئناف المحادثات مع واشنطن. اوضح عراقجي ان المقترح الذي قدم للولايات المتحدة عبر وسطاء هذا الأسبوع ينص على ضرورة استيفاء واشنطن لشروط محددة خلال 7 أيام من اجل استئناف المحادثات وإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدا أن الشروط لا تتجاوز ما تضمنته مذكرة تفاهم إسلام أباد. وفيما يتعلق بتفاصيل الخطة، أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران قدمت عبر وسطاء مقترحا إلى الولايات المتحدة يتضمن خطة من 7 أيام لإنهاء الحرب ووقف الأعمال القتالية. وبحسب الصحيفة يقضي المقترح بوقف جميع الأعمال القتالية لمدة 7 أيام بما في ذلك في لبنان، إلى جانب الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. كما تتضمن الخطة رفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني ورفع الحصار البحري على أن يعاد فتح المضيق في اليوم 7 من تنفيذ الخطة. تقترح طهران بحسب نيويورك تايمز بدء مفاوضات شاملة ومباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني فور انتهاء الأيام 7 بدلا من الانتظار لمدة 60 يوما. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء مع قناة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة هي التي يجب أن تختار متى ستنتهي الحرب مع بلاده، ذلك ردا على سؤال عما إذا كان الصراع يمكن أن ينتهي بحلول نهاية العام. وأضاف أن طهران ما زالت على استعداد للمضي في الاتفاق الذي توصلت إليه مع ترامب ضمن مذكرة التفاهم، مشيرا إلى استعداد بلاده للتخلي عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% ضمن إطار معاهدة عدم الانتشار.
1: ليس لدينا أي مشاكل، لقد توصلنا إلى اتفاق مع ترامب، وقع هذا الاتفاق وبناء عليه نحن على استعداد وما زلنا نرغب في المضي قدما، وقد تم الاتفاق على الإطار ونحن لم نغلق مضيق هرمز، لقد كان مفتوحا وبدون أي مبرر أو إطار قانوني هاجمونا.
0: رفض مجلس الشيوخ الأمريكي ذو الأغلبية الجمهورية الموافقة على مشروع قانون أنقره مجلس النواب لتقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب على إيران، ذلك عبر منعه من اتخاذ أي إجراء لمواصلة العمليات الحربية دون موافقة الكونغرس. مشروع القرار رفضه 50 عضوا أغلبهم من الحزب الجمهوري مقابل تأييد 49 عضوا، مع الإشارة إلى أن تمرير المشروع كان بحاجة إلى أغلبية 60 صوتاً.

حضر رحيم صفوي مستشار المرشد الإيراني من أن أي هجمات جديدة تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهندي. وقال صفوي مستشار

0: أن نتمكن من خلال أداة الضغط التي بأيدينا من رفع الحظر والحصار البحري.
1: أكد عضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية محسن الحيدري أن المجلس لم يتشاور مع الحرس الثوري أو أي جهة أخرى قبل انتخاب مجتبى خامنئي مرشدا لإيران. وأضاف الحيدري في مقابلة خاصة مع التلفزيون العربية أنه ليس من التكليف الدستوري لمجلس الخبراء استشارة أحد.
2: ليس من التكليف القانوني والدستوري لمجلس الخبراء أن يستشير أحدا أو جهة، وإنما الواجب على الخبراء هم على حسب معلوماتهم وعلى حسب يعني الآلية الموجودة في مجلس الخبراء، هو أنه من جملة اللجان التي ينتخبها مجلس الخبراء لجنة خاصة للرصد حول الشخصيات الذين يمكن أن يعرضوا للقيادة.
1: وأضاف عضو مجلس خبراء القيادة في إيران محسن الحيدري في حديثه للتلفزيون العربية أن مجتبى خامنئي حصل على 50 صوتا من أصوات 59 عضوا حضروا جلسة انتخابه مرشدا لإيران.
2: تم التصويت يعني بصورة يعني علنية يعني سرية طبعا، باعتبار أنه أي واحد بإمكانه أن ينتخب مرشحا، ونتيجة الانتخاب كانوا موجودين 59 نفر، 50 نفر صوتوا باسم آية الله سيد مجتبى الخامنئي، وثمان نفرات صوتوا لشخص آخر كان عضو للشورى الثلاثية
3: الشيخ الأعرافي،
2: ونفر واحد يعني كان رأيه ممتنعا يعني بلا أن يعين، فمجموعة الآراء 59 صوت.
1: تحدث الناطق باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو عن إمكانية طرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يركز على مضيق هرمز بشكل حصري انطلاقا من وجود مصلحة جماعية باستعادة حركة الملاحة عبره. وأضاف كونفافرو في حديث للتلفزيون العربي أن فرنسا حريصة جدا على استقرار أسواق الطاقة العالمية.
4: إن موقفنا من قضية مضيق هرمز ينحصر فيما اقترحناه من إمكانية التوصل إلى حل عبر مجلس الأمن للمساعدة في فتحه، وألا يلقى باللائمة على طرف دون آخر. نحن جميعا مهتمون بفتح مضيق هرمز مجددا، وهذا ما تم نقاشه في الاجتماع الذي عقد بين الرئيسين ماكرون وترامب. ثانيا، نحن جاهزون لحماية البنية التحتية لقطاع الطاقة في السعودية، تلك التي تعرضت لهجمات الحوثيين، وقد صرحنا بذلك علنا. هذان أمران أساسيان، وأولويتنا الأساسية هي نزع فتيل التوتر الذي يؤثر سلباً على أسواق الطاقة العالمية.
1: سجلت أسعار الديزل في محطات الوقود في الاتحاد الأوروبي مستوى قياسياً جديداً وفقاً للمفوضية الأوروبية، فقد بلغ سعر اللتر الواحد في دول التكتل القاري قرابة $2.55 بزيادة أسبوعية قدرها 3%.
5: أعين كانت تراقب النفط وحده وبرنت يقترب من سقف $100 لتحصي معها الأسواق كل ارتفاع يقفز وكل برميل يتراجع، لكن يبدو أن هناك رقما آخر قرر أن يسرق الأضواء من النفط. فالوقود أو الديزل سجل أسعارا قياسية جديدة في أوروبا تصل إلى أكثر من $2.5 مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. أسعار وصفت بغير المسبوقة سجلتها 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي مدفوعة بصدمات الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط وتلك التي بين روسيا وأوكرانيا. وقود يدخل في أدق تفاصيل الحياة اليومية، فالشاحنات تحتاجه والطائرات والقطارات تعتمد عليه، وقطاع البناء يستخدمه، والمعدات الثقيلة تعمل به، وحتى الزراعة تحتاجه من أول الحرث إلى الحصاد وصولاً إلى المحصول. بدورها حذرت مجلة فوربس من أن قفزة أسعار الديزل سيدفع ثمنها المستهلك تدريجياً، معركة لا تتوقف تداعياتها عند مضخة وقود يتكدس حولها الناس كما نراها هنا. فارتفاع سعر الديزل يعني أن موجة غلاء تقترب من رفوف المتاجر وتزحف إلى مائدة المستهلك.

0: إلى التصعيد في اليمن، حيث قال المتحدث باسم جماعة أنصار للحوثيين يحيى سريع أن الجماعة هاجمت هدفاً حساساً في العاصمة السعودية الرياض ومنشأة لشركة أرامكو في مدينة ينبع. في إعلان سابق أكد سريع استهداف مواقع وتجمعات عسكرية في منطقة جيزان، مشيراً لاستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة ومتوعداً بمواصلة الهجمات.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استباقية نوعية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، استهدفت غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة.
0: هذا وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن اللواء تركي المالكي اعتراض وتدمير 6 صواريخ بالستية أطلقتها جماعة أنصار للحوثيين نحو الطائف وينبع. أكد المالكي أن التصعيد وانتهاكات الجماعة سيتم التعامل معها بشكل حازم كما قال. قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن رؤساء أركان المملكة وتركيا وباكستان سيعقدون اجتماعا عاجلا لبحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وأضافت الخارجية أن الوزير فيصل بن فرحان بحث مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار التركي هاكان فيدان سبل تفعيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك خلال اجتماع عقد في نيويورك. وأدان الوزراء الاعتداءات التي استهدفت مكة والمنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية، مؤكدين حق المملكة في الدفاع عن أمنها ومشددين على أهمية خفض التصعيد وضمان أمن الملاحة في المنطقة. أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت عناصر تابعة لجماعة أنصار للحوثيين في مدينتي المخا وتعز ضمن عمليات قالت أنها تستهدف مواقع وتحركات الجماعة تحد من قدرتها على تنفيذ هجمات على القوات الحكومية. ونشرت القوات الحكومية مشاهد توثق عمليات الاستهداف في المخا وتعز. جدد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي تحذيراته من استمرار التعامل مع أنصار للحوثيين بمنطق الاحتواء، مشيرا إلى أن التجربة أثبتت أن التهدئة التي لا تمنع إعادة التسلح تتحول عمليا إلى جولات جديدة من العنف والتخريب وفق تعبيره. قال العالمي خلال استقباله في الرياض السفيرة البريطانية لدى اليمن أن التطورات في الساحل الغربي مثلت اختبارا صعبا، إلا أن القوات الحكومية حافظت على تماسكها وحولت تلك التطورات إلى فرصة لاستعادة المبادرة وتوحيد الصف. قال نائب رئيس مجلس القيادة اليمني عبد الله العليمي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن ستبقى عرضة للخطر ما دامت جماعات مسلحة تسيطر على مناطق في الساحل اليمني.
2: ومن الخطأ الاستراتيجي استبدال أمن الملاحة المستدام بتطمينات قابلة للتغيير، فلا يمكن بناء أمن بحري مستدام في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن فيما تظل على شواطئه ميليشيا مسلحة خارج إطار الدولة.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي من أن أي اضطراب إضافي على الساحل الغربي ومضيق باب المندب قد تكون له تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي في اليمن الذي يعتمد على الواردات لتوفير نحو 90% من احتياجاته الغذائية في ظل معاناة أكثر من 18 مليون شخص من انعدام حاد في الأمن الغذائي وأكثر من 2 مليون طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد.
3: في مخيم الفردوس للنازحين في عدن يمضي محمد سليمي يومه بين الخيمة وأطفاله بعدما أجبره تجدد القتال على الفرار من مدينة المخا الساحلية، لكن النزوح لم ينهي معاناة الأسرة، فابنه طارق البالغ 7 سنوات يعاني من سوء التغذية ويحتاج إلى رعاية عاجلة في وقت تكافح فيه المرافق الصحية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى والنازحين.
4: أن نوصل إلى حالته إلى الدرجة هذه يعني إلى أسوأ حالة يعني توقع القلب، والآن هم مركز في مستوصف مركز سوء التغذية، فأنا جيت أزوره وأطمن عليه حالته يعني حالة غير طبيعية شبه ميت.
3: طارق واحد من أكثر من 2 مليون طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد في اليمن، في حين يواجه أكثر من 18 مليون شخص خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد وفق برنامج الأغذية العالمي.
5: بين المخا والحديدة وتعز نواجه وضعا مشابها إلى حد كبير، ومن بين أكبر المشكلات التي ما زلنا نواجهها سوء التغذية. نحو 50% من الحوامل يعانين من سوء التغذية، وهذه نسبة مرتفعة جدا.
3: معاناة إنسانية تأتي في ظل نظام صحي يواجه ضغوطاً متزايدة جراء تجدد القتال، ووفق منظمة الصحة العالمية يحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى مساعدات صحية خلال العام الجاري، فيما لا تغطي الموارد المتاحة سوى نحو 38% من الاحتياجات، كما تضررت 7 مرافق صحية أو خرجت عن الخدمة في تعز ولحج والحديدة، في وقت حذر فيه برنامج الأغذية العالمي من أن أي اضطراب إضافي على الساحل الغربي وممر باب المندب قد يفاقم أزمة الغذاء، بينما يعتمد اليمن على الواردات لتوفير نحو 90% من احتياجاته الغذائية.
0: سحب العشرات من مندوبي الدول من قاعة الأمم المتحدة مع بدء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة بالتزامن مع مظاهرات في نيويورك رفضاً لكلمته. من جهته قال عمدة المدينة زهرة ممداني إن نتنياهو استغل خطابه لتكرار أكاذيبه بهدف تبييض إبادة الفلسطيني.
6: مشهد بات متكرراً مع كل كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة. عشرات من مندوبي الدول ينسحبون من القاعة بالتزامن مع صعوده إلى المنصة الأممية لإلقاء خطاب يعيد فيه نفس المزاعم وذات الدعاية. كعادته حاول نتنياهو إظهار عدم اكتراثه بحالة العزلة المتصاعدة التي تواجهها إسرائيل بسبب ممارساتها العدوانية، بل صعد حدة هجومه على المندوبين المغادرين للقاعة ووصفهم بأنهم جبناء، داعيا كل من يشاركهم موقفهم إلى مغادرة القاعة قبل بدء كلمته.
7: منع الوفد الفلسطيني من الحصول على تأشيرة الدخول.
6: الأمم المتحدة أمام خطابين، نتنياهو المتهم بارتكاب جرائم حرب يحضر إلى منصة الجمعية العامة، أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس فيلقي خطابه عن بعد عبر تقنية الفيديو بسبب عدم منحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
7: نرفض هذه الإجراءات العقابية غير القانونية.
6: الرئيس الفلسطيني عبر عن رفضه للمبررات الأمريكية التي حالت دون وصوله إلى قاعة الأمم المتحدة، مجدداً التزامه بالقوانين والمواثيق الدولية. نتنياهو داخل الجمعية العامة والوفد الفلسطيني ممنوع من دخولها بقرار أمريكي، مفارقة تختصر مشهد الحضور الأممي وحدود التأثير الدولي في مشهد مأزوم ومتغير تتصدره منطقة الشرق الأوسط.
0: فرقت شرطة نيويورك مظاهرة مناهضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرب مقر الأمم المتحدة، اعتقلت نحو 100 شخص منهم نجمتا هوليوود سوزان ساراندن وهانا أيدنبرغ. وأظهرت مشاهد اغتياد ساراندن مكبلة بالأصفاد، في حين قالت الشرطة إنها طلبت من المتظاهرين مغادرة المكان بعد إغلاق أحد التقاطعات قبل احتجاز من لم يمتثلوا للأوامر. وقالت حركة صوت يهودي من أجل السلام إن أكثر من 400 شخص شاركوا في الاعتصام مطالبين بوقف الحرب وإنهاء الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، ومنددين بمنح نتنياهو منبرا في الأمم المتحدة. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية مجد الأنصاري إن دولة قطر ترفض بشكل قاطع اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الجمعية العامة قطر بشن حملة للتأثير على الرأي العام ضد إسرائيل. وأضاف الأنصاري أن الخطاب التصعيدي لنتنياهو المتواصل ضد قطر ليس سوى محاولة لصرف الأنظار عن الانتهاكات التي ترتكبها حكومته في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعياتها الإنسانية. قال أن على نتنياهو والسياسيين الإسرائيليين الراغبين في تغيير صورة إسرائيل أمام العالم تغيير سياساتهم ووقف الانتهاكات واحترام القانون الدولي، وأكد أن تحميل قطر مسؤولية هذا التحول في الرأي العام لم يعد مقنعا، معتبرا أن الهجوم المتكرر على الدوحة محاولة لتحويل الأنظار عن المسؤولية السياسية عن السياسات والممارسات الإسرائيلية. ينضم إلينا أنطوان شلحت الكاتب المختص المتخصص في الشأن الإسرائيلي من عكا. أهلا بك معنا سيد أنطوان في التلفزيون العربي. يعني رئيس وزراء يخرج على منبر الأمم المتحدة يطلق السباب، يقول إن من الجبناء من يريد أن يخرج، ومن ثم يبقى لساعات ويرحل عن نيويورك يهاجم عمدتها. ما الذي يمكن قراءته من هذا التصرف من نتنياهو الذي ما عاد محصورا به، أصبح تصرفا إسرائيليا؟
8: نعم، صباح الخير أستاذ محمد. لا شك أن هذا المشهد يعكس عزلة إسرائيل على المستوى الدولي، وربما هناك ملمح جديد من هذه العزلة هو على ما يبدو الأزمة القائمة بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة. يعني وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم ركزت كثيرا على هذه الجزئية باعتبار أن العلاقات الخاصة التي تربط إسرائيل بالولايات المتحدة إذا ما تعرضت إلى اهتزاز قد تكون تداعياتها أشد وأدهى من أي تداعيات تتعلق بالعلاقات الإسرائيلية مع الدول الأخرى. لا شك أنه في مقابل هذه العزلة الآخذة بالتصاعد ما زالت حكومة إسرائيل الحالية تتمسك بكل السياسة والممارسات التي أدت إلى هذه العزلة، وهذا ما يجسده خطاب بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. يجب ألا ننسى أستاذ محمد أن خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة جاء على أعتاب انتخابات برلمانية يعتبرها نتنياهو مصيرية، بل يعتبرها وجودية، لأن غايته الأسمى هي أن يتمسك بسدة الحكم، أن يبقى في سدة الحكم كي يهرب إلى الأمام من أي محاسبة يمكن أن تكون في المستقبل، سواء على خلفية انتهاكاته الجنائية والمحاكمة التي تعقد له، أو على خلفية الإخفاق الاستراتيجي الذي أدى إلى هجوم 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. ولذلك أنا أعتقد أن الخطاب بالأساس موجه إلى الداخل الإسرائيلي ربما أكثر مما هو موجه إلى الرأي العام العالمي، موجه إلى قاعدته الانتخابية من أجل أن يحظى بتأييد هذه القاعدة الانتخابية في الانتخابات المقبلة، أكثر من كونه موجها إلى ربما مندوبي الدول أو إلى الرأي العام في العالم الواسع.
0: ولكن سيد أنطوان، يعني هل يمكن أن تحيا إسرائيل بما يشبه العزلة التي نراها دائما؟ يعني هذا ليس تصرف دولة، ما نراه وسمعناه في خطاب نتنياهو يعني في أمام الجمعية العامة ليس تصرف دول. يعني هل سلم نتنياهو إلى واقع بأن ما تفعله إسرائيل على الأرض من إبادة يجب أيضا أن ينسحب إلى السياسة؟
8: يعني على ما يبدو أنه ماض قدما في ذلك. يعني تشخيصك دقيق، أنه لا توجد دولة بمثل هذه الدولة يمكن أن تحيا وأن تعيش على العزلة إلى الأبد. ولكن أستاذ محمد يجب أن نفرق أو أن نميز فارقا جوهريا بين وجود دولة مارقة كإسرائيل في خضم عزلة دولية آخذة في التصاعد، وبين أن تسفر هذه العزلة عن الارتقاء من مجرد فرض العزلة إلى فرض عقوبات. يعني حتى الآن إسرائيل صحيح أنها تعاني من عزلة دولية، أنا أعتقد أن مثل هذه العزلة الدولية يمكن أن تؤثر في صميم السياسة الإسرائيلية إذا ما انتقلت إلى فرض عقوبات. هناك مؤشرات أولية لدى بعض الدول الأوروبية بالانتقال من العزلة، فرض العزلة السياسية، إلى فرض عقوبات. مثل هذا الأمر فعلا ممكن أن يؤثر في إسرائيل حتى الآن، وهذا رأيي ربما. يعني هذه العزلة لا تؤثر كثيرا في السياسة الإسرائيلية، لأنها لا تنطوي على عقوبات صارمة يمكن أن تغير الحال من حال إلى حال. يعني الأنظار الآن يجب أن تتجه، خصوصا أنظار الفلسطينيين وأنظار الدول المؤيدة للحقوق الفلسطينية وأنظار الدول العربية كافة، إلى نوع من ترقية هذه العزلة من مجرد عزلة إلى فرض عقوبات يمكن أن تدفع إسرائيل إلى التخلي
0: طبعاً
8: عن ممارسات.
0: هناك يعني من الواضح أن الموقف العربي كان مشتركا في الانسحاب من جلسة الجمعية العامة باستثناء دولتين على ما يبدو لم ينسحبا. أسألك سيد أنطوان بخصوص الولايات المتحدة، هذا الاتكاء الإسرائيلي الدبلوماسي والعسكري على الولايات المتحدة أمام مشهد العزلة الحالي، من يضمن في التاريخ البشري أن لا يأفل نجم إمبراطورية ما في لحظة تاريخية ما؟ الولايات المتحدة اليوم تعيش صراعا يعني أشبه بالوحل العميق مع إيران في الشرق الأوسط، ناهيك عن الأزمات الأخرى. إذا الولايات المتحدة ما عادت قادرة على إسناد إسرائيل كما فعلت تاريخيا، من بقي لإسرائيل؟
8: لن يبقى أحد، بالعكس الآن إسرائيل ربما تهرب إلى الأمام من هذه العزلة من خلال السند الأمريكي. يعني السند الأمريكي هو ليس فقط سندا استراتيجيا وعسكريا، هو أيضا سند سياسي. يعني لاحظ أنه في منظمة مثل الأمم المتحدة أي قرار يمكن أن يتخذ ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي يصطدم بالفيتو الأمريكي، وهذا يشكل الغطاء الدبلوماسي الأهم بالنسبة لإسرائيل. لكن أيضا مثل هذا السند أستاذ محمد، برأيي وأيضا بحسب تحليلات إسرائيلية، على ما يبدو أنه آخذ بالتآكل. يعني ليس فقط يجب أن ننتظر لأن تأفل أو يأفل نجم الإمبراطورية الأمريكية لكي يرفع الغطاء الدبلوماسي عن إسرائيل، على ما يبدو أن هناك تحولات أيضا في الداخل الأمريكي أشير إليها في عدد حتى من التعليقات على الخطاب الذي ألقاه نتنياهو في الأمم المتحدة، خصوصا في أوساط الحزب الديمقراطي وكذلك في أوساط الحزب الجمهوري. يعني لاحظ أن نتنياهو يقوم بزيارة الولايات المتحدة ولأول مرة لا يستقبل من طرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هناك تلميحات إلى أن الرئيس الأمريكي بسبب الوحل الذي يغوص فيه في الحرب مع إيران يحمل نتنياهو مسؤولية هذا الغوص، ولذلك عدم التقائه به عادة. يعني مثل هذه الزيارات التي كان يقوم بها نتنياهو إلى الجمعية العامة تنتهي بلقاء متلفز ومذاع على رؤوس الأشهاد مع الرئيس الأمريكي من أجل تأكيد هذا التأييد الأمريكي لإسرائيل. حاليا هذا لا يجري، على ما يبدو أنه يدل على بداية أزمة، ولا أقول أنه يدل على أزمة، ربما على بداية أزمة قد تتطور برسم التفاعلات التي تحدث في الداخل الأمريكي.
0: طيب نقطة أخيرة بالنسبة لزهران ممداني، الوجود اليهودي في نيويورك تاريخي، يعني نيويورك مدينة تعرف في الولايات المتحدة بوجود جالية يهودية، ويعني أبناء أصلا الولايات المتحدة الأمريكية مواطنين أمريكيين يهود موجودون في نيويورك. يخرج بنيامين نتنياهو ليهاجم عمدة نيويورك بشكل علني وشخصي، يعني هذه أيضا كيف تقرأ في أي سياق سيد أنطوان؟
8: يعني هي تدل على ما وصفته بأنه بداية أزمة في العلاقات أولا بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة، ونيويورك هي ربما التجسيد الأمثل لمثل هذه الأزمة. ثانيا هي تدل أيضا على وجود أزمة بين يهود إسرائيل ويهود الولايات المتحدة. هذه مسألة ربما تحتاج إلى توسع لا يتسع المجال للغوص عليه. هناك أزمة أيضا آخذة في النشوء بين اليهود في إسرائيل برسم الممارسات التي تقوم بها الحكومة الحالية، وبين اليهود في الولايات المتحدة. هناك المزيد من الانتقادات التي توجه من قبل منظمات يهودية إلى إسرائيل بسبب سياساتها في الحروب الممتدة، وأيضا بسبب سياساتها حيال الفلسطينيين خصوصا في منطقة الضفة الغربية. يجب أن نراقب كيف تتطور مثل هاتين الأزمتين في المستقبل المنظور. أنا أعتقد أنهما آخذان أنهما أزمتان آخذتان بالتصاعد الآن، سواء مع الولايات المتحدة أو مع يهود الولايات المتحدة، وما يحدث بين إسرائيل وبين نيويورك تحت رئاسة ممداني هو أحد تجسيدات هذه الأزمة التي أعتقد أنها سائرة في طريق التفاقم.
0: شكرا جزيلا لك أنطوان شلحت، الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من عكا. إلى قطاع غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة الزويدي وسط القطاع. أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع مصابين في غارة من مسيرة للاحتلال على خان يونس جنوبية قطاع غزة. قالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بالخارجية القطرية مريم بنت علي بن ناصر المسند أن الكارثة الإنسانية في غزة لم تنتهي بعد، ولا يزال هناك الكثير من العمل. ذلك في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأكدت المسند التزام دولة قطر بمواصلة جهود الوساطة دعما لتنفيذ خطة غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق، كما شددت على أهمية استمرار الدعم الدولي للشعب الفلسطيني وأدان التصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، داعية إلى محاسبة المسؤولين عنه والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس وأماكنها المقدسة. نفدت جميع تذاكر فيلم نازا الذي يتحدث عن جرائم حرب ارتكبها جنود إسرائيليون في قطاع غزة قبل عرضه في مهرجان سان سيباستيان السينمائي بإسبانيا خلال نسخته 74 هذا العام، وسط حالة من التضامن الواسع مع فلسطين.
9: أصبحت سان سيباستيان قبلة للسياح المحبين للسينما من كل أنحاء العالم، حيث يعقد مهرجان سان سيباستيان الأفلام السينمائية في نسخته 74. من أبرز الأفلام المشاركة فيلم نازا الذي يتحدث عن جرائم جنود الاحتلال في غزة. عرض الفيلم شكل صدمة للجمهور من خلال اعترافات مباشرة من مرتكبي جرائم حرب في غزة.
10: كنت أظن أنني أعرف بالفعل أن ما كانوا يفعلونه بالفلسطينيين هو إبادة جماعية، لكن هذا أيضاً يثبت ذلك بشكل قاطع، أليس كذلك؟
11: فيلم قوي جداً بدون أن يبالغ في إظهار المآسي التي عاشها الضحايا، ولكنه في الصور الأخيرة أظهر ما يمكن أن يوحي بأن ما حدث في غزة كان شيء لا يتصور. ما قوة الفيلم أيضاً هي أن المسؤولين عن هذه المجازر كانوا مقتنعين بما فعلوا.
9: النقاد اعتبروا وجود الفيلم في هذا المهرجان أمراً شديد الأهمية، خصوصاً في إسبانيا التي تتبنى مواقف متقدمة بشأن فلسطين على بقية الدول الأوروبية.
12: أرى هذا الفيلم ببساطة من زاوية النقد السينمائي، فهو ليس فيلما يمكن تحليله بالطريقة التي نحلل بها أي فيلم آخر، لأنه فيلم أنجزه صحفيون، وهو عمل قائم على التحقيق والتقصي الصحفي الذي قاموا به بصفتهم صحفيين، وهذا الجانب الأكثر تأثيرا فيه.
9: الاهتمام الشعبي بالفيلم تجلى بشكل واضح بنفاذ جميع تذاكر العروض على مدى أيام المهرجان بعد طرحها بأيام قليلة، ليصبح واحداً من أكثر أفلام المهرجان مشاهدة.
13: يعد مهرجان سان سيباستيان للأفلام السينمائية قبلة لأهم منتجي أفلام السينما في العالم، ويزيد عرض فيلم نازا في هذا المهرجان الضغط على إسرائيل دولياً، ويقدم سردية مغايرة تماماً لما اعتادته السينما التي لطالما تجاهلت انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين. معاذ حامد، التلفزيون العربي، سان سيباستيان.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله نظيره الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض، قال أنه بحث ملفات الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خلال القمة التي تجمعها بالرئيس الصيني شي جين بينغ في واشنطن.
14: خلال هذه الزيارة نناقش الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. القرارات التي نتخذها بهذا الشأن قد تقود إلى السلام والازدهار لعقود وعقود.
15: for decades and decades to come.
0: من جانبه أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال القمة الأمريكية الصينية أن بكين وواشنطن تمتلكان القدرة والمسؤولية لتطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي بما يخدم الصالح العام.
16: مصالح الولايات المتحدة والصين متقاطعة، الدولتان قوتان رائدتان في مجال الذكاء الاصطناعي، لدينا القدرة والمسؤولية لتطوير الذكاء الاصطناعي وإدارته بما يخدم الصالح العام، مع ضمان بقاء تطور هذه التقنية تحت السيطرة البشرية.
0: قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولوس أنه ناقش في اجتماع مع ممثلي الرباعية والخماسية الجهود الرامية لتحقيق السلام في السودان، وأضاف في منشور على موقع إكس أن الاجتماعات شاركت فيها أيضا المملكة المتحدة والنرويج وقطر وسويسرا، وبحث سبل العمل المشترك لتنسيق الجهود الرامية إلى تسوية النزاع في السودان ودعم مساعي الخماسية لتيسير حوار سوداني شامل، كما جرى بحث الخطوات العملية لدفع الجهود المتكاملة قدما عبر المسارات الإنسانية والسياسية ومسارات السلام، بما فيها التأكيد على أهمية وقف الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن الحكومات السودانية هي الممثل الشرعي للشعب السوداني، مؤكدا رفضها لما ورد في بيان وزارة الخارجية الأمريكية وعدم قبولها فرض أي شروط عليها.
17: هذه المبادرة هي منفتحة، ولكنها فقط لا تقبل التدخل الخارجي وفرض الحلول الخارجية على حكومة السودان، وهي الحكومة الممثلة لشعب السودان، ليس كما جاء في البيان الذي أصدرته الخارجية الأمريكية بتاريخ 22 سبتمبر، لأننا نتمسك بسيادتنا الوطنية.
0: في المغرب أفرزت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية خريطة سياسية جديدة، لكن في ظل نسبة مشاركة متدنية لم تتجاوز 38%، فبين صعود حزب الأصالة والمعاصرة واستعادة العدالة والتنمية لبعض المقاعد تتجه الأنظار نحو مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة.
18: انتهت أبرز مراحل المسار الانتخابي في المغرب الذي شهد تدنياً في نسبة المشاركة في التصويت 38% فقط، نسبة تعيد مسألة العزوف الانتخابي إلى صدارة النقاش. لم يغفل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي راقب مجريات الاقتراع ضعف المشاركة في تقريره.
19: إن نسبة المشاركة التي أعلن عليها أمس 38.02% كنسبة مشاركة في تشريعات 2026 منذ دستور تعد أخفض أو لا نسبة منذ دستور 2011.
18: لكن صناديق الاقتراع أعادت ترتيب أوراق المشهد السياسي بتصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بحصوله على 97 مقعداً، متقدماً على حزبي الأحرار والاستقلال وحزب العدالة والتنمية الذي استعاد جزءاً من مقاعده السابقة. يجد الآن الحزب المتصدر نفسه أمام اختبار الوفاء بوعوده الانتخابية تجاه ناخبيه.
20: استقالي جات من بعد 18 سنة تاع النضال القوي وحزب الأصالة المعاصرة الحمد لله بقى بأفكاره بمشاريعه بمناضله واقف في الساحة السياسية، واليوم الحمد لله خدا الثقة الغالية من عند المواطنات والمواطنين.
18: وعلى رأس هذه الوعود ينتظر الشارع المغربي حلولا ملموسة لملفات البطالة والصحة والتعليم ومحاربة الفساد. في المقابل تنشغل الأحزاب بالحسابات السياسية ومشاورات تشكيل حكومة تستند إلى أغلبية برلمانية مريحة. مسار سياسي جديد يبدأ في المغرب بعد أن أعادت نتائج الانتخابات ترتيب الخارطة البرلمانية، وبينما ستكون التحالفات عنوان المرحلة المقبلة، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه المشاورات ومدى قدرة الحكومة التي ستشكل على الاستجابة لمطالب المغاربة. أميرة مهذبة، التلفزيون العربي، الرباط.
0: إلى ليبيا، حيث قال مراسل التلفزيون العربي أن سيولاً اجتاحت مدينة مزدة جنوب العاصمة الليبية طرابلس وسط تسجيل حالة غرق ونقل حالتين إلى مستشفى مزدة العام، في حين تواصل فرق الطوارئ البحث عن مفقودين. أفاد جهاز الإسعاف والطوارئ أن الطرق المؤدية إلى مزدة مغمورة بالمياه ومغلقة بالكامل، مشيراً إلى أن فريق طوارئ الأصابع تمكن من الوصول إلى المدينة بمساعدة القوات الأمنية والعسكرية. كما أعلن الجهاز أن الوضع في بلدية اسمها طارق مع بدء عائلات في التوجه إلى الجبال والمناطق المرتفعة جراء غزارة الأمطار وجريان السيول. وفي شأن ليبي آخر، ورغم وجود قرار أممي بحظر السلاح إلى ليبيا، فإن الواقع يشي بأمر مختلف. في ميناء طبرق تسللت سفن روسية، وفي قواعد ليبيا الجوية أعمال توسعة. فريق مسبار حقق في الأمر وعاد بهذا التقرير.
1: تخضع ليبيا لحظر سلاح أقره مجلس الأمن منذ 2011، وبالرغم من ذلك تتساءل تقارير عن جدوى هذا الحظر بسبب انتهاكه مرات عدة. منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا أواخر 2024، برز شرق ليبيا كساحة تتيح لموسكو الحفاظ على مواقع استراتيجية بديلة لها في المنطقة، فالتفتت إلى حليفها القديم هناك خليفة حفتر. منتصف الشهر الحالي رصدت صور فضائية سفينتي الشحن أنستازيا ويوري أرشينيفسكي في محيط ميناء طبرق، ورصدت قبالته سفينة الإنزال ألكسندر شابلين. في هذا التقرير وباستخدام بيانات الملاحة والصور الفضائية، يتتبع فريق مسبار مسار سفينتي الشحن ويحلل مقاطع متداولة لشاحنات رصدت على طريق قريب بالتزامن مع وصول السفينتين، كما يرصد حركة إنشاءات في قواعد جوية ليبية. تظهر بيانات سفينة أنستازيا على مارين ترافيك أن آخر إشارة متاحة عنها من بيانات التعرف الآلي سجلت قبالة مليليا الخاضعة للإدارة الإسبانية في 6 سبتمبر الماضي بعدما دخلت البحر المتوسط، لتظهر بعدها بأسبوع في ميناء طبرق كما يلاحظ من صورة لسنتينل 2. في اليوم نفسه تظهر البيانات دخول السفينة يوري أرشينيفسكي البحر المتوسط ثم انقطاع إشارتها المتاحة، لتظهر بعد أسبوع هي الأخرى قرب مدخل ميناء طبرق من الخارج. تدعم الصورة وجود السفينتين في محيط المرفأ، لكنها لا تظهرهما راسيتين معاً. عند المقارنة تطابقت هيئة السفينتين وأبعادهما التقريبية مع أوصافهما المنشورة. من الصورة قدرنا طول سفينة أنستازيا بنحو 138 متراً وعرضها ب 21 متراً، وقدرنا طولة يوري أرشينيفسكي بنحو 176 متراً وعرضها ب 25 متراً، قياسات تجعلنا نكاد نجزم بهوية السفينتين، لا سيما إذا قاطعناها مع بيانات مارين ترافيك التي تابع فريقنا عبرها تحركات السفينتين. في صورة فضائية أخرى في 13 سبتمبر، يظهر في محيط الميناء ما يرجح أنه سفينة الإنزال البرمائي الكبيرة ألكسندر شابلين. أبعاد السفينة تشابهت في اللقطة الظاهرة مع مواصفاتها المنشورة. رحلة سفينتي الشحن إلى طبرق بدأت على الأرجح في ميناء بالتيسك في مقاطعة كالينغراد الروسية، حيث ظهرت في صورة فضائية في 14 أغسطس راسيتين قرب رصيف يضم معدات ومركبات عسكرية. بالتزامن مع تفريغ الحمولة في ميناء طبرق في 14 سبتمبر الجاري، نشر حساب على تيك توك فيديو يوثق قافلة معدات وشاحنة عسكرية أثناء مرورها في أحد طرق طبرق، بما يعزز فرضية وصول شحنات عسكرية روسية. وبالاستناد إلى المعالم في المقطع الذي حذف لكن ليس قبل إعادة نشره على منصة إكس، حددنا موقع التصوير عند الإحداثيات التالية: تحقق مسبار أيضاً من مقطعين نشرهما في 17 من سبتمبر، حساب أبعاد ليبيا على منصة إكس ومنصة ليبيا إكسترا 180، وتظهر فيهما معدات عسكرية ولوجستية. وبالاستناد إلى المعالم في المقطع، حددنا موقع التصوير عند الإحداثيات التالية. حساب أبعاد ليبيا قال إن المعدات وصلت إلى الميناء ونقلت إلى وجهات غير معلومة داخل ليبيا. قارن فريق مسبار المعدات العسكرية التي ظهرت في الفيديو بصور مرجعية لقطع عسكرية، ومن بينها وحدة مخبز ميدانية مقطورة، ما يرجح أنه حفار عسكري أحادي الدلو من طراز EOV-3523، خزان مياه من طراز ATS-PT-10-5351، مقطورة سهريج وقود من طراز PC-9-8350، وتلك ليست أول شحنة سلاح روسية تصل إلى ميناء طبرق. فبين 16 و18 من يناير الماضي، رصد مسبار سفينة الشحن MYS زيلانية المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية. صور فضائية نشرتها سونارو أظهرت حينها مركبات ثقيلة وشاحنات قرب الرصيف. الصور لا تكفي لتحديد طبيعة الحمولة، لكنها تشير لاعتماد روسيا على الميناء ضمن مسار لوجستي. لا تقتصر التحركات المرتبطة بروسيا على ميناء طبرق، فبحسب مبادرة تيرلاين التابعة لوكالة الاستخبارات الجغرافية الوطنية الأمريكية، أظهرت صور فضائية متتابعة أعمال إنشاء أو ترميم في 6 قواعد جوية ليبية منذ 2024، تحقق منها فريق مسبار عبر صور أقمار سنتينل 2. ففي قاعدة الخادم تظهر مقارنة الصور من ديسمبر 2024 إلى سبتمبر 2026 توسعاً في القسم الشمالي للقاعدة، شمل تشييد هياكل وحظائر جديدة. وفي قاعدة الجفرة تظهر مقارنة الصور بين 2024 و2025 تشييد مبان صغيرة قرب ملاجئ الطائرات في القسم الجنوبي مع بروز ساتر ترابي. وفي قاعدة تمن هنت يظهر توسعاً تدريجي محتمل بدأ أواخر 2024 وتسارع في 2025. وفي قاعدة معطن السارة رصدت أعمال تطوير بدأت في 2024 وتوسعت لتشمل أعمال إنشاء وتوسعة في 2025. أما في قاعدة القرضبية الجوية فتشير مقارنة الصور من ديسمبر 2024 حتى أغسطس الماضي تشير إلى أعمال توسعة وتشييد حظائر. وأخيراً أقيمت منشآت جديدة وأعمال توسعة في قاعدة براك الشاطئ الجوية، كما تظهره مقارنة الصور بين ديسمبر 2024 وسبتمبر 2026.
0: اتهم الرئيس الإثيوبي تاياتسكي سيلاسي أطرافاً خارجية متهورة على حد وصفه، اتهمها بالوقوف وراء التصعيد العسكري في إقليم تيغراي. في الأثناء وصلت جبهة تحرير تيغراي والفصائل المتحالفة معها تقدمها في عدد من محاور القتال، معلنة أسر العشرات من عناصر الجيش الإثيوبي.
2: نحو مزيد من التعقيد يمضي المشهد العسكري في شمال إثيوبيا. من إقليم أمهرة توثق هذه الصور سقوط العشرات من عناصر الجيش الإثيوبي بعتادهم الحربي في قبضة القوات المتحالفة مع جبهة تحرير تيغراي. تتهم الحكومة الإثيوبية من تصفهم بالأطراف الخارجية بالتحريض على هذه الأعمال العسكرية.
21: رغم محاولات أطراف خارجية متهورة دأبت على تأجيج عدم الاستقرار ورغم التدخل المستمر في شؤوننا الداخلية من قبل عناصر معادية، فقد مارسنا ضبطاً كبيراً للنفس وتمسكنا بقناعتنا الراسخة بأن نصبح واحدة من أكثر القوى ازدهاراً.
2: ولا تعرف هوية الأطراف التي توجه إليها هذه الاتهامات، لكن الواضح أن القتال ضد الحكومة المركزية في أديس أبابا يتوسع ليشمل مزيداً من الأقاليم الشمالية، فقد انطلق من إقليم تيغراي قبل أيام بهجمات غير مسبوقة سيطرت فيها جبهة تحرير تيغراي على مطارات ومواقع استراتيجية ودفعت القوات الحكومية إلى الانسحاب جنوبا، معلنة بذلك انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في بريتوريا عام 2022. كما ينتظر أن تضيف هذه المواجهات في الأقاليم الشمالية صداعاً جديداً لحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في سياق الصراع الذي تعيشه منطقة القرن الإفريقي حول المياه ومساعي أديس أبابا للوصول إلى منفذ بحري، إذ اختار رئيس الوزراء الإثيوبي هذا التوقيت ليزور جيبوتي ويعلن إطلاق مشروع استراتيجي لمد خط أنابيب نقل النفط المكرر بين منطقتي دامير جوج في جيبوتي وإثيوبيا.
0: إلى تطورات الحرب الأوكرانية، تصاعدت أعمدة دخان كثيفة في لوغانسك عقب هجوم أوكراني استهدف المدينة الخاضعة للسيطرة الروسية. أظهرت مقاطع مصورة اندلاع حريق ودوي سفارات الإنذار، في حين أفادت مصادر محلية بأن الهجوم استهدف مركزا للتسوق. تصدت منظومات الدفاع الجوي الروسية لهجمات مكثفة بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مقاطعات روسية، منها مقاطعة فورنيج وفق ما أفادت به السلطات المحلية. اتهم رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بخرق اتفاق سري بعد أعلانه نقل جنديين كوريين شماليين أسيرين إلى كوريا الجنوبية. قال لي إن قضية الأسيرين حساسة وقد تؤثر على الأمن والدبلوماسية في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدا أن سول وكييف اتفقتا على إبقاء الأمر سريا. من جانبها قالت الرئاسة الأوكرانية أن نقل الجنديين إلى كوريا الجنوبية لم يتم في الخفاء، مشيرة إلى أن أوكرانيا أبلغت فقط بحقيقة وصولهما إلى كوريا الجنوبية. وقعت بغداد وواشنطن اتفاق تسليم موقع الدعم الدبلوماسي التابع للسفارة الأمريكية في مطار بغداد الدولي. وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحفي أنها استضافت مراسم توقيع الاتفاق الذي وقعه وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية السفير محمد حسين بحر العلوم ممثلا عن حكومة العراق والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق السفير ستيفن فاجن ممثلا عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. أحبطت القوات الباكستانية محاولة تسلل نفذتها عناصر من حركة طالبان الأفغانية عبر قطاع غولستان الحدودي، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر الحركة وفق ما أوردته مصادر أمنية باكستانية. وأضافت المصادر أن تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين قوات الأمن الباكستانية وعناصر طالبان لا يزال مستمرا، في حين تواصل قوات حرس الحدود حالة التأهب القصوى في المنطقة. تجمع أنصار المعارضة الفنزويلية أمام مقر المجلس الوطني الانتخابي في العاصمة كاراكاس مطالبين بعودة القيادية في المعارضة ماريا ماتشادو وتحديد موعد عاجل للانتخابات الرئاسية. وطلب المحتجون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستماع لمطالبهم والعمل على تحديد موعد انتخابي لتجديد السلطات والمؤسسات الفنزويلية بما يضمن استمرار العلاقات الجيدة بين البلدين. تجمع موظفون حكوميون ومتقاعدون في العاصمة الفنزويلية كاراكاس أمام مقر النيابة العامة استجابة لدعوات نقابية من أجل المطالبة برفع الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة. وأدان المتحدثون ما اعتبروه تبديدا لثروات البلاد دون انعكاس مباشر على تحسين أوضاعهم الاقتصادية. تكشف حالة القطاع الزراعي في فنزويلا عمق الأزمة الاقتصادية التنموية، فرغم توافر الأراضي الخصبة يواجه المزارعون تحديات الحفاظ على وتيرة الإنتاج مع استمرار تراكم العقبات التي تهدد الأمن الغذائي للبلاد.
4: هنا ريف ولاية غواريكو قلب فنزويلا الزراعي، أراضي ممتدة كانت تنتج نصف احتياجات فنزويلا الغذائية قبل عقد من الزمن، لكن المساحات المزروعة هنا وفي عموم البلاد تراجعت من 2 مليون هكتار قبل عقد إلى نحو الثلث فقط بحسب اتحاد المنتجين الزراعيين.
3: تدهور القطاع الزراعي بشكل كبير، إنه يتراجع كجسد ينهشه السرطان بكافة النواحي. نفتقر إلى الآلات والمستلزمات وصوامع التخزين، لا يوجد تمويل كاف، ويتأخر المشترون أشهرا لدفع ثمن المنتجات، وهذا يدفعنا إلى الإفلاس.
4: آلات صامتة، غابت قطع الغيار، وتراكمت أزمة الوقود. رغم ذلك تأبى عجلة العمل التوقف. يكافح المزارعون لإنتاج نحو 400 ألف طن من الأرز هذا العام، رقم بعيد عن سنوات الازدهار، رغم تأكيد الحكومة أنها تنتج 90% من احتياجاتها.
5: نحن بحاجة إلى سياسات حكومية لدعم الأمن الغذائي للبلاد، سواء من خلال الإعانات أو عن طريق فتح أسواق دولية لتصريف المنتجات، حيث نواجه الآن مشكلة في استيراد الكواشف والجزيئات والأسمدة.
4: ما زاد الطين بلة تضاعف أسعار الأسمدة والمبيدات وتصاعد الاعتماد على الاستيراد، أجور العمال في أدنى مستوياتها، واقع يدفع المزارعين إلى المطالبة بتعديل منظومة القوانين لاستعادة مستويات الإنتاج التاريخية. تحمل شتلات الأرز هذه إرث أجيال من المزارعين الفنزويليين، وتخبئ هذه الحقول قصص صراع طويل بين البقاء والانكسار، لكنها اليوم تم وسط تحديات مختلفة، من تقلبات المناخ إلى صعوبات التمويل والأسعار. ورغم ذلك يواصل المزارعون هنا زراعة أراضيهم في رهان على قطاع زراعي قادر على تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الخارج. معاذ موسى، التلفزيون العربي، ريف ولاية جواري.
0: ختام هذه النشرة، على رأس الساعة يلقاكم يحيى نفر.

0: إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني:
2: قمت بدور مهم جدا في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
0: قال له يعني هالخريطة بتاخدنا على الحرب؟ قال لي بدي أشوفك لوحدك.
2: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
0: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
2: هل كنت تتوقع بهذه الظروف، بهذه الحرب، بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
1: وفي رواية أخرى: الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي. من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
4: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
5: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
1: وننقل الصورة كما هي.
6: المشهد كارثي.
7: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
8: ومن برلين يطلب لنا مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معالك:
9: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في ألمانيا؟ يعني أن أرصد صعود التيارات اليمينية والانقسامات الشعبية بشأن المواقف السياسية. يعني أن أقرأ تحولات المزاج السياسي في قلب أوروبا، وأن أبحث عن دوافع المواقف السياسية، ما ظهر منها وما بطن. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

سأتم صباح النشرة الإخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. عرقشي يقول إن طهران قدمت مقترحا جديدا لاستئناف المحادثات مع واشنطن، وبزشكيان يعرب عن استعداد بلاده للتخلي عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. جماعة أنصار الله الحوثيين تعلن استهداف مواقع وتجمعات عسكرية سعودية. ماكرون يقول إنه سيرسل جنودا وأنظمة دفاع لحماية موقع ينبع، واجتماع سعودي تركي باكستاني لبحث سبل مساندة المملكة. انسحاب وفود دول خلال خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، احتجاجات في نيويورك على زيارته. والأنصار يقول إن اتهامات نتنياهو لقطر محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكات حكومته في الأراضي المحتلة. السيول تجتاح مدنا جديدة بالجبل الغربي في ليبيا، وفرق الطوارئ تواصل البحث عن مفقودين.

0: قالت شبكة سي ان ان ان وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي قال للصحفيين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة ان طهران قدمت مقترحا جديدا لاستئناف المحادثات مع واشنطن. وأوضح عراقشي ان المقترح الذي قدم الى الولايات المتحدة عبر وسطاء هذا الأسبوع ينص على ضرورة استيفاء واشنطن لشروط محددة خلال 7 أيام من اجل استئناف المحادثات وإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدا أن الشروط لا تتجاوز ما تضمنته مذكرة تفاهم إسلام أباد. بشأن تفاصيل الخطة، أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران قدمت عبر وسطاء مقترحا إلى الولايات المتحدة يتضمن خطة من 7 أيام لإنهاء الحرب ووقف الأعمال القتالية. وبحسب الصحيفة يقتضي المقترح بوقف جميع الأعمال القتالية لمدة 7 أيام بما يشمل لبنان إلى جانب الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. كما تتضمن الخطة رفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني ورفع الحصار البحري على أن يعاد فتح مضيق هرمز في اليوم 7 من تنفيذ الخطة. وتقترح طهران بحسب نيويورك تايمز بدء مفاوضات شاملة ومباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني فور انتهاء الأيام 7 بدلا من الانتظار لمدة 60 يوما. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء مع قناة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة هي التي يجب أن تختار متى ستنتهي الحرب مع بلاده، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان الصراع يمكن أن ينتهي بحلول نهاية العام. وأضاف أن طهران ما زالت على استعداد للمضي في الاتفاق الذي توصلت إليه مع ترامب ضمن مذكرة التفاهم، مشيرا إلى استعداد بلاده للتخلي عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% ضمن إطار معاهدة عدم الانتشار.
1: ليس لدينا أي مشاكل، لقد توصلنا لاتفاق مع ترامب، وقع هذا الاتفاق وبناء عليه نحن على استعداد وما زلنا نرغب في المضي قدما، وقد تم الاتفاق على الإطار ونحن لم نغلق مضيق هرمز، لقد كان مفتوحا وبدون أي مبرر أو إطار قانوني هاجمونا.
0: رفض مجلس الشيوخ الأمريكي ذو الأغلبية الجمهورية الموافقة على مشروع قانون أقره مجلس النواب لتقييد صلاحيات الرئيس ترامب بشأن الحرب على إيران، وذلك عبر منعه من اتخاذ أي إجراءات لمواصلة العمليات الحربية دون موافقة الكونغرس. مشروع القرار رفضه 50 عضوا أغلبهم من الحزب الجمهوري مقابل تأييد 49 عضوا، مع الإشارة إلى أن تمرير المشروع كان بحاجة إلى أغلبية 60 صوتاً.

أكد المستشار العسكري للمرشد الإيراني اللواء رحيم صفوي أن بلاده ستظل مسيطرة على مضيق هرمز بشكل كامل، وأن الترتيبات الأمنية الجديدة في الخليج لن تنفذ من دون مشاركة إيران. هرمز بوضعية

0: هذه المواضيع. أرحب بضيفي من طهران الدكتور عماد بشناس، رئيس نقابة مديري مراكز الأبحاث والدراسات الإيرانية. أهلا بك دكتور عماد، صباح الخير. ما هي طبيعة وتفاصيل المقترح الإيراني الجديد الذي قدم للولايات المتحدة لاستئناف المباحثات، وما هي دلالات توقيته؟
1: صباح الخير، تحياتي لك وللمشاهدين الأعزاء. في الواقع لحد الآن لم يتم الكشف عن فحوى هذا المقترح، ولكن أساسه هو أن الحرب يجب أن تتوقف، يجب أن يكون هناك اتفاقيات سلام أو معاهدة سلام، وقف الحرب بشكل شامل ومستدام في المنطقة، وهذا يشمل كل الجبهات، والإصرار على درج اسم لبنان هو لهذا السبب. ولكن ما هو تطلبه إيران وقف الحرب على كل الجبهات، يعني إن كان في اليمن، في فلسطين، في يعني حتى على سوريا، على كل الجبهات يجب أن تتوقف الحروب في المنطقة، وثم ترفع العقوبات، تعلق حسب مذكرة التفاهم، يعني تعلق العقوبات ويتم الإفراج عن الأموال الإيرانية. هذه كانت تعهدات الولايات المتحدة التي كان يجب أن تنفذها قبل بدء تنفيذ تفاهم الإطار، ولكنها لم تقوم بتنفيذها. وعمليا تقول إيران، أولا ننفذ هذه التعهدات، وثم خلال أسبوع نفتح مضيق هرمز وندخل في مفاوضات على أي مواضيع خلافية أخرى، على أساس هنا يعني طيب. هنا المقصود الملف النووي.
0: وبالتالي دكتور عماد، ما الذي يجعل طهران تعتقد أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكن أن تقبل اليوم بما رفضته أو عرقلته في يونيو الماضي؟
1: اليوم إدارة ترامب هي في ضغوط كبيرة جدا، بعكس ما يحاول ترامب ترويجه. يعني يكفي فقط أن تنظر إلى وضعية سندات الخزينة الأمريكية، اليوم وصلت بالأمس، اليوم لا أعرف ماذا التسعيرة، ولكن بالأمس وصلت الفائدة إلى 5.1%، وترامب كان قد أعلن أن 5% هو الخط الأحمر له، وكل المحللين الاقتصاديين يؤكدون أن السبب هذا الوضع هو الحرب مع إيران. الطاقة في الولايات المتحدة، البنزين، الديزل وغيره، الأسعار ارتفعت بشكل جنوني، وهناك ضغوط كبيرة على ترامب حتى من دول العالم الأخرى التي اليوم تواجه مشاكل بسبب سياسات ترامب ونتنياهو. يعني اليوم كل دول العالم، انظر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الكل أتوا وهاجموا الكيان الصهيوني ونتنياهو، لأن سياسات الكيان الصهيوني حتى الأوروبيين، لا أقول فقط العرب والأتراك والمسلمين، لا حتى الأوروبيين، شوف كلهم هجموا، لأن سياسات نتنياهو هي اليوم أدخلت العالم في ورطة، ليس فقط المنطقة.
0: ومن هنا دكتور عماد أسأل عن دلالات التوقيت، يعني هل تحاول إيران الضغط على إدارة الرئيس دونالد ترامب يعني سياسيا قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر؟
1: يعني شوف، إيران تسعى لكي تصل إلى اتفاق قبل الانتخابات، بعكس ما قاله ترامب في تصريحاته في الجمعية العامة. إيران لا تنتظر الانتخابات، تريد الوصول إلى اتفاق قبل الانتخابات. مصلحتها تقتضي بأن تنهي الحرب أسرع ما يمكن. ولهذا فإن اليوم نرى أن السيد عراقجي والسيد بزشكيان قاموا بهذه التصريحات أمام وسائل الإعلام الأمريكية لكي يقولوا أن إيران هي تريد السلام، تريد المفاوضات، ولكن ليس لن تقبل بالبلطجة الأمريكية. إذا كان الطرف الأمريكي يريد السلام، إلى إيران له.
0: يعني قلت أن إيران تسعى لتوقيع اتفاق قبل الانتخابات النصفية الأمريكية في أسرع وقت ممكن، إلى أي حد يعكس هذا المقترح الجديد حاجة إيران بالفعل لتخفيف الخناق الاقتصادي الناتج عن الحصار الأمريكي البحري المفروض عليها؟
1: الموضوع ليس بسبب الحصار البحري، إذا ما أردنا أن نقول، يعني الوضع الاقتصادي الإيراني لم يكن جيدا أصلا قبل هذه الحرب، وحاليا ليس جيدا، هذا لا يمكن إنكاره. الاقتصاد الإيراني كان يواجه

0: مشاكل كثيرة، قسم منه بسبب العقوبات الأمريكية، ولكن عمليا إيران تعلم جيدا أنه حتى لو يعني وصل الديمقراطيون إلى الأكثرية في الكونغرس الأمريكي، هذا لن يغير من العداء الأمريكي لإيران، لأنه لحد الآن اللوبي الصهيوني هو الذي يسيطر على القرار الأمريكي، إن كان جمهوريون أو ديمقراطيون في الكونغرس. عمليا هذا لن يؤثر، فقط الذي سوف يحصل بعد تقريبا 3 أشهر، لأنه بعد الانتخابات هناك شهرين لكي يسيطر الكونغرس الجديد، حينها لربما يتم تكبيل أيادي ترامب بسبب مشاكل اقتصادية وخلافات داخلية في الداخل الأمريكي أو صراعات داخلية، ويصبح بطل عرجاء. ولكن لحد ذلك الوقت سوف تكون الحرب مستمرة، وعمليا بعد ذلك لربما لا تتوقف الحرب، لهذا الأفضل إنهاء الموضوع حاليا.
1: ولو أن مسؤول في البيت الأبيض يقول إن الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها نظرا لتمتعها بالسيطرة حاليا في هذه،
0: لا تصدق تصريحات الإدارة
1: الأمريكية. أنا لا أصدق تصريحات الإدارة الأمريكية، لكن الرئيس بيزشكيان كذلك يؤكد أن إيران مستعدة للتخلي عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. هل يمكن لإيران بالفعل أن تقدم تنازلات نووية مسبقة في محاولة لكسر الجمود والعودة إلى هذه المفاوضات مع الولايات المتحدة؟
0: لا أتصور أن إيران سوف تقدم أي تنازلات على الأقل بالنسبة لليورانيوم قبل الوصول إلى اتفاق شامل بين الجانبين. موضوع اليورانيوم اليوم يعني بات نوعا ما بالنسبة لإيران وجودي، لم يعد الأمر سياسي. يعني السبب الوحيد لربما الذي يعني يجعل الطرف الإسرائيلي والأمريكي يفكرون مرتين قبل الهجوم النووي على إيران هو وجود هذا اليورانيوم في إيران، وتخوفهم من أن أي هجوم نووي ممكن أن يدفع إيران إلى تصنيع السلاح النووي. لهذا فعمليا إذا لا تكون هناك معاهدة سلام تضمن عدم مهاجمة إيران، أنا لا أتصور أن الإيراني سوف يتخلص من هذا اليورانيوم بأي ثمن كان.
1: واشنطن تطالب باتفاق شامل يدمج ملفي مضيق هرمز والملف النووي، لماذا تصر إيران على فصل الملفين؟
0: هذا موضوع وذلك موضوع آخر. الملف النووي ممكن أن يأخذ وقت، مضيق هرمز يمكن كما قال السيد عراقشي خلال أسبوع حله، يعني لا يجب الانتظار لمدة سنة للاتفاق على مضيق هرمز، يمكن فتح المضيق خلال أسبوع إذا ما قامت الولايات المتحدة بتنفيذ تعهداتها في تفاهم الإطار. موضوع الملف النووي موضوع شائك، ممكن أن يأخذ وقت، يحتاج إلى أن تكون هناك عملية سلام وضمانات أمنية لإيران قبل التوصل لاتفاق أو توقيع على اتفاق نووي.
1: أشكرك جزيلا دكتور عماد بشناس، رئيس نقابة مديري مراكز الأبحاث والدراسات الإيرانية، حدثنا من طهران، شكرا لك. تعد مدينة سيريكا الساحلية الواقعة جنوبي إيران حلقة الوصل بين مينائي بندر عباس وجاسك، وتتمتع المدينة بموقع جغرافي مميز عند مدخل مضيق هرمز، حيث تطل على بحر عمان، ما أعطاها دورا محوريا مهما.
2: أكثر العيون الإيرانية رصدا لحركة الملاحة البحرية، وتتمتع ببنية تحتية للمراقبة والدفاع الساحلي. إنها سيريك، إحدى أكثر المدن الإيرانية عرضة للاستهداف الأمريكي. جغرافيا تعد أول منافذ إيران شرقا على بحر عمان، إذا كانت بندر عباس القلب الاقتصادي لجنوب إيران، فإن ميناء سيريك بات محط تركيز إيراني جديد خلال العقدين الماضيين خارج مياه الخليج.
3: استراتيجيا تعد سيريك الحلقة الرابطة بين مينائي بندر عباس وجاسك، وتتمتع بموقع جغرافي عند مدخل مضيق هرمز وتطل على بحر عمان، موقع أعطى المدينة دورا محوريا في المعادلات الأمنية والعسكرية لجنوب إيران.
2: رغم صغر مساحة سيريك، لكنها شكلت بحسب السلطات المحلية منفذاً بحرياً مهماً خلال فترة الحرب، منفذ لعب دوراً محورياً في تصدير واستيراد البضائع، وكان الأكثر نشاطاً في محافظة هرمزغان. لكن هذا لا يعني أن وضع المدينة كما هو قبل الحرب.
4: العديد من الأماكن المدنية استهدفت، ومن بينها بالقرب من هذا السوق. هذا أثر بشكل كبير علينا، لكن التجارة بحمد الله لم تتوقف في سيريك.
2: التصعيد جمد جزءاً لا يستهان به من تبادل التجارة البحرية مع الضفة الأخرى من مياه الخليج، التي تشكل حركة متصاعدة في التعاملات مع الدول العربية.
5: قبل العدوان كانت لدينا تبادلات تجارية واسعة مع دول خليجية عدة، ولكن الآن تراجعت إلى نحو 60% أو أكثر ربما مقارنة بما كانت عليه.
2: تتنامى أهمية سيريك اقتصادياً بالنسبة لإيران، أهمية تتضاعف مع ارتفاع منسوب التوتر الإيراني الأمريكي، لا سيما بشأن أحكام السيطرة على مضيق هرمز. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مدينة سيريك جنوبي إيران.
1: سجلت أسعار الديزل في محطات الوقود في الاتحاد الأوروبي مستوى قياسيا جديدا وفقا للمفوضية الأوروبية، فقد بلغ سعر اللتر الواحد في دول التكتل القاري قرابة $2.55 بزيادة أسبوعية قدرها 3%.
6: أعين كانت تراقب النفط وحده وبرنت يقترب من سقف $100 لتحصي معها الأسواق كل ارتفاع يقفز وكل برميل يتراجع. لكن يبدو أن هناك رقماً آخر قرر أن يسرق الأضواء من النفط، فالوقود أو الديزل سجل أسعاراً قياسية جديدة في أوروبا تصل إلى أكثر من $2.5 مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. أسعار وصفت بغير المسبوقة سجلتها 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، مدفوعة بصدمات الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط وتلك التي بين روسيا وأوكرانيا. وقود يدخل في أدق تفاصيل الحياة اليومية، فالشاحنات تحتاجه والطائرات والقطارات تعتمد عليه، وقطاع البناء يستخدمه، والمعدات الثقيلة تعمل به، وحتى الزراعة تحتاجه من أول الحرث إلى الحصاد وصولاً إلى المحصول. بدورها حذرت مجلة فوربس من أن قفزة أسعار الديزل سيدفع ثمنها المستهلك تدريجياً، معركة لا تتوقف تداعياتها عند مضخة وقود يتكدس حولها الناس كما نراها هنا. فارتفاع سعر الديزل يعني أن موجة غلاء تقترب من رفوف المتاجر وتزحف إلى مائدة المستهلك.
1: إلى التصعيد في اليمن، حيث قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أن الجماعة هاجمت هدفا حساسا في العاصمة السعودية الرياض ومنشآت لشركة أرامكو في مدينة ينبع. وفي إعلان سابق أكد سريع استهداف مواقع وتجمعات عسكرية في منطقة جيزان، مشيرا إلى استخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة متوعدا بمواصلة الهجمات.
7: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استباقية نوعية بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، استهدفت غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة.
1: هذا وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن لواء تركي المالكي اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثيين نحو الطائف وينبع. وأكد المالكي أن تصعيد وانتهاكات الجماعة سيتم التعامل معها بشكل حازم كما قال. أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت عناصر تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في مدينتي المخا وتعز ضمن عمليات قالت إنها تستهدف مواقع وتحركات الجماعة وتحد من قدرتها على تنفيذ هجمات على القوات الحكومية. ونشرت القوات الحكومية مشاهد توثق عمليات الاستهداف في المخا وتعز. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إرسال جنود وأنظمة دفاع ورادارات إلى السعودية لحماية موقع ينبع النفطي على البحر الأحمر. وقال ماكرون في مقابلة مع القناتين الفرنسيتين الأولى والثانية إن القرار الذي جرى الاتفاق عليه مع السلطات السعودية يأتي ضمن مساعي تأمين إمدادات النفط وخفض أسعار الوقود في فرنسا، وإن الجنود الفرنسيين سيعملون على حماية الموقع من دون المشاركة في القتال.
8: سنرسل وسائل عسكرية أي جنودا ورادارات وأنظمة دفاع لحماية هذا الموقع، وليس الهدف أن ننخرط في أي نزاع، وإنما حماية موقع ينبع النفطي على البحر الأحمر. سنرى إلى ما ستؤول إليه الأمور وفقا للاحتياجات، فلدينا هذه الوسائل في المنطقة، لكن في كل الأحوال نحن نضع أنفسنا في وضع يسمح لنا بحماية هذا الموقع، لأنه قبل بضع أسابيع فقط كان يخرج منه يوميا أكثر من 5 ملايين برميل، ولذلك فهذا أمر ليس بالهين.
1: قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن رؤساء أركان المملكة وتركيا وباكستان سيعقدون اجتماعا عاجلا لبحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وأضافت الخارجية أن الوزير فيصل بن فرحان بحث مع نظيريها الباكستاني محمد إسحاق دار والتركي هاكان فيدان سبل تفعيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك خلال اجتماع عقد في نيويورك. وأدان الوزراء الاعتداءات التي استهدفت مكة والمنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية، مؤكدين حق المملكة في الدفاع عن أمنها ومشددين على أهمية خفض التصعيد وضمان أمن الملاحة في المنطقة. من إسلام أباد ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي بلال الأسطل. أهلا بك بلال، كيف ينظر في إسلام أباد إلى هذا الحراك والاتصالات لبحث سبل تفعيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي تعتبر باكستان عضو فيها إلى جانب المملكة العربية السعودية وتركيا؟
9: نعم بالفعل يحيى، هذه الاتفاقية يعني كما تعلم لها أهمية بالغة ليس في باكستان فحسب بل في المنطقة بأسرها، وكان لها صدى كبير خاصة في ظل الحرب الدائرة بين المملكة العربية السعودية والحوثيين في اليمن. هناك من يتحدث هنا في باكستان على أن باكستان حتى الساعة لم تتخذ أي قرار بشأن كيفية مساندة المملكة العربية السعودية في التصدي للهجمات الحوثية على أراضيها، والتي طالت عددا من المناطق الحيوية في المملكة العربية السعودية. حتى الساعة هناك الحديث الذي يدور في باكستان هو عن عملية مساندة وليست عملية تدخل في اليمن. قبل ذلك سئل المتحدث باسم الخارجية الباكستانية فقال من المبكر الحديث عن إرسال قوات باكستانية إلى المملكة العربية السعودية أو المشاركة في هذه الحرب بشكل مباشر، وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن كلمة مساندة السعودية لا تعني بالضرورة إرسال قوات عسكرية للقتال داخل اليمن وداخل مجموعات مقاتلة أو في صفوف مجموعات مقاتلة داخل اليمن. هذا الاجتماع على ما يبدو بأنه سيحدد معالم هذه المساندة وكيفية مساندة السعودية في مواجهة الحوثيين. هذا الاجتماع سيضم رؤساء أركان الدول الثلاث باكستان والسعودية وتركيا. من خلال هذا الاجتماع سيتضح معالم دعم السعودية في مواجهة الحوثيين، وذلك يأتي في إطار ما عرف فيما بعد باتفاقية مكة الموقعة بين الدول الثلاث. لكن حتى هذه الساعة كما ذكرت يحيى لا يوجد هناك تصريحات لا من تركيا ولا من باكستان ولا حتى من السعودية تشي بأن أي من هذه الدول سترسل قوات إلى داخل اليمن لمواجهة الحوثيين في الداخل اليمني، ولكن الحديث كله يدور حول كيف ستتمكن هذه الدول من الحيلولة دون تمكن الحوثيين من استهداف مناطق حيوية في المملكة العربية السعودية. على كل حال كما ذكرت قبل قليل هذا الاجتماع أيضا أهميته تكمن في الانتقال من مرحلة تأسيس وتشكيل اللجان إلى مرحلة عملية تتحدث عن المواجهة أو المساندة في مواجهة الحوثيين. وعلى هذا الأساس ينظر إلى هذه الخطوة إلى أنها خطوة مهمة وخطوة ربما ستغير طبيعة الحرب الدائرة بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية، لا سيما وأن تركيا تمتلك طائرات مسيرة حديثة، وباكستان أيضا لديها قدرات دفاعية أيضا يمكن أن تغير شكل المعركة في السعودية. وأيضا هناك بعض العوامل الأخرى، خاصة إذا تم الحديث عن تدخل جوي، فباكستان لديها قوة جوية أيضا تمكنها ربما من حسم بعض الملفات خاصة في مثل هذه المعارك. وباكستان قبل ذلك خاضت بعض المعارك وتميزت وتمكنت أيضا من إسقاط عدد من الطائرات الحربية المقاتلة المتقدمة مثل رافال وغير ذلك من الطائرات، تمكنت أيضا من إسقاط أكثر من 80 طائرة من طراز هيروب الإسرائيلية خلال حربها الأخيرة أو خلال المواجهة الأخيرة التي اندلعت بينها وبين الهند. وعلى هذا الأساس ربما يخرج هذا الاجتماع بقرارات حاسمة تغير شكل المواجهة بين السعودية والحوثيين.
1: شكرا لك بلال الأسطل، مراسل التلفزيون العربي في إسلام أباد، شكرا لك. وللمزيد من النقاش حول المشهد في اليمن أرحب بضيفي هنا في الاستوديو أنور العنسي، الصحفي والخبير في الشأن اليمني. صباح الخير أستاذ. صباح الخير. أنور، يعني سأبدأ من الشق الميداني والمعارك الجارية على جبهات عدة، خاصة في تعز معارك دامية جراء محاولة الحوثيين أنصار الله الحوثيين قطع طريق هيجة العبد الحيوي. لماذا يستميت الحوثيون لإغلاق هذا المنفذ بالذات وفي هذا التوقيت تحديدا؟
10: طبعا هذا المنفذ في غاية الأهمية بالنسبة لتعز كمحافظة، لأنه منذ حاصر الحوثيون المدينة مركز المحافظة من جهات مختلفة، تمكن سكان تعز المواطنون وبعض الجهات الأهلية من شق هذا الطريق الصعب والوعر في قلب الجبال في جنوب محافظة تعز وصولا إلى محافظة لحج. فهذا المنفذ هو أصبح الطريق الوحيد بالنسبة لسكان تعز ذات الكثافة السكانية الكبيرة نحو محافظتي لحج وعدن. الحوثيون يريدون أن يقطعوا خطوط الإمداد القادمة من عدن لنجدة ومساعدة المقاومة الشعبية في تعز وقوات الجيش أيضا. وربما أيضا يفكر الحوثيون بأنه إذا تمكنوا من قطع هذا الطريق فبإمكانهم الالتفاف على محافظة تعز وإسقاطها بشكل كامل، وهم يتوعدون بذلك صراحة. وتجد لهذا السبب أن سكان تعز وقوات الجيش تستميت أيضا في الدفاع عن هذا المنفذ، وإن كان هناك خشية من نفاذ العتاد والذخائر لدى قوات الجيش والمقاومة الشعبية في محافظة تعز ومطالبات للحكومة وللجيش بالمسارعة إلى إمداد قوات الجيش في تعز وكذلك المواطنين الذين يقاتلون حتى هذه اللحظة بأسلحتهم الشخصية وبما تبقى لهم من عتاد وذخائر.
1: هل هذا بمعنى أن القوات الحكومية ربما يعني تكون غير قادرة على تحويل عمليات الدفاع التي تقوم بها إلى عمليات هجومية ضد الحوثيين؟
10: طبعا الوضع صعب أستاذ يحيى في محافظة تعز، هي محافظة جبلية وعرة التضاريس إلى حد كبير، ولا يوجد غير هذا المنفذ الذي يمر بهجدة العبد، هجدة العبد كما يسمى. ولكن القوات الجيش تقوم بإسناد المقاتلين على الأرض بعمليات هجومية بواسطة الطيران المسير وكذلك بواسطة الطائرات الحربية. ولكن يظل هذا التفوق النسبي للمدافعين عن تعز ومن ورائهم الحكومة الشرعية وقوات الجيش، يظل مرهون بمدى الحفاظ على هذا المنفذ وإيصال المزيد من الذخائر والعتاد عبره إلى محافظة تعز وبالذات إلى قلب المدينة التي لا تزال أجزاء منها تعاني من حصار الحوثيين.
1: طيب، سياسيا عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الله العليمي في كلمته شدد في الأمم المتحدة طالب بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وكذلك شدد على أهمية منع تدفق السلاح إلى اليمن للحوثيين تحديدا. 80 دولة كذلك حذرت من تقدم الحوثيين في مضيق باب المندب. ما قيمة هذه البيانات السياسية وكيف يمكن أن تؤثر على المشهد اليمني؟
10: طبعا هناك مخاوف من أن يتمكن الحوثيون من تهريب بعض الأسلحة، وإن كنت أعتقد أنهم لا يزالوا يمتلكون قدرات عسكرية كبيرة خصوصا في موضوع الصواريخ البلستية والطيران المسير، ولكن هناك مخاوف من أن يستغل الحوثيون ومن ورائهم الحرس الثوري الإيراني السيطرة على مضيق باب المندب لاستخدام المزيد من أسلحة المتطورة من إيران وعبر منافذ أخرى كميناء البخاء أو الخوقة غيرها بامتداد الساحل الغربي لليمن كله. الأمر في هذه الحالة يحتاج إلى غطاء جوي سواء من حيث الاستطلاع ومراقبة موانئ الساحل الغربي بما فيها مضيق باب المندب، وكذلك مهاجمة أي إمدادات تأتي بشكل غير مشروع إلى الحوثيين عبر مضيق باب المندب. المعركة تحتاج إلى تدخل بغطاء جوي أوسع وأكثر فعالية من قبل المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف الداعم للحكومة الشرعية.
1: سأعود لك يا أستاذ أنور، فقط أنوه بهذا الخبر العاجل. إذن في خبر عاجل يرد الآن، الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقها الجيش الإسرائيلي أمس لاستهداف مطلوب في قطاع غزة. إذن الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل جنديين إسرائيليين جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقها الجيش الإسرائيلي يوم أمس لاستهداف مطلوب في قطاع غزة. أعود إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ أنور العنسي. أستاذ أنور، كنت تشير إلى مخاطر سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب، هل بمعنى أن أنصار الله الحوثيين لم يسيطروا حتى اللحظة تماما على مضيق باب المندب؟
10: السيطرة التامة لم تتم بالنسبة للحوثيين.
1: صحيح، نسبة السيطرة
10: صحيح أنهم موجودون،
1: كم هي لكن نسبة السيطرة؟
10: لكن لا تزال المرتفعات المطلة على مضيق باب المندب غير مسيطر عليها من قبل أي طرف. وإن كان الجانب الحكومي يقول أنه استعاد مواقع كثيرة في جبال كهبوب المشرفة على مضيق باب المندب، ولهذا الحوثي يستميت في سبيل الوصول إلى المرتفعات هذه لتأمين ظهره في باب المندب والساحل الغربي وكذلك أيضا حتى في محافظة تعز. المعركة في تعز لا زالت هي الأشد والأكثر ضراوة، وتختلف تماما مثلا عن الوضع في مأرب التي انتقلت من الدفاع إلى الهجوم، وهي تتصدى لعمليات تسلل كثيرة من قبل الحوثيين باتجاه مركز المحافظة أو نحو حقول صافر. بقية الجبهات أيضا لا تزال ساخنة سواء فيما يتعلق في بحجة وميناء ميدي الاستراتيجي على الحدود مع السعودية أو كذلك في محافظات البيضاء والضالع. الوضع متفجر في كل أنحاء اليمن وعلى كل الجبهات أستاذ يحيى، والأيام القليلة القادمة ربما تكشف لنا عن مزيد من الحقائق عما يدور على الأرض، حيث لا يزال الكثير من الغموض يلف هذه التطورات ولا نعلم شيئا عنها باستثناء ادعاءات هذا الطرف أو ذاك، ولا توجد مصادر مستقلة على الأرض تقول لنا ماذا يحدث عدا ما ينقله مراسلكم ومراسل بقية وسائل الإعلام الأخرى نقلا عن مصادر عسكرية أو عن سكان محليين ورجال قبائل.
1: تحركات دولية عديدة أستاذ أنور، كما تعلم فرنسا أعلنت إرسال قوات لحماية ميناء ينبع لضمان استمرار تدفق النفط من المملكة العربية السعودية، كيف سيؤثر هذا التدخل الفرنسي المباشر على قواعد الاشتباك في البحر الأحمر؟
10: دعني أقول لك أن الموقف السعودي أخذ يتطور الآن. كانت السعودية تفضل في البداية أن تعالج أو تعوض الخسائر التي تحدثها الهجمات الحوثية على حدها الجنوبي أو على حتى بعض المنشآت النفطية في المحافظات القريبة من اليمن، أفضل من الانخراط في حرب أوسع وأكثر شمولا مع الحوثيين في حدودها الجنوبية. المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية وهو اللواء تركي المالكي، ومتحدث أيضا باسم الجيش السعودي، يقول إن السعودية تدافع عن نفسها أو أخذت تدافع عن نفسها بالتنسيق مع شركائها الدوليين. لا ندري كيف تدافع السعودية الآن عن نفسها، هل كما يقول الحوثيون أنها تشن غارات جوية على مواقعهم بشكل مباشر، أم أنها تعمل بالتنسيق مع القوات اليمنية، أم الأمرين معا؟ فيما يتعلق بالموقف الفرنسي، أعتقد أنه اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة سمحت للقادة السعوديين أن يجروا تفاهمات أعمق مع شركائهم الدوليين خلال هذه الاجتماعات، الأمريكيين والأوروبيين وغيرهم. ومن هنا جاء إعلان الرئيس الفرنسي عن إرسال منظومات دفاع جوي وجنود لإدارتها دفاعا عن ميناء ينبع. لا أعتقد أن الفرنسيين ولا الأتراك ولا الباكستانيين في وارد التدخل البري، ولا حتى السعوديين، لا أحد يريد التدخل البري في اليمن، ولكن باستخدام القصف الجوي إذا تطلب الأمر ذلك وبإسناد القوات اليمنية.
1: وهذا ما تحاول ربما المملكة من خلال محاولة تفعيل اتفاقية مكة الموقعة ما بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان. يعني قبل أن أودعك أستاذ أنور، لا أريد أن أغفل الجانب الإنساني وهو جانب مهم جدا في اليمن الذي يعاني عمليا حتى قبل اندلاع هذه الاشتباكات. إلى أي مدى يضغط الملف الإنساني خاصة في ظل الأرقام المخيفة عن عمليات نزوح واسعة للمدنيين اليمنيين؟ إلى أي مدى يضغط على قرار مجلس القيادة الرئاسي؟
10: الموجة الأخيرة من النزوح من الساحل الغربي باتجاه تعز ولحج وعدن يضاعف من المتاعب الاقتصادية لليمنيين وللحكومة اليمنية التي لم تعد تتلقى تلك الاستجابة الإنسانية الكبيرة التي حدثت بعد انطلاق عاصفة الحزم العام 2015. كما تعلم كان هناك دعم دولي كبير لبرنامج الاستجابة الإنسانية، حيث أنشئت عشرات المخيمات في تعز وعدن، ولكن كان أكبرها طبعا في محافظة مأرب التي زاد عدد النازحين إليها عن 3 مليون نسمة. الآن الوضع في غاية الصعوبة، ما لم تكن هناك جهود أوسع من قبل أشقاء اليمن وجيرانه ومن المجتمع الدولي بشكل عام، لأن الآن الأطفال والنساء هم أكثر من يدفعون ثمن هذا النزوح والاضطرابات التي تحصل الآن في كل مناطق اليمن وليس في الساحل الغربي فقط. تقارير الأمم المتحدة تعطي مؤشرات مخيفة جدا عن نقص الغذاء وعن يعني تراجع الأمن الغذائي وعن شح الدواء وكذلك النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب خصوصا بالنسبة للأطفال الرضع أو الأطفال وصغار السن.
1: أشكرك جزيلا أنور العنسي الصحفي والخبير بالشأن اليمني، شكرا لك.
10: شكرا.
1: انسحب العشرات من مندوبي الدول من قاعة الأمم المتحدة مع بدء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة بالتزامن مع مظاهرات في نيويورك رفضا لكلمته. من جهته قال عمدة المدينة زهران ممداني أن نتنياهو استغل خطابه لتكرار أكاذيبه بهدف تبييض إبادة الفلسطينيين.
11: مشهد بات متكررا مع كل كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة. عشرات من مندوبي الدول ينسحبون من القاعة بالتزامن مع صعوده إلى المنصة الأممية لإلقاء خطاب يعيد فيه نفس المزاعم وذات الدعاية. كعادته حاول نتنياهو إظهار عدم اكتراثه بحالة العزلة المتصاعدة التي تواجهها إسرائيل بسبب ممارساتها العدوانية، بل صعد حدة هجومه على المندوبين المغادرين للقاعة ووصفهم بأنهم جبناء، داعيا كل من يشاركهم موقفهم إلى مغادرة القاعة قبل بدء كلمته.
12: منع الوفد الفلسطيني من الحصول على تأشيرة الدخول.
11: الأمم المتحدة أمام خطابين، نتنياهو المتهم بارتكاب جرائم حرب يحضر إلى منصة الجمعية العامة، أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس فيلقي خطابه عن بعد عبر تقنية الفيديو بسبب عدم منحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
12: نرفض هذه الإجراءات العقابية غير القانونية.
11: الرئيس الفلسطيني عبر عن رفضه للمبررات الأمريكية التي حالت دون وصوله إلى قاعة الأمم المتحدة، مجددا التزامه بالقوانين والمواثيق الدولية. نتنياهو داخل الجمعية العامة والوفد الفلسطيني ممنوع من دخولها بقرار أمريكي، مفارقة تختصر مشهد الحضور الأممي وحدود التأثير الدولي في مشهد مأزوم ومتغير تتصدره منطقة الشرق الأوسط.
1: فرقت شرطة نيويورك مظاهرة مناهضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرب مقر الأمم المتحدة، واعتقلت نحو 100 شخص، منهم نجمتا هوليوود سوزان ساراندون وهانا أينبيرن. وأظهرت مشاهد اقتيادة الشرطة ساراندون مكبلة بالأصفاد، في حين قالت الشرطة إنها طلبت من المتظاهرين مغادرة المكان بعد إغلاق أحد التقاطعات قبل احتجاز من لم يمتثلوا لأوامر الشرطة. وقالت حركة صوت يهودي من أجل السلام إن أكثر من 400 شخص شاركوا في الاعتصام مطالبين بوقف الحرب وإنهاء الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، ومنددين بمنح بنيامين نتنياهو منبرا في الأمم المتحدة. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن دولة قطر ترفض بشكل قاطع اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الجمعية العامة قطر بشأن حملة للتأثير على الرأي العام ضد إسرائيل. وأضاف الأنصاري أن الخطاب التصعيدي لنتنياهو المتواصل ضد قطر ليس سوى محاولة لصرف الأنظار عن الانتهاكات التي ترتكبها حكومته في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعياتها الإنسانية. وقال إن على نتنياهو والسياسيين الإسرائيليين الراغبين في تغيير صورة إسرائيل أمام العالم تغيير سياساتهم ووقف الانتهاكات واحترام القانون الدولي. وأكد أن تحميل قطر مسؤولية هذا التحول في الرأي العام لم يعد مقنعا، معتبرا أن الهجوم المتكرر على الدوحة محاولة لتحويل الأنظار عن المسؤولية السياسية عن السياسات والممارسات الإسرائيلية. ونعيد التذكير بالخبر العاجل الذي أوردناه قبل قليل. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقها الجيش يوم أمس لاستهداف أحد المطلوبين في قطاع غزة. وانضم لنا من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أهلا بك عبد القادر، صباح الخير. ماذا في تفاصيل هذا الإعلان من جانب الجيش الإسرائيلي؟
13: هذا الإعلان صباح اليوم يعود يحيى إلى حادثة كانت ظهر أمس وفق ما ورد في بيان جيش الاحتلال، وتتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية عن التفاصيل، وهو حادث عمليات انفجرت فيه مسيرة مفخخة بجنود كانوا أطلقوا هذه المسيرة، أو على الأقل من داخل الموقع التي أطلقت منه المسيرة المفخخة. في التفاصيل تتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية عن إطلاق الجنود لمسيرتين مفخختين نحو من وصفوهم بأنهم أشخاص المطلوبون في قطاع غزة. واحدة من المسيرات وصلت إلى الهدف الذي أرادوا إطلاق المسيرة نحوه، فيما عادت المسيرة الثانية عقب إطلاقها إلى داخل معسكر جيش الاحتلال وانفجرت فوق أو عند إحدى الخيام أو السقائف داخل هذا المعسكر، ما أدى إلى إصابة جنديين بجراح بالغة الخطورة، ثم أعلن لاحقا عن مقتلهما. وفق ما ورد، رئيس أركان جيش الاحتلال أمر بإيقاف استعمال هذه المسيرات المفخخة أو هذا الطراز من المسيرات المفخخة تحديدا الذي استعمل يوم أمس حتى استكمال التحقيقات، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية وصفت الحادث بالخطير، وهو يأتي ضمن استخدامات تعتبر حديثة، بمعنى أن هذا النوع من المسيرات المفخخة لم يكن يستعمل في أنشطة جيش الاحتلال منذ فترات طويلة جدا، دخل الخدمة خلال السنوات الأخيرة فقط، وبالتالي مثل هذا الحادث العملياتي يمكن أن يعرقل استخدام مسيرات مفخخة من هذا النوع ضمن أنشطة الاحتلال سواء في قطاع غزة أو حتى تلك التي تستخدم أحيانا كذلك في الجبهة اللبنانية. يحيى،
1: شكرا لك عبد القادر عبد الحليم مراسل تلفزيون العربي في القدس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله نظيره الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض، قال إنه بحث ملفات الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خلال القمة التي جمعته بالرئيس الصيني شي جين بينغ في واشنطن.
14: خلال هذه الزيارة نناقش الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. القرارات التي نتخذها بهذا الشأن قد تقود إلى السلام والازدهار لعقود وعقود.
1: من جانبه أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال القمة الأمريكية الصينية أن بكين وواشنطن تمتلكان القدرة والمسؤولية لتطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي بما يخدم الصالح العام.
15: مصالح الولايات المتحدة والصين متقاطعة، الدولتان قوتان رائدتان في مجال الذكاء الاصطناعي، لدينا القدرة والمسؤولية لتطوير الذكاء الاصطناعي وإدارته بما يخدم الصالح العام، مع ضمان بقاء تطور هذه التقنية تحت السيطرة البشرية.
1: الآن ينضم لنا من بكين ناصر عبد الحق مراسل تلفزيون العربي في الصين. أهلا بك، كيف تنظر الصين إلى نتائج هذه القمة التي جمعت الرئيس الصيني بنظيره الأمريكي والخطة الصينية أو الطرح الصيني بشأن تطوير الذكاء الاصطناعي برفقة الولايات المتحدة لخدمة الصالح العام؟
16: نعم يحيى، العديد من وسائل الإعلام الصينية والصحف الصينية تناولت هذه الزيارة، زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة ومباحثاته مع الرئيس الأمريكي في العديد من القضايا التي يعتبرها المراقبون هنا في الصين في غاية الأهمية والتي يعني تحدد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة حاليا وفي المستقبل، وعلى رأس تلك طبعا القضايا بالإضافة إلى الخلافات التجارية بين الجانبين، كانت هناك يعني تعليقات حول ما طرحه الجانبان في خطابهما أثناء لقائهما في واشنطن فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي والعلاقات بين الجانبين في هذا المجال، حيث كان الرئيس الصيني قد شدد على أنه لابد من التعاون بين الجانبين في هذا الإطار، لأن هناك خشية من أن يتطور قطاع الذكاء الاصطناعي بدل أن يكون في خدمة البشرية، فيمكن أن يتطور إذا لم يكن هناك تعاون يمكن أن يتطور ليكون عدوا للبشرية، وبالتالي كون الصين والولايات المتحدة هما الدولتان الرائدتان في هذا المجال في الوقت الحالي، فلا بد من التعاون بين الجانبين في هذا القطاع لكي لا يصبح مجالا للتنافس الذي سيخرج عن السيطرة في المستقبل، إلى حد أن هناك بعض الأصوات تطالب بأن تكون هناك قوانين دولية يعني تحدد نشاط الدول في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك تناول الصحف الصينية طرح الرئيس الصيني فيما يتعلق بالأزمة القائمة بين الولايات المتحدة وإيران، وأعاد الرئيس الصيني شي جين بينغ موقف بلاده من هذه الأزمة، وطالب وعبر عن أمله بأن يعود الجانبان إلى التفاهمات التي توصل إليها، تفاهمات إسلامباد، وأن يكون حل هذه الأزمة عبر المفاوضات. وشدد هنا الرئيس الصيني على يعني دعم الصين للدول في سيادتها وحقها في تطوير يعني هذه البلدان في شتى المجالات، وعدم اللجوء إلى القوة في حل الأزمات. طبعا قضية تايوان كانت على رأس اهتمامات الرئيس الصيني شي جين بينغ واهتمامات المراقبين هنا في الصين، حيث أعاد الرئيس الصيني ما أكد عليه في زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين، وهو أن تايوان هي خط أحمر بالنسبة للصين، وأنها المؤشر الحقيقي للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة، ولا بد أن تتنبه الولايات المتحدة إلى هذه النقطة، وأن تتخذ مزيد من الحيطة والحذر في التعامل مع قضية تايوان. طبعا هناك قضية العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة بين الفترة والأخرى على بعض الدول، ومن جانبها أيضا الصين مستغلة يعني الوضع الذي تقوم الولايات المتحدة فيه بالتحكم في النظام المالي العالمي. لكن طبعا هنا المراقبون يرون بأن العقوبات التي ربما تفرضها الولايات المتحدة على الصين هي لا تزال عقوبات محدودة.
1: شكرا.
16: ولا تستطيع الولايات المتحدة أن تفرض عقوبات شاملة على الصين لعمق التعاون. شكرا. الاقتصادي والمالي بين الجانبين.
1: شكرا لك ناصر عبد الحق مراسل التلفزيون العربي في بكين. قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أنه ناقش في اجتماع مع ممثلي الرباعية والخماسية الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في السودان، مضيفا في منشور على موقع إكس بأن الاجتماع شاركت فيه أيضا المملكة المتحدة والنرويج وقطر وسويسرا، وبحث سبل العمل المشترك لتنسيق الجهود الرامية إلى تسوية النزاع في السودان ودعم مساعي الخماسية لتيسير حوار سوداني شامل، كما جرى بحث الخطوات العملية لدفع الجهود المتكاملة قدما عبر المسارات الإنسانية والسياسية ومسارات السلام، بما فيها التأكيد على أهمية وقف الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن الحكومة السودانية هي الممثل الشرعي للشعب السوداني، مؤكدا رفضها لما ورد في بيان وزارة الخارجية الأمريكية وعدم قبولها فرض أي شروط عليها.
17: هذه المبادرة هي منفتحة، ولكنها فقط لا تقبل التدخل الخارجي وفرض الحلول الخارجية على حكومة السودان، وهي الحكومة الممثلة لشعب السودان، ليس كما جاء في البيان الذي أصدرته الخارجية الأمريكية بتاريخ 22 سبتمبر، لأننا نتمسك بسيادتنا الوطنية.
1: إلى ليبيا، حيث قال مراسل التلفزيون العربي إن سيولا اجتاحت مدينة مزدا جنوب العاصمة الليبية طرابلس وسط تسجيل حالات غرق ونقل حالتين إلى المستشفى مستشفى مزدا العام، في حين تواصل فرق الطوارئ البحث عن مفقودين. هذا أفاد جهاز الإسعاف والطوارئ أن الطرق المؤدية إلى مزدا مغمورة بالمياه ومغلقة بالكامل، مشيرا إلى أن فرق طوارئ الأصابع تمكن من الوصول إلى المدينة بمساعدة القوات الأمنية والعسكرية. كما أعلن الجهاز أن الوضع في بلدية نسمة طارئ مع بدء عائلات في التوجه إلى الجبال والمناطق المرتفعة جراء غزارة الأمطار وجريان السيول في المنطقة. في تطورات الحرب الأوكرانية، تصاعدت أعمدة دخان كثيفة في لوهانسك عقب هجوم أوكراني استهدف المدينة الخاضعة للسيطرة الروسية، وأظهرت مقاطع مصورة اندلاع حريق ودوي صفارات الإنذار، في حين أفادت مصادر محلية بأن الهجوم استهدف مركزا للتسوق. إلى ذلك، تصدت منظومات الدفاع الجوي الروسية لهجمات مكثفة بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مقاطعات روسية، منها مقاطعة فورنيج، وفق ما أفادت به السلطات المحلية. اختموا هذه الساعة، بعد قليل ألتقيكم محمد أبو نصيرة في هذا النهار. إلى اللقاء.

0: القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
1: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
2: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
1: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: ماذا يعني أن أكون مراسل التلفزيون العربي في بريطانيا؟ يعني أن أتنقل بين أروقة مجلس العموم وضجيج الشارع، وأن أواكب باستمرار تقلبات الطقس السياسي في مدينة لا تنام. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

0: العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يومياً على التلفزيون العربي.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساماً سياسياً يتسع، وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح

التاسعة بتوقيت القدس، معي أنا محمد منصيرة. صباح الخير. هذا النهار أدار العالم ظهره للمنبوذ سياسياً ودبلوماسياً، المطلوب جنائياً، المتهم بالإبادة إنسانياً. لم يجد أمام قاعة خالية إلا من قليلين سوى رفع ورقته الجاهزة، معاداة السامية. العالم عنده إما جبناء أو معادون، لا خيار. فنتنياهو فخور بجيشه الأكثر أخلاقية في العالم، الذي لم يقتل الأطفال ولم يدمر مدنا بأكملها ولم يفرض حصار البر والبحر والجو على أكثر من 2 مليون إنسان، بعد أن سلبهم نحو 70% من الحصة المسلوبة أصلا من قطاعهم. هذا ليس مهما، المهم أنه يوفر الذكاء الاصطناعي والإنترنت الفضائي للإسرائيليين ويقترحه على الإيرانيين. برز محاضراً مفاخراً في الأخلاق والتاريخ والشجاعة والنبل على منبر يسبه ليل نهار، في يد أسفار التكنولوجيا وفي يد أسفار الأيديولوجيا، برواية دينية يسلب الجولان والضفة، وفي يده يرفع أنهار التكنولوجيا ويسلب بها الحياة، وخلفه دعم أكبر دولة وصغار آخرين. العناوين: نتنياهو في الأمم المتحدة، انسحاب وفود، مظاهرات واحتجاجات واشتباكات مع عمدة المدينة، قمة ترامب وشي، الأمن والذكاء الاصطناعي أبرز الملفات، الجمهوريون يواجهون الرأي العام الأمريكي بإنفاق تاريخي على الدعاية، ومعنا أيضاً إرشادات أمريكية جديدة ترفع عتبة تشخيص نقص الحديد. ومن عناوين الصحف ومقالات الرأي والمواقع نبدأ بنيويورك تايمز، التي تتحدث عن مقترح أو خطة إيرانية، خطة 7 أيام. يقول المقال إن إيران اقترحت على الولايات المتحدة عبر وسطاء خطة من 7 أيام لوقف جميع الأعمال القتالية بما يشمل لبنان، مقابل إفراج واشنطن عن أصول إيرانية مجمدة ورفع العقوبات والحصار البحري، على أن يعاد فتح مضيق هرمز في 7 ثم تبدأ فورا مفاوضات شاملة حول البرنامج النووي الإيراني. نقل المقال تصريحا لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي قال إن الخطة تشبه اتفاقا سابقا انهار في يونيو لكنها أسرع تنفيذا. وول ستريت جورنال تناولت خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة، وعنونت: نتنياهو يعود إلى منصة الأمم المتحدة المألوفة أكثر عزلة من أي وقت مضى. يركز المقال على عودة نتنياهو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في ظل عزلة سياسية ودبلوماسية متزايدة، وهذا ما سنتوقف عنده اليوم. في مجلة The Atlantic مقال بعنوان إعلان الخدمة العامة لترامب أحبوني، تناول المقال إعلانا تلفزيونيا مدته 30 ثانية أطلقه البيت الأبيض ويمول من الحكومة الأمريكية، ويعرض إنجازات ترامب ورسائل منها: أمريكا لن تكون دولة شيوعية أبدا، مع تكرار أغنية Love Me. يقول البيت الأبيض إن الإعلان مجرد رسالة وطنية وتثقيفية وليس سياسيا، لكن الإعلان أثار انتقادات بسبب استخدام أموال دافع الضرائب للترويج للرئيس وسياسته في سياق انتخابي. الغارديان تحدثت عن تحذيرات وكالات استخبارات من دول عدة من هجوم روسي محتمل على دول الناتو والاتحاد الأوروبي، وقالت في مقال: روسيا قد تهاجم دولة في حلف الناتو خلال أشهر. وحذرت الاستخبارات الدنماركية وفق ما ورد في المقال من وجود خطر منخفض لكنه متزايد لشن روسيا هجوما عسكريا محدودا على دولة عضو في حلف الناتو خلال الأشهر المقبلة، عبر ضربات بصواريخ أو مسيرات تستهدف بنى تحتية داعمة لأوكرانيا، أو بتوغل محدود لقوات الروسية في دولة مجاورة. في لوموند الفرنسية، ماكرون يرسل وسائل عسكرية إلى السعودية وسط أزمة.

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة المستمعين والمستمعات الأكارم، المتابعين والمتابعات عبر أثير إذاعة منبر الحرية من الخليل على الموجة العاملة 92.7 بالعشرة FM من قلب مدينة الخليل من على جبالها الشامخة. أسعد الله صباحكم بكل خير وكل حب أينما حللتم وأينما تواجدتم. لكم التحية عبر منبر الحرية، أهلا وسهلا بالجميع. صباحكم معطر بذكر الله، صباحكم مكلل بالأمل بأن القادم أفضل، فلا تيأسوا إن بعد العسر يسرا، هكذا قال رب العالمين في كتابه العزيز. صباح الخير لكل من التحق بنا لمتابعة هذا البرنامج على الهواء مباشرة. سنكون معكم إن شاء الله حتى الساعة 11، وبرنامج صباح القدس هذا البرنامج يأتيكم في كل يوم جمعة إن شاء الله رب العالمين، ليكون حصاد أسبوعي للأحداث المتتالية والمتعاقبة التي تحدث في الضفة الغربية وفي قطاع غزة على الصعيد الفلسطيني. نتابع أيضا بعض الفقرات التي تكون هامة وتخدم مصلحة المجتمع الفلسطيني، فصباح الخير لكم، ونأمل دائما أن نقدم ما يليق بحضراتكم، فأنتم خير مستمعين بإذن الله تعالى، ونأمل دائما أن نكون عند حسن ظنكم. فصباح الخير لكم، صباح الأمل والتفاؤل، صباح الخير في هذا اليوم الجمعة، أهلا ومرحبا بكم على الهواء مباشرة. يسعد صباحك إيهاب الناتشف، الهندسة الإذاعية والإخراج الإذاعي، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا، منورنا ومتحفنا بأدائك يا إيهاب، الله يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك ومئة مرحبا.

اليوم هو الجمعة 25 من شهر أيلول لعام 2026، الموافق 13 من ربيع الآخر أو ربيع الثاني لعام 1448 لهجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلوا على خير خلق الله وأكثروا من الصلاة عليه في يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير لكم جميعا.

يوم أمس وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس دولة فلسطين كلمته المسجلة عبر الفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد رفض الولايات المتحدة الأمريكية إصدار تأشيرة الدخول له إلى الأراضي الخاصة بها للعام الثاني على التوالي لينقل رسالة الشعب الفلسطيني إلى الأمم المتحدة عبر الفيديو. وعلى الجهة المقابلة ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمته أمام المجلس العام للأمم المتحدة وسط وفود قاطعة

0: طلعت كلمة نتنياهو. شاهدنا عبر الفيديو وعبر البث المباشر الذي كان يوم أمس عبر القنوات الإخبارية والمحطات الفضائية كيف خرج بعض ممثلين الدول عند بدء الكلمة الخاصة برئيس الوزراء لدولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال عندما بدأ كلمته: إذا بقي أحد من الجبناء ويريد المغادرة فليغادر الآن. أيضا نتنياهو عرض في خلال كلمته أحد أجهزة البيجر التي استعملها الجيش الإسرائيلي لتفجير منظومة حزب الله في خضم هذه الحرب. إذا نوعد هنو فيها بالحب احنا نبنيها عسى نقدر نجازيها. سنحلل هاتين الحالتين إن شاء الله رب العالمين في سياق هذا البرنامج مع الدكتور أحمد رفيق عوض. أيضا سنتحدث عن قطاع غزة بعد قليل بإذن الله تعالى مع عاهد لنشاهد آخر التطورات المتعلقة في قطاع غزة. سنكون معكم أيضا بالحديث عن حملة خدي خطوة كمان لحتى نشوف هاي الحملة اللي منكم وإليكم، ونشوف شو أثرها اللي كان في السنوات القادمة وشو المفاجأة اللي بحضروا لها القائمين على هاي الحملة. بشموخ متباهي. أيضا سنكون بزاوية فتاوى صباحية إن شاء الله رب العالمين. بإمكانكم إرسال رسائل للمفتي على 37863 من جوال 6769 من أريدو، أو من خلال التعليقات على البث المباشر. أرسل الرسالة على 37863 من جوال 6769 من أريدو، أو من خلال التعليق على البث المباشر بإمكانكم ترك رسالة، وسنكون مع المفتي ونسأله إياها إن شاء الله رب العالمين. هي حبيبتنا فلسطين. صباح الخير لكل من انضم إلينا بالمتابعة. الله يسعد صباحكم، صبح على أخونا أبو رمزي سعد الشيوخي. الله يسعد صباحك يا أبو رمزي، صباح الورد والفل والياسمين، وأهلا وسهلا فيك. كمان نقول لأبو محمود عبيد وصباح الخير والسعادة، الله يسعد صباحك يا أبو محمود. كمان صباح الورد والفل والياسمين للحاج بسام العملة، أهلا وسهلا. أم أمير نصر الله كمان الله يسعد صباحك. أم فراس تلحمي كمان صباح الخير يا أم فراس، أهلا وسهلا. بنقول كمان لأبو لؤي: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. صباح الخير أخي أبو سليمان، وأحلى صباح لصديقي الغالي إيهاب النتشة، وأحلى صباح لرامي خضيرات في الشرطة الفلسطينية. تحياتي للجميع، جمعة مباركة. صباح الورد أبو لؤي، أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا بالجميع. نتابع معكم على الهواء مباشرة برنامج صباح القدس بعد دقات الساعة.
1: صباح القدس، صباحكم أنتم. الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان. حن

0: أهلا بكم من جديد على الهواء مباشرة، نعود وإياكم لمتابعة برنامج صباح القدس بعد دقات الساعة. وينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من داخل قطاع غزة الزميل الصحفي عاهد عوني فرواني لنتابع آخر التطورات هناك. عاهد، الله يسعد صباحك، يا رب جمعة مباركة عليك وعلى كل أهلنا في قطاع غزة ويعطيكم العافية.
1: حياك الله زميلي محمد، كل تحية لك ولكافة المستمعين الكرام، وأسعد الله صباحكم جميعا.
0: الله يسعد صباحك. يوم أمس كانت هناك انطلاق مشروع طوارئ وإسعاف لإسناد الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وشاهدنا حضوركم، هل وضعتنا بتفاصيل هذا المشروع الذي انطلق يوم أمس؟ تفضل.
1: يعني حقيقة هو مشروع وطني تقوم به وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع جامعة فلسطين ومؤسسة بيتنا الشبابي. هذا الجهد المشترك أثمر هذا المشروع الذي سيعمل على تدريب عدد كبير من الشباب على مبادئ الإسعافات الأولية ودمجهم في المؤسسات المحلية وفي الاتحادات والنقابات، حتى يكون هناك عدد كبير من الذين لديهم هذه الدورات، خصوصا نظرا للحالة التي نعيشها في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية من تواصل العدوان الإسرائيلي. فبالتالي مشروع طويل الأمد لتدريب هؤلاء الشبان على الإسعافات الأولية حتى يصبحوا قادرين على التعامل مع كل الحالات التي تستدعي ذلك، خاصة في ظل حالة القصف المتواصل. في كثير من الأحيان تحدث عمليات قصف تؤدي إلى عدد كبير من الجرحى تفوق إمكانيات لربما الطواقم الطبية أو تعذر وصولها نتيجة أن يكون مثلا القصف في منطقة صعبة. فحينما يكون هناك عدد كبير من الذين لديهم هذه الدورات الإسعافات الأولية يصبحوا قادرين على التعامل مع هذه الحالات، ولربما يؤدي إلى إنقاذ حياة الكثير من المصابين والجرحى، ويعملوا على تلقيهم العلاج أو التطبيب المناسب حتى وصول سيارات الإسعاف مثل وقف النزيف وإجلاسهم بالصورة المناسبة وغيرها من الأمور. فبالتالي مشاركة عدد كبير من المؤسسات في هذا المشروع الذي يهدف إلى إخراج وتخريج يعني عدد كبير من المسعفين في المؤسسات بقطاع غزة وأيضا بالضفة الغربية.
0: نعم. طيب عاهد، على الصعيد الميداني كيف يعيش المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة يعني في ظل استمرار العدوان وأيضا استمرار الحصار وأيضا استمرار سياسة التجويع في القطاع؟
1: يعني حقيقة الظروف لا زالت صعبة وتزداد صعوبة يوم بعد آخر، في ظل أن الاحتلال يقوم بتكثيف الغارات التي يقوم بها على مستوى قطاع غزة. لا تسلم أي منطقة من هذه الغارات أو عملية النسف أو إطلاق النار من قبل طائرات الكواد كابتر أو طائرات المروحية. الاغتيالات مستمرة كما تسمعون وتشاهدون يوميا، هناك عمليات اغتيال تؤدي إلى استشهاد عدد كبير من أبناء شابنا وإصابة آخرين، والاحتلال يتعمد أن يتم هذه الاستهدافات في المناطق المكتظة حتى يوقع أكبر عدد من الشهداء والمصابين. وأيضا عمليات النتف المتواصلة التي تزداد وتيرتها كل لحظة، هذه العمليات النتف تتم في المناطق الشرقية داخل ما يسمى بالخط الأصفر وحتى غرب هذا الخط الأصفر، يعني مناطق يفترض أنها خارج هذا الخط، ولكن الاحتلال يقوم بتدمير بنايات كبيرة بطائرات F-16، ومعظم هذه البنايات خارج الخط الأصفر تكون حولها خيم ومخيمات، وبالتالي يؤدي إلى تدمير واحتراق هذه الخيم، ويصبح الناس حقيقة لا يجدون لهم مأوى، إلى جانب أيضا الانهيارات التي بدأت تحدث بين كل فينة أخرى للبيوت التي هي آيلة للسقوط نتيجة القصف، كما حدث في عمارة السعادة وتلاها عمارات أخرى انهارت بشكل متتالي، وهذا يدق ناقوس الخطر. حينما يتحدث الدفاع المدني بأن هناك أكثر من 2000 عمارة آيلة للسقوط، ولكن هذه 2000 عمارة يوجد بها ناس ونازحين يقطنون داخلها رغم علمهم بأنها آيلة للسقوط، لأنها أنهم لا يجدون مكان، لا يجدون مأوى. البيوت في قطاع غزة يعني عددها قليل، الخيام حتى أن هناك نظرا للاكتظاظ الكبير لا يجدون مكانا، إذا وجدت لديهم خيمة لا يجدون مكانا يضعوا في هذه الخيمة، وبالتالي يضطروا للإقامة في هذه البيوت الآية للسقوط رغم خطورتها الشديدة. شهدنا ما حدث في عمارة السعادة، أكثر من 20 مواطنا استشهدوا بالإضافة لإصابة أكثر من 30، وبالتالي هذا الأمر يوضح حجم المأساة التي يعيشها الناس، إلى جانب أن مع قدوم فصل الشتاء يعني مع نزول ولو كميات قليلة من الأمطار كما حدث الأسبوع الماضي أدت إلى غرق الكثير من الخيام والمخيمات، لأن خيامهم أصبحت مهترئة ويحتاجوا إلى خيام جديدة. وكما تحدثت المؤسسات الإغاثية بأن قطاع غزة يحتاج إلى أكثر من 200,000 خيمة،
2: نعم،
1: حتى يتم استبدال الخيم المهترئة، ولكن ما يسمح بدخول احتلال أعداد قليلة لا تفي ب1% من الاحتياجات التي يريدها أبناء شعبنا حتى يستطيعوا أن يواجهوا ظروف فصل الشتاء، خاصة بأن هناك توقعات أن يكون هذا الشتاء شتاء غزير بالأمطار، وبالتالي يخشى الناس من عمليات الغرق وعدم قدرتهم على البقاء في هذه الخيم التي مع اشتداد الرياح تتطاير وبالتالي يصبح في العراء. إلى جانب أيضا الاحتلال لا زال يمعن في عملية تقليل إدخال البضائع الأساسية والمساعدات. برنامج الغذاء العالمي تحدث بصورة واضحة بأنه يعني سيقوم بتقليص مساعداته سواء النقدية أو العينية التي كانت يعني تصل إلى أكثر من 1.5 مليون فلسطيني، أصبح الآن فقط يستطيع الوصول إلى 1 مليون فلسطيني سواء بالمساعدات العينية وهي أكياس الطحين والسلع مثل العدس والرز والسكر، بينما في نفس الوقت هناك عدد آخر يتلقى مساعدات نقدية. سيعمل أيضا برنامج الغذاء العالمي على تقليصها في الفترة القادمة نظرا لقلة الدعم كما تحدثوا في لقاء مع الصحفيين قبل عدة أيام، وبالتالي هذا يضاف إلى المؤسسات الدولية الكبيرة مثل المطبخ العالمي الذي يعتمد عليه معظم النازحين في تلقي وجبة واحدة يوميا، وبالتالي تقليص هذا العدد وتقليص الخدمات المقدمة يعني بأن نظر المجاعة ستعود إلى قطاع غزة، خاصة في ظل أن الاحتلال يعني لا زال يمنع الكثير من المواد والناس حقيقة لا يجدوا لهم مورد رزق سوى الاعتماد على هذه المؤسسات الدولية، وبالتالي الأمور تزداد صعوبة بين كل فينة الأخرى، وخاصة مع قرب الانتخابات داخل دولة الاحتلال والتي يتضارى كل قادة الأحزاب ويتسابقون في إعلان وأيضا في فعل التضييق على أبناء شعبنا في قطاع غزة.
0: نعم، يعني كان الله بعونكم وصبركم وثبتكم، أشكرك جزيل الشكر الزميل عاهد فرواني، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من قطاع غزة.

0: صباح الخير لكل أهل قطاع غزة جميعا، يعني بلا استثناء الضفة الغربية، أيضا الداخل المحتل، الأراضي الفلسطينية كلها. الله يسعد صباحكم. أم هاشم زهدي صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح الخير لأخونا رامي خضيرات، صبح عليك أبو لؤي. رامي صباح الورد إلك وإله. كمان لأبو حمزة عبيده صباح الخير يا أبو حمزة. بدي أصبح كمان على الحاجة أم سليمان عبيده، الله يسعد صباحك يا حاجة، جمعة مباركة عليك والله يخلينا إياك يا رب العالمين، وأهلا وسهلا فيك دائما وأبدا بالمتابعة. أمجد الطروي صباح الخير يا أمجد. كمان أخونا أبو لؤي سدر صباحك خير مرة تانية. أبو لؤي سدر بقول لك ما بدنا ننسى مبارك لزميلكم ربحي أبو رموز بالخطوبة، ألف مبارك وإن شاء الله عقبال إيهاب يا رب. ألف مبارك يا ربحي وعقبال عند إيهاب زي ما حكى أخونا أبو لؤي، إن شاء الله رب العالمين تكون هيك فاتحة خير عليك وعلى العروس إن شاء الله، وربنا يتمم لكم بخير. ألف مبارك يا ربحي وإن شاء الله أيام سعيدة ربنا بكتبها إليك في الأيام القادمة. شو رأيك يا إيهاب أنت في الموضوع؟ عاجبك يعني. قبال عند إيهاب ونسكر هالملف بعديها أساس إنه يعني يلا مش مشكلة.
1: الثمن باهظ جدا جدا جدا، فحمزة يعني كان كلي وليس بضعة مني.

0: طيب صباح الخير كمان لأخونا أبو خالد ناصر أبو شمسية، الله يسعد صباحك يا رب ناصر، أهلا وسهلا فيك، صباح الخير إليك، صباح الخير لكل السادة المستمعين والمتابعين، الله يسعد صباحكم. على الهواء مباشرة نواصل معكم هذه التغطية الإخبارية، أهلا ومرحبا بالجميع. إنفاق قياسي للجمهورين قبيل الانتخابات، يعني الانتخابات الإسرائيلية أصبحت قريبة جدا وكل يوم تقترب أكثر فأكثر، هل ستستمر؟ سنحكي بتفاصيل أكثر بهذا الموضوع وهذا السياق، وأيضا سنتحدث عن الدورة التي كانت يوم أمس للأمم المتحدة، نحكي عن حرمان فلسطين من المشاركة موجودة، اقتصرت المشاركة فقط على التواجد عبر الفيديو. تابع هذا كله بعد دقات الساعة بإذن الله مع الدكتور أحمد رفيق عوض.
1: صباح القدس، صباحكم أنتم.
2: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

أهلا بكم من جديد على الهواء مباشرة. نعود لاستكمال برنامج صباح القدس في ملفاته المتبقية لدينا لهذا الصباح.

0: صباح الخير لكل الناس اللي صبحت تصبح علينا، الله يسعد صباحكم يا رب، واهلا وسهلا فيكم. نصبح على جميع المتابعين، اهلا وسهلا بالجميع اللحظات، وسنتحدث اكثر بتفاصيل. بدناش ننسى نصبح على حدا، لكن بدنا ننتقل بالبدايه لنتابع تفاصيل الاجتماع الخاص بالجمعيه العامه للامم المتحده الذي بدأت أعماله منذ يومين، وكان يوم أمس لفلسطين مشاركة في هذا الاجتماع عبر تقنية الفيديو بسبب منع الولايات المتحدة الأمريكية إصدار تأشيرة لرئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس للعام الثاني على التوالي. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الدكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية والأبحاث. دكتور أحمد صباح الخير ومرحبا بك معنا مجددا عبر منبر الحرية.
1: أهلا
0: دكتور. يعني يوم أمس كان هناك كلمة للرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وللعام الثاني على التوالي تبث هذه الكلمة عبر تقنية الفيديو. أمم متحدة تعترف بإحدى الدول ولا تستطيع إصدار تأشيرة لرئيس دولتها من أجل حضور الاجتماع الخاص بهذه الدول.
1: يعني هذه لهذا للأمم المتحدة، لهذا للقرار الدولي، لهذا للبروتوكول السياسي، العلاقات الدولية، لهذا أيضا صورة أمريكا باعتبارها دولة عظمى تمارس النفاق والابتزاز السياسي، وهذا ايضا موقف يحقق ويخضع للشروط الاسرائيليه. يعني الاداره الامريكيه تخضع لما تقول اسرائيل، هي تستقبل بازكشيان مثلا الذي تحاربه ويحاربها، ولكنها تمنع الرئيس محمود عباس للقدوم. بالاضافه انه هذا ايضا يعني رساله هي موجهه للشعب الفلسطيني، تريد أن تغيبوا عن الصورة، تريد أن تحذفوا من الأسرة الدولية، رغم أن هذا الكلام لم يتحقق، كانت فلسطين حاضرة طول الوقت. وأيضا هي رسالة ربما تقول للرئيس محمود عباس، أنه رسالة قوية جدا تقول له أنه أنت ليس في صلة، يعني أن الأمور تغيرت. وإذا جمعنا كل هذا الكلام وهو صحيح بشكل أو بآخر، يعني تصبح الإدارة الأمريكية منحازة للظلم والاحتلال ضد الشعوب وضد حقها في تقرير مصيرها، وهي كاذبة ومنافقة في كل ما تقوله وما ترفعه حول حقوق الإنسان وحرية البشر. يعني
0: نعم.
1: لذلك كان هذه وصمة عار للمرة الثانية بحق الرئيس محمود عباس، وهي ربما حالة يعني مرات أخرى هي تتخذها ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه. الإدارة الأمريكية خاضعة بالتمام والكمال للرؤية الإسرائيلية.
0: نعم. طيب دكتور، يعني هنا نتحدث عن أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كان بإمكانها الضغط على الولايات المتحدة مثلا من أجل إصدار هذه التأشيرة لكل الرؤساء الذين لم يصدر لهم قرار بالحضور. أيضا من هنا نكتشف أن الأمم المتحدة غير مكترفة حتى في هذه العضوية التي تحملها دولة فلسطين أيضا في فيها.
1: لا يعني اسمح لي أقول لك أنه الجمعية العمومية ليس لها قدرة القرار، هي من ناحية أنه بتنحاز القانون الدولي تنحاز، مش طبيعي. 152 دولة قالت أنه يجب أنه يسمح للرئيس محمود عباس أن يكون ضمن المجتمعين في الأمم المتحدة. 152 دولة يعني هذا إجماع دولي تقريبا. ولكن
0: نعم.
1: المسألة هنا أنه أمريكا لا ترى الأمم المتحدة باعتبارها يعني منظمة يجب أن تحترم. ليه؟ أيضا ليه؟ لأنه أمريكا وإسرائيل، فقط أمريكا وإسرائيل، بيعتقدوا أنه الأمم المتحدة مؤسسة دولية منحازة للحق الفلسطيني، وأنه هذه المؤسسة الدولية اللي هي نتاج الحرب العالمية الثانية هي دائما تأخذ قرارات ضد إسرائيل وأمريكا. لهذا السبب يا صديقي، إسرائيل ضد الأمم المتحدة، ضد المؤسسة نفسها. وانت شفت اللي بشو قبل نتنياهو في قبل يومين عمل فيديو عن الأمم المتحدة أنها كلها بالبلغاوات. وبن غوريون قبل سنين طويلة كان أوم شوم بالعبراني يعني الأمم المتحدة عار.
0: وبالتالي
1: هم لا يحبون هذه المؤسسة أصلا، وبالتالي أمريكا نفسها لا تحترمها باعتبار أنه كما قلت يعني التأثير الإسرائيلي على القرار الأمريكي واضح جدا جدا.
0: نعم طيب دكتور، بالنظر إلى الجهة الأخرى، كان هناك مقاطعة عندما بدأت كلمة رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، شاهدنا انسحاب كبير لعدد من الدول اللي كانت حاضرة في الاجتماع، وتحدث بكل عنصرية وجرأة وبجاحة زي ما بيحكوها المصريين، انه اذا ضل حدا من الجبناء لم يغادر فليغادر القاعة قبل ان ابدأ كلامي. كيف تعلق على هذا الموضوع؟
1: يعني نتنياهو يعرف انه ملبوذ ومعزول كرئيس وزراء اسرائيل وكشخص ايضا، وانه هو يعني لم تعد اكاذيبه تنطلي على احد، وانه هذا موقف اخلاقي دولي يتخذ ضد اسرائيل واكاذيب اسرائيل والبروباغندا التي تسوقها اسرائيل طيلة الوقت. وبالتالي هو بدأ بالهجوم، إسرائيل لم تعد تحابي أحدا، يعني صارت تهجم، صارت بعد 7 أكتوبر لم تعد ترغب بتجميل نفسها، حتى صارت تتهاجم، تهاجم بشكل كبير جدا. ولذا السبب قبل أنه يعني يدخل القاعة كان قد نشر فيديو حول أنه ملولة بالبغاوات، وبعدين وصفهم بالجبناء. وبالتالي يعني هذا الموقف موقف كما قلنا سياسي وأخلاقي ويتعلق بالقانون الدولي، وبالتالي هو خطاب يعني لم يتحدث فيه عن التسوية على فكرة، لم يتحدث فيه عن السلام،
0: نعم
1: تحدث فيه فقط عن الحرب والهجوم ولم يتحدث إطلاقا
0: أيضا
1: يعني ما يمكن أن يقال أنه فتح يعني نقطة ضوء في الظلام دامس. كل ما تحدث فيه عن الهجوم والدفاع ودافع عن كل المواقف الإسرائيلية بطريقة يعني غير مسبوقة حقيقة، وهاجم زعماء وهاجم كل شيء في
0: أيضا دكتور،
1: يعني هاجم كل شيء وهذا غريب يعني،
0: نعم
1: ولم يتلطى وراء كلمات السلام والتسوية المرة هاي إطلاقا. واتهم طبعا أنه هذا خطاب انتخابي وموجه للداخل الإسرائيلي أكثر ما هو موجه للعالم.
0: أيضا دكتور، قام باستعراض أحد أجهزة البيجر التي استعملت في تدمير منظومة حزب الله، ما هي الرسالة من هذا الحدث تحديدا؟ يعني
1: زي ما قلت لك، وهذا يعني كما قيل والصحافة الإسرائيلية قالت، مش بس احنا،
0: انه
1: جزء من هذا الخطاب هو خطاب انتخابي بالدرجة الأولى موجه للإسرائيليين، والقول انه نتنياهو رجل قوي وانه استطاع انه يدمر الأعداء وانه حارب على 7 جبهات واتصل عليهم، وانه ذروة هذا الكلام كانت عملية البيجر اللي هي فيها الجرأة والذكاء والسرعة والقدرة والتأثير والصدمة والكفاءة. وبالتالي هاي عملية يعني سوقت بشكل كبير جدا جدا انها ذروة عمليات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية باعتبارها عملية معقدة، ولكن جاءت في الزمان والمكان المناسب بحيث انها عملت صدمة وترويع والى اخره الى اخره. وبالتالي وعملية نستعرض بها، وهذه رسالة للجميع طبعا بما في الداخل الإسرائيلي، انه إسرائيل عمليا هاي قوتها التكنولوجيا السبرانية السرية العمليات الأمنية المعقدة، وانه هذا ما تتميز به إسرائيل. وبالتالي هي رسالة للجميع، يعني رسالة وهي قوية، رسالة قوية على فكرة، ويعني ونتنياهو يريد أن يستغلها حتى آخر لحظة.
0: نعم يعني بالنهاية نشاهد التبجح، ولا أحد يستطيع أن يقول لا لهذا الرجل، ولا أيضا أحد يستطيع أن يوقفه. بدي أشكرك جزيل الشكر الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس. دائما ما تتحفنا بمداخلتك، الله يعطيك ألف عافية، ونتمنى لك التوفيق دائما وأبدا. صباح الخير.

ربنا يجيب اللي فيه الخير، بس هذا اللي بنقدر نحكيه. بدنا نصبح على الجميع، الله يسعد صباح المتابعين جميعا، كل الموجودين معنا، كل الناس اللي بيسمعونا على الإذاعة على 92.7 بالعشرة، اللي بيشاهدونا على الموقع الإلكتروني، اللي بيشاهدونا على الموقع الإلكتروني، اللي بيشاهدونا على البث المباشر على فيسبوك أو حتى على البث المباشر على تيك توك. صباح الخير وأهلا وسهلا بالجميع. بدنا نصبح على الحاج ياسر أبو شمسية، الله يسعد صباحك يا حاج ياسر. صباح الخير كمان لأم جوجو موجودة معنا بالمتابعة. صباح الخير كمان لعمار عبيدو، الله يسعد صباحك يا عمار وجمعة مباركة عليكم جميعا. طيب بدنا نصبح كمان صباح مميز على الحاج أيوب عبدين، بسمعنا وبتابعنا في هذا الصباح هو وإم مالك كمان، الله يسعد صباحك يا إم مالك، صبح عليك ومالك، بقولكم جمعة مباركة. صباح الخير لأبو أيوب كمان مالك عبدين، وصباح الخير لأيوب الصغير كمان، الله يسعد صباحك يا أبو أيوب، أنت وأبو مالك وإم مالك وأيوب كمان، صباحك ورد وفل وياسمين إن شاء الله، وجمعة مباركة. بفطروا صبر قاعدين مالك، صحة صحة يا مالك، صحة، سلامات لكم جميعا، الله يسعد صباحكم.

0: جعفر سالم السروري صباح الخير من الأردن، أهلا وسهلا فيك يا جعفر، ميت مرحبا منورنا. قديش رقم التواصل إيهاب بيننا؟ رقم بدنا الرقم يا إيهاب لو سمحت، يعني بيطلبوه منا لحتى نزودهم فيه. بدنا نقول لسناء المحتسب كمان الله يسعد صباحك، أهلا وسهلا، جمعة مباركة. تامر موسى الشيخ درة، أهلا وسهلا فيك يا ميت مرحبا. يا ريت الموجودين معنا كل واحد يكتب لنا من وين بتابعنا لحتى نشوف لوين صوتنا واصل. يسعد صباحكم جميعا. بعد شوي راح تكون معنا الزميلة علاء فضل من نابلس لحتى نحكي بتفاصيل أكثر عن الأسبوع الماضي في تونس، في نابلس، ولحتى نحكي أكثر كمان عن قرار الذي جاء من قبل الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال بإغلاق راديو طريق المحبة في مدينة نابلس.
1: اللي أمرنا معه تبص علينا وكله ما تبص علينا.
0: وصل معكم على الهواء مباشرة حتى الساعة 11 إن شاء الله. صباح الخير مرة تانية لإيهاب النتش، وتحياتي لكم محمد عبيده.
1: صباح الفل اللي أمرنا معه، اللي أمرنا معه، اللي أمرنا معه.
0: عبدو أبو زيني الله يسعد صباحك عبدو، أهلا وسهلا فيك نورتنا.

نعم نتابع معكم على الهواء مباشرة. ممكن حتى كمان نشوف الأخت سعاد يا إيهاب. بكون منيح يعني, بما أنه لا ما بتردش ممكن لسبب خارج عن الإرادة. إن شاء الله يكون خير, صبح على الجميع ونتابع معكم على الهواء مباشرة. بدنا تامر بقول أحلى صباح أخونا محمد من سوبر ماركت منطقة ظهر البصة, فاتحين من الساعة 6 الصبح للساعة 2:30 فجرا. الله يسعد صباحكم يا تامر, وإن شاء الله آية الرزق يا رب. بس ناس تعرف ليش سقف هذاك الزلمة؟ أسأله ليش سقف؟ ويسيك ولا كمان أسأله؟

بقول لك مستوى تاريخي لمعدل سعر الديزل في أوروبا، 1.9 بين يورو يا هياب، يعني بتحكي تقريبا نفس سعرنا. تاريخي هذا، بيعرفوش انه احنا تعودنا على هاي الامور.

صباح الخير لمن استيقظ في هذا الصباح ويحتسي كوب القهوة. احنا مش عارف القهوة إلها وضع خاص عند الناس كلها، وخاصة الفترة الصباحية. يعني بقول لك الناس إذا أنا ما بتحسنش مزاجي إلا إذا شربت كاسة قهوة على الصبح.

بقول لك التأثيرات الفورية في الجسم صباحا تحجب الشعور بالتعب وتعمل على زيادة التركيز وتحفيز الطاقة والأيض، وأيضا تنشط عملية الهضم. حلو، هاي هذه معلومات لحتى نحكيها، عشان هيك الواحد لم في عن جد في ناس لما تقول لك أنا نهاري الصبح مربوط بكاسة القهوة، يعني إذا شربت كاسة القهوة أنا صباحي حلو، ما شربتش كاسة القهوة

0: طيب النساء، الله يسعد صباحهم النساء، الزوجة، الامرأة، الأم، الأخت، البنت، كل مكونات النساء في هذا الوطن، الله يسعد صباحكم النساء الفلسطينيات الصامدات، الله يعطيهم العافية. زي ما كل سنة تعودنا من هاي الأخت الرائعة والمميزة اللي بتقوم بحملات كمان رائعة ومميزة لحتى تكون هي موجودة دائما بالصف الأول، بس مش بالصف الأول بالصور والبرستيج، الصف الأول في خدمة أهلنا وأحبائنا كانوا نساء أو رجال. نقول للأخت سعاد البلتاجي مديرة شركة يس للمحتوى الرقمي وإدارة الفعاليات، الله يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك أخي محمد، وصباح جميع المستمعين والمستمعات، وجمعة مباركة على الجميع
0: إن شاء الله رب العالمين. أم محمد، يعني خذي خطوة للعام الثالث أو الرابع أعتقد،
1: للعام الثالث،
0: العام الثالث تواليا في شهر أكتوبر الوردي. يعني إحنا بالعادة بنكون منبهرين بالأداء اللي بتقدمه شركة يس في تنظيم مثل هاي الفعاليات، لكن أنا بعتقد أنه السنة هاي رح الفعالية تكون أشد انبهارا من الأعوام الماضية. تفضلي.
1: حملة خذي خطوة للسنة الثالثة على التوالي أخي محمد، والتي ستكون طبعا برفقة الشركاء المميزين والشركاء فعلا اللي كانوا على قدر من الثقة والمسؤولية في الأعوام الماضية، وهم وزارة الصحة الفلسطينية مشكورة، ونقابة الأطباء، نقابة صيادلة فلسطين، بالإضافة إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والمستشفى الأهلي، جمعية سيدات الخليل الخيرية، وإذاعة منبر الحرية المتميزة والتي دوما تكون برفقتنا كراعي إعلامي لأي فعالية تقوم بها شركة يس. لكن ما يميز الحملة هذه السنة بانضمام مناطق أوسع وأضخم من الأعوام التي سبقتها، فكنا بزيارة لكل من بلدية دورة، حلحول، يبطة، تفوح، بيت كاحل، بيتولة، نوبة، لكي تكون هذه المناطق ضمن المناطق المستهدفة للحملة في هذا العام.
0: يعني مبدئيا محافظة الخليل كاملة
1: إن شاء الله، يعني تغطي أقرب، تغطي أوسع وأضخم مناطق في محافظة الخليل عن السنوات التي سبقتها.
0: ما شاء الله، الله يعطيكم الصحة يا رب، نتمنى لكم التوفيق. طيب المفاجأة الأكبر وين بدها تكون؟
1: المفاجأة بأن انطلاقة هذه الحملة في هذا العام ستكون من داخل البلدة العتيقة في الخليل.
0: جميل.
1: وذلك يوم الأربعاء، ركزوا يا ستات، 17/2026 10:00 صباحا، كالعادة بحضور طبعا شخصيات اعتبارية ورسمية وسياسية موجودة معنا، وأيضا الفئة المستهدفة وهم الأهم في هذه الفعالية، قطاع المرأة وقطاع السيدات. هناك المفاجأة ستكون بأن هذه الأعوام كل يوم هو انطلاقة جديدة لهذه الحملة، وعلى مدار 13 يوما ستكون الحملة وكأنها تطلق في كل يوم لتغطي كل منطقة من المناطق لمدة يومين أو ثلاثة بشكل متتالي. طبعا المفاجأة الأكبر بأن هذه الحملة ستطلق من داخل مركز عيد شاهين الملاصق للحرم الإبراهيمي الشريف.
0: جميل.
1: سيكون هناك يوم طبي توعوي فحوصات للسيدات بامتياز، يعني سيكون هناك فحوصات للضغط، فحوصات للسكري، فحوصات للدم، شبكية العين، البشرة، وما تيسر من الفحوصات التي تتعلق بالمرأة، هذا بشكل ثانوي. أما الهدف من هذه الحملة فهي الفحوصات التي تتعلق بالتوعية، وطبعا الفحوصات لسرطان الثدي. سيكون هناك طبيبات مختصات لعمل الفحوصات اللازمة للسيدات، ثم تحويل الحالات التي طبعا يتم الشك بإصابتها لعمل فحوصات الماموغرام أو الألتراساوند، إما بنفس اليوم وإما للتحويل لشركاء الحملة، يعني المستشفى الأهلي الفلسطيني أو الهلال الأحمر أو وزارة الصحة الفلسطينية وما إلى ذلك، بالإضافة إلى وجود إفطار جماعي لجميع المشاركين في هذه الحملة بعد انطلاق فعاليتها، حيث أن انطلاق الفعاليات ستكون الساعة 10:00 ولغاية الساعة 10:30 صباحا. بعد ذلك رح يكون عندنا إفطار جماعي لجميع الحضور
0: لغاية
1: الساعة 11:30 صباحا بيغادرونا الشخصيات جميع فئة الذكور، بيضلوا السيدات موجودات معنا لعمل الفحوصات اللازمة، وأيضا هناك العديد من المحاضرات التوعوية، المحاضرات التي تتعلق بالدعم النفسي، والمحاضرات الدينية للحديث عن أهمية الحفاظ على جسد المرأة، وكما طلب ديننا الحنيف بأن طبعا الإنسان يجب أن يهتم بنفسه، يجب أن يهتم بصحته وما إلى ذلك.
0: نعم، قلت لك تغلبوش حالكم بالنسبة للفطور، سلامة خيركم يعني.
1: طيب. صحة وعافية للجميع. طبعا
0: إن شاء الله.
1: الإفطار رح يكون عبارة إما طبخة اللبنية الفلسطينية أو التطماجة الفلسطينية، يعني لسه الخيار ما تم الوقوف عنده بشكل كامل، لكن يعني شيء تراثي شيء فلسطيني بامتياز.
0: بدك تسمعي رأيي؟
1: تفضل.
0: اعملوا التنتين.
1: والله بصير.
0: لأنه في ناس يعني ممكن تحب هاي وناس بتحبش هاي،
1: وأمرهم شورى فيما بينهم. فحلو إنه كمان إحنا ناخد وجهات النظر. بس فاتني إشي أحكي كمان، سيكون صدري. هناك توزيع هدايا للسيدات، طبعا هدايا عينية، هدايا طبعا إلها علاقة بكل شيء نسوي بدون ما أذكر إيش طبيعة الهدايا.
0: حلو.
1: لكن أنا بنصح السيدات، أنت رايحة على يوم نسوي بامتياز، حتتدللي حتشوفي كل شيء حلو عنا.
0: يعني
1: هذا فيما يتعلق بالانطلاقة أخي محمد. برضو بالخليل رح يكون في عنا كمان 5 أيام طبية.
0: حلو.
1: بالإضافة إلى ذلك ثاني يوم مباشرة رح ننتقل إلى مدينة أخرى، دورة، بعدها يطا، بعدها تفوح، وما إلى ذلك، حتى ننهي جميع المناطق اللي أنا ذكرتهم. لكن الحلو في الموضوع إنه مش بس 10 أيام هي في هدول 10 مناطق، لا، أضرب كل منطقة بيومين أو ب3 أيام على حسب طبيعة المنطقة وعدد السكان الموجودة فيها. فإحنا بنكون رحنا باتجاه برنامج توعوي وبرنامج طبي وفحوصات مجانية للسيدات على مدار ما يقارب الأسبوعين إلى 20 يوم.
0: يعني يا سيدتي العزيزة، أيتها الأم، أيتها الأخت، أيتها البنت، يعني الأسم اللي بدكوا إياه تحطوه حطوه، سواء أم، أخت، بنت، أي مسمى مش مشكلة، بس من شان الله تعالوا اعملوا هالفحوصات.
1: يعني أخي محمد اسمح لي، عفوا على المقاطعة، إحنا دائما في كل سنة كشركاء للحملة، وصدقا يعني حابة أوجه التحية لشركاء الحملة اللي لولا وجود هدول الشركاء ما شافت الحملة النور، لأنه في النهاية هم الأشخاص المتخصصين في الأمور الطبية وبأمور الفحوصات، كل باسمه ولقبه ومكانته، ابتداء من وزارة الصحة الفلسطينية، نقابة الأطباء، نقابة الصيادلة، المستشفى الأهلي، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، جمعية سيدات الخليل الخيرية، الشريك الحقيقي للحملة على مدار طبعا عامين والثالث على التوالي إذاعة منبر الحرية، وأيضا الشركاء الجدد بالحملة. إحنا بنقول للسيدات، يا سيدتي إحنا بنعمل هذه الحملات التوعوية إحنا وغيرنا من المؤسسات الطبية بهدف توعية السيدات من هذا المرض اللعين، لأن هناك مقولة بتقول درهم وقاية خير من قنطار علاج.
0: نعم.
1: خير من 1000 علاج. هلأ إحنا دائما بنقول الأمور في بداياتها بتكون صعبة، صح ولا لا، في الأمر العادي بالحياة، لكن في هذا المرض تحديدا الأمور في بداياتها بتكون سهلة علاجها، سهلة إنك أنت تقدر تتخلص من هذا المرض اللعين، لأنه أنت لما بتفحص سنة بعد سنة في أكتوبر الوردي اللي هو هذا الشهر المخصص للبريست كانسر، أنت دائما بتكوني على تواصل مع طبعا جسدك، على معرفة أي شيء جديد وأي تغيرات جديدة بالجسد. خلال سنة ما بتلحق الأمور إنها تروح لمنحنيات صعبة في العلاج، لذلك الكشف المبكر عن هذا المرض يعني نسبة النجاة منه بنسبة 80-90%، وممكن الأطباء اللي بيعرفوا بهذا المرض أكثر مني بيقدروا يحددوا هاي الأمور. لكن لما أنت بتغيبي عن هذا الفحص ولما تشوفي تغيرات جسمانية بدأت تظهر يعني فيك، بتروحي للطبيب المختص وبتكتشفي إنه هذا المرض كان له 3 سنين أو 4 سنين موجود عندك. فإحنا بنقول لك يا ستي، كل الشركاء مشكورين، وأيضا كل الجهات اللي بتشتغل على حملات توعوية بهذه الفترة شكرا جزيلا لهم، لأنهم بيهتموا بقطاع السيدات. يا سيدتي ما عليك إلا أنك تيجي تشرفينا بتاريخ 17 على مركز عيد شاهين من الساعة 10 صباحا، بتحبي بأي ساعة تعالي تفضلي، أهلا وسهلا فيك. كمان سيداتنا في المحافظة تابعونا على صفحة خدي خطوة، إحنا البرنامج بنكون منزلينه يوم بيوم، وكمان إذاعتنا المحترمة والراقية واللي ترفع لها القبعات منبر الحرية وجميع الإعلاميين، شكرا جزيلا لكم. تابعونا من خلال صفحات إذاعة منبر الحرية، إحنا البرنامج رح ينزل يوم بيوم، رح نضلنا نذكركم وين أماكن الفحص سواء في الخليل أو في المدن اللي موجودة في المحافظة. ما عليك لأنك تحملي حالك تروحي تعملي هذا الفحص.
0: نعم.
1: تمام. والطبيبة هي اللي بتقيم الأمور اللي أنت موجودة فيها، واللي رح يصير في الخليل رح يصير بأكد لكم في جميع مناطقنا المستهدفة هذا العام، لأنه في النهاية إحنا عنا هدف ثاني وأساسي ورئيسي وهو خدمة قطاع المرأة. سنة الجاي إن الله أعطانا العمر، ويعني سجل علي أخي محمد، ستكون انطلاقة الحملة من مسافة يطا بإذن الله تعالى
0: إن شاء الله رب العالمين.
1: لأخونا أبو عمر رئيس بلدية يطا، كل عام ستكون هذه الحملة تنطلق من منطقة معرضة للتهديد ومعرضة للاستيطان، وأهلها بيعيشوا كل يوم بمعاناة. هذه رسالة واضحة وصريحة منا لهذا العدو الغاشم، بأنه هذا الشعب شعب يحب الحياة، شعب متمسك بأرضه، ولا شيء ممكن يخلينا نتنازل عن هذه الأرض حتى وإن قدر لنا الشهادة، فهذه مكرمة لكل مواطن فلسطيني ربنا بيكرمه فيها. وإن شاء الله السنة الجاي كمان سجل علي أخي محمد، هذه المرة استهدفنا 7 مناطق جديدة في المحافظة، العام المقبل سنستهدف مناطق أخرى إلى أن نغطي مناطق محافظة الخليل كاملة، يعني رح يكون 59 هيئة محلية من مجالس بلدية أو قروية أو مجالس بلديات مستهدفة في هذه الحملة، وهذا ما يميز الحملة. في السنوات اللي بعديها رح نستهدف أماكن أخرى خارج المحافظة لكي تكون هذه الحملة رسالة لكل مواطن فلسطيني بأن السيدة ليست نصف المجتمع بل هي كل المجتمع، تلد النصف الأول وتربي النصف الثاني من المجتمع. وأيضا برضو إخواننا يعني فئة الذكور، أكيد كل احترام وتقدير لإلكو، لكن هذا الشهر هو شهر نسوي بامتياز.
0: الله ما عارف انت كل السنة إلكو لقيها في شهر 3 عيد الأم، وفي شهر مش عارف إيش عيد المرأة، وفي شهر هي 10 أكتوبر الوردي، بيطلع لكم بيطلع لكم، مش مشكلة.
1: مش امك، مش زوجتك، مش اختك، مش
0: صحيح صحيح. يعني اسمعي بصراحة احنا فخورين جدا بهذا العمل اللي بيكون هي عماله، راح يكون ان شاء الله طبعا للسنة الثالثة على التوالي. وللمتابعين اللي بيسمعوني هلا، انتظرونا الجمعة القادمة في هيك حلقة خاصة ومميزة للتعريف في هذا اليوم، بالتنسيق طبعا مع شركة يس، لحتى نكون احنا وانتو على اطلاع كامل بهذا الموضوع قبل ما يجي هذا اليوم. بدنا نحط اليوم امامكم قبل ما نوصل له، عشان لما يوصل هذا اليوم انتم تكونوا على اتم الاستعداد. بدنا نشكر الاخت سعاد البلتاجي ام محمد، مديرة شركة يس للمحتوى الرقمي وادارة الفعاليات، ونتمنى ان شاء الله انه الفعالية تحقق النجاح والهدف المطلوب والهدف اللي قامت هذه عشانه. يعني لضيق الوقت سننتقل مباشرة الى الفاصل، نعلق على الموضوع اكثر بعد العودة من الفاصل.
2: صباح القدس، صباحكم أنتم.
3: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: حس. خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.

0: النفس بتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
1: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
2: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: صباح القدس، صباحكم أنت.

أهلا بكم من جديد على الهواء مباشرة. الله يصبحكم بالخير يا ميت، مرحبا بالجميع. سناء المحتسب صباح الخير كمان مرة. نصبح الحاج بهاء عابدين أبو يوسف، الله يسعد صباحك أبو يوسف من شركة إسماعيل عابدين وأولاده للصرافة. صباح الخير للجميع، الله يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم.

0: دقات الساعة 10:15 ونتابع معكم برنامج الصباح القدس.
1: صباح القدس، صباحكم أنتم.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: كبيرة.
1: نتابع معكم على الهواء مباشرة في برنامج صباح القدس في هذه الفقرات المتتالية لبرنامجنا لهذا الصباح. الله يسعد صباح الجميع، أهلا وسهلا بكل المنضمين والمنضمات معنا في هذا البرنامج لهذا الصباح. الله يسعد صباحكم. مش عارف شو موضوع التلفونات اليوم، بس مش ضابط الأمور معنا، مش عارف شو المشكلة مع أنه كله كان بتنسيق. طيب خلينا نحكي هاي التهنئة والمباركة إيهاب بعد إذنك لدعوة لهون إخواننا بدهم يتزوجوا، خلينا نبارك لهم. الله يسعد صباحهم. هيك جهز لهم أغنية حلوة للشباب. بدنا نقول بقلوب يملأها الفرح والسعادة. سجلت إيهاب. بقلوب يملأها الفرح والسعادة، نتشرف بدعوتكم لحضور حفل زفاف نجلي المرحوم إبراهيم عودة المحامي محمد على كريمة السيد محمود صالح العطاونة، والسيد أحمد على كريمة السيد زياد عبد الرحمن أبو عصبة الأنسة آيات. هيك دعوة زفاف حلوة لإخواننا العودة، بتباركوا لإخوانهم المحامي محمد زواجه على المحامية بتول إن شاء الله، كريمة السيد محمود صالح العطاونة، والسيد أحمد على كريمة السيد زياد عبد الرحمن أبو عصبة الأنسة آيات. اليوم إن شاء الله راح يحتفلوا ويباركوا لبعض، وبكرة راح يكون زفاف العروسين أحمد وآيات، وغدا راح يكون زفاف بعد غد يعني الأحد محمد وبتول. إن شاء الله رب العالمين ألف ألف مبارك. هاي تهنئة مقدمة من أخوكم وصديقكم عامر سبيتان، ببارك لكم الزفاف وإن شاء الله ألف ألف مبارك، وربنا بتمم لكم على خير. والفرحة جمعتنا شو حلو دنيتنا، وبال العايزين يا رب. يا سلام. تامر بده يصبح على الشيخ أمجد الطويل، كان مديره في المركز الكوري. الله يسعد صباحك تامر، وصباح الشيخ أمجد الطويل كمان. وبدنا نبارك لأخونا ربح أبو رموز الخطوبة إن شاء الله رب العالمين، هلأ راح نبارك له. يلا ألف ألف ألف ألف مبارك الخطوبة إن شاء الله رب العالمين، يا ربح خطبة ميمونة بتكون، والله يتمم لكم على خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، ونسأل الله أن تكون أيام قادمة لكم أيام سعيدة وجميلة، وربنا يبارك لكم يا رب العالمين. هاي التهنئة باسم رئيس مجلس إدارة إذاعة منبر الحرية وكل الطاقم العاملين والزملاء والزميلات، وتحديدا مني أنا وإيهاب يا ربحي ألف مبارك.

الله يهديك ويسعدك ربحي وإن شاء الله رب العالمين أيام حلوة وجميلة بانتظار. صباح الخير لعز الدين زيتون، الله يسعد صباحك عز الدين. علي القواسمة كمان صباح الخير يا علي، أهلا وسهلا فيكم بالمتابعة.

0: طيب بما انه موجة التبريكات هاي شغالة معنا كمان، بدنا نبارك انا وإيهاب النتشي وطاقم الإذاعة لأخونا محمد عبيدو، محمد مراد عبيدو، بدنا نقول له ألف ألف مبارك قدوم المولودة الجديدة غادة إن شاء الله رب العالمين، بيجعلها من البارات الصالحات وبكتب لها أيام حلوة وأيام سعيدة. الحمد لله على سلامة الوالدة والمولودة، ألف ألف مبارك يا محمد، مبارك ما أجاكم. يعني بدنا نحكي بموضوع مهم جدا جدا جدا، يعني الأصل إنه التفاعل واللي بيجي بتبرع بإشي، اللي بيجي بدق باب وبيجي بيحكي أنا بدي أعمل وبدي أسوي، اللي بيجي بيستعد وبدق على صدره إنه يكون المفروض، يا إما بيكون زلمة يا إما أصلا ما يحكيش من الأساس. يعني أنت لك الأحقية انك تروح تقدم شيء لوجه الله تعالى او ما تقدم، ما حداش اجى دق على باب بيتك وقال لك هات اعطينا. بالنهاية حملة انفتحت، سواء حملة بسملة او حملة مالك او اي حملة غيرها، انت بتكون انسان مش محترم وغير مؤدب لما انت بترفع تلفون بتقول انا بدي اتبرع بخمسين الف شيكل او خمسين الف دولار او حتى مية شيكل ومتين شيكل كمان، يعني برضو المية والمتين ما هي بتلم، مية فوق مية بصيروا ميات. المزعج أن الزميل أيمن القواسمي أعلن عن انتهاء الحملة الخاصة في الطفلة بسملة قبل يومين، لكن المؤسف ومزعج جدا جدا حقيقة أن عندما تقوم بجمع المبالغ تجد أن بعض الأشخاص كانوا قد انتحلوا اسم أو صفة أو شخصية، لحتى أقول أنه أنا بدي أتبرع مثلا بمئة ألف أو خمسين ألف، وتكتشف عند الجرد ولملمة كل الأوراق أن الحملة ما زالت قائمة بسبب كذب. وهذه من على فكرة من أحقر الصفات، وأنا آسف على هذا المصطلح بس لازم ينحكى، لأنه اللي بيعمل هيك عملة إنسان مش مربى أبدا. بدنا نسمع تفاصيل أكثر من أخونا أيمن القواسمي أبو جهاد، رئيس مجلس إدارة شبكة الحرية الإعلامية، اللي بنضم لنا عبر الخط الهاتفي، بنقول له الله يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك محمد وصباح كل الإخوة المتابعين والمستمعين.
0: يسعد صباحك. بدنا تحكي لنا يعني وين وصلت آخر الأمور بخصوص الحملة، وما هي الأسباب اللي عطلت إكمال المبلغ؟ تفضل.
1: والله يا أبو حميد أنا ما كنت حاب أحكي بهالموضوع، وأنا بعرف من وين أنت جايب هاي المعلومات، بس ومع كل ذلك أنا بقول لك يعني إنه في ثلاث أشخاص، يعني ثلاثة هدول اللي خلينا نحكي لأصحاب المبالغ العالية ما التزموش. يعني تفاجأنا إنه مثلا السيارة هاي اللي حقها 550 ألف، طلع واحد باخد صورة عن السيارة تمام ومنزلها بدون علم صاحب السيارة، يعني انه متبرع فيها بدون علم صاحب السيارة تمام.
0: نعم.
1: وانا واحد
0: يعني احترام الشديد لكل السادة اللي بيسمعونا، هذا انسان ندل بس
1: يعني من اشتغلات يا ابو حميد، يعني احنا النهاية الناس ازواق. يعني انا لما بجي بشوف شو عملوا مناطق 48 تمام وشو قدموا، بشوف انه ما لازم نذكره نهائيا بصراحة. ليش؟ لانه الخير الموجود عندهم اكثر من اللي عملوا فينا. كان يتبرع بمئتين الف.
0: نعم.
1: وعندنا شخص اخر كان شاري الحصالات اللي اعلننا عنهم بالمزاد بمئة وسبعة وخمسين الف تمام؟
0: نعم.
1: اعتذر لأسباب خاصة عنده. يعني احنا كنا اصلا كان حدا ثاني شاريهم على 160 ألف، بس عودنا قلنا خلاص خلي هذا الزلمة بدون ذكر اسم طبعا.
0: نعم
1: سيدي. احنا واجه اتأسف واعتذر امبارح وقال ان يعني انا عندي اسبابي الخاصة. قلنا يا سيدي الله ببعث لنا غيرك وغيره وغيره. وفي كم من حد الساعة بعدهم ما التزموا وجابوا المبالغ اللي عليهم. تحت كل الظروف أعلننا انتهاء الحملة، تمام؟ ما رح نرجع نفتح الحملة لأنه في عنا سعانة يا محمد بصراحة. يعني احنا بتعرف هدول يمكن بيجيلهم زي مليون، تمام؟
0: نعم،
1: مليون شكل. احنا لما كل لمينا سبعة وضاي المليون حكي فراط، انت فاهم شو؟
0: صحيح صحيح.
1: احنا اليوم ان شاء الله رح نعلن انه يا الليلة يا بكرة، وعلى الارجح بكرة، اللي هو المزاد اللي على رؤوس الخيل وعلى السيارات اللي عنا، في كمان سلم هيدروليك بالإضافة
0: حلو
1: لعجاني كله إن شاء الله، والناس بتستنى عشان تكون عارفة وجاهزين يشتروا وما عندهم مشكلة بالموضوع. فإحنا أكيد ما رح نفتح كمان موجة، وأنا متأكد زي ما أنا سامع صوتك إنه الناس رح تفزع لموضوع المزاد، تمام؟
0: نعم.
1: فيعني أنا والله ما كنت حابب أحكي بهذا الموضوع، وأنا بشرفي استغربت أنت منين جبت هاي المعلومات. يعني
0: وصلتنا المعلومات، ما تقلق، إحنا بنشتغل.
1: والله والله عن جد أنا مستغرب قسما بالله.
0: لا هو بصراحة يعني بشار كان من خلال حسابه على حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي كان حكى في هذا الموضوع، يعني يمكن أنت مش متبع بسبب الضغط الموجود عندك، وإحنا بنعرف هذا الحكي، لكن المفروض لا إنه نحكي، لأنه دائما الخير يعم والشر يخص، والإنسان السيء يذكر بنفسه.
1: مين بشار؟
0: بشار سعادة.
1: آه لا أنا بصراحة ما كنتش حابب إن هذا الموضوع يصير.
0: كمان أيوب حكى كمان بالموضوع.
1: أنا اعتقدت إنه لما حكى معي إيهاب قال لي على أساس إنه في آخر التطورات والمستجدات، وما اعتقدتش ولو 1% انه في حدا منزل عن الموضوع. بس بما انه انحكى انا بقول لك احنا موضوعنا انتهى وما عندناش مشكلة في اشي، ووضعنا لوز. عارف يعني لوز؟ لوز
0: الحمد لله رب العالمين.
1: اللي قدر يجمع 7 مليون بيجمع له كمان مليون، يعني مش قصة غريبة. يعني
0: ان شاء الله رب العالمين يعني تتكلل الجهود.
1: احنا بدنا بس محمد الناس، نعم. مثلا اللي قال عنده 5000 2000 100 شيكل يعني
0: تجيبهم،
1: وبعدهم ما وصلوا ما اجوا يجيبوا لنا اياهم. وانا زي ما حكيت لك الامور طيبه، الامور طيبه تقلقش. يعني لو انا والمشاهير بنتبنى الموضوع بنسكره تقلقش.
0: ان شاء الله رب العالمين يعني ربنا بيعطيكم العافية والأجر على قدر التعب، يعني إن شاء الله بيكون كل الاحترام والتقدير. يعني نتمنى إنه كمان هاي الحملة تكون هي عبارة عن لفت نظر كبير للحكومة الفلسطينية كاملة بلا استثناء، من رئيس الوزراء لأصغر وزير في هاي الحكومة الفلسطينية، لحتى يطلعوا على الشعب شوي، لأنه إحنا ممكن الناس تمشي. نعم تفضل.
1: فلك الموضوع مش انه الحكومة تتطلع او ما تتطلع. اولا انت عارف انه انا بديش احكي عن الحكومة، يعني اذا بيجيب لنا رواتب الموظفين كثير انجاز عظيم، اذا بضل الوضع هيك كمان كثير عظيم. انت بتحكي اليوم في عنا 100 حالة نفس بسملة، عارش يعني 100 حالة، اضرب انت عندك 100 في 2,400,000 دولار، مبلغ كثير عالي بصراحة. بس احنا اليوم المسؤولين عن هاي الحملة، انا شغال اليوم اشبك مع مين؟ اشبك مع الامارات، اشبك مع ايطاليا، اشبك مع هدول الناس لحتى يقدروا يتبنوا هدول الاطفال ونحل هذا الموضوع. يعني احنا بدناش نضل نستنى اليوم بكرة وكمان شهر وشهرين، لانه ممكن نخسر البعض منهم زي ما خسرنا البعض في غسيل في زراعة الكلى.
0: نعم.
1: فعلشان هيك احنا ان شاء الله عم بنفكر بشيء اكبر من هيك، اللي يعود على هدول الناس بالفائدة وبالإيجاب. وبرجع بكرر شكري وعظيم امتناني لكل اخ، لكل اخت، لكل اب، لكل ام، لكل طفل، لكل طفلة ساهموا وشاركوا معنا بهاي الحملة.
0: جهودكم جبارة والله يعطيكم العافية.
1: والشكر الاخير،
0: نعم،
1: ما بدي أنسى هاي الإذاعة العظيمة وهذا الجيش العظيم في إذاعة الحرية، من شباب من صبايا اللي فعلا ما قصروا نهائيا نهائيا، ما قصروا معنا، من أخوات وإخوة بيرفعوا الرأس، كذلك إخواننا وأخواتنا المشاهير بيرفعوا الرأس، وهذا التجمع الجميل راح نكرره في حالات أخرى بعد ما نرتب كل ما هو مطلوب. يسعد صباحك يا محمد.
0: صباح الخير، الله يعطيك العافية وشكرا جزيلا على وجودك معنا. نخرج إلى فاصل الأخير في هذا البرنامج ونعود لاستكمال ما تبقى لدينا لهذا الصباح.

0: صباح القدس، صباحكم أهل.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل جارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابخ أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: صباح القدس، صباحكم أنت.

هاي الأغنية غنتها أصالة بعد عودتها إلى الأراضي السورية. مش عارف أثار الموضوع جدل كبير يعني, إنه موضوع عودة أصالة إلى الأراضي السورية وكلمات وشعارات وناس مؤيدة وناس معارضة. شو في يا عالم؟ بس الفكرة مالكو يا عالم؟ شو فيه؟ شو اللي بيصير؟ عادي, سامر المصري بكى بحرقة عند تحرير الأراضي السورية وعاد إلى الأراضي السورية, بس ملش كل هالضجة يعني. وعفوا يعني أصالة لا تذكر قدام سامر المصري يعني, لأنه بالنهاية أصالة طلعت غنت, مش كل الناس بتحب تسمع الأغاني, مش كل الناس بتتابع الأغاني, بس سامر المصري جسد أدوار كثيرة في تاريخ الدراما العربية والسورية تحديدا يعني. تعال قدام كل يعني امسك كل واحد في الشارع قول له أصالة بتعرفها, قول له بتعرف العقيد أبو شهاب, شوف الفرق وين راح يكون يعني. هذا طبعا مش تقليل من قيمة الفنانة الكبيرة والقديرة أصالة, لكن يعني الموضوع زاد زاد زاد كفي.

عز الدين زيتون بقول الله يسعد صباحكم، ألف تحية ومليون تحية لكم بخصوص حملة بسملة التي وحدت الشعب الفلسطيني للعطاء والخير.

تخونش الوعد هذا يعني كلمات على فكرة دير بالك متعبة كانت لبعض الناس يعني. يا سيدي الله يجيب اللي فيه الخير والله يهد البال بال الجميع. هلا إيهاب شو رأيك انت؟ تفضل حكيلي إيهاب. بقول لك فريق ريال مدريد وضعه صعب هيك بقول انا خصنيش. هلا ماشي انحرموا من الفوز او مثلا ظلموا تحكيميا هذا الظلم ادى لخسارتهم، لكن بصراحه يعني وضعهم صعب هيك ايهاب بقول. اكبر امنياتي كل يوم من الله طلوع لاجل عينك يا غلاتي ناس كلها بحاربها. ايهاب كيف تولد الافكار العظيمه؟ تعرف ولك 8 صفات لتكون عظيما. في اولمبياد مكسيكو سيتي عام 68 وقف لاعب الوثب العالي الامريكي ديك فوبرسي امام العارضه بطريقه لم يالفها الجمهور. كان اللاعبون قبل ذلك يقفزون فوق العارضه ووجوههم الى الاسفل، اما فوبرسي فاختار ان يفعل شيئا مختلفا تماما. اقترب من العارضه ثم ادار ظهره لها وقفز الى الخلف رافعا جسده في الهواء بطريقه غير مالوفه. لم يكن قد امتلك جسدا جديدا ولم تغير العارضة ولم يتغير ارتفاعها، الذي تغير فقط هو الفكرة، غير فكرة واحدة. وهنا نصل إلى الصفة الخامسة من صفات العظماء التي توصل إليها ريتشارد جون على مدى 10 سنوات. أجرى ريتشارد جون مقابلات مع أكثر من 500 شخص ناجح في مجالات مختلفة، ثم جمع الصفات التي تكررت بينهم ليتوصل إلى 8 صفات رئيسية، وهي الشغف والعمل والتركيز والقوة الدافعة، الأفكار والقدرة على تطوير الذات وخدمة الآخرين والمثابرة. واليوم نتوقف عند الصفة الخامسة الأفكار. فبعد أن يمتلك الإنسان الشغف ويبذل العمل ويكتسب التركيز ويدفع نفسه إلى الأمام، يأتي سؤال مهم: وماذا بعد؟ ربما تكون الإجابة فكرة تستحق أن تلاحق. يقول جيمس بورك المؤرخ العلمي: الإنسان ما هو إلا مصدر للأفكار. إذا فكرت في حقيقة أن لديك 100 خيار، 100 مليار خلية عصبية بمخك، ستدرك أن لديك آلة جبارة قادرة على صناعة الأفكار. الفكرة العظيمة لا تبدأ دائما من اختراع شيء لم يوجد من قبل. يمكن أن تبدأ من النظر إلى شيء موجود، لكن إيش إيهاب؟ بعين مختلفة. من أين تأتي الأفكار العظيمة؟ يخطئ كثيرون حين يتخيلون أن الأفكار العظيمة تأتي في صورة ومضة عبقرية مفاجئة وكأنها هبة لا تأتي إلا لأشخاص استثنائيين، لكن ريتشارد جون يقدم تصورا أكثر بساطة. الأفكار يمكن أن تأتي من الملاحظات والاستماع وطرح الأسئلة وربما أشياء متباعدة، والاستفادة من أفكار موجودة بالفعل وحتى الأخطاء والإخفاقات. كما يشير إلى أن أفضل طريقة للحصول على فكرة جيدة قد تكون ببساطة أن تنتج عددا كبيرا من الأفكار ثم تطور الجيدة منها. يعني جيب 1 2 3، ادرس هذا وادرس هذا وادرس هذا، حاول تشغل هذا وهذا، الفكرة الأفضل طورها. أحيانا لا تحتاج إلى اختراع شيء جديد. في عام 68 طور سبنسر سيلفر أحد علماء شركة 3M مادة لاصقة ضعيفة لا تتلاصق بشكل دائم. لم تكن هذه النتيجة هي ما يبحث عنه سيلفر، ولكن بدت في البداية وكأنها تجربة فاشلة، لكن زميله أرت فراي رأى فيها استخداما مختلفا. كان فراي يبحث عن طريقة يضع بها علامات في كتابه الذي يستخدمه بدون أن تسقط أو تترك أثر على الصفحة، وهكذا تحولت مادة بدت بلا استخدام واضح إلى الفكرة التي قادت لاحقا إلى ظهور بوست آي تي. المادة كانت موجودة لكن فكرة جديدة ومختلفة جعلت منها طريقة مفيدة للاستخدام، وهذا يكمن أحد أسرار الأفكار. ليس عليك دائما أن تنظر إلى شيء قديم بطريقة جديدة.

يقول لك قد تبدأ الفكرة الكبيرة من مشكلة صغيرة، هل يمكن أن تتحول مشكلة شخصية بسيطة إلى مشروع تجاري ضخم؟ هذا ما حدث مع سارة بليكلي. في أواخر التسعينات كانت سارة تعمل في بيع أجهزة الفاكس من باب إلى باب، وكانت تبحث ذات يوم عن طريقة تجعل ملابسها تبدو أفضل تحت البنطال الأبيض، فقامت بقص قدمي جوربها الشفاف وارتدته بطريقة مختلفة. كانت المشكلة صغيرة والحل كان أبسط مما تتخيل، لكن الفكرة تحولت لاحقا إلى شركة سبانكس المشهورة. لم تأتي الفكرة من مختبر علمي أو اجتماع كبير للخبراء، وإنما من مشكلة عادية عاشتها امرأة في حياتها اليومية. وهذا أحد أهم مفاتيح توليد الأفكار، أن تتعلم كيف ترى المشكلات التي اعتاد الآخرون عليها، ثم تسأل هل يمكن أن تكون هناك طريقة أفضل؟ ليس مطلوب دائما أن تخترع الحل من الصفر، أحيانا يكفي أن ترى حلا موجودا في مكان آخر ثم تنقله إلى مشكلة جديدة. الحقيقة أن هذا الحديث مشوق، والحديث بقية إن شاء الله نكملها هيك بطريقة أخرى في حلقة أخرى. تعرف هذه الأغنية لأي شيء إيهاب؟

0: أنا بدي أشكر إيهاب النتشي اللي كان معي بالهندسة الإذاعية والإخراج الإذاعي. اختم لنا إياها بنشيد برشلونة، يلا ضلش، أو حط لنا أغنية كأس العالم 2026 تبع شاكيرا. إيهاب الله يعطيك العافية. بدي أصبح على أبو مرشد، نسيت أبو مرشد اليوم، والله حقك علينا يا أبو مرشد. الله يسعد صباحك، وصباح الخير لكل اللي كانوا موجودين معنا، على رأسي كلكم جميعا، الله يسعد صباحكم، نورتونا، أتمنى أنه قدمنا لكم إشي بليق بحضراتكم. تحياتي للجميع. عز الدين زيتون كمان مرة، صباح الورد. إم محمد الجنيدي صباح الخير. لا مش شاي يا إيهاب، مش شاي اللي قبلها. دايمًا الشيخ دورة كمان مرة صباح الخير، ببارك لربحي أبو رموز. إن شاء الله رب العالمين نلتقي فيكم الجمعة القادمة، وستكون حلقة استثنائية وخاصة لحملة خذي خطوة للموسم الثالث على التوالي في محافظة الخليل. هذا اليوم جاي مع الرياضة، إنه التوقف الدولي حاضر. اليوم مباريات راح تكون شغالة الساعة 1 الظهر، يعني كمان ساعتين ثلاثة بدها تلعب استراليا مع البرازيل لقاء ودي على الأراضي الأسترالية على الأغلب. كوريا الجنوبية تحت 23 مع فيتنام تحت 23، موزمبيق بدها تلعب مع السنغال، نيزانا بدها تلعب مع غينيا باسو، الهند مع بنما، نيجر مع لتسوني في ساعات المسائية، روندا مع ليبيريا، جامايكا مع الصومال، نيجيريا مع مدغشقر، السودان مع اثيوبيا. طبعا هاي مباريات من التصفيات الامم الافريقية، تصفيات الكاف. احلى كأس امم افريقية وين كانت يا إيهاب؟ وين؟ احلى كأس امم افريقية كانت في البافانا، بافانا مع كأس العالم كمان، أجمل نسخة كأس عالم كانت في إفريقيا، وأحلى نسخة كأس أمم إفريقيا كانت في جنوب إفريقيا. إيطاليا هتلعب مع بلجيكا بدور الأمم الأوروبية اليوم، تركيا مع فرنسا، أول إيش؟ زيدان مدرب فرنسا. يلا ماشي. كل احترام لكم جميعا، شكرا لكل من كان معنا منذ 9 صباحا، الله يسعد صباح الجميع. أبو مرشد خاطرك سلامات. تحياتي للجميع، تحياتي لإيهاب النتشي في الهندسة الإذاعية والإخراج الإذاعي، كنت معكم محمد عبيد، ودمتم بخير، سلامات، الله معكم.
1: صباح القدس صباحكم أهل.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
1: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: نبدأ من التطورات في إيران، حيث قالت شبكة CNN إن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال للصحفيين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة إن طهران قدمت مقترحا جديدا لاستئناف المحادثات مع واشنطن. عرقجي أوضح أن المقترح الذي قدم إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء هذا الأسبوع ينص على ضرورة استيفاء واشنطن لشروط محددة خلال 7 أيام من أجل استئناف المحادثات وإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدا أن الشروط لا تتجاوز ما تضمنته مذكرة تفاهم إسلام أباد. وبشأن تفاصيل الخطة، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن إيران قدمت عبر وسطاء مقترحا إلى الولايات المتحدة يتضمن خطة من 7 أيام لإنهاء الحرب ووقف الأعمال القتالية. وبحسب الصحيفة يقضي المقترح بوقف جميع الأعمال القتالية لمدة 7 أيام بما يشمل لبنان، إلى جانب الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. كما تضمن الخطة أو تتضمن الخطة رفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني ورفع الحصار البحري على أن يعاد فتح مضيق هرمز في اليوم 7 من تنفيذ الخطة. وتقترح طهران بحسب نيويورك تايمز بدء مفاوضات شاملة ومباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني فور انتهاء الأيام 7 بدلا من الانتظار لمدة 60 يوما. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء مع قناة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة هي التي يجب أن تختار متى ستنتهي الحرب مع بلاده، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان الصراع يمكن أن ينتهي بحلول نهاية هذا العام. وأضاف بزشكيان أن طهران ما زالت على استعداد للمضي في الاتفاق الذي توصلت إليه مع ترامب ضمن مذكرة التفاهم، مشيرا إلى استعداد بلاده للتخلي عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% ضمن إطار معاهدة عدم الانتشار.
1: ليس لدينا أي مشاكل، لقد توصلنا إلى اتفاق مع ترامب، وقع هذا الاتفاق وبناء عليه نحن على استعداد وما زلنا نرغب في المضي قدما، وقد تم الاتفاق على الإطار، ونحن لم نغلق مضيق هرمز، لقد كان مفتوحا وبدون أي مبرر أو إطار قانوني هاجمونا.
0: من جانبه رفض مجلس الشيوخ الأمريكي ذو الأغلبية الجمهورية الموافقة على مشروع قانون أقره مجلس النواب لتقييد صلاحيات الرئيس ترامب بشأن الحرب على إيران، وذلك عبر منعه من اتخاذ أي إجراءات لمواصلة العمليات الحربية دون موافقة الكونغرس. مشروع القرار رفضه 50 عضوا أغلبهم من الحزب الجمهوري مقابل تأييد 49 عضوا، مع الإشارة إلى أن تمرير المشروع كان بحاجة إلى أغلبية 60 صوتا. لن ينضم لنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا بك حسام، ماذا يقال في طهران بشأن مضمون المقترح الإيراني الجديد الذي قدم لواشنطن لاستئناف المحادثات مع الإدارة الأمريكية؟
2: أولا يعتبر يحيى هذا الأمر تأكيد على أن ما سربته رويترز نقلا عن مسؤول إيراني رفيع خلال الأيام 3 الماضية هو دقيق بنسبة كبيرة، لكن من ناحية أخرى هناك من يرى بأن تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي خلال اليومين الماضيين كانت لتلطيف أو إن صح التعبير لتدوير الزوايا أو لنقل تلطيف الخطاب الذي قدمه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خلال اليومين الماضيين في حديثه لوسائل الإعلام، عندما شدد على فكرة أن المضيق لن يفتح إلى أن تنفذ الولايات المتحدة الأمريكية الشروط الإيرانية 7. هذه الشروط الإيرانية باتت واضحة، تم نقلها إلى الجانب الأمريكي على ما يبدو عبر باكستان وأيضا الجانب القطري وبمتابعة عراقية خلال الأيام 3 الماضية بحسب ما ورد عبر وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية حتى هذه اللحظة. تقدم خطوة إلى الأمام عباس عراقشي، وقال أو حاول توضيح الصورة على الشكل التالي: نحن مستعدون لفتح مضيق هرمز خلال فترة 7 أيام، لكن خلال هذه الأيام 7 على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بتنفيذ هذه الشروط أو معظمها إن صح التعبير، وعلى رأسها وقف الحرب ورفع الحصار عن السواحل الجنوبية لإيران. تأتي مسألة تحرير أموال إيران وربما ورفع العقوبات بشكل كامل في مرحلة لاحقة، لأنه وضع في المنتصف ما بين تنفيذ الشروط الأمريكية الإيرانية وما بين فتح إيران لمضيق هرمز حاول الإشارة أو أشار إلى فكرة المفاوضات، وكأنه يعطي إشارة إلى أن إيران جاهزة بالفعل إلى استئناف المفاوضات مرة أخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية، يستغل الأجواء الإيجابية المحيطة بالخطاب الإيراني إلى حد ما. حديث الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان لقناة فوكس نيوز الأمريكية ووقوف عدد من الدول هذه المرة إلى جانب السردية الإيرانية مقارنة

0: إيران هيبتها أمام المنطقة وأمام المجتمع الدولي، ويران حتى الآن بأنه من الممكن إن وجدت الإرادة السياسية لدى الجانب الأمريكي أن يقوم الطرفان بوضع المشاكل جانبا وفتح صفحة جديدة. إلى أي مدى سيوفقان خلال المرحلة المقبلة؟ هذا هو السؤال. الخلاف بين الجانبين هو حول الصيغة النهائية لهذه المفاوضات. إيران تشدد على تنفيذ العقوبات ثم ستذهب إلى مفاوضات تقوم من خلالها بفتح مضيق هرمز. أمريكا تركز على صيغة المفاوضات النهائية ولكن بشكل مختلف تماما. هي جاهزة على ما يبدو لتنفيذ الشروط الإيرانية، لكنها تريد مساحة أو هامش أوسع للتفاوض يشمل الملفات الأخرى المتعلقة بالدور الإقليمي لإيران والملف النووي وحتى الملف الصاروخي. دور الوساطة هو تقريب وجهات النظر بين الطرفين للوصول إلى حل وسط بعد أن جرب الطرفان نفسيهما على المستوى العسكري خلال الأشهر الستة الماضية. إن كان هناك من يدفع باتجاه الحرب مرة أخرى، فهذه الأطراف موجودة بالفعل داخل الولايات المتحدة الأمريكية وداخل إيران. السؤال حاليا ومن سينتصر؟ سردية أي طرف ستنتصر داخل البلدين، داخل إيران وداخل الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل سيذهب الطرفان نحو إظهار شيء أكبر من المرونة واستغلال قصر المدة التي تفصل الطرفان على الانتخابات النصفية الأمريكية، أم أن للمتشددين في كلا الطرفين رأي آخر؟ هناك مناورات تجري اليوم استعراضية استكمال لما بدأته إيران الأسبوع الماضي على المستوى الشعبي. دراجات نارية بأعداد كبيرة ستنطلق من ساحة الإمام الحسين وستتجه نحو ساحة آزاد، أيضا إعلان استعداد شعبي لأي تحرك أمني في البلاد خلال الفترة المقبلة، تشديد على ما يبدو فيما يتعلق بمحيط طهران من الناحية الأمنية تحسبا لتحرك ما سواء على المستوى الأمني المباشر أو تحت عناوين اقتصادية في غطاء شعبي كما جرى مطلع العام الحالي. في المقابل وكما ذكرت في الخبر قبل قليل، يحيى، الجمهوريون ما يزالون يضعون العصي في العجلات أمام الديمقراطيين ولا يريدون لهذه المفاوضات أن تجري، ويتحركون عبر مجلس الشيوخ للحيلولة ربما دون تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعودة إلى طاولة المفاوضات مع الإيرانيين.
1: شكرا لك حسام دياب، مراسل التلفزيون العربي في طهران. تعد مدينة سيريك السحرية الواقعة جنوبية إيران حلقة الوصل بين مينائي بندر عباس وجازك، وتتمتع المدينة بموقع جغرافي مميز عند مدخل مضيق هرمز حيث تطل على بحر عمان، ما أعطاها دورا محوريا مهما.
2: أكثر العيون الإيرانية رصدا لحركة الملاحة البحرية، وتتمتع ببنية تحتية للمراقبة والدفاع الساحلي. إنها سيريك، أحدى أكثر المدن الإيرانية عرضة للاستهداف الأمريكي. جغرافيا تعد أول منافذ إيران شرقا على بحر عمان. إذا كانت بندر عباس القلب الاقتصادي لجنوب إيران، فإن ميناء سيريك بات محط تركيز إيراني جديد خلال العقدين الماضيين خارج مياه الخليج.
3: استراتيجيا تعد سيريك الحلقة الرابطة بين مينائي بندر عباس وجاسك، وتتمتع بموقع جغرافي عند مدخل مضيق هرمز وتطل على بحر عمان، موقع أعطى المدينة دورا محوريا في المعادلات الأمنية والعسكرية لجنوب إيران.
2: رغم صغر مساحة سيريك، لكنها شكلت بحسب السلطات المحلية منفذا بحريا مهما خلال فترة الحرب، منفذ لعب دورا محوريا في تصدير واستيراد البضائع وكان الأكثر نشاطا في محافظة هرمزغان. لكن هذا لا يعني أن وضع المدينة كما هو قبل الحرب.
4: العديد من الأماكن المدنية استهدفت ومن بينها بالقرب من هذا السوق، هذا أثر بشكل كبير علينا، لكن التجارة بحمد الله لم تتوقف في سيريك.
2: التصعيد جمد جزءاً لا يستهان به من تبادل التجارة البحرية مع الضفة الأخرى من مياه الخليج التي تشكل حركة متصاعدة في التعاملات مع الدول العربية.
5: قبل العدوان كانت لدينا تبادلات تجارية واسعة مع دول خليجية عدة، ولكن الآن تراجعت إلى نحو 60% أو أكثر ربما مقارنة بما كانت عليه.
2: تتنامى أهمية سيريك اقتصادياً بالنسبة لإيران، أهمية تتضاعف مع ارتفاع منسوب التوتر الإيراني الأمريكي لا سيما بشأن أحكام

0: إلى التصعيد في اليمن، حيث قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أن الجماعة هاجمت هدفا حساسا في العاصمة السعودية الرياض ومنشآت لشركة أرامكو في مدينة ينبع. وفي إعلان سابق أكد سريع استهداف مواقع وتجمعات عسكرية في منطقة جيزان، مشيرا إلى استخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة متوعدا بمواصلة الهجمات.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استباقية نوعية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، استهدفت غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة.
0: هذا أعلن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن اللواء تركي المالكي اعتراض وتدمير 6 صواريخ بالستية أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثيين نحو الطائف وينبع. وأكد المالكي أن تصعيد وانتهاكات الجماعة سيتم التعامل معها بشكل حازم كما قال. أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت عناصر تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في مدينتي المخا وتعز ضمن عمليات قالت أنها تستهدف مواقع وتحركات للجماعة وتحد من قدرتها على تنفيذ هجمات على القوات الحكومية. ونشرت القوات الحكومية مشاهد توثق عمليات الاستهداف في المخا وتعز. قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن رؤساء أركان المملكة وتركيا وباكستان سيعقدون اجتماعا عاجلا لبحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وأضافت الخارجية أن الوزير فيصل بن فرحان بحث مع نظيريها الباكستاني محمد إسحاق دار والتركي هكان فيدان سبل تفعيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك خلال اجتماع عقد في نيويورك. وأدان الوزراء الاعتداءات التي استهدفت مكة والمنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية، مؤكدين حق المملكة في الدفاع عن أمنها ومشددين على أهمية خفض التصعيد وضمان أمن الملاحة في المنطقة.

0: مزيد من الدعم العسكري والإقليمي والدولي للسعودية في مواجهة هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين وتأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، في ظل زيادة التوترات الإقليمية وكذلك المخاوف الدولية من تعطل إمدادات الطاقة العالمية وسلاسل التوريد. الحكومة البريطانية دخلت على خط التصعيد المتجدد في اليمن، وأعلن رئيس وزرائها أندي بيرنام وافقته على طلب سعودي بنشر طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي من طراز فويجر لتنفيذ مهمات التزود بالوقود جوا، دعما للعمليات الدفاعية السعودية ومساندة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. الرئيس الفرنسي أعلن بدوره إرسال جنود وأنظمة دفاع ورادارات إلى المملكة لحماية موقع ينبع النفطي على البحر الأحمر. وقال ماكرون الذي جرى الاتفاق عليه مع السلطات السعودية يأتي ضمن مساعي تأمين إمدادات النفط.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
3: المملكة على المدى الطويل دعم عسكري غربي نوعي إذن يدعم تحالفات إقليمية منها التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي يقوده الأسطول الغربي السعودي في جدة بمشاركة 41 دولة. يضاف إلى ذلك كله تحالف مكة مع تركيا وباكستان، وقد أعلنت أنقرة تضامنها العسكري الكامل مع الرياض واستعدادها لتلبية أي احتياجات فنية أو عسكرية دفاعية فورية لردع الهجمات على الأراضي السعودية.

0: إذن لمزيد من النقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو أنور العنسي المحلل الصحفي والخبير في الشأن اليمني. أهلا بك أستاذ أنور. كذلك أرحب بضيفي من الرياض دكتور محمد صالح الحربي الباحث في الدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور محمد صالح الحربي. دعم عسكري أوروبي، فرنسا سترسل جنودا ورادارات وأنظمة دفاعية إلى ينبع، ماذا يعني أن تتحول حماية منشأة سعودية حيوية إلى مهمة تشارك فيها قوة عسكرية أوروبية؟
1: طبعا خير، تحية لك ولضيفك الكريم في الاستوديو. يبدو أن المجتمع الدولي بدأ يعي أهمية مضيق باب المندم على تدفق السلع والمنتجات والبترول عبر العالم، وبدأ يعي هذا الموضوع. لكن الآن نحن في مخاض أو في حرب يمنية حقيقة، وهي مؤثرة على مضيق باب المندب الذي يعبره أكثر من 23 ألف قطعة في الاتجاهين، امتداد إلى المحيط الهندي، امتداد إلى قناة السويد، السويس والأطلسي، دول أوروبا. فأعتقد أنه حتى عملية تفعيل SPDs المهمة الأوروبية منذ سنتين أنشئت، والآن تم تزويدها كما جاء في تقريركم، أو سيصلون إلى 20 فرقاطة وسفينة حربية. ولكن الأهم في هذه المرحلة أنه لم يحن الوقت المناسب للتدخل في اليمن. هناك تقدمات يمنية وخاصة على الجبهات الجنوبية، قطع طرق المواصلات، هذه حرب لا تماثلية، مرتفعات، هيئات، قطع أيضا الطرق ما بين تعز والمخا، المخا دوباب وباب المندب، وحتى الوصول إلى عدن حقيقة. ولكن الآن يعني نعرف أنه الموضوع الممرات الحيوية الاستراتيجية يا أستاذ العزيز والضيف الكريم هي مسؤولية أمنية دولية تعني 193 دولة. وإن تضرر أو تضررت المنطقة تكتيكيا فالعالم برمته هو الخاسر استراتيجيا.
0: وبالتالي أستاذ دكتور محمد، يعني هل هذه الخطوة هي إجراء احترازي أم أن هناك مؤشر أو توقعات ربما بموجات جديدة من الهجمات الحوثية سواء في العمق السعودي أو حتى في البحر الأحمر وباب المندب؟
1: بالنسبة للهجمات الحوثية هذا ليس دليل قوة بل دليل ضعف، خاصة حينما تستهدف منطقة مكة المكرمة، ولكن جميع الضربات يتم اصطيادها واعتراضها منذ أكثر من 11 عام بإطراد. أنا أتوقع ربما لم نصل إلى مرحلة تفعيل تحالف مكة في هذه الحرب، لأنه الحوثيون لا يخوضون حروبا بالعملية أو المفهوم الحرب التقليدي، إنما بالمفهوم الأسيمتريك اللي هو اللا تماثلي، هم يتخندقون ويسجون بالآلاف إلى حدود الموت، لا يعنيهم حياة الإنسان، يحاولوا أن يسيطرون على المناطق المدنية، البنية التحتية، الأمور. ولكن عملية السيطرة أو شبه اكتمال السيطرة على جبال كهبوب المطلة مباشرة على مضيق باب المندب، هذا أعتقد أنه تقدم ولكن يحتاج إلى وقت.
0: طيب أستاذ أنور العنسي، يعني استمعت إلى ضيفي في الرياض، الآن هناك محاولة لتدويل الملف اليمني، ماذا يعني تدويل الملف اليمني وكيف يمكن أن ينعكس على المشهد في اليمن وعلى هذا الصراع وعلى طرفي الصراع؟ نتحدث عن الحكومة المعترف بها دوليا وأنصار الله الحوثيين.
2: منذ بداية تحرش الحوثيين بالمملكة العربية السعودية بإطلاق بضعة صواريخ معظمها يسقط حتى داخل الأراضي اليمنية، والمملكة العربية السعودية لا تريد أن تذهب إلى مواجهة منفردة مع السعودي الحوثيين لوحدهم، لأنها تدرك جيدا أن الهدف من العمليات الهجومية التي يقوم بها الحوثيون هو استدراج المملكة إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا. وأتصور أن الرياض تريد الآن حشد المزيد من الدعم الدولي لها سياسيا وحتى عسكريا بهدف إضفاء المشروعية القانونية على أي تدخل عسكري تقوم به، سواء من خلال قيادتها للتحالف الذي حظي بقرارات أممية فوضت السعودية بقيادته من أجل دعم الشرعية اليمنية واستعادة الدولة، أو حتى من خلال استخدام المملكة لحقها وفق القانون الدولي في الدفاع عن نفسها وفقا لما يحدده هذا القانون. الآن واضح أن الدعم الدولي الإقليمي والغربي للمملكة العربية السعودية آخذ في التوالي، وعندما تشعر السعودية بأنه حان الوقت لأن تأخذ من جديد بزمام المبادرة وتتدخل عسكريا بشكل أقوى في اليمن، فإنها لن تتردد. السعودية أستاذ يحيى ليست عاجزة ولا خائفة أو عندها حسابات من الخسارة في تدخلها، لكن تجربتها الماضية خلال عاصفة الحزم علمتها أنه لابد أن يكون لديها تأييد مفتوح من قبل المجتمع الدولي وخصوصا الدول الرئيسية الكبرى في مجلس الأمن وفي أوروبا الغربية. هذا ما تريده السعودية، وأخذ الآن يتحقق شيئا فشيئا.
0: طيب دكتور محمد صالح، يعني اجتماع لوزراء خارجية السعودية تركيا وباكستان للبحث في تفعيل اتفاقية مكة، ومن ثم التحضير لاجتماع عاجل لرؤساء الأركان. الاتفاقية كما تعلم تنص على أن الاعتداء على دولة طرف في هذا الاتفاق إلى اعتداء على الجميع، بالتالي ما الذي تريده المملكة العربية السعودية من تفعيل الاتفاقية، وهل تسعى لتدخل عسكري باكستاني تركي في هذه المرحلة؟
1: أبدا إطلاقا. نعرف أنه الاتفاقية هي اتفاقية استراتيجية، وكان هناك اجتماع سياسي على مستوى وزارة الخارجية للثلاثة الدول، وذكروا ضمن البيان وتأكيد وتشديد ودعم ومساندة مطلقة ترقبا لاجتماع رؤساء هيئة الأركان. ولكن نقطة مهمة ذكرها الأستاذ أنور عن موقف المملكة العربية السعودية، الآن الحرب يمنية يريدون نقل أو تشتيت مسرح العمليات، الجيش اليمني مؤهل تأهيلا كاملا بطائرات من سربين وتحت غرفة عمليات مشتركة. الجيش اليمني بدأ يستخدم رأس الحربة في الحروب الحديثة الطائرات بلا طيار، لأنك لا تواجه الحوثيين في مسرح عمليات مفتوح ولا يسحقون فورا، إنما تواجههم في كانتونات، في مرتفعات، في كهوف، في جبال أو بين المدن. وهذا ما وضع الجيش اليمني في حرج شديد، خاصة النساء الأطفال السكان. ولكن النقطة المحورية أو جوابا على سؤالك، لم يحن الوقت لتفعيل هذه أو حلف مكة. 7-8-9 دول على مستوى العالم وفق جلوبال فاير باور في القوات الجوية، وخاصة بعد صفقة الاف 35. لكن أعتقد أنه الآن الجبهات متقدمة، سواء كان في البيضاء وهي
0: طيب يعني في ظل هذا المشهد، ويعني حديثك يعني عن تقدم للقوات الحكومية اليمنية وأن تفعيل اتفاقية مكة لم يحن بعد، بالتالي هل هذا التحرك هو في إطار محاولة دعم قوات الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن؟
1: الحكومة اليمنية أهلت ودعمت عبر التحالف العربي واضح جدا، وإن كان هناك خلل قيادي أو في صناعة القرار في تعز أو غرب تعز وجنوب تعز، ولكن الآن تم استعادة المبادرة. ولكن المعضلة أنهم يزجون بمئات الحشود، سواء كان طلاب مدارس أو مرتزقة، وأنه كثير يعني لا يملكون الإمدادات والتموين، مقطعين طرق المواصلات، الآن فعلا قطعت عنهم عزلهم عن جنوب الحديدة، والآن يعني استعادة جميع المناطق الجنوب وغرب تعز، ولكن أعتقد أنه أيضا هناك ضربات في مأرب، في جنوب البيضاء، في مناطق أطراف الجوفية، جبهات خمسة متزامنة. ولكن نعيد ونكرر أن هذه حرب لا تماثلية لا تناظرية، هي حرب يخوضها الحوثي بمفهوم العصابات والمجموعات المشتتة. طيب، في المناطق الحيوية الأعيان المدنية فقط، وإلا لا يأخذون 6 ساعات في صحقم، والقطار مضى لن يقف إلا في قلب صنعاء.
0: طيب أستاذ أنور، يعني ضيفنا الدكتور محمد صالح يقول إن القوات الحكومية اليمنية مؤهلة ومدعومة من التحالف، إذن ما الذي يمنع هذه القوات وما الذي يعيقها من تحويل يعني ما تقوم به الآن من دور دفاعي إلى أدوار هجومية ومن حسم الصراع مع أنصار الله الحوثيين؟ هل هناك خلل قيادي في صناعة القرار كما أشار ضيفي في الرياض؟
2: أبدا، هناك بعض الاختلالات سواء بين الحوثيين وهم في الواقع ليسوا جيشا نظاميا كالقوات الحكومية العسكرية شبه الاحترافية والتي تحتكم إلى قوانين الحرب الدولية، فيما الحوثي يعمل كما أشار ضيفك العزيز الدكتور محمد بنظام الأنساج والموجات البشرية دون أي اكتراث للكلفة التي يتكبدها خلال هذه المواجهات. أنا عندي معلومات يعني من خلال تواصلي مع كثير من المصادر في عدد من جبهات القتال أن قتل الحوثيين إن لم يكونوا بالعشرات فهم إن لم يكونوا بالمئات فهم بالعشرات، وأصبح الحوثيون غير قادرين على إخلائهم أو إسعاف الجرحى منهم، وحتى من أراد من مسلحيهم العودة إلى حيث جاء يقوم الحوثيون باستهدافهم بهدف دفعهم للمواجهة من جديد. الجيش الحكومي طبعا يتفوق، أو كل التشكيلات العسكرية الموالية للحكومة تتفوق على الحوثيين جويا، لديها طائرات مسيرة ذات بعد متوسط وبعيد وقادرة على
0: رغم هذا التفوق. أستاذ أنور، يعني كيف سيطر الحوثيون على كل هذه المناطق ووصلوا إلى المخا وإلى يعني على تابة بالمندب؟
2: كنت سأذهب إلى هذه النقطة. طبعا تعرف أن التشكيلات العسكرية التي شكلتها دولة الإمارات العربية المتحدة لم تكن متجانسة إلى حد كبير، بل أحيانا متنافسة ولا يوجد هناك تنسيق. لكن الصدمة التي أحدثها تقدم الحوثيين في الساحل الغربي وباب المندب هو ما دفع الحكومة اليمنية بل الجيش اليمني إلى إعادة تنظيم أموره. طيب، من خلال غرفة عمليات واحدة و خطط هجومية خصوصا في مأرب، حيث كما ذكرت لك في نشرات سابقة مأرب الآن انتقلت من طور الدفاع إلى طور الهجوم، وهي تحاول إبعاد المتسللين الحوثيين عن حدودها، إلى وعينها كما عين بقية التشكيلات العسكرية الموجودة في محافظة الجيف هي الآن باتجاه صنعاء. الوضع في تعز قليلا فيه صعوبة بحكم ما أشرت إليه في نشرة سابقة أنه يحاول الحوثيون قطع خطوط الإمداد على القوات الحكومية وحتى المقاومة الشعبية التي تعمل باستبسال شديد للدفاع عن مواقعها.
0: طيب سأعود إليك أستاذ أنور. دكتور محمد، يعني أكدت قبل قليل بأن ما يجري في اليمن هي حرب يمنية يمنية، ولكن إذا توسعت الهجمات الحوثية ووصل الحوثيون استهداف منشآت استراتيجية ونفطية سعودية إلى جانب الموانئ، هل يمكن أن تنتقل المملكة العربية السعودية من الدفاع إلى استهداف أوسع للبنية التحتية واللوجستية التابعة للحوثيين؟
1: عفوا، لا، شوف، استكمالا إلى ما قاله العزيز أيضا أنور، أن القتلى ليس بالعشرات بل بالمئات، ولكن حتى إكرام الجثث لا يكرمون، يطلقون في العراء حقيقة، لا يعرفون أي مبادئ أو قيم إنسانية أخلاقية دينية. ولا زلت أكرر، ربما ضارة نافعة. حقيقة هذا يدل على الفوضوية والعشوائية في العمليات العسكرية، لأن مزجوا الحشود البشرية والتعبئة إلى أتون الموت. الآن هم في مصيدة مربع القطر، وبالمناسبة صندوق القتل هذا مصطلح استخدمته الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية، هو مصطلح عسكري وليس جاء كذا. ولكن حقيقة أعيد وأكرر، القيم الإنسانية والأخلاقية سواء كان من المملكة العربية السعودية،
0: حتى نستغل الوقت دكتور محمد، يعني لو تجيب على تجيبنا على السؤال، يعني المملكة العربية السعودية الآن هل يمكن أن تتحول إلى من الدفاع إلى استهداف أوسع للبنية التحتية والاستراتيجية التابعة للحوثيين في حال واصل الحوثيون استهداف منشآت استراتيجية واستهداف الموانئ والمواقع النفطية في المملكة؟
1: يا أخي 99 من الصواريخ والطائرات المسيرة المطلقة تطلق من قلب صنعاء، تطلق من المنطقة العسكرية السابعة، من السكان، من المدنيين، من الأعيان، من الملاعب. لا يمكن، ولا أعتقد أن الوقت قد حان، وعندنا تحالف كبير، وعندنا أيضا تحالف استراتيجي على مستوى القوات البحرية، وأعتقد هذه مسؤولية مجتمعية أو مجتمع دولي، مسؤولية كاملة. وعادة نعرف، ولكن لم نصل إلى المرحلة أنه لا قيمة المملكة ولا قيمة تركيا ولا قيمة باكستان، وهم يتصدرون المراحل العشرة في القوات الجوية على مستوى العالم، أن يخوضوا حربا أو عمليات مع جماعة إرهابية وهي تتخندق وتتدرى ما بين السكان والأطفال والكثافة السكانية، وخاصة في صنعاء للأسف الشديد.
0: طيب أستاذ أنور، يعني سريعا، ما الذي تحتاجه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من المملكة العربية السعودية ومن أي تحالف دولي الآن؟
2: الحكومة اليمنية والجيش اليمني ومختلف التشكيلات العسكرية الموالية له، كل ما تتمناها الآن هو ألا يحدث تدخل أو ضغط دولي يمنعها من التقدم نحو صنعاء. وهذا حتى ما يقوله البعض من أوساطها ومن قادتها العسكريين، أن كل ما يريدونه الآن هو طبعا دعم المملكة العربية السعودية، هذا أساسي، ولكن في المقابل أيضا يريدون ألا يرون ضغطا آخر مثل الذي حدث عام 2018 عندما وصلت القوات الحكومية إلى مطار الحديدة وإلى الكيلو 16 في ضواحي الحديدة على الطريق الرابط بين الحديدة وصنعاء. الآن يبدو أنه اتخذ قرار استراتيجي لا رجعة عن، وهو في العمل على استعادة صنعاء أول بشكل أساسي حتى قبل استعادة الساحل الغربي وباب المندب.
0: شكرا لك أنور العنسي، الصحفي والخبير بالشأن اليمني. شكرا موصول أيضا للدكتور محمد صالح الحربي، الباحث في الدراسات السياسية والاستراتيجية، كان معنا من الرياض. شكرا لكم. أفادت وكالة الصحافة الفرنسية باندلاع معارك ضارية ليلة أمس بين القوات الإثيوبية وقوات جبهة تحرير تيغراي في إقليم عفر. إلى ذلك قالت مجموعة نت بلوكس لمراقبة القطاعات أو انقطاعات الإنترنت إنها رصدت انقطاعا لشبكة الإنترنت في منطقة الصراع بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير تيغراي شمالي البلاد. هذا واتهم الرئيس الإثيوبي تابياتسكي أطرافا خارجية متهورة على حد وصفه، اتهمها بالوقوف وراء التصعيد العسكري في إقليم تيغراي.
3: نحو مزيد من التعقيد يمضي المشهد العسكري في شمال إثيوبيا من إقليم أمهرة. توثق هذه الصور سقوط العشرات من عناصر الجيش الإثيوبي بعتادهم الحربي في قبضة القوات المتحالفة مع جبهة تحرير تيغراي. تتهم الحكومة الإثيوبية من تصفهم بالأطراف الخارجية بالتحريض على هذه الأعمال العسكرية.
4: Despite of attempts by reckless external actors,
5: رغم محاولات أطراف خارجية متهورة دأبت على تأجيج عدم الاستقرار ورغم التدخل المستمر في شؤوننا الداخلية من قبل عناصر معادية، فقد مارسنا ضبطاً كبيراً للنفس وتمسكنا بقناعتنا الراسخة بأن نصبح واحدة من أكثر القوى ازدهاراً.
3: ولا تعرف هوية الأطراف التي توجه إليها هذه الاتهامات، لكن الواضح أن القتال ضد الحكومة المركزية في أديس أبابا يتوسع ليشمل مزيداً من الأقاليم الشمالية، فقد انطلق من إقليم تيغراي قبل أيام بهجمات غير مسبوقة سيطرت فيها جبهة تحرير تيغراي على مطارات ومواقع استراتيجية، ودفعت القوات الحكومية إلى الانسحاب جنوبا، معلنة بذلك انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في بريتوريا عام 2022. كما ينتظر أن تضيف هذه المواجهات في الأقاليم الشمالية صداعاً جديداً لحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في سياق الصراع الذي تعيشه منطقة القرن الإفريقي حول المياه ومساعي أديس أبابا للوصول إلى منفذ بحري، إذ اختار رئيس الوزراء الإثيوبي هذا التوقيت ليزور جيبوتي ويعلن إطلاق مشروع استراتيجي لمد خط أنابيب نقل النفط المكرر بين منطقتي دامير جوج في جيبوتي وإثيوبيا.
0: ومن أديس أبابا ينضم إلينا عبد الشكور عبد الصمد، الباحث الأول بمركز الدراسات الاستراتيجية ومبادرات التكامل الإقليمي. أهلا بك أستاذ عبد الشكور. إذن معارك ضارية تدور بين القوات الحكومية الإثيوبية وقوات جبهة تحرير تيغراي في إقليم عفر. رئيس الإثيوبي اتهم جهات خارجية وصفها بالمتهورة بالوقوف خلفية تأجيج هذا الصراع. من هي هذه الأطراف التي تتهمها أديس أبابا بتأجيج الصراع؟
6: تحية طيبة لك أخي الكريم ولمشاهديكم الأعزاء. قبل تحديد الجهات التي تقف خلف هذه تأجيج هذه الأحداث، لعل نشير إلى أنه حقيقة رقعة الحرب الدائرة الآن ليست بتلك يعني المناطق الشاسعة، هي مناطق محدودة جدا في المناطق الحدودية بين إقليم عفر وتيغراي، ومناطق أيضا بين تيغراي وأمهرة. فبالتالي يعني رقعة الصراع محدودة، وأيضا وحجم المواجهة أيضا ليست بتلك يعني بتلك الأحجام الكبيرة. وركزت القوات الأثيوبية التابعة للحكومة الأثيوبية باستخدام الطائرات المسيرة والطيران الحربي، أعتقد هذا هو السلاح الذي تركز عليه الحكومة الأثيوبية. ويعني الأطراف بصفة رئيسية يعني هي الآن إريتريا هي الجهة التي يعني وجهت فيها الحكومة الأثيوبية يعني اتهام رسميا. وقبل بضعة أشهر وزير الخارجية الأثيوبي تحدث للمجتمع الدولي وطالبه بأن يكون له دور حقيقة في إلزام إريتريا بالقانون الدولي. ويعني هناك معلومات تتحدث بأن يعني قطاعات من الجيش الإريتري يعني ربما بالاختلاط مع قوات جبهة تحرير تيغراي ربما توغلت في بعض المناطق، وهذا يؤكد دور إريتريا في زعزعة الاستقرار في القرن الأفريقي عامة وخاصة مع إثيوبيا. أنا حقيقة فقط أحب أن أشير إلى ما ورد في تقريركم باختيار رئيس الوزراء يعني هذا التوقيت فيما يتعلق بمشروع تكرير ومشروع الطاقة في جيبوتي. هذا برنامج تم التخطيط له مسبقا، وهو ضمن باقة كاملة تشمل أثيوبيا مع كينيا وتنزانيا ويوغندا، فبالتالي المشروع ليس فقط يعني في لهذا التوقيت. مع هذا ما اردت ان اقوله اخي الكريم.
0: استاذ عبد الشكور، قلت ان هناك اطراف خارجيه والدوله والرئيس اتهم اطراف خارجيه بتاجيج هذه الاحداث، لكن ثمة اتهامات للحكومة الإثيوبية بأنها فشلت في تنفيذ بعض بنود اتفاق بريتوريا، ومن هنا تأجج هذا النزاع من جديد.
6: حقيقة الحكومة الإثيوبية كما تحدث رئيس الجمهورية سيد تاي أسكاسيلاسي مارست كثير من ضبط النفس، وحقيقة أولا حفاظا على يعني دماء شعبها، وأيضا يعني ممارسة أو إعطاء فرصة للدبلوماسية حتى تحقق نتائجها. لكن مجموعة متطرفة داخل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هي التي عرقلت حقيقة يعني تنفيذ هذه الاتفاقية، واليوم نرى أن هذه المجموعة يعني الآن تفقد حتى عناصرها القيادية، يعني مجموعة معتبرة جدا وتعتبر قيادية في داخل الجبهة حتى الأمس.
0: ولكن يعني ولكن أستاذ عبد الشكور، يعني أنت تعلم أن هذا التصعيد جاء بعد إعلان تحالف مسلح جديد يضم جبهة تحرير تيغراي وست قوى أخرى، وبالتالي يعني هناك إجماع على ما يبدو تجاه هذا التصعيد الجديد.
6: أعتقد الرواية الإعلامية التي صدقت بدقة وباحترافية حقيقة ضخمت هذا الحدث، وهو حقيقة تحالف إعلامي أكثر من أنه يعني مشروع على أرض الواقع، ودليل ذلك أنها حتى ميدانيا لا نرى أي أثر. وهذه المجموعات فيما بينها في داخل المجموعة الواحدة نفسها هناك تشرذم وهناك تفرق كما قلت في داخل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي نفسها، وأيضا حتى مجموعات فان والمجموعات الأخرى في ذاتها في داخل ذاتها أيضا حقيقة هناك تشرذم، وهناك الكثير من العوامل التي تمنع أن يكون هناك تنسيق على أرض الواقع. رأينا إسكندر نجا وهو من القيادات المعتبرة في فان أصدر بيان أعلن تنصله عن هذا التحالف، وأيضا يعني القيادة الرئيسية والحقيقية في تحرير أوغادين أعلنت أنها تتبرأ من هذا التحالف، والقيادة السياسية في جبهة تحرير أوروميا أعلنت أنها حقيقة يعني متنصلة من هذا التحالف. لكن فبالتالي الرواية الإعلامية التي صنعت هذا التحالف طيب. من مجموعات إقليمية وبقيادة إريتريا هي التي أعطت هذا الزخم الكبير لهذا التحالف، بينما على أرض الواقع هو حقيقة أنا أعتقد الواقع يكذب ذلك أخي الكريم.
0: طيب، وفي ظل هذا الواقع الذي أشرت إليه، هل تمتلك القوات الفيدرالية الحكومية الآن القدرة على احتواء التصعيد قبل التحول إلى حرب جديدة؟
6: حتما هذا هو الواقع، يعني وليس هذا فقط، حتى يعني الحكومة الإثيوبية وجدت دعم حتى على المستوى الدولي. رأينا السفير الأمريكي في أديس أبابا أصدر بيان وأدان الجبهة، ونفس الأمر السفارة الفرنسية في أديس أبابا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي مع الدعوة إلى العودة إلى المفاوضات. حقيقة ورد في تقريركم بقطع الاتصالات في منطقة الصراع، الذي قطع الاتصالات والكهرباء هي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في إقليم تيغراي. الحكومة الإثيوبية لم تقطع الاتصالات في المنطقة وهي حريصة على مصلحة شعبها، ولكن الجبهة هي التي قامت بذلك. فبالتالي على أرض الواقع
0: شكرا.
6: الأمور أعتقد تحت سيطرة أخي الكريم، ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا مزيد من إراقة الدماء لشعبنا ولكل المنطقة والعالم أخي الكريم.
0: شكرا لك عبد الشكور عبد الصمد، الباحث الأول بمركز الدراسات الاستراتيجية ومبادرات التكامل الإقليمي، كنت معنا من أديس أبابا، شكرا لك. في تطورات الحرب الأوكرانية، قتلت امرأة وأصيب آخر جراء غارات روسية استهدفت مقاطعة أوديسا جنوبية أوكرانيا، وأسفرت الغارات عن تضرر عدد من المباني والمستودعات، فيما اندلعت حرائق في الموقع أو في المواقع المستهدفة، وفي الأثناء سارعت فرق الإنقاذ إلى المناطق المتضررة حيث عملت على إخماد النيران المشتعلة. إلى ذلك أعلن عمدة كييف إصابة شخص بجروح جراء هجوم روسي بالمسيرات استهدف مبنى سكنيا ومنشآت غير سكنية في العاصمة الأوكرانية. وأشار عمدة كييف إلى تضرر مبنى سكني في حي سولومنيانسكي، في حين تسبب سقوط مسيرة قرب مبنى غير سكني في الحي باندلاع حريق. أضاف أن مسيرة أخرى ضربت مبنى آخر في حي بودلسكي. أفاد حاكم مقاطعة بيرما الروسية بمقتل رجل متأثرا بجروح ناجمة عن شظايا جراء هجوم واسع ومكثف بالطائرات المسيرة استهدف المقاطعة. أضاف الحاكم أن الدفاعات الجوية أسقطت 39 مسيرة خلال الهجوم، في حين تعمل فرق مختصة على معالجة أثاره في منشأة صناعية. تراقب السلطات جودة الهواء مؤكدة وفق بيانات أولية عدم تسجيل أي تجاوزات في مستويات التلوث تشكل تهديدا على حياة المواطنين. الآن ينضم لنا من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد السيتي. أهلا بك إياد. إذن العاصمة الأوكرانية مجددا تحت الهجمات الروسية، أطلعنا على المشهد الميداني في العاصمة والمناطق الأخرى المستهدفة بالهجمات الروسية.
7: نعم يحيى، طبعا هجمات روسية كانت على العاصمة كييف، حيث سمع ضوئي انفجارات خلال ساعات الليل وخلال ساعات الصباح الباكر. طبعا لغاية الآن يحيى لا تزال صافرات الإنذار بين حين وآخر تطلق هنا منذرة بوجود مسيرات في أجواء العاصمة. طبعا كانت هناك استهدافات كما ذكرت في أحياء سالومينسكي وأيضا في حي بيتشيرسكي. صباح اليوم كان هناك استهداف بإصابة مسيرة بشكل مباشر لأحد المباني السكنية، مما أدى لاندلاع نيران في الطوابق العليا من هذا المبنى، وكانت قد هرعت إلى هناك فرق الطوارئ والإنقاذ، وهي لا تزال تعمل لغاية الآن على إزالة الركام. وأيضا كان الحديث عن مقتل شخص في هذا المبنى السكني في حي بيتشيرسكي وإصابة 7 آخرين. إضافة إلى ذلك كان هناك الحديث أيضا عن هجمات بعد هذه الهجمة على حي شيفشينكوفسكي بواسطة مسيرة روسية كانت قد استهدفت أحد المباني الإدارية، وهذا المبنى كما علمنا بعد ذلك وهو مبنى يعود إلى مجلس القضاء الأعلى في أوكرانيا هنا في العاصمة كييف. هناك كان قد سجل إصابة 6 أشخاص. مجمل الإصابات كان قد تحدث عنها عمدة البلدية بلدية كييف فيتالي كليتشكو قبل نحو ثلث ساعة من الآن، وهو تحدث عن 9 إصابات إجمالي عدد الإصابات ومقتل فتى يبلغ من العمر 14 عاما جراء هذه الضربات. بطبيعة الحال الهجمات هي لا تتوقف في مقاطعات زاباريجيا دنيبروبتروسك أوديسا وخاركيف. يعني كما تحدثت عن مقاطعة أوديسا كان هناك استهداف للبنية التحتية المدنية بحسب ما ذكرت الإدارة العسكرية. أسفرت هذه الهجمات أيضا عن أضرار لحقت بعدد من المستودعات، وكانت قد أدت إلى مقتل امرأة في مقاطعة أوديسا جراء هذه الهجمة.
0: شكرا لك إياد السيتي مراسل التلفزيون العربي في كييف. بدأ بابا الفاتيكان ليو 14 اليوم زيارة إلى فرنسا لأربعة أيام تتضمن إجراء محادثات مع الرئيس مانويل ماكرون في باريس، وتعد هذه أول رحلة بابوية لليو 14 إلى فرنسا منذ انتخابه. وبعد الاجتماع مع ماكرون يخطط البابا لزيارة مقر اليونسكو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومقرها باريس. ومن المقرر أن يقيم بابا الفاتيكان قداساً في ستاد دو فرانس، حيث يتوقع حضور نحو 80,000 شخص. الآن تنضم إلينا من باحة الإليزيه في باريس مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض. أهلا بك دلال. إذن باب الفاتيكان يصل إلى فرنسا، ماذا في جدول الزيارة؟
8: يحيى وصل إلى فرنسا وتم استقبال البابا ليون الرابع عشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسيصلان بعد قليل هنا إلى قصر الإليزي للقاء بينهما بحضور عدد من الشخصيات السياسية والدينية، وسيكون هناك تصريحات لكل من البابا والرئيس الفرنسي. طبعا هذه المحطة الأولى كما ذكرت هي زيارة تدوم 4 أيام، وهناك طبعا يعني بعد بابوي وديني لهذه الزيارة بالدرجة الأولى، ولكن هناك أيضا ثقل سياسي يمكن أن نقول، وسيكون هناك طبعا مواضيع مختلفة على طاولة النقاش بين الرئيس والبابا، نقاط اختلاف يمكن أن نقول ونقاط تلاقي. الأرضية المشتركة اليوم بين فرنسا والفاتيكان هي حول ملفات النزاعات الأساسية، منها الحرب في أوكرانيا، وسيكون هناك كلمة للبابا يوم الاثنين في مدينة ميدز بحضور عدد من القادة الأوروبيين حول يعني السلام في أوروبا، طبعا أيضا الحرب في الشرق الأوسط. ملفات أخرى تجمع كل من فرنسا والفاتيكان هي ملف التغير المناخي والذكاء الاصطناعي، وهو موضوع الأساس في لقاء اليونسكو اليوم. البابا الذي يعمل جاهدا على وضع قيود للذكاء الاصطناعي والحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي، ولفرنسا أيضا دور رائد في هذا المجال. موضوع الهجرة أيضا مع صعود اليمين المتطرف في فرنسا ويعني اقتراب الانتخابات الرئاسية. طبعا هناك أيضا مواضيع اختلاف يحيى، والإعلام الفرنسي تحدث عن نوع من التوتر بين الرئيس الفرنسي والبابا بسبب يعني إقرار فرنسا في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون لحق الإجهاض في الدستور الفرنسي والموت الرحيم أيضا. من الملفت بأن الرئيس الفرنسي لن يحضر القداديس التي يحضرها البابا أو يقيمها البابا، منها اليوم ولكن أيضا قداس يوم غد في ساحة كونكورد، لأن يعني في طبيعة الحال فرنسا دولة علمانية وهناك فصل للدين عن الدولة. ولكن أيضا يجدر بنا أن نذكر بأن هناك اليوم حركة تحول كاثوليكية في فرنسا، عدد كبير من البالغين والشباب الذين يقومون بمراسيم المعمودية على الرغم من قلة الأطفال الذين يتم تعميدهم. إذن هناك أيضا يعني حركة ملفتة في أو في المجتمع الكاثوليكي في فرنسا. وسيكون هناك لقاء أخير أيضا ومهم للبابا مع الناجيات من الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا. يحيى،
0: شكرا لك. دلال معوض مراسل التلفزيون العربي كنت معنا من باحة الإليزي في باريس. ختام هذه الساعة، ألقاكم بعد قليل في ساعة إخبارية جديدة.

0: ما الجديد الذي أفرزته الانتخابات التشريعية في المغرب؟ من الرابح ومن الخاسر في هذه الانتخابات؟ وهل الفائز قادر على إعادة ثقة الشارع وتنفيذ وعوده الانتخابية؟ حوارات العربي من الرباط.
1: إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري.
2: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
3: قمت بدور مهم جدا في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
1: قلت له يعني هاي الخريطة بتخدنا على الحرب اللي بدي أشوفك لوحدك.
3: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
1: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
3: هل كنت تتوقع بهذه الظروف، بهذه الحرب، بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
2: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
4: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
5: قبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
6: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

رأس الساعة، وهذه نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل. إليكم أبرز العناوين. عرقشي يقول إن طهران قدمت مقترحا جديدا لاستئناف المحادثات مع واشنطن، وبزكيان يعرب عن استعداد بلاده للتخلي عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. اجتماع سعودي تركي باكستاني لبحث سبل مساندة المملكة أمام هجمات أنصار الله الحوثيين. الرئيس الفرنسي يقول إنه سيرسل جنودا وأنظمة دفاع لحماية موقع ينبوع. قتلى وجرحى في هجمات متبادلة، هجوم روسي مسير على كييف، وأوكرانيا تستهدف مصفاة بيرما الروسية للنفط. السيول تجتاح مدنا جديدة بالجبل الغربي في ليبيا، فرق الطوارئ تواصل البحث عن مفقودين.

0: نبدأ من التطورات في إيران، حيث قالت شبكة CNN إن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي قال للصحفيين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك إن طهران قدمت مقترحا جديدا لاستئناف المحادثات مع واشنطن. وأوضح عرقشي أن المقترح الذي قدم إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء هذا الأسبوع ينص على ضرورة استيفاء واشنطن لشروط محددة خلال 7 أيام من أجل استئناف المحادثات وإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدا أن الشروط لا تتجاوز ما تضمنته مذكرة تفاهم إسلام أباد. وبشأن تفاصيل الخطة، أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران قدمت عبر وسطاء مقترحا إلى الولايات المتحدة يتضمن خطة من 7 أيام لإنهاء الحرب ووقف الأعمال القتالية. وبحسب الصحيفة يقضي المقترح بوقف جميع الأعمال القتالية لمدة 7 أيام بما يشمل لبنان، إلى جانب الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. كما تتضمن الخطة رفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني ورفع الحصار البحري على أن يعاد فتح مضيق هرمز في اليوم 7 من تنفيذ الخطة. وتقترح طهران بحسب نيويورك تايمز بدء مفاوضات شاملة ومباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني فور انتهاء الأيام 7 بدلا من الانتظار لمدة 60 يوما. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء مع قناة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة هي التي يجب أن تختار متى ستنتهي الحرب مع بلاده، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان الصراع يمكن أن ينتهي بحلول نهاية العام. وأضاف بزشكيان أن طهران ما زالت على استعداد للمضي في الاتفاق الذي توصلت إليه مع ترامب ضمن مذكرة التفاهم، مشيرا إلى استعداد بلاده للتخلي عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% ضمن إطار معاهدة عدم الانتشار.
1: ما مشكلة
2: ليس لدينا أي مشاكل، لقد توصلنا إلى اتفاق مع ترامب، وقع هذا الاتفاق وبناء عليه نحن على استعداد وما زلنا نرغب في المضي قدما، وقد تم الاتفاق على الإطار ونحن لم نغلق مضيق هرمز، لقد كان مفتوحا وبدون أي مبرر أو إطار قانوني هاجمونا.
0: الآن ينضم لنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا بك حسام. إذن الرئيس مسعود بزشكيان أعرب عن استعداد طهران للتخلي عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، هل وردت أي ردود فعل في طهران على هذا التصريح الذي تزامن مع المقترح الإيراني الجديد الذي قدم لواشنطن لاستئناف المحادثات؟
3: يحيى، منذ مدة طويلة لا تتحدث إيران عن تفاصيل الملف النووي الإيراني، فالتصعيد العسكري كان هو في الواجهة خلال الأشهر الماضية وتحديدا ما يتعلق بمضيق هرمز. خفت الحديث عن الملف النووي من كلا الجانبين الإيراني والأمريكي. مؤخرا عادت الولايات المتحدة الأمريكية للتركيز على هذا الملف، وكأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول تنظيم أو ترتيب مشهد إخراجي لنهاية هذه الحرب من بوابة الملف النووي عبر تهديداته بضرب منشأة فأس الإيرانية القريبة من مدينة أصفهان. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أيضا يعطي إشارة إلى أن الأمر قد لا يحتاج أن يقوم الجانب الأمريكي بتوجيه ضربة لهذه المنشأة. هو يظهر مرونة فيما يتعلق بالكشف عن مخزونات إيران من اليورانيوم من ناحية، وحتى فيما يتعلق بتسليم أو ترقيق مخزون إيران من اليورانيوم الذي يصل إلى نسبة 60%، وهي إحدى المشاكل والعقد العالقة ضمن الملف النووي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية. بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية تريد أكثر من ذلك، تريد وبدفع من إسرائيل وبتحريض من الجانب الإسرائيلي بحسب الرواية الإيرانية تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل، لكن إيران تقف على أرضية قانونية فيما يتعلق بامتلاكها للمعرفة النووية. أول هذه النقاط التي تتحدث إيران عنها دائما هي عضويتها في معاهدة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وما يعطيها الحق بامتلاك دورة نووية كاملة وإن كانت بالحدود الدنيا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بدأت تعطي إشارات مؤخرا إيران إلى أنها ما تزال على تواصل مع الوكالة وإلى أن عمليات التفتيش داخل إيران لبعض المنشآت ما تزال تسري وفق القانون، لكن هناك حساسية فيما يتعلق ببعض المنشآت التي استهدفت العام الماضي وهي المنشآت المتواجدة في مدينة أصفهان تحديدا والمخصصة لتخصيب اليورانيوم. كيف سيكون المشهد فيما يتعلق بإدارة هذا الملف؟ لا أحد يعلم ذلك حتى الآن. هل سيستمر الجانب الأمريكي بالضغط إلى أن يتم ضرب منشأة فأس وأن يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في النهاية بشكل المنتصر الذي قام بالقضاء على البرنامج النووي الإيراني، أم أن محاولات إيران والأوراق التي تلعبها بين الحين والآخر والتواصل مؤخرا مع الوكالة سيفضو في نهاية المطاف إلى الوصول إلى صيغة تبقي جزء يسير من هذا البرنامج النووي بيد الإيرانيين؟ الواقع يتحدث عن شيء مختلف تماما. هناك تشديد على حركة الوفد الإيراني الخاص بهيئة الطاقة الذرية الإيرانية. لم يتم إعطاء محمد إسلامي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية الأسبوع الماضي تأشيرة الدخول للنمسا للمشاركة في اجتماعات المجمع الحكام أو الحكام حكام الهيئة هيئة الطاقة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. أتى الوفد من دون محمد إسلامي وانتقد هذه الخطوة بشدة وقال بأن لهذه الخطوة سيكون الكثير من التداعيات ليس فقط على علاقة إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وإنما لمختلف الدول التي تملك برامج نووية سلمية. كما قلنا هو إحدى الملفات الموجودة حاليا على الطاولة. الصيغة النهائية التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إليها عبر التفاهم مع الجانب الإيراني هو أن تتضمن

0: القيادة العليا هنا في إيران إن كان لديها نوايا مستقبلا لتغيير العقيدة النووية وامتلاك هذا السلاح. وهذا الأمر أيضا وارد وبنسبة كبيرة أشار إليه علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لأول مرة العام الماضي قبل اغتياله، ولاحقا تحدث عنها أيضا محسن رضائي الأمين الحالي للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ما يدل على أن هناك شيء ما يدور في رأس القيادة العليا بالفعل نحو الذهاب نحو هذا السيناريو ومفاجأة العالم والمنطقة ربما بامتلاك سلاح نووي في مرحلة لاحقة لا أحد يعلم ذلك حتى الآن.
1: شكرا لك حسام دياب مراسل التلفزيون العربي في طهران. تعد مدينة سريكا الساحلية الواقعة جنوبية إيران حلقة الوصل بين مينائي بندر عباس وجأسك، وتتمتع المدينة بموقع جغرافي مميز عند مدخل مضيق هرمز حيث تطل على بحر عمان ما أعطاها دورا محوريا مهما.
2: أكثر العيون الإيرانية رصداً لحركة الملاحة البحرية، وتتمتع ببنية تحتية للمراقبة والدفاع الساحلي. إنها سيريك، أحدى أكثر المدن الإيرانية عرضة للاستهداف الأمريكي. جغرافياً تعد أول منافذ إيران شرقاً على بحر عمان. إذا كانت بندر عباس القلب الاقتصادي لجنوب إيران، فإن ميناء سيريك بات محط تركيز إيراني جديد خلال العقدين الماضيين خارج مياه الخليج.
3: استراتيجيا تعد سيريك الحلقة الرابطة بين مينائي بندر عباس وجاسك، وتتمتع بموقع جغرافيا عند مدخل مضيق هرمز وتطل على بحر عمان، موقع أعطى المدينة دورا محوريا في المعادلات الأمنية والعسكرية لجنوب إيران.
2: رغم صغر مساحة سيريك، لكنها شكلت بحسب السلطات المحلية منفذا بحريا مهما خلال فترة الحرب، منفذ لعب دورا محوريا في تصدير واستيراد البضائع وكان الأكثر نشاطا في محافظة هرمزجان. لكن هذا لا يعني أن وضع المدينة كما هو قبل الحرب.
4: العديد من الأماكن المدنية استهدفت ومن بينها بالقرب من هذا السوق، هذا أثر بشكل كبير علينا، لكن التجارة بحمد الله لم تتوقف في سيريك.
2: التصعيد جمد جزءاً لا يستهان به من تبادل التجارة البحرية مع الضفة الأخرى من مياه الخليج التي تشكل حركة متصاعدة في التعاملات مع الدول العربية.
5: قبل العدوان كانت لدينا تبادلات تجارية واسعة مع دول خليجية عدة، ولكن الآن تراجعت إلى نحو 60% أو أكثر ربما مقارنة بما كانت عليه.
2: تتنامى أهمية سيريك اقتصادياً بالنسبة لإيران، أهمية تتضاعف مع ارتفاع منسوب التوتر الإيراني الأمريكي لا سيما بشأن أحكام السيطرة على مضيق هرمز. ياسر مسعود، التلفزيون العربي من مدينة سيريك جنوبي إيران.
1: قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن رؤساء أركان المملكة وتركيا وباكستان سيعقدون اجتماعا عاجلا لبحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وأضافت الخارجية أن الوزير فيصل بن فرحان بحث مع نظيريه الباكستاني محمد إسحاق دار والتركي هكام فيدان سبل تفعيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك خلال اجتماع عقد في نيويورك. أدان الوزراء الاعتداءات التي استهدفت مكة والمنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية، مؤكدين حق المملكة في الدفاع عن أمنها ومشددين على أهمية خفض التصعيد وضمان أمن الملاحة في المنطقة. في الأثناء أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إرسال جنود وأنظمة دفاع ورادارات إلى السعودية لحماية موقع ينبع النفطي على البحر الأحمر. وقال ماكرون في مقابلة مع القناتين الفرنسيتين الأولى والثانية إن القرار الذي جرى الاتفاق عليه مع السلطات السعودية يأتي ضمن مساعي تأمين إمدادات النفط وخفض أسعار الوقود في فرنسا، وإن الجنود الفرنسيين سيعملون على حماية المواقع من دون المشاركة في القتال.
6: سنرسل وسائل عسكرية أي جنودا ورادارات وأنظمة دفاع لحماية هذا الموقع، وليس الهدف أن ننخرط في أي نزاع، وإنما

0: ما حماية موقع ينبع النفطي على البحر الأحمر؟ سنرى إلى ما ستؤول إليه الأمور وفقا للاحتياجات، فلدينا هذه الوسائل في المنطقة، لكن في كل الأحوال نحن نضع أنفسنا في وضع يسمح لنا بحماية هذا الموقع، لأنه قبل بضع أسابيع فقط كان يخرج منه يوميا أكثر من 5 ملايين برميل، ولذلك فهذا أمر ليس بالهين.
1: قال نائب رئيس مجلس القيادة اليمني عبدالله العليمي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن ستبقى عرضة للخطر ما دامت جماعات مسلحة تسيطر على مناطق في الساحل اليمني.
2: ومن الخطأ الاستراتيجي استبدال أمن الملاحة المستدام بتطمينات قابلة للتغيير، فلا يمكن بناء أمن بحري مستدام في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن فيما تظل على شواطئه ميليشيا مسلحة خارج إطار الدولة.
1: قتل شخصان وأصيب 20 آخرون جراء هجوم شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض. وقالت حكومة ولاية شمال كردفان في بيان إن الهجوم شنته قوات الدعم السريع بالمسيرات على مواقع مدنية شمالية وسط مدينة الأبيض عاصمة الولاية. قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس إنه ناقش في اجتماع مع ممثلي الرباعية والخماسية الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في السودان. وأضاف في منشور على موقع إكسن الاجتماع شاركت فيه أيضا المملكة المتحدة والنرويج وقطر وسويسرا، وبحث سبل العمل المشترك لتنسيق الجهود الرامية إلى تسوية النزاع في السودان ودعم مساعي الخماسية لتيسير حوار سوداني سوداني شامل. كما جرى بحث الخطوات العملية لدفع الجهود المتكاملة قدما عبر المسارات الإنسانية والسياسية ومسارات السلام، بما فيها التأكيد على أهمية وقف الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة. قال وزير الخارجية السودانية محي الدين سالم إن الحكومة السودانية هي الممثل الشرعي للشعب السوداني، مؤكدا رفضها لما ورد في بيان وزارة الخارجية الأمريكية وعدم قبولها فرض أي شروط عليها.
3: هذه المبادرة هي منفتحة، ولكنها فقط لا تقبل التدخل الخارجي وفرض الحلول الخارجية على حكومة السودان، وهي الحكومة الممثلة لشعب السودان، ليس كما جاء في البيان الذي أصدرته الخارجية الأمريكية بتاريخ 22 سبتمبر، لأننا نتمسك بسيادتنا الوطنية.
1: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيفي السفير عمر محمد أحمد صديق وزير الدولة للشؤون الخارجية السودانية السابق الذي ينضم لنا من جوهانسبرغ. أهلا بك سعادة السفير. يعني بداية، لماذا ترفض الخرطوم المقترح الأمريكي بإعلان هدنة لمدة 90 يوما يمكن أن تمهد لوقف الحرب في السودان، وما هي البنود التي تعتبرونها غير مقبولة في هذا المقترح؟
4: شكرا جزيلا والتحية لك ولمشاهديك الأعزاء. حقيقة أن حكومة السودان لم ترفض أبدا الجلوس إلى السلام. حكومة السودان تدعو إلى السلام، خاصة وأن هذا السلام مهم جدا لتنمية البلاد ولاستقرار المواطنين. لكن على الجانب الآخر، يعني عندما اتفقنا في إعلان جدة برعاية الولايات المتحدة أن يكون هناك يعني وقف إطلاق النار لمساعدة المدنيين والإغاثة وما إلى ذلك، الطرف الآخر لم يستجب ولم يلتزم بالتعهدات التي وقع عليها في جدة. فبالتالي أن تجربتنا في هذا الأمر تجربة واضحة، أن الطرف الآخر لا يستجيب ولا يلتزم بالتزاماته. مسألة ثانية، عندما يتحدثون عن الإغاثة، من الذي يهاجم غوافل الإغاثة؟ يعني كل الدلائل تشير بأن يعني ميليشيا الدعم السريع هي ميليشيا لا قيادة لها ولا عقيدة في حربها. حربها هي عبارة عن قتل المدنيين، نهب للممتلكات، تدمير للبنية التحتية، وهذه فئة باغية وهذه فئة خرجت عن حكومة السودان.
1: بمعنى سعادة السفير، يعني هل المشكلة في مبدأ الهدنة أم في آلية تنفيذها؟
4: آلية التنفيذ هنالك، يعني إن أردنا أن نذهب إلى هدنة ينبغي أن يتم بعض الترتيبات. أولا أن يضع المتمردون أسلحتهم، يتم تجميعهم في مناطق معينة، وبالتالي يعاملون معاملة ما يسمى بالدمج ونزع السلاح وإعادة الإدماج. يعني هذه الفئات الآن يعني تسرح وتمرح وتقتل في المدنيين. حتى في تقريركم قبل قليل، يعني ما زالوا يستعملون المسيرات لضرب المدنيين، فكيف نأمن أننا حتى لو دخلنا في وقف إطلاق النار أن يلتزموا وأن يلتزم الجانب الآخر بهذه الالتزامات؟
1: ولو أن أيضا الجيش السوداني كذلك متهم باستهداف المدنيين. طيب، وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم قال منفتحون على التفاوض لكن لن نقبل حلولا تفرض من الخارج. إذا كانت الحلول الخارجية مرفوضة والحلول الداخلية غير موجودة كما تعلم، إذن ما هو الحل؟ ما البديل العملي الآن؟
4: أن التدخلات الخارجية هي التي أججت هذا الصراع، والدعم الذي تلقاه ميليشيا الدعم السريع المتمردة من الدول مجاورة، من دول خارج الإقليم، كنا نحسبها دول شقيقة أو دولة شقيقة، هي التي أججت هذا الصراع، وما زال الدعم يصل إلى هذه الفئات. أما المساواة بين الجيش الحكومي وهو جيش دستوري ويقوم بواجبه الدستوري لحماية المدنيين وحماية الشعب السوداني، فبالتالي هذا الأمر يعني غير مقبول بالنسبة لنا. نحن نرى أن الحلول السودانية هي التي يمكن أن تحل النزاع. والآن لدينا لجنة قومية من شخصيات وطنية تعمل على تهيئة الحوار السوداني من أجل أن نصل إلى توافق شعبي عام حول الطريقة التي يعني يحكم بها السودان. أما الذين ارتكبوا جرائمهم في من الدعم السريع، قطعا يعني هنالك يجب أن يطبق القانون، ويجب أن يتوقف الدعم الخارجي إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى حركة إلى الدعم السريع. الجيش السوداني هو الجيش الوطني والجيش الدستوري، وله الحق في أن يحصل على أي دعم يريده من أي دولة،
1: ولكن هذا
4: شراء أو هدية.
1: هذا مخالف للموقف الأمريكي من الجيش السوداني. يعني كبير مستشاري الرئيس الأمريكي مسعد بولس اعتبر أن طرفي الصراع في السودان لا يملكان الشرعية. كذلك الخارجية الأمريكية قالت إن لا الجيش ولا الدعم السريع يمثلان سلطة شرعية ودستورية في السودان. كيف تردون على ذلك؟
4: الدستورية لحكومة السودان يعني تنبع من الشعب السوداني، ولا علاقة لها بما يقوله مسعد بولس وللولايات المتحدة. نحن حكومة شرعية معترف بها داخل الأمم المتحدة. الآن وزير خارجيتنا يتحدث من داخل أروقة الأمم المتحدة، ولدينا سفارات، ورئيسنا يعني هو الرئيس الشرعي، والحكومة هي الحكومة الشرعية في السودان.
1: طيب، هل تعتبرون منع الرئيس البرهان من دخول الولايات المتحدة وحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة ضغط سياسي مرتبط بموقفه من هذه الهدنة أو مقترح الهدنة الأمريكي؟
4: شخصيا اتحفظ على الرفض، هم لم يرفضوا، هم اخروا اصدار التاشيره، والتاشيره عندما تتاخر ويفوت موعدها لا فائده لها. لكن السؤال يبقى، هل التزمت الولايات المتحده بالاتفاقيه التي وقعتها وهي اتفاقيه المقر مع الامم المتحده؟ هذه الاتفاقيه وقعت سنه 47، صادق عليها الكونغرس الامريكي، هنالك بنود يعني واضحه جدا، البند 11 والثاني عشر والثالث عشر، كلها يعني تلزم الولايات المتحدة بأن يعني تصدر التأشيرات في الوقت المناسب للشخصيات الذين يأتون إلى الأمم المتحدة. وهذه يعني بنود، وأنا كنت أتمنى أن من السيد مسعد بوليس أن يكون قد اطلع على البنود ذات الصلة في اتفاقية المقر. إذن الولايات المتحدة لم تلتزم بالالتزامات التي يعني وقعت عليها سنة 47 في اتفاقية المقر بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، فبالتالي منقصة يعني هي للولايات المتحدة، لأن هذا الأمر قبل ذلك في سنة 88 عندما رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرة للراحل ياسر عرفات، وكان للسودان الفضل. طيب. أنه السودان كان يترأس اللجنة السادسة. صحيح. في الجمعية العامة، واستطاع السودان أن ينقل اجتماعات الجمعية العامة إلى جنيف، إلى سويسرا، حتى يخاطبها ياسر عرفات.
1: صحيح. طيب يعني حتى نستغل ما تبقى من وقت سعادة السفير، يعني الحكومة السودانية تقول إنها متمسكة بالحل السياسي، لكن الجيش السوداني واصل عمليات العسكرية كما تعلم في السودان، هل ما زلتم تراهنون على الحسم العسكري ضد الدعم السريع؟
4: نحن ندافع، نحن الآن لا نحارب، نحن الآن ندافع ونحمي شعبنا من هجمات العشوائية التي ترقى إلى إبادة الجماعية وإلى جرائم حرب التي يرتكبها الدعم السريع ضد الشعب السوداني. فنحن الآن لا نحارب، نحن الآن ندافع ونحمي بلادنا ونحمي شعبنا من التدخلات الأجنبية. الكل يعلم، حتى الأمم المتحدة يعني أصدرت العديد من التقارير حول الدعم الذي تتلقاه ميليشيا الدعم السريع بالأسلحة وبالأموال وبالتغطية الإعلامية وخلافه. نحن الآن هذه الحرب فرضت علينا، نحن لسنا دعاة حرب، لكن عندما يعني تجد نفسك أمام تحدي واعتداء بهذا الأمر تقاتل، والجيش السوداني لا يقاتل وحده. الآن انخرطت قطاعات كبيرة جدا من الشعب السوداني تدافع عن أنفسهم وعن ديارهم وعن قراهم ومدنهم. فبالتالي نحن لسنا دعاة حرب، نحن دعاة سلام، ونحن الآن ندافع عن أنفسنا.
1: شكرا لك السفير عمر محمد أحمد صديق، وزير الدولة للشؤون الخارجية السودانية السابق، كنت معنا من جوهانسبرغ، شكرا لك. إلى ليبيا، حيث قال مراسل التلفزيون العربي إن سيولاً اجتاحت مدينة مزدا جنوبية العاصمة الليبية طرابلس وسط تسجيل حالات غرق ونقل حالتين إلى مستشفى مزدا العام، في حين تواصل فرق الطوارئ البحث عن مفقودين. هذا وفاد جهاز الإسعاف والطوارئ أن الطرق المودية إلى مزدا في الجبل الغربي مغمورة بالمياه ومغلقة بالكامل، مشيراً إلى أن فرق طوارئ أصابع تمكنت من الوصول إلى المدينة بمساعدة القوات الأمنية والعسكرية. كما أعلن الجهاز أن الوضع في بلدية نسمة وضع طارئ، مع بدء عائلات في التوجه إلى الجبال والمناطق المرتفعة جراء غزارة الأمطار وجريان السيول. من طرابلس ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي إبراهيم العبدلي. أهلا بك إبراهيم، ما هي أبرز المناطق المتضررة من هذه السيول؟ وأطلعنا على الجهود التي تقوم بها فرق الطوارئ والإنقاذ في البحث عن المفقودين.
5: نعم يحيى، في البداية المركز الوطني للأرصاد الجوية قال بأن حالة التقلبات الجوية ما زالت مستمرة نهار اليوم، وحتى يوم الغد السبت ستكون هناك تقلبات جوية وأيضا توقعات لأمطار غزيرة في مناطق متفرقة من الجنوب والغرب الليبي. بالنسبة للفرق العاملة في هذه المناطق، نتحدث عن عمل أو فرق الطوارئ من الهلال الأحمر، من جهاز أو من مركز طب الطوارئ والدعم، وجهاز الإسعاف والطوارئ، وعدد من الأجهزة الأمنية الأخرى، وأيضا وزارة الحكم المحلي شكلت غرفة عمليات ووجهت شركات الخدمات العامة لتحريك آلياتها من طرابلس ومصراتة باتجاه هذه المناطق. حتى الآن ليس هناك إحصائيات تتحدث عن وفيات، يعني حتى هذه الساعة لم يتم الإعلان عن وفيات أو حالات غرق، أو بمعنى حالات وفاة في هذه المناطق، سواء بني وليد أو نسمة أو منطقة مزدة. هذه المناطق الثلاثة التي شهدت سيول ليلة البارحة، وكذلك مجرى الأودية امتلأت بالمياه، تم رصد أو تم نشر على وسائل التواصل الاجتماعي من مواطنين لسيارات جرفتها السيول كانت مارة عبر هذه الطرق. أغلب هذه الطرق بحسب جهاز الإسعاف والطوارئ هي الآن طرق مغلقة، سواء جهاز الإسعاف والطوارئ أو كل الأجهزة العاملة في هذه المنطقة حذرت المواطنين من التنقل بين هذه المناطق والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، تحسبا لازدياد أو ارتفاع منسوب المياه في هذه المناطق. هذه السيول قطعت الطرق ما بين المناطق في هذه المنطقة، نتحدث عن نسمة ومزدة وبني وليد، وكذلك أيضا انهيارات في بعض الجسور الرابطة بين هذه المناطق. بشكل عام الوضع في الليلة السابقة كان وضع صعب، اليوم ليس هناك حتى هذه الساعة على الأقل يحيى أي تحديثات من الجهات المسؤولة، سواء من اللجنة المشكلة من وزارة الحكم المحلي أو حتى من هذه الأجهزة العاملة في المنطقة. آخر الأنباء هي كانت قبل ساعات تحدثت عن غرق عدد من السيارات وإسعاف عدد من المصابين وغريقين إلى مستشفى مزدة العام، وتم إسعافهم وتم نقلهم بعد ذلك أيضا إلى مستشفى غريان العام. وأيضا مستشفى مزدة نشر على صفحتها الرسمية أنه يعمل في وضع صعب جدا، هناك نقص في الإمكانيات في هذا المستشفى، وأيضا على ما يبدو بحسب هذا المنشور الوضع في المستشفى متهالك، المياه دخلت من سقف المستشفى ودخلت إلى عدد من الأقسام وأثرت بشكل كبير على عمل الأطقم الطبية، ولكن سجلت عدد من الإصابات، عدد من الأضرار في المنازل والمؤسسات، وغرق عدد من سيارات المواطنين، ولكن لم تسجل أي وفيات في صفوف المواطنين أو في فرق الإنقاذ على الأقل حتى هذه الساعة يحيى، في مناطق بني وليد ونسمة ومنطقة مزدة التي قامت شركة الكهرباء بفصل التيار الكهربائي عن المنطقة احترازيا، وسيتم إعادة التيار الكهربائي وتغذية المنطقة تدريجيا في الساعات القادمة بعد هدوء الأوضاع في هذه المنطقة يحيى.
1: شكرا لك إبراهيم العبدلي مراسل التلفزيون العربي في طرابلس. أفادت وكالة الصحافة الفرنسية باندلاع معارك ضارية ليلة أمس بين القوات الإثيوبية وقوات جبهة تحرير تيغراي في إقليم عفر. إلى ذلك قالت مجموعة نت بلوكس لمراقبة انقطاعات الإنترنت إنها رصدت انقطاعا للإنترنت في منطقة الصراع بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير تيغراي شمالي البلاد. هذا واتهم الرئيس الإثيوبي تايه سيلاسي أطرافا خارجية متهورة على حد وصفه اتهمها بالوقوف وراء التصعيد العسكري في إقليم تيغراي.
6: نحو مزيد من التعقيد يمضي المشهد العسكري في شمال إثيوبيا من إقليم أمهرة، توثق هذه الصور سقوط العشرات من عناصر الجيش الإثيوبي بعتادهم الحربي في قبضة القوات المتحالفة مع جبهة تحرير تيغراي. تتهم الحكومة الإثيوبية من تصفهم بالأطراف الخارجية بالتحريض على هذه الأعمال العسكرية.
7: رغم محاولات أطراف خارجية متهورة دأبت على تأجيج عدم الاستقرار ورغم التدخل المستمر في شؤوننا الداخلية من قبل عناصر معادية، فقد مارسنا ضبطا كبيرا للنفس وتمسكنا بقناعتنا الراسخة بأن نصبح واحدة من أكثر القوى ازدهارا.
6: ولا تعرف هوية الأطراف التي توجه إليها هذه الاتهامات، لكن الواضح أن القتال ضد الحكومة المركزية في أديس أبابا يتوسع ليشمل مزيدا من الأقاليم الشمالية، فقد انطلق من إقليم تيغراي قبل أيام بهجمات غير مسبوقة سيطرت فيها جبهة تحرير تيغراي على مطارات ومواقع استراتيجية، ودفعت القوات الحكومية إلى الانسحاب جنوبا، معلنة بذلك انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في بريتوريا عام 2022. كما ينتظر أن تضيف هذه المواجهات في الأقاليم الشمالية صداعا جديدا لحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في سياق الصراع الذي تعيشه منطقة القرن الإفريقي حول المياه ومساعي أديس أبابا للوصول إلى منفذ بحري، إذ اختار رئيس الوزراء الإثيوبي هذا التوقيت ليزور جيبوتي ويعلن إطلاق مشروع استراتيجي لمد خط أنابيب نقل النفط المكرر بين منطقتي دامير جوج في جيبوتي وإثيوبيا.
1: في المغرب، أفرزت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية خريطة سياسية جديدة، لكن في ظل نسبة مشاركة متدنية لم تتجاوز 38%، فبين صعود حزب الأصالة والمعاصرة واستعادة العدالة والتنمية لبعض المقاعد، تتجه الأنظار نحو مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة.
8: انتهت أبرز مراحل المسار الانتخابي في المغرب الذي شهد تدنيا في نسبة المشاركة في التصويت 38% فقط، نسبة تعيد مسألة العزوف الانتخابي إلى صدارة النقاش. لم يغفل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي راقب مجريات الاقتراع ضعف المشاركة في تقريره.
9: إن نسبة المشاركة التي أعلن عليها أمس 38.02% كنسبة مشاركة في تشريعات 2026 منذ دستور تعد أخفض أو لا نسبة منذ دستور 2011.
8: لكن صناديق الاقتراع أعادت ترتيب أوراق المشهد السياسي بتصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بحصوله على 97 مقعدا، متقدما على حزبي الأحرار والاستقلال وحزب العدالة والتنمية الذي استعاد جزءا من مقاعده السابقة. يجد الآن الحزب المتصدر نفسه أمام اختبار الوفاء بوعوده الانتخابية تجاه ناخبيه.
10: الانتقالي جات من بعد 18 سنة تاع النضال القوي ولحزب الأصالة المعاصرة الحمد لله بقى بأفكاره بمشاريعه بمناضله واقف في الساحة السياسية، واليوم الحمد لله خدا ثقة غالية من عند المواطنات والمواطنين.
8: وعلى رأس هذه الوعود ينتظر الشارع المغربي حلولا ملموسة لملفات البطالة والصحة والتعليم ومحاربة الفساد. في المقابل تنشغل الأحزاب بالحسابات السياسية ومشاورات تشكيل حكومة تستند إلى أغلبية برلمانية مريحة.
11: مسار سياسي جديد يبدأ في المغرب بعد أن أعادت نتائج الانتخابات ترتيب الخارطة البرلمانية، وبينما ستكون التحالفات عنوان المرحلة المقبلة، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه المشاورات ومدى قدرة الحكومة التي ستشكل على الاستجابة لمطالب المغاربة. أميرة مهذبة، التلفزيون العربي، الرباط.
1: انسحب العشرات من مندوبي الدول من قاعة الأمم المتحدة مع بدء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة بالتزامن مع مظاهرات في نيويورك رفضا لكلمته. من جهته، قال عمدة المدينة زهران ممداني أن نتنياهو استغل خطابه لتكرار أكاذيبه بهدف تبييض إبادة الفلسطينيين.
12: مشهد بات متكررا مع كل كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة. عشرات من مندوبي الدول ينسحبون من القاعة بالتزامن مع صعوده إلى المنصة الأممية لإلقاء خطاب يعيد فيه نفس المزاعم وذات الدعاية. كعادته حاول نتنياهو إظهار عدم اكتراثه بحالة العزلة المتصاعدة التي تواجهها إسرائيل بسبب ممارساتها العدوانية. بل صعد حدة هجومه على المندوبين المغادرين للقاعة ووصفهم بأنهم جبناء، داعيا كل من يشاركهم موقفهم إلى مغادرة القاعة قبل بدء كلمته.
13: منع الوفد الفلسطيني من الحصول على تأشيرة الدخول.
12: الأمم المتحدة أمام خطابين، نتنياهو المتهم بارتكاب جرائم حرب يحضر إلى منصة الجمعية العامة، أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس فيلقي خطابه عن بعد عبر تقنية الفيديو بسبب عدم منحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
13: نرفض هذه الإجراءات العقابية غير القانونية.
12: الرئيس الفلسطيني عبر عن رفضه للمبررات الأمريكية التي حالت دون وصوله إلى قاعة الأمم المتحدة، مجددا التزامه بالقوانين والمواثيق الدولية. نتنياهو داخل الجمعية العامة والوفد الفلسطيني ممنوع من دخولها بقرار أمريكي، مفارقة تختصر مشهد الحضور الأممي وحدود التأثير الدولي في مشهد مأزوم ومتغير تتصدره منطقة الشرق الأوسط.
1: فرقت شرطة نيويورك مظاهرة مناهضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرب مقر الأمم المتحدة، واعتقلت نحو 100 شخص منهم نجمتا هوليوود سوزان ساراندون وهانا أينبندر. وأظهرت مشاهد اقتيادة ساراندون مكبلة بالأصفاد، في حين قالت الشرطة إنها طلبت من المتظاهرين مغادرة المكان بعد إغلاق أحد التقاطعات قبل احتجاز من لم يمتثلوا للأوامر. وقالت حركة صوت يهودي من أجل السلام إن أكثر من 400 شخص شاركوا في الاعتصام مطالبين بوقف الحرب وإنهاء الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل ومنددين بمنح نتنياهو منبرا في الأمم المتحدة. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقها الجيش الإسرائيلي يوم أمس لاستهداف مطلوب في قطاع غزة. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي كان أطلق مسيرتين نحو ما يصفها بالأهداف داخل القطاع، وقد وصلت واحدة إلى هدفها فيما عادت الأخرى نحو النقطة العسكرية للجيش وانفجرت داخل الموقع ما أدى لمقتل الجنديين. قالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بالخارجية القطرية مريم بنت علي بن ناصر المسند إن الكارثة الإنسانية في غزة لم تنتهي بعد، ولا يزال هناك الكثير من العمل، وذلك في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأكدت المسند التزام دولة قطر بمواصلة جهود الوساطة دعما لتنفيذ خطة غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق، كما شددت على أهمية استمرار الدعم الدولي للشعب الفلسطيني ودانت تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، داعية إلى محاسبة المسؤولين عنه والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس وأماكنها المقدسة. نفدت جميع تذاكر فيلم ناز الذي يتحدث عن جرائم حرب ارتكبها جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة قبل عرضه في مهرجان سان سيباستيان السينمائي في إسبانيا خلال نسخته 74 هذا العام وسط حالة من التضامن الواسع مع فلسطين.
14: أصبحت سان سيباستيان قبلة للسياح المحبين للسينما من كل أنحاء العالم، حيث يعقد مهرجان سان سيباستيان الأفلام السينمائية في نسخته 74. من أبرز الأفلام المشاركة فيلم نازا الذي يتحدث عن جرائم جنود الاحتلال في غزة. عرض الفيلم شكل صدمة للجمهور من خلال اعترافات مباشرة من مرتكبي جرائم حرب في غزة.
15: كنت أظن أنني أعرف بالفعل أن ما كانوا يفعلونه بالفلسطينيين هو إبادة جماعية، لكن هذا أيضا يثبت ذلك بشكل قاطع، أليس كذلك؟
16: فيلم قوي جدا بدون أن يبالغ في إظهار المآسي التي عاشها الضحايا، ولكنه في الصور الأخيرة أظهر ما يمكن أن يوحي بأن ما حدث في غزة كان شيء لا يتصور. ما قوة الفيلم أيضا هي أن المسؤولين عن هذه المجازر كانوا مقتنعين بما فعلوا.
14: النقاد اعتبروا وجود الفيلم في هذا المهرجان أمرا شديد الأهمية، خصوصا في إسبانيا التي تتبنى مواقف متقدمة بشأن فلسطين على بقية الدول الأوروبية.
17: أرى هذا الفيلم ببساطة من زاوية النقد السينمائي، فهو ليس فيلما يمكن تحليله بالطريقة التي نحلل بها أي فيلم آخر، لأنه فيلم أنجزه صحفيون، وهو عمل قائم على التحقيق والتقصي الصحفي الذي قاموا به بصفتهم صحفيين، وهذا الجانب الأكثر تأثيرا فيه.
14: الاهتمام الشعبي بالفيلم تجلى بشكل واضح بنفاذ جميع تذاكر العروض على مدى أيام المهرجان بعد طرحها بأيام قليلة، ليصبح واحدا من أكثر أفلام المهرجان مشاهدة. يعد مهرجان سان سيباستيان للأفلام السينمائية قبلة لأهم منتجي أفلام السينما في العالم، ويزيد عرض فيلم نازا في هذا المهرجان الضغط على إسرائيل دوليا، ويقدم سردية مغايرة تماما لما اعتادته السينما التي لطالما تجاهلت انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين. معاذ حامد، التلفزيون العربي، سان سيباستيان.
1: ليلة جديدة من التصعيد الروسي الأوكراني، هجمات جوية واسعة على المدن والمنشآت الأوكرانية، وضربات أوكرانية بعيدة المدى تستهدف في المقابل منشآت الطاقة والنفط الروسية. نحو 300 مسيرة روسية في سماء أوكرانيا خلال ساعات الليل. القوات الجوية الأوكرانية قالت إن روسيا أطلقت 295 مسيرة منذ مساء الخميس، تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط أو التشويش على 267 منها، لكن إصابات سجلت في 16 موقعا. وفي العاصمة أصابت إحدى المسيرات مبنى سكنيا في منطقة بيتشيرسكي، وأعلن عمدة كييف إصابة جراء هجوم روسي بالمسيرات استهدف مبنى سكنيا ومنشآت في العاصمة الأوكرانية. وفي العمق الروسي لم يكن الوضع أقل اشتعالا، فقد أعلنت السلطات الروسية في مقاطعة بيرم عن تصدي الدفاعات الجوية لهجوم أوكراني واسع النطاق بالمسيرات استهدف منشأة صناعية في تلك المنطقة. لكن التصعيد لا يقتصر على المدن، فموسكو أعلنت في الساعات الماضية استهداف منشأة لوجستية في ميناء أوديسا، إضافة إلى نقلة نفط كانت متجهة إلى تشيرمورسك وسفينة شحن أخرى متجهة إلى أوديسا، وقالت إن السفن مرتبطة بالمجهود العسكري الأوكراني. أما الهدف الأكثر حساسية فهو الطاقة. أوكرانيا تكثف ضرباتها على مصافي النفط والمنشآت الروسية في محاولة للضغط على قدرة موسكو على إنتاج الوقود وتمويل الحرب. في المقابل تواصل روسيا استهداف منظومة الطاقة الأوكرانية في وقت تستعد فيه البلاد لموسم الشتاء، والنتيجة تتجاوز حدود البلدين، خصوصا عندما يتزامن التصعيد مع اضطرابات في طرق التجارة البحرية وأسعار النفط ومخاطر الإمدادات.

0: ولنقاش هذا الموضوع أرحب بضيفي من كييف إيفان أوسا، كبير المستشارين في مركز السياسات الخارجية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك سيد إيفان. روسيا وأوكرانيا باتتا تستهدفان سفنا ومنشآت مرتبطة بالتصدير، ما الذي تريد أوكرانيا تحقيقه من استهداف هذه المنشآت الروسية المرتبطة بالتصدير والتي تتزامن مع استهداف مصاف النفط الروسية حتى في داخل العمق الروسي؟
1: Assalamu alaikum min Kyiv, tahiyyati Yahya wa mashayidi al-Arabi, shukran al-dawti. First of all, Yahya, my
2: في البداية أنا أود أن أعبر عن أسفي لما حصل في أرضكم، وللإجابة عن السؤال أيضا، الهدف الأوكراني بسيط، نود أن نقول لروسيا أنه يجب أن يكون هناك سلام في البحر الأسود، كما رأينا هكان فيدان وزير الخارجية التركي الذي قال أن أوكرانيا لا تهاجم السفن الروسية وروسيا تفعل المثل، تتوقف عن مهاجمة السفن الأوكرانية، لأنه لأوكرانيا ولروسيا تصدير المنتجات الزراعية يعد بغاية الأهمية لاقتصادينا، فبالتالي نحن نفهم أن روسيا ليست بحاجة إلى هذا السلام، ولذلك نحن منحناهم حجج للموافقة على هذا المقترح الذي اقترحه كان فيدان المتعلق بالسلام في البحر الأسود. وأعتقد أن السبب الأساسي للهجمات المتبادلة من قبل روسيا هذا يخلق مشكلة لأوكرانيا ومن أوكرانيا أيضا للتفسير لروسيا أنه من الأفضل أن يكون هناك سلام في هذه المنطقة وألا يكون هناك مهاجمة للسفن.
0: هل نحن أمام تحول في طبيعة الحرب بالبحر الأسود الآن؟ هل أصبح البحر الأسود جبهة اقتصادية موازية للجبهة العسكرية بين البلدين؟
1: Of course, we are at the fifth year full-scale war.
2: نعم، نحن بتنا في السنة الخامسة من هذه الحرب. هذه الحرب التي بدت عدوانية بشكل كبير، والاقتصاد يؤدي دورا كبيرا في هذه الحرب أيضا. وأعتقد الآن أن العمل الاقتصادي يمكن أن يثبت القدرة على الصمود، وبالتالي إذا كانت هناك دولة قادرة على الصمود يمكنها أيضا أن تحافظ على اقتصادها. فنعم، العمل الاقتصادي كبير في الحرب، والوضع في البحر الأسود هو جزء من هذه الحرب الكبيرة، حيث نرى أن أوكرانيا تريد أذية روسيا وروسيا تريد أن تفعل المثل لأوكرانيا. وكما ذكرت في وقت سابق، من وجهة النظر الأوكرانية هذا لدفع روسيا لتحقيق السلام في المنطقة، لأنه على الصعيد الاقتصادي يمكن أن يكون الأمر لمصلحة الطرفين.
0: ولكن التصعيد البحري ألا يجعل التسوية السياسية أكثر تعقيداً؟ أم أنها ورقة ضغط أوكرانية على العالم وعلى روسيا؟
2: يمكن أن توافق روسيا على السلام إذا اعتقدت أنه لمصلحتها. الضغط على روسيا هو ضغط عسكري أيضا، وأيضا محاولة دفع روسيا للموافقة على السلام في البحر الأسود. فنحن نرى أنه ليس لديهم أسباب حاليا تدفعهم إلى السلام من وجهة نظرهم، ونحن نمنحهم هذه الأسباب. نحاول إظهار لهم أن اللعبة ليست فقط من طرف واحد. يمكن لروسيا أن تعتقد أنه يمكنها الفوز إذا هاجمت أوكرانيا. أوكرانيا ترد وتهاجم أيضا في وجه الاعتداء الروسي الذي بدأ في عام 2022. فالآن نعطيهم حجج وأسباب يمكن أن تدفع روسيا لاتخاذ قرار على الأقل أن يكون هناك هدنة، فقط لأنه لمصلحتها أيضا. وكما ذكرت مسبقا، نحن نمنح هذه الحجج للموافقة على الهدنة فقط لأننا نخلق مشاكل ونسبب مشاكل لهم يمكن إزالتها إذا وافقت روسيا على هذا السلام. لذلك هناك قول أن التصعيد لتحقيق خفض التصعيد، أوكرانيا تستخدم هذا التفكير،
0: تصعيد لخفض التصعيد. هل هذا بمعنى أنها ورقة ضغط حتى على العالم، خاصة وأن تحويل البحر الأسود إلى منطقة عالية المخاطر حتما سيرفع أسعار الوقود وسيرفع أسعار الغذاء على مستوى العالم، خاصة كما تعلم في ظل اضطرابات طرق التجارة البحرية على مستوى العالم ومنطقة الشرق الأوسط تحديدا؟
2: نعم بكل تأكيد نحن نفهم أن التضخم يصيب العالم بأكمله وهناك دول تتأثر بالوضع في البحر الأسود ولكن من وجهة النظر الأوكرانية هذا سبب لفرض الضغط على روسيا وهي الجهة التي بدأت هذه الحرب أوكرانيا لم تبدأ الحرب بل روسيا التي بدأت هذه الحرب ونحن بكل تأكيد نرى أن العالم يجب أن يفرض ضغطا أكبر على روسيا لإقناع روسيا على الأقل بالهدنة في البحر الأسود نحن نفهم أن روسيا لا تريد أن يكون هناك سلام كامل في أوكرانيا ولا يريدون إيقاف هذه الحرب ولكن على الأقل في منطقة البحر الأسود يجب أن تتوقف الهجمات إذا لم تهاجم روسيا أوكرانيا أوكرانيا لن تهاجم روسيا في البحر الأسود وهذا يعني أن المنتجات الزراعية من روسيا ومن أوكرانيا يمكن أن تكون في الأسواق العالمية وهذا سوف يخفض الضغط على أسعار الغذاء حول العالم وأعتقد أن هذا لمصلحة العالم بأكمله أن تنخفض الأسعار ولمصلحة أوكرانيا لأننا سوف نحصل على تمويل لمنتجاتنا الزراعية ولكن أيضا لمصلحة روسيا لأن روسيا يمكنها استخدام البحر الأسود أيضا لتصدير المنتجات الزراعية أما فيما يتعلق بأسعار الطاقة لا أعتقد أن أوكرانيا لديها تأثير كبير على السوق العالمي فقط دونالد ترامب برأيي الذي يؤثر على ذلك ولكن من وجهة النظر الأوكرانية لا نؤثر كثيرا كدولة على تحديد أسعار النفط والطاقة
0: شكرا لك إيفان أوس كبير المستشارين في مركز السياسات الخارجية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية كنت معنا من كييف شكرا لك تكشف حالة القطاع الزراعي في فنزويلا عمق الأزمة الاقتصادية التنموية فرغم توافر الأراضي الخصبة يواجه المزارعون تحديات للحفاظ على وتيرة الإنتاج مع استمرار تراكم العقبات التي تهدد الأمن الغذائي للبلاد
3: هنا ريف ولاية غواريكو قلب فنزويلا الزراعي أراض ممتدة كانت تنتج نصف احتياجات فنزويلا الغذائية قبل عقد من الزمن لكن المساحات المزروعة هنا وفي عموم البلاد تراجعت من 2 مليون هكتار قبل عقد إلى نحو الثلث فقط بحسب اتحاد المنتجين الزراعيين
4: تدهور القطاع الزراعي بشكل كبير إنه يتراجع كجسد ينهشه السرطان بكافة النواحي نفتقر إلى الآلات والمستلزمات وصوامع التخزين لا يوجد تمويل كاف ويتأخر المشترون أشهرا لدفع ثمن المنتجات وهذا يدفعنا إلى الإفلاس
3: آلات صامتة غابت قطع الغيار وتراكمت أزمة الوقود رغم ذلك تأبى عجلة العمل التوقف يكافح المزارعون لإنتاج نحو 400,000 طن من الأرز هذا العام رقم بعيد عن سنوات الازدهار رغم تأكيد الحكومة أنها تنتج 90% من احتياجاتها
5: نحن بحاجة إلى سياسات حكومية لدعم الأمن الغذائي للبلاد سواء من خلال الإعانات أو عن طريق فتح أسواق دولية لتصريف المنتجات حيث نواجه الآن مشكلة في استيراد الكواشف والجزيئات والأسمدة
3: ما زاد الطين بلة تضاعف أسعار الأسمدة والمبيدات وتصاعد الاعتماد على الاستيراد أجور العمال في أدنى مستوياتها واقع يدفع المزارعين إلى المطالبة بتعديل منظومة القوانين لاستعادة مستويات الإنتاج التاريخية تحمل شتلات الأرز هذه إرث أجيال من المزارعين الفنزويليين وتخبئ هذه الحقول قصص صراع طويل بين البقاء والانكسار لكنها اليوم تم وسط تحديات مختلفة من تقلبات المناخ إلى صعوبات التمويل والأسعار ورغم ذلك يواصل المزارعون هنا زراعة أراضيهم في رهان على قطاع زراعي قادر على تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الخارج معاذ موسى التلفزيون العربي ريف ولاية غواريكو
0: وصلنا إلى ختام هذه النشرة بعد قليل يلتقيكم جمال عز الدين في ساعة جديدة

0: القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
1: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
2: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
1: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: صاروخ من طائرة حربية سمع دوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
4: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
5: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
1: وننقل الصورة كما هي.
6: المشهد كارثي.
7: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
8: الآن إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي محمد بدين.
9: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي عالميا، وأن أراقب قطبا أوحد للعالم وعالما مؤذنا بالتعدد. يعني أن أرصد الانقسام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخليا والخارجي بين واشنطن وحلفائها الغربيين. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
10: موقف الأمريكي بمثابة الترخيص،
11: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شير؟
1: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
12: وهناك احتمال أن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
13: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
1: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. عراقجي يقول أن طهران قدمت مقترحا جديدا لاستئناف المحادثات مع واشنطن، وبيزيشكيان يعرب عن استعداد بلاده التخلي عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. اجتماع سعودي تركي باكستاني لبحث سبل مساندة المملكة أمام هجمات أنصار الله الحوثيين. الرئيس الفرنسي يقول أنه سيرسل جنودا وأنظمة دفاع لحماية موقع ينبع. قتلى وجرحى في هجمات متبادلة، هجوم روسي مسير على كييف، وأوكرانيا تستهدف مصفاة بيرم الروسية للنفط. السيول تجتاح مدنا جديدة بالجبل الغربي في ليبيا، وفرق الطوارئ تواصل البحث عن مفقودين.

0: نبدأ من التطورات في إيران، حيث قالت شبكة CNN إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال للصحفيين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة إن طهران قدمت مقترحا جديدا لاستئناف المحادثات مع واشنطن. وأوضح عراقجي أن المقترح الذي قدم إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء هذا الأسبوع ينص على ضرورة استيفاء واشنطن لشروط محددة خلال 7 أيام من أجل استئناف المحادثات وإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدا أن الشروط لا تتجاوز ما تضمنته مذكرة تفاهم إسلام آباد. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان في لقاء مع قناة فوكس نيوز، قال إن الولايات المتحدة هي التي يجب أن تختار متى ستنتهي الحرب مع بلاده، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان الصراع يمكن أن ينتهي بحلول نهاية العام. وأضاف بيزيشكيان أن طهران ما زالت على استعداد للمضي في الاتفاق الذي توصلت إليه مع ترامب ضمن مذكرة التفاهم، مشيرا إلى استعداد بلاده للتخلي عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% ضمن إطار معاهدة عدم الانتشار.
1: ليس لدينا أي مشاكل، لقد توصلنا لاتفاق مع ترامب، وقع هذا الاتفاق وبناء عليه نحن على استعداد وما زلنا نرغب في المضي قدما، وقد تم الاتفاق على الإطار، ونحن لم نغلق مضيق هرمز، لقد كان مفتوحا وبدون أي مبرر أو إطار قانوني هاجمونا.
0: وأعلن مطار نجف الدولي اليوم الجمعة عن إيقاف جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى إيران. ويوم أمس أعلنت الإمارات منع رحلات شركات الطيران الإيرانية بموجب العقوبات الأمريكية حتى إشعار آخر. وأفادت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية أن القرار يأتي بناء على الحظر الأمريكي المفروض على شركات الطيران الإيرانية والمتعلق باستخدام المطارات بمختلف دول العالم. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على قطاع الطيران الإيراني بأكمله، وأمهلت في وقت سابق الشركات الأجنبية حتى 23 من سبتمبر الجاري للامتثال للقرار تحت طائلة التهديد بالعقوبات. نذهب إلى طهران، ينضم إلينا من هناك مراسلنا حسام دياب، ونتابع معك هذه التصريحات لعراقجي وأيضا للرئيس بيزيشكيان. مقترح إيراني جديد إذن لاستئناف المحادثات مع واشنطن، وبيزيشكيان يتحدث عن التخلي عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، ربما هذا أمر أو مقترح جديد أيضا من الجانب الإيراني حسام.
2: والمهلة التي تفصل الجانبان الإيراني والأمريكي عن الانتخابات النصفية الأمريكية باتت قليلة أو ضئيلة للغاية، وهذا يحتم على الإيرانيين استغلال الوقت الحالي وإظهار المرونة اللازمة علها تؤتي ثمارها في الأراضي الأمريكية هذه المرة. صحيح بأن هناك تضييق على حركة وسائل الإعلام المرافقة للفريق الإيراني الرئاسي، لكن مجمل اللقاءات التي أجراها كل من بيزيشكيان وعراقجي حتى الآن الحديث بإيجابية عن إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات مع التشديد المستمر على مسألة خطوط إيران الحمر، إظهار المرونة خلال اليومين الماضيين عبر تصريحات كل من عراقجي وبيزيشكيان سواء المتعلقة بالملف النووي الإيراني ومسألة ترقيق مخزون إيران المقدر ب 60%، وربما إظهار مرونة أكبر فيما يتعلق بهذا الملف لاحقا إن عادت واشنطن إلى طاولة المفاوضات، أو فيما يتعلق بما يسمى هنا في إيران بعملية تدوير الزوايا أو تلطيف الخطاب، خطاب المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. نتحدث عن الكلام الذي صدر عن محسن رضائي خلال اليومين الماضيين، وعن أن إيران تتعامل مع واشنطن حاليا وفق المنطق التالي: لا يوجد عمل وفق مبدأ خطوة بخطوة كما كان واردا في مذكرة التفاهم. الآن إيران باتت أكثر هجومية، أكثر اندفاعية نحو الأمام، تريد أن تفتح المضيق، لكن بعد أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ هذه الشروط بالكامل، الشروط السبعة التي سلمت للأمريكيين عبر الجانب الباكستاني والجانب القطري خلال الأسبوع الماضي، والتي على ما يبدو هناك متابعة عراقية أيضا دخلت، أو وساطة عراقية دخلت على خط الوساطات مؤخرا للتواصل مع الجانب الأمريكي، وربما جس نبض الأمريكيين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بتنفيذ هذه الشروط كاملة أو الجزء المهم لها بالنسبة للجانب الإيراني والمتعلق برفع الحصار أولا ووقف الحرب على مختلف الجبهات وعلى رأسها الجبهة اللبنانية، تأجيل مسألة تحصيل أموال إيران إلى مرحلة لاحقة ربما تكون بعد العودة إلى طاولة المفاوضات، وحتى ما يتعلق برفع العقوبات ككل. عراقشي يحاول تلطيف هذا الخطاب الصادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إبراز بأن الإيرانيين منفتحون على المفاوضات، هناك مساحة ضئيلة في المنتصف ما بين تنفيذ الشروط الإيرانية وما بين فتح مضيق هرمز، مساحة للمفاوضات قد يتم طرح فيها ملفات أخرى لا أحد يعلم ذلك كالملف النووي، هناك تشديد واضح من قبل الإيرانيين عن أن الملف الصاروخي وملف الدور الإقليمي لن يكون مطروحا في أي مفاوضات لا الآن ولا لاحقا، لكن هناك حديث يجري حاليا في الداخل الإيراني أو ما تتناوله وسائل الإعلام الغربية أيضا عن مرونة أكبر فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، قد نسمع شيئا في هذا الخصوص في القريب العاجل خاصة مع دخول الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الخط وتصريحات جروسي خلال الأسبوع الماضي.
0: شكرا لك حسام دياب من طهران. خطة الأيام السبعة الإيرانية أصبحت على طاولة واشنطن، فهل تنجح طهران من خلال هذا المقترح بتحريك مياه المواجهة الراكدة مع واشنطن؟ وهل الأيام السبعة كافية لوقف القتال واستئناف المفاوضات أم أنها مجرد محطة جديدة في طريق تفاوض طويل؟ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن أن طهران نقلت إلى واشنطن عبر وسطاء مقترحا يتطلب تنفيذ شروط محددة خلال سبعة أيام على أن يعاد فتح مضيق هرمز وتستأنف المفاوضات بعد ذلك. بحسب ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فما أبرز ما جاء في المقترح الإيراني؟ المقترح يقضي بوقف جميع الأعمال القتالية لمدة سبعة أيام بما في ذلك في لبنان، إلى جانب الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. كما تتضمن الخطة رفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني ورفع

ثم الانتقال إلى خطوات أخرى تتعلق بالعقوبات والأصول المجمدة والملف النووي. وماذا بعد الأيام السبعة؟ طهران بهذا المقترح لا تتحدث عن هدنة مؤقتة فحسب، وإنما عن الانتقال إلى مفاوضات شاملة بشأن تسوية أوسع في مقدمتها الملف النووي. وهنا الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان قال إن بلاده مستعدة لمواصلة المسار التفاوضي، وأبدى استعداد إيران للتخلي عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% ضمن إطار التزاماتها الدولية. في المقابل لا تتحدث واشنطن عن اتفاق مكتمل. مسؤول بالبيت الأبيض أو في البيت الأبيض قال إن مناقشات إيجابية وبناءة تجري عبر الوسطاء بشأن إيران، وتؤكد الإدارة الأمريكية في الوقت نفسه أن امتلاكها أوراق ضغط مرتبطة بمضيق هرمز يمنحها هامشا واسعا في المفاوضات وفق تعبيرها. بدورها نقلت نيويورك تايمز أيضا عن مسؤول أمريكي تأكيده أن واشنطن لا ترى نفسها مضطرة إلى التعجل في إبرام اتفاق، ولأن الملف النووي الإيراني لم يعد العقدة الأولى في الخلاف بين واشنطن وطهران بعدما دخل مضيق هرمز مباشرة على خط الأزمة، برزت واحدة من أصعب معضلات التفاوض: من يبدأ أولا أو من يتنازل أولا؟ فطهران تريد خطوات أمريكية مسبقة قبل إعادة فتح المضيق، بينما تشترط واشنطن ضمان حرية الملاحة أولا قبل الإقدام على أي تنازلات اقتصادية. في سياق متصل أشار مفاوض أمريكي سابق إنه لا يرى سوى فرصة بنسبة 30% فقط للتوصل إلى اتفاق، ولكن قد يكون لدى الطرفين أسباب أخرى أقوى ربما لإبرام اتفاق قبل الانتخابات النصفية مقارنة بما بعدها. وأكد أن الحصار هو ما يضغط فعلا على الإيرانيين بل ويخنقهم على حد وصفه.

0: وللمزيد ينضم إلينا الدكتور نبيل العتوم مدير الدراسات الإيرانية بمركز الدراسات الإقليمية، ينضم إلينا من عمان. أهلا بك معنا دكتور نبيل. بأي أو من أي زاوية يمكن أن ننظر إلى هذا المقترح الإيراني؟ كيف تقرأ، دعنا نقول، الواقعية السياسية لهذه المبادرة الإيرانية؟ هل يمكن أن تكون أو أن تشكل فرصة جادة لكسر الجمود بين الطرفين وعودة المفاوضات؟
1: مساء الخير أستاذ جمال. يعني كلا الطرفين حريص على بدء المفاوضات، خاصة إحنا اليوم نتحدث عن وصول الأمور إلى نقطة حرجة. يعني الجانب الإيراني بدأ يتحدث عن أهمية إعادة فتح المضيق برفع الحصار والعقوبات النفطية والإفراج عن جزء من الأموال المجمدة ووقف التهديدات العسكرية، في حين أنه يعني ما أرى أنه لازال هنالك بون شاسع وواسع ما بين الطرفين. يعني الشيء الجديد هو الانتقال إلى ما يسمى بالقضايا المهمة والمحورية بعد فترة السبعة أيام، ومثل بالانتقال إلى القضية المعقدة وهي الملف النووي الإيراني لإقامة الحرب على أساسها. الأمور المتعلقة بترقيق التخصيب 60% أستاذ جمال هي طرحها الجانب الإيراني في فترة سابقة، وقال نحن مستعدون للعودة إلى نسبة 63% والوصول إلى مقاربة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الشروط اللي بضعها الرئيس ترامب للمفاوضات هي مختلفة بشكل كبير عن الجانب الإيراني. يعني ترامب يطرح مفهوم هرمز أولا عبر فتح المضيق وضمان الملاحة دون تهديد السفن أو تعطيلها، وبالتالي سيكون على الأرجح الشرط الأمريكي الأول لتخفيف الضغط على إيران، لكن فتح

0: هو مرتبط بشروط أمريكية، وهو ما يجعل هرمز بوابة لاتفاق وليس مجرد بند داخله. الأمر الثاني هو وقف التصعيد الإقليمي، يعني واشنطن راح تطالب بضمان عدم استخدام إيران للصواريخ والمسيرات أو للوكلاء لتهديد القواعد الأمريكية ودول الخليج والممرات المائية خاصة مضيق باب المندب. الجانب الثالث هو عدم الإفراج عن الأرصدة الإيرانية، يعني مقدما لأنه ترامب راح يصر على آلية التنفيذ مقابل التنفيذ، بمعنى أنه
1: تماما سنتحدث عن ذلك لو سمحت لي دكتور نبيل. اسمح لي أن أشير إلى هذا الخبر العاجل الآن متابعة لقرار حظر الرحلات الإيرانية. الآن وكالة رويترز تفيد بأن مطار أربيل والسليمانية في العراق يعلقان الرحلات من إيران وإليها اعتبارا من اليوم. إذن مطارا أربيل والسليمانية في العراق يقرران تعليق الرحلات من وإلى إيران اعتبارا من اليوم بحسب ما تريده الآن وكالة رويترز. تضع دكتور نبيل تضع إيران مهلة بسبعة أيام كما أشرت، تتحدث عن رفع حظر النفط فك الأصول المجمدة خلال سبعة أيام. هل تملك واشنطن برأيك المرونة اللازمة السياسية والإجرائية للاستجابة لهذه المطالب الإيرانية؟
0: يعني في جزء منها قد تقبله واشنطن، يعني الجانب الإيراني بيتحدث عن رفع سقف الشروط لأنه يريد إعادة التفاوض إلى فكرة التنفيذ المتبادل. يعني الموقف الإيراني عمليا يقول لن نفتح هرمز أولا ثم ننتظر المقابل الأمريكي، على واشنطن تنفيذ التزاماتها أولا بالتزامن معنا، وهذا هو جوهر أزمة الثقة ما بين الطرفين. في حين أنه الجانب الأمريكي يتحدث عن أهمية الضمانات التنفيذ أقوى، بمعنى ترامب لا يريد مجرد مذكرة سياسية جديدة ويريد آلية ماذا تفعل إيران ومتى وماذا تحصل مقابله وماذا سيحدث إذا تم خرق هذا الاتفاق. وبالتالي هنالك رؤية أمريكية لما يسمى بالفصل الزمني، وهو عنصر مهم لترتيب الملفات، بمعنى هرمز ووقف إطلاق النار ومن ثم فتح الملاحة ووقف الضربات وحماية القواعد. المرحلة الثانية هي النووي والتخصيب والمخزون والرقابة والتفتيش على مستقبل المنشآت النووية الإيرانية. والمرحلة الثالثة هي الاقتصاد، بمعنى تخفيف تدريجي للعقوبات، السماح بتصدير النفط، معالجة الأموال المجمدة، والتركيز على ما يسمى بالأمن الإقليمي، الصواريخ والمسيرات والميليشيات في لبنان واليمن والعراق. في حين أنه يعني هنالك يبدو أنه اندفاع إيراني باتجاه ربما هذه المرة باتجاه إعادة إحياء المفاوضات، بعتقد في تقديري يعني لهدفين أو لجانبين. الجانب الأول هو استراتيجية الخنق الاقتصادي بدأت تؤتي أكلها بشكل كبير جدا. الأمر الثاني الانتقال واشنطن إلى نقل إيران من الحصار البحري
1: والتجارية،
0: بحيث تصبح كلفة استمرار المواجهة أعلى من كلفة التسوية في الحسابات الإيرانية، واستكمال الحصار الاقتصادي، لأن الجانب الإيراني يخشى الآن من التدرج فيما يعرف بالحصار، بمعنى بدأ بحصار بحري ثم جوي، وهناك خشية من حصار بري قد يطال حدود إيران البرية وعلاقاتها مع الدول التي تشترك معها بجبرية جغرافية، وهذا سوف يشكل كارثة اقتصادية بالنسبة للجانب الإيراني. الأمر الآخر أنه في هنالك نقطة مهم علينا الانتباه لها، وهي أنه استهداف القطاع الجوي هذا سوف بشكل ضغط كبير تفاوضي على الجانب الإيراني، لأنه عمليا العقوبات على قطاع الطيران راح يضيق البدائل الاقتصادية أمام طهران. طيب. وحاجتها إلى ربما دمج القضايا الأخرى المتعلقة في هذا الأمر، بمعنى مضيق هرمز والعقوبات والملف النووي، وربط كل ذلك أيضا برفع الحصار البحري والجوي أيضا.
1: وكأن الملف النووي، ربما نعود إلى إشارة بيزيشكيان بالتنازل عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، ربما إيران قدمت في السابق استعدادها وعبرت عن استعدادها للتنازل، ولكن أمام التعنت الأمريكي عادت وقالت بأنها لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم. الآن بيزيشكيان يقول سنتنازل أو مستعدون للتنازل عن 60% من اليورانيوم المخصب أو المدار المخصب بنسبة 60%. هل يكفي هذا لإغراء واشنطن للاستجابة لهذه المطالب الإيرانية، على الأقل للعودة للمفاوضات؟ لا نتحدث عن التوصل إلى تفاهمات، على الأقل للعودة مبدئيا لمفاوضات سريعة.
0: لا أعتقد ذلك أستاذ جمال، لأنه تم طرح هذا الأمر سابقاً، وهذا يتناقض مع ما تم طرحه من جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي تحدثت بشكل واضح وصريح عن تفكيك البرنامج النووي وإغلاق المنشآت النووية الثلاث، ناتانز وفورد وأصفهان، بالإضافة إلى فتح المنشآت الأخرى التي قامت إيران بإنشائها بشكل سري، فالقان 2 والريمبو ومنشأة رأس الفأس وغيرها من المنشآت الأخرى، بالإضافة لتسليم أجهزة الطرد المركزية خصوصا المتطورة منها من نوع IR-6 وIR-9، وهذا مخالف للاتفاق اللي تم إبرامه في يونيو من العام 2015، بالإضافة إلى الحد من التجاوزات التي قامت إيران بتجاوز الاتفاق العام 2015. يعني إيران بات يمتلك أستاذ جمال 10 طن من اليورانيوم عالي التخصيب منخفض التخصيب بنسبة 3.67%، بيمتلكوا أيضا أكثر من 839 كيلوغرام من اليورانيوم متوسط التخصيب بنسبة 20%، بالإضافة الكميات المعلن عنها والمصرح بها اللي 460 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%، هذا إلى جانب السماح للمفتشين الدنيوم بالوصول إلى كثير من المواقع خاصة منشأة بارشين العسكرية التي تحفظت إيران على ذلك كثيرا. نعم. وأيضا حجب إيران ل 26 كاميرا من مجموع 73 طيب. كاميرا موجودة في المنشآت هي على أن تقدم إجابات واضحة في نعم. هذا الأمر تكون شفافة.
1: طيب دعنا نعود إلى هذا المقترح الإيراني الجديد دكتور نبيل، إذا مقترح بسبعة أيام، ما هو سيناريو اليوم الثامن مجازا؟ هنا نتحدث طبعا إذا لم يتم لم تكن هناك استجابة أمريكية، هل ستتواصل حرب الاستنزاف هذه أم يمكن أن تكون هناك ربما سيناريوهات أخرى للعودة مجددا للتصعيد العسكري؟
0: يعني فرص الدبلوماسية سوف تضيق، وقد تنتقل إيران من استخدام هرمز كورقة تفاوض إلى عمليات أكثر هجومية ضد الملاحة والمصالح الأمريكية، خاصة ما تحدث به مسؤول إيراني عن الانتقال إلى وضع عسكري هجومي بالكامل مع تعثر الدبلوماسية. الآن المفارقة أن الخنق الاقتصادي قد تؤدي ربما إلى إنهاء المفاوضات عندما تصل الكلفة ما بين الطرفين إلى مستوى مرتفع، خاصة اقتصاد إيران وارتفاع أسعار الطاقة والاقتصاد العالمي والضغط على الوضع الداخلي الإيراني مع المتغير الإسرائيلي. أستاذ جمال علينا الانتباه له، لأنه هنالك تهديدات من جانب نتنياهو باستئناف استهداف المنشآت النووية الإيرانية أو ما تبقى منها، ووزير الدفاع الإسرائيلي توعد قبل يومين باستهداف القيادات الإيرانية، وهذه سوف تمثل نقلة نوعية وخطيرة بالنسبة لمسار الأحداث ومسار المفاوضات. هلا ترامب ربما يعود إلى التفاوض لأنه الحرب لم تنتج تسوية سياسية نهائية، إيران لم تستسلم، اضطراب هرمز ما زال مستمر، احتمال اتساع المواجهة الإقليمية، وهذا أمر وارد خاصة مع زيادة وتيرة دعني أسميه التصعيد الإيراني غير المسبوق اللي تحدث عنه محسن رضائي بما يسمى بالشروط السبعة، وأن إيران لن تستسلم للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هنالك ضغط كبير على الجانب الإيراني، خاصة إذا ما استذكرنا أنه توسيع العقوبات الثانوية لم تعد ضغوط مختصرة فقط على قطاعات محددة، إحنا اليوم نتحدث عن قطاع الطيران. نعم. وهذا إله سوف تكون له نتائج كارثية، لأنه في تآكل أيضا في هامش المناورة، تضييق المنافذ البحرية والجوية والمالية سوف يقلص قدرة إيران على إطالة أمد المفاوضات دون تحمل تكاليف اقتصادية إضافية.
1: شكرا لك دكتور نبيل عتو، مدير الدراسات الإيرانية بمركز الدراسات الإقليمية من عمان، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. تعد مدينة سيريك الساحلية الواقعة جنوبية إيران تعد حلقة الوصل بين ميناءي بندر عباس وجاسك، وتتمتع المدينة بموقع جغرافي مميز عند مدخل مضيق هرمز حيث تطل على بحر عمان، ما أعطاها دورا محوريا مهما.
2: أكثر العيون الإيرانية رصدا لحركة الملاحة البحرية، وتتمتع ببنية تحتية للمراقبة والدفاع الساحلي. إنها سيريك، أحدى أكثر المدن الإيرانية عرضة للاستهداف الأمريكي. جغرافيا تعد أول منافذ إيران شرقا على بحر عمان، وإذا كانت بندر عباس القلب الاقتصادي لجنوب إيران، فإن ميناء سيريك بات محط تركيز إيراني جديد خلال العقدين الماضيين خارج مياه الخليج.
3: استراتيجيا تعد سيريك الحلقة الرابطة بين ميناءي بندر عباس وجاسك، وتتمتع بموقع جغرافيا عند مدخل مضيق هرمز وتطل على بحر عمان، موقع أعطى المدينة دورا محوريا في المعادلات الأمنية والعسكرية لجنوب إيران.
2: رغم صغر مساحة سيريك، لكنها شكلت بحسب السلطات المحلية منفذاً بحرياً مهماً خلال فترة الحرب، منفذ لعب دوراً محورياً في تصدير واستيراد البضائع، وكان الأكثر نشاطاً في محافظة هرمزغان. لكن هذا لا يعني أن وضع المدينة كما هو قبل الحرب.
4: العديد من الأماكن المدنية استهدفت، ومن بينها بالقرب من هذا السوق. هذا أثر بشكل كبير علينا، لكن التجارة بحمد الله لم تتوقف في سيريك.
2: التصعيد جمد جزءاً لا يستهان به من تبادل التجارة البحرية مع الضفة الأخرى من مياه الخليج، التي تشكل حركة متصاعدة في التعاملات مع الدول العربية.
5: قبل العدوان كانت لدينا تبادلات تجارية واسعة مع دول خليجية عدة، ولكن الآن تراجعت إلى نحو 60% أو أكثر ربما مقارنة بما كانت عليه.
2: تتنامى أهمية سيريك اقتصادياً بالنسبة لإيران، أهمية تتضاعف مع ارتفاع منسوب التوتر الإيراني الأمريكي، لا سيما بشأن أحكام السيطرة على مضيق هرمز. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مدينة سيريك جنوبي إيران.
1: نتابع الآن هذه البيانات لوزارة الخارجية القطرية في هذا الخبر العاجل الآن. إذن الخارجية القطرية تقول: نواصل الجهود الدبلوماسية لإنهاء المعاناة الإنسانية وتحسين أوضاع أهالي قطاع غزة. تضيف الخارجية القطرية أيضا: ندين إجراءات إسرائيل الرامية لفرض السيادة والضم الفعلي للضفة الغربية، ولا بديل عن قرارات الشرعية الدولية وتنفيذ حل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية. إذن هذه البيان أو هذا البيان الآن لوزارة الخارجية القطرية، نذكر بما جاء فيه: نواصل الجهود الدبلوماسية لإنهاء المعاناة الإنسانية وتحسين أوضاع أهالي قطاع غزة. تضيف الخارجية القطرية: ندين إجراءات إسرائيل الرامية لفرض السيادة والضم الفعلي للضفة الغربية. وتضيف أيضا: لا بديل عن قرارات الشرعية الدولية وتنفيذ حل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية. بيانات أخرى أيضا لوزارة الخارجية السعودية، التي قالت في بيان إن رؤساء أركان المملكة وتركيا وباكستان سيعقدون اجتماعا عاجلا لبحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وأضافت الخارجية أن الوزير فيصل بن فرحان بحث مع نظيريه الباكستاني محمد إسحاق دار والتركي هاكان فيدان سبل تفعيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك خلال اجتماع عقد في نيويورك. وأدان الوزراء الاعتداءات التي استهدفت مكة والمنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية، مؤكدين حق المملكة في الدفاع عن أمنها، ومشددين على أهمية خفض التصعيد وضمان أمن الملاحة في المنطقة. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال جنود وأنظمة دفاع ورادارات إلى السعودية لحماية موقع ينبع النفطي على البحر الأحمر. وقال ماكرون في مقابلة مع القناتين الفرنسيتين الأولى والثانية إن القرار الذي جرى الاتفاق عليه مع السلطات السعودية يأتي ضمن مساعي تأمين إمدادات النفط وخفض أسعار الوقود في فرنسا، وإن الجنود الفرنسيين سيعملون على حماية الموقع من دون المشاركة في القتال.
6: سنرسل وسائل عسكرية، أي جنودا ورادارات وأنظمة دفاع لحماية هذا الموقع، وليس الهدف أن ننخرط في أي نزاع، وإنما حماية موقع ينبع النفطي على البحر الأحمر. سنرى إلى ما ستؤول إليه الأمور وفقا للاحتياجات، فلدينا هذه الوسائل في المنطقة، لكن في كل الأحوال نحن نضع أنفسنا في وضع يسمح لنا بحماية هذا الموقع، لأنه قبل بضع أسابيع فقط كان يخرج منه يوميا أكثر من 5 ملايين برميل، ولذلك فهذا أمر ليس بالهين.
1: قال نائب رئيس مجلس القيادة اليمني عبد الله العليمي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن ستبقى عرضة للخطر ما دامت جماعات مسلحة تسيطر على مناطق في الساحل اليمني.
7: ومن الخطأ الاستراتيجي استبدال أمن الملاحة المستدام بتطمينات قابلة للتغيير، فلا يمكن بناء أمن بحري مستدام في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن فيما تظل على شواطئه ميليشيا مسلحة خارج إطار الدولة.
1: ونذهب لنرصد تطورات الميدان مع مراسلنا عمر المقرم، ينضم إلينا الآن من عدن جبهات عدن.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM. الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

الجنادي إلنا كنا. صيفك فريش وصحتك بتهمنا، تعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: في البلد. زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة. مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل، زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

0: مقدمة بشأن فلسطين على بقية الدول الأوروبية.
1: أرى هذا الفيلم ببساطة من زاوية النقد السينمائي، فهو ليس فيلما يمكن تحليله بالطريقة التي نحلل بها أي فيلم آخر، لأنه فيلم أنجزه صحفيون، وهو عمل قائم على التحقيق والتقصي الصحفي الذي قاموا به بصفتهم صحفيين، وهذا الجانب الأكثر تأثيرا فيه.
0: الاهتمام الشعبي بالفيلم تجلى بشكل واضح بنفاذ جميع تذاكر العروض على مدى أيام المهرجان بعد طرحها بأيام قليلة، ليصبح واحدا من أكثر أفلام المهرجان مشاهدة. يعد مهرجان سان سيباستيان للأفلام السينمائية قبلة لأهم منتجي أفلام السينما في العالم، ويزيد عرض فيلم نازا في هذا المهرجان الضغط على إسرائيل دوليا، ويقدم سردية مغايرة تماما لما اعتادته السينما التي لطالما تجاهلت انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين. معاذ حامد، التلفزيون العربي، سان سيباستيان.
2: في الضفة الغربية المحتلة تسلل مستوطنون فجر اليوم إلى قرية رنتيس شمال غرب رام الله، وأحرقوا 3 مركبات، كما خطوا شعارات على جدران عدد من المنازل. وقالت مصادر محلية إن شبانا من القرية رصدوا والمستوطنين ولاحقوهم، ما حال دون مواصلتهم عمليات الحرق. إلى السودان، حيث قتل شخصان وأصيب 20 آخرون جراء هجوم شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض. وقالت حكومة ولاية شمال كردفان في بيان إن الهجوم شنته قوات الدعم السريع بالمسيرات على مواقع مدنية شمالية ووسط مدينة الأبيض عاصمة الولاية. وقال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس إنه ناقش في اجتماع مع ممثلي الرباعية والخماسية الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في السودان. وأضاف في منشور على موقع إكس إن الاجتماع شاركت فيه أيضا المملكة المتحدة والنرويج وقطر وسويسرا، وبحث سبل العمل المشترك لتنسيق الجهود الرامية إلى تسوية النزاع في السودان ودعم مساعي الخماسية لتيسير حوار سودانيا شامل، كما جرى بحث الخطوات العملية لدفع الجهود المتكاملة قدما عبر المسارات الإنسانية والسياسية ومسارات السلام، بما فيها التأكيد على أهمية وقف الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة. وقال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن الحكومة السودانية هي الممثل الشرعي للشعب السوداني، مؤكدا رفضها لما ورد في بيان وزارة الخارجية الأمريكية وعدم قبولها فرض أي شروط عليها.
3: هذه المبادرة هي منفتحة، ولكنها فقط لا تقبل التدخل الخارجي وفرض الحلول الخارجية على حكومة السودان، وهي الحكومة الممثلة لشعب السودان، ليس كما جاء في البيان الذي أصدرته الخارجية الأمريكية بتاريخ 22 سبتمبر، لأننا نتمسك بسيادتنا الوطنية.
2: إذن مبادرات دولية متعددة، خصوصا تلك التي يقودها ممثل الرئيس الأمريكي مسعد بولس، ولكن على الميدان تتواصل المعارك والمواجهات وتتواصل التطورات، لا سيما في الأبيض. نتابع المزيد عن تطورات الميدان مع مراسلنا أحمد ضو البيت، ينضم إلينا الآن من أم درمان في الأبيض. أحمد، مقتل 3 وإصابة العشرات أيضا في قصف بالمسيرات من طرف الدعم السريع.
4: نعم جمال، بالفعل ومنذ 6 صباحا وقبل ذلك أيضا شنت قوات الدعم السريع بالطائرات المسيرة هجوم بسرب من الطائرات المسيرة على مدينة الأبيض، ما أدى إلى مقتل 3 من المواطنين وإصابة أكثر من 20 آخرين. بحسب بيان حكومة ولاية شمال كردفان أدانت هذا الهجوم ووصفته بالبربري الذي قامت به قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض. ومدينة الأبيض تعد يعني المدينة الرئيسية والموقع الحصين بالنسبة للقوات المسلحة السودانية والجيش السوداني في إقليم كردفان. يرتكز الجيش هناك وقوات الدعم السريع منذ وقت طويل تحاول الوصول إلى هذه المدينة، حتى هذه اللحظة فشلت بريا في الوصول إلى مدينة الأبيض، ولكن ما زالت قوات الدعم السريع تواصل استهداف هذه المدينة بالطائرات المسيرة. حكومة الولاية أشارت إلى أن الاستهداف طاول عدد من منازل المواطنين وكذلك معسكرات للنازحين في مدينة الأبيض، بالإضافة إلى أعيام مدنية تعرضت إلى عمليات الدمار والخراب من قبل هذه المسيرات التي أطلقتها قوات الدعم السريع بشكل مفاجئ على مدينة الأبيض. والمعارك العسكرية عموما في ولاية شمال كردفان هي طاحنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مع تقدم ملحوظ للقوات المسلحة السودانية في ولاية شمال كردفان بالتحديد. حتى هذه اللحظة طبعا الأخبار الواردة هنالك تشير إلى تقدم الجيش، ولكن في مناطق بعينها لم يتم تحديد هذه المناطق التي وصلت إليها القوات المسلحة السودانية، باعتبار أن الجيش يضرب بالسرية في التحركات العسكرية التي تقوم بها في أو التي يقوم بها في ولاية شمال كردفان. هذا الواقع أيضا خلق أمرا إنسانيا صعبا وواقع إنساني في ولاية شمال كردفان وفي ولايات سودانية أخرى، كذلك يعاني المواطنون والنازحون في مدينة الأبيض من هذه الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع بالطائرات المسيرة بعد أن هجروا منازلهم في المناطق الأخرى في ولايات كردفان، تحديدا في شمال كردفان وأيضا في غرب كردفان وفي جنوب كردفان. جاءوا إلى أكثر المناطق أمنا وبحثا عن الحماية، ولكن لاحقتهم مسيرات قوات الدعم السريع في هذه المناطق، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين في مدينة الأبيض، بالإضافة إلى استهداف المواقع الحيوية والاستراتيجية خاصة مواقع المياه وكذلك محطات التزود بالوقود.
2: جمال، شكرا، شكرا لك أحمد ذو البيت من أم درمان. وإلى ليبيا، حيث قال مراسل تلفزيون العربي أن سيولا اجتاحت مدينة مزدا جنوب العاصمة طرابلس وسط تسجيل حالات غرق ونقل حالتين إلى مستشفى مزدا العام، في حين تواصل فرق وطوارئ البحث عن مفقودين. وأفاد جهاز الإسعاف والطوارئ أن الطرق المؤدية إلى مزدا في الجبل الغربي مغمورة بالمياه ومغلقة بالكامل، مشيرا إلى أن فريق طوارئ الأصابع تمكن من الوصول إلى المدينة بمساعدة القوات الأمنية والعسكرية. كما أعلن الجهاز أن الوضع في بلدية نسمة طارئ مع بدء عائلات في التوجه إلى الجبال والمناطق المرتفعة جراء غزارة الأمطار وجريان السيول. أفادت وكالة الصحافة الفرنسية باندلاع معارك ضارية ليلة أمس بين القوات الإثيوبية وقوات جبهة تحرير تيغراي في إقليم عفر. إلى ذلك قالت مجموعة نت بلوكس لمراقبة انقطاعات الإنترنت، قالت إنها رصدت انقطاع للإنترنت في منطقة الصراع بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير تيغراي شمالي البلاد.
5: نحو مزيد من التعقيد يمضي المشهد العسكري في شمال إثيوبيا. من إقليم أمهرة توثق هذه الصور سقوط العشرات من عناصر الجيش الإثيوبي بعتادهم الحربي في قبضة القوات المتحالفة مع جبهة تحرير تيغراي. تتهم الحكومة الإثيوبية من تصفهم بالأطراف الخارجية بالتحريض على هذه الأعمال العسكرية.
6: رغم محاولات أطراف خارجية متهورة دأبت على تأجيج عدم الاستقرار ورغم التدخل المستمر في شؤوننا الداخلية من قبل عناصر معادية، فقد مارسنا ضبطا كبيرا للنفس وتمسكنا بقناعتنا الراسخة بأن نصبح واحدة من أكثر القوى ازدهارا.
5: ولا تعرف هوية الأطراف التي توجه إليها هذه الاتهامات، لكن الواضح أن القتال ضد الحكومة المركزية في أديس أبابا يتوسع ليشمل مزيدا من الأقاليم الشمالية، فقد انطلق من إقليم تيغراي قبل أيام بهجمات غير مسبوقة سيطرت فيها جبهة تحرير تيغراي على مطارات ومواقع استراتيجية ودفعت القوات الحكومية إلى الانسحاب جنوبا، معلنة بذلك انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في بريتوريا عام 2022. كما ينتظر أن تضيف هذه المواجهات في الأقاليم الشمالية صداعا جديدا لحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في سياق الصراع الذي تعيشه منطقة القرن الإفريقي حول المياه ومساعي أديس أبابا للوصول إلى منفذ بحري، إذ اختار رئيس الوزراء الإثيوبي هذا التوقيت ليزور جيبوتي ويعلن إطلاق مشروع استراتيجي لمد خط أنابيب نقل النفط المكرر بين منطقتي دامير جوج في جيبوتي وإثيوبيا.
2: وفي تطورات الحرب الأوكرانية، تعرضت العاصمة كييف لهجمات روسية بالمسيرات ما أدى إلى اندلاع حرائق وإلحاق أضرار بعدد من الأحياء. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الأضرار التي لحقت بحي بيتشيرسكي الذي تعرض فيه مبنى سكني لأضرار مباشرة.
7: هجمات مجددا تطاول العاصمة الأوكرانية كييف منذ منتصف الليل، وحتى الآن الساعة 11 صباحا لا تزال تحوم بعض من هذه المسيرات الروسية في عدد من أجواء العاصمة كييف. نحن هنا بطبيعة الحال في أحد الأحياء المتضررة، حي بيتشيرسكي. هناك أحد المباني السكنية التي أصابتها إصابة مباشرة إحدى هذه المسيرات، مما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من الشقق في الطوابق العلوية من هذا المبنى المتعدد الطوابق. لغاية الآن تحدث الإدارة العسكرية وعمدة المدينة عن عدد من الإصابات التي يعني وقعت بعد هذه الضربة بالمسيرة على هذه المنطقة. طبعا لا تزال سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني وعناصر الأمن لا يزالون منتشرين في هذه المنطقة، في هذا المكان تحديدا. هناك بطبيعة الحال بحسب ما عرفنا أن أحد المصابين أو المتضررين هو رئيس موقع أوكرانيا اليوم الأستاذ محمد العروقي. هنا نلتقي به. ما الذي حصل أستاذ محمد؟ أولا الحمد لله على السلامة.
8: الله يسلمكم، تحياتي أستاذ زياد. يعني حقيقة ماذا أستطيع أن أقول، يعني نايمين في البيت الساعة 8 صباحا، صوت انفجار قوي، وفجأة وجدت زجاج يتطاير وغرف البيت الأبواب والسرير ودخان كثيف. نظرت إلى أولادي وجدت الدماء، يعني مغرقين في دمائهم وأنا في رجلي، وخرجنا بسرعة من النيران. يعني هذا الذي أستطيع أن أقوله في الصباح، يعني تمكننا من الخروج في ملابسنا، ملابس البيت. يعني
7: كما قلت لا تزال هنا فرق الدفاع المدني، عدد كبير منتشر في هذه المنطقة، وهناك بعض منهم في هذه الشقق لا يزالون يعملون على إزالة الركام وإزالة هذه الأنقاض من الشقق المتضررة جراء هذا الهجوم. طبيعة الحال السلاح الجوي الأوكراني اليوم تحدث عن طبيعة هذه الهجمات التي طاولت عددا من المقاطعات الأوكرانية بما في ذلك العاصمة كييف. تحدث عن أكثر من 200 مسيرة من مختلف الأنواع التي ضربت هذه المناطق، وأيضا تحدث عن أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط عدد كبير من هذه المسيرات خلال تعامل منظومات الدفاع الجوي مع هذه المسيرة. إياد السيتية، التلفزيون العربي، حي بيتشيرسكي، كييف.
2: رأت صحف أجنبية أن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يوازن بين فوائد التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي وبين الإبقاء على قبضته الخانقة على اقتصادها.
9: صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند الخطة التي اقترحتها إيران والتي تمتد 7 أيام لوقف الأعمال العدائية وإعادة فتح مضيق هرمز ثم بدء محادثات شاملة حول البرنامج النووي. ونقلت عن مسؤول أمريكي مطلع على المحادثات أن إدارة ترامب تجري مناقشات إيجابية وبناءة من خلال وسطاء، لكن الولايات المتحدة لن تتسرع في إبرام صفقة. وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن المقترح الإيراني يتضمن العديد من الشروط التي كانت موجودة في الاتفاق الذي انهار، فإن الدبلوماسية التي جرت خلف الكواليس أشارت إلى أن كلا الجانبين لديهما مصلحة لإيجاد مخرج للحرب. وفي حين رأى محللون أن على ترامب أن يوازن بين فوائد التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي وبين الإبقاء على قبضته الخانقة على اقتصادها على أمل الحصول على مزيد من التنازلات من طهران، اعتبر علي واعظ الباحث في مجموعة الأزمات الدولية أن خطوة إيران مغرية للغاية للرئيس الأمريكي، لأنها تنهي حربا لا تحظى بشعبية وتخفض أسعار الطاقة قبيل انتخابات التجديد النصفي، لكنها أيضا تعيد العمل باتفاق كان في مجمله في صالح الإيرانيين. في مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية، ناقش أندرو إكسوم احتمالية ترحيل أزمة إيران للإدارة الأمريكية المقبلة، مشيرا إلى أن عدم إيجاد حل للملف الإيراني والحرب التي تدخل شهرها السابع رغم انعكاساتها على العالم يعني أن ترامب قد يلقي هذه المهمة الشاقة على عاتق الإدارة القادمة. وبينما لفت إلى أن هذه هي المرة الثالثة في هذا القرن التي تشن فيها الولايات المتحدة حربا متهورة وغير مدروسة جيدا في منطقة الشرق الأوسط، أضاف أن إدارة ترامب ستترك هذه المرة لخليفتها خيارات استراتيجية كارثية في الخليج بعد أن نجحت الإدارات السابقة في ردع إيران عن المضي قدما نحو امتلاك سلاح نووي، ورأى أن الإدارة القادمة ستكون محظوظة إذا تمكنت من إعادة التفاوض على اتفاق مماثل للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، لكن هذا قد لا يكون ممكنا في ظل القيادة الإيرانية الحالية. صحيفة وول ستريت جورنال تطرقت إلى عزلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتزايدة أكثر من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن نتنياهو يستمتع بظهوره السنوي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ينتقد المنظمة الدولية بشدة، لكنه هذه المرة سلط الضوء على شيء مختلف تماما وهي عزلته. وفي حين لفتت إلى خروج معظم وفود الدول من القاعة لحظة اعتلاء نتنياهو المنصة، قال محللون إن نتنياهو وجد نفسه على مر السنين في مواقف صعبة للغاية، لكن هذا الموقف هو الأخطر على الإطلاق. فالعزلة وصلت إلى واشنطن حيث سعى للقاء ترامب، لكن ذلك لم يحدث كما كان يأمل أن يلقى دعما منه في حملته الانتخابية، وهو ما يبدو مستبعدا نظرا لتدهور العلاقات بين الرجلين. وأضافوا أن إسرائيل اليوم أكثر عزلة على الساحة الدولية، كما ينظر إلى نتنياهو اليوم على أنه شخصية سامة للغاية. مجلة ذا إيكونوميست البريطانية توقفت عند قمة ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، واعتبرت أن الاستعراض الباذخ خلال استقبال الشي بيّن حرص ترامب على الحفاظ على علاقات مستقرة مع الزعيم الصيني، إلا أن أبرز إنجاز في هذه القمة هو تمديد الهدنة الاقتصادية التي توصلت إليها أمريكا والصين العام الماضي، منهية بذلك نزاعا متبادلا استخدمت فيه الصين ضوابط تصدير العناصر الأرضية النادرة ردا على تعريفات ترامب الجمركية. وفي حين أشارت إلى أن أبرز ما يلفت الانتباه هو عدم اهتمام ترامب بقضايا الأمن والدفاع، وهي قضايا هيمنت في بعض الأحيان على العلاقات الصينية الأمريكية، نقلت عن محللين أن لدى الرئيسين مصلحة مشتركة في فترة من الهدوء، فترامب منشغل بالحرب في إيران والانتخابات النصفية الوشيكة، أما شي فيشعر بالقلق إزاء تباطؤ الاقتصاد، كما أن الصين ترغب في استغلال السنوات القليلة المقبلة لترسيخ صعودها وبلوغ ما يمكن تسميته بنقطة تحول في منافستها مع واشنطن.
2: نذكر مشاهدينا بهذا الخبر الذي وردناه منذ قليل. مصادر طبية للتلفزيون العربي تفيد بسقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في خان يونس جنوبية قطاع غزة. سنعود لمتابعة التفاصيل مع مراسلنا من هناك في الظهيرة على رأس الساعة مع سهام البابا. إلى اللقاء.

0: ما الجديد الذي أفرزته الانتخابات التشريعية في المغرب؟ من الرابح ومن الخاسر في هذه الانتخابات؟ وهل الفائز قادر على إعادة ثقة الشارع وتنفيذ وعوده الانتخابية؟ حوارات العربي من الرباط.
1: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

الظهيرة من التلفزيون العربي، وفيها نرصد من خلال شبكة مراسلين أحداث الساعة، نبدأها بالعناوين. مقترح إيراني لاستئناف المحادثات مع واشنطن والتخلي عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. ومطارات النجف وإربيل والسليمانية تعلق الرحلات من وإلى إيران. اجتماع سعودي تركي باكستاني لمساندة المملكة أمام هجمات أنصار الله الحوثيين. الرئيس الفرنسي يعد بإرسال جنود وأنظمة دفاع لحماية موقع ينبع، واليونيسف يحذر من تزايد حالات سوء التغذية في اليمن. قتلى وجرحى في هجمات متبادلة، هجوم روسي مسير على كييف، وأوكرانيا تستهدف مصفات بيرما الروسية للنفط. السيول تجتاح مدنا جديدة بالجبل الغربي في ليبيا، وفرق الطوارئ تواصل البحث عن مفقود.

0: ارحب الان بشبكه مراسليه التلفزيون العربي لفتره الظهيره. معنا من طهران حسام دياب من واشنطن، عبد الرحمن البرديسي من بغداد، حسام محمد علي من عدن، عمر المجرمي من طرابلس، ابراهيم العبدلي من ام درمان، احمد ابو البيت، ومن كييف اياد الزيتيه. اهلا بكم جميعا. نبدأ من التطورات في إيران، حيث قدمت إيران مقترحا إلى واشنطن بعد أو عبر وسطاء لاستيفاء شروط محددة في غضون 7 أيام لاستئناف المحادثات وفق تصريحات لوزير الخارجية الإيراني. في المقابل أفادت وول ستريت جورنال بأن رئيس دونالد ترامب لا يعتزم رفع الحصار البحري عن طهران.
1: خلال 7 أيام فقط تحاول طهران فتح نافذة في جدار المواجهة مع واشنطن عبر مقترح يحمل أكثر من رسالة على طاولة واحدة. الخطة الإيرانية بحسب وزير الخارجية عباس عرقشي نقلت عبر الوسطاء مقترحا إلى واشنطن يقوم على تنفيذ مجموعة من الشروط خلال 7 أيام. المقترح يبدأ بوقف جميع الأعمال القتالية لمدة أسبوع بما في ذلك لبنان، بالتوازي مع الإفراج عن الأصول المجمدة ورفع العقوبات المفروضة على النفط وإنهاء الحصار البحري. لكن القصة الحقيقية لا تتوقف عند الأيام السبعة، بل تبدأ في اليوم الثامن. فإذا نجحت طهران في تمرير مقترحها، فإن إعادة فتح المضيق لن تكون مجرد عودة لحركة السفن، وإنما قد تصبح بوابة لمرحلة تفاوضية جديدة، على أن تقود الخطوة بعدها مباشرة إلى مفاوضات شاملة بشأن الملف النووي، مع إشارات إلى إمكانية إعادة النظر في مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. طهران وفق ما نقله عرقشي تقول إنها لا تطرح شروطا جديدة، بل تستند إلى ما ورد في مذكرة تفاهم إسلامباد. في المقابل لا تتحدث واشنطن عن اتفاق مكتمل، لكن مسؤولا في البيت الأبيض أكد أن مناقشات إيجابية تجري عبر الوسطاء بشأن إيران. بدورها أفادت وول ستريت جورنال بأن ترامب لا ينوي رفع الحصار البحري عن طهران، في حين تشير الصحيفة إلى تباين في الرسائل الإيرانية بين مرونة تبديها الدبلوماسية وتشدد يتبناه الحرس الثوري. المحصلة طرفان يضغطان لإعادة رسم قواعد التفاوض. طهران تريد تخفيف الضغط أولا ثم تقديم تنازلات، وواشنطن تريد تنازلات أولا ثم تخفيف الضغط. وبينما تسعى إليه طهران وما تطلبه واشنطن، مصير تحدده أيام سبعة.
0: الآن نشير مشاهدينا للأخبار العاجلة. معاون المرشد الإيراني يقول إن المجال الجوي في المنطقة إما أن يكون مفتوحا للجميع أو لا يكون مفتوحا لأحد، ويضيف إذا لم تكن إيران قادرة على التحليق والحصول على خدمات المطارات فلن تحصل عليها أي دولة. وهذا يأتي ردا على قرار بعض الدول للاستجابة للضغوط الأمريكية ووقف استقبال الطائرات الإيرانية، يعني الطائرات التي تذهب إلى إيران والتي تصل إلى هذه الدول من إيران. وبموجب العقوبات الأمريكية على إيران، أعلن مطار النجف الدولي إيقاف جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى إيران. قالت إدارة المطار في بيان إن الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى إيران تقرر إيقافها بدءا من الساعة 2 من ظهر اليوم حتى إشعار آخر. كما أفاد مصدران لرويترز بتعليق مطار إربيل والسليمانية الرحلات من وإلى إيران اعتبارا من اليوم. الآن معنا شبكة مراسلين من طهران، معنا حسام دياب من واشنطن، عبد الرحمن البرديسي، ومن بغداد حسام محمد علي. أهلا بكم جميعا. طبعا نبدأ من طهران بهذه التصريحات لمعاون المرشد الإيراني، معك حسام.
2: سهام، هذه التصريحات لمحمد مخبر معاون المرشد مجتبى خامنئي أتت عبر منصة إكس، وهي تعليق أو رد على حزمة العقوبات الجديدة التي طالت قطاع الطيران الإيراني. يتحدث عبر منصة إكس مخبر ويقول بأن الاستراتيجية الإيرانية واضحة، المجال الجوي في المنطقة إما أن يكون مفتوحا للجميع أو لا يكون مفتوحا لأحد، وهي ذات الصيغة التي تتعاطى فيها إيران حاليا مع مضيق هرمز وما يتعلق بعملية التشديد وتضييق الخناق على حركة الملاحة، إما أن يكون تصدير النفط عبر المضيق للجميع أو لن يكون لأحد. يضيف محمد مخبر ويقول بأن الاصطفاف مع واشنطن في تنفيذ سياساتها العدائية سيبقى راسخا في ذاكرة الشعب الإيراني، إذا لم نكن قادرين على التحليق والحصول على خدمات المطارات فلن تكون أي دولة أخرى في المنطقة قادرة على ذلك أيضا. واضح بأن واشنطن جادة عمليا في تطبيق هذه العقوبات، لأنها واللافت للنظر بدأت بمحيط إيران الحيوي وأكثر الدول التي يوجد لديها حركة نقل جوي من وإلى إيران. نتحدث عن الإمارات التي أعلنت منذ أسابيع قليلة وقف تعاونها المالي مع الجانب الإيراني حتى إشعار آخر. نتحدث عن أذربيجان خلال الأيام الثلاثة الماضية في أيضا تحرك لافت الجانب العراقي، بعد أن كانت إيران تحاول خلال الأيام الماضية إيجاد حل مناسب عبر نقل الرحلات الجوية من بغداد إلى النجف. يعلن الجانب العراقي عبر مدينة النجف وهيئة الطيران المدني في محافظة النجف أنه لن يتم استقبال الطائرات أو حتى تسيير رحلات من وإلى إيران. تم منع على ما يبدو المسافرين الإيرانيين من اعتلاء طائرة تابعة لشركة معراج الإيرانية صباح هذا اليوم، مع أن الطائرة حطت بالفعل في مطار النجف، وهو أيضا تطور لافت على مستوى تنفيذ هذه العقوبات الأمريكية. لم نسمع عن تحرك من قبل الجانب الباكستاني أو الأفغانستاني حتى هذه اللحظة عبر إعلانات مماثلة، لكن قد تكون هاتان الدولتان مضطرتان للتماشي مع السياسة الأمريكية في محاولة ضغط عبر دول المحيط الحيوي التي تملك كما قلنا تحركات وأنشطة عبر الجو مع الجانب الإيراني بشكل مكثف وعلى مدار الساعة. هذه خطوة ستكون خانقة وستكون ورقة ضغط سياسية
0: ضد
2: الجانب الإيراني.
0: معنى كلام المستشار المرشد الإيراني عندما يقول إذا لم تتمكن إيران من تسيير رحلات جوية فلن تستطيع أي دولة أخرى في المنطقة من القيام بذلك، ما معنى ذلك؟
2: كما يوجد على الأرض كما كذلك في السماء، هناك مسارات جوية محددة تلتزم بها شركات الطيران.

0: الصيغة التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الضغط من خلالها على شركات الطيران الإيرانية دفعها لرفع التكلفة على المسافرين، أن يرتفع الصوت الشعبي الرافض في الداخل الإيراني وحتى في الخارج. المعارضة الإيرانية تركز على هذه النقطة منذ عدة أيام أيضا، وتقوم بإعداد التقارير والمواد الصحفية المتعلقة بما تسميه فشل على مستوى إدارة قطاع النقل الجوي الإيراني، وضغوط أمريكية قد تطول لأشهر طويلة إن أبدت هذه الخطوة أو كان هناك نتائج جيدة فيما يتعلق بسياسة الضغوط القصوى التي يطبقها الجانب الأمريكي ضد الجانب الإيراني تحت حملة أو ما يسمى عبر وزارة الخزانة الأمريكية بحملة المنبوذ الاقتصادي أو النورماندي الاقتصادي كما أسماها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل مدة قصيرة. كما قلنا، هذه الضغوط ستدفع الجانب الإيراني أيضا لرفع التكلفة على الآخرين، ربما منع الطائرات الأجنبية أيضا من أن تأتي إلى المحافظات الإيرانية المختلفة. نعلم بأن هناك تحرك على مستوى السياحة الدينية في بعض المحافظات المهمة تحديدا تلك المتمركزة في شمال شرقي الجغرافيا الإيرانية، نقصد مدينة مشهد. قد يسبب الأمر ضربة اقتصادية للجانب الإيراني، لكنها قد تكون مضطرة من باب أو من منطلق سياسي للتعامل مع بعض الدول التي تريد من تركيا أو من أذربيجان أو من العراق حتى التوجه نحو هذه المدن. قد تمنع إيران هذه الدول أيضا من اتجاه أو السفر نحو هذه المدن، ما يعني تعقيد في علاقة إيران على مستوى حركة النقل مع هذه الدول. كما قلنا، إما أن تكون هذه الخطوة مؤقتة من قبل الجانب الأمريكي قد تفضي المفاوضات أو ما يتم الحديث عنه في نيويورك عن أجواء إيجابية ومرونة من قبل الأطراف المختلفة للعودة إلى طاولة المفاوضات، قد تكون هذه الورقة ورقة الضغط الجوي عبر وسائل النقل الجوية مؤقتة، أو قد تطول إن فشل المسار الدبلوماسي واضطر الطرفان إلى قضاء أشهر طويلة أكثر فيما يتعلق بعملية التفاوض والشد والجذب التي نشاهدها منذ عدة أسابيع.
1: شكرا لك حسام دياب من طهران. نذهب الآن إلى العراق لنفهم القرار الذي صدر عن السلطات العراقية. يعني العراق كان من آخر الدول التي يتوقع أن تستجيب لقرار الحظر الجوي الأمريكي على إيران، لكن يحدث العكس، فكيف يفسر ذلك؟
2: القرارات التي أصدرتها مطارات عراقية سهام أتت في إطار نعم سهام القرارات التي أصدرتها مطارات عراقية سهام في الساعات الماضية جاءت رضوخا أو استجابة للضغوط الأمريكية. مطار النجف كان آخر من استقبل رحلات من إيران، وتحديدا في الساعة الثانية فجرا، لكن الطائرة نفسها التي حاولت الشركة الإيرانية التي شركة معراج وفقا لما أشار إليه الزميل أيضا حسام ذياب من إيران، الشركة حاولت أن تقل مواطنين إيرانيين وأيضا عراقيين في رحلة أخيرة فجر اليوم، لكن السلطات العراقية أبلغتها باستحالة ذلك نتيجة صدور أوامر من جهات عليا عراقية بإيقاف الرحلات. جميع المطارات حاليا سهام جميع المطارات العراقية أوقفت استقبال أو تسيير رحلات إلى إيران. هناك أيضا 9 شركات إيرانية أبلغت السلطات العراقية بأنها أوقفت رحلاتها استجابة لمطالب عراقية، من بينها شركتي ماهان وسبهران وأيضا شركة معراج، أيضا شركتي منسز وناس التي تقدم خدمات الطيران الإيراني الذي يهبط في العراق في المطارات العراقية، أيضا أبلغت تلك الشركات بحسب مصادر حكومية عراقية، وأيضا أبلغت الجانب العراقي بأنها ستوقف تقديم خدماتها إلى الطائرات الإيرانية القادمة من إيران. اليوم بمعنى أن في الساعة الثانية فجر اليوم توقفت جميع صور الرحلات سواء بالاستقبال أو بالانطلاق من المطارات العراقية استجابة لتوجيهات حكومية عليا وأيضا استجابة للضغوط الأمريكية. أيضا المطارات العراقية غالبيتها كانت قد أوقفت رحلاتها في وقت سابق إلى إيران، ومن بينها مطار البصرة الدولي، لكن آخر المطارات التي أوقفت رحلاتها كان مطار بغداد والنجف. بالمقابل أيضا مطار السليمانية وأربيل أوقفا رحلاتهما سواء الرحلات المسيرة إلى إيران وأيضا استقبال تلك الرحلات في الساعات الماضية، بمعنى أنه نحن اليوم أمام إيقاف شامل للاستقبال أو تسيير الرحلات من ما بين العراق وإيران بموجب مطالبات حكومية عراقية. كانت هناك مفاوضات بين الجانبين العراقي والإيراني بأن يقتصر تسيير الرحلات على

0: الرحلات التي تم حجز رحلات فيها بين الجانب العراقي والجانب الإيراني، لكن السلطات العراقية اعتذرت. الآن بحسب ما أبلغنا به هناك الكثير من العوائل قد تكدست في مطار النجف، كانت قد وعدت بأن الرحلات ستستمر اليوم، لكن السلطات العراقية أبلغت المواطنين وأبلغت أيضا الشركات الإيرانية بأنها لن تسمح بهبوط أي طائرة إيرانية اعتبارا من فجر اليوم، وهو ما يحدث حاليا سهام على الأرض العراقية. بالمقابل مصادر حكومية عراقية تشير إلى إمكانية أن تعود الرحلات بين العراق وإيران، وهذا الأمر مناط بما ستؤول إليه أي مفاوضات مرتقبة بين الجانبين الإيراني والأمريكي. بالتالي الجانب العراقي لا يريد أن يحرج نفسه مع الجانب الأمريكي، خاصة وأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات في أغسطس الماضي على 27 شركة إيرانية، وطالبت السلطات العراقية بإيقاف رحلات تلك الشركات إلى الجانب أو إلى الأراضي العراقية، وخاصة مطارات البصرة والنجف وبغداد وأيضا مطارات السليمانية وأربيل. ويبدو أن الحكومة العراقية استجابت لهذه الضغوطات وأوقفت بالفعل هذه الرحلات اعتبارا من الثانية فجر اليوم بالتوقيت المحلي، 11 بتوقيت أو 23 بتوقيت غرينتش سهام.
1: شكرا لك حسام محمد علي، حدثنا من بغداد. الآن إليك عبد الرحمن البرديسي في واشنطن. رغم استمرار الحصار سواء اقتصادي بحريا جويا على إيران، عراقجي يقول بأن هناك مقترح إيراني للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. المقترح قد يكون يعني يتضمن أمور لم تكن موجودة من قبل، كما يقول بيزشكيان يعني التخلي عن موضوع اليورانيوم عالي التخصيب. فكيف تستقبل واشنطن ذلك؟
2: نعم سهام، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما لديه الآن العمل على الموازنة بقبول هذا المقترح أو بأنه يضغط أكثر حتى يتم تنازل من طهران أكثر وأكثر، وقبول هذا المقترح حتى يكون في صالحه قبل الانتخابات النصفية المقررة في أوائل نوفمبر المقبل. ولكن ما رأيناه في الأمم المتحدة سهام خطابان عدائيان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأيضا من الرئيس الإيراني بيزشكيان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان خطابه عدائيا بامتياز عندما ذكر بأنه سيتم محو إيران وإبادة إيران إن لم تلتزم إيران بالمفاوضات وإن لم تأتي للمسار الدبلوماسي الذي تريده واشنطن. الرئيس الإيراني تحدث على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الإرهاب وهي التي عملت على مقتل مدنيين، ولذلك لابد أن تدافع عن نفسها إن كان هناك ضربات أخرى. تصريحات الرئيس الإيراني بيزشكيان مع شبكة فوكس نيوز على ما يتعلق في الملف النووي الإيراني وأن إيران من الممكن أن تسهل الأمور في اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%، ربما هذا في مرحلة ما سيتم العمل عليه، ولكن في المرحلة الأولية المتعلقة بمضيق هرمز وكيفية الخلاص من الضغوطات الاقتصادية التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على طهران خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية، هي ربما المرحلة الأولى التي يتحدث عنها وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي. كما نعلم سهام، الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسابيع القليلة الماضية عملت مع كل حلفاء إيران حتى يتم عزل إيران اقتصاديا على جميع الأصعدة، ليس فقط على الصعيد التجاري والمعاملات الاقتصادية وبيع النفط الإيراني لهذه الدول، وإنما أيضا كما نرى على شركات الطيران، وأن يتم حظر الطيران الإيراني في معظم دول العالم، وهو ما يعتقده الكثير من الديمقراطيين والمحللين المستقلين أنها جريمة من جرائم حقوق الإنسان، لأنها تمس المواطن الإيراني المدني الذي لا يحارب مباشرة في الحرس الثوري الإيراني أو في الجيش الإيراني. ولذلك ما يتم تداوله من ربما ورقة مفاوضات جديدة أمر جيد كما يقول مسؤول في البيت الأبيض الول ستريت جورنال ولعدة وسائل إعلام أمريكية أخرى، ولكنها تحت الدراسة والموازنة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إما قبول هذه الورقة مبدئيا ودراستها جيدا حتى تكون في صالحه للانتخابات النصفية ومكسب سياسي سيكون مكسب رائع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإما أن يضغط أكثر وأكثر إن كان يرى هو وفريقه الاقتصادي أن سياسة العزل الاقتصادي ضد إيران تأتي بالأهداف تدريجيا. وفي نفس الوقت لابد أن نعرف أن إيران لن تمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الورقة، ورقة الموافقة على السلام أو على الهدنة المؤقتة قبل الانتخابات النصفية، خاصة أنها تلعب على هذا الوتر. ويعلم ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما ذكر في أكثر من مناسبة ربما سيتم حل الأمر بعد الانتخابات النصفية، ربما يكون هناك حرب موسعة بعد الانتخابات النصفية. حتى في خطابه أمام الأمم المتحدة ذكر ترامب بأننا ربما نبيد إيران من على الخريطة بعد الانتخابات النصفية، لأنه يعلم جيدا أن هذا التاريخ تاريخ محوري له ولحزبه، خاصة بعد الانتقادات الشديدة من قبل الأمريكيين على أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتصاديا وعسكريا ضد إيران. ولذلك من الصعب جدا أن نتكهن إن كان هناك أي اختراق يحدث قبل موعد 3 نوفمبر المقبل، ولذلك هناك الكثير من الشكوك حول هذه الورقة تحديدا، خاصة أن الولايات المتحدة ذكرت عبر مسؤوليها في أكثر من مناسبة أنها متنصلة من ورقة الاتفاق السابقة، مسودة الاتفاق التي أبرمتها في يونيو الماضي، وبحسب التقارير هذه الورقة ربما تتضمن الكثير من النقاط المشابهة لمسودة الاتفاق السابقة التي انهارت بالفعل. سام،
1: شكرا لك عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. الآن مشاهدينا نشير للخبر العاجل من لبنان نقلا عن مراسلة التلفزيون العربي تتحدث عن غارة إسرائيلية على أطراف بني حيان جنوبي لبنان. إذا ننقل الخبر العاجل عن مراسلة التلفزيون العربي بوقوع غارة إسرائيلية على أطراف بني حيان جنوبي لبنان، وهذه صور للحظة الاستهداف الإسرائيلي لمنطقة بني حيان في الجنوب اللبناني.

0: تعد مدينة سيريك الساحلية الواقعة جنوبي إيران حلقة الوصل بين ميناءي بندر عباس وجاسك. تتمتع المدينة بموقع جغرافي مميز عند مدخل مضيق هرمز، حيث تطل على بحر عمان، ما أعطاها دورا محوريا مهما.
1: أكثر العيون الإيرانية رصدا لحركة الملاحة البحرية، وتتمتع ببنية تحتية للمراقبة والدفاع الساحلي. إنها سيريك، أحدى أكثر المدن الإيرانية عرضة للاستهداف الأمريكي. جغرافيا تعد أول منافذ إيران شرقا على بحر عمان. وإذا كانت بندر عباس القلب الاقتصادي لجنوب إيران، فإن ميناء سيريك بات محط تركيز إيراني جديد خلال العقدين الماضيين خارج مياه الخليج.
2: استراتيجياً تعد سيريك الحلقة الرابطة بين ميناءي بندر عباس وجاسك، وتتمتع بموقع جغرافياً عند مدخل مضيق هرمز، وتطل على بحر عمان، موقع أعطى المدينة دوراً محورياً في المعادلات الأمنية والعسكرية لجنوب إيران.
1: رغم صغر مساحة سيريك، لكنها شكلت بحسب السلطات المحلية منفذا بحريا مهما خلال فترة الحرب، منفذ لعب دورا محوريا في تصدير واستيراد البضائع، وكان الأكثر نشاطا في محافظة هرمزغان. لكن هذا لا يعني أن وضع المدينة كما هو قبل الحرب.
3: العديد من الأماكن المدنية استهدفت، ومن بينها بالقرب من هذا السوق. هذا أثر بشكل كبير علينا، لكن التجارة بحمد الله لم تتوقف في سيريك.
1: التصعيد جمد جزءا لا يستهان به من تبادل التجارة البحرية مع الضفة الأخرى من مياه الخليج، التي تشكل حركة متصاعدة في التعاملات مع الدول العربية.
4: قبل العدوان كانت لدينا تبادلات تجارية واسعة مع دول خليجية عدة، ولكن الآن تراجعت إلى نحو 60% أو أكثر ربما مقارنة بما كانت عليه.
1: تتنامى أهمية سيريك اقتصاديا بالنسبة لإيران، أهمية تتضاعف مع ارتفاع منسوب التوتر الإيراني الأمريكي، لا سيما بشأن أحكام السيطرة على مضيق هرمز. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مدينة سيريك جنوبي إيران.
0: استهدفت عبوة سفارتا عسكريا تابعا لقوات درع الوطن في مفرق الصعيد بمحافظة شبوة أثناء توجهه نحو مدينة عدن في اليمن. ونقل مراسل التلفزيون العربي عن مصادر عسكرية حكومية قولها إن العملية أسفرت عن إصابة 5 جنود من قوات درع الوطن في وقت لم تعلن فيه أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وفي سياق اليمن أيضا، تمكنت قبائل الصبيحة بدعم من قوات درع الوطن من استعادة جبل البازلة الاستراتيجي بمدينة المضاربة بمحافظة لحج جنوبي اليمن. قال نائب رئيس مجلس القيادة اليمني عبد الله العليمي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن ستبقى عرضة للخطر ما دامت تجمعات مسلحة تسيطر على مناطق في الساحل اليمني.
5: ومن الخطأ الاستراتيجي استبدال أمن الملاحة المستدام بتطمينات قابلة للتغيير، فلا يمكن بناء أمن بحري مستدام في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن فيما تظل على شواطئه ميليشيا مسلحة خارج إطار الدولة.
0: عبر أخيل آير ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف في اليمن عن قلقه من تزايد حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال، بما في ذلك الحالات الأكثر خطورة. هذا الارتفاع الواضح وفق ممثل اليونيسف يترافق مع فترة حساسة يعطل فيها القتال المتصاعد في البلاد الوصول إلى الرعاية الصحية ومراكز العلاج. معنا الآن من عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المكرمي. أهلا بك عمر. تطورات كثيرة حصلت في الساعات الماضية، لكن الأهم ما يجري في جبهات الجنوب وحديث القوات الحكومية عن نوع من التقدم.
6: نعم سهام، نتحدث عن سيطرة قبائل الصبيحة بدعم من القوات الحكومية على عدد من المواقع الحاكمة والمرتفعات الجبلية بمديرية المضاربة بمحافظة لحج، حيث تدور هناك المواجهات مع جماعة الحوثيين. قبائل الصبيحة تمكنت من استعادة جبل البازلة الاستراتيجي، استعادته من قبضة الحوثيين، لكنها خسرت 4 من رجالات القبائل الذين يقودون المعارك في تلك المنطقة، بالإضافة إلى تقدم في مثلث الضريفة وعدد من مناطق الوازعية المحاذية لهذه المديرية، لمديرية المضاربة بمحافظة لحج غربي اليمن. التطورات في هذا النطاق الجغرافي تزامنت مع قرار رئاسي بتشكيل الفرقة 33 مدرع تتبع قيادة المنطقة العسكرية الرابعة التي تضم المدن الجنوب عدن والضالع ولحج وأبين، بالإضافة إلى تعز وساحل تعز الغربي. هذه القوة تضاف إلى هذه المنطقة الرابعة، تضاف إليها 4 ألوية مدرعة ومجهزة بأحدث الأجهزة العسكرية الحديثة تكون في هذا النطاق الجغرافي حيث تدور المواجهات. الغارات الجوية أيضا استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين في مناطق متفرقة من الوازعية المحاذية على منطقة كهبوب المطلة على مضيق باب المندب، حيث تدور المواجهات. أيضا قوات العمالقة أعلنت أنها منعت الحوثيين من التقدم باتجاه هذه المرتفعات الحاكمة على مديرية ذباب والمطلة على مضيق باب المندب. قالت قوات العمالقة إنها استهدفت بطائرات مسيرة وراجمات صواريخ عددا من المواقع الحوثية وتجمعات للحوثيين، ألحقت بهم الخسائر الكبيرة من الأفراد والعتاد بحسب البيان الحكومي أو بيان قوات العمالقة، بالإضافة إلى عملية عسكرية حدثت أو اندلعت خلال الساعات الأخيرة. سيطرت القوات الحكومية وتحديدا من اللواء 8 على منطقة البندح في مديرية في جبل راس الاستراتيجي، حيث يواصل الحوثيون هجماتهم في تلك المنطقة، يسعون أو يريدون الوصول للصعود على هذه الجبال، لكن القوات الحكومية هناك صدتهم بحسب ما أفادت مصادر عسكرية ميدانية مشاركة في العملية، وحدثت وعملت على عملية هجومية مضادة تمكنت من السيطرة على منطقة البندح التي كانت خاضعة لسيطرة الحوثيين. وهذه العملية أيضا ترافقت مع عملية هجومية للقوات الحكومية عند محيط جبل جردد الاستراتيجي باتجاه مثلث الضريفة ومنطقة شريرة ومنطقة شريرة في الوازعية. هذه العملية التي تخوضها القوات الحكومية مع جماعة الحوثيين على النطاق الجنوبي الغربي لمحافظة تعز ترافقت أيضا مع هجمات محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في مواقع متفرقة من الجبهات المحيطة بمدينة تعز، أبرزها الدفاع الجوي وكذلك موقع جبل جر على المنطقة على الناحية الشمالية للمدينة. على ساحل تعز الغربي أيضا قوات الحكومة اليمنية تقول إن 2 من القوات الحكومية بترت ساقيهما بلغم حوثي انفجر في هذا الخط في خط الكدحة المخا. العمليات العسكرية أيضا في تعز ترافقت مع عملية عسكرية بمحافظة حجة شمال غربي اليمن. القوات الحكومية تقول إنها استهدفت بالصواريخ وطائرات مسيرة تجمعات للحوثيين في تلك المنطقة، وتقول إن الحوثيين يريدون تأمين مواقع معينة بهدف الهجمات على ميناء ميدي الاستراتيجي هناك بمحافظة حجة، لكن جماعة الحوثيين أيضا استهدفت بالصواريخ مواقع وقرى خاضعة للقوات الحكومية. ولا ننسى مأربة أيضا التي تدور فيها اشتباكات متقطعة في هذه اللحظات، وتحديدا في جبهتي العكد والبلق الشرقي، إضافة إلى جبهة الفليحة الصحراوية التي تدور هناك اشتباكات منذ أيام، وهي بالقرب من منطقة الملعى الجبلية الاستراتيجية التي تفصل بين منطقتي حريب والجوبة جنوب مأرب. غارات مسيرة أيضا للجيش اليمني هناك استهدفت مواقع للحوثيين في منطقة صرواح وكذلك في منطقة روضة جهم ومنطقة ذنه، لكن الحوثيين أيضا استهدفوا بالصواريخ والمسيرات مواقع القوات الحكومية في جبهة الكسارة غربي مدينة مأرب. هذه التطورات في مأرب أيضا ترافقت مع عملية أو مع هجمات عنيفة شنتها جماعة الحوثيين على مواقع القوات الحكومية في منطقة المرازيق شمالي مدينة الحزم مركز محافظة الجوف على الشمال الشرقي لليمن. كذلك المواجهات هناك لم تحرز أو لم تسجل أي اختراق ميداني لأي من الطرفين هناك، لكن المواجهات فعلا عنيفة بين الطرفين، وتأتي أيضا وسط قصف مدفعي وغارات بالمسيرات للطرفين. أما المواجهات بمحافظة البيضاء وسط البلاد لا تزال تراوح مكانها وسط قصف جوي ومدفعي هناك بين الطرفين. الحوثيون هناك يلغمون مناطق واسعة بحسب مصادر في قوات العمالقة الحكومية هناك التي تدور أو التي تخوض أو التي تشتبك في هذه الأثناء مع القوات الحكومية. إذن العمليات العسكرية تدور في محاور القتال الرئيسية في اليمن وفي معظم جبهات اليمن، لكن أكثرها حدة وشدة هي في محافظة تعز، حيث تدور المواجهات في الوازعية وفي جبل جردد وفي راس، بالإضافة إلى جبهة الكدحة وكذلك في منطقة كهبوب الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب. إضافة إلى ذلك تجري مواجهات على المنفذ الغربي باتجاه خط الضباب الرئيس، وكذلك على المنفذ الشرقي عند محيط جولة القصر، وكذلك جبهة مقبنة الغربي حيث يوسع محور تعز هناك هجماته على مواقع الحوثيين لاستهدفهم. قال إنه ألحق العديد من الخسائر في صفوف الحوثيين، لكنه لم يتحدث عن أي تقدمات في تلك المنطقة، بالإضافة إلى قصف أو هجمات متبادلة وقصف مدفعي متبادل بين الطرفين في موقع الدفاع الجوي وكذلك في موقع جبل جرة، إضافة إلى جبهة كلابة على الناحية الشمالية في تعز. هذه هي التطورات العسكرية على الشأن اليمني، أو بما يمكن أن نجمل التطورات حتى هذه الساعة.
0: شكرا لك عمر المكرمي من عدن. قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن رؤساء أركان المملكة وتركيا وباكستان سيعقدون اجتماعا عاجلا لبحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك. أضافت الخارجية أن الوزير فيصل بن فرحان بحث مع نظيريه الباكستاني محمد إسحاق دار والتركي هاكان فيدان سبل تفعيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك خلال اجتماع عقد في نيويورك. وأدان الوزراء الاعتداءات التي استهدفت مكة والمنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية، مؤكدين حق المملكة في الدفاع عن أمنها ومشددين على أهمية خفض التصعيد وضمان أمن الملاحة في المنطقة. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال جنود وأنظمة دفاع ورادارات إلى السعودية لحماية موقع ينبع النفطي على البحر الأحمر. وقال ماكرون في مقابلة مع القناتين الفرنسيتين الأولى والثانية إن القرار الذي جرى الاتفاق عليه مع السلطات السعودية يأتي ضمن مساعي تأمين إمدادات النفط وخفض أسعار الوقود في فرنسا، وإن الجنود الفرنسيين سيعملون على حماية الموقع من دون المشاركة في القتال.
7: سنرسل وسائل عسكرية أي جنودا ورادارات وأنظمة دفاع لحماية هذا الموقع، وليس الهدف أن ننخرط في أي نزاع، وإنما حماية موقع ينبع النفطي على البحر الأحمر. سنرى إلى ما ستؤول إليه الأمور وفقا للاحتياجات، فلدينا هذه الوسائل في المنطقة، لكن في كل الأحوال نحن نضع أنفسنا في وضع يسمح لنا بحماية هذا الموقع، لأنه قبل بضع أسابيع فقط كان يخرج منه يوميا أكثر من 5 ملايين برميل، ولذلك فهذا أمر ليس بالهين.
0: تسلل مستوطنون فجأة اليوم إلى قرية رنتيس شمال غرب رام الله وأحرقوا 3 مركبات، كما خطوا شعارات على جدران عدد من المنازل. وقالت مصادر محلية إن شبانا من القرية رصدوا المستوطنين ولاحقوهم، ما حال دون مواصلتهم عمليات الحرق. هذا واستشهد فلسطيني على الأقل وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت محيط جامعة الأقصى غربي مدينة خان يونس بقطاع غزة. عن آخر الاستهدافات الإسرائيلية في قطاع غزة يحدثنا مراسل التلفزيون العربي من دير البلح عبد الله مقداد. تفضل عبد الله.
8: مرحبا سهام، نحن نتحدث عن غارة استهدفت أحد المواطنين بالقرب من مركبة مدنية في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أدت لاستشهاده على الفور وإصابة عدد من المواطنين المار الذين كانوا في تلك المنطقة. نقل جثمان الشهيد إلى مستشفى ناصر الحكومة، ونقل أيضا المصابون إلى المستشفى لتلافي العلاج. سبقت هذه الغارة أيضا سلسلة من التفتات العسكرية على الأرض للجيش الإسرائيلي. توغلت الأليات العسكرية الإسرائيلية صباح اليوم في المنطقة الشرقية لدير البلح، وأيضا في شرق قرية المصدر وسط قطاع غزة، وكذلك الحال في شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة. وعلى مدار الساعات القليلة الماضية كانت هذه الأليات تطلق نيران أسلحتها الرشاشة، بالإضافة إلى القصف المدفعي من قبل الأليات العسكرية الإسرائيلية في هذه المناطق. وبالتالي نحن لازلنا نتحدث عن فرقات مستمرة ومتواصلة وعمليات لإطلاق النار تستهدف قيام النازحين والمدنيين، خاصة بالقرب من المناطق الصفراء أو الذين يقتلون حتى في مناطق بعيدة نسبياً عن المناطق الصفراء. إنسانياً الأوضاع الإنسانية لا زالت على حالها، وحتى هذه اللحظة المشهد الإنساني يشهد مزيداً من الانهيار والتراجع والتدهور نتيجة استمرار القيود الإسرائيلية، خاصة على القطاعات الحيوية وفي مقدمتها القطاع الصحي الذي لا زال يتعرض للاستنزاف الشديد، تغلق بعض المراكز، تتوقف الخدمات، وأيضا القطاعات الحيوية، القطاعات البلديات وغيرها التي لا زالت تئن تحت وطأة الاستنزاف الكبير والشديد نتيجة استمرار القيود الإسرائيلية على الكثير من الأدوات والمواد اللازمة لإعادة تأهيل هذه البنى التحتية، أو على الأقل إعادة تشغيلها وضمان استمرارية تقديم خدماتها للمواطنين في قطاع غزة.
0: شكرا لك عبد الله مقداد من دير البلح. وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقها الجيش أمس لاستهداف مطلوب في قطاع غزة. قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي كان أطلق مسيرتين نحو ما يصفها بالأهداف داخل القطاع، وقد وصلت واحدة إلى هدفها، فيما عادت الأخرى نحو النقطة العسكرية للجيش وانفجرت داخل الموقع، ما أدى لمقتل الجنديين. في لبنان أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن ثقة اللبنانيين هي أهم سلاح، مشددا على أن الشعب يدعم الجيش اللبناني ويحترمه. اعتبر عون أن عناصر الجيش يضحون حتى من أجل من يقفون ضده وضد الدولة بحسب تعبيره.
9: جيشكم هو وحده المشروع، وسلاحكم هو السلاح الوحيد المشروع، مش بالقوة ولا بوصاية من حدا، لكن بفضل ثقة كل اللبنانيين فيكن وثقتكم فيكن، ثقتهم فيكن وحدكن انتم، بلاكن حتى اللي عم بيجرحوا فيكن ما رح يلاقوا لا منصة يحكوا منها ولا مين يسمع حملات التجريح بحقكن.
0: عن العاجل الذي أفادت به مراسلة التلفزيون العربي منذ قليل بوقوع غارة إسرائيلية على أطراف بني حيان جنوب لبنان، معنا من زوطرة الغربية مراسلتنا جويس الحاج خوري. جويس.
10: نعم، في الواقع سهام يبدو أن هذا اليوم يحمل مزيدا من التطورات الميدانية خلافا لما كنا شهدناه في اليومين الماضيين. كانت تراجعت نسبيا الاعتداءات الإسرائيلية يوم أمس وأول من أمس، ولكن اليوم منذ ما يقارب الساعة من الوقت لا تفارق المقاتلات الحربية الإسرائيلية أجواء قرى وبلدات جنوب لبنان، حيث قامت بتنفيذ عدد من الغارات آخرها قبل دقائق قليلة فقط على زوطر الشرقية وقبلها على بلدة بني حيان، فيما قامت المدفعية الإسرائيلية التي تتمركز كذلك الأمر في بلدة الطيبة هنا القريبة منا بقصف مدفعي مركز على بلدة زوطر الشرقية كذلك الأمر. وقبل قليل أيضا نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا كبيرا في بلدة دير سريان. وبالتالي التطورات الميدانية وسط هذا التحليق الذي يدخل الآن مجددا الطيران الحربي الإسرائيلي سهام أجواء هذه المنطقة التي نقف فيها، هو يدخل يقوم بتنفيذ غارات يغادر السماء هذه المنطقة ومن ثم يعود مجددا، كما تسمعين معي الآن هذه المقاتلات الحربية التي تحلق في أجواء هذه المنطقة. منذ أيام لم نسمع مثل هذا الحركة في المقاتلات الحربية ولسلاح الجو الإسرائيلي في أجواء القرى والبلدات الجنوبية، ولكن في الأيام الماضية كان هناك تكثيف للطيران الاستطلاعي في سماء هذه القرى والبلدات وعلى علو منخفض وبشكل مكثف، ما دفع العديد من السكان إلى الحديث عن أن هناك مخاوف حقيقية لديهم اليوم مع دخول سلاح الجو مجددا إلى أجواء هذه القرى وتنفيذه هذه الغارات الإسرائيلية وتحليقه على علو منخفض، ما يعني عمليا القيام باعتداءات إسرائيلية جديدة على القرى والبلدات الجنوبية. ترقب وحذر في هذه المناطق إن كان هنا في القطاع الأوسط، وكذلك الأمر في القطاع الغربي تحديدا في بلدة المنصوري ومحيط بلدة المنصوري، وهنا في النبطية ومحيط النبطية والقرى المحاذية لها، وصولا إلى القرى الواقعة في قضاء مرج عيون تحديدا بني حيان والطيبة وغيرها من المناطق، ودير سريان أيضا والتي تعرضت عمليا لاعتداءات إسرائيلية لغارات ولعمليات تفجير.
0: شكرا لك يا جوزة حشوري من زوطرة الغربية جنوب لبنان. قتل شخصان وأصيب 20 آخرون جراء هجوم شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض. وقالت حكومة ولاية شمال كردفان في بيان إن الهجوم شنته قوات الدعم السريع بالمسيرات على مواقع مدنية شمالية ووسط مدينة الأبيض عاصمة الولاية. قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية إنه ناقش في اجتماع مع ممثلي رباعية والخماسية الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في السودان. أضاف في منشور على موقع إكس أن الاجتماع شاركت فيه أيضا المملكة المتحدة والنرويج وقطر وسويسرا، وبحث سبل العمل المشترك لتنسيق الجهود الرامية إلى تسوية النزاع في السودان ودعم مساعي الخماسية لتسيير أو تيسير حوار سوداني سوداني شامل. كما جرى بحث الخطوات العملية لدفع الجهود المتكاملة قدما عبر المسارات الإنسانية والسياسية ومسارات السلام، بما فيها تأكيد على أهمية وقف الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن الحكومة السودانية هي الممثل الشرعي للشعب السوداني، مؤكدا رفضها لما ورد في بيان وزارة الخارجية الأمريكية وعدم قبولها فرض أي شروط عليها.
11: هذه المبادرة هي منفتحة، ولكنها فقط لا تقبل التدخل الخارجي وفرض الحلول الخارجية على حكومة السودان، وهي الحكومة الممثلة لشعب السودان، ليس كما جاء في البيان الذي أصدرته الخارجية الأمريكية بتاريخ 22 سبتمبر، لأننا نتمسك بسيادتنا الوطنية.
0: الآن معنا من أم درمان مراسلة تلفزيون العربي أحمد ضو البيت. أهلا بك أحمد، يعني ما الهدف من عودة الاستهداف المكثف على مدينة الأبيض، وما آخر تفاصيل فيما يتعلق بالخسائر؟
12: نعم، قوات الدعم السريع دائما ما تستهدف هذه المدينة بالتحديد بعد أن فشلت الهجمات البرية التي قامت بها في الفترة السابقة. كذلك يعني مدينة الأبيض ظلت تتعرض لهذه الهجمات بالطائرات المسيرة منذ وقت طويل. حكومة الولاية هنالك أدانت هذه الهجمات وصفتها بأنها بربرية. بحسب بيان الحكومة مقتل 3 من المدنيين وكذلك إصابة 20 من المواطنين جراء هذا الاستهداف بالمسيرات الحربية لقوات الدعم السريع، وهذا الاستهداف بدأ في وقت مبكر من ليل الأمس، واستمر هذا الاستهداف حتى الصباح لهذا اليوم، ما خلق حالة من الذعر في وسط المواطنين لكثافة هذه المسيرات الحربية التي أطلقتها قوات الدعم السريع في وقت واحد. حكومة الولاية أشارت إلى خطورة هذه الاستهدافات هذه المرة، أنها استهدفت مواقع للإيواء ودار الإيواء بالتحديد للنازحين الذين قدموا من ولايات كردفان الثلاثة من شمالها وكذلك جنوبها وغربها من مناطق سيطرت عليها قوات الدعم السريع، وهجرت المواطنين من تلك المناطق إلى مدينة الأبيض، لاحقتهم مرة أخرى بالمسيرات الحربية، ما أدى إلى حالة من الذعر في وسط المواطنين. كذلك حكومة الولاية أشارت إلى أن قوات الدعم السريع استهدفت بهذه المسيرات الانقضاضية عدد من المواقع الحيوية والهامة. لم يتم الإفصاح بشكل يعني تفصيلي عن هذه المواقع، ولكن في تعميم أشارت الحكومة إلى أنها استهدفت عددا من الأعيان المدنية مثل محطات التزود بالوقود وكذلك محطات المياه. كذلك المسيرات الحربية هي متواصلة ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. بالأمس أعلنت القوات المسلحة السودانية أنها أسقطت طائرة مسيرة استراتيجية في منطقة الكوكيتي في ولاية شمال كردفان، وهي منطقة خضعت في الفترة الأخيرة لسيطرة القوات المسلحة السودانية. وقبل قليل هنالك أيضا مسيرة أخرى هاجمت منطقة المزروب، وهي من المناطق التي تشتد فيها عمليات القتال ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وكذلك مناطق سودري وأمبادر. هذه المناطق التي تشتد فيها عمليات القتال ما بين الطرفين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. أيضا هنا في العاصمة الخرطوم وكذلك في عدد من الولايات الأخرى بعد صلاة الجمعة مباشرة خرجت عدد من الجموع الكبيرة، عدد من المواطنين والجموع من مساجد ولاية الخرطوم، وهم ينددون بالخطوة والقرار الأمريكي بمنع رئيس مجلس السيادة من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتقديم كلمة السودان في الجمعية العامة للأمم المتحدة. المظاهرات خرجت في الخرطوم في عدد من المساجد وكذلك في ولايات أخرى في ولايات السودان المختلفة. هذه المظاهرات الهدف منها تفويض القائد العام للقوات المسلحة السودانية بتولي السلطة في البلاد، وكذلك شرعية البرهان في قيادة الدولة السودانية وقيادة الجيش السوداني في هذه المرحلة. سهام،
0: شكرا لك أحمد ضو البيت من أم درمان. في ليبيا قال مراسل التلفزيون العربي إن سيولا اجتاحت مدينة مازدا جنوب العاصمة الليبية طرابلس وسط تسجيل حالات غرق ونقل حالتين إلى مستشفى مازدا العام، في حين تواصل فرق الطوارئ البحث عن مفقودين. وأفاد جهاز الإسعاف والطوارئ أن الطرق المؤدية إلى مازدا في الجبل الغربي مغمورة بالمياه ومغلقة بالكامل، مشيرا إلى أن فريق طوارئ الأصابع تمكن من الوصول إلى المدينة بمساعدة القوات الأمنية والعسكرية. كما أعلن الجهاز أن الوضع في بلدية نسمة طارئ مع بدء عائلات في التوجه إلى الجبال والمناطق المرتفعة جراء غزارة الأمطار والسيول. الآن معنا من طرابلس مراسل التلفزيون العربي إبراهيم العبدلي. إبراهيم، أين وصلت جهود الإنقاذ وهل ما زالت هناك تداعيات لهذه السيول؟
13: نعم سهام، نتحدث عن مزدة والنسمة وأيضا مدينة بني وليد، نتحدث عن هذه المناطق. بداية من نسمة، نشر مركز طب الطوارئ والدعم فيديو لعناصره أو لأفراده في مستشفى نسمة للوقوف على احتياجات المستشفى، وقال المركز إن المنطقة تشهد استقرار وأنه لم تسجل أي أضرار بشرية باستثناء الأضرار المادية التي لحقت بالمنطقة جراء هذه السيول. يعني بشكل عام في مزدة وفي نسمة وفي بني وليد يعني الوضع أصبح أفضل، هناك انخفاض بحسب بعض الفيديوهات التي ينشرها المواطنون من المنطقة، انخفضت الأودية القريبة من هذه المناطق، وكذلك بدأت تظهر جليا الأضرار جراء هذه السيول وجريان الأودية ليلة البارحة، الأضرار في الطرق التي فصلت منطقة مزدة عن بعض المناطق القريبة منها أو يعني سببت في انهيار لبعض الجسور التي تربط هذه المناطق ببعضها، كون هذه المناطق تعتبر مناطق جبلية، وكذلك أيضا بدأت تظهر جليا الأضرار في السيارات والشاحنات على جانبي الطريق والتي جرفتها السيول ليلة البارحة. إجمالا الوضع يذهب إلى الاستقرار على ما يبدو. المجلس البلدي لبلدية مزدة قال في بيان إن أرواح المواطنين وممتلكاتهم هي مسؤولية مسؤولية بالدرجة الأولى، وأيضا يوجه المواطنين لاتباع توجيهات الجهات المعنية والجهات المسؤولة في هذه الأزمة، وقال بأن الدفعات الدعم بدأت تتجه باتجاه المدينة وبداية بالإسعاف الطائر تحسبا لأي مستجدات في الساعات القادمة. وبشكل عام السهام يعني المركز الوطني للأرصاد الجوية يتوقع استمرار هذه التقلبات الجوية في المنطقة الغربية والمناطق جنوب العاصمة طرابلس. نعم سهام،
0: شكرا لك عبد الرحمن أو إبراهيم العبدلي عفوا من طرابلس. الآن نعود مشاهدينا لمتابعة التطورات في لبنان، وننقل هذا الخبر العاجل دائما عن مراسلة التلفزيون العربي. غارة إسرائيلية جديدة على زوتر الشرقية جنوبية لبنان، سنعود لمواكبة كل التطورات الميدانية من هناك. أما الآن فننتقل لخبر آخر، حيث بدأ بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر اليوم زيارة إلى فرنسا لأربعة أيام تتضمن إجراء محادثات مع رئيس إيمانويل ماكرون في باريس. تعد هذه أول رحلة بابوية لليو الرابع عشر إلى فرنسا منذ انتخابه، وبعد الاجتماع مع ماكرون يخطط البابا لزيارة مقر اليونسكو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومقرها باريس. من المقرر أن يقيم بابا الفاتيكان قداسا في ستاد دو فرانس، حيث يتوقع حضور نحو 80,000 شخص. الآن تحدثنا زميلة دلال معوض مراسلة التلفزيون العربي في باريس عن زيارة البابا والأجندة، تفضلي دلال.
14: سهام، هي زيارة تاريخية، هي الأولى للحبر الأعظم أو لحبر أعظم منذ العام 2008. انتهى لقاء الرئيس الفرنسي مع البابا وعدد من الجمعيات الدينية والاجتماعية والدبلوماسيين في قصر الإليزي خلفي، وكان هناك كلمات لكل من الرئيس والبابا. ويمكن أن نقول بأن هناك مواضيع أساسية تم التطرق إليها. سأقرأ أولا ما قاله البابا حول الشرق الأوسط، حول لبنان، غزة وشرق الأوسط. لا يمكننا أن نبقى غير مبالين أمام مثل هذه المعاناة التي تمس الكرامة الإنسانية وتصرخ طلبا للعدالة أمام الله. إن خطورة هذه الأوضاع يجب أن تدفعنا إلى التحرك. هو تحدث عن ضرورة حماية أيضا المسيحيين في الشرق الأوسط، وأثنى بالدور الفرنسي أيضا في حماية هؤلاء. وكان هناك موضوع آخر مهم جدا، هو موضوع الذكاء الاصطناعي، وسيكون موضوع اللقاء في اليونسكو. تطرق إليها بابا وحذر من جنة الآلات ومن ما يعني قد يسببه الذكاء الاصطناعي لو لم تكن هناك قيود. كما يعني وافق معه الرئيس الفرنسي، وفرنسا لها دور رائد في هذا المجال، ودعا إلى منظومة أو نظام دولي يحمي الإنسان من الذكاء الاصطناعي، ليكون هذا الذكاء بخدمة الإنسان ولكن ليس سيد على الإنسانية. موضوع آخر هو موضوع العلمانية. نحن في دولة علمانية حيث فصل للدين والدولة. ذكر البابا بضرورة أن تكون العلمانية الصحيحة لا تكون لاستقصاء الدين من الفضاء العام ومن التعليم، ولكن لتكون لها دور في حوار بين المؤسسات الدينية والدولة لخدمة المصلحة العامة. الرئيس الفرنسي أيضا وافق وقال بأن العلمانية الفرنسية لا تدعو إلى إنكار الأديان، وإنما هي تحمي حرية المعتقد وكل المكونات الدينية في فرنسا. طبعا موضوع السلام في أوروبا وأوكرانيا موضوع أساس، وسيكون البابا خلال هذه الزيارة التي تدوم أربعة أيام في مدينة ميتس يوم الاثنين سيتحدث عن موضوع السلام في أوروبا بحضور عدد من القادة الأوروبيين والسياسيين الفرنسيين. وكما ذكرت هناك عدد من القداديس اليوم ولكن أيضا غدا، ولكن الرئيس الفرنسي لا يحضر هذه القداديس، إنما هو التقى بالبابا اليوم ويلتقي به مرة أخرى يوم الاثنين. وأيضا أذكر بأن البابا سيلتقي ناجيات للتحرش والاعتداء الجنسي في الكنيسة الفرنسية يوم الأحد في مدينة لورد، حيث هي المحطة يعني بعد باريس. سهام،
0: شكرا لك دلال معوض من باريس. هذا وقتلت امرأة وأصيب آخر جراء غارات روسية استهدفت مقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا. أسفرت الغارات عن تضرر عدد من المباني والمستودعات فيما اندلعت حرائق في المواقع المستهدفة. في الأثناء سارعت فرق الإنقاذ إلى المناطق المتضررة، حيث عملت على إخماد النيران المشتعلة. وأفاد حاكم مقاطعة بيرما الروسية بمقتل رجل متأثر بجروح ناجمة عن شظايا جراء هجوم واسع ومكثف بطائرات المسيرة. واستهدف المقاطعة. أضاف الحاكم أن الدفاعات الجوية أسقطت 39 مسيرة خلال الهجوم، في حين تعمل فرق مختصة على معالجة آثاره في منشأة صناعية. وتراقب السلطات جودة الهواء، مؤكدة وفق بيانات أولية عدم تسجيل أي تجاوزات في مستويات التلوث تشكل تهديدا على حياة المواطنين. اكتموا ظهيرة بعد قليل، يلقاكم الزميل جمال عز الديني في ساعات إخبارية جديدة. إلى اللقاء.

0: كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
1: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
2: ضربة الآن.
0: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع
3: الصورة كما هي
0: والوصول إلى الحقيقة. مهما صعبت المهمة لن نتوقف.
4: حالة حرب حقيقية.
0: دائما نتابع
5: تفعيل الدفاعات الجوية. شباب كونوا معنا
0: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
6: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
0: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
7: الموقف الأمريكي بمثابة الترخيص،
8: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
9: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
10: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
11: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
9: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

مفاوضات ومواجهات، خرائط تتبدل وتحالفات تتشكل، تحولات كبرى في كل الميادين، متابعة دقيقة ورصد شامل بالمعلومة والرأي والتحليل. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. حظر الطيران على إيران يتوسع ويشمل مطارات عراقية وإماراتية، ومعاون المرشد الإيراني يهدد بإجراءات مماثلة ضد الدول المتعاونة بالحظر مع واشنطن. كمين لجماعة أنصار الله الحوثيين يوقع عددا من الجرحى في صفوف القوات الحكومية، والرياض تعلن عن اجتماع سعودي تركي باكستاني لبحث إسناد المملكة وفق اتفاقية الدفاع المشترك. مصدر طبي يؤكد استشهاد فلسطيني بنيران جيش الاحتلال في خان يونس، والدوحة تؤكد خلال اجتماع في الأمم المتحدة على ضرورة إنهاء المعاناة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة. قتلى وجرحى في هجمات متبادلة، هجوم روسي مسير على كييف، وأوكرانيا تستهدف مصفاة بيرم الروسية للنفط.

0: حذر معاون المرشد الإيراني محمد مخبر من أن المجال الجوي في المنطقة إما أن يكون مفتوحاً للجميع وإما أن لا يكون مفتوحاً لأحد، وأكد مخبر أنه في حال منعت إيران من التحليق والحصول على خدمات المطارات فلن تحصل عليها أي دولة أخرى. وبموجب العقوبة الأمريكية على إيران، أعلن مطار النجف الدولي إيقاف جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى إيران. وقالت إدارة المطار في بيان إن الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى إيران تقرر إيقافها بدءا من الساعة الثانية من ظهر اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر، كما قررت حكومة إقليم كردستان تعليق مطاري أربيل والسليمانية الرحلات من وإلى إيران اعتبارا من اليوم. وكانت الإمارات أعلنت أمس منع رحلات شركات الطيران الإيرانية بموجب العقوبات الأمريكية حتى إشعار آخر. وأفادت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، أفادت أن القرار يأتي بناء على الحظر الأمريكي المفروض على شركات الطيران الإيرانية والمتعلق باستخدام المطارات بمختلف دول العالم. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على قطاع الطيران الإيراني بأكمله، وأمهلت في وقت سابق الشركات الأجنبية حتى 23 من سبتمبر الجاري للامتثال للقرار تحت طائرة التهديد بالعقوبات. وقدمت إيران مقترحا إلى واشنطن عبر وسطاء لاستيفاء شروط محددة في غضون 7 أيام لاستئناف المحادثات وفق تصريحات وزير الخارجية الإيراني. في المقابل أفادت وول ستريت جورنال بأن الرئيس دونالد ترامب لا يعتزم رفع الحصار البحري عن طهران.
1: خلال 7 أيام فقط تحاول طهران فتح نافذة في جدار المواجهة مع واشنطن عبر مقترح يحمل أكثر من رسالة على طاولة واحدة. الخطة الإيرانية بحسب وزير الخارجية عباس عرقتشي نقلت عبر الوسطاء مقترحا إلى واشنطن يقوم على تنفيذ مجموعة من الشروط خلال 7 أيام. المقترح يبدأ بوقف جميع الأعمال القتالية لمدة أسبوع بما في ذلك لبنان، بالتوازي مع الإفراج عن الأصول المجمدة ورفع العقوبات المفروضة على النفط وإنهاء الحصار البحري. لكن القصة الحقيقية لا تتوقف عند الأيام 7، بل تبدأ في اليوم 8. فإذا نجحت طهران في تمرير مقترحها، فإن إعادة فتح المضيق لن تكون مجرد عودة لحركة السفن، وإنما قد تصبح بوابة لمرحلة تفاوضية جديدة، على أن تقود الخطوة بعدها مباشرة إلى مفاوضات شاملة بشأن الملف النووي، مع إشارات إلى إمكانية إعادة النظر في مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. طهران وفق ما نقله عرقتشي تقول إنها لا تطرح شروطاً جديدة، بل تستند إلى ما ورد في مذكرة تفاهم إسلامباد. في المقابل لا تتحدث واشنطن عن اتفاق مكتمل، لكن مسؤولاً في البيت الأبيض أكد أن مناقشات إيجابية تجري عبر الوسطاء بشأن إيران. بدورها أفادت وول ستريت جورنال بأن ترامب لا ينوي رفع الحصار البحري عن طهران، في حين تشير الصحيفة إلى تباين في الرسائل الإيرانية بين مرونة تبديها الدبلوماسية وتشدد يتبناه الحرس الثوري. المحصلة طرفان يضغطان لإعادة رسم قواعد التفاوض. طهران تريد تخفيف الضغط أولاً ثم تقديم تنازلات، وواشنطن تريد تنازلات أولاً ثم تخفيف الضغط. وبينما تسعى إليه طهران وما تطلبه واشنطن، مصير تحدده أيام 7.
0: الآن إلى مراسلية التلفزيون العربي من طهران حسام دياب، من واشنطن عبد الرحمن البرديسي، ومن بغداد منا ظاهر. أهلا بكم. ونبدأ حسام بقرار وقف الرحلات الطيران الإيرانية إلى دول الجوار بينها العراق طبعا والإمارات، كيف يتفاعل هذا القرار وأيضا خصوصا في ظل تصريحات وتهديدات محسن رضائي باستهداف مطارات الدول المنفذة للحظر الجوي؟
2: ليس فقط محسن رضائي وإنما أيضا محمد مخبر معاون المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، تصريحات على مستوى ثقيل وتشي بالكثير بأن القادم من الأيام قد يحمل ردودا إيرانية لا تعجب البعض في المنطقة، لأن ما تعرضت له إيران حاليا هو عملية تضييق الخناق بشكل مباشر وسريع للغاية ضمن نطاق إيران الإقليمي الحيوي إن صح التعبير، لأن أغلب هذه الشركات التي أعلنت تماشيها مع السياسة الأمريكية هي من الدول التي تحظى بتحركات أو برحلات جوية من وإلى إيران بشكل مستمر وبشكل يومي إن صح التعبير. نتحدث عن أذربيجان، نتحدث عن العراق أيضا بشكل مفاجئ خلال الساعات الماضية عبر ما أعلنته مدينة النجف فيما يتعلق باستقبال الطائرات الإيرانية من عدمها، نتحدث أيضا عن تركيا التي قد تدخل على الخط خلال الفترة المقبلة، وأيضا عن الإمارات التي سبق وأن أوقفت تعاونها المالي أيضا مع الجانب الإيراني خلال الأسابيع القليلة الماضية بالنظر إلى التوتر السياسي الحاصل في العلاقة ما بين الإمارات وبين الجانب الإيراني. في المقابل نرى بأن التهديدات الإيرانية واضحة وصريحة وتحاول أن تكون مماثلة لصيغة التهديدات والأدبيات التي استخدمتها إيران فيما يتعلق بإمكانية تدفق النفط الإيراني عبر مضيق هرمز. طالما أن إيران لن تتمكن من تصدير نفطها وبتروكيماوياتها عبر المضيق فلن يتمكن أحد من ذلك، إما أن تكون التجارة حرة للجميع عبر المضيق أو لن يتمكن أحد من ذلك. ذات الصيغة تستخدمها مع ما يتعلق بإمكانية الردود الإيرانية على هذه الخطوة من قبل بعض دول الجوار، هذه الخطوات قد تبدأ بعرقلة مسار الخطوط الجوية المتعلقة بالرحلات وبالشركات، شركات الطيران المتواجدة في تلك الدول أو تلك الراغبة في الهبوط في المطارات الإيرانية سواء القادمة لرحلات أو التي تريد الهبوط للحصول على خدمات لوجستية كخدمات صيانة وتعبئة وقود وغيرها من الخدمات. ما تقوله إيران ولو أنه أتى على لسان رضائي وأيضا محمد مخبر كشخصيتان وازنتان في السياسة الداخلية الإيرانية، لكنه لا يعني بشكل كامل أن إيران ستمنع هذه الدول من استخدام أو من الطيران بحرية، هي ستعرقل ما يتعلق بمجالها الجوي الجغرافي نظرا لاتساع الجغرافيا الإيرانية، هناك ما يربط ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب من خطوط جوية تمر عبر الأراضي الإيرانية، يمكن لإيران اتخاذ الكثير من الخطوات الفنية لعرقلة هذه الخطوط وهذه الرحلات وتكبيد الدول الأخرى التي ستتماشى مع سياسة الولايات المتحدة الأمريكية.

0: إلى من ظهر من بغداد، من هو قرار في سياق هذه العقوبات الأمريكية، طبعا قرار تجاري واقتصادي ولكن بدلالات سياسية. كل المطارات العراقية تقريبا الآن أوقفت رحلات من وإلى إيران.
1: نعم جمال، المطار الأول الذي أوقف استقبال الطائرات الإيرانية هو مطار بغداد الذي يعد من المطارات الرئيسية في العراق من بعدها واليوم، وبدأ مطار النجف وكذلك مطارات إقليم كردستان وهي التي تعتبر من المطارات الثانوية. وأول رد رسمي جاء على لسان مطار النجف الدولي الذي أصدر بيان بأن الرحلات سوف تتوقف منذ الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي للعراق، وهذا ما حصل فعلا. وقف استقبال الطائرات الإيرانية القادمة إلى العراق والمغادرة أيضا قبل ساعة من الآن، وهو بدء لتطبيق قرار الحظر الذي أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية على الطيران الإيراني. وكذلك وجهت سلطة الطيران المدني العراقية بحسب مصادر عراقية تحدثت للتلفزيون العربي بعدم تقديم أي مساعدة لشركات المناولة الأرضية التي تقوم بتقديم خدماتها للطيران الإيراني، هذا ممنوع خشية للتعرض إلى العقوبات مماثلة لما تعرض له الطيران الإيراني. كذلك المصادر العراقية التي تحدثت لنا قالت إن هذه التوجيهات جاءت من السلطات العليا العراقية تفاديا لا يكون العراق متعاونا مع الطيران الإيراني خشية لتعرضه لعقوبة مماثلة. كون تعرف جمال أن العراق يعاني اقتصاده من بعض من العقوبات التي تصدر بين فترة وأخرى من الخزانة الأمريكية، وكذلك هنالك مشاكل اقتصادية. العراق لا يتحمل أن يكون طرفا وأن يثقل بعقوبات وأزمات تضاف إلى سلسلة الأزمات التي يعيشها العراق. أيضا المطارات الأخرى إقليم كردستان، البصرة، الموصل، كركوك، وهي مطارات ثانوية، هي أيضا أوقفت الرحلات. فقط الطائرات العراقية هي التي تغادر من العراق باتجاه إيران، ولا توجد طائرات إيرانية تغادر من العراق باتجاه إيران. نحن بانتظار توضيحات أكثر، لربما قد تكون هنالك الكثير من التفاصيل لدى سلطة الطيران المدني، وزارة النقل، وكذلك الحكومة العراقية. جمال لو سمحت لي، هنالك بعض التفاصيل وردتنا من الكثير من المواطنين العراقيين الذين يناشدون ويريدون تدخلا، لأن كونهم عالقين في إيران بسبب أن حجوزاتهم على الطيران الإيراني، وكذلك هنالك مواطنين عراقيين قطعوا تذاكرا للأيام المقبلة باتجاه إيران وهم الآن عالقين أيضا، من الطلبة وكذلك من التجار والمواطنين الذين يذهبون إلى العلاج، قد تأثروا بهذه القرارات الأمريكية التي طبقها العراق.
0: نعم شكرا لك من ظاهر من بغداد. وإلى عبد الرحمن، نتابع معك إذا كانت هناك أي تصريحات أو أصداء لهذا المقترح الإيراني الجديد بسبعة أيام عبد الرحمن، وأيضا في الوقت الذي تتعمق فيه هذه العقوبات الأمريكية وتشمل الآن حركة الطيران الإيرانية.
2: نعم جمال، ولكن قبل ذلك أريد التعقيب على ما قالته الزميلة من بغداد فيما يتعلق بأن هناك مشاكل للمدنيين سواء كانوا في العراق أو في إيران، وهذا ما يتحدث عنه الكثير من الديمقراطيين بأن سياسة العزل الاقتصادي وحظر الطيران الإيراني تؤثر على حياة المدنيين ليس فقط في إيران ولكن أيضا في الدول المجاورة لإيران، ولذلك اعتبرها بعض من الديمقراطيين أنها جريمة من جرائم حقوق الإنسان تعمل عليها واشنطن في هذه الأثناء. أما بالنسبة للمقترح، كما نعلم جمال، الولايات المتحدة الأمريكية عبر دبلوماسيها وأكبر دبلوماسي في الولايات المتحدة وزير الخارجية مارك روبيو صرح وقال إن هناك مفاوضات غير مباشرة تحدث بين الطرفين، وهذا أمر إيجابي ولن يكون هناك أي حل سريع لأن ذلك سيأخذ الكثير من الوقت. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين موازنة صعبة جدا، إما أن يقبل بهذه الورقة والتي ستمثل له طوق نجاة قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل، وإما ألا يقبل بها ولا يقبل بالشروط الإيرانية ويستمر في سياسة العزل الاقتصادي حتى ترضخ طهران أكثر وأكثر للمطالب والشروط الأمريكية.

0: سيما أننا نشاهد الآن أن سياسة العقوبات الثانوية تنفذ تدريجيا، والعقوبات الثانوية هي التي تفرض على الدول التي تتعامل مع إيران. والولايات المتحدة الأمريكية لديها حلفاء في المنطقة، وأيضا تهدد من لا يوجد لها علاقات قوية معهم بأنها ستفرض عليهم عقوبات إن لم يلتزموا بسياسة العزل الاقتصادي ضد إيران. خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي كان خطابا عدائيا بامتياز، بل إن جافن نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا وصفه بأنه خطاب عدائي للغاية، وهدد الشعب الإيراني بالإبادة الجماعية، وهذا على لسان حاكم ولاية كاليفورنيا، وقال هو هدد 93 مليون إيراني بالإبادة الجماعية عندما قال إما أن ترضخوا لاتفاقاتنا وإما أن يكون هناك إبادة ولن تستطيعوا حتى الرد، في إشارة إلى حرب شاملة، ولكنه ذكر أنها ستكون بعد الانتخابات النصفية. ولذلك ينظر الإيرانيون والأمريكيون هنا أيضا جمال إلى الانتخابات النصفية بأننا ربما سنبقى على ما نحن عليه. نعم ربما نفتح مجال للنقاش هنا وهناك، ومناوشات عسكرية ربما تحدث أيضا هنا وهناك، ولكن ربما نستمر في هذه المرحلة حتى الانتخابات النصفية، ومن ثم نستطيع أن نرى أي تحديثات سواء كان لحرب شاملة واسعة أو اختراق ومفاجأة.
1: هل يعني ذلك عبد الرحمن
0: للتوصل إلى اتفاق ما؟
1: نعم، هل يعني ذلك بأن إدارة ترامب ليست معنية بهذا المقترح الإيراني الجديد، وكأن ترامب وإدارته باتوا مقتنعين بترك الوضع كما هو عليه الآن إلى ما بعد الانتخابات النصفية في الكونغرس، أي أن هذه الانتخابات لم تعد تؤثر بشكل كبير على قرارات رئيس ترامب فيما يتعلق بإيران؟
0: مسؤول في البيت الأبيض ذكر بأن هذه الورقة تنظر إليها واشنطن وتفكر فيها بجدية، ولكن فيما يتعلق بتصريحات سابقة أكد المسؤولون الأمريكيون بأن مسودة الاتفاق في يونيو الماضي التي انهارت بالفعل واشنطن غير معنية بها على الإطلاق، وما ذكره الإيرانيون من هذه الورقة الجديدة يوجد به الكثير من التفاصيل التي كانت موجودة بالفعل من مسودة الاتفاق التي انهارت بين الطرفين. الانتخابات النصفية حتى وإن لم يتحدث ترامب صراحة بأنها هامة للغاية، لكن الجمهوريون وفي الغرف المغلقة تحدثوا مرارا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لابد من تخفيف الأوضاع لأنهم يخسرون بأرقام استطلاعات الرأي، يخسرون كثيرا حتى في الانتخابات في التصويت المبكر الذي حدث خلال الأيام الماضية أكثر من 43% بحسب استطلاع للرأي أجرته شبكة NBC الإخبارية، أكثر من 43% صوتوا لصالح التغيير الذي طرأ بسبب ما نشاهده من مشاكل اقتصادية وجدها الأمريكيون بسبب الحرب المستمرة على إيران. هم يريدون التغيير، ولذلك التغيير هو أن ينقلب الكونغرس ديمقراطيا باللون الأزرق سواء كان في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. ولذلك الانتخابات النصفية هذه المرة محورية وتلعب دور كبير جدا في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. جمال،
1: شكرا لك عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. ونبقى في واشنطن، يضم إلينا من هناك الدكتور باولو فون شيراك الخبير الاقتصادي ورئيس معهد السياسات العالمية. دكتور باولو أهلا بك معنا. دعنا نبدأ بآخر هذه التطورات والتحديثات المتعلقة بحركة الطيران الإيرانية ووقف الرحلات إلى بعض دول الجوار، وتحدث على الأقل عن العراق والإمارات. إلى أي مدى يعكس وقف الرحلات الإيرانية من وإلى العراق والدول الأخرى، إلى أي مدى يعكس تصعيدا للضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران؟ وأيضا من منظور أمريكي، ما الأثر المتوقع اقتصاديا أمريكيا طبعا على الاقتصاد الإيراني؟
2: الأمر ليس متعلق فقط ب منع الطيران الإيراني من السفر إلى دول في الجوار إن كانت الإمارات العربية المتحدة أو أي دولة أخرى. هذا الأمر متعلق بعقوبات شاملة وواسعة، أعتقد أنها تشمل عدد كبير من الطائرات والرحلات، والأمر مرتبط بمنع أي نوع من الخدمات ليس فقط الطيران، هي منع شركة الطيران من شراء أي شؤون من الأسواق الدولية فيما يتعلق بقطع التبديل والغيار للطائرات على سبيل المثال. هذا يمكن أن يكون في أوروبا أو في تركيا أو في أي مكان آخر، وبطريقة أو بأخرى حاليا ربما كان يمكن شراء هذه القطع لإيران للطائرات، وهي ضرورية للصيانة وللأمن وسلامة الطائرات. فكل هذه الفرص الآن لم تعد موجودة، فالطائرات الإيرانية ليس فقط لا يمكنها الطيران، ولكن لا يمكنها الحفاظ على طائراتها وصيانتها والقيام بأي عمليات مالية وتبادل مالي دولي.
1: نعم.
2: وكل الأطراف كما قلت في أي مكان في العالم أيضا حاليا لديها تحذير أنه إذا تواصلت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في هذه التبادلات بطريقة ضرورية ومباشرة سوف يتم منع العمل معها على صعيد الخدمات إن كان صيانة أو تبادلات مالية. طيب، كل هذه عقوبات مفروضة.
1: اتضحت هذه النقطة دكتور باولو. في المقابل يرد الجانب الإيراني، ونشير هنا إلى تصريحات معاون المرشد الإيراني محمد بوخبر الذي يقول من أن المجال الجوي في المنطقة إما أن يكون مفتوحا للجميع وإما أن يكون أو أن لا يكون مفتوحا لأحد، قال بأنه في حال منعت إيران من التحليق والحصول على خدمات المطارات فلن تحصل عليها أي دولة أخرى. هذا تهديد واضح لحركة الطيران في دول الجوار، بالتالي تبعات اقتصادية وأمنية كبيرة على دول الجوار، دول حلفاء للولايات المتحدة. هل تأخذ إدارة ترامب بالحسبان هذه التأثيرات الاقتصادية والأمنية أيضا على دول المنطقة عموما؟
2: نعم، أنا متأكد أنه تم أخذ هذه التداعيات بالاعتبار، وأن إيران قد تحاول التهديد بالرد أو اتخاذ إجراءات معينة. فما الذي سوف تفعله إيران؟ التوقف عن تفجير المرافق في المنطقة كرد؟ إذا لم يتمكنوا من السفر إلى دولة معينة هل سوف يهددون بضرب المرافق أو المنشآت أو المطارات المدنية؟ هل هذا ما تخطط إيران للقيام به؟ هل هذه خطتها؟ فحظا موفقا لهم، أنا لست متأكد من أن هذه استراتيجية جيدة. إيران في موقف صعب للغاية. نحن نعلم أن إيران وأبدت إيران منذ بداية هذا النزاع لديها قدرات معينة والجميع يعلم ذلك، لديهم الصواريخ والمسيرات ويمكنهم القيام بأمور معينة، وسوف ننتظر ونرى هل بالفعل سوف يتخذون هذه الإجراءات. أنا أشكك بذلك لأنه في هذه المرحلة سوف يكون هناك تداعيات أكبر.
1: على كل حال إيران تقدم مقترحا جديدا دكتور فون شيراك، إيران تقدم مقترحا جديدا وتريد من واشنطن أن يتم تنفيذه في غضون 7 أيام. هل نحن أمام بطبيعة الحال هي تطلب مقابل ذلك، مقابل فتح مضيق هرمز، رفع العقوبات، رفع الحصار البحري، هل نحن أمام مقايضة واضحة الآن؟ فتح مضيق هرمز مقابل رفع العقوبات وتخفيف الضغوطات الاقتصادية على إيران.
2: أشك في الأمر. إيران حاليا في موقف أضعف مما كانت عليه في السابق. العقوبات باتت فعالة، خاصة الحصار البحري هو فعال أيضا، ومع جمع ذلك مع القوة العسكرية يجب أن نتذكر أنه خلال الحصار البحري منذ بضعة أيام إيران استهدفت بعض السفن الأمريكية، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت من إغراق 3 حاملات نفط إيرانية. فبالتالي لا أعتقد أن إيران في موقف قوي للغاية لفرض شروط معينة، وأي حل للأزمة الحالية يؤدي إلى اتفاق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أنه في المستقبل مع حل كل هذه المسائل إيران سوف تستمر بسيطرتها على مضيق هرمز.
1: طيب سيد فون شيراك، أنت تتحدث وكأن إيران هي المتضررة الوحيدة مما يحدث. إيران متضررة بلا شك، ولكن الولايات المتحدة أيضا متضررة بشكل كبير اقتصاديا وسياسيا. أيضا نتحدث عن الانتخابات النصفية في الكونغرس المرتقبة في شهر نوفمبر. حلفاء أمريكا أيضا متضررون في المنطقة وفي العالم، في أوروبا تحديدا. بالتالي ليست إيران فقط هي المتضررة من استمرار هذا الوضع ومن الضغوطات الأمريكية المتزايدة دون الانصات للمطالب الإيرانية.
2: يجب أن نتوقف عن القول بأن هذا الوضع يؤثر بشكل كبير على الولايات المتحدة الأمريكية. لا يؤثر بهذه الطريقة. الولايات المتحدة الأمريكية أكبر منتج للنفط في الطاقة في العالم، والطاقة أيضا، وتصدر النفط ومنتجات نفطية. نعم هناك ارتفاع في الأسعار، هذا مضمون، ولكن هذا يؤثر على المستهلك الأمريكي، لكن هذا لا يعد أكثر من أنه مجرد مضايقة، ليس أزمة فعلية وعميقة. هذا يؤثر على الانتخابات النصفية، ولكن مهما كانت نتائج الانتخابات وسوف ننتظر ونرى، الرئيس ترامب يستمر بكونه رئيس ترامب. هذا لا يؤثر عليه وعلى حكومته وقدرة الحكومة بالتحكم بالسياسة الخارجية بأي طريقة وخياراتها. هذا طريقة العمل هنا. نعم، هل يمكن أن نقول أن الشعب الأمريكي بشكل عام لا يشجع الحرب؟ نعم بكل تأكيد هذا حقيقي. هل هذا يعني أن المواطن والمستهلك الأمريكي عندما يذهب لتعبئة سيارته هل يظهر ارتفاع في الأسعار؟ نعم هذا حقيقي، وهذا أمر مضايق لبعض الأشخاص. هذا قد يكون مشكلة أكبر، ولكن هذا لا يعد كارثة اقتصادية على الإطلاق. الاقتصاد الأمريكي
1: طيب، وصلت هذه الفكرة سيد باولو فون شيراك. نعم شكرا، شكرا جزيلا لك سيد باولو فون شيراك الخبير الاقتصادي رئيس معهد السياسات العالمية، كنت معنا من واشنطن، شكرا لك. تعد مدينة سيريكا الساحلية الواقعة جنوبية إيران حلقة الوصل بين مينائي بندر عباس وجاسك، وتتمتع المدينة بموقع جغرافي مميز عند مدخل مضيق هرمز، حيث تطل على بحر عمان ما أعطاها دورا محوريا مهما.
3: أكثر العيون الإيرانية رصداً لحركة الملاحة البحرية، وتتمتع ببنية تحتية للمراقبة والدفاع الساحلي. إنها سيريك، أحدى أكثر المدن الإيرانية عرضة للاستهداف الأمريكي. جغرافياً تعد أول منافذ إيران شرقاً على بحر عمان. إذا كانت بندر عباس القلب الاقتصادي لجنوب إيران، فإن ميناء سيريك بات محط تركيز إيراني جديد خلال العقدين الماضيين خارج مياه الخليج.
4: استراتيجيا تعد سيريك الحلقة الرابطة بين مينائي بندر عباس وجاسك، وتتمتع بموقع جغرافي عند مدخل مضيق هرمز وتطل على بحر عمان. موقع أعطى المدينة دورا محوريا في المعادلات الأمنية والعسكرية لجنوب إيران.
3: رغم صغر مساحة سيريك، لكنها شكلت بحسب السلطات المحلية منفذا بحريا مهما خلال فترة الحرب، منفذ لعب دورا محوريا في تصدير واستيراد البضائع، وكان الأكثر نشاطا في محافظة هرمزجان. لكن هذا لا يعني أن وضع المدينة كما هو قبل الحرب.
5: العديد من الأماكن المدنية استهدفت، ومن بينها بالقرب من هذا السوق. هذا أثر بشكل كبير علينا، لكن التجارة بحمد الله لم تتوقف في سيريك.
3: التصعيد جمد جزءاً لا يستهان به من تبادل التجارة البحرية مع الضفة الأخرى من مياه الخليج، التي تشكل حركة متصاعدة في التعاملات مع الدول العربية.
6: قبل العدوان كانت لدينا تبادلات تجارية واسعة مع دول خليجية عدة، ولكن الآن تراجعت إلى نحو 60% أو أكثر ربما مقارنة بما كانت عليه.
3: تتنامى أهمية سيريك اقتصادياً بالنسبة لإيران، أهمية تتضاعف مع ارتفاع منسوب التوتر الإيراني الأمريكي، لا سيما بشأن أحكام السيطرة على مضيق هرمز. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مدينة سيريك جنوبي إيران.
1: استهدفت عبوة ناسفة رتلاً عسكرياً تابعاً لقوة درع الوطن في مفرقي الصعيد بمحافظة شبوة في اليمن أثناء توجهه نحو مدينة عدن. ونقل مراسل التلفزيون العربي عن مصادر عسكرية حكومية قولها إن العملية أسفرت عن إصابة 5 جنود من قوة درع الوطن في وقت لم تعلن فيه أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وفي سياق آخر أيضا، تمكنت قبائل الصبيحة بدعم من قوات درع الوطن من استعادة جبل البازلة الاستراتيجي بمديرية المضاربة بمحافظة لحج جنوبي البلاد. وقالت الخارجية السعودية إن رؤساء أركان المملكة وتركيا وباكستان سيعقدون اجتماعاً عاجلاً لبحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك. يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه الدعم الدولي للسعودية في مواجهة هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين، حيث أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال جنود وأنظمة دفاع ورادارات إلى السعودية لحماية موقع ينبع النفطي على البحر الأحمر.
7: حراك دولي لدعم السعودية، مزيد من الإمدادات العسكرية الدولية للمملكة في مواجهة جماعة أنصار الله الحوثيين. فالتصعيد العسكري في البحر الأحمر استنفر الرئيس الفرنسي ليعلن عن تعزيزات عسكرية دفاعية تشمل إرسال جنود وأنظمة دفاع ورادارات، لكن دون الخوض في القتال الدائر بالمنطقة.
8: سنرسل جنودا ورادارات وأنظمة دفاع لحماية موقع ينبع النفطي على البحر الأحمر، وليس الهدف أن ننخرط في أي نزاع. سنرى كيف ستتطور الأمور وفقا للاحتياجات، لكن في جميع الأحوال نحن نضع أنفسنا في وضع يسمح لنا بحماية هذا الموقع، لأنه قبل بضعة أسابيع فقط كان يخرج منه يوميا أكثر من 5 ملايين برميل، وهذا أمر ليس بالهين.
7: التحرك الفرنسي يأتي في ظل اجتماع مرتقب لرؤساء أركان الجيوش في السعودية وتركيا وباكستان أقطاب تحالف مكة الثلاثي بهدف بحث مساندة المملكة. بيان للخارجية السعودية أشار إلى أن الوزير فيصل بن فرحان بحث مع نظيريه الباكستاني والتركي في نيويورك تفعيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك. الدعم العسكري الدولي للسعودية ليس الأول من نوعه، فالتصعيد الدائر في اليمن دفع بريطانيا للإعلان عن موافقتها على طلب سعودي بنشر طائرة تابعة للسلاح الجوي الملكي من طراز فويغر لتنفيذ مهمات التزويد بالوقود جواً دعماً للعملية الدفاعية السعودية ومساندة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. الاتحاد الأوروبي وعلى لسان مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس أعلنت عن تخصيص 10 سفن ضمن مهمة أسبيدس البحرية التي أطلقت قبل 2 لحماية الملاحة في البحر الأحمر. دعم عسكري أوروبي يضاف إلى آخر أمريكي بعد أن وافقت الولايات المتحدة على صفقة تسليح لبيع 48 طائرة من طراز F-35 لتعزيز تفوق الجوي الدفاعي للمملكة، بجانب الدعم الاستخباراتي لرصد وإحباط هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين. دعم عسكري نوعي للسعودية يضاف إلى تحالفاتها الإقليمية لزيادة قوة الردع، تعزيزات تراهن عليها المملكة لحسم الحرب المتصاعدة في اليمن.
1: ونذهب إلى مراسلنا عمر المقربي، ينضم إلينا الآن من عدن. نتابع معك عمر آخر تطورات الميدانية وخريطة السيطرة أيضا الآن على جبهات المواجهة في اليمن.
9: نعم جمال، تتوسع خارطة السيطرة لصالح القوات الحكومية نسبيا في مديرية المضاربة بمحافظة لحج جنوب اليمن، وكذلك على أطراف الوازعية على غرب تعز. إذن نتحدث عن جبل البازلة الاستراتيجي إضافة إلى جبل نمان الاستراتيجي الواقع بين مديريتي المضاربة والوازعية. هؤلاء الآن أصبحوا بيد القوات الحكومية والقبائل أو قبائل الصبيحة المساندة لهذه القوات جبل نمان الاستراتيجي الذي يشرف على تأمين ومراقبة خطوط الإمداد بين مديريتي الوازعية بتعز وكذلك المضاربة بلحج. هذه التعزيزات أيضا تأتي على تزامنا مع قرار رئاسي بتشكيل القوة 33 مدرعة التابعة أو تتبع المنطقة العسكرية الرابعة التي يقودها اللواء حمدي شكري الصبيحي، وهو من هذا الإطار الجغرافي التي تدور فيها المواجهات في هذه الأثناء بين قوات الحكومة اليمنية مسنودة بقبائل الصبيحة وبين جماعة الحوثيين. قوات العمالقة تتحدث أنها قصفت جماعة الحوثيين أو تجمعات للحوثيين في مواقع متفرقة من منطقة كهبوب المطلة على باب المندب وكذلك على منطقة الوازعية. لم يتمكن الحوثيون من السيطرة على منطقة شريرة الذي حاول مؤخرا الهجوم عليها بشكل مكثف، لم يتمكن من السيطرة لأن جبل نمان أصبح بيد القوات الحكومية، ومن هناك من هذا الجبل تستهدف القوات الحكومية بالمدفعية جماعة الحوثيين في منطقة شريرة وكذلك في عزلة الضريفة. لم يتمكن الحوثيون من تأمين عملية سيطرته في تلك المنطقة بسبب السيطرة التي حصلت مؤخرا التي سيطرت عليها القوات الحكومية، سيطرت على هذه المواقع الاستراتيجية إضافة إلى السيطرة في منطقة بندح بجبهة راسن في على الجنوب الغربي لمديرية الشمايتين بمحافظة تعز. كان الحوثيون يسعون للتقدم في تلك المنطقة لكنهم لم يتمكنوا، وشنت القوات الحكومية عملية مضادة تمكنت خلالها على السيطرة في سيطرة منطقة بندح وسقوط عددا من القتلى والجرحى من الجانبين، إضافة إلى عدد من القتلى والجرحى بصفوف القوات الحكومية في جبل جردد الاستراتيجي بقصف حوثي. نتحدث عن عملية عسكرية أو اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في مواقع متفرقة من تعز، كذلك في منطقة الكدحة الفاصلة بين مدينة تعز والمخا حيث لغم الحوثيون في تلك المنطقة. القوات الحكومية حاولت التقدم في تلك المنطقة، انفجرت ألغام وأودت بعدد من المقاتلين التابعين للقوات الحكومية. نتحدث عن غارات جوية شنت على مواقع للحوثيين في منطقة الوازعية وكذلك في مقبنة. هذه التطورات تأتي تزامنا مع إعلان لقوات الطوارئ اليمنية بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن، بيان لقوات الطوارئ اليمنية يؤكد أنها استهدفت قواته هناك مواقع للحوثيين وتحصينات للحوثيين في منطقة الكنائس بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
1: عمر المقرمي من عدن، شكرا جزيلا لك عمر. وعبر أخيل آير ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في اليمن عبر عن قلقه من تزايد حالة سوء التغذية الحاد بين الأطفال بما في ذلك الحالات الأكثر خطورة. هذا الارتفاع الواضح وفق ممثل اليونيسف يترافق مع فترة حساسة يعطل فيها القتال المتصاعد في البلاد الوصول إلى الرعاية الصحية ومراكز العلاج. قتل شخصان وأصيب 20 آخرون جراء هجوم شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض في السودان. وقالت حكومة ولاية شمال كردفان في بيان إن الهجوم شنته قوات الدعم السريع بالمسيرات على مواقع مدنية شمالية ووسط مدينة الأبيض عاصمة الولاية. قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، قال إنه ناقش في اجتماع مع ممثلي الرباعية والخماسية الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في السودان، وأضاف في منشور على موقع إكس أن الاجتماع شاركت فيه أيضا المملكة المتحدة والنرويج وقطر وسويسرا، وبحث سبل العمل المشترك لتنسيق الجهود الرامية إلى تسوية النزاع في السودان ودعم المساعي الخماسية لتيسير حوار سوداني شامل. كما جرى بحث الخطوات العملية لدفع الجهود المتكاملة قدما عبر المسارات الإنسانية والسياسية ومسارات السلام بما فيها التأكيد على أهمية وقف الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة. هذا وقال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن الحكومة السودانية هي الممثل الشرعي للشعب السوداني، مؤكدا رفضها لما ورد في بيان وزارة الخارجية الأمريكية وعدم قبولها فرض أي شروط عليها.
10: هذه المبادرة هي منفتحة، ولكنها فقط لا تقبل التدخل الخارجي وفرض الحلول الخارجية على حكومة السودان، وهي الحكومة الممثلة لشعب السودان، ليس كما جاء في البيان الذي أصدرته الخارجية الأمريكية بتاريخ 22 سبتمبر، لأننا نتمسك بسيادتنا الوطنية
1: في قطاع غزة. أفاد مصدر طبي لتلفزيوني العربي باستشهاد فلسطيني على الأقل وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت محيط جامعة الأقصى غربية مدينة خان يونس. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقها الجيش أمس لاستهداف مطلوب في قطاع غزة. وقالت وسائل الأعلام الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي كان أطلق مسيرتين نحو ما يصفها بالأهداف داخل القطاع، وقد وصلت واحدة إلى هدفها، فيما عادت الأخرى نحو النقطة العسكرية للجيش وانفجرت داخل الموقع، ما أدى لمقتل الجنديين.

0: ونذهب إلى مدينة غزة مع إسلام بدر، مراسلنا ينضم إلينا من هناك. شهيد ثاني إسلام، نتابع معك تطورات المشهد الميداني مع استمرار هذا القصف الإسرائيلي.
1: أهلا جمال، بالفعل آخر الغارات الإسرائيلية كانت في خان يونس جنوبية قطاع غزة، استهدفت مركبة ظهر هذا اليوم ونقل شهيد إثر هذه الغارة إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس. قبل ذلك كان هناك أيضا قصف لخيمة فجر اليوم في منطقة السوارحة إلى الغرب من المحافظة الوسطى، تم نقل عدد من الإصابات إلى مستشفيات وسط القطاع لكن لم يعلن عن وجود شهداء. أما صباح اليوم فقد قال شهود عيان وقاطنون في المناطق الشرقية لدير البلح وقرية المصدر بأن الجيش الإسرائيلي توغل بآلياته في مناطق شرق المحافظة الوسطى تحت غطاء ناري كثيف. كذلك سمع دوي عدد من الطلقات النارية التي يطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل دوري ومستمر من المواقع العسكرية الإسرائيلية داخل الخط الأصفر باتجاه مآوي ومراكز تواجد وخيام النازحين الفلسطينيين تحديدا قرب الخط الأصفر، والتي تشكل تهديدا يوميا لحياة الفلسطينيين، حيث يعلن يوميا عن عدد من المصابين بفعل هذه الطلقات الإسرائيلية. آخر ضحايا هذه الطلقات شاب فلسطيني في منطقة وسط القطاع تحديدا غرب منطقة الزهراء أو مدينة الزهراء، أصيب برصاصة قتلته يوم أمس. وبالتالي نحن نتحدث عن جملة من التطورات الميدانية التي تحصل يوميا وبشكل متكرر ما بين غارات على مركبات أو خيام أو إطلاق نار من قبل المواقع العسكرية الإسرائيلية قرب الخط الأصفر. وعمليا فاتورة هذه الخروقات الإسرائيلية هي مزيد من الشهداء الفلسطينيين الذين يتساقطون يوميا بفعل هذه الخروقات الإسرائيلية. المشهد الميداني أيضا جمال، هناك الكثير من التعقيدات تبرز في الصورة الآن. قضية اقتراب فصل الشتاء، أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بيانا قال فيه إن حوالي 60% من خيام النازحين التي يقطنها قرابة 1,700,000 فلسطيني، يعني أغلب الغزيين، 60% من الخيام غير صالحة للحياة، مهترئة بشكل كبير. وذكر بأن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال الخيام بالأرقام 260,000 خيمة في قطاع غزة، حوالي 170,000 منها غير صالحة تحتاج إلى تغيير. ومنع الاحتلال إدخال خيام جديدة منذ عدة أشهر إلى القطاع يجعل من الخيام الموجودة التي تعرضت للهلاك بطبيعة الحال، إما للتغيرات الجوية، الطقس، المناخ، الأمطار، الحرارة الشديدة، أو من الاستخدام الطبيعي، لأنها في النهاية خيام ليست مصنوعة لحياة دائمة ومستمرة كما يحصل منذ عدة شهور أو حتى سنوات عمليا مع اقترابنا من الذكرى الثالثة أو انتهاء العام الثالث لهذه الحرب الإسرائيلية التي تم إعلان وقف إطلاق نار قبل عام تقريبا منها، لكن لا زالت هذه الحرب عمليا مستمرة إن كان بالمعنى الميداني وإطلاق النار وبالتالي تساقط الشهداء، أو بالمعنى الإنساني من خلال تشديد الحصار على قطاع غزة.
0: شكرا جزيلا لك إسلام بدر من دير البلح. نفضت جميع تذاكر فيلم نازا الذي يتحدث عن جرائم حرب ارتكبها جنود إسرائيليون في قطاع غزة قبل عرضه في مهرجان سان سيباستيان السينمائي بإسبانيا خلال نسخته 74 هذا العام، وسط حالة من التضامن الواسع مع فلسطين.
2: أصبحت سان سيباستيان قبلة للسياح المحبين للسينما من كل أنحاء العالم، حيث يعقد مهرجان سان سيباستيان الأفلام السينمائية في نسخته 74. من أبرز الأفلام المشاركة فيلم نازا الذي يتحدث عن جرائم جنود الاحتلال في غزة. عرض الفيلم شكل صدمة للجمهور من خلال اعترافات مباشرة من مرتكبي جرائم حرب في غزة.
3: كنت أظن أنني أعرف بالفعل أن ما كانوا يفعلونه بالفلسطينيين هو إبادة جماعية، لكن هذا أيضا يثبت ذلك بشكل قاطع، أليس كذلك؟
4: فيلم قوي جدا بدون أن يبالغ في إظهار المآسي التي عاشها الضحايا، ولكنه في الصور الأخيرة أظهر ما يمكن أن يوحي بأن ما حدث في غزة كان شيء لا يتصور. ما قوة الفيلم أيضا هي أن المسؤولين عن هذه المجازر كانوا مقتنعين بما فعلوا.
2: النقاد اعتبروا وجود الفيلم في هذا المهرجان أمراً شديد الأهمية، خصوصاً في إسبانيا التي تتبنى مواقف متقدمة بشأن فلسطين على بقية الدول الأوروبية.
5: أرى هذا الفيلم ببساطة من زاوية النقد السينمائي، فهو ليس فيلماً يمكن تحليله بالطريقة التي نحلل بها أي فيلم آخر، لأنه فيلم أنجزه صحفيون، وهو عمل قائم على التحقيق والتقصي الصحفي الذي قاموا به بصفتهم صحفيين، وهذا الجانب الأكثر تأثيراً فيه.
2: الاهتمام الشعبي بالفيلم تجلى بشكل واضح بنفاذ جميع تذاكر العروض على مدى أيام المهرجان بعد طرحها بأيام قليلة، ليصبح واحداً من أكثر أفلام المهرجان مشاهدة. يعد مهرجان سان سيباستيان للأفلام السينمائية قبلة لأهم منتجي أفلام السينما في العالم، ويزيد عرض فيلم نازا في هذا المهرجان الضغط على إسرائيل دولياً، ويقدم سردية مغايرة تماماً لما اعتادته السينما التي لطالما تجاهلت انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين. معاذ حامد، التلفزيون العربي، سان سيباستيان.
0: أفادت وكالة الصحافة الفرنسية باندلاع معارك ضارية ليلة أمس بين القوات الإثيوبية وقوات جبهة تحرير تيغراي في إقليم عفر. إلى ذلك قالت مجموعة نت بلوكس لمراقبة القطاعات أو انقطاعات الإنترنت، قالت إنها رصدت انقطاعا للإنترنت في منطقة الصراع بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير تيغراي شمالي البلاد. هذا واتهم الرئيس الإثيوبي تاي أتسي سيلاسي اتهم أطرافا خارجية متهورة على حد وصفه بالوقوف وراء التصعيد العسكري في إقليم تيغراي.
6: نحو مزيد من التعقيد يمضي المشهد العسكري في شمال إثيوبيا. من إقليم أمهرة توثق هذه الصور سقوط العشرات من عناصر الجيش الإثيوبي بعتادهم الحربي في قبضة القوات المتحالفة مع جبهة تحرير تيغراي. تتهم الحكومة الإثيوبية من تصفهم بالأطراف الخارجية بالتحريض على هذه الأعمال العسكرية.
7: رغم محاولات أطراف خارجية متهورة دأبت على تأجيج عدم الاستقرار، ورغم التدخل المستمر في شؤوننا الداخلية من قبل عناصر معادية، فقد مارسنا ضبطاً كبيراً للنفس وتمسكنا بقناعتنا الراسخة بأن نصبح واحدة من أكثر القوى ازدهاراً.
6: ولا تعرف هوية الأطراف التي توجه إليها هذه الاتهامات، لكن الواضح أن القتال ضد الحكومة المركزية في أديس أبابا يتوسع ليشمل مزيداً من الأقاليم الشمالية، فقد انطلق من إقليم تيغراي قبل أيام بهجمات غير مسبوقة سيطرت فيها جبهة تحرير تيغراي على مطارات ومواقع استراتيجية، ودفعت القوات الحكومية إلى الانسحاب جنوبا، معلنة بذلك انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في بريتوريا عام 2022. كما ينتظر أن تضيف هذه المواجهات في الأقاليم الشمالية صداعاً جديداً لحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في سياق الصراع الذي تعيشه منطقة القرن الإفريقي حول المياه ومساعي أديس أبابا للوصول إلى منفذ بحري، إذ اختار رئيس الوزراء الإثيوبي هذا التوقيت ليزور جيبوتي ويعلن إطلاق مشروع استراتيجي لمد خط أنابيب نقل النفط المكرر بين منطقتي دامير جوج في جيبوتي وإثيوبيا.
0: بدأ بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر اليوم زيارة إلى فرنسا لأربعة أيام تتضمن إجراء محادثات مع الرئيس إيمانويل ماكرون في باريس، وتعد هذه أول رحلة بابوية لليو الرابع عشر إلى فرنسا منذ انتخابه. وبعد الاجتماع مع ماكرون يخطط البابا لزيارة مقر اليونسكو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومقرها باريس. مع كشف طهران عن مقترح جديد لإنهاء الحرب مع واشنطن، رأت صحف أجنبية أن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يوازن بين فوائد التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي وبين الإبقاء على قبضته الخانقة على اقتصادها. كما توقفت صحف عند تزايد عزلة إسرائيل الدولية وقمة ترامب مع الرئيس الصيني.
8: صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند الخطة التي اقترحتها إيران والتي تمتد 7 أيام لوقف الأعمال العدائية وإعادة فتح مضيق هرمز ثم بدء محادثات شاملة حول البرنامج النووي. ونقلت عن مسؤول أمريكي مطلع على المحادثات أن إدارة ترامب تجري مناقشات إيجابية وبناءة من خلال وسطاء، لكن الولايات المتحدة لن تتسرع في إبرام صفقة. وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن المقترح الإيراني يتضمن العديد من الشروط التي كانت موجودة في الاتفاق الذي انهار، فإن الدبلوماسية التي جرت خلف الكواليس أشارت إلى أن كلا الجانبين لديهما مصلحة لإيجاد مخرج للحرب. وفي حين رأى محللون أن على ترامب أن يوازن بين فوائد التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي وبين الإبقاء على قبضته الخانقة على اقتصادها على أمل الحصول على مزيد من التنازلات من طهران، اعتبر علي واعظ الباحث في مجموعة الأزمات الدولية أن خطوة إيران مغرية للغاية للرئيس الأمريكي، لأنها تنهي حربا لا تحظى بشعبية وتخفض أسعار الطاقة قبيل انتخابات التجديد النصفي، لكنها أيضا تعيد العمل باتفاق كان في مجمله في صالح الإيرانيين. في مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية ناقش أندرو إكسوم احتمالية ترحيل أزمة إيران للإدارة الأمريكية المقبلة، مشيرا إلى أن عدم إيجاد حل للملف الإيراني والحرب التي تدخل شهرها 7 رغم انعكاساتها على العالم يعني أن ترامب قد يلقي هذه المهمة الشاقة على عاتق الإدارة القادمة. وبينما لفت إلى أن هذه هي المرة 3 في هذا القرن التي تشن فيها الولايات المتحدة حربا متهورة وغير مدروسة جيدا في منطقة الشرق الأوسط، أضاف أن إدارة ترامب ستترك هذه المرة لخليفتها خيارات استراتيجية كارثية في الخليج بعد أن نجحت الإدارات السابقة في ردع إيران عن المضي قدما نحو امتلاك سلاح نووي، ورأى أن الإدارة القادمة ستكون محظوظة إذا تمكنت من إعادة التفاوض على اتفاق مماثل للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، لكن هذا قد لا يكون ممكنا في ظل القيادة الإيرانية الحالية. صحيفة وول ستريت جورنال تطرقت إلى عزلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتزايدة أكثر من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن نتنياهو يستمتع بظهوره السنوي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث ينتقد المنظمة الدولية بشدة، لكنه هذه المرة سلط الضوء على شيء مختلف تماما وهي عزلته. وفي حين لفتت إلى خروج معظم وفود الدول من القاعة لحظة اعتلاء نتنياهو المنصة، قال محللون إن نتنياهو وجد نفسه على مر السنين في مواقف صعبة للغاية، لكن هذا الموقف هو الأخطر على الإطلاق. فالعزلة وصلت إلى واشنطن حيث سعى للقاء ترامب، لكن ذلك لم يحدث كما كان يأمل أن يلقى دعما منه في حملته الانتخابية، وهو ما يبدو مستبعدا نظرا لتدهور العلاقات بين الرجلين. وأضافوا أن إسرائيل اليوم أكثر عزلة على الساحة الدولية، كما ينظر إلى نتنياهو اليوم على أنه شخصية سامة للغاية. مجلة ذا إيكونوميست البريطانية توقفت عند قمة ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، واعتبرت أن الاستعراض الباذخ خلال استقبال شي بيّن حرص ترامب على الحفاظ على علاقات مستقرة مع الزعيم الصيني، إلا أن أبرز إنجاز في هذه القمة هو تمديد الهدنة الاقتصادية التي توصلت إليها أمريكا والصين العام الماضي، منهية بذلك نزاعاً متبادلاً استخدمت فيه الصين ضوابط تصدير العناصر الأرضية النادرة رداً على تعريفات ترامب الجمركية. وفي حين أشارت إلى أن أبرز ما يلفت الانتباه هو عدم اهتمام ترامب بقضايا الأمن والدفاع، وهي قضايا هيمنت في بعض الأحيان على العلاقات الصينية الأمريكية، نقلت عن محللين أن لدى الرئيسين مصلحة مشتركة في فترة من الهدوء، فترامب منشغل بالحرب في إيران والانتخابات النصفية الوشيكة، أما شي فيشعر بالقلق إزاء تباطؤ الاقتصاد، كما أن الصين ترغب في استغلال السنوات القليلة المقبلة لترسيخ صعودها وبلوغ ما يمكن تسميته بنقطة تحول في منافستها مع واشنطن.
0: بعد قليل ساعة إخبارية جديدة مع سهام بابا، إلى اللقاء.

0: ما الجديد الذي أفرزته الانتخابات التشريعية في المغرب؟ من الرابح ومن الخاسر في هذه الانتخابات؟ وهل الفائز قادر على إعادة ثقة الشارع وتنفيذ وعوده الانتخابية؟ حوارات العربي من الرباط.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلة للتلفزيون العربي في فرنسا؟ يعني أن أراقب تعامل باريس مع قضاياها وقضايا المنطقة، وأن أواكب المحاولات الحثيثة لحماية المصالح في الساحة المشتعلة. وبين هذا وذاك أبحث عن ملامح الدور الجديد لواحد من كبار القارة الأوروبية، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
2: من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
0: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن أواكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني وحروب التجسس. المسافرون في حالة اضطراب بسبب هجوم سيبراني، وأن أقرأ ما وراء القرارات العابرة للحدود. جاءوا إلى بروكسل من أجل وقف إطلاق النار، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي، نبدأ بالعناوين. حظر الطيران على إيران يتوسع ويشمل مطارات عراقية وإماراتية. ومعاون المرشد الإيراني يهدد بإجراءات مماثلة ضد الدول المتعاونة بالحظر مع واشنطن. القوات اليمنية تعلن السيطرة على عدة مواقع بمحافظة لحج. والخارجية الباكستانية تبحث مع السعودية وتركيا تقديم الدعم للرياض بموجب اتفاقية دفاع مشترك. مصدر طبي يؤكد استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في خان يونس والدوحة، تؤكد خلال اجتماع في الأمم المتحدة ضرورة إنهاء المعاناة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة. قتلى وجرحى في هجمات متبادلة، هجوم روسي مسير على كييف، وأوكرانيا تستهدف مصفاة بيرما الروسية للنفط.

0: حذر معاون المرشد الإيراني محمد مخبر من أن المجال الجوي في المنطقة إما أن يكون مفتوحاً للجميع وإما أن لا يكون مفتوحاً لأحد. وأكد مخبر أنه في حال منعت إيران من التحليق والحصول على خدمات المطارات فلن تحصل عليها أي دولة أخرى. بموجب العقوبات الأمريكية على إيران، أعلن مطار النجف الدولي إيقاف جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى إيران. وقالت إدارة المطار في بيان إن الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى إيران تقرر إيقافها بدءا من الساعة الثانية من ظهر اليوم حتى إشعار آخر. كما قررت حكومة إقليم كردستان تعليق مطاري إربيل والسليمانية الرحلات من وإلى إيران اعتبارا من اليوم. هذا وأعلنت الإمارات أمس منع رحلات شركات طيران الإيرانية بموجب العقوبات الأمريكية حتى إشعار آخر. وأفادت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية أن القرار يأتي بناء على الحظر الأمريكي المفروض على شركات الطيران الإيرانية والمتعلق باستخدام المطارات بمختلف دول العالم. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على قطاع الطيران الإيراني بأكمله، وأمهلت في وقت سابق الشركات الأجنبية حتى 23 من سبتمبر الجاري للامتثال للقرار تحت طائلة التهديد بالعقوبات. قدمت إيران مقترحا إلى واشنطن عبر وسطاء لاستيفاء شروط محددة في غضون 7 أيام لاستئناف المحادثات وفق تصريحات لوزير الخارجية الإيراني. في المقابل أفادت وول ستريت جورنال بأن الرئيس دونالد ترامب لا يعتزم رفع الحصار البحري عن طهران.
1: خلال 7 أيام فقط تحاول طهران فتح نافذة في جدار المواجهة مع واشنطن عبر مقترح يحمل أكثر من رسالة على طاولة واحدة. الخطة الإيرانية بحسب وزير الخارجية عباس عرقتشي نقلت عبر الوسطاء مقترحا إلى واشنطن يقوم على تنفيذ مجموعة من الشروط خلال 7 أيام. المقترح يبدأ بوقف جميع الأعمال القتالية لمدة أسبوع بما في ذلك لبنان بالتوازي مع الإفراج عن الأصول المجمدة ورفع العقوبات المفروضة على النفط وإنهاء الحصار البحري. لكن القصة الحقيقية لا تتوقف عند الأيام 7 بل تبدأ في اليوم 8. فإذا نجحت طهران في تمرير مقترحها فإن إعادة فتح المضيق لن تكون مجرد عودة لحركة السفن، وإنما قد تصبح بوابة لمرحلة تفاوضية جديدة، على أن تقود الخطوة بعدها مباشرة إلى مفاوضات شاملة بشأن الملف النووي، مع إشارات إلى إمكانية إعادة النظر في مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. طهران وفق ما نقله عرقتشي تقول إنها لا تطرح شروطاً جديدة بل تستند إلى ما ورد في مذكرة تفاهم إسلاماباد. في المقابل لا تتحدث واشنطن عن اتفاق مكتمل، لكن مسؤولاً في البيت الأبيض أكد أن مناقشات إيجابية تجري عبر الوسطاء بشأن إيران. بدورها أفادت وول ستريت جورنال بأن ترامب لا ينوي رفع الحصار البحري عن طهران، في حين تشير الصحيفة إلى تباين في الرسائل الإيرانية بين مرونة تبديها الدبلوماسية وتشدد يتبناه الحرس الثوري. المحصلة طرفان يضغطان لإعادة رسم قواعد التفاوض. طهران تريد تخفيف الضغط أولاً ثم تقديم تنازلات، وواشنطن تريد تنازلات أولاً ثم تخفيف الضغط، وبينما تسعى إليه طهران وما تطلبه واشنطن مصير تحدده أيام 7.
0: معنا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومعنا من بغداد منى ظاهر. أهلا بكما حسام. نبدأ معك لنفهم الأولوية الإيرانية الآن بأي اتجاه تمضي، هل باتجاه التفاوض والمقترح الجديد الذي تحدث عنه وزير الخارجية الإيراني، أم باتجاه الرد على قرارات إغلاق المجال الجوي في وجه الطيران الإيراني يعني للاستجابة للحظر الأمريكي؟
2: ربما لو تحركت الولايات المتحدة الأمريكية خطوة واحدة باتجاه إيران قد نسمع عن أخبار إيجابية تأتي من طهران، سواء فيما يتعلق بمسألة المفاوضات أو حتى ما يتعلق بمسألة المشكلات التي بدأت تظهر على السطح، سواء فيما يتعلق بالحصار الاقتصادي عليها أو تطبيق الضغوط الجديدة المتعلقة بقطاع الطيران والملاحة الإيرانية والسفر من وإلى إيران مع بعض الدول المحيطة والتي تمثل المحيط الحيوي على مستوى هذا القطاع بالنسبة للجانب الإيراني، كون هذه الدول التي أعلنت خلال الساعات الماضية خلال اليومين الماضيين تمشيها مع العقوبات الأمريكية هي من أكثر الدول التي تحظى بتحركات ورحلات من وإلى إيران، وهذه الدول أيضا تحوي جالية إيرانية كبيرة. لكن كما قلنا وبناء على تجارب سابقة بالنسبة للإيرانيين، هم يعملون على سكتين، السكة الأولى هي سكة التفاوض والدبلوماسية، تحاول إعطاء انطباع إيجابي بأنها منفتحة على المباحثات، تقدم تصريحات أو تطلق تصريحات من نيويورك لوسائل الإعلام أمريكية أكثر مرونة من تلك التي تطرحها أمام وسائل إعلام إيرانية أو حتى إقليمية، لكن في المقابل هذه التحركات الاقتصادية المتعلقة بالعقوبات وكل ما يتعلق بالشق التقني والميداني إن صح التعبير، طالما أنه يؤثر مباشرة على الاقتصاد الإيراني فإنه يحتم على الجانب الإيراني التحرك للرد عليه بشكل من الأشكال، وتماشيا مع السياسة السابقة لإيران المتعلقة بمنع أو حظر بيع النفط عبر مضيق هرمز للآخرين إن لم تتمكن هي ذاتها من التجارة بحرية عبر مضيق هرمز، تتعامل بذات الطريقة وتتحدث بذات الصيغة وتستعمل ذات الأدبيات إن صح التعبير، تقول وعلى لسان محمد مخبر معاون المرشد مجتبى خامنئي، تقول بأنها طالما أن الملاحة والطيران لن يكون حرا للإيرانيين فهذا سينطبق على الدول الأخرى. كان هناك تصريحات سبقتها خلال الليلة الماضية لمحسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يهدد فيها الدول التي ستتماشى مع السياسة الأمريكية الجديدة المتعلقة بالضغط على هذا القطاع الحيوي الإيراني بأنه سيتم أو ستتعرض أيضا مطارات هذه الدول لمشكلات كبيرة وجمة فيما يتعلق بحركة الملاحة الجوية وخاصة تلك المتعلقة بالعبور من السماء والأجواء الإيرانية. على ما يبدو نعلم بأن المساحة الجغرافية لإيران كبيرة للغاية، تربط وسط آسيا بدول غرب آسيا وأيضا أوروبا، وتربط الشمال منطقة القوقاز وروسيا بدول الجنوب، ما يعطي أولوية أو يعطي ورقة قوة بالنسبة للجانب الإيراني فيما يتعلق بفرض حظر أو فرض نوع من التضييق على حركة الملاحة للدول الأجنبية أو تلك المحيطة بها التي تماشت مع السياسة الأمريكية خلال اليومين الماضيين والتي من المرجح أن يزداد عددها أيضا خلال الأيام القليلة المقبلة. لم نسمع عن باكستان، عن أفغانستان أو حتى تركيا، هذه الدول المحيطة بإيران والتي أيضا تملك علاقات اقتصادية وتجارية كبيرة مع الجانب الإيراني، لم نسمع عن أنها تماشت حتى الآن مع السياسة الأمريكية. تستطيع إيران أن تفرض نوع من الحظر والتضييق على هذه الحركة، حركة الملاحة، تستطيع منع وحرمان الطيران الأجنبي من الهبوط في أراضيها للحصول على الخدمات اللوجستية، قد تدفع أيضا الشركات، شركات الطيران الأجنبية المتواجدة في أراضي الدول الأخرى للبحث عن مسارات أخرى للطيران وعدم العبور من السماء والأجواء الإيرانية، ما يعني رفع التكلفة بذات الطريقة

0: الراتب القليلة قد انخفضت قليلا خلال الأشهر الماضية جراء الأعمال العسكرية والتصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا هناك قطاع سياحة أيضا مضطرب خلال العام الماضي بشكل كبير للغاية، لم تكن عوائده خلال العام الماضي مشابهة لعوائد قطاع السياحة خلال الأعوام القليلة الماضية. إن نظرنا إلى المسألة من مختلف الزوايا نرى بأنها ورقة ضغط أمريكية جديدة، لا نعلم إن كانت ستكون مؤقتة أم أنها ستستمر لأشهر طويلة، خاصة مع الضبابية المحيطة بمسار التفاوض وإمكانية عودة الأطراف الإيرانية والأمريكية إلى طاولة التفاوض من عدمها.
1: شكرا لك حسام دياب من طهران. من ما دوافع القرار العراقي وقف الطيران الإيراني، وكيف ينظر إلى تداعياته فيما يتعلق بالعلاقة بين العراق وإيران لاحقا؟
2: سهام الدوافع هي الحفاظ على بعض الأجزاء العراقية التي لربما لم تتعرض إلى عقوبات أمريكية مثل قطاع الطيران وغيره من الذي يعني يستثنى من قرارات الخزانة الأمريكية التي تضرب بعض الأصول العراقية والشركات بين فترة وأخرى. هذا جاء لحماية الأموال العراقية والعوائد التي بها أرباح لخزينة الدولة العراقية. تعرفين ويعرف السادة المشاهدين الكرام بأن العراق يعتمد باقتصاده على النفط بشكل رئيس، وهنالك بعض من القطاعات تجني الأموال للميزانية العامة منها المطارات وكذلك الموارد الأخرى. اليوم مطار النجف الدولي وهو مطار ثانوي من المطارات الثانوية التي تأتي بعد مطار بغداد الدولي هو أوقف عند الساعة 2:00 ظهراً بالتوقيت المحلي للعراق قبل ساعتين من الآن استقبال الطائرات الإيرانية القادمة من مختلف المحافظات الإيرانية باتجاه مطار النجف، وحتى الطائرات التي تغادر مطار النجف باتجاه إيران وقفت حركتها، وكذلك وجه مطار النجف بعدم التعامل وتقديم الخدمات من قبل شركات المناولة الأرضية للطائرات الإيرانية. هذا القرار أيضا في إقليم كردستان في مطارات أربيل والسليمانية، كذلك مطار البصرة، مطار الموصل وكركوك. هذا القرار سهام انعكس بشكل سلبي على المواطنين العراقيين الذين تصلنا منهم مناشدات من الطلبة العراقيين. هنالك آلاف من الطلبة العراقيين الذين يدرسون في إيران بدراسات مختلفة سواء كانت دراسات أكاديمية أولية أو حتى عليا، كذلك هنالك حركة تجارة جالية إيرانية تتواجد في العراق يعملون بمختلف قطاعات العمل، أيضا تضرروا من هذا القرار الذي بدأ فعليا برفع أسعار السفر إلى إيران عبر المنافذ البرية. هنالك أصبح طلب على المنافذ البرية، هنالك ناس لديهم مواعيد مباشرة في الدراسة، هنالك ناس لديهم مواعيد أطباء إجراء عمليات جراحية، كلها تضررت. يعني يوميا ومنذ بدء هذا الحظر الأمريكي على المطارات وبدأت المطارات العراقية تطبق ذلك، أول ما طبق ذلك هو مطار بغداد الدولي، تصلنا عشرات المناشدات بالساعة الواحدة من المواطنين العراقيين وحتى الإيرانيين. هنالك أصبح غلاء في سعر السفر البري، كذلك تتساءل الناس عن مصير هذه التذاكر والأموال التي دفعوها لقاء شراء تذاكر السفر، هل سيعيدها الطيران الإيراني؟ الطيران العراقي يحلق باتجاه إيران سهام، لكنه هو الآخر أغلى سعرا، فهذا كله انعكس على جيوب المواطنين سواء كانوا العراقيين أو الإيرانيين الذين يرومون السفر إلى إيران. نعم
1: شكرا لك منا ظاهر من بغداد. تعد مدينة سيريك الساحلية الواقعة جنوبية إيران حلقة الوصل بين ميناءي بندر عباس وجاسك، وتتمتع المدينة بموقع جغرافي مميز عند مدخل مضيق هرمز حيث تطل على بحر عمان ما أعطاها دورا محوريا مهما.
3: أكثر العيون الإيرانية رصدا لحركة الملاحة البحرية، وتتمتع ببنية تحتية للمراقبة والدفاع الساحلي. إنها سيريك، أحدى أكثر المدن الإيرانية عرضة للاستهداف الأمريكي. جغرافياً تعد أول منافذ إيران شرقاً على بحر عمان. وإذا كانت بندر عباس القلب الاقتصادي لجنوب إيران، فإن

0: أسيريك بات محط تركيز إيراني جديد خلال العقدين الماضيين خارج مياه الخليج.
1: استراتيجياً تعد سيريك الحلقة الرابطة بين مينائي بندر عباس وجاسك، وتتمتع بموقع جغرافياً عند مدخل مضيق هرمز وتطل على بحر عمان، موقع أعطى المدينة دوراً محورياً في المعادلات الأمنية والعسكرية لجنوب إيران.
0: رغم صغر مساحة سيريك، لكنها شكلت بحسب السلطات المحلية منفذاً بحرياً مهماً خلال فترة الحرب، منفذ لعب دوراً محورياً في تصدير واستيراد البضائع وكان الأكثر نشاطاً في محافظة هرمزجان. لكن هذا لا يعني أن وضع المدينة كما هو قبل الحرب.
2: العديد من الأماكن المدنية استهدفت، ومن بينها بالقرب من هذا السوق. هذا أثر بشكل كبير علينا، لكن التجارة بحمد الله لم تتوقف في سيريك.
0: التصعيد جمد جزءاً لا يستهان به من تبادل التجارة البحرية مع الضفة الأخرى من مياه الخليج، التي تشكل حركة متصاعدة في التعاملات مع الدول العربية.
3: قبل العدوان كانت لدينا تبادلات تجارية واسعة مع دول خليجية عدة، ولكن الآن تراجعت إلى نحو 60% أو أكثر ربما مقارنة بما كانت عليه.
0: تتنامى أهمية سيريك اقتصادياً بالنسبة لإيران، أهمية تتضاعف مع ارتفاع منسوب التوتر الإيراني الأمريكي، لا سيما بشأن أحكام السيطرة على مضيق هرمز. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مدينة سيريك جنوبي إيران.
4: إلى التصعيد المتواصل في اليمن، حيث أعلنت قوات الحكومة اليمنية سيطرتها مسنودة بقوات العمالقة ورجال القبائل على قمة جبل نمان ودار الكافر المطلين على مديريتي الوازعة والمضاربة في محافظة لحج جنوبي اليمن. وأشارت القوات الحكومية اليمنية في بيان إلى أن العملية بدأت بتسلل ليلي أعقبه تطويق الموقع واقتحامه فجأة، ما أجبر عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين على الانسحاب، مخلفين وراءهم خسائر بشرية وأسلحة وفق ما جاء في البيان الحكومي. وبحسب القوات الحكومية، يكتسب جبل نمان أهمية استراتيجية لإشرافه على خطوط الإمداد بين الوازعية والمضاربة، واستخدامه من الجماعة في مراقبة المنطقة وقصف القرى والمواقع المحيطة كما ورد في البيان. استهدفت عبوة ناسفة رتلاً عسكرياً تابعاً لقوات درع الوطن في مفرق الصعيد بمحافظة شبوة أثناء توجهه نحو مدينة عدن في اليمن. ونقل مراسل التلفزيون العربي عن مصادر عسكرية حكومية قولها إن العملية أسفرت عن إصابة 5 جنود من قوة درع الوطن في وقت لم تعلن فيه أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وفي سياق اليمن أيضا، تمكنت قبائل والصبيحة بدعم من قوة درع الوطن من استعادة جبل البازل الاستراتيجي بمحافظة المضاربة بلحج جنوبي اليمن.

عبر أخيل آير ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف في اليمن عن قلقه من تزايد حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال، بما في ذلك الحالات الأكثر خطورة. هذا الارتفاع الواضح وفق ممثل اليونيسف يترافق مع فترة حساسة يعطل فيها القتال المتصاعد في البلاد الوصول إلى رعاية صحية ومراكز العلاج.

0: عقد نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار ووزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ونظيره التركي هاكان فيدان عقدوا اجتماعا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وبحسب الخارجية الباكستانية، دان الوزراء الهجمات التي استهدفت مكة المكرمة والمرافق المدنية والاقتصادية في المملكة السعودية، مع تأكيد على حق الأخيرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها. وخلال الجلسة ناقش الوزراء خططا لعقد اجتماع عاجل لرؤساء أركان الدول الثلاث لبحث سبل مساعدة المملكة ضمن إطار اتفاقية مكة، والتي تنص على أن أي هجوم على أحد أطرافها يعتبر هجوما على جميع الأطراف.
1: حراك دولي لدعم السعودية، مزيد من الإمدادات العسكرية الدولية للمملكة في مواجهة جماعة أنصار الله الحوثيين. فالتصعيد العسكري في البحر الأحمر استنفر الرئيس الفرنسي ليعلن عن تعزيزات عسكرية دفاعية تشمل إرسال جنود وأنظمة دفاع ورادارات، لكن دون الخوض في القتال الدائر بالمنطقة.
2: سنرسل جنودا ورادارات وأنظمة دفاع لحماية موقع ينبع النفطي على البحر الأحمر، وليس الهدف أن ننخرط في أي نزاع. سنرى كيف ستتطور الأمور وفقا للاحتياجات، لكن في جميع الأحوال نحن نضع أنفسنا في وضع يسمح لنا بحماية هذا الموقع، لأنه قبل بضعة أسابيع فقط كان يخرج منه يوميا أكثر من 5 ملايين برميل، وهذا أمر ليس بالهين.
1: التحرك الفرنسي يأتي في ظل اجتماع مرتقب لرؤساء أركان الجيوش في السعودية وتركيا وباكستان، أقطاب تحالف مكة الثلاثي، بهدف بحث مساندة المملكة. بيان للخارجية السعودية أشار إلى أن الوزير فيصل بن فرحان بحث مع نظيريه الباكستاني والتركي في نيويورك تفعيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك. الدعم العسكري الدولي للسعودية ليس الأول من نوعه، فالتصعيد الدائر في اليمن دفع بريطانيا للإعلان عن موافقتها على طلب سعودي بنشر طائرة تابعة للسلاح الجوي الملكي من طراز فويغر لتنفيذ مهمات التزويد بالوقود جوا دعما للعملية الدفاعية السعودية ومساندة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. الاتحاد الأوروبي على لسان مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس أعلنت عن تخصيص 10 سفن ضمن مهمة أسبيدس البحرية التي أطلقت قبل عامين لحماية الملاحة في البحر الأحمر. دعم عسكري أوروبي يضاف إلى آخر أمريكي بعد أن وافقت الولايات المتحدة على صفقة تسليح لبيع 48 طائرة من طراز F-35 لتعزيز تفوق الجوي الدفاعي للمملكة، بجانب الدعم الاستخباراتي لرصد وإحباط هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين. دعم عسكري نوعي للسعودية يضاف إلى تحالفاتها الإقليمية لزيادة قوة الردع، تعزيزات تراهن عليها المملكة لحسم الحرب المتصاعدة في اليمن.
0: معنا الآن من صنعاء مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. أهلا بك علي. جماعة أنصار الله الحوثيين تحدثت في وقت سابق عن استهداف تجمعات سعودية، أين يحدث ذلك بالضبط، وكيف ترد على البيانات التي تصدر عن القوات الحكومية بإحراز نوع من التقدم في جبهات الجنوب؟
3: نعم سهام، تتواصل البيانات العسكرية هنا من قبل الجانب العسكري في صنعاء بخصوص إعلان بعض العمليات العسكرية خلال الساعات الأخيرة. أبرز هذه البيانات هو الإعلان عن استهداف تحشيدات عسكرية، كما يقول يحيى سريع المتحدث العسكري التابع للقوات التابعة لحكومة صنعاء، عن استهداف تحشيدات عسكرية كما يقول في منطقة الطوال أو معسكرات الطوال في منطقة جازان الحدودية مع الجانب اليمني في الاتجاه الشمالي. طبعا هذه العملية واستهداف معسكرات في منطقة الطوال هو الثاني خلال 48 ساعة الأخيرة وفق البيانات العسكرية هنا من صنعاء، ويقول بأن هذه الاستهدافات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى كما يقول في هذه المعسكرات من الطرف الآخر. يقول إنهم بينهم جنسيات أخرى كالجنسيات السعودية أو أيضا السودانية، ويتحدث عن تدمير مخازن أسلحة في هذه الاستهدافات، وكذلك تدمير عدد من الآليات العمليات العسكرية في ظل أيضا تصعيد تشهده خلال الساعات والأيام الأخيرة اليومين الأخيرين تحديدا هذه الجبهة وهي الجبهة الحدودية الشمالية مع الجانب السعودي. نتحدث عن مواقع أو مناطق تتبع محافظتي أيضا صعدة وحجة بشمالي اليمن كمناطق أيضا كمنطقة الملاحظ التابعة لمحور مران أو منطقة كذلك ميدي التابعة لمنطقة حجة أيضا في شمالي البلاد وهي منطقة ساحلية. إضافة إلى بيان عسكري آخر تحدث فيه يحيى سريعا تنفيذ عمليتين عسكريتين خلال الساعات الأخيرة يقول بأنها استهدفت مناطق أو منشآت في العمق السعودي كما يقول. تحدث عن استهداف أهداف حساسة في الرياض وعن كذلك استهداف منشآت تتبع أرامكو في ينبع بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة ويقول بأن هذه العمليات هي ردا على الغارات التي شنها الجانب السعودي وفق ما يقول على المناطق اليمنية. ويتحدث أن الغارات إلى جانب الصواريخ التي شنت وصلت إلى نحو 1018 ألف غارة وصاروخ منذ بدء التصعيد وحتى الساعات الأخيرة ويقول بأن العملية ضد الجانب السعودي ستستمر إذا ما استمرت هذه الغارات أو إذا ما استمرت التصعيد في الجبهات الداخلية. إلى جانب أن هنالك إجراءات أيضا قامت بها صنعاء فيما يتعلق بإجراءات تطبيع الحياة في المناطق التي سيطرت عليها في الساحل الغربي وفق بيانات أيضا لوزارة النقل هنا في حكومة صنعاء والسلطات المحلية التابعة لمحافظة الحديدة التابعة لحكومة صنعاء. تحدثت عن فتح ثلاث طرق اليوم رئيسة هي طريق المخا الخوخة وكذلك طريق الحديدة تعز أيضا الطريق الساحلية الرابطة بين محافظة الحديدة ومناطق في تعز وكذلك طريق تعز الحديدة البرح. ويقولون بأن فتح هذه الطرقات جاء بعد توقف دام لأحد عشر عاما بفعل الصراعات والاشتباكات في هذه المنطقة خاصة وأن هذه المناطق كانت مناطق تماس مشتركة. تأتي هذه المواقف من صنعاء في ظل أيضا مواقف أعلن عنها أو تطورات جديدة أعلن عنها جانب الحكومة في عدن الذي تحدث اليوم عن هجمات مستمرة ومتبادلة في جبهات تعز تحديدا الاتجاهات الجنوبية ما بين تعز ولحج أو الجبهة الجنوبية الغربية كذلك ما بين تعز ولحج وما بين المناطق القريبة من باب المندب. يتحدث أعلن جانب الحكومة أو تشكيلة عسكرية تعرف بدرع الوطن وهي إحدى التشكيلات العسكرية التابعة للحكومة في عدن تقول بأنها سيطرت على منطقة جبل نمان ودار الكافر بين مديريتي المضاربة والوازعية التابعة لمحافظة لحج وتقول بأن هذه السيطرة جاءت بعد عملية عسكرية خاطفة بعد اقتحام لهذه المواقع وتطويق العناصر أو القوات التي كانت تتواجد فيها التابعة لحكومة صنعاء وقالت بأن السيطرة عليها تمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسألة التحكم في خطوط الإمداد بين مديريتي الوازعية والمضاربة. وجبل نمان بالمناسبة هو جبل استراتيجي إحدى الجبال المرتفعة في هذا المكان إلى جانب مثلا سلسلة جبال كهبوب أو جبل جرداد. هذا التطور لم تعلن عنه أو تعلق عليه القوات التابعة هنا في صنعاء كجانب عسكري أيضا أو إعلامي لم يشر إلى هذه التطورات أو طبيعة سير المعارك في جبهة تعز في بياناته العسكرية التي أشرت إليها قبل قليل. لكن إن صح هذا التطور فإن الحديث هنا السيطرة على جبل استراتيجي مشرف على مديريتي الوازعية والمضاربة يمثل تطورا كبيرا على المسار العسكري خاصة بعد أن كانت أعلنت القوات التابعة لحكومة عدن قبل أيام أنها سيطرت على جبل قرفان بين الوازعية بين منطقتي الوازعية والشمايتين. لكن كل هذه السيطرات تعد مكاسب ميدانية جزئية إن تأكد الأمر طبعا وليس تحولا شاملا في مسار المعركة أو سير المعارك في هذه الجبهة التي تشهد أيضا وفقا لمصادر ميدانية ومعلومات ميدانية وعسكرية هجمات متبادلة عمليات متبادلة سواء بالقصف بالمدفعية بالأسلحة المتوسطة والخفيفة وتعزيزات عسكرية. والحديث هنا عن جبهة تمتد من المضاربة منطقتي المضاربة ورأس العارة في التابعة للحج إلى سلسلة جبال كهبوب في الجنوب بالغربي من تعز وكذلك ما بين منطقتي الوازعية ومنطقة أيضا الشمايتين. والحديث هنا عن سلسلة جبال جرداد أو مناطق بني عمر والغير وهذه المناطق التي تدور فيها المواجهات خلال الأيام الأخيرة وهي المرتفعات الجبلية بشكل عام المطلة على المناطق القريبة الساحلية البرية القريبة من باب المندب وعلى أيضا مضيق باب المندب والسيطرة عليها تمثل أهمية استراتيجية كبيرة لأي طرف. ولذلك يحاول ربما طرف الحكومة في صنعاء من خلال قواته العسكرية تثبيت مكاسبه هذه من خلال محاولة السيطرة على هذه المناطق والمكاسب المتعلقة تحديدا بالسيطرة على ما باب المندب والمناطق القريبة من باب المندب كالمخا أو ذباب وغيرها من المناطق، كما يحاول أيضا جانب الحكومة في عدن السيطرة على هذه المناطق، تثبيت المواقع التي يسيطر عليها أو استعادة أيضا كذلك بعض المواقع التي كانت سيطرت عليها قوات صنعاء سواء في منطقة الوازعية أو المناطق القريبة منها كموزة امتدادا إلى المخا وكذلك السواحل القريبة من باب المندب وصولا إلى الجزر في باب المندب أيضا.
0: شكرا لك علي الذهاب من صنعاء. استشهد فلسطينيون على الأقل وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت محيط جامعة الأقصى غربي مدينة خان يونس بقطاع غزة. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقها الجيش أمس لاستهداف مطلوب في قطاع غزة. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي كان قد أطلق مسيرتين نحو ما يصفها بالأهداف داخل القطاع، وقد وصلت واحدة إلى هدفها فيما عادت الأخرى نحو النقطة العسكرية للجيش وانفجرت داخل الموقع ما أدى لمقتل الجنديين. جدد وزير الدولة بالخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي تأكيد دولة قطر على ألا بديل عن الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ حل الدولتين بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية. وخلال مشاركة الوزير في الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، أكد أن الدوحة لم تتوانى عن جهودها المعروفة لتحقيق التسوية السلمية للقضية الفلسطينية والسلام في الشرق الأوسط. ونوه الوزير الخليفي إلى أن أحداث العام المنصرم تمثل تهديداً غير مسبوق يقوض فرص تحقيق رؤية حل الدولتين، خاصة محاولات الضم والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والحرب المستمرة على غزة. نفدت جميع تذاكر فيلم نازا الذي يتحدث عن جرائم حرب ارتكبها جنود إسرائيليون في قطاع غزة قبل عرضه في مهرجان سان سيباستيان السينمائي بإسبانيا خلال نسخته 74 هذا العام، وسط حالة من التضامن الواسع مع فلسطين.
4: أصبحت سان سيباستيان قبلة للسياح المحبين للسينما من كل أنحاء العالم، حيث يعقد مهرجان سان سيباستيان الأفلام السينمائية في نسخته 74. من أبرز الأفلام المشاركة فيلم نازا الذي يتحدث عن جرائم جنود الاحتلال في غزة. عرض الفيلم شكل صدمة للجمهور من خلال اعترافات مباشرة من مرتكبي جرائم حرب في غزة.
5: كنت أظن أنني أعرف بالفعل أن ما كانوا يفعلونه بالفلسطينيين هو إبادة جماعية، لكن هذا أيضا يثبت ذلك بشكل قاطع، أليس كذلك؟
6: فيلم قوي جدا بدون أن يبالغ في إظهار المآسي التي عاشها الضحايا، ولكنه في الصور الأخيرة أظهر ما يمكن أن يوحي بأن ما حدث في غزة كان شيء لا يتصور. ما قوة الفيلم أيضا هي أن المسؤولين عن هذه المجازر كانوا مقتنعين بما فعلوا.
4: النقاد اعتبروا وجود الفيلم في هذا المهرجان أمرا شديد الأهمية، خصوصا في إسبانيا التي تتبنى مواقف متقدمة بشأن فلسطين على بقية الدول الأوروبية.
7: أرى هذا الفيلم ببساطة من زاوية النقد السينمائي، فهو ليس فيلما يمكن تحليله بالطريقة التي نحلل بها أي فيلم آخر، لأنه فيلم أنجزه صحفيون وهو عمل قائم على التحقيق والتقصي الصحفي الذي قاموا به بصفتهم صحفيين، وهذا الجانب الأكثر تأثيرا فيه.
4: الاهتمام الشعبي بالفيلم تجلى بشكل واضح بنفاذ جميع تذاكر العروض على مدى أيام المهرجان بعد طرحها بأيام قليلة، ليصبح واحداً من أكثر أفلام المهرجان مشاهدة.
8: يعد مهرجان سان سيباستيان للأفلام السينمائية قبلة لأهم منتجي أفلام السينما في العالم، ويزيد عرض فيلم نازا في هذا المهرجان الضغط على إسرائيل دولياً، ويقدم سردية مغايرة تماماً لما اعتادته السينما التي لطالما تجاهلت انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين. معاذ حامد، التلفزيون العربي، سان سيباستيان.
0: إلى ضفة الغربية المحتلة، حيث تسلل مستوطنون فجر اليوم إلى قرية رنتيس شمال غرب رام الله وأحرقوا 3 مركبات، كما خطوا شعارات على جدران عدد من المنازل. وقالت مصادر محلية إن شبانا من القرية رصدوا المستوطنين ولحقوهم، ما حال دون مواصلتهم عملية الحرب. إلى جنوب لبنان، حيث شن الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان وفق المعلومات الأولية. ووثقت مقاطع مصورة تصاعد أعمدة دخان في أطراف البلدة جنوبية لبنان جراء القصف الإسرائيلي، ولم ترد حتى الآن معلومات عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات جراء هذه الغارة. كما أفادت مراسلة التلفزيون العربي بشن الطيران الإسرائيلي غارة على أطراف بني حيان في النبطية جنوبية لبنان. سياسيا، أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أن ثقة اللبنانيين هي أهم سلاح، مشددا على أن الشعب يدعم الجيش اللبناني ويحترمه. اعتبر عون أن عناصر الجيش يضحون حتى من أجل من يقفون ضده وضد الدولة بحسب تعبيره.
9: جيشكن هو وحده المشروع، وسلاحكن هو السلاح الوحيد المشروع، مش بالقوة ولا بوصاية من حدا، لكن بفضل ثقة كل اللبنانيين فيكن وثقتكن فيكن، ثقتهم فيكن وحدكن أنتم، بلاكن حتى اللي عم بيجرحوا فيكن ما رح يلاقوا لا منصة ويحكوا منها، ولا مين يسمع حملات التجريح بحقكم.
0: قتل شخصان وأصيب 20 آخرون جراء هجوم شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض. وقالت حكومة ولاية شمال كردفان في بيان إن الهجوم شنته قوات الدعم السريع بالمسيرات على مواقع مدنية شمالي ووسط مدينة الأبيض عاصمة الولاية. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن الحكومة السودانية هي الممثل الشرعي للشعب السوداني، مؤكدا رفضها لما ورد في بيان وزارة الخارجية الأمريكية وعدم قبولها فرض أي شروط عليها.
10: هذه المبادرة هي منفتحة، ولكنها فقط لا تقبل التدخل الخارجي وفرض الحلول الخارجية على حكومة السودان، وهي الحكومة الممثلة لشعب السودان، ليس كما جاء في البيان الذي أصدرته الخارجية الأمريكية بتاريخ 22 سبتمبر، لأننا نتمسك بسيادتنا الوطنية.
0: إلى ليبيا، حيث قال مراسل التلفزيون العربي إن سيولا اجتاحت مدينة مزدا جنوب العاصمة الليبية طرابلس وسط تسجيل حالات غرق ونقل حالتين إلى مستشفى مزدا العام، في حين تواصل فرق الطوارئ البحث عن مفقودين. وأفاد جهاز الإسعاف والطوارئ أن الطرق المؤدية إلى مزدا في الجبل الغربي مغمورة بالمياه ومغلقة بالكامل، مشيرا إلى أن فريق طوارئ الأصابع تمكن من الوصول إلى المدينة بمساعدة القوات الأمنية والعسكرية. كما أعلن الجهاز أن الوضع في بلدية نسمة طارئ مع بدء عائلات في التوجه إلى الجبال والمناطق المرتفعة جراء غزارة الأمطار وجريان السيول.

0: الآن إلى نافذة من نيويورك مع زميل محمد بالدين للاطلاع على آخر مستجدات اليوم الرابع لأعمال الجمعيات العامة للأمم المتحدة. لك محمد.
1: شكرا سهام. تستمر أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا هو اليوم الرابع. خطابات من دول عربية يفترض أن تلقى اليوم، من بينها خطاب رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، كذلك الخطاب المصري وسلسلة خطابات أخرى طبعا، إضافة إلى الدول المبرمجة على قائمة المتحدثين. يستمر ذلك في الواقع حتى يوم الاثنين المقبل، تستمر هذه الخطابات في الدورة عالية المستوى، أي التي يمثل فيها البلدان وفودها أو تمثلها وفودها الرسمية على أعلى المستويات. للاطلاع أكثر على أبرز ما ورد في أو ما يتوقع حتى أن يتم عقده في هذا اليوم، إضافة إلى ما ورد خلال كلمات مساء أمس وما تقدم من صباح هذا اليوم، انضم إلينا مراسل التلفزيون العربي نبيل أبي صعب من مبنى الأمم المتحدة. نبيل، أبرز ما نتوقعه اليوم، ما كان قد مضى وألقي من كلمات.
2: نعم محمد، انطلاقة أعمال اليوم اليوم الجمعة في الجمعية العامة، ننتظر بيان رئيس حكومة العراق وكذلك رئيس الحكومة اللبنانية، وننتظر أيضا بيان رئيس الحكومة المصري، ونتوقع أيضا كلمة البحرين في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم بتوقيت نيويورك. ولكن هناك اجتماعات مستمرة في أكثر من قاعة وأكثر من هيئة، أبرزها صباح اليوم بتوقيت نيويورك في مجلس الأمن بعد نحو ربع ساعة حول اللاجئين. سيستمع مجلس الأمن إلى مفوض اللاجئين برهم صالح حول أوضاع اللاجئين وبطبيعة الحال الأوضاع في المنطقة العربية ستكون على رأس الأولويات في هذا الإطار. كذلك ننتظر اجتماعا للأمين العام للأمم المتحدة مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بعد نحو 3 ساعات من الآن، وسنرى إن كان هناك أي تصريحات تصدر عن هذا الاجتماع، إذ أن الشأن الإيراني كما تعلم محمد هو على رأس الاهتمامات في الدورة الحالية. كذلك أيضا نتوقع اجتماعا حول عربي إسلامي على المستوى الوزاري دعما للقدس في قاعة اجتماعات في مقر الأمم المتحدة، وأيضا سننتظر مؤتمرا صحفيا حول حرية وسلامة الملاحة المدنية والتجارية، ولكن هذه المرة من الهند وليبيريا. هذا الأمر يلقى اهتماما عالميا بالنسبة لسلامة الملاحة، وسنستمع إلى المؤتمر الصحفي لوزيري خارجية الهند وليبيريا في هذا الإطار. وأيضا هناك اجتماعات عدة حول مسائل التنمية وشؤون بيئية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. يوم أمس بطبيعة الحال محمد كانت الأنظار تركزت على بيان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وما رافق كلمة نتنياهو من احتجاجات سواء داخل القاعة أو في مدينة نيويورك في محيط مقر الأمم المتحدة. أعاد الرئيس الفلسطيني التشديد على حق الفلسطينيين في إقامة الدولة المستقلة، وضرورة أيضا أن يتحرك مجلس الأمن والمجتمع الدولي بشكل عاجل لتطبيق القرارات السابقة وخطة السلام لغزة ذات النقاط 20، وأيضا التحذيرات مستمرة من الرئيس الفلسطيني في شأن الوضع في الضفة الغربية مع تزايد أعمال الضم والتهجير القسري وتدمير الممتلكات الفلسطينية. وبالنسبة لرئيس الحكومة الإسرائيلي، كنا شهدنا خروجا يعني لعدد كبير من مندوبي ووفود الدول من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء إلقائه لبيانه، وقد غادر نتنياهو نيويورك بعد إلقائه البيان بنحو 3 ساعات.
1: نعم.
2: وبالتالي كانت زيارة مختصرة.
1: نبيل أبي صعب، شكرا لك على كل هذه التفاصيل لنقاش ما نتوقعه، خاصة كلمة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بعد قليل على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة. ينضم لنا هنا في الاستوديو ياسر الحائك، صحفي المختص في الشؤون الأمريكية. مرحبا بك سيد الحائك. ما الذي نتوقعه؟ هذا هو الخطاب للزيدي بعد أن أصبح رئيس الوزراء العراق، وهنالك عدة ملفات العراق جزء منها أو مهتم بها أو هو في قلبها حتى، تعني بقية العالم ليس فقط الإقليم. ما أبرز الانشغالات التي نتوقعها من الزيدي اليوم؟
3: يعني حقيقة هناك اجتماعات على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة ولقاءات بين الجانب الأمريكي والجانب العراقي، وكانت هناك زيارة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى واشنطن وبرفقته 50 من كبار رجال الأعمال العراقيين لعقد استثمارات وربما حتى يعني عقود مع الشركات الاستثمارية الأمريكية على مختلف المجالات، وهي ما يطمح له رئيس الوزراء اليوم علي الزيدي. ربما توأمة المصارف، إذا صح التعبير، المصارف العراقية وكذلك العمل مع المصارف الأمريكية، كان قد أعطى أولوية للشركات الأمريكية أن تستثمر في العراق، ولكن على جانب آخر الجانب الأمريكي يرى أن هناك شروطا للعراق عليه أن يؤمن الأرض وينتقل بالعلاقات من علاقة إطار استراتيجي عسكري إلى علاقات ثنائية اقتصادية، ترى فيها الولايات المتحدة العراق أن يكون مستقلا عن القرار في إيران، وأن لا يؤثر العراق أو يكون حديقة خلفية لإيران تستفيد منها إيران، خصوصا أن هناك تقارير على رويترز ظهرت وعلى يعني من قبل الكونغرس الأمريكي تتهم العراق بأنه استخدم فيه الدولار للتهريب وكذلك النفط بشبكات معقدة واستفادت منها إيران. تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تجعل العراق منفصلا عن الجانب الإيراني، وكذلك هناك مبادرات أمريكية بفتح الجانب الاستثماري على شرط أن لا يكون هناك سلاح فصائل خارج إطار الدولة، وهو ما يطمح له السيد علي الزيدي في هذه اللقاءات، أن يتم انسحاب قوات التحالف والقوات الأمريكية من العراق والانتقال بالعلاقات.
1: دون أيام يفترض، صحيح؟
3: في 30 سبتمبر يفترض أن تنسحب قوات التحالف وتتجه العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق إلى علاقات ثنائية اقتصادية استثمارية بين البلدين، على أن يتم تسليم السلاح من قبل الفصائل إلى الحكومة العراقية.
1: ما الذي يتوقعه من العالم من الشركاء، خاصة في ظل أزمات وتوترات كبيرة بينها أزمة مضيق هرمز تؤثر على العراق بكل تأكيد، بينها اضطرابات أسواق الطاقة حول العالم، وكان يتحدث عن أن حصص العراق التي تبيعها في أسواق النفط العالمية خاصة ما قيدت به في إطار أوبك وأوبك بلس غير عادلة ويريد أن يذهب أبعد من ذلك، فما الذي ينتظره هو من الآخر، أي من المحفل الأممي، من اللقاءات الثنائية التي عقدها ومتعددة الأطراف؟
3: يعني كانت هناك زيارة لسيد علي الزيدي إلى دول الاتحاد الأوروبي.
1: دعنا في الواقع بدأت الكلمة، دعنا ننتقل إلى هذه الكلمة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أمام الجمعية العامة المتحدة.
4: السيدات والسادة المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكل مشاعر الفخر والاعتزاز أقف أمام هذا المحفل الدولي ممثلاً جمهورية العراق، بلد الحضارات الأولى ومهد الكتابة والقانون، ومن الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة. لأجدد التزام بلادي بميثاقها ومبادئها، وأعرض رؤية العراق لمستقبله ومنطقته والعالم في هذه المرحلة الدقيقة. لقد تعامل العراق ربما أكثر من غيره مع الحروب وأضرارها، وعشنا ظروفها وما فرض علينا من حصار وإرهاب، ودفع شعبنا ثمناً باهظاً من أرواح أبنائه وموارده وفرص تنميته. ورغم تلك المصاعب التي جعلت من بلادنا على مدى عقود ساحة للحروب والصراعات، فها نحن اليوم نتحدث بكل ثقة عن رؤيتنا للمستقبل. إن العراق يتطلع إلى أن يمارس أثره وتأثيره بوصفه قوة اقتصادية فاعلة في المنطقة وجسراً للحوار والتعاون بين شعوبها. السيدات والسادة، تنطلق رؤيتنا في هذه المرحلة من إرادتنا الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة ورسوخ ثقة المواطنين بها. إن هذه هي أولوياتنا الحاكمة، ونحن ماضون في أن تكون الدولة صاحبة القرار في السلم والحرب، وأن يبقى السلاح وأدوات القوة بيد مؤسساتها الدستورية، حتى يكون القانون هو الفيصل والمصلحة الوطنية هي البوصلة. إن إجراءاتنا التنفيذية في هذا المجال تسير بالاتجاه الصحيح، لأنها تمثل الأساس لبناء دولة المؤسسات وحماية السيادة وتثبيت الاستقرار وتهيئة البيئة اللازمة للتنمية والاستثمار. وفي انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، ننتقل بالعلاقة مع شركائنا الاستراتيجيين إلى مرحلة جديدة من التعاون العسكري إلى التعاون الاقتصادي والتنموي بما يخدم مصالحنا المشتركة. إننا بذلك نضيف إلى انتصار العراقيين على الإرهاب عزماً وزخماً مضاعفاً على استكمال بناء قدراتنا الأمنية والعسكرية في حماية أرضنا وشعبنا وسيادتنا. ومن أجل استدامة التكامل مع أصدقائنا الدوليين، فإننا ندعو الجميع إلى ضبط الحدود ومعالجة الثغرات واليقظة المستمرة لمنع تشكل البيئة المغذية للتطرف. السيدات والسادة، في سياق الإصلاح المؤسسي تخوض حكومتنا معركة مكافحة الفساد وحماية المال العام، ونمضي في مسار المعالجات الجوهرية المستدامة من أجل رفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات. وبقدر ما نستهدف بناء دولة قوية واقتصاد متنوع وعصري يتماشى مع التحولات التكنولوجية والرقمية العالمية، فإننا نعمل على توظيف كل الخبرات الناجحة والتجارب المبتكرة في عالم الاقتصاد والمالي والأعمال لنهضة الإصلاح الاقتصادي والمالي لبلدي، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار الوطني والأجنبي. إن هذه الرؤية تستند إلى المقومات الكبرى التي يمتلكها العراق من الموارد والفرص الاستثمارية في الطاقة والصناعة والزراعة والنقل والتكنولوجيا. فضلاً عن الموقع الجغرافي الاستثنائي الذي يربط الاقتصاد العراقي بالعالم، وفي هذا السياق تهدف رؤيتنا إلى الانتقال بالعراق إلى مرحلة يكون فيها شريكاً إنتاجياً فاعلاً في المنطقة عبر التدرج في تقليل آثار الاقتصاد الريعي وتعزيز سياسات السوق المفتوح وتنمية الإمكانات الإنتاجية والتصديرية والاستثمار في البنى التحتية والخدمات. ومن هذه المنطلقات وضعنا خريطة الطريق المناسبة باتجاه دعم القطاع الخاص وتوفير التسهيلات والضمانات القانونية والضريبية والجمركية اللازمة لنمو الأعمال والتجارة الخارجية وبناء الشراكات الفاعلة مع السوق العالمية لتسريع عجلة التنمية المستدامة. وفي ميدان الطاقة العالمية يبرز تأثير العراق بشكل مباشر، حيث تتبنى حكومتنا برنامجاً طموحاً لزيادة إنتاج النفط الخام يتناسب مع حجم احتياطياتنا المؤكدة. وتطوير حقول الغاز والتوسع في قدرات التصفية وإنتاج المشتقات والصناعات البتروكيماوية. إن طموحنا هو أن يكون العراق مركزاً عالمياً لإنتاج الطاقة والإفادة من إمكاناته لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بشكل مستدام. لكننا في الوقت نفسه ننظر بعين القلق اتجاه التداعيات المرتبطة بحرية النقل والملاحة البحرية وما سببته من أزمة في ارتفاع أسعار الطاقة عالميا. ولتطويق المخاطر والتداعيات على شعوبنا نعمل على تنويع منافذنا لتصدير النفط وتطوير خطوط الطاقة وممراتها الرابطة بين العراق وتركيا والأردن وسوريا وصولاً إلى الأسواق العالمية بهدف الإسهام في أمن الطاقة وتنويع مسارات الإمداد أصحاب السيادة والمعالي. إن التنوع الاقتصادي المبني على شراكات حقيقية هو هدف استراتيجي مركزي في سياستنا الاقتصادية. ولذلك وضعت حكومتنا في سلم أولوياتها هدف تعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية في المجالات كافة. ومن هنا يأتي مشروع طريق التنمية بوصفه رؤية العراق الشاملة للتكامل والاندماج والاستقرار الإقليمي ليكون بوابة مهمة وممراً استراتيجياً للتجارة والاستثمار والصناعة والطاقة. يربط الشرق بالغربي ابتداءً من ميناء الفاو الكبير وصولاً إلى تركيا ومنها إلى أوروبا. ونريد لهذا المشروع أن يكون متاحاً للشراكة مع جميع جيراننا وأصدقائنا، لأننا نؤمن أن المصالح الاقتصادية تصنع الازدهار، وحينما ترتبط دول المنطقة بالموانئ والسكك وخطوط الطاقة والتجارة والاستثمار تصبح لديها مصلحة أكبر في حماية الاستقرار. ومن منبر الأمم المتحدة نقول للعالم استثمروا مع العراق، فهو يملك الموارد والسوق والموقع والإرادة لبناء اقتصاد جديد. وحكومتنا تعمل بشكل حثيث على بلورة شراكات تحقق المصالح المتبادلة وتخلق فرص العمل وتنقل التكنولوجيا والمعرفة وتطور قدرات العراق الإنتاجية. السيدات والسادة، إن أمن الدول واستدامة السلام هو مسؤولية مشتركة استنادا لميثاق الأمم المتحدة، وإن الاستقرار الحقيقي لا يبنى بالحروب بل بالمصالح المشتركة التي تجعل التعاون أكثر جدوى من الصراع. وترتكز رؤية العراق على المساهمة في نقل المنطقة من الصراع إلى التكامل، ومن التنافس إلى التعاون، ومن استنزاف الموارد إلى استثمارها في التنمية. وبهذه المناسبة نمد أيدينا إلى الجميع على أساس احترام السيادة وعدم التدخل وحسن الجوار وتوثيق المصالح المتبادلة واعتماد الحوار سبيلاً لمعالجة الاختلافات. واستناداً إلى هذه المنطلقات، فإن العراق يجدد موقفه الداعم للحوار والدبلوماسية من أجل نزع فتيل الأزمات. وإسناد الجهود لمرور التجارة عبر الأراضي العراقية وبتسهيلات كبيرة في سبيل توفير البدائل للممرات التجارية المعقدة. السيدات والسادة، إن العراق يرى المسؤولية تجاه الشعوب وأمنها واستقرارها تقتضي العمل على إنهاء الصراعات عبر التفاوض من أجل المستقبل الآمن ومنع اندلاع الحروب مجدداً. وفي مقر الأمم المتحدة هناك نسخة من مسلة الملك البابلي حمرابي، جاء فيها إن القوانين وضعت لمنع القوي من ظلم الضعيف. وفي عالم اليوم نجد الضعفاء يظلمون لأن قانون الأقوياء هو من يحكم وليس قوة القانون. ولهذا تبقى القضية الفلسطينية حاضرة ضمن أي حديث عن الاستقرار في المنطقة، ولن يكون هناك متسعا للأمان في الشرق الأوسط دون حلا عادلا لهذه القضية وإثبات حق الشعب الفلسطيني في أرضه وفي تقرير المصير وإقامة دولته ذات السيادة. ونشدد هنا على الأهمية القصوى لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. السيدات والسادة، لا يقتصر الأمن الذي نسعى إليه على وقف النزاعات، بل يتعداه إلى مواجهة التغيرات المناخية وآثار التصحر وشح المياه، وهي تحديات يواجهها العراق وتمس أمنه الغذائي. ولذا نؤكد تمسكنا بحقوقنا المائية المشروعة والعادلة، وندعو إلى إدارة مشتركة لموارد المياه وفق مبادئ التعاون والقانون الدولي. وفي سياق المخاطر، إننا مستمرون بمواجهة الجريمة المنظمة عبر التعاون مع كل الأصدقاء لصد أخطارها وإجهاض تجارة المخدرات العابرة للحدود، وندعو إلى المزيد من تبادل المعلومات والتنسيق الدولي لدرء هذا الخطر الذي يهدد المجتمعات. ووسط هذه التحديات يبقى الإنسان العراقي هو غايتنا ومنتهى جهودنا. واعتماداً على النسبة العالية للشباب في مجتمعنا، فإننا نسعى إلى جعلهم محوراً حقيقياً لاقتصاد المستقبل عبر التعليم وتنويع فرص العمل ودعم ريادة الأعمال وإسناد مجالات الاقتصاد الرقمي. مع التزامنا الدستوري بحماية حقوق الإنسان والحريات وتعزيز مشاركة المرأة ورعاية الطفولة والحفاظ على التنوع القومي والديني والثقافي في بلادنا، السيدات والسادة، إننا ندعوكم بثقة إلى مزيد من الانفتاح على العراق، فهو الشريك الحقيقي القادر على الإسهام في بسط الأمن وتعزيز الاستقرار وتسريع التنمية في جميع المجالات. ومن هذا المنبر نقول إن العراق لم يكن أبداً على الهامش، بل هو قلب التاريخ ونبض الحاضر، وهو جدير بالشراكة نحو المستقبل. ختاما، نجدد في هذا المقام موقفنا الداعم لدور الأمم المتحدة، ونثمن جهودها التي جسدت العمل المشترك الداعم للعراق من خلال بعثة اليونامي، ونؤكد سعينا للتعاون المنتج مع المنظمة، ونتمنى لها التوفيق في جهودها الرامية إلى تخفيف آثار الحروب وتداعيات الصراع في العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه كلمة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، التي تحدث فيها وركز فيها جهد خطابه على التنمية وتحدياتها، التحديات التي تواجه العراق، كذلك موقف العراق من القضايا الإقليمية والدولية، والتركيز على بناء الشراكات، على الاستثمار في الإنسان، على الاستثمار في البنية التحتية، ودعوة إلى المجتمع الدولي للانفتاح على العراق والتعامل والانطلاق معه، أو الانطلاق في التعامل معه بدءا من ذلك الأساس، أي أساس التعاون المشترك والمنفعة المتبادلة. يفترض أن تكون الكلمة التالية الآن هي لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلامة، الذي يفترض أن يكون على المنصة في غضون ثوان. نذهب إلى كلمة لبنان أمام الجمعية العامة.
5: تحول أمم متحدة تحقق النتائج الجميع، ازددت يقينا بصواب اختياره. فمن دون الثقة المتبادلة لا يمكن للأمن والسلام أن يترسخا بين الدول، ولا للتعاون بينهما أن ينمو. فقبل أكثر من 80 عاما أنشأت الأمم المتحدة على وعد بأن تحل قوة القانون محل قانون القوة، لكننا لا نزال نعيش في عالم تتزايد فيه الحروب والنزاعات، وينفق عليه في التسلح أكثر مما ينفق على التنمية، فيما يبقى المدنيون الضحية الأولى، ويواجه الملايين التهجير والجوع والحرمان. والمشكلة ليست في غياب القواعد، بل في انتقائية تطبيقها إن لم يكن في عدم تطبيقها. فلا يمكن أن تكون سيادة الدول لا تمس هنا وقابلة

الدول على خدمة ديونها أكثر ما تنفق على صحة مواطنيها وتعليم أبنائها، وهذا لا يعفي طبعا الدول النامية من مسؤولياتها في الإصلاح ومكافحة الفساد وبناء المؤسسات، لكن هذه الجهود تحتاج إلى نظام اقتصادي ودولي أكثر إنصافا وعدالة يتيح لها فرصا حقيقية للنهوض. السيد الرئيس، تبرز مسؤوليتنا المشتركة أيضا في مواجهة التحولات الكبرى التي يشهدها عالمنا، فالتغير المناخي يهدد حياة الملايين ومصدر رزقهم، فيما تتحمل الدول الأقل إسهاما فيه أشد تداعياته، ما يقتضي تمويلا عادلا للتكيف ونقل التكنولوجيا. وفي المقابل تفتح ثورة الذكاء الاصطناعي آفاقا غير مسبوقة للتقدم في مختلف مجالات الحياة، لكنها تطرح تحديات تتعلق بمستقبل العمل وحقوق الإنسان وحرياته، ما يستدعي حوكمة دولية تضع الإنسان في حريته وخصوصيته في صلب هذا التحول. والأهم، يجب ألا نسمح بظهور فجوة ذكاء اصطناعي تضاف إلى فجوات الثروة والتنمية القائمة. إن استعادة الثقة تقتضي أن يشعر الإنسان بأن القانون يحميه، والتنمية لا تستثنيه، والتقدم لا يتجاوزه. السيد الرئيس، إذا كانت استعادة الثقة تحديا يواجه عالمنا اليوم، فهي بالنسبة إلى لبنان ليست شعارا نرفعه ولا إدارة التحول خيارا نناقشه، إنها جوهر المهمة التي تعهدنا بها أمام شعبنا وأمام أشقائنا العرب وأمام العالم أجمع يوم كلفت برئاسة الحكومة اللبنانية. لقد تولينا المسؤولية وبلدنا يواجه ثلاثة تحديات مصيرية: أن يستعيد ثقة شعبه بعد الانهيار المالي وانفجار مرفأ بيروت وما خلفاه من مآس وجراح، وأن يستعيد قراره الوطني بحيث لا تكون سلطة فوق سلطة الدولة، ولا سلاح خارج قواتها المسلحة، ولا قرار بالحرب والسلم خارج مؤسساتها الدستورية، وأن نستعيد كامل أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي ويبسط سيادته على كامل ترابه الوطني بقواه الذاتية، تنفيذاً لاتفاق الطائف واحتراماً صادقاً للقرارات الدولية ذات الصلة بلبنان، ولعل أهمها القرار 1901 الذي يبقى إلى اليوم مرجعاً أساسياً ناظماً للعلاقة بين لبنان وإسرائيل. ثقة تبنى وقرار يستعاد وأرض تحرر، تلك هي معادلة النهوض بلبنان، وهذه ليست ثلاثية تحديات منفصلة، بل ثلاثة أوجه لقضية واحدة: استعادة دولة يثق بها مواطنيها وتمتلك قرارها وتمارس سيادتها كاملة على أرضها. السيد الرئيس، أولاً، إن الثقة التي نريد استعادتها ليست ثقة بالكلمات، بل بالمؤسسات التي تحمل حقوق، وبالقضاء الذي يضمن العدالة، وباقتصاد يعيد إلى الناس الازدهار وإلى الشباب فرصهم بمستقبل أفضل. ولا يمكن أن نتحدث عن استعادة الثقة من دون استحضار انفجار مرفأ بيروت، فجرح الرابع من آب لا يزال مفتوحاً، ولا يمكن أن يندمل من دون الحقيقة والعدالة والمحاسبة، وهي آتية لا محال. قد يرى البعض أن حكومتنا لم تفي بعد بكل ما تعهدت به، ونحن لا ندعي أن المهمة قد أنجزت، لكن الإنصاف يقتضي أن لا نغفل حجم التركة التي ورثنا: مؤسسات أصابها الشلل، وإدارة تراجعت فعاليتها، واقتصاداً فقد مقومات نموه، ودولة أضعفتها أزمات متراكمة
وتدخل

0: تدخلات خارجية امتدت عقودا. ومع ذلك لم نتخذ من صعوبة الظروف ذريعة للتراجع عن التزاماتنا، ولن نتراجع عنها. فلبنان باشر ورشة إصلاحات على أكثر من صعيد، في تفعيل الإدارة وتعزيز استقلالية القضاء وتحديث قانون الإعلام وإلغاء عقوبة الإعدام، وهو يتقدم في الطريق إلى استكمال الإصلاحات المالية بهدف إعادة الانتظام واستعادة الودائع، وبما يسمح في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد لما يشكله من رافعة لا غنى عنها لاستعادة الثقة الدولية بلبنان، وبوابة للحصول على التمويل المطلوب من سائر الشركاء الإقليميين والدوليين في مساري التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. وغايتنا من الإصلاح ليس أن نطلب من شعبنا أن يجدد ثقته بالدولة، بل نريد عبر الإصلاح أن نعيد بناء الدولة التي تستحق ثقة شعبها. ثانياً، إن الدولة لا تستعيد ثقة مواطنيها بالإصلاح وحده، بل باستعادة قرارها الوطني أيضاً. ومن هذا المنطلق لم نكتفي بالتأكيد على حصرية السلاح بيد الدولة وحصر قرار الحرب والسلم بمؤسساتها الدستورية، بل ترجمنا هذا الالتزام في قرارات اتخذها مجلس الوزراء، ولا سيما في آب وأيلول من العام الماضي ثم في أذار من العام الحالي، بعدما وجد لبنان نفسه أمام حرب لم يخطرها بل فرضت عليه على الرغم من تحذيراتنا المتكررة، نعم المتكررة، من مخاطر الانجرار إليها. ومع اتساع الحرب في المنطقة وتعدد المبادرات الرامية إلى إنهائها، تمسكنا بمبدأ لا يقبل المساومة. لا أحد يتحدث باسم لبنان ولا أحد يفاوض عنه سوى الدولة اللبنانية من خلال مؤسساتها الدستورية. صحيح أن لبنان يتأثر بما يجري في محيطه، لكن ذلك لا يعني أننا نقبل بأن يعود ساحة لصراعات الآخرين أو ورقة تفاوض في أيديهم. إن مستقبل لبنان لا يقرر بنيابة عنه، ولا يجوز أن يكون أمنه واستقراره ثمناً لتسويات تعقد في غيابه. ثالثاً، لقد كان موقفنا من الحرب واضحاً منذ البداية. نريد وقفها، ونريد تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية حتى حدودنا الدولية المعترف بها وفقاً لاتفاقية الهدنة لعام 1949، كما عاد وأكد عليه القرار 1901. ونريد الإفراج عن جميع أسرانا وعودة آمنة وكريمة لأهلنا إلى قراهم وبلداتهم، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب. ومن هذا المنطلق دخلت الدولة اللبنانية في مفاوضات مع إسرائيل برعاية مشكورة من الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها، من أجل التوصل إلى ترتيبات تضمن إنهاء الحرب واستعادة لبنان كامل سيادته. والسيادة التي نتمسك بها لا تتجزأ، فهي تقتضي انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية، كما تقتضي بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها وحدها. وعلى هذين المبدأين، وعلى قاعدتي التبادلية والمرحلية، يقوم الإطار الثلاثي الذي تم التوصل إليه في المفاوضات. لكن نجاح أي اتفاق لا يقاس بالنوايا المعلنة، بل بتنفيذ الالتزامات. ولذلك فإن المطلوب اليوم هو استكمال ترجمة هذا الإطار إلى خطوات عملية ضمن جدول زمني واضح وآلية تحقق تضمن تنفيذ جميع بنوده. السيد الرئيس، في هذا السياق لابد لي من الإشادة بالدورة التي طلعت به قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، وبشجاعة قيادتها وعناصرها وموظفيها وتضحياتهم في سبيل حفظ الاستقرار ودعم الجيش اللبناني في مهامه وتنفيذ القرار 1901. وإلى كل الدول التي ساهمت في هذه القوة، كل الشكر والتقدير من لبنان. لقد أخذنا علما بقرار مجلس الأمن 1990 لعام 2025 الذي قضى بإنهاء عمليات اليونيفيل في نهاية هذا العام وبدء انسحابها تدريجيا، والطلب من الأمين العام استكشاف الخيارات المتاحة لمواصلة تنفيذ القرار 1901. وما يهمنا التشديد عليه اليوم وهنا هو ضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل لو تم دون الاتفاق على قوة دولية جديدة تحل مكانها وتضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ والتواصل وتتكامل في دورها مع متطلبات تنفيذ الإطار الثلاثي. السيد الرئيس، إن استعادة الأرض لا تعني انسحاب قوات الاحتلال منها فحسب، بل تعني أيضاً عودة أهلها إليها وعودة الحياة إلى قراهم وبلداتهم. لقد خلفت الحرب في لبنان أزمة إنسانية واسعة ودماراً كبيراً في المساكن والمرافق العامة والبنى التحتية والقطاعات الإنتاجية، وحرمت أعداداً كبيرة من اللبنانيين من بيوتهم ومصادر رزقهم. وإننا إذ نشكر أجهزة الأمم المتحدة وشركائنا الدوليين على مساهماتهم الإنسانية، ندعو إلى الاستمرار في توفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين ولا سيما النازحين، بالتوازي مع متطلبات التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية. إن إعمار الجنوب ليس مجرد عملية إعادة بناء الحجر، إنه إعادة بناء حياة الناس واستعادة أرزاقهم وتثبيت حقهم في العيش بأمان وكرامة على أرضهم. السيد الرئيس، إن لبنان الذي يقف أمامك اليوم لا يتنصر مسؤوليته، ولا هو يطلب من الآخرين أن يقوموا بما يتوجب عليه القيام به. نحن نتحمل مسؤولياتنا في الإصلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضينا، لكن من حقنا أن نطلب من المجتمع الدولي أن يتحمل بدوره مسؤولياته في ضمان احترام سيادة لبنان وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. السيد الرئيس، بديهي أن لا استقرار مستداما في لبنان من دون استقرار مستدام في منطقتنا، ولكن لا استقرار فيها ما بقيت هذه المنظمة عاجزة عن تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، مثله مثل سائر شعوب الأرض لا أقل ولا أكثر. وعلى الرغم، وهذا على الرغم من عشرات القرارات الصادرة عن هذه الجمعية وعن مجلس الأمن التي تضع أسسا واضحة لذلك، ناهيكم بمبادرة السلام العربية. أما مأساة غزة الجريحة فقد وضعت ضمير العالم وعجز مؤسساته أمام امتحان لا يجوز الهروب منه. ولا بد لي هنا من التشديد على أن تجفيف تمويل وكالة الأونروا أو تقويض ولايتها لا يلغي حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وإن كان هذا ما يسعى إليه البعض، بل إنه يضاعف معاناتهم ويهدد فرص الحل العادل والدائم لقضيتهم، كما يزيد من الأعباء على الدول المضيفة لهم وفي مقدمتها لبنان. وبصدد وضع الأمن في منطقتنا، يهم لبنان أن يجدد تضامنه مع دول الخليج العربي والأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تهدد أمن المنطقة وحرية الملاحة البحرية وسلامتها. فهذه الاعتداءات لا تبقى آثارها محصورة في ساحات المواجهة، بل تمتد إلى سلاسل الإمداد وأسعار البضائع، ولا سيما المواد الغذائية والطاقة ومعدلات التضخم. السيد الرئيس، اسمحوا لي أن أختم كلمتي بالعودة مجددا إلى عنوان هذه الدورة من الجمعية العامة، وهي استعادة الثقة وإدارة التحول من أجل أمم متحدة تحقق النتائج للجميع. والحقيقة أننا لا نستطيع أن نطالب دول العالم بالتغيير في سلوكياتها فيما لا نقوم بالتغيير المطلوب في منظمتنا كي تحقق النتائج المرجوة منها وتستعيد ثقة شعوب العالم بها. فالواقع أن العالم تغير جذريا منذ عام 1945. تضاعف عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة نحو 4 مرات. انتهى الاستعمار ونهضت أفريقيا وتحولت آسيا وظهرت قوى جديدة وتغيرت موازين الاقتصاد العالمي، لكن التركيبة الأساسية لمجلس الأمن بقيت أسيرة لحظة تاريخية تعود إلى نهاية الحرب العالمية الثانية. فلا يمكن لأفريقيا والعالم العربي أن يبقيا خارج التمثيل الدائم في المجلس، ولا للدول الصغيرة والمتوسطة أن تبقى مجرد متفرج على قرارات تتعلق بأمنها ومستقبلها. نعرف جيدا أن إصلاح مجلس الأمن مسألة معقدة، لكن صعوبة الإصلاح ليست حجة ضد ضرورته، لا بل أن إصلاح أحوال الأمم المتحدة لا بد أن يبدأ من هنا، من مجلس الأمن، لأن به أنيطت المسؤولية الرئيسية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. لذلك أجدد ضم صوت لبنان إلى أكثرية أعضاء منظمتنا في دعوتهم إلى توسيع مجلس الأمن بما يحقق تمثيلا أكثر شمولية وعدالة. ولأننا واقعيين، لا ندعو إلى إلغاء حق النقد فيه، بل إلى تخييد استخدامه عندما يتعلق الأمر بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لقانون الدولي الإنساني. وما إصرارنا على الإصلاح في الأمم المتحدة إلا لأننا نريدها منظمة أكثر تمثيلا، أكثر ديمقراطية وأكثر فعالية، منظمة وفية لمبادئ وأهداف شريعتها، ولكن متجددة دوما لتكون على قدر تحديات عالمنا المتغير بسرعة وعلى مستوى تطلعات شعوبنا وأجيالنا الجديدة. وشكرا.
1: نذهب الآن مشاهدينا لبرنامج تواصل مع أمان بن خليفة.
2: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. نتنياهو معزول في الأمم المتحدة بلا حفاوة وكلمة من دون حضور. ناشطة تدعي أنها فلسطينية سمراء تبين أنها بيضاء من عائلة مستوطنين إسرائيليين أثرياء. أزمة البنزين في أوروبا تدفع برلمانيا في الاتحاد الأوروبي لركوب الحصان.

إذا لم تستحي فافعل ما شئت. هذا القول ينطبق حرفياً على صاحب الإبادة الجماعية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي وصل إلى نيويورك على متن طائرة جناح صهيون في رحلة قصيرة ومختصرة دون استقبال رسمي أو حفاوة، يغير مكان الهبوط من مطار جون إف كينيدي ليصبح مطار ستورت الدولي خارج ولاية نيويورك الإدارية، خشية ألا يسمح عمدة نيويورك زهران ممداني للطائرة بالتوقف في المطار حتى عودة نتنياهو. رحلة نتنياهو إلى أمريكا هذه المرة توصف بأنها مشرشحة، وليست كما يذكر دائما في البروتوكولات الدبلوماسية بأنها مثمرة. فهذا الرجل لم يستقبله سوى القنصل الإسرائيلي في نيويورك، لا ترامب، لا هيكسيث، ولا حتى روبيو الذي يسميه ترامب الصغير لم يكن موجودا. حتى إيلون ماسك الذي كان من المقرر لقاؤه ألغى الموعد معه. طيب، ماذا عن شوارع نيويورك؟ ما الذي كان يجري فيها؟ خارج مقر الأمم المتحدة، حضور نتنياهو أشعل الاحتجاجات في المدينة. احتجد المتظاهرون احتجاجاً على زيارة مجرم الحرب نتنياهو للمدينة. هنا يحملون الأعلام الفلسطينية ولافتات تدعو الدول الأعضاء إلى فرض عقوبات على إسرائيل، ومطالبين بإنهاء الإبادة الجماعية. ووسط الحماسة والهتافات والطبول والصياح، تدخلت شرطة نيويورك واعتقلت أكثر من 100 شخص خارج مقر الأمم المتحدة بالتزامن مع بدء كلمة نتنياهو، ومنهم الممثلة سوزان ساراندون. لنشاهد.

0: كان هذا في الخارج، أما داخل القاعة، قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، يدخل صاحب الإبادة. وفور إعلان اسمه يتكرر المشهد العام الماضي في الدورة 80 للجمعية العامة، حيث انسحبت عشرات الوفود. هذه المرة وبالتزامن مع اعتلائه منصة الكلمة، قابلته الوفود بالانسحاب الجماعي. وسائل إعلامية أحصت 77 وفدا خرجوا عند دخول نتنياهو. لنشاهد. لم يبقى أحد في القاعة. إذا تصفحت السوشيال ميديا اليوم لابد وأن هذا المشهد قد لاحقك بما يحمله من إهانة لنتنياهو. ولكن نتنياهو وكما قلنا في البداية ينطبق عليه هذا القول: إذا لم تستحي فافعل ما تشاء، وإذا لم تستحي فقل واكذب كما تشاء أيضا. وهذا تحديدا ما فعله نتنياهو، كذب كثيرا وحاول تغطية الشمس بغربال فيما يقرب من 40 دقيقة زعم فيها أن إسرائيل لم ترتكب إبادة بل منعت إبادة. تخيلوا، فقتلت أكثر من 70,000 فلسطيني. إذا ما فعله في غزة تجنب الإبادة وليس ارتكاب الإبادة، فكيف تكون الإبادة إذن؟ إذا كل ما حصل في غزة من دمار وقتل لم يكن إبادة، فماذا كان؟ طبعاً كلمته لم تخلو من سباب وشتائم وغضب واتهامات لهذه الدولة وتلك الدولة، يعني لم يسلم من لسانه أحد. وفي عقر دار الأمم المتحدة بنيويورك أعاد اتهاماته لممداني بأنه يهدد اليهود في نيويورك، وأنه منذ انتخابه كثير من اليهود لم يعودوا يشعرون بالأمان في نيويورك. صحيح أن ممداني رد عليه بأنه يكرر الأكاذيب لتبييض إبادته للفلسطينيين، والرد مش بس من ممداني ولكن جاء أيضا من يهود نيويورك. فهل فعلا يشعر اليهود في نيويورك بالخوف؟ لنشاهد.
1: He said something very dangerous that I, as an American Jew, wanted to comment on. He said that Jews in New York no longer feel safe because of Mamdani. But here I am, a Jew, in New York, literally standing feet away from a free Palestine protest, and I feel very safe. Like, I feel safe. Here I am. Look at me. Oh my God, it's so dangerous. It's so scary. But you know what's dangerous? Is Benjamin Netanyahu conflating Judaism with the actions of the Israeli government.
0: بعد بضع ساعات من وصوله لملم بنيامين نتنياهو أغراضه وذهب إلى المطار مع زوجته سارة، وكان في وداعهما هنا داني دانون في زيارة انتهت ووصفها الإعلام الإسرائيلي بأنها زيارة خاطفة وتحت حماية مشددة بلا ترامب وبلا رسائل متفائلة وبلا مبيت. نتنياهو تكلم أمام عالم لم يعد قادرا على الاستماع إليه، ووصل متأخرا وحيدا ضعيفا كما تقول ديعوت أحرانوت. ويعود نتنياهو لدولة معزولة أكثر من أي وقت مضى. إلى مواقع التواصل الاجتماعي والتي شهدت تفاعلاً واسعاً جداً مع المظاهرات التي خرجت ضد وجود نتنياهو ومع انسحاب الوفود من الجمعية العامة للأمم المتحدة، نقرأ بعضاً منها على منصة إكس. هنا كينيث روث وهو حقوقي والمدير التنفيذي السابق لهيومن رايتس واتش يقول: بسبب رفض ترامب اعتقال نتنياهو بناء على مذكرة توقيف المحكمة الجنائية الدولية، عبر مندوبو الجمعية العامة للأمم المتحدة عن اشمئزازهم ورفضهم للإبادة الجماعية من خلال الانسحاب عند دخول نتنياهو، ورفضهم الاستماع إلى خطابه الذي يبرر الإبادة. هنا عضوة الكونغرس رشيدة طليب تقول: نتنياهو مهندس الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني، هو مجرم حرب وهارب متهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية، يمكن ويجب اعتقاله ومقاضاته بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ننهي هنا مع الصحفي والمحامي الأمريكي غلين يقول: جزء كبير من الوفود الممثلة لهذا العالم خرجوا عند دخول أحد أكثر الشياطين مكروها بحق على هذا الكوكب نتنياهو، بينما يبقى حفنة من الدول إضافة إلى وفود صغيرة في قاعة شبه فارغة. ما حدث هو رمزية قوية لعزلة إسرائيل العالمية.

0: الاعتراف بالذنب فضيلة، ولكن ممارسة الذنب بادعاء الفضيلة بذات الوقت فهو التباس. قصتنا غريبة عن يهودية تنتمي لعائلة مستوطنين إسرائيليين، والمعروف أن المستوطنين يسرقون أراضي الفلسطينيين جهاراً نهاراً ويفاقمون معاناتهم. هذه الفتاة تبين كاذب ادعائها أنها فلسطينية وهي تخفي أصولها، والأكثر غرابة أنها تختار أن تقود الحركات المناهضة لإسرائيل سنوات قبل أن يكشف أمرها ويتم فضحها. فهل هي جاسوسة أم محتالة أم أن هناك احتمالات أخرى؟ لنرى. القصة بدأت مع لجنة تنظيم العدالة العرقية إلى جانب منظمة معلمو فيلادلفيا من أجل فلسطين، اللتين كشفتا هوية هانا جان بعد التحقيق معها ومواجهتها، لتعترف في نهاية الأمر بأنها كذبت بشأن هويتها وخلفيتها العائلية، فهي تنتمي لعائلة غنية من المستوطنين الإسرائيليين. جان ليست مجرد ناشطة عادية، بل هي من النشطاء المعروفين والمشهورين بالتضامن مع فلسطين، وكانت من الشخصيات المؤسسة لمنظمة معلمو فيلادلفيا من أجل فلسطين، كما شاركت أيضا في ندوات وفعاليات تثقيفية، وقدمت نفسها داخل هذه الأوساط باعتبارها جزءا من المجتمع الفلسطيني. المنظمات والتي كشفت هويتها طالبتها في بيان بالاعتراف علنا بأنها امرأة بيضاء من أصول يهودية ومن عائلة مرتبطة بالمستوطنين الإسرائيليين، وقالت إن القضية لا تتعلق فقط بالكذب بشأن الأصل العائلي، بل باستخدام هويات الفلسطينيين والسود والتحدث باسم مجتمعات تتعرض للاضطهاد من أجل تعزيز حضورها داخل النشاط السياسي. الاتهامات الموجهة إليها لم تتوقف عند حد ادعائها أحياناً بأنها فلسطينية وتونسية ذات بشرة سمراء، بل إن هناك روايات تحدثت عن محاولاتها تغيير مظهرها ولون بشرتها لتبدو أكثر سمراء، كما تشاهدون هنا في هذه الصورة. كما اتهمتها زميلة سابقة باستخدام لهجة أمريكية إفريقية والتحدث باسم قضايا مرتبطة بالمجتمع الأسود. طيب، كيف ردت جان بعد فضح أمرها وانكشاف هويتها؟ جان نشرت مقطع فيديو على حسابها في انستغرام أقرت فيه بأنها أخفت الحقيقة أو كذبت بشأن خلفيتها، وقالت: حقيقة أني كذبت بشأن هويتي لا تعني أن أي شخص آخر يدافع عن فلسطين يكذب، ولا تلغي ضرورة الاستماع إلى تلك الأصوات التي تخبرنا بشجاعة عن الإبادة الجماعية المستمرة. يعني قصة في منتهى الغرابة الصراحة. اعتراف جان وطريقة دفاعها عن فلسطين وحتى بعد كشف أمرها أثار تساؤلات عميقة حول أسباب قيامها بذلك. فليس هذا فحسب، فهي تقول إن عائلتها أيضا لم تكن تعلم شيئا عما كانت تفعله، وأنها أخفت الأمر عنهم. فهل يمكن تصديق ذلك؟ وهل خافت من كشف هويتها خشية من أهلها؟ لنشاهد.
1: I hid the truth or outright lied about my background to everyone in my life. There is not a single person on this planet, no friend, no fellow organizer, no one in my family, no professional connection, no secret op or handler who knew what I was doing. I hid my family's background from everyone in Philly and also hid from the people in my own family what I was doing. Maybe one day I'll make a video explaining what was going through my mind, how I allowed half-truths and obfuscations to grow into...
0: مشاهدين، هذه ليست المرة الأولى أو الحادثة الأولى التي يتم فيها انتحال شخصية فلسطينية داخل الحركات المناهضة لإسرائيل. إسبانيا شهدت حادثة مشابهة بعدما كشفت صحيفة السالتو عن استخدام شرطية سرية اسما وهوية عربية، وقدمت نفسها داخل تجمعات وفعاليات مرتبطة بالتضامن مع فلسطين قبل أن تختفي ويكشف ارتباطها بالأجهزة الأمنية. طبعا منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا. هنا ماريو على منصة إكس يقول: بحسب ائتلاف ناشطين فقد طلبت جان الدعم المالي، وكانت تدعي أنها ترسل الأموال إلى عائلتها في فلسطين. دان هنا دان استذكر تعبير الكابو الذي يعني اليهود الذين تجسسوا على اليهود في معسكرات النازية، وقال: يا إلهي، هل هي إسرائيلية؟ هناك مستويات لسلوك الكابو لم أكن أتصورها. لابد من وجود خلل نفسي لتفسير هذا. إن مقدار كراهية الذات التي تدفعها إلى هذا الفعل مذهلة. يا ترى ما رأي عائلتها في كل هذا؟ أما هنا الدكتور سترينج يقول: يعتقد كثيرون أنها كانت تحاول التسلل إلى الجماعة، وربما كانت جاسوسة. نختم هنا مع فالنتينو، والذي يقول متعجبا يعني كيف مرت الكذبة على نشطاء فلسطيني تونسي أسود، هل هناك أي شيء آخر في هذا المزيج مثل القليل من الصيني والكولومبي؟

رجل يمتطي صهوة جواده ويسير في شوارع أوروبا. هذا الرجل ليس فارساً في العصور الوسطى ولا مقاتلاً في معركة، ولكنه عضو بالبرلمان الأوروبي، عضو بالبرلمان يعاني من غلاء أسعار البنزين. فماذا فعل عندما أصبح البنزين أغلى من الراتب؟ امتطى حصاناً. إليكم قصتنا. محطة البنزين استقبلت زبوناً غريباً قليلاً، نائب أوروبي على صهوة حصان لم يكن أبيض كما نشاهد هنا، عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الديمقراطي داريو نارديلا. سخر من أزمة ارتفاع أسعار الوقود، وصل على صهوة حصان إلى محطة وقود قرب فلورنسا بإيطاليا وقال: مع هذه الأسعار لم يتبقى أمامنا سوى هذا الخيار. هذه الخطوة التي تبدو أنها احتجاجية جاءت بعد أسابيع شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الوقود. معدل سعر الديزل بالاتحاد الأوروبي وصل عند أعلى مستوى. أسعار الديزل في محطات الوقود سجلت مستوىً قياسياً جديداً بلغ 2.23 يورو للتر مقارنة ب 2.16 يورو في الأسبوع السابق، وسط اضطرابات في إمدادات الطاقة. الأرقام القياسية لأسعار الديزل وصلت في 19 دولة من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد، بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وتصدرت الدنمارك وفنلندا قائمة الدول الأعلى سعرا. كما أن أسعار الوقود وقود الطائرات ارتفعت إلى نحو ضعف مستوياتها قبل بدء الحرب على إيران في الشرق الأوسط بسبب نقص الإمدادات ومستويات التخزين وإغلاق مضيق هرمز، إلى جانب استهداف منشآت الطاقة ومحطات التكرير في الروسية وصعوبة وصول كميات كافية من الديزل إلى الأسواق. نائب البرلمان الأوروبي هرب من غلاء البنزين بركوب الحصان، ولكنه لم يسلم من الانتقادات. فتكلفة تربية حصان مش رخيصة أيضاً، تتراوح بين 350 إلى 600 يورو شهرياً، يعني إذا نحسبوها حوالي 4500 إلى 7000 يورو سنوياً، ما جعل البعض على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقدون سلوكه باعتبار أنه بعيد عن الواقع. الحصان اقتحم أزمة الوقود الأوروبية في احتجاج غريب، فهل يمكن للسخرية أن تكون أكثر تأثيراً من التصريحات السياسية التقليدية؟ إلى مواقع التواصل الاجتماعي. من على منصة إكس هنا جياني يتساءل: كم يكلف الحفاظ على حصان شهرياً؟ لا أعتقد أن السياسي الإيطالي مهتم حقيقة بأن يقدم حلاً اقتصادياً. هنا ستيفانو يقول: شعبوية وصفر اقتراحات وكثير من الاستعراض. جورجيو يقول: تعبئة الوقود في حصان، أتوقع سياسي يرمي نفسه في مفاعل نووي ليستعرض. أما سامي يقول: زيادة الأسعار في أوروبا مفهومة، هناك بيلاقوا زيادة في الرواتب وفي المعاشات تواكب الأسعار. نختم هنا مع بوزياني يقول: أموال أوروبا تذهب إلى أوكرانيا وإسرائيل.

فلسطين حرة، كلمتان كانتا كافيتين لاستبعاد مغني الراب الأمريكي ماكليمور من جولة إد شيرن، ولكن الإبعاد دفعه إلى خطوة أكبر. فبعد 10 أيام فقط أعلن المغني المؤيد لفلسطين ماكليمور عن جولة فنية خاصة بعنوان فلسطين حرة، متعهدا بالتبرع بجميع عائداتها للمنظمات الداعمة للفلسطينيين. القصة بدأت بعد مشاركة ماكليمور في حفلات إد شيرن، حيث عبر عن دعمه للقضية الفلسطينية وعرض صورا مؤيدة لها على المسرح. ولكن وبعد ضغوط من مالك فريق نيو إنجلاند باتريوتس روبرت كراف وعدد من مالكي فرق دوري كرة القدم الأمريكية، استبعد ماكليمور من بقية الجولة وسط انتقادات لإد شيرن بسبب موقفه من القرار. هل انتهت القصة هنا؟ لا، من هنا بدأت. ماكليمور رد بإعلان 3 حفلات في دبلن، باريس ولندن في هذه التواريخ، في 26، 29، و30 من أكتوبر، مع ضيوف لم يعلن عنهم بعد، مؤكدا أن جميع العائدات ستذهب إلى المنظمات التي تساند الشعب الفلسطيني. هذا الإعلان حصد مشاهدين على أكثر من 10 ملايين مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة. الفنان المناهض لإسرائيل قال في منشور الإعلان عبر صفحته في منصة إكس، قال: ما حدث معي يتجاوز حدود فنان واحد أو منصة واحدة، فعندما تتمكن طبقة أصحاب المليارات من تحديد الأصوات المسموح لها بالصعود إلى المسرح، وتلك التي تعتبر خطيرة للغاية بحيث لا ينبغي سماعها، فإن الأمر يستدعي انتباه الجميع، ولهذا السبب سننطلق في جولة فنية وستخصص جميع العائدات لدعم المنظمات التي تساند الشعب الفلسطيني وحركته. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا مع ماكليمور. محمد عبد على منصة إكس يقول: هددت الملاعب الأمريكية بإلغاء جولة كاملة بسبب كلمتين حرروا فلسطين. بالنسبة لأصحاب الملاعب كان الخطر يكمن في الكلمات وليس في الإبادة الجماعية التي كان ماكليمور يحتج عليها، وقد وضع الآن الكلمتين، نفس الكلمتين، موضوعين على ملصق جولته القادمة. أبو بكر هنا يقول: شكرا لك يا ماكليمور على استمرارك في رفع صوتك، هذا يعني الكثير لي كناج من الإبادة الجماعية ولجميع الفلسطينيين. مع ذلك لن تتمكن بعض المنظمات المذكورة في ملصقك من إيصال المساعدات إلى سكان غزة. أما عدي، نختم مع عدي يقول: الفنانين صوت يصل إلى الملايين، واستخدامه في خدمة القضايا الإنسانية واجب أخلاقي. كل الاحترام لشجاعتكم، وأتطلع بشوق إلى جولتكم في الولايات المتحدة. فلسطين حرة، من النهر إلى البحر.

لو سألتكم كيف يجمع الأثرياء أموالهم، ربما ستقولون من خلال التجارة، الصناعة، النفط، الذهب، وربما تكنولوجيا. كلها طرق وأدوات تدخل صاحبها نادي الأغنياء. طيب، ماذا لو قلت لكم إن هناك أدوات وطرقا للغنى وجمع الثروة متوفرة في منازلنا جميعا؟ ربما ستتعجبون، ولكن قصة ثروة أغنى امرأة بلجيكية ستثبت لكم صحة ما أقول. القصة التي انتشرت في وسائل إعلام غربية تتحدث عن امرأة اقتربت من حاجز 6 مليارات يورو، اسمها غونهيلد فان جولب. ولكن السؤال، كيف أصبحت هذه السيدة صاحبة 69 عاما أغنى امرأة في بلجيكا؟ غونهيلد، مشاهدينا، والتي تكره الشهرة، لا مقابلات ولا ظهور إعلامي ولا رغبة في كشف تفاصيل حياتها، تقف الآن على ثروة عائلية ضخمة، ليس من خلال قطاع التكنولوجيا أو المال، بل من خلال جمع نفايات البلاستيك والتي جمعها والدها بعد ساعات عمله وحولها إلى مادة قابلة للبيع. اسمعوا القصة. عام 1963 في بلدة أرند نوك، قرر راف فان جورب، الموظف في مصنع للدخائر، جمع نفايات البلاستيك بعد ساعات عمله. البلاستيك كان في ذلك الوقت مادة لا يعبأ بها أحد، لأن راف حوله إلى حبيبات ومنتجات مصنعة ثم قام ببيعها. فكرة بسيطة ومتواضعة خصوصا في تلك الأيام، ولكنها أثمرت مليارات في زمننا هذا. طيب، كيف تحولت هواية جمع النفايات لثروة في يد عائلة جورب؟ النقلة النوعية للعائلة بدأت في سبعينيات القرن الماضي بسبب أزمة النفط التي ضاعفت أسعار الخام 4 مرات. فجأة أصبح البلاستيك المعاد تدويره ثروة استراتيجية، لا مجرد نفايات يتخلص منه. شركة رافاغو التي أسسها راف توسعت سريعاً في إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة واليونان وألمانيا، يعني جمع النفايات اللي يتقلوا منها وصلت للعالمية وشكلت مصدر رزق لآلاف العائلات. القصة لم تنتهي هنا. عام 1990 خصصت مجلة ترينتس غلافاً لراف فان جورب بعنوان رجل العشرة مليارات $10 billion man. عام 1979 كانت غونهيلد بنت ضمن 10 طلاب في صف دراسي بمدريد، وجلس إلى جانبها يوناني اسمه ثيو روسس، ابن تاجر زيتون. وثيو هذا كان محظوظ جدا، فبعد ارتباطه بابنة جورب غونهيلد، دخل معها مؤسسة العائلة، يعني هيك نسب يا بلاش، جاه ومال. رافاغو اليوم ليست شركة لجمع نفايات، بل واحدة من أكبر المجموعات الصناعية الخاصة غير المدرجة في بلجيكا، توزع 7.8 مليون طن من بوليمرات سنوياً، وتخدم أكثر من 56 ألف عميل، ولديها 325 موقعاً في أكثر من 60 دولة وأكثر من 10,000 موظف. طيب، كم تبلغ ثروة العائلة أو الشركة التي يملكها غونهيلد؟ في 2023 قرر ثيو روسس زوج غونهيلد إعادة شراء 5.3% من أسهم الشركة بمبلغ 300 مليون يورو. وهنا استطاع الاقتصاديون تقدير القيمة الحقيقية للمجموعة، والتي تقدر بنحو 6 مليارات دولار. هذا هو السعر، 5 مليارات 963 مليون. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلاً واسعاً. آلي قال على منصة إكس: توقفت عن إعادة تدوير أي شيء باستثناء الورق أو المعدن، إذ أخذ المعادن إلى تاجر الخردة وأحصل على مقابل مادي لها. أما هنا سينور تقول: إن المفارقة في أننا في السبعينيات والثمانيات كنا نعيد تدوير استخدام الزجاج، ونستخدم أكياس ورقية قابلة للتحلل الحيوي ليتم استبدالها بأكياس بلاستيكية غير قابلة للتحلل الحيوي، هي متناقضة في حد ذاتها. نختم مع جون يقول: لقد كنت أحاول إخبار الناس بهذا الأمر لسنوات، جمع النفايات هو مصدر دخل لا يستهان به، ولا تشكو من قلة العمل والبطالة بعد اليوم. مشاهدينا، انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: ما الجديد الذي أفرزته الانتخابات التشريعية في المغرب؟ من الرابح ومن الخاسر في هذه الانتخابات؟ وهل الفائز قادر على إعادة ثقة الشارع وتنفيذ وعوده الانتخابية؟ حوارات العربي من الرباط.
1: ماذا يعني أن أكون مراسل التلفزيون العربي في بريطانيا؟ يعني أن أتنقل بين أروقة مجلس العموم وضجيج الشارع، وأن أواكب باستمرار تقلبات الطقس السياسي في مدينة لا تنام. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
2: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة، ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي. نبدأ بالعنوان: حظر طيران على إيران يتوسع ويشمل مطارات عراقية وإماراتية، ومعاون المرشد الإيراني يهدد بإجراءات مماثلة ضد الدول المتعاونة بالحظر مع واشنطن. القوات اليمنية تعلن السيطرة على عدة مواقع بمحافظة لحج، والخارجية الباكستانية تبحث مع السعودية وتركيا تقديم الدعم للرياض بموجب اتفاقية الدفاع المشترك. مصدر طبي يؤكد استشهاد فلسطيني بنيران جيش الاحتلال في خان يونس، والدوحة تؤكد خلال اجتماع في الأمم المتحدة ضرورة إنهاء المعاناة الإنسانية المتصاعدة في غزة. الأمم المتحدة تقول إن عدد الفارين من السودان إلى تشاد هذا العام بلغ أكثر من 55 ألف لاجئ،

0: حذر معاون المرشد الإيراني محمد مخبر من أن المجال الجوي في المنطقة إما أن يكون مفتوحاً للجميع وإما أن لا يكون مفتوحاً لأحد. وأكد مخبر أنه في حال منعت إيران من التحليق والحصول على خدمات المطارات فلن تحصل عليها أي دولة أخرى. بموجب العقوبات الأمريكية على إيران، أعلن مطار النجف الدولي إيقاف جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى إيران. وقالت إدارة المطار في بيان إن الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى إيران تقرر إيقافها بدءا من الساعة 2 من ظهر اليوم الجمعة حتى إشعار آخر. كما قررت حكومة إقليم كردستان تعليق مطاري إربيل والسليمانية الرحلات من وإلى إيران اعتبارا من اليوم أيضا. أعلنت الإمارات أمس منع رحلات شركات الطيران الإيرانية بموجب العقوبات الأمريكية حتى إشعار آخر. وأفادت الهيئة العامة لطيران المدني الإماراتية أن القرار يأتي بناء على الحظر الأمريكي المفروض على شركات الطيران الإيرانية والمتعلق باستخدام المطارات بمختلف دول العالم. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على قطاع الطيران الإيراني بأكمله، وأمهلت في وقت سابق الشركات الأجنبية حتى 23 من سبتمبر الجاري للامتثال للقرار تحت طائلة التهديد بالعقوبات. قدمت إيران مقترحا إلى واشنطن عبر وسطاء لاستيفاء شروط محددة في غضون 7 أيام لاستئناف المحادثات وفق تصريحات لوزير الخارجية الإيراني. في المقابل أفادت وول ستريت جورنال بأن الرئيس دونالد ترامب لا يعتزم رفع الحصار البحري عن طهران.
1: خلال 7 أيام فقط تحاول طهران فتح نافذة في جدار المواجهة مع واشنطن عبر مقترح يحمل أكثر من رسالة على طاولة واحدة. الخطة الإيرانية بحسب وزير الخارجية عباس عرقتشي نقلت عبر الوسطاء مقترحا إلى واشنطن يقوم على تنفيذ مجموعة من الشروط خلال 7 أيام. المقترح يبدأ بوقف جميع الأعمال القتالية لمدة أسبوع بما في ذلك لبنان بالتوازي مع الإفراج عن الأصول المجمدة ورفع العقوبات المفروضة على النفط وإنهاء الحصار البحري. لكن القصة الحقيقية لا تتوقف عند الأيام 7 بل تبدأ في اليوم 8. فإذا نجحت طهران في تمرير مقترحها فإن إعادة فتح المضيق لن تكون مجرد عودة لحركة السفن، وإنما قد تصبح بوابة لمرحلة تفاوضية جديدة، على أن تقود الخطوة بعدها مباشرة إلى مفاوضات شاملة بشأن الملف النووي، مع إشارات إلى إمكانية إعادة النظر في مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. طهران وفق ما نقله عرقتشي تقول إنها لا تطرح شروطاً جديدة بل تستند إلى ما ورد في مذكرة تفاهم إسلامباد. في المقابل لا تتحدث واشنطن عن اتفاق مكتمل، لكن مسؤولاً في البيت الأبيض أكد أن مناقشات إيجابية تجري عبر الوسطاء بشأن إيران. بدورها أفادت وول ستريت جورنال بأن ترامب لا ينوي رفع الحصار البحري عن طهران، في حين تشير الصحيفة إلى تباين في الرسائل الإيرانية بين مرونة تبديها الدبلوماسية وتشدد يتبناه الحرس الثوري. المحصلة طرفان يضغطان لإعادة رسم قواعد التفاوض. طهران تريد تخفيف الضغط أولاً ثم تقديم تنازلات، وواشنطن تريد تنازلات أولاً ثم تخفيف الضغط، وبينما تسعى إليه طهران وما تطلبه واشنطن مصير تحدده أيام 7.
0: الآن معنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلاً بك حسام، كيف تتعامل إيران حتى الآن مع قرار حظر الطيران الذي توسع عملياً عليه؟
2: سهام، منظمة الطيران المدنية الإيرانية قبل نحو ساعة من الآن أعلنت التالي في أعقاب تعليق الرحلات الجوية إلى النجف اعتبارا من صباح اليوم. أبلغت شركات الطيران الإيرانية بضرورة تعليق عرض وبيع التذاكر هذا المسار نحو العراق بشكل عام لليوم وللأيام المقبلة حتى إشعار آخر. بموجب هذا التعميم بحسب هيئة الطيران المدنية الإيرانية يتعين على شركات الطيران إعادة مبالغ التذاكر، تذاكر الرحلات المعلقة لكل المواطنين الإيرانيين دون اقتطاع أي غرامات منها. يضيف البيان بأنه نظرا إلى وجود مسافرين في مطارات البلدين طلب من شركات الطيران بهدف تسهيل تنقل المواطنين والمسافرين من البلدين التخطيط لتسيير رحلات داخلية، بمعنى أن يتجه المواطنون إلى حدود البلدين وتقوم إيران بتسيير رحلات للنقل الداخلي داخل مطاراتها، تأخذ هؤلاء المواطنين والمسافرين الإيرانيين من العراق من الحدود العراقية الإيرانية نحو الداخل الإيراني. هذا آخر ما حرر فيما يتعلق بالموقف الإيراني، ضربة موجعة للاقتصاد، قد تكون موجعة للاقتصاد العراقي أكثر منها بالنسبة للاقتصاد الإيراني، لكنها خطوة سريعة ومفاجئة. أشار البيان أيضا بجزئية إلى أن العمل وفق هذا البيان أو هذه القوانين الجديدة سيبقى ساريا حتى إعلان رفع تعليق الرحلات. سيبدأ التواصل على ما يبدو بين الجانبين الإيراني والعراقي لإيجاد حلول وسيطة أو ربما حل هذا الملف بشكل كامل في القريب العاجل، لكن كما قلنا هناك ضربة للاقتصاد وأرباح شركات الطيران العراقية بالدرجة الأولى، لأن عدد كبير من الزوار فيما يتعلق بالسياحة الدينية يأتي من إيران إلى العراق تحديدا لمدينة النجف التي أعلنت وقف الرحلات من وإلى إيران صباح هذا اليوم. في المقابل ستتضرر بشكل ما شركات الطيران الإيرانية من ناحية، وأيضا شركات تقديم الخدمات التي كانت تعمل على أيضا على ما يبدو تقديم الخدمات للطيران العراقي الذي يحط في الأراضي الإيرانية في طريقه نحو وسط آسيا. هذا قد ينسحب على إجراءات أو القيام بإجراءات مماثلة بين إيران وعدد من الدول الأخرى التي أعلنت تماشيها مبدئيا مع القوانين والعقوبات الأمريكية الجديدة المتعلقة بقطاع الطيران الإيراني. تابعنا أن العراق دخلت على الخط خلال اليومين الماضيين عبر تعليق الرحلات لكل من بغداد والنجف وأيضا مدن في كردستان العراق منها السليمانية، إضافة إلى دخول الإمارات على الخط مؤخرا بعد أن أوقفت تعاونها المالي مع الجانب الإيراني خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وهذه أيضا ضربة للاقتصاد الإيراني لأن الإمارات يشكل شريك مهم من الناحية الاقتصادية خلال العقود الثلاثة الماضية، وساهم كثيرا في مسألة التفاف إيران على العقوبات المالية خلال السنوات الماضية. قد تدخل تركيا على خط الانضمام أو تنضم إلى هذه القائمة من الدول التي أعلنت وقوفها أو تمشيها مع العقوبات الأمريكية بانتظار أن تأخذ دول كأفغانستان وباكستان، نتحدث عن الدول المحيطة بإيران بشكل عام وهي ليست بالقليلة. إن أخذت هذه الدول بالفعل إجراءات مماثلة ولم يتم حل هذا الموضوع في القريب العاجل، يعني تعطيل المحيط الحيوي على مستوى الحركة والنقل الجوي لإيران مع دول المحيط بشكل شبه كامل تقريبا. ما الذي ستقوم به إيران خلال الفترة المقبلة؟ لاحظنا أنه عبر هذا البيان هو إجراء للرد بشكل مباشر، وهذا يتماشى أو يؤكد التصريحات الإيرانية الرسمية سواء على لسان محمد مخبر معاون المرشد مجتبى خامنئي أو حتى محسن رضائي يوم أمس أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي قال إن لم نتحرك بحرية أو لم تتحرك طائراتنا بحرية في المجال الجوي للمنطقة والعالم فستتأثر أيضا مطارات وحركة طيران الدول المحيطة بنا بشكل مباشر.
0: شكرا جزيلا لك حسام دياب، حدثنا من طهران. تعد مدينة سيريك الساحلية الواقعة جنوبية إيران حلقة الوصل بين مينائي بندر عباس وجاسك. تتمتع المدينة بموقع جغرافي مميز عند مدخل مضيق هرمز حيث تطل على بحر عمان، ما أعطاها دورا محوريا مهما.
3: أكثر العيون الإيرانية رصدا لحركة الملاحة البحرية، وتتمتع ببنية تحتية للمراقبة والدفاع الساحلي. إنها سيريك، إحدى أكثر المدن الإيرانية عرضة للاستهداف الأمريكي. جغرافياً تعد أول منافذ إيران شرقاً على بحر عمان، إذا كانت بندر عباس القلب الاقتصادي لجنوب إيران، فإن ميناء سيريك بات محط تركيز إيراني جديد خلال العقدين الماضيين خارج مياه الخليج.
2: استراتيجياً تعد سيريك الحلقة الرابطة بين مينائي بندر عباس وجاسك، وتتمتع بموقع جغرافياً عند مدخل مضيق هرمز وتطل على بحر عمان، موقع

0: كبير علينا، لكن التجارة بحمد الله لم تتوقف في سيريك.
1: التصعيد جمد جزءاً لا يستهان به من تبادل التجارة البحرية مع الضفة الأخرى من مياه الخليج، التي تشكل حركة متصاعدة في التعاملات مع الدول العربية.
2: قبل العدوان كانت لدينا تبادلات تجارية واسعة مع دول خليجية عدة، ولكن الآن تراجعت إلى نحو 60% أو أكثر ربما مقارنة بما كانت عليه.
1: تتنامى أهمية سيريك اقتصادياً بالنسبة لإيران، أهمية تتضاعف مع ارتفاع منسوب التوتر الإيراني الأمريكي، لا سيما بشأن أحكام السيطرة على مضيق هرمز. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مدينة سيريك جنوبي إيران.
3: إلى التصعيد المتواصل في اليمن، حيث أعلنت قوات الحكومة اليمنية سيطرتها مسنودة بقوات العمالقة ورجال القبائل على قمة جبل نمان ودار الكافر المطلين على مديرية الوازعة والمضاربة في محافظة لحج جنوبي اليمن. وأشارت القوات الحكومية اليمنية في بيان إلى أن العملية بدأت بتسلل ليلي أعقبه تطويق الموقع واقتحامه فشلاً، ما أجبر عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين على الانسحاب، مخلفين وراءهم خسائر بشرية وأسلحة وفق ما جاء في البيان الحكومي. وبحسب القوات الحكومية، يكتسب جبل نمان أهمية استراتيجية لإشرافه على خطوط الإمداد بين الوازعية والمضاربة، واستخدامه من الجماعة في مراقبة المنطقة وقصف القرى والمواقع المحيطة. بالمقابل، نقلت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين عن مصدر عسكري إنه تم طرد حشود حاولت استهداف جبل نمان في مديرية الوازعية، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات وإسقاط 3 طائرات مسيرة. واستهدفت عبوة ناسفة رتلاً عسكرياً تابعاً لقوة درع الوطن في مفرق الصعيد بمحافظة شبوة أثناء توجهه نحو مدينة عدن في اليمن. نقل مراسل التلفزيون العربي عن مصادر عسكرية حكومية قولها إن العملية أسفرت عن إصابة 5 جنود من قوات درع الوطن في وقت لم تعلن فيه أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وفي سياق اليمن أيضاً، تمكنت قبائل والصبيحة بدعم من قوات درع الوطن من استعادة جبل البازلة الاستراتيجي بمديرية المضاربة بمحافظة لحج جنوبي اليمن. عقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار ووزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ونظيره التركي هاكان فيدان عقدوا اجتماعا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وبحسب الخارجية الباكستانية، دان الوزراء الهجمات التي استهدفت مكة المكرمة والمرافق المدنية والاقتصادية في المملكة السعودية، مع تأكيد على حق الأخيرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها. خلال الجلسة، ناقش الوزراء خططا لعقد اجتماع عاجل لرؤساء أركان الدول 3 لبحث سبل مساعدة المملكة ضمن إطار اتفاقية مكة، والتي تنص على أن أي هجوم على أحد أطرافها يعتبر هجوما على جميع الأطراف.
4: حراك دولي لدعم السعودية، مزيد من الإمدادات العسكرية الدولية للمملكة في مواجهة جماعة أنصار الله الحوثيين. فالتصعيد العسكري في البحر الأحمر استنفر الرئيس الفرنسي ليعلن عن تعزيزات عسكرية دفاعية تشمل إرسال جنود وأنظمة دفاع ورادارات، لكن دون الخوض في القتال الدائر بالمنطقة.
2: سنرسل جنودا ورادارات وأنظمة دفاع لحماية موقع ينبع النفطي على البحر الأحمر، وليس الهدف أن ننخرط في أي نزاع. سنرى كيف ستتطور الأمور وفقا للاحتياجات، لكن في جميع الأحوال نحن نضع أنفسنا في وضع يسمح لنا بحماية هذا الموقع، لأنه قبل بضعة أسابيع فقط كان يخرج منه يوميا أكثر من 5 ملايين برميل، وهذا أمر ليس بالهين.
4: التحرك الفرنسي يأتي في ظل اجتماع مرتقب لرؤساء أركان الجيوش في السعودية وتركيا وباكستان، أقطاب تحالف مكة الثلاثي، بهدف بحث مساندة المملكة. بيان للخارجية السعودية أشار إلى أن الوزير فيصل بن فرحان بحث مع نظيريه

0: الباكستاني والتركي في نيويورك تفعيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك. الدعم العسكري الدولي للسعودية ليس الأول من نوعه، فالتصعيد الدائر في اليمن دفع بريطانيا للإعلان عن موافقتها على طلب سعودي بنشر طائرة تابعة للسلاح الجوي الملكي من طراز فويغر لتنفيذ مهمات التزويد بالوقود جوا دعما للعملية الدفاعية السعودية ومساندة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. الاتحاد الأوروبي وعلى لسان مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس أعلنت عن تخصيص 10 سفن ضمن مهمة أسبيدس البحرية التي أطلقت قبل عامين لحماية الملاحة في البحر الأحمر. دعم عسكري أوروبي يضاف إلى آخر أمريكي بعد أن وافقت الولايات المتحدة على صفقة تسليح لبيع 48 طائرة من طراز F-35 لتعزيز تفوق الجوي الدفاعي للمملكة بجانب الدعم الاستخباراتي لرصد وإحباط هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين. دعم عسكري نوعي للسعودية يضاف إلى تحالفاتها الإقليمية لزيادة قوة الردع، تعزيزات تراهن عليها المملكة لحسم الحرب المتصاعدة في اليمن.
1: معنا الآن في الاستوديو أنور العنسي صحفي والخبير في الشأن اليمني، أهلا بك معنا. منذ أسبوعين نسمع عن تقدم للقوات الحكومية في محاور عدة في جنوب اليمن تحديدا في تعز، لكن الآن أيضا هناك مواجهات وهناك نوع من التقدم في لحج، يعني أن العمليات العسكرية تنتقل من منطقة إلى أخرى. كيف يمكن أن نقيم أداء القوات الحكومية والأطراف المتحالفة معها على الأرض على الأقل؟
2: طبعا سهام تعرفين اليمن بلد كبير ومعقد من الناحية الجغرافيته الطبيعية وجغرافيته الاجتماعية. هناك ما يزيد على 30 جبهة رئيسية في مختلف محافظات البلاد، فضلا عن مئات من خطوط التماس بين القوات الحكومية ومناطق سيطرة الحوثيين. من الصعب جدا على أي متابع أن يعرف مجريات كل ما يحدث في كل هذه الجبهات بشكل دقيق، لأن المشهد يتغير وليس ثابتا بشكل دائم.
1: عندما سيطرت جماعة أنصار الله الحوثيين على صنعاء، يعني البعض لم يكن يتوقع أنها ستستمر في البقاء هناك وأنها ستلقى مواجهة، فهل ما نشهده الآن في الجنوب اليمني يعني يشبه كثيرا ما حدث تلك الأيام؟
2: طبعا
1: من ناحية نوعية التقدم، الأسلحة التي تستخدم، طريقة القتال والمواجهة،
2: هناك تداخل عزيزتي في الجبهات، ووصل في بعض الأحيان إلى حد الاشتباك بالسلاح الأبيض بين المتحاربين، وكذلك إلى اصطدام عرباتهم العسكرية ببعضها مثل ما شاهدنا ذلك في جبهات مأرب. والحوثيون لديهم استراتيجية معروفة في مسائل التوغل والتسلل، وأحيانا بعض عملياتهم في التسلل تأخذ أشهرا حيثما يصلوا إلى مواقع معينة ويبدأوا في تثبيتها. موجودون في الشمال في الجنوب قصدي مثل ما هم موجودون في الشمال، ولكن أستطيع أن أقول أنه الأمور الآن تغيرت إلى حد كبير. الأمور الحوثيين انكشفت أكثر بعد وصولهم إلى الساحل الغربي وباب المندب، لأنهم نزحوا من الجبال والكهوف التي كانوا يختفئون فيها وأصبحوا مكشوفين في السهول والسواحل الغربية لليمن. وهناك لدى القوات المسلحة اليمنية الآن إمكانات عسكرية جديدة ومتطورة، وأعني بها الطائرات المسيرة التي تستطيع أن تقوم بعمليات استطلاع ورصد وتعقب واستهداف، وحتى أيضا تقييم الوضع على الأرض بعد تنفيذ العمليات التي تقوم بها. المشهد اختلف عما كان عليه في السنوات الماضية، وحتى في الأيام القليلة الماضية. صحيح أنه الجيش اليمني مني بخسارة في سقوط باب المندب والمخا وبعض الجزر اليمنية، ولكن هذا ربما خلق صحوة ودفع القوات اليمنية على اختلاف تشكيلاتها إلى أن تعيد ترتيب صفوفها وتنظيم أمورها والعمل ضمن غرفة عمليات مشتركة واحدة وقيادة موحدة. فربما نرى خلال الأيام القليلة القادمة تطورات مفاجئة لن تكون حاسمة بكل تأكيد خلال الأسابيع ولا حتى خلال الأشهر. المعركة طويلة وفصولها معقدة وشائكة إلى بعد الحدود بسبب جغرافية اليمن مثل ما قلت لك، الطبيعية والاجتماعية. نحن هنا لا نتحدث عن جيش نظامي محترف يواجه جيش آخر مثله، هناك جيش حكومي نظامي شبه محترف وهناك ميليشيات شبه عسكرية تمارس حرب العصابات في مختلف المناطق، ولهذا أسلوب الطرفين يختلف في القتال ويختلف في التكتيك، ولا نعرف كيف يمكن أن تكون نتائج هذا الصراع خلال أيام أو حتى أسابيع.
1: طيب الجيش النظامي الذي تتحدث عنه، يعني بالإضافة لما يسمى بقوات العمالقة، بالإضافة للقبائل اليمنية اللي موجودة على في مناطق الجنوبية، لو تحدثنا عن خصوصية كل طرف وطبيعة ما يقدمه الآن لناحية العمليات العسكرية التي تجري في الجنوب، وبما أنه مسنود من التحالف، يعني دعنا نقول الأمور صراحة، ماذا بقي من هذا التحالف؟
2: أولا كما تعرفي بالنسبة للقوات الموالية للحكومة اليمنية هي عبارة عن تشكيلات عسكرية كانت الإمارات العربية المتحدة أنشأتها لأهداف خاصة، وهذه التشكيلات لم تكن متجانسة إلى حد كبير ولا تعمل تحت قيادة موحدة بل متنافسة أحيانا، وهذا ما تسبب في خسارة الساحل الغربي أمام الحوثيين. ولكن هناك أيضا قسم من القوات الموالية للحكومة وأعني بها الجيش النظامي وخصوصا الذي يعمل في مناطق الجنوب وكذلك في محافظة مأرب، له فاعلية واضحة في المواجهة. وإلى جانب هذه القوات لديك القبائل، القبائل يشكلون رديفا ودرعا للشرعية وللقوات المسلحة اليمنية وخصوصا في مناطق الشمال في البيضاء في مأرب وفي الجوف. في الجانب الآخر طبعا سترين مشهدا آخر، هناك لا أقول قوات مسلحة ولكن تكوينها ميليشياتي تلقت دعما وتدريبا وتسليحا على مدى سنوات طويلة من قبل الحرس الثوري الإيراني، وكان أداؤها يعني واضحا من حيث قدرته على التخفي، قدرته على وضع قوات في كل الجبهات، ولكن لديه أيضا قوة رئيسية كبيرة تنتقل من جبهة إلى جبهة وتحاول أن تنفرد بكل جبهة تلو الأخرى على حدة.
1: أستاذ أنور، لأن الوقت يدهن، نحاول أن نفهم أيضا طبيعة الموقف السعودي. جماعة أنصار الله الحوثيين يقولون بأنهم ينفذون، ليس يقومون بعمليات عسكرية داخل اليمن فقط إنما خارج إطار اليمن، وبالتالي ينفذون عمليات عسكرية يصفونها بالنوعية ضد المملكة العربية السعودية. حتى الآن هل تبدو لك ردود الفعل السعودية محدودة مدروسة، وكيف تنظر إلى الموقف الدولي الداعم للتحالف وللمملكة تحديدا؟ لأن هناك بيان صدر عن 80 دولة، لكن إلى أي درجة ما زال موضوع باب المندب ثانويا فيما يتعلق بأجندة العالم؟
2: طبعا المواقف الدولية وخصوصا الغربية بدأت تتبلور أكثر فأكثر بعد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. يبدو أنه حصل هناك تفاهمات أعمق بين المسؤولين السعوديين والمسؤولين الغربيين بشأن تأمين سلامة الملاحة البحرية عبر باب المندب من ناحية، وتأمين مصادر الطاقة من خلال حماية مصادر أو مناطق تصدير النفط السعودي في ميناء ينبع. لهذا رأينا أن فرنسا أعلنت أنها ستدعم السعودية بمضادات دفاع جوي وبإرسال جنود فرنسيين أيضا للقيام بذلك، وتعني فرنسا بهذا أنه التصدي لأي هجمات تستهدف ميناء ينبع من قبل الفصائل العراقية أو حتى من قبل الحوثيين. ويبقى مهمة السعودية الآن هي بعد أن حصلت على نوع من أقول الشرعية القانونية من قبل المجتمع الدولي، الدفاع عن حدودها الجنوبية مع اليمن والتصدي لأي محاولة لتهديد سلامة الملاحة البحرية من خلال سواء تحالف مكة الثلاثي بينها وبين باكستان وتركيا أو حتى من خلال التحالف الدفاعي البحري الذي تأسس خلال الشهرين الماضيين وضم تقريبا يعني 14 دولة بمشاركة أو بدعم 40 دولة أخرى.
1: شكرا جزيلا لك أنور العنسي، الصحفي والخبير في الشأن اليمني.
2: شكرا لك.
1: الآن إلى زميل محمد بالدين في الأمم المتحدة للإطلاع على آخر مستجدات هذا اليوم الرابع لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. لك محمد.
3: شكرا لك سهام. مشاهدينا مستمرون معكم في هذه التغطية لأعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. في خطابات اليوم الرابع أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة أن أولوية الحكومة الآن هي استعادة سيادة الدولة بما يشمل حصر السلاح بيدها وبيد مؤسساتها الدستورية.
4: تنطلق رؤيتنا في هذه المرحلة من إرادتنا الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة ورسوخ ثقة المواطنين بها. إن هذه هي أولوياتنا الحاكمة، ونحن ماضون في أن تكون الدولة صاحبة القرار في السلم والحرب، وأن يبقى السلاح وأدوات القوة بيد مؤسساتها الدستورية.
3: قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن لبنان دخل في مفاوضات مع إسرائيل لضمان إنهاء الحرب واستعادة سيادته. أضاف في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة أن الحكومة تعمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة واستعادة الأسرى.
5: نريد تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية حتى حدودنا الدولية المعترف بها وفقا لاتفاقية الهدنة لعام 1949 كما عاد وأكد عليه القرار 1901. ونريد الإفراج عن جميع أسرانا وعودة آمنة وكريمة لأهلنا إلى قراهم وبلداتهم وإعادة إعمار ما دمرته الحرب. ومن هذا المنطلق دخلت الدولة اللبنانية في مفاوضات مع إسرائيل برعاية مشكورة من الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها من أجل التوصل إلى ترتيبات تضمن إنهاء الحرب واستعادة لبنان كامل سيادته.
3: وللاطلاع أكثر على أبرز ما ورد في الكلمات التي ألقيت حتى الساعة على منصة الجمعية العامة انضم إلينا من داخل مبنى الأمم المتحدة مراسل التلفزيون العربي نبيل أبي صعب. نبيل، أبرز ما توقفت عنده في الكلمات خاصة كلمتي نواف سلام وعلي الزيدي.
6: نعم محمد، الملاحظ يعني النقاط المشتركة ربما في الهواجس الرئيسية لكل من رئيس حكومة العراق ورئيس حكومة لبنان، لجهة أولا استعادة المؤسسات الرسمية مؤسسات الدولة، حصرية امتلاك السلاح وقرار السلم والحرب، كل منهما أشار إلى هذه النقطة، مع فارق طبعا أن رئيس الحكومة العراقي أشار إلى تحقيق تقدم وضمن إطار زمني كما هو معلوم. نهاية الشهر الحالي سيكون محطة مفصلية في هذا الإطار بالنسبة إلى العراق. أما في الشأن اللبناني فإن خطاب الرئيس سلام أشار إلى تمسك الدولة بهذه الأهداف، ولكن التقدم نحو تحقيقها لا يزال في مراحل متأخرة ربما عن العراق. ولكن في الوقت نفسه هناك جانب يتعلق بمسألة الإمدادات النفطية وإمدادات الطاقة والازدهار الاقتصادي وإصلاح النظام المصرفي وإصلاح المؤسسات بشكل عام. أيضا هذه نقطة ملفتة لمدى التشابه بين الأولويات بالنسبة للعراق ولبنان وفق ما تضمنه خطاباء كل من رئيس حكومة العراق ولبنان. بالنسبة للعراق طرح نفسه كمحطة أساسية لنقل الطاقة من ميناء الفاو الكبير إلى تركيا وصولا إلى أوروبا، وكذلك إمدادات الطاقة غربا نحو المتوسط نحو الأردن وسوريا، وبالتالي هذه مسألة أساسية بالنسبة لتعويل العراق على دور إقليمي ودولي أكبر كمصدر أساسي ومعبر أساسي لموارد الطاقة، وهو ما شدد عليه الزيدي في هذا الخطاب. أيضا أشار إلى ضرورة أن يكون الازدهار الاقتصادي، أي هناك تطلع للمستقبل من جانب الزيدي، ويركز على أن يكون الاستقرار مستندا إلى المصالح المشتركة للدول المجاورة للعراق، بحيث يكون التطلع نحو المستقبل دافعا لتعزيز الاستقرار الإقليمي. بالنسبة للبنان طبعا طرح رئيس سلام ما يعمل على تحقيقه من خلال برنامج الإصلاح، أشار إلى الإصلاحات التي اتخذت حتى الآن، ومنها ما يتعلق أيضا بنظام المصارف في لبنان، وأنه يأمل أن يحصل على دعم صندوق النقد الدولي لتعزيز الثقة بالاستثمارات في لبنان. سريعا، في مجلس الأمن عقدت جلسة حول اللاجئين، وتحدث مفوض اللاجئين برهم صالح عن وصول أرقام اللاجئين في العالم إلى 117 مليونا، أشار على وجه التحديد إلى السودان واليمن ومناطق أخرى في العالم تشهد أزمات فعلية وتتطلب تدخلا عاجلا من مجلس الأمن.
7: شكرا لك من نيويورك، من مبنى الأمم المتحدة، مراسل التلفزيون العربي نبيل أبي صعب. وللنقاش أوسع وأكثر حول ما ورد في خاصة في الخطابين اللبناني والعراقي اليوم، معنا هنا في الاستوديو حسن منيمنة، الكاتب والباحث المختص بالشأن الأمريكي. مرحبا بكم سيد حسن. إلى أي درجة كنا أمام خطاب مختلف في الحالتين العراقية واللبنانية أمام الأمم المتحدة؟
8: ربما حتى فيما يتجاوز هذين الخطابين، نحن في هذا اللقاء للجمعية العامة نشهد نوع من الإقرار بالتبدل الطارئ على الساحة الدولية. يبدو وكأن العديد من الكلمات، وبما في ذلك كلمة رئيس الوزراء العراقي ورئيس الوزراء اللبناني، تتحدث إلى جمهورين: الجمهور العالمي من خلال المحفل هنا، والولايات المتحدة تحديدا الحكومة الأمريكية. يبدو وكأنه ثمة حذر من الجانبين في التعبير عن المواقف وفي التعبير عن الرؤى بشكل يضمن بألا تؤدي هذه الكلمة إلى عرقلة مصلحة كل من البلدين مع الولايات المتحدة تحديدا.
7: هل كان الزيدي، ودعنا نبدأ بالخطاب العراقي، هو صاحب الخطاب الذي تريد الولايات المتحدة التي استقبله ترامب طبعا استقبالا خاصا، وحتى بدأ ذلك في الطريقة التي يتعامل بها عموما مع الزيدي، بدأ أنه ذلك الرجل الذي يمكن أن تبني معه واشنطن علاقة أو صفحة جديدة بعد انسحاب قوات التحالف؟ العلاقة فيها ما بين واشنطن وبغداد مختلفة عما كان عليه الحال من قبل.
8: إلى حد ما طبعا الولايات المتحدة ممتعضة من أنه ثمة تمديد مرتقب لمسألة حصر السلاح قد تستمر 9 أشهر إضافية، ولكن فيما عدا ذلك كل الكلام الذي قاله رئيس الوزراء العراقي يندرج في إطار المتوقع، في إطار المطلوب المرغوب به أمريكيا، وإن كانت مسألة حصر السلاح مسألة أولية بالنسبة للولايات المتحدة، أي أن الرهان الأمريكي عليه على ما أظن سوف يستمر، ولكن مع تسليط الأضواء بشكل دائم على أن التقصير في هذا المجال، مجال حصر السلاح، يبقى وكأنه يضع رئيس الوزراء العراقي أمام مرحلة اختبار إضافية من وجهة نظر أمريكية.
7: نقطة في المنتصف قبل أن ننتقل إلى سلام، لكنها تعني سلام أيضا، وهي العراق ولبنان متعلقان بمسألة النفوذ الإيراني الموجود في المنطقة. رغم ذلك لم يكن حاضرا الخطاب الذي يفهم فيه أنهما يمكن أن يعززا ويسوقا صورة أننا يمكن أن نعزل أنفسنا عن أي نفوذ من ذلك النفوذ الذي يقلق العالم في خطابهم الموجه للعالم.
8: نعم بالطبع، ولكن انطلاقا مما يتفهمه الواقع الأمريكي، رغم أنه ربما يريد في بعض الأحيان خطابيا مواقف أكثر حدة، ولكن مسألة الجوار من خلال تأكيد الزيدي مثلا على أنه يريد تكامل اقتصادي وحسن علاقات مع كامل دول الجوار، طبعا إذا شاء من يستمع إلى الخطاب أن يفهم بذلك إيران، وهي طبعا المقصودة الأولى إيران وتركيا، يكون الأمر كذلك. ولكن من وجهة نظر أمريكية إسرائيل جزء من هذا الجوار. إذا الزيدي هنا إذا شئت يوازن بين نوع من الطمأنة للولايات المتحدة وعدم الإغضاب إذا شئت. وكذلك الحال بالنسبة لنواف سلام رئيس الوزراء اللبناني، نرى بأنه تحدث عن الاحتلال الإسرائيلي وكأنه شأن عرضي، لم يستفد بالحديث عن أن هذا الاحتلال مستمر في اعتداءاته، في تجريف القرى، في قتل المدنيين واستهداف الآلاف من اللبنانيين، قتلوا أكثر من 10,000 12,000 جرحوا. لم يأتي على سرد هذا، رغم أن هذا السرد يندرج في إطار الاستحصال على ثقة هؤلاء اللبنانيين الذين تعرضت
7: لدرجة أنه كانت خطابات بعض القادة غير العرب حتى أشد حدة فيما يتعلق بهذه النقاط، سياسات إسرائيل في المنطقة، من خطابات أصحاب الشأن أنفسهم.
8: نعم،
7: ما الحاجز لماذا؟
8: تحديدا لمراعاة الرغبة الأمريكية بألا تكون ألا يكون هناك حدة في الموضوع. أي أنه رغم هنا نستطيع إذا شئنا أحسن الظن نستطيع أن نقول بأن رئيس الوزراء اللبناني مثلا يسير بدقة بين أن يعبر عن الحاجة الداخلية اللبنانية إلى الثقة، أي إلى كسب ثقة المواطن، رغم أن التركيز كان على مسائل الإصلاح وانفجار المرفأ وعلى الإعمار وإعادة تأهيل القرى، وإن كان ذلك من أضغاث الأحلام اليوم، طالما أن إسرائيل تقيم منطقة أمنية وتعلن صراحة بأنها لن تنسحب منها، بل تتوسع بها وتقيم المنشآت العسكرية بها وتدمر القرى. إذا نحن نتحدث عن وكأننا أمام واقعين، واقع قائم على الأرض وواقع آخر متخيل لدى الحكومة اللبنانية، ولكن الهدف هنا هو عدم استعداء الجانب الأمريكي، وهو الطرف الوحيد القادر على التأثير على إسرائيل من جهة، مع الإشارة والتشديد على أن لبنان قد من خلال اتفاقية وقف الأعمال العدائية عام 2024 ومن خلال الإطار التفاوضي اليوم قد نقل فعليا مرجعية فض الصراع بينه وبين إسرائيل من المؤسسات الدولية إلى الإدارة الأمريكية، وبالتالي أصبح ملزما بأن لا يغضب هذه الإدارة.
7: دعنا نأخذ مقارنة في هذه النقطة، بما أنك أتيت إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية منذ العام 2024، لغاية الآن كل تلك الجهود لم تؤدي إلى تلك الخلاصة أو النهاية المأمولة بالنسبة للجانب اللبناني. ورغم ذلك، وأشرت إلى ذلك في إجابتك قبل قليل، كرر نواف سلام على الأقل كلمة الثقة 5 إلى 7 مرات في خطابه: نستعيد ثقة المواطن، دولة يثق فيها المواطن، نريد أن يثق لبنانيون في لبنان. كيف سيثقون في لبنان؟ انطلاقا نعم. من ماذا؟
8: من خلال إدراك واقع بأن لبنان في هذه الحالة ليس بموقع من يفرض الأمور، ولكن من يتجنب الأمور. أي أنه من شأن السلطة اللبنانية اليوم، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، الدولة اللبنانية بصيغتها الحالية، أن تقول للبنانيين: جنبناكم المزيد من الدمار، المزيد من الخراب، ولكن ليس من شأنها أن تقول: صححنا الموضوع واسترجعنا. إلى الآن رغم أن الكلام هو في إطار هذا الأمل الذي قد لا يكون مبنيا على وقائع، ولكنه لا يزال قائما ولا يزال يعتمد على القراءة المتفائلة جدا، إفراط في التفاؤل في أن الولايات المتحدة سوف تضغط يوما ما على إسرائيل، وهي ما لم تفعله أبدا، وتقول صراحة بأنها لا تفعله، وإسرائيل تقول لا نعبأ على أي حال. إذن ثمة من جانب الدولة اللبنانية الكلام بأننا أمام خيارين: إما مضاعفة الأذى أو الحد من الأذى. الحد من الأذى هو أقصى ما تستطيع الدولة أن تقدمه اليوم، وهذا هو موطن الثقة، رغم الكلام من جانب رئيس الحكومة عن إعادة إعمار وغيره.
7: حسن منيمنا، الكاتب والباحث المختص في الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لكم على وقتكم معنا. مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم
3: في تغطياتنا المزيد في ملفاتنا الإخبارية المتتالية. عودة إلى سهام وبقية ملفات هذه الساعة الإخبارية. إليك سهام.
1: شكرا لك محمد. الآن إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني على الأقل وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت محيط جامعة الأقصى غربي مدينة خان يونس بقطاع غزة.
9: بفتح الباب.
1: شدد وزير الدولة بالخارجية القطرية دكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي تأكيد دولة قطر على ألا بديل عن الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ حل الدولتين بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية. وخلال مشاركة الوزير في الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، أكد أن الدوحة لم تتوانى عن جهودها المعروفة لتحقيق التسوية السلمية للقضية الفلسطينية والسلام في الشرق الأوسط. ونوه الوزير الخليفي إلى أن أحداث العام المنصرم تمثل تهديداً غير مسبوق يقوض فرص تحقيق رؤية حل الدولتين، خاصة محاولات الضم والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والحرب المستمرة على غزة. قال المنسق الإقليمي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المعني بوضع السودان إن أكثر من 55,000 شخص فروا من النزاع إلى تشاد المجاورة منذ بداية السنة الجارية، مشيرا إلى تضاعف أعداد النازحين 20 مرة خلال الأسبوع الماضي.
10: يتوافد الناس بأعداد تصل إلى 400 شخص يوميا، هذا العدد يفوق بعشرين ضعفا ما شاهدناه قبل بضعة أشهر. منذ بداية العام وصل 55,000 لاجئ جديد إلى تشاد، يضافون إلى ما يقرب من مليون شخص وصلوا منذ بداية عام 2023.
1: قتل شخصان وأصيب 20 آخرون جراء هجوم شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض. وقالت حكومة ولاية شمال كردفان في بيان إن الهجوم شنته قوات الدعم السريع بالمسيرات على مواقع مدنية شمالية ووسط مدينة الأبيض عاصمة الولاية. إلى ليبيا، حيث قال مراسل التلفزيون العربي إن سيولا اجتاحت مدينة مزدا جنوب العاصمة الليبية طرابلس وسط تسجيل حالات غرق ونقل حالتين إلى مستشفى مزدا العام، في حين تواصل فرق الطوارئ البحث عن مفقودين. وأفاد جهاز الإسعاف والطوارئ أن الطرق المؤدية إلى مزدا في الجبل الغربي مغمورة بالمياه ومغلقة بالكامل، مشيرا إلى أن فريق طوارئ الأصابع تمكن من الوصول إلى المدينة بمساعدة القوات الأمنية والعسكرية. كما أعلن الجهاز أن الوضع في بلدية نسمة طارئ مع بدء عائلات في التوجه إلى الجبال والمناطق المرتفعة جراء غزارة الأمطار وجريان السيول. الآن معنا من طرابلس مراسل التلفزيون العربي إبراهيم العبدلي. إبراهيم، كيف هو الوضع في مناطق مزدا ونسمة جراء السيول؟
11: نعم سهام، مما نتابعه وما ينشر من الصفحات الرسمية أو من المواطنين تبدو الأوضاع عادت إلى أو بدأت تذهب إلى الاستقرار. الشركة العامة للكهرباء أعلنت عودة التغذية الكهربائية لهذه المناطق بعد أن أعلنت ليلة البارحة قطع الكهرباء على مدينة مزدا احترازيا نظرا لارتفاع منسوب المياه. واليوم عادت الكهرباء إلى هذه المناطق. ومما نشاهده ما ينشر من وسائل التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي من المواطنين في المنطقة، بدأت تنخفض منسوب المياه أو مجاري الأودية القريبة من مدينة مدينة مزدة ونسمة، وبدأت تتضح ملامح الأضرار التي لحقت بالمنطقة. الكثير من سيارات المواطنين والشاحنات التي جرفتها المياه على جانبي الطريق، وكذلك أيضا الطرق التي دمرتها مياه السيول ليلة البارحة بدأت جرية اليوم، ولكن حتى الآن ليس هناك أي حصر واضح للأضرار. رئيس حكومة الوحدة الوطنية وجه كافة الجهات المعنية برفع جاهزيتها وتجهيز فرق الطوارئ للتعامل مع هذه الأزمة وإزالة العوائق وفتح الطرق والمحافظة على بقاء الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي. هذه التنبيهات سهام تأتي في وقت نبه فيه المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن اليوم وغدا هناك تقلبات جوية وفرص لهطول أمطار غزيرة، وبالتالي هناك استعدادات لربما تكون هناك موجة أخرى من الأمطار في هذه الليلة على مناطق الجبل الغربي والعاصمة طرابلس، إذ أعلنت بلدية أبو سليم وبلدية عين زارة جنوب العاصمة طرابلس رفع حالة الجاهزية والتأهب توقعا لهطول أمطار غزيرة هذه الليلة. وكذلك أيضا غير بعيد على مزدة ونسمة سهام، ما بين مدينة زليتن وبني وليد ومصراتة هناك العديد من الأودية التي امتلأت اليوم بالمياه. نتحدث عن حوالي 4 أودية، ومديرية أمن بني وليد أغلقت الطرق ومنعت الحركة في هذه المنطقة. نعم سيها،
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحيم العبدلي من طرابلس. المشاهدين نشير لهذا الخبر العاجل، ننقله عن مراسلة التلفزيون العربي. جرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي قرب مقبرة السوارحة غربي النصيرات وسط قطاع غزة. المراسل التلفزيون العربي ينقل بوقوع جرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي قرب مقبرة السوارحة غربي النصيرات وسط قطاع غزة. الآن ننتقل إلى تطورات الحرب الأوكرانية، حيث تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجمات روسية بالمسيرات، ما أدى إلى اندلاع حرائق وإلحاق أضرار بعدد من الأحياء.
9: هجمات مجددا تطاول العاصمة الأوكرانية كييف منذ منتصف الليل، وحتى الآن الساعة 11 صباحا لا تزال تحوم بعض من هذه المسيرات الروسية في عدد من أجواء العاصمة كييف. نحن هنا بطبيعة الحال في أحد الأحياء المتضررة، حي بيتشيرسكي، هناك أحد المباني السكنية التي أصابتها إصابة مباشرة إحدى هذه المسيرات، مما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من الشقق في الطوابق العلوية من هذا المبنى المتعدد الطوابق. لغاية الآن تحدث الإدارة العسكرية وعمدة المدينة عن عدد من الإصابات التي يعني وقعت بعد هذه الضربة بالمسيرة على هذه المنطقة. طبعا لا تزال سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني وعناصر الأمن لا يزالون منتشرين في هذه المنطقة في هذا المكان تحديدا. هناك بطبيعة الحال بحسب ما عرفنا أن أحد المصابين أو المتضررين هو رئيس موقع أوكرانيا اليوم الأستاذ محمد العروقي. هنا نلتقي به، ما الذي حصل أستاذ محمد؟ أولا الحمد لله على السلامة.
12: الله يسلمكم، تحياتي أستاذ زياد. يعني حقيقة ماذا أستطيع أن أقول، يعني نايمين في البيت الساعة 8 صباحا، صوت انفجار قوي، وفجأة وجدت زجاج يتطاير وغرف البيت الأبواب والسرير ودخان كثيف. نظرت إلى أولادي وجدت الدماء، يعني مغرقين في دمائهم وأنا في رجلي، وخرجنا بسرعة من النيران. يعني هذا الذي أستطيع أن أقوله في الصباح، يعني تمكننا من الخروج في ملابس البيت. يعني
9: كما قلت لا تزال هنا فرق الدفاع المدني، عدد كبير منتشر في هذه المنطقة، وهناك بعض منهم في هذه الشقق لا يزالون يعملون على إزالة الركام وإزالة هذه الأنقاض من الشقق المتضررة جراء هذا الهجوم. بطبيعة الحال
3: السلاح الجوي الأوكراني اليوم تحدث عن طبيعة هذه الهجمات التي طاولت عدداً من المقاطعات الأوكرانية بما في ذلك العاصمة كييف. تحدث عن أكثر من 200 مسيرة من مختلف الأنواع التي ضربت هذه المناطق، وأيضا تحدث عن أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط عدد كبير من هذه المسيرات خلال تعامل منظومات الدفاع الجوي مع هذه المسيرة. إياد السيتية، التلفزيون العربي، هايبيتشيرسكي، كييف.
1: وسط ترقب مصير المقترح الأخير الذي قدمته واشنطن لظهران لوقف الحرب، توقفت صحف أجنبية عند تداعيات متواصلة لهذه الحرب، سيما تصاعد القتال في اليمن.
13: في مجلة فورين أفيرز الأمريكية كتب مايكل هوريتز عن استعدادات إيران المسبقة للحرب، مشيرا إلى أنه عندما بدأت الولايات المتحدة قصف إيران توقعت أن تطيح سريعا بالنظام، لكن بعد مرور أكثر من 6 أشهر أصبح أقوى ورد بقوة على واشنطن وحلفائها، كما أغلق مضيق هرمز وكسب نفوذا سياسيا جديدا. وأضاف أن هناك عدة أسباب وراء ذلك، أولها أن إيران كانت مستعدة منذ فترة طويلة لهجمات أمريكية وإسرائيلية، وجهزت ترسانة ضخمة من المسيرات والصواريخ الرخيصة والدقيقة، ما جعل الهجمات المضادة الإيرانية فاعلة وسمح لها بإغلاق المضيق وردع التصعيد الأمريكي. ورأى أن هذا الصراع بيّن أنه لم يعد باستطاعة الجيش الأمريكي أو أي جيش آخر كسب حرب شاملة بمجرد استخدام أعداد قليلة من الأسلحة المتطورة، حيث تستطيع الدول الأضعف مجاراة الدول الأقوى من خلال وابل من الهجمات والدقة في استخدام الأسلحة. وخلص إلى أن إيران أثبتت أن الدول الأضعف لا يمكن استبعادها من لعبة القوة العسكرية، فيما اكتشفت الولايات المتحدة أن الدول الأقوى لا تضمن التفوق في المعارك الكبرى. صحيفة واشنطن بوست توقفت عند التطورات في اليمن، مشيرة إلى أنه مع استمرار أنصار الله الحوثيين في الضغط من أجل السيطرة على المزيد من الأراضي، اشتعلت الحرب من جديد وكارثة إنسانية تلوح في الأفق. وتلفت الصحيفة إلى أن الأحداث الحالية في اليمن مرتبطة مباشرة بالحرب في إيران، إلا أن واشنطن ترفض التدخل وتريد ترك المسألة للسعودية رغم المناشدات المتكررة من الحكومة اليمنية بحسب ما تنقل عن مسؤولين. وقال أحد هؤلاء المسؤولين إن الدبلوماسيين الأمريكيين يؤكدون على الدعم الذي تقدمه واشنطن من حيث المعلومات الاستخبارية، لكن اليمن لا يرى سوى القليل من المساعدة. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن تبعات الحرب تقع بشكل أكبر على المدنيين اليمنيين الذين يعيشون يوميا التهجير والتهديد وصعوبات بالغة، خاصة بعد تقليص الولايات المتحدة المساعدات المقدمة لليمن وغيرها. في صحيفة ذا جارديان البريطانية طالبت السكرتيرة التنفيذية لمجموعة لاهاي فارشا جانتيكوتا بوضع حد لإفلات الولايات المتحدة وإسرائيل من العقاب لانتهاكهما النظام القانوني الدولي، وذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من داخل الأمم المتحدة إيران بالإبادة. وعلى المنصة نفسها وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب كل من يسعون إلى المساءلة بأنهم برابرة. وأشارت إلى أن إفلات إسرائيل من العقاب لا يقتصر على غزة، بل يتجلى في التطهير العرقي المتسارع في الضفة الغربية المحتلة والغارات على لبنان التي أسفرت عن مقتل أكثر من 4,000 شخص هذا العام وتشريد أكثر من 1,000,000، والقصف الإسرائيلي يطاول أيضا قرى في الجنوب السوري. وبينما ذكرت بأن محكمة العدل الدولية قضت بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وأمرت جميع الدول بعدم تقديم أي مساعدة أو دعم له، أضافت أن ما نحتاجه هو الشجاعة للتحرك، إذ على الدول وقف عمليات نقل الأسلحة ومنع وصول الشحنات العسكرية ومراجعة العقود والاستثمارات العامة المرتبطة بالاحتلال واعتقال المجرمين. في موقع بلومبرج الأمريكي تطرق جيمس ستافريدس إلى قدرة دول الناتو على تحمل الاستفزازات الروسية، معتبرا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العالق في حرب أوكرانيا يحاول ترهيب الدول الأوروبية التي باتت الداعم الرئيسي للأوكرانيين بعد التخفيضات الكبيرة التي أجراها ترامب في المساعدات المقدمة لكييف. وأضاف أن فكرة روسيا تتمثل في القيام بأعمال تخريب وإحداث اضطرابات في عدد كبير من المدن الأوروبية عبر أعمال لا تصل إلى حد الحرب الفعلية، وبطريقة يصعب معها إثبات علاقة موسكو فيها. ورأى الكاتب أن النمط المتصاعد من جانب روسيا قد يدفع نحو تفعيل المادة الرابعة من حلف الناتو، والتي تعطي الحق لأي عضو بدء مشاورات على مستوى الحلف بشأن العمل الدفاعي الجماعي. وخلص إلى أن حلف الناتو مطالب الآن بإثبات قدرته على الرد بشتى السبل على العمليات الروسية الاستفزازية، لأن استمرار غياب الرد الأوروبي سيعطي بوتين الضوء الأخضر لمواصلة حربه الرمادية.
1: تم هذه الساعة الإخبارية، يلقاكم بعد قليل وإلى تنيني في ساعة جديدة. إلى اللقاء.

0: مراسلنا عماد الرواشد في واشنطن.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري عالمياً، أن أراقب قطباً أوحد للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

0: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
1: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
2: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. حظر الطيران على إيران يتوسع ويشمل مطارات عراقية وإماراتية، ومعاون المرشد الإيراني يهدد بإجراءات مماثلة ضد الدول المتعاونة بالحظر مع واشنطن. القوات اليمنية تعلن السيطرة على عدة مواقع بمحافظة لحج، وباكستان تبحث مع السعودية وتركيا تقديم الدعم للرياض بموجب اتفاقية الدفاع المشترك. الأمم المتحدة تقول إن عدد الفارين من السودان إلى تشاد بلغ أكثر من 55 ألف لاجئ منذ بداية العام الجاري. هجمات روسية بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة أوديسا.

0: حذر معاون المرشد الإيراني محمد مخبر من أن المجال الجوي في المنطقة إما أن يكون مفتوحا للجميع وإما أن لا يكون مفتوحا لأحد، وقال إنه في حال منعت إيران من التحليق والحصول على خدمات المطارات فلن تحصل عليها أي دولة أخرى. وبموجب العقوبات الأمريكية على إيران، أعلن مطار النجف الدولي إيقاف جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى إيران. وقالت إدارة المطار إن تلك الرحلات تقرر إيقافها بدءا من الثانية من ظهر اليوم الجمعة حتى إشعار آخر. كما قررت حكومة إقليم كردستان العراق تعليق مطاري أربيل والسليمانية الرحلات من وإلى إيران اعتبارا من اليوم. وأعلنت أمس الإمارات منع رحلات شركات الطيران الإيرانية بموجب العقوبات الأمريكية حتى إشعار آخر. وأفادت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية بأن القرار جاء بناء على الحظر الأمريكي على شركات الطيران الإيرانية المتعلق باستخدام المطارات في مختلف دول العالم. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الطيران الإيراني بأكمله، وأمهلت في وقت سابق الشركات الأجنبية حتى 23 من سبتمبر الجاري للامتثال للقرار تحت طائلة التهديد بالعقوبات. قدمت إيران مقترحا إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء لاستيفاء شروط محددة في غضون 7 أيام لاستئناف المحادثات وفق وزير الخارجية الإيراني. في المقابل أفادت وول ستريت جورنال بأن الرئيس ترامب لا يعتزم رفع الحصار البحري عن طهران.
1: خلال 7 أيام فقط تحاول طهران فتح نافذة في جدار المواجهة مع واشنطن عبر مقترح يحمل أكثر من رسالة على طاولة واحدة. الخطة الإيرانية بحسب وزير الخارجية عباس عرقجي نقلت عبر الوسطاء مقترحا إلى واشنطن يقوم على تنفيذ مجموعة من الشروط خلال 7 أيام. المقترح يبدأ بوقف جميع الأعمال القتالية لمدة أسبوع بما في ذلك لبنان بالتوازي مع الإفراج عن الأصول المجمدة ورفع العقوبات المفروضة على النفط وإنهاء الحصار البحري. لكن القصة الحقيقية لا تتوقف عند الأيام 7 بل تبدأ في اليوم 8. فإذا نجحت طهران في تمرير مقترحها فإن إعادة فتح المضيق لن تكون مجرد عودة لحركة السفن، وإنما قد تصبح بوابة لمرحلة تفاوضية جديدة، على أن تقود الخطوة بعدها مباشرة إلى مفاوضات شاملة بشأن الملف النووي، مع إشارات إلى إمكانية إعادة النظر في مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. طهران وفق ما نقله عرقجي تقول إنها لا تطرح شروطاً جديدة بل تستند إلى ما ورد في مذكرة تفاهم إسلام أباد. في المقابل لا تتحدث واشنطن عن اتفاق مكتمل، لكن مسؤولاً في البيت الأبيض أكد أن مناقشات إيجابية تجري عبر الوسطاء بشأن إيران. بدورها أفادت وول ستريت جورنال بأن ترامب لا ينوي رفع الحصار البحري عن طهران، في حين تشير الصحيفة إلى تباين في الرسائل الإيرانية بين مرونة تبديها الدبلوماسية وتشدد يتبناه الحرس الثوري. المحصلة طرفان يضغطان لإعادة رسم قواعد التفاوض. طهران تريد تخفيف الضغط أولاً ثم تقديم تنازلات، وواشنطن تريد تنازلات أولاً ثم تخفيف الضغط، وبينما تسعى إليه طهران وما تطلبه واشنطن مصير تحدده أيام 7.
0: تعد مدينة سيريك الساحلية جنوبية إيران حلقة الوصل بين ميناءي بندر عباس وجاسك، وتتمتع بموقع جغرافي مميز عند مدخل مضيق هرمز حيث تطل على بحر عمان، ما أعطاها دورا محوريا مهما.
2: أكثر العيون الإيرانية رصدا لحركة الملاحة البحرية، وتتمتع ببنية تحتية للمراقبة والدفاع الساحلي. إنها سيريك، أحدى أكثر المدن الإيرانية عرضة للاستهداف الأمريكي، جغرافياً تعد أول منافذ إيران شرقاً على بحر عمان. إذا كانت بندر عباس القلب الاقتصادي لجنوب إيران، فإن ميناء سيريك بات محط تركيز إيراني جديد خلال العقدين الماضيين خارج مياه الخليج.
3: استراتيجياً تعد سيريك الحلقة الرابطة بين مينائي بندر عباس وجاسك، وتتمتع بموقع جغرافياً عند مدخل مضيق هرمز وتطل على بحر عمان، موقع أعطى المدينة دوراً محورياً في المعادلات الأمنية والعسكرية لجنوب إيران.
2: رغم صغر مساحة سيريك، لكنها شكلت بحسب السلطات المحلية منفذاً بحرياً مهماً خلال فترة الحرب، منفذ لعب دوراً محورياً في تصدير واستيراد البضائع، وكان الأكثر نشاطاً في محافظة هرمزغان. لكن هذا لا يعني أن وضع المدينة كما هو قبل الحرب.
4: العديد من الأماكن المدنية استهدفت، ومن بينها بالقرب من هذا السوق. هذا أثر بشكل كبير علينا، لكن التجارة بحمد الله لم تتوقف في سيريك.
2: التصعيد جمد جزءاً لا يستهان به من تبادل التجارة البحرية مع الضفة الأخرى من مياه الخليج، التي تشكل حركة متصاعدة في التعاملات مع الدول العربية.
5: قبل العدوان كانت لدينا تبادلات تجارية واسعة مع دول خليجية عدة، ولكن الآن تراجعت إلى نحو 60% أو أكثر ربما مقارنة بما كانت عليه.
2: تتنامى أهمية سيريك اقتصادياً بالنسبة لإيران، أهمية تتضاعف مع ارتفاع منسوب التوتر الإيراني الأمريكي، لا سيما بشأن أحكام السيطرة على مضيق هرمز. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مدينة سيريك جنوبي إيران.
0: أعلنت قوات الحكومة اليمنية سيطرتها مسنودة بقوات العمالقة ورجال القبائل على قمة جبل نومان ودار الكافر المطلين على مديريتي الوازعية والمضاربة بمحافظة لحج في الجنوب. وأشارت القوات الحكومية إلى أن العملية بدأت بتسلل ليلي أعقبه تطويق الموقع واقتحامه فجرا، ما أجبر الحوثيين على الانسحاب مخلفين وراءهم خسائر بشرية وأسلحة، وفق البيان الحكومي. وبحسب البيان، يكتسب جبل نومان أهمية استراتيجية لإشرافه على خطوط الإمداد بين الوازعية والمضاربة، واستخدامه من قبل الجماعة في مراقبة المنطقة وقصف القرى والمواقع المحيطة بحسب البيان. في المقابل، نقلت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين عن مصدر عسكري أنه تم طرد حشود حاولت استهداف جبل نومان وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات وإسقاط 3 مسيرات. استهدفت عبوة ناسفة رتلاً عسكرياً تابعاً لقوات درع الوطن في مفرق الصعيد بمحافظة شبوة أثناء توجهه نحو عدن بجنوب اليمن. ونقل مراسل التلفزيون العربي عن مصادر عسكرية حكومية أن العملية أسفرت عن إصابة 5 جنود من درع الوطن في وقت لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وتمكنت قبائل الصبيحة بدعم من قوات درع الوطن من استعادة جبل البازلة الاستراتيجي بمديرية المضاربة بمحافظة لحج. عقد نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار ووزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره التركي هاكان فيدان اجتماعا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وبحسب الخارجية الباكستانية، فقد دان الوزراء الهجمات التي استهدفت مكة المكرمة والمرافق المدنية والاقتصادية في المملكة، مع التأكيد على حق الأخيرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها. وخلال الجلسة، ناقش الوزراء خططا لعقد اجتماع عاجل لرؤساء أركان الدول 3 لبحث سبل مساعدة المملكة ضمن اتفاقية مكة، التي تنص على أنها أي هجوم على أحد أطرافها يعتبر هجوما على جميع الأطراف.
6: حراك دولي لدعم السعودية، مزيد من الإمدادات العسكرية الدولية للمملكة في مواجهة جماعة أنصار الله الحوثيين، فالتصعيد العسكري في البحر الأحمر استنفر الرئيس الفرنسي ليعلن عن تعزيزات عسكرية دفاعية تشمل إرسال جنود وأنظمة دفاع ورادارات، لكن دون الخوض في القتال الدائري بالمنطقة.
5: سنرسل جنودا ورادارات وأنظمة دفاع لحماية موقع ينبع النفطي على البحر الأحمر، وليس الهدف أن ننخرط في أي نزاع. سنرى كيف ستتطور الأمور وفقا للاحتياجات، لكن في جميع الأحوال نحن نضع أنفسنا في وضع يسمح لنا بحماية هذا الموقع، لأنه قبل بضعة أسابيع فقط كان يخرج منه يوميا أكثر من 5 ملايين برميل، وهذا أمر ليس بالهين.
6: التحرك الفرنسي يأتي في ظل اجتماع مرتقب لرؤساء أركان الجيوش في السعودية وتركيا وباكستان، أقطاب تحالف مكة الثلاثي، بهدف بحث مساندة المملكة. بيان للخارجية السعودية أشار إلى أن الوزير فيصل بن فرحان بحث مع نظيريه الباكستاني والتركي في نيويورك تفعيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك. الدعم العسكري الدولي للسعودية ليس الأول من نوعه، فالتصعيد الدائر في اليمن دفع بريطانيا للإعلان عن موافقتها على طلب سعودي بنشر طائرة تابعة للسلاح الجوي الملكي من طراز فويغر لتنفيذ مهمات التزويد بالوقود جوا دعما للعمليات الدفاعية.

0: الاستخبارات لرصد وإحباط هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين. دعم عسكري نوعي للسعودية يضاف إلى تحالفاتها الإقليمية لزيادة قوة الردع، تعزيزات تراهن عليها المملكة لحسم الحرب المتصاعدة في اليمن.
1: معنا الآن من الرياض سالم اليامي، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية والمستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية. سيد اليامي، اليوم اجتماع لرؤساء الأركان وبالأمس اجتماع لوزراء الخارجية، هل هذا يعني عمليا أن حلف مكة بات مفعلا اليوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي الكريم، أحيي السيدات والسادة المشاهدين، أشكر لقناتكم المباركة كريم الاستضافة. أنا أعتقد أن الحلف يعني نظريا وعمليا ربما كان مفعل منذ اللقاء الثاني، كان هناك لقاء ثاني في تركيا قبل أسابيع، وفي هذا اللقاء تم وضع أو الموافقة أو الاتفاق على الأطر التنفيذية والآلية لتنفيذ عمل هذا اللقاء. اليوم حقيقة هذا الاتفاق أنا أعتقد أنه يعني ربما لتنفيذ أول اختبار لتفعيل عمل هذا الاتفاق، خاصة أن هناك تحديات حقيقة أمنية تواجه المملكة العربية السعودية، والمملكة يعني كما هو معروف هي الضلع الثالث في هذا التحالف أو هذا الاتفاق الذي ربما حجر الزاوية فيه، أن أي اعتداء على أي بلد هو اعتداء على الأطراف الأخرى. الشيء الآخر في المعتقد أن هناك مراوحات قامت بها أطراف هذا التحالف، وأنا أقصد هنا التركي والباكستاني ربما مع الجانبين الإيراني، وإلى حد ما قد يكون مع الجانب الحوثي لكن في الغالب مع الجانب الإيراني، لأن الكل يعرف أن الجانب الإيراني هو الذي يدعم ويمول وربما حتى ينفذ عمليات الميليشيات الإرهابية الحوثية. فأنا أتفق مع حضرتك بهذا السؤال، هذا اللقاء وربما الانطلاقة من هذا اللقاء الذي سيعقد بين العسكريين أو بين يعني من يخططون عسكريا بعد اللقاء الذي تم بالأمس بين المستوى السياسي على مستوى وزارة الخارجية، أنا أعتقد أنه لأخذ إشارة التطبيق والتنفيذ، خاصة أن البيانات أو التصريحات التي صدرت عن الجهات الثلاث كلها كانت تؤكد حق المملكة في يعني هذا في المنظور القانوني، حق المملكة في الدفاع عن نفسها بكل تأكيد. الشيء الآخر أكدت كل الأطراف الثلاثة أن هناك عدوانا بينا واضحا وقع على المملكة العربية السعودية، وبحسب القانون الدولي المملكة لها حق الدفاع عن نفسها. فأنا أعتقد كل المسارات هي حاضرة لكي يكون هناك يعني عمل على الأرض، ربما
1: عمل بأي معنى وما حجمه سيد اليامي؟ هل مثلا نتوقع أن تقدم تركيا وباكستان مساعدات تقنية ربما على شكل استشارات، أم لا قد يصل الأمر إلى حد مشاركة في ضرب الحوثيين مثلا من قبل باكستان وتركيا؟
2: كنت أتمنى أن أكون عسكريا لكي أعطيك جوابا شافيا، لكن ما أعتقده أنا كرجل مدني. أنا أعتقد في المقام الأول أن التصريحات السعودية تقول أن هناك رد، وهذا الرد يتمحور في تقديري حول الدعم الكامل لقوات الشرعية. هناك قوات للحكومة الشرعية تبلي بلاء حسنا وتقوم بدور إيجابي ربما غاب عن الساحة اليمنية منذ سنوات، اليوم هو يقوم بدور. أما الأطراف الأخرى فلا أعتقد حقيقة أنها تتأخر عن أي شيء يطلب منها من المملكة، سواء كان فني، دعم يعني لوجستي كما يقولون، أو حتى ربما استشارات، أو حتى ربما أعمال فيما وراء ذلك. أنا أعتقد أنها لن تتأخر في هذا الموضوع، وحماس هذه الدول أو يعني حضورها في تنفيذ الاتفاق في تقديري هو واضح، وواضح في مواقف القيادات في الباكستان وفي تركيا. الشيء الأخطر يعني أن الاعتداءات الهمجية والإرهابية الحوثية هي طالت المنشآت النفطية وطالت المدن والأعيان المدنية، ثم بدأت تصل إلى الأماكن المقدسة، وفي تقديري هذه خطوط حمراء لدى الجميع، ليس لدى المملكة فقط إنما لدى الشعوب والقيادات والدول الإسلامية في طليعتها الشعب والحكومة التركية والشعب والحكومة في الباكستان.
1: سيد اليامي، قلت قبل قليل أن هناك مسارا سياسيا اشتغلت وتشتغل عليه باكستان وتركيا مع إيران لكي تضغط على الحوثيين أو تتوقف عن دعمهم، هل تعتقد أن الرياض قد تجد أي جدوى في التحاور مع إيران بهذا الموضوع؟
2: أنا أعتقد أنه حتى ولم يكن هناك جدوى، لأن الجانب الإيراني أحيانا هو يتصرف

0: تصرف بطريقة من فقد كل شيء، بمعنى أنه لا يقيم وزنا لأي تصرف يقوم به تجاه الآخرين، ويعامل الآخرين وكأنهم المذنبين الأول في حقه، بمعنى يعاون دول الخليج وكأنها هي التي ترسل الصواريخ أو تنفذ الحصار عليه، بينما من ينفذ الحصار الولايات المتحدة الأمريكية. لكن أنا أعتقد أن المملكة تريد أن تفهم الجانب الإيراني بإسقاط الذرائع. الجانب الإيراني على سبيل المثال يقول أن هذه الميليشيات وهي يعني أذرعه التابعة له والتي تتغذى بالمال وبالسلاح الإيراني، يقول أنها تتصرف من عندياتها ومن منطلقاتها الخاصة وتدافع عن نفسها ولها رؤيتها الخاصة، بينما الحقيقة وكما يؤكد أبناء الشعب اليمني وأبناء الشعب العراقي وكما يؤكد الشعب اللبناني وأبناء الشعب اللبناني، أن هذه الميليشيات المنتشرة للأسف والسرطانات المنتشرة في الجسد السياسي والاجتماعي والأمني العربي هي يعني تنفذ القرارات بحذافيرها من طهران. فكأن المملكة تريد إسقاط الحجة على الجانب الإيراني، لأن الجانب الإيراني سيكون هو في الحقيقة الصدارة، سيكون هو المتهم، وستسقط كثير من الادعاءات التي يتحدثون عنها في إيران عن الإسلام وعن الدفاع عن الإسلام وعن الدفاع عن الدول الشقيقة وعن الأفكار التي يطرحونها بين فينة وأخرى على اتفاقات مع الجانب الإيراني وعلى نبذ أو دعوة دول الخليج خاصة إلى نبذ التعاون أو التفاعل مع الدول الكبرى بين قوسين الولايات المتحدة الأمريكية. كل هذا في تقديري أنا أعتقد أنه محسوب في السياسية والأمنية السعودية.
1: شكرا جزيلا سالم اليامي، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية والمستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية.
2: شكرا.
1: أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة أن أولوية الحكومة الآن هي استعادة الدولة أو سيادة الدولة بما يشمل حصر السلاح بيدها وبيد مؤسساتها الدستورية.
3: تنطلق رؤيتنا في هذه المرحلة من إرادتنا الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة ورسوخ ثقة المواطنين بها. إن هذه هي أولوياتنا الحاكمة، ونحن ماضون في أن تكون الدولة صاحبة القرار في السلم والحرب، وأن يبقى السلاح وأدوات القوة بيد مؤسساتها الدستورية.
1: قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن لبنان دخل في مفاوضات مع إسرائيل لضمان إنهاء الحرب واستعادة سيادته، وأضاف في كلمة بالجمعية العامة للأمم المتحدة أن الحكومة تعمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة واستعادة الأسرى.
4: نريد تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية حتى حدودنا الدولية المعترف بها وفقاً لاتفاقية الهدنة لعام 1949، كما عاد وأكد عليه القرار 1901، ونريد الإفراج عن جميع أسرانا وعودة آمنة وكريمة لأهلنا إلى قراهم وبلداتهم وإعادة إعمار ما دمرته الحرب. ومن هذا المنطلق دخلت الدولة اللبنانية في مفاوضات مع إسرائيل برعاية مشكورة من الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها من أجل التوصل إلى ترتيبات تضمن إنهاء الحرب واستعادة لبنان كامل سيادته.
1: وفي قطاع غزة، أفادت مصادر طبية قبل قليل بسقوط شهيد وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين قرب مقبرة السوارحة غربي النصيرات وسط القطاع. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيون على الأقل وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت محيط جامعة الأقصى غربي خان يونس. قال المنسق الإقليمي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المعني بوضع السودان إن أكثر من 55,000 شخص فروا إلى تشاد المجاورة منذ بداية السنة الجارية، وأشار إلى تضاعف أعداد النازحين 20 مرة خلال الأسبوع الماضي.
5: يتوافد الناس بأعداد تصل إلى 400 شخص يومياً، هذا العدد يفوق بـ20 ضعفاً ما شاهدناه قبل بضعة أشهر، منذ بداية العام وصل 55,000 لاجئ جديد إلى تشاد، يضافون إلى ما يقرب من 1,000,000 شخص وصلوا منذ بداية عام 2023.
1: قتل شخصان وأصيب 20 جراء هجوم شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض. وقالت حكومة ولاية شمال كردفان إن الهجوم شنته الدعم السريع بالمسيرات على مواقع مدنية شمالي ووسط الأبيض عاصمة الولاية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي استهدف سفينة شحن في منطقة أوديسا، قال إنها كانت تنقل شحنات ذات طبيعة عسكرية إلى ميناء تشيرنومورسك. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بتصاعد أعمدة من الدخان عقب وقوع انفجار في كييف. ونقلت مصادر محلية أن مسيرة سقطت في منطقة أوليمبيسكا دون ورود معلومات فورية عن حجم الأضرار أو الخسائر. وكان رئيس بلدية كييف أعلن عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء هجوم روسي سابق إلى 7 أشخاص، فيما بلغ عدد المصابين 46 شخصاً.

0: قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن تفاصيل ما خلصت إليه المفاوضات التجارية مع الصين الاثنين المقبل. واختتمت القمة بين الصين والولايات المتحدة في واشنطن، وجاء على رأس مخرجاتها تمديد الهدنة التجارية بين البلدين حتى يناير القادم.
1: من استقبال مفعم بالكلمات الودية وهدير الطائرات إلى ختام قليل الاتفاقات وكثير الخطوط الحمراء، هكذا مرت القمة الأمريكية الصينية الثالثة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. جاء شي إلى واشنطن بعد غياب 10 سنوات ملوحاً براية أساسية هي إمكانية إدارة التنافس بين الدول العظمى دون تأجيج المواجهة.
2: تعهد الرئيس ترامب بجعل أمريكا عظيمة من جديد وتمكين الشعب الأمريكي من تحقيق خطوات كبيرة إلى الأمام. يتعين على الصين والولايات المتحدة التصرف كدولتين كبيرتين تتحملان المسؤولية.
1: وفي التفاصيل، وضع رجل بكين خطوطه الحمراء فيما يتعلق بتواصل الدعم العسكري لتايوان وضرورة العودة للتفاوض مع إيران لحفظ السلام العالمي والمسؤولية المشتركة بشأن إدارة الذكاء الاصطناعي. ورغم حضور الأسماء الكبرى في هذه الصناعة بقاعة العشاء، اقتصر النقاش على مواصلة التطوير مع التركيز الثنائي على إعلاء الرقابة البشرية بما يخدم الصالح العام والتواصل العاجل في حالات الطوارئ. في المقابل، راوح رجل واشنطن بين خطاب الصداقة والتحذير مركزا على دور المضيف.
3: أود أن أرفع التحية للرئيس شي والسيدة بينغ احتفاء بالعلاقة المديدة بين الصين وأمريكا التي قطعت آلاف الأميال وامتدت عبر مئات السنين، ولتكن شعوبنا جميعاً على موعد مع مستقبل يسوده الانسجام والسلام والنجاح.
1: الزيارة التي بدأت بالاحتفاء بالقرار الأمريكي بمد الهدنة التجارية 2 إضافيين لتنتهي يناير القادم، ركزت في اليوم الأخير على كثير من الملفات الاقتصادية، أهمها خطورة عدم الوفاء بالتعهدات المبرمة بشأن تصدير بكين المعادن النادرة التي تدخل في صميم صناعة الأسلحة والتكنولوجيا الأمريكية. هي ورقة شي الرابحة في مواجهة رسوم ترامب الجمركية المحتمل عودتها بنسبة تتجاوز 100%. وفي الطريق ما بينهما ملفات واتفاقات أخرى، رهن المرور والتوقيف كشراء الصين طائرات البوينغ وفول الصويا الأمريكي وتعطيلها اتفاقات بنحو 17 مليار دولار. انقضت قمة أخرى إذن، في حين يتهيأ كل من الرجلين لمزيد من الضغوط الداخلية، حيث انتخابات تجديد نصفي للكونغرس الأمريكي على الأبواب واجتماع استراتيجي للحزب الشيوعي الصيني بداية العام لاختيار قادته. وبين هذا وذاك تتواصل حروب عدة تخفت وتزيد درجة حدتها، تتقاطع وإن بدت متوازية وفق رؤى رجلين من فوق هرم دولتين قويتين يرسمان حدودا فاصلة فوق الخريطة العالمية.
0: وهذه الآن مشاهدينا صور مباشرة من قاعدة أندروز بميريلاند قرب واشنطن، حيث يغادر الرئيس الصيني شي جي بينغ الولايات المتحدة بعد زيارة وصفت بالتاريخية إلى واشنطن. التقى خلالها الرئيس ترامب وتحدثا وناقشا المواضيع كثيرة، على رأسها طبعا ما توصف بالحرب التجارية والتنافس التجاري القائم على أشده بين أكبر اقتصادين في العالم. دعا بابا الفاتيكان العالم إلى عدم التعامل بلا مبالاة مع المعاناة التي تسببها آفة الحرب، ودعا خلال زيارته إلى فرنسا باريس إلى الدفاع عن السلام والتعددية. وحث البابا ليو 14 في كلمة ألقاها أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العالم على عدم اعتياد الحروب واعتبارها أمرا حتميا. وأكد بابا الفاتيكان موقف الكنيسة الراسخ المعارضة للأسلحة النووية والداعية إلى حظرها. كما حث البابا ليو 14 العالم على إعادة النظر في مسار تطوير الذكاء الاصطناعي، وحذر من أنه قد يخلق مستقبلا تسيطر فيه هذه الآلات على كوكب الأرض كما قال.
4: بدا لي أن من الضروري تناول موضوع الذكاء الاصطناعي في رسالة البابوية الأولى، وذلك لوضع الإنسان في صميم كل تأمل وتفكير، ولضمان ألا نفقد إنسانيتنا وسط فردوس الآلات التي تغزو حياتنا اليومية وتعيد تشكيلها. بات من الملح تدريب عقولنا على التمييز الأخلاقي حتى نتمكن من إدراك ما هو خير من الناحية الأخلاقية.
0: ختام النشرة الآن إلى البرنامج الوثائقي مهمة صحفية.

Yeah.

0: صبيحة 7 أكتوبر 2023 كان قطاع غزة على موعد مع حدث فارق. أخبار متلاحقة، انفجارات، عمليات عسكرية، ومشهد يتغير لحظة بعد أخرى. وكما في كل حدث استثنائي، كان على الصحفيين أن يخرجوا إلى الميدان. بين هؤلاء كان نضال لوحيدي وهيثم عبد الواحد وزميلهما إبراهيم لافي. اتجه الثلاثة إلى منطقة معبر إيرز في بيت حانون. بدأوا عملهم كما يفعل الصحفيون في كل مرة: كاميرا، صور، اتصالات، ومحاولة لتوثيق اللحظة.
1: سبعة أكتوبر 2023، طبعا زينا زي كل الناس في مدينة غزة. تفاجأنا باللي بيصير حوالينا. تقريبا في حدود الساعة 10 كلمنا أخوي همام الأصغر مني، بسألنا عن هيثم. بقول لي وين هيثم؟ أنا هودي مش عارف وين هيثم، يعني أنا بعرف إنه هيثم إنه طلع على شغله، شغل هيثم في المكتب.
2: هو نضال تقريبا له حوالي أكثر من 10 سنوات في الصحافة، بيشتغل في التصوير، يغطي أحداث كثيرة في الحروب الماضية، كان يغطي والاجتياحات، كان يغطي، كان يغيب عن البيت، يبات برا البيت كمان، كان شغل بالبيت، كان يأخذ أغراضه كله شنطه برا ويشوفوش لما يخلص الحرب أو الاجتياح لما نشوفه.
1: هيثم طبعا توجه المكتب، أخذ معداته الصحفية التصوير، طبعا كان لابس الدرع الصحفي والكوزة الصحفية، وتوجه على تغطية الأحداث الواقعة قرب معبر إيرز بيت حانون، طبعا بصحبة العديد من رفاقه الصحفيين.

0: شهيد شهيد شهيد شهيد من داخل معبر
1: بكر. بعد دقائق من وصول هيثم ونضال وإبراهيم إلى معبر إيرز، كما تظهر اللقطات التي وثقتها كاميرا الفريق، شن الاحتلال غارات عنيفة على منطقة تواجدهم. استشهد إبراهيم لافي وانقطع الاتصال بنضال وهيثم.
2: صار حزام ناري نواحي إيرز، فهنا يعني في هذه اللحظة ارتبكت أنه صرت أتصل على نضال لا تعرف وين هو. للأمانة صعب صعب يومها اللحظة هذا إنك تتصل عبنك وتلاقيه تفقد الاتصال معه كليا الساعة 9:58 دقيقة تقريبا بالضبط. أنا ذكر هاللحظة هذه
3: أنا هذا الدنيا وقفت وأنا خلاص ذابني شعور إنه أنا كيف يعني ما صار فقط في صوتي، وفجأة عرقت كيف يعني مضبوط كيف يعني مضبوط. يقول لي كلمني صاحبي فلان الفلاني ويقول لي بنص على هيثم، هيثم ما بردش على الجوال، وهيثم آخر تواجد لإله كان في معبر.
4: انقطعت أخبار تقريبا الساعة 9:10 هيك، ما فيش أي أخبار معاه، كان الكل يتصل عليه ما فيش أخبار. فبعدها شوية شوية اللي يقول استشهد مثلا، يقول الصاوب، يقول أصروا، لكن أخبار ما فيش أي أخبار يعني لحتى الآن ما وصلناش أي أخبار عنه بالضبط.

0: فتحنا قنوات تواصل مع مؤسسات دولية وحقوقية من أجل الضغط على الاحتلال للكشف عن مصيرهم، لكن الاحتلال يرفض تقديم أي معلومة عنهم. سنواصل العمل حتى الحصول على معلومات عن مصير هيثم ونضال.
1: طبعا تواصلنا مع المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسان، وصلنا مع هيئة الأسرى والمحررين، وتواصلنا معهم وكذا، وتواصلنا مع المؤسسات المحلية والدولية، وحتى كمان مع منظمة العفو الدولية. طبعا تواصلنا معهم وهم تواصلوا معنا، ولحتى الآن للأسف ما في حدا فادنا ولا في حدا رد علينا برد إيجابي عن مصير هيثم.
0: بلا شك الاحتلال الإسرائيلي جميع حالات الفقدان حدثت في مناطق تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هو المسؤول الأول والأخير عن جميع حالات الفقدان التي تمت خلال هذه الحرب. هناك العديد من القوانين الدولية والأطر التي تعتبر جريمة الإخفاء القسري جريمة دولية. رغم هذه الأطر والاتفاقيات جميعها، إلا أن الاحتلال يستمر بجرائم الإخفاء القسري ويرفض تقديم أي معلومات عن هؤلاء المفقودين.

0: قصف متواصل وحصار خانق، عدم توفر للمواد الأساسية، المواطنون رسائلهم واضحة أم أغيث غزة. من قلب مخيم الشاطئ محمد عرب لصالح تلفزيون العربي.
1: الصحفي محمد عرب الذي ينضم إلينا من محيط مستشفى الشفاء، مرحبا.
2: قصة نضال وهيثم ليست الوحيدة، فخلال حرب الإبادة الإسرائيلية وجد الصحفيون في قطاع غزة أنفسهم أمام واقع لم تعد فيه مهمتهم تقتصر على نقل الحرب، بل أصبحوا هم أنفسهم بين ضحاياها. بين هؤلاء الصحفي محمد عرب.
3: محمد، خلال عمله في الصحافة ودراسته لاحظت عليه كتير بحب التصوير، بحب الكتابة، بحب يبتكر شغلات كتير في الموضوع التصوير أكتر إشي والمونتاج والأمور هذه، فأنا لاحظته يعني طول الوقت مهتم في هذه الأمور.
2: كان محمد يغطي الحرب في قطاع غزة مع التلفزيون العربي. نقل عرب ما يحدث من الميدان ووثق قصص عشرات الضحايا.
4: أكثر من 20 غارة استهدفت منازل المواطنين في محيط مجمع الشفاء الطبي، هذه الغارات خلفت عددا كبيرا من الشهداء.
3: قبل ما يعتقلوه كنت أتواصل معه، كان شهر رمضان يعني، فبحكي له كيف بتدبر حالك يعني، وخصوصا إحنا كنا فترة مجاعة وكان ما فيش طحين، وكانت الأزمة تاعت الطحين يعني واصلة أهل غزة أنت عارف يعني، فترة صعبة كانت. فحكى لي والله ما كان في أي إشي يعني ناكله، وكانت خصوصا على الشمال المجاعة، فحكى لي فيش إشي وبندبر بالعافية والأمور هذه. فكان تعبان يعني كتير، وأكلمه يعني بالعافية يقول لي إحنا دبرنا اليوم مثلا وجبة الإفطار.
5: تقدم لقوة خاصة من اتجاه الجنوبي للمستشفى باتجاه مبنى الولادة، حتى اللحظة لم يتوقف إطلاق النار العنيف باتجاه المباني، تم قصف مبنى الجراحات من المنطقة الغربية بشكل مباشر.
2: في مارس 2024 غطى اقتحام مستشفى الشفاء لينتهي به الأمر معتقلاً على يد الجيش الإسرائيلي.
6: محمد عرب كان في يوم اعتقاله في مستشفى الشفاء من أجل أن ينقل للعالم ما هي الأوضاع في قطاع غزة وعن أوضاع اقتحام مستشفى الشفاء. فاعتقاله جاء هو جزء من اعتقال كل الطواقم الطبية والإدارية والمرضى حتى من داخل هذا المستشفى. فإسرائيل قامت باعتقال كل من تواجد في هذا المكان، يعني كانت اللحظة الأخيرة عمليا هو التواصل مع عائلته، ومن ثم تم اعتقاله، ومن هنا فقد الاتصال نهائيا مع أي إنسان في هذا العالم.
2: مرت الشهور ثم السنوات وعائلته في انتظار أي معلومة عنه. بعد أكثر من عامين خرجت أول صورة لمحمد داخل محكمة إسرائيلية، صورة واحدة ليس إلا كانت كافية لتكشف حجم التغير الذي طرأ على الرجل الذي اعتاد الوقوف خلف الكاميرا.
6: لما كنا أعرف محمد عرب يعني بشكل شخصي، لما عرفته من خلال الإعلام يعني، في اليوم عندما سمح لي بزيارة محمد عرب شاهدت صور محمد عرب في وسائل الإعلام وعلى شاشة التلفزيون العربي، ولكن في اللحظة الأولى الذي أدخل فيها محمد إلى غرفة الزيارة، هذا الشخص الذي أدخل لم يشبه محمد الذي أعرفه من خلال وسائل الإعلام، ملامحه مغايرة كليا عن شكله الطبيعي والحقيقي. أدخل محمد منهك متعب بملابس يعني جدا جدا وسخة، وشعره طويل وذقنه طويل، لا يشبه نفسه كليا هذا الشخص اللي اسمه محمد عرب. وجاء مصدوم محمد، رأيت ملامحه مصدوم عندما أدخل إلى غرفة الزيارة ورأى إنسان من خارج هذا المعسكر عدا الجنود. هو 100 يوم، في اليوم 100 عندما زرته لم يلتقي أي إنسان سوى الجنود والمجندات الإسرائيليين الذين عمليا كانوا يمارسون كل وسائل التعذيب والتنكيل بحقه.
2: وبحسب شهادات نقلها المحامي خالد محاجنة عذب محمد خلال احتجازه، وأسيئت معاملته في أماكن اعتقاله وبينها سجن سيدي تيمان.
7: حصل التلفزيون العربي على معلومات تفيد بوجود الصحفي محمد عرب في معتقل سيدي تيمان الإسرائيلي، وكان عرب يعمل صحفيا متعاونا مع التلفزيون العربي في تغطية الحرب على غزة.
2: سيدي تيمان لم يكن مجرد اسم في قصة محمد، فالمكان أصبح رمزا لشهادات معتقلين فلسطينيين عن ظروف احتجاز قاسية طالبت منظمات حقوقية دولية بالتحقيق فيها.
6: ولكن كان المؤلم هو الأساليب التعذيب والتنكيل التي تعدت الخطوط الحمراء، وهذا كان يعني من الحياة اليومية للأسير الفلسطيني أن يتعرض لها، هو كما وصفها محمد. وكانت هذه الشهادة المغايرة الحقيقة كليا عما استمعت على مدار 17 عام أعمل في هذا المجال، أن يوصف لي محمد عن روتين الأسرى هناك بأن كل أسير معرض للاغتصاب، أن كل أسير معرض للانتهاك، أن كل أسير معرض أن يتم الاعتداء عليه بواسطة المجندات، بالذات الإناث المجندات داخل هذا المكان، والأسرى يبقوا داخل هذا الحيز على مدار 24 ساعة مقيدي الأيدي والأرجل ومعصبي الأعين. يعني محمد عرب بدون مبالغة 100 يوم وهو في نفس الوضعية، في نفس وضعية الجلوس، مقيد اليدين، معصوب الأعين ومقيد الرجلين، وفقط يسمح له بإزاحة عصبة العين فقط وقت الطعام أو وقت الاستحمام، أو قاموا بابتكار الجنود المجندات أسلوب آخر لإزاحة عصبة العين وقت ما يعني يشاهد الأسرى حلقة من حلقات الاغتصاب والتنكيل بحق أسير آخر. يعني هذا المجندين يجبرون الأسرى على إزاحة عصبة العين من أجل أن يشاهدوا مشهد من مشاهد الاغتصاب، فلا يسمح للأسير أن يصلي مثلا بشكل طبيعي وحر داخل هذا الحيز.
2: وبينما كان محمد مختفيا واصل صحفيون آخرون في غزة العمل، نزحوا إلى مكان آخر، ناموا في الخيام والأروقة والمستشفيات، عملوا بلا كهرباء ولا اتصالات ولا إنترنت، وحملوا كاميراتهم في أماكن لا يعرفون إن كانوا سيغادرونها سالمين. خلال الحرب قتل جيش الاحتلال ما لا يقل عن 240 صحفياً وعاملاً في المجال الإعلامي وفق تحديث منشور في أغسطس 2026. جرح أيضاً المئات خلال عملهم.
8: الصحفيون كانوا يعملون في مستشفى الشفاء على وجه الخصوص لتوفر بعد تدمير مقراتهم، لتوفر خلينا نقول سبل العمل وسبل الحياة في نفس الوقت، الماء، الكهرباء، مكان نسبيا فيه نوع من الأمن، في تجمعات للناس في موقع حدث ومكان للمدنيين للإيواء، وفي أيضا شهداء وجرحى. ولذلك كان معظم الصحفيين يتواجدون في مستشفى الشفاء، وفي لحظات وجدنا أنفسنا المكان محاصر في 18 من مارس أذار 2024.
9: كانت الدبابات الإسرائيلية تتواجد يعني مسافة لا تقل عن 2 كيلومتر من مجمع الشفاء الطبي، وفي في في بعض الأوقات كانت عمليات إطلاق النار مستمرة من قبل الجيش الإسرائيلي، وتفجير الآليات المفخخة مستمرة من قبل الجيش الإسرائيلي. هذا الإشي يعني خلانا في بعض الأوقات ندخل في صراعات نفسية، إنه هل أنا المطلوب إنه أبقى هان أو إنه أنا أغادر مع عائلتي. في تلك الفترة اخترت إنه عائلتي تغادر إلى جنوب القطاع من أجل سلامتهم، هناك أطفال لدي، زوجتي، ويعني ربما سلامة بالنسبة سلامتهم بالنسبة لي أهم. وبقيت هنا، كان العبء كبير خصوصا نحن بنحكي على أنه عملية عسكرية قائمة على قضم المساحات، لا يوجد أمامك خيارات للفرار من مكان إلى مكان آخر، الجيش الإسرائيلي يوم بعد يوم بتقدم لإلك، وإنت يوم بعد يوم بتسأل نفسك متى رح يجيك الدور في الاستهداف أو في الاعتقال لا قدر الله.
8: وتم اعتقالنا، وبالمناسبة عندما تم اعتقال من ضمن المفارقات العجيبة أن الجندي الإسرائيلي قال أنا أعرفك. عندما سألني عن اسمي قلت له، قال لي أنا أعرفك. أنا يعني استغرب، قال أنت صحفي؟ قلت له صحيح. قال هو صحفي قديم، أنا أعمل في العمل الصحفي منذ عام 1989. قالوا أنت تعمل في صحيفة القدس؟ قلت له صحيح. ظننت أن الأمر سيكون يعني ربما تشفع لي، انه يعني خلاص يمكن اروح مدام صحفي يعني. فاذ به مع مجموعه من ثلاثه ينهلون علي بالضرب المبرح وتبدا جوله التحقيق والاهانه والتعذيب وال. نحن لا نريد ان نقول ان ما كنا فيه هي سجون مطلقا، هي لم تكن سجون، هي كانت مراكز تعذيب واعدام بالموت البطيء. هذا ممكن ان نسميه. انا عملت في العمل الصحفي كما قلت لك 35 عاما، كتبت مئات ان لم يكن اكثر في موضوع الاسرى والسجون الاسرائيليه. الان الموجود ليست سجون، ما كتبناه سابقا خلال 35 عاما لا يمثل قطره في بحر عميق مما يواجه الان الاسرى في سجون الاحتلال. نحن كنا في جهنم، كنا في غوانتنامو اسرائيل، نحن كنا نصافح الموت صباح مساء. اعدام نفسي بالاهانه والتعذيب، اعدام بيولوجي بمنع كل مستلزمات الحياه الطبيعيه من الطعام واستخدام سلاح التجويع، اعدام نفسي بالتعذيب والتحقيق العنيف، كل هذا كانت ممارسات. كنا نستيقظ نجد احد الاسرى بجانبنا قد قتل، ولذلك كان دعنا نقول إرهاب مستمر بحق الأسرى بصورة عامة، وكان هناك تخصيص في متابعة ومحاولة إلساق أي تهمة بالصحفي الفلسطيني، ولذلك كثير منا لم توجه له تهم، حتى زميلنا الآن محمد عرب لم توجه له تهم مباشرة، هو يمدد بالمحاكم السورية التي محاكم طبعاً عبر الموبايل، وأنت لا تدري ما هي التهمة التي وجهت إليك، مجرد أن تبقى مستمرا في الاعتقال. وهذه المحاكم مجرد حتى لو تم مراجعتهم قانونيا وحقوقيا، إنه إحنا كنا نمدد من خلال المحاكم، وهذه طبعا من المضحك المبكي في هذا العالم. نحن كنا نموت في كل يوم عشرات المرات.
6: سوء الحظ، من يدخل هذا المكان تبقى تفاصيل هذا المكان وتفاصيل هذه الزيارة ورافقه حتى نهاية العمر بدون مبالغة. أنا شخصيا يعني هذه الزيارة ما زالت تفاصيلها يعني أعيشها يوميا منذ لحظة دخولي لهذا المكان وحتى الخروج من هذا المكان، ونقل للعالم عما تمارسه إسرائيل وعن طبيعة يعني بطبيعة الحال محمد عرب وصحفي جريء، يعني صحفي الذي يعني رغم الظروف ورغم التهديد ورغم الوعيد من المجندين وتحدث. وكانت هذه رسالة محمد، وصية محمد، أن أنقل للعالم بالفعل ما يمارس بحق الأسرى الغزيين هناك، وبالفعل ما يمارس هناك هو جدا فظيع، جدا كئيب ومؤلم، ويفوق كل منطق وكل خيال يعني بدون أي مبالغة.
2: يعمل الصحفيون في قطاع غزة في إحدى أكثر البيئات خطرا على عمل الصحفي. القانون الدولي يرسم قواعد واضحة لحماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة. قرار مجلس الأمن 1738 للعام 2006 يؤكد أن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المشاركين في مهام مهنية خطرة أثناء النزاعات المسلحة يعاملون كمدنيين، ويجب احترامهم وحمايتهم. والقرار 2222 في 2015 جدد التأكيد على حماية الصحفيين والإعلاميين والعاملين المرتبطين بهم أثناء النزاعات المسلحة.
9: أذكر أنه في إحدى المرات وفي انقطاع الاتصالات يعني ذهبت لكي أحصي أعداد الشهداء الموجودين في قسم المشرحة في مجمع ناصر الطبي، وتفاجأت يومها بوجود زميلنا الصحفي عاصم موسى مسجن في نعشة في تلك الفترة. يومها انفجرت يعني من البكاء، لأنه حقيقة عبء كبير أنه أنت ترى صديقك مستشهد ولا تتمكن من نعيه حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى لا تتمكن من إخبار عائلته.
8: كما كنا ندرس في الجامعات ونسمع في هذا العالم أن للصحفيين حصانة، الأمر مطلقا لم يكن كذلك. كان مجرد أن تقول صحفيين في هذه الجريمة وليس فقط التهمة، ولذلك عليك أن تعترف ما الذي فعلته ولماذا تتعامل مع هذه الأطراف وكيف يعني معظم التحقيق المركز كيف تصل إليكم الصور، كيف تتعامل، كيف يرسلون إليكم مقاطع الفيديو، كيف تكتبون الرواية والسردية. ولذلك كان هناك يعني، وهذا طبعا من ضمن الأساس في العمل، عمل الاحتلال، أن دائما يحاول أن تكون روايته هي الوحيدة الموجودة في الميدان وفي الساحة الإعلامية. ولذلك من دعنا نقول ضربه في الصميم وضربه في مقتل الصحفي الفلسطيني. صحيح أننا دفعنا أثمانا بايضة، لكن أنا أقول أن الصحفيين الفلسطينيين بدمائهم بعطائهم بأصوات، وقالوها بالمناسبة في التحقيق، في التحقيق مع ضباط المخابرات، قال أنتم بكاميراتكم بأصواتكم بصوركم أنتم أخطر علينا ممن يحمل السلاح، تماما كما كان قبل ذلك قال شمعون بيرس في انتفاضة الحجارة، قال عندما يتقابل الدبابة والكاميرا فحتما المنتصر هو الكاميرا. ولذلك كان الاستهداف مباشر بالقتل والإرهاب والاعتقال والإصابة والحصار وما إلى ذلك من كل الممارسات والجرائم التي ارتكبت بحق الصحافة والصحفيين الفلسطينيين.

0: كان كلمة مصطلح إنه مختفي هذه بحد ذاتها بديك للمجهول. أنت مش عارف إيش يعني مختفي، يعني أنت بتتصل على حدا لما بغض عليك وبتقعد بتتناشد مع بتتواصل وبتناشد مؤسسات.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

أهلا بكم مشاهدينا العرب اليوم من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهله بالعناوين: حصار جوي متصاعد على إيران، انضمام مطارات عراقية للحظر ومعاون المرشد الإيراني يهدد بإجراءات مماثلة. حصر السلاح بيد الدولة واستعادة سيادتها ملف تقاطعت عنده كلمتا الزيدي وسلام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. معارك مستمرة في اليمن، القوات الحكومية تعلن تقدمها في لحج واليونيسف تحذر من تزايد حالات سوء التغذية بين الأطفال. وفي العرب اليوم أيضا: مع تصاعد القتال في إقليم تيغراي الإثيوبي أزمة إنسانية ومعيشية متفاقمة.

0: أهلا بكم مشاهدينا. خطة إيرانية تتحدث أبعد من مضيق هرمز وتغوص أكثر في الملف النووي بما قد يثير شهية الجانب الأمريكي. وزير الخارجية الإيراني تحدث عن عرض لاستيفاء واشنطن شروطا محددة في غضون أسبوع. الشروط الإيرانية كلها واردة في مذكرة التفاهم وتركز على رفع الولايات المتحدة الحصار الاقتصادي والإفراج عن جزء من الأصول المجمدة مقابل فتح طهران المضيق في اليوم السابع من التنفيذ. وفيما المحادثات المكوكية جارية في نيويورك، يستمر الحصار الجوي مع توالي إغلاق المطارات أمام الطيران الإيراني، ما دفع معاون المرشد الإيراني للتهديد بأن المجال الجوي في المنطقة إما أن يفتح للجميع وإما ألا يفتح لأحد.
1: خلال 7 أيام فقط تحاول طهران فتح نافذة في جدار المواجهة مع واشنطن عبر مقترح يحمل أكثر من رسالة على طاولة واحدة. الخطة الإيرانية بحسب وزير الخارجية عباس عرقشي نقلت عبر الوسطاء مقترحا إلى واشنطن يقوم على تنفيذ مجموعة من الشروط خلال 7 أيام. المقترح يبدأ بوقف جميع الأعمال القتالية لمدة أسبوع بما في ذلك لبنان، بالتوازي مع الإفراج عن الأصول المجمدة ورفع العقوبات المفروضة على النفط وإنهاء الحصار البحري. لكن القصة الحقيقية لا تتوقف عند الأيام السبعة، بل تبدأ في اليوم الثامن. فإذا نجحت طهران في تمرير مقترحها، فإن إعادة فتح المضيق لن تكون مجرد عودة لحركة السفن، وإنما قد تصبح بوابة لمرحلة تفاوضية جديدة، على أن تقود الخطوة بعدها مباشرة إلى مفاوضات شاملة بشأن الملف النووي، مع إشارات إلى إمكانية إعادة النظر في مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. طهران وفق ما نقله عرقشي تقول إنها لا تطرح شروطاً جديدة، بل تستند إلى ما ورد في مذكرة تفاهم إسلاماباد. في المقابل لا تتحدث واشنطن عن اتفاق مكتمل، لكن مسؤولاً في البيت الأبيض أكد أن مناقشات إيجابية تجري عبر الوسطاء بشأن إيران. بدورها أفادت وول ستريت جورنال بأن ترامب لا ينوي رفع الحصار البحري عن طهران، في حين تشير الصحيفة إلى تباين في الرسائل الإيرانية بين مرونة تبديها الدبلوماسية وتشدد يتبناه الحرس الثوري. المحصلة طرفان يضغطان لإعادة رسم قواعد التفاوض. طهران تريد تخفيف الضغط أولاً ثم تقديم تنازلات، وواشنطن تريد تنازلات أولاً ثم تخفيف الضغط، وبينما تسعى إليه طهران وما تطلبه واشنطن مصير تحدده أيام 7.
0: وينضم إلينا الآن مراسلنا من طهران حسام دياب، ومن بغداد من الظاهر. أهلا بكما، وأبدأ معك حسام دياب في طهران. هل أفصحت طهران عن أي تفاصيل فيما يتعلق بطبيعة هذا التهديد أو الدول التي سيشملها إغلاق المجالات الجوية؟
2: مبدئيا بدأت إيران بخطوات مع الجانب العراقي، بيان صدر عن هيئة الطيران المدني الإيرانية خلال الساعات الثلاث الماضية توقف من خلاله إيران تحركاتها الجوية مع الجانب العراقي حتى إشعار آخر. تطور لافت وتطور مهم سيؤثر على الجانبين من الناحية الاقتصادية، وإن كان المعطى أو نقطة الارتكاز هي نقطة سياسية بالدرجة الأولى. تتخذ إيران مثل هذه الخطوات للرد على سلسلة إجراءات عقابية من الولايات المتحدة الأمريكية، ستطال وستحيط بقطاع النقل الجوي الإيراني إلى فترة قد تطول إن لم تتحرك دول الوساطة من ناحية، ولم تتحرك أيضا إيران للتواصل مع الدول المعنية التي اتخذت خطوات عملية على الأرض خلال الأيام الثلاثة الماضية لحل هذه المشكلة والالتفاف عليها بطريقة ما. لكن آخر ما خرج حتى الآن هو ما نقلته وكالة تسنيم للأنباء وهي وكالة مقربة من الحرس الثوري الإيراني خلال الساعة الماضية عن مصدر عراقي. هذا المصدر يقول لوكالة تسنيم بأن قرارات تعليق الرحلات تقع ضمن اختصاص سلطة الطيران المدني العراقية، بينما رئيس الوزراء العراقي أوعز لمكتبه بإصدار قرار حظر الرحلات الإيرانية، لكن هذا الأمر ليس ضمن نطاق صلاحيات مكتب رئيس الوزراء العراقي. الزيدي بحسب هذا المصدر أصدر أمرا إلى وزارة النقل بتعليق الرحلات الإيرانية، موجها للوزارة بإبلاغ المطار النجف بهذا القرار. شؤون الرحلات الجوية في المطارات العراقية تقع بالكامل ضمن مسؤولية سلطة الطيران المدني ووزارة النقل، ما يعني بأن هناك ربما في الداخل العراقي خلاف حول طبيعة هذه الإجراءات من الناحية القانونية، وهناك غموض أو حالة من الضبابية تحيط بهذه الخطوة العراقية. هل هو توجيه أو أمر قانوني مباشر لسلطة الطيران المدني العراقية بوقف الرحلات مع الجانب الإيراني، أم أنه مجرد توجيه ليس فيه شيء قانوني ملموس حتى هذه اللحظة؟ بعض التقارير الأخرى حتى الآن حامد كمان أيضا تشير إلى أن هناك خلاف، القضية ليست نية بغداد بوقف الرحلات الجوية مع الجانب الإيراني، وإنما عدم رضا من الشركات التي تقدم خدمات على الأرض، خدمات لوجستية الطائرات بمختلف أنواعها، للتماشي مع ما تريده الحكومة العراقية. بالعكس تماما، هذه الشركات على ما يبدو مملوكة لشركات أجنبية لا تريد أن تخضع للعقوبات الأمريكية فترفض استقبال الطائرات الإيرانية. لكن في المقابل كما قلنا هناك إجراء إيراني يتخطى المعمول به عادة. إيران ذهبت إلى الأمام بوقف هذه الرحلات حتى إشعار آخر، مع اتخاذ إجراء تعيد من خلاله أسعار التذاكر المواطنين الإيرانيين، ستقوم إيران، هيئة الطيران المدني الإيرانية، بتحريك رحلات جوية حتى الحدود الإيرانية العراقية لاستقبال المسافرين الإيرانيين الذين لم يتمكنوا من العودة جوا عبر الأجواء العراقية إلى الأجواء الإيرانية، وذلك لنقلهم عبر رحلات داخلية إلى مختلف المحافظات الإيرانية في الداخل الإيراني.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل حسام أدياب من طهران. وتحول إلى بغداد، إلى منا ظاهر، منا قربينا أكثر من مبررات ربما وأبعاد هذا القرار العراقي.
3: حامد، أبدأ المداخلة من بعض التوضيحات بشأن إدارة المطارات العراقية، فإن بعضها لا تخضع إلى سلطة الطيران المدني العراقية، مثل مطار النجف يخضع إلى هيئة استثمار النجف، وكذلك إلى مجلس المحافظة هو الذي من يتولى إدارة وتشغيل هذا المطار، كذلك يماثله بمطار محافظة كركوك والذي يخضع، وكذلك نينوى، والذي يخضع لسلطة الطيران المدني هو فقط مطار بغداد الدولي والبصرة. مطارات إقليم كردستان تخضع لإدارة حكومة إقليم كردستان. كذلك هنالك بعض من المعلومات التي وردتنا من مسؤولين حكوميين عراقيين إن قرار إيقاف الرحلات في مطار النجف الذي جاء اليوم وبدأ تطبيقه من الساعة 2 ظهرا بالتوقيت المحلي للعراق، وجاء من الحكومة العراقية التي هي الأخرى تخشى أن تدخل في صراعات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك عقوبات مماثلة لقطاع الطيران العراقي كما ضربت نظيرته قطاع الطيران الإيراني. ونحن على أبواب 30 من أيلول سبتمبر الجاري، هو موعد خروج قوات التحالف الدولي، وتبدأ القوات العراقية بفرض سيطرتها الكاملة على الأراضي العراقية، كونها هي اليوم لا تحتاج إلى قوات التحالف الدولي وحصر السلاح بيد الدولة. حتى كلام رئيس الوزراء العراقي الذي كان قبل ساعات في الولايات المتحدة الأمريكية وألقى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان يسعى إلى أن، ومن كلمته واضح أن العراق يريد مبدأ النأي بالنفس، فإنه لا يريد أن يتدخل في الصراعات وكذلك العقوبات التي فرضت على إيران، كون إن العراق لا يتحمل مزيدا من العقوبات والضغوط الاقتصادية. حامد، المواطنين العراقيين الذين وصلتنا منهم مناشدات من الطلبة الدارسين في إيران بمختلف الدراسات، وكذلك حتى من التجار والمرضى العراقيين الذين يتعالجون في المستشفيات الإيرانية، هم تضرروا من هذا القرار. كيف تضرروا أنهم كانوا يحجزون على متن الطائرات الإيرانية بمختلف الشركات الإيرانية وألغيت هذه الرحلات ولا يوجد هنالك تحليق في مطار بغداد الدولي ولا كذلك من المحافظات العراقية الأخرى التي هي تعتبر مطارات ثانوية. هذا ما وضعهم أمام أزمة. اليوم هنالك ارتفاع في سعر النقل البري إلى إيران وهنالك مطالبات كثيرة باسترجاع أموال هذه البطاقات التي قطعت، إضافة إلى أن هنالك مشكلة يواجهها أصحاب شركات السياحة والسفر الذين هم كانوا يجنون أرباح كثيرة من قطع الطيران إلى إيران، حيث أن الطيران الإيراني يوفر وجهات مختلفة للمحافظات الإيرانية التي يقصدها العراقيون عكس الطيران العراقي الذي يصل إلى لربما مدينة أو مدينتين. نحن نتابع مع مصادرنا الحكومية العراقية حول هذا الموضوع وإلى متى سوف يستمر. شكرا.
0: نعم، شكرا جزيلا لك منا ظاهر من بغداد. أما الآن فننتقل إلى نافذة من الأمم المتحدة في نيويورك مع زميل محمد بالدين ليطلعنا على آخر أعمال الجمعية العامة للمنظمة الأممية. أهلا بك محمد، تفضل.
4: شكرا لك حامد وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة التي نقدم لكم فيها آخر الجديد في أعمال القمة العادية 81 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا هو اليوم الرابع، الخطابات ألقيت تباعا على منصة الجمعية العامة. أبرز الكلمات اليوم كانت لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي شدد على أن أولوية الحكومة العراقية هي استعادة سيادة الدولة بما يشمل حصر السلاح بيدها.

0: وظيفتها الدستورية.
1: رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في خطابه قال إن الحكومة تعمل من خلال المفاوضات على إنهاء الحرب وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان واستعادة الأسرى. سلام أكد أن لبنان يعمل لاستعادة قراره بحيث لا سلطة فوق سلطة الدولة ولا سلاح خارج مؤسساتها.
2: نريد تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية حتى حدودنا الدولية المعترف بها وفقا لاتفاقية الهدنة لعام 1949 كما عاد وأكد عليه القرار 1901. ونريد الإفراج عن جميع أسرانا وعودة آمنة وكريمة لأهلنا إلى قراهم وبلداتهم وإعادة إعمار ما دمرته الحرب. ومن هذا المنطلق دخلت الدولة اللبنانية في مفاوضات مع إسرائيل برعاية مشكورة من الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها من أجل التوصل إلى ترتيبات تضمن إنهاء الحرب واستعادة لبنان كامل سيادته.
1: انضم إلينا للإطلاع على أبرز ما ورد في كلمات وخطابات ممثلي ورؤساء الوفود في الجمعية العامة للأمم المتحدة لليوم الرابع، مراسل التلفزيون العربي من داخل مبنى الأمم المتحدة نبيل أبي صعب. نبيل، أبرز ما وقفت عنده من العناوين في خطابات القادة خاصة الكلمات العربية لهذا اليوم؟
3: نعم محمد، بداية نترقب خلال يعني لحظات من الآن بدأ الاجتماع بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. سننتظر البيان الذي سيصدر عن هذا اللقاء الثنائي، خصوصا أن الأمين العام دأب على الدعوة إلى خفض التصعيد واحترام حرية الملاحة وتحييد المدنيين في النزاع الدائر في الخليج. على مستوى الخطابات في الجمعية العامة، طبعا بيان رئيس الحكومة العراقي ورئيس الحكومة اللبناني هما الأبرز على المستوى العربي حتى الآن، وننتظر بيان رئيس الحكومة المصري بعد نحو ساعة من الآن. مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصري سيخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة باسم مصر، وكذلك عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني باسم البحرين. اللائحة طويلة، ولكن على المستوى العربي هذه أبرز الخطابات اليوم. كان واضحا في بيان رئيس الحكومة اللبناني التأكيد على ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل إلى الحدود المعترف بها دوليا وفق اتفاق الهدنة لعام 49، وكذلك التأكيد على تطبيق القرار 1701 الذي ينظم العلاقة بين لبنان وإسرائيل. على المستوى الداخلي أكد سلام المضي في برنامج وقرارات الحكومة المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة وبسط الدولة سلطتها على كل أراضيها وأيضا احتكار الدولة قرار السلم والحرب، وأكد أيضا رفض عودة لبنان ليكون ساحة للآخرين في إطار مفاوضاتهم، وأيضا أكد على ضرورة دعم لبنان من قبل المجتمع الدولي والهيئات الاقتصادية الدولية للمساهمة في مساعدة لبنان في مرحلة النهوض، وأشار كذلك إلى الإصلاحات التي تتخذها الحكومة خصوصا على المستوى المالي والقطاع المصرفي، وأكد كذلك على ضرورة وقف إيران اعتداءاتها على الدول الخليجية. بالنسبة لرئيس الحكومة العراقي، يعني الشعار الأبرز هو إمكانيات العراق كمصدر وممر لموارد الطاقة ليس فقط على مستوى المنطقة بل على مستوى العالم. طرح الزيدي العراق كمصدر أساسي ومعبر أساسي وقوة اقتصادية يمكن المراهنة عليها لأيضا الدفع نحو الاستقرار في المنطقة بحيث يكون الازدهار الاقتصادي عمادا أساسيا للاستقرار الإقليمي. كذلك أكد على مضي الحكومة في تطبيق برنامجها الزمني المتعلق بحصر السلاح.
1: نبيل أبي صعب، شكرا لك على هذه الإحاطة ونترقب معك كل

0: تأكيد الخطابات التي ستأتي تباعا والاجتماعات أيضا التي تعقد على هامش أعمال هذه الدورة. وكبير المستشارين للأمريكيين للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس كان قد قال إن الأطراف الخارجية الفاعلة في الصراع السوداني يجب أن تمارس نفوذها لإحراز تقدم. أتي ذلك في حين أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 55 ألف شخص فروا من السودان إلى تشاد منذ مطلع العام الحالي. ضم إلينا لنقاش هذا الموضوع وموضوعات مشاركة السودان في هذه الدورة هنا في الاستوديو السفير السوداني في واشنطن محمد عبد الله إدريس. مرحبا بكم سعادة السفير. بداية، كيف أتاكم مسوغ قرار منع الوفد السوداني برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من تأشيرات دخول الولايات المتحدة للمشاركة في هذه الدورة؟
1: شكرا جزيلا أستاذ محمد بدين على هذه الاستضافة وعلى على الاهتمام وعلى المتابعة. نحن فوجئنا يعني في اللحظة حتى الآن، قد تكون المفاجأة أيضا أكبر لأنه حتى الآن جواز سفر السيد رئيس مجلس السيادة السوداني لا يزال لدى السفارة الأمريكية في القاهرة، لم تصدر له تأشيرة الدخول. وكما يعلم الجميع أن لدولة المقر أو الولايات المتحدة الأمريكية التي تستضيف مقر الأمم المتحدة عليها التزامات. هذه الالتزامات واضحة وجلية وبسيطة، أن تسهل مشاركة كل أعضاء الأمم المتحدة في الاجتماعات التي تعقد في هذه في الأمانة العامة حيث نحن الآن نجري هذا اللقاء. وإذا كانت هنالك مشاكل ثنائية بين الولايات المتحدة ودولة أخرى أو دول أخرى، لها قنواتها لحل هذه التحديات أو المشاكل الثنائية. أما فيما يتعلق بمشاركة أي دولة عضو في الأمم المتحدة في اجتماعات الجمعية العامة أو أي اجتماع يعقد في هذا المقر، فلا لا لا لا يجب أن تحظر الولايات المتحدة، لا يجب أن تستغل سلطاتها، سلطات منح التأشيرات، لتمنع هذا الطرف أو ذاك الطرف من المشاركة. ومن هذا الباب،
0: هل اشترطوا عليكم وعلى الوفد شروطا بعينها؟ لأن الحديث كان يجري عن هدنة 90 يوما، إن قبلها أو قبلها رئيس مجلس السيادة وقبلتها الحكومة السودانية فستعطى التأشيرات. هل هذه المعلومة صحيحة؟
1: هي هذه، يعني هذه واحدة من التفسيرات للناس، ولكن يعني الهدنة هذه والتأشيرة لا تساوي يعني دماء الضحايا السودانيين في في في في في كل جغرافيا السودان، في كردفان، في دارفور، في الخرطوم، في سمي ما شئت، في النيل الأزرق، في سنار، في أي بقعة. هذه التأشيرة لا تسوى يعني قطرة من هذه الدماء حتى تتم المساومة أو المقايضة بينها وبين منح تأشيرة الدخول للسيد رئيس مجلس السيادة للمشاركة في اجتماع من حقه أن يشارك فيه. يعني وهذا نحن يعني وكتبنا للسيد الأمين العام للأمم المتحدة، ورد علينا بأن من حقكم ومن حق السودان وغير السودان أن يشارك في هذه الاجتماعات دون المساومة مع فيما يتعلق بالتأشيرة أو غير التأشيرة مع أشياء أخرى ثنائية بين الولايات المتحدة والدولة المعنية. وفي هذه الحالة هو السودان.
0: هل صحيح أن هنالك، أعذروني على المقاطعة، هل صحيح أن هنالك إعادة نظر أو أطراف تنسق خاصة مع الحكومة السودانية من شركاء الحكومة السودانية في المنطقة هددت بالخروج من مجموعة الرباعية؟
1: نحن سمعنا وقرأنا عن ذلك، ولكن نحن دائما على تواصل مباشر مع الأشقاء في السعودية، مع الأشقاء في مصر، مع الأشقاء في قطر، مع الأشقاء في تركيا، باكستان ودول أخرى في الإقليم. ننسق معهم ونقرأ من نفس الصفحة. يعني موقفهم كان واضح، أن من حقكم أن تشاركوا، من حقكم أن لا يحرم رئيس الدولة من المشاركة في هذه الاجتماعات. يعني كان من المفروض أن يلقي خطابه بالأمس يوم الخميس، ولكن بسبب عدم استطاعته من الحضور سيلقي السيد وزير الخارجية كلمة السودان يوم الاثنين القادم تأخرت كثيرا. يعني نحن ننسق مع الأشقاء ونشكر لهم يعني جهودهم، نشكر لهم مساعيهم، نشكر لهم سندهم معنا. يعني صحيح هم يتحدثون معنا، ينسقون معنا ويتحدثون مع الأطراف الأخرى بما فيها الجمعية الأمين العام للأمم المتحدة. بالأمس عقد السيد وزير الخارجية السفير محي الدين سالم الذي يقود وفد السودان الآن عقد اجتماع مطول مع السيد الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش وشرح له الخلفيات والمآلات، وكان موقف الأمين العام واضح يعني، وليس موقف الأمين العام فقط وإنما الإدارة القانونية في الأمان العام للأمم المتحدة. نحن طلبنا منهم فتوى قانونية حول منع دولة عضو من المشاركة في الاجتماعات الدورة 81 للأمم المتحدة أو غيرها من
0: طيب
1: الدورات.
0: قد يسأل سائل قد يقول ما الضير أصلا في أن تقبل هدنة حقنا للدماء بشكل عام لإعطاء فرصة للوصول إلى أي حل سياسي أو التمهيد أو بناء مناخ يمكن أن يبنى فيه أو يتم الوصول فيه إلى حل سياسي، خاصة وأن أزمة السودان استعصت على مدى السنتين الماضيتين بشكل خاص، استعصت على أي حل واضح يمكن من خلاله أن تحقن دماء السودانيين.
1: لا لا لا ضير، لا ضير أبدا. الحكومة السودانية من أوائل ومن أكثر الداعين لحقن دماء السودانيين، لأن الذي يعاني هو المواطن السوداني، الذي يعاني هو الشعب السوداني، التي تغتصب هي المرأة السودانية، التي تهان هي المرأة السودانية. فلذلك الحكومة السودانية موقفها واضح لتقف هذه الحرب الآن، أو لنقل حتى بالأمس وليس اليوم. ولكن الهدنة لها شروط، يعني هذه لا، أنت لا تطلق يعني حديث عن الهدنة دون ضمانات. يعني هذه الهدنة لا بد أن تضمن حماية المواطنين السودانيين على الأرض، لا بد أن تضمن عودة النازحين إلى مزارعهم، إلى مساكنهم، إلى بيوتهم، إلى مراعيهم، عودة اللاجئين الذين عبروا الحدود إلى دول أخرى. تحتاج لآلية للمراقبة إن تجاوز هذا الطرف أو ذاك أو انتهك شيئا من ما يتم الاتفاق عليه في هذه الهدنة، أن تكون هنالك لجنة للمتابعة وللمراقبة، وأن تسمي الأشياء بأسمائها. أما الحديث عن أطراف وطرفين الكل يعرف ما هو الطرف الذي ينتهك أعراض الناس، ما هو الطرف الذي يحتل بيوت الناس بما فيه بيوت العبد الفقير أمامك، يعني بيته، يعني أجبر الناس على الخروج من منازلهم، نهبوا هذه المنازل. فنحن
0: لكن أيضا هنالك اتهامات طالت الحكومة والجيش السوداني من أنه قد يكون هنالك شبهات بانتهاكات ارتكبت في بعض مناطق الأعمال العسكرية، قد تكون الراجح أنها الجيش السوداني من اخترفها.
1: الجيش السوداني ليس من
0: المنازل، وهذه الاتهامات ليست يعني جديدة، تكرر مرارا وتكرارا.
1: الجيش السوداني، لا نقول نحن الجيش السوداني هو من الملائكة، ولكن هنالك قوانين. الجيش السوداني مؤسسة يعني عريقة، أقدم مؤسسة في السودان هو الجيش السوداني، فهنالك قوانين، هنالك أطر لمعالجة أي مخالفة، وتم بالفعل تمت محاسبة أفراد من الجيش السوداني يعني تجاوزوا القانون، يعني تجاوزوا ما هو مخول لهم. يعني لا، الجيش السوداني ليس كميليشيا الدعم السريع، إن تجاوز الشخص من الجيش السوداني مهما كانت رتبته هنالك قانون، هنالك آلية لمحاسبته.
0: هل الجانب الأمريكي يسعى الآن إلى توسيع منطقة حظر الطيران وحظر السلاح بمعانيه كلها في السودان، توسيع المنطقة جغرافيا؟
1: هو هذا ما يعملون عليه في كما تعلمون القرار 1591 الذي صدر بشأن حظر السلاح عن دارفور سنة 2005، ويتم تجديد هذا القرار فنيا تقنيا نسميهم من هنا يعني
0: التكنيك. لكن ضغطوا عليك من أجل التوسيع.
1: هم الآن هنالك مسودة لتوسيع هذا القرار ليشمل كل السودان. هذا سيعني إن أجيز أو تمت الحكومة السودانية أو موافقت عليه الحكومة السودانية أن تكبل أيدي الجيش السوداني من الحصول على السلاح، والجيش السوداني يتحصل على السلاح من قنوات رسمية ومعروفة وتحت الإضاءة الكاملة. فأنت عندما تحضر يعني دخول السلاح للسودان ستكبل الجيش. أما الميليشيا المتمردة فيها أصلا ليست مسؤولة وتتحصل على السلاح من قنوات معروفة
0: سؤال
1: يعني
0: أخير.
1: ومن دول أخرى تمولها بهذا السلاح يعني. فأنت كأنك تقول دعوا الميليشيا المتمردة تتحصل على السلاح وليقف الجيش السوداني الذي يعني بتفويضه بحكم الدستور وحكم القوانين السودانية أن يحمي السودان، شعب السودان، ممتلكات السودان العامة والخاصة، سيادة السودان. كبلوا أيديه واتركوا طيب. الميليشيا تعيث فسادا كما فعلت وتزيد.
0: سعد سفير، رئيس أو قائد هذه قوات الدعم السريع خرج من جبة النظام في السودان أو الأنظمة، دعنا نقول في السودان، قبل أن يحدث ما حدث في إبريل قبل ثلاثة أعوام. هل نحن أمام حالة انعدام واستحالة للحل السياسي؟ لم يعد ممكنا الحل هو فقط من خلال البارود؟
1: أبدا، الحكومة السودانية لا تقول ذلك ولم تقوله في يوم من الأيام. نحن منفتحون على الحل السلمي العاجل الذي يحقن دماء السودانيين.
0: ما شرطه؟ ما ظروفه الأساسية الضرورية؟
1: أن يكون هذا الحل يضمن حماية المواطن السوداني، المدنيين السودانيين، يضمن عودة النازحين واللاجئين إلى مواقعهم ومنازلهم، يضمن خروج الميليشيا المتمردة من المزارع، من الأعيان المدنية، كما وقعت الميليشيا المتمردة نفسها في إعلان جدة وفي اتفاقية جدة في مايو 2023. تخيل، من ذلك التاريخ هم وقعوا على وثيقة إعلان جدة بأن يخرجوا من الأعيان المدنية، يخرجوا من المنازل، يخرجوا من المزارع، ولكن عوضا عن ذلك تمددوا أكثر. فهم يستغلون دائما مثل هذه الهدن والاتفاقيات للتمدد أكثر.
0: السفير محمد عبد الله إدريس، السفير السوداني في واشنطن، شكرا جزيلا لكم،
1: شكرا
0: على وقتكم معنا.
1: شكرا مقدر،
0: شكرا لكم. مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية لأعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. عودة إليك حامد والزملاء في لوسيل لمتابعة ملفات هذه الساعة الإخبارية.
2: شكرا لك محمد. مجددا مشاهدينا، نتابع هذه الأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل من عدن لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، حيث دعا الشعب إلى الانضمام للقوات المسلحة، مضيفا أن تقديم التنازلات لأنصار الله الحوثيين يعني منحهم فرصة للتصعيد. وأكد العليمي أن استعادة مؤسسات الدولة مصلحة يمنية وإقليمية ودولية وصولا إلى صنعاء. الآن بالعودة إلى القمة الرئاسية الأمريكية الصينية، فقد اختتمت أعمالها في واشنطن بالاتفاق على تمديد الهدنة التجارية لمطلع العام المقبل، فيما ترامب وصف علاقة بلاده ببكين أنها لم تكن يوما أفضل مما هي عليه الآن. لكن تشي جين بينغ الذي غادر لم تغره العبارة، فدعا واشنطن إلى التنافس سلميا وبناء علاقات على قاعدة الاستقرار الاستراتيجي والمعاملة بالمثل. وللمزيد معنا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، أهلا بك، ونقف معك على ما خرجت به هذه القمة الاستثنائية، وهل حصل ترامب على ما يريد، وكيف نظر الإعلام الأمريكي إلى نتائجها؟
3: نعم حامد، قبل قليل ورد الآن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا على أسئلة أحد الصحفيين إن كان قد ناقش ملف الحرب على إيران مع الرئيس الصيني، ورد عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال نعم ناقشنا هذا الأمر، ناقشنا الحرب على إيران. وأيضا ردا على سؤال ما كان يتوقع إحراز تقدم بشأن إعادة مضيق هرمز، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون كل شيء على ما يرام وستكون الأمور رائعة. ولكن يبدو كعادة هذه القمم مثل القمة الأولى التي جمعتهما في الصين، أو القمة السابقة التي جمعتهما في الصين في مايو الماضي، لم يتم إحراز تقدم ملموس في الملفات الشديدة الحساسية مثل ملف إيران وملف تايوان. التركيز كان على الذكاء الاصطناعي، وحتى الذكاء الاصطناعي لا يمكن القول بأنه حدث نوع من الاختراق فيما يعني يتوقع بأنه أي نوع من مشاركة المعلومات الحساسة ومشاركة المعلومات الخاصة بالأمن السبراني بين البلدين. ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذكر بأننا تقدمنا في هذه المباحثات فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وأكد ترامب على تروث سوشيال قبل قليل بأنه سيقابل الرئيس الصيني مرة قادمة في الصين في منتدى التعاون الاقتصادي الخاص بمنطقة آسيا ومنطقة المحيط الهادي، ومرة أخرى في ديسمبر في ميامي تحديدا في قمة العشرين. ويتطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يحرز المزيد من التقدم فيما يخص الكثير من الأمور العالقة. الإعلام الصيني ذكر بأن الرئيس الصيني طالب ترامب بعدم السماح لتايوان بالاستقلال وعدم تشجيع تايوان على هذه على هذا الأمر تحديدا، وأيضا تحدث على أهمية أن يكون هناك عدل في الشركات فيما يخص التعاون التجاري، بمعنى أن الشركات الصينية تحظى بنفس القدر من القوانين التي تحظى بها الشركات الأمريكية في الصين. التبادل التجاري أيضا هدنة مؤقتة حتى 10 يناير حتى لا تنفلت الأمور اقتصاديا بين البلدين. وإن كان سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي أكد أنه لا يمكن توقع حدوث اختراق على مستوى أكبر من ذلك في الهدنة الاقتصادية والتجارية بين البلدين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤمن جيدا أن الصين ربما يكون شريك اقتصادي أكبر منه خصم، وهذا ما يقلق الكثير من أنصاره في الحزب الجمهوري، خاصة بأنهم يريدون تمرير مشروع قانون المساعدات العسكرية لتايوان والمقدر 14 مليار دولار. والرئيس الأمريكي في تقارير سابقة قال بأنه يريد استخدام هذه الورقة كتفاوض مع الجانب الصيني.
2: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. إلى اليمن، فالقوات الحكومية اليمنية تعلن سيطرتها على جبل نمان ودار الكافر في محافظة لحج، وأهميته بحسب بيانها إشرافه على خطوط الإمداد بين الوازعية والمضاربة. بدوره رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني دعا الشعب إلى الانضمام للقوات المسلحة، مضيفا أن تقديم التنازلات لأنصار الله الحوثيين يعني منحهم فرصة للتصعيد. عمليات عسكرية قد يرفضها تحالف مكة للدفاع المشترك مع توجه رؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان لعقد اجتماع مع استمرار هجمات أنصار الله الحوثيين على المملكة. ولاستطلاع الأوضاع في اليمن اليوم انضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. علي، أهلا بك. آخر تطورات الجبهات، وإن كان قد صدر أي رد فعل في صنعاء على تصريحات العليمة؟
4: مرحبا حامد. أولا بخصوص الوضع الميداني والجبهات، نبدأ الحديث من الجبهة الأكثر تصعيدا وتوترا، والحديث هنا عن جبهة الجنوب الغربي من تعز. اليوم طبعا تضاربت الأنباء بشأن السيطرة على منطقة جبل نومان الواقع بين مديريتي الوازعية والمضاربة. كان هنالك إعلام من قبل القوات التابعة للحكومة في عدن تحدثت أنها سيطرت على هذا الجبل والمواقع القريبة منه في عملية خاطفة كما تقول، أسقطت من خلالها العشرات من القتلى والجنوب جرحى من الطرف الآخر، وكذلك تسببت في خسائر مادية وبشرية. بعد ساعات أيضا أصدر الجانب العسكري هنا في صنعاء عبر بيان نشرته وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين أن هنالك كانت عملية استهداف من قبل التحشيدات التي يقولون بأنه يمولها الجانب السعودي في إشارة إلى طرف الحكومة طبعا، ويقولون بأنه تم إخراج هذه التحشيدات بعملية عسكرية كما يقولون، من خلالها استسببوا أو أسقطوا عشرات القتلى والجرحى من الطرف آخر ودمروا العديد من الآليات وأسقطوا كذلك طائرات مسيرة، في ظل معلومات أن معارك عنيفة ما زالت تشهدها هذه الجبهة تحديدا، والحديث هنا عن جبل نومان والمواقع المحيطة فيه، إلى جانب هجمات متبادلة شهدتها سلسلة جبال كهبوب وكذلك منطقة حيفان ما بين محافظتي لحج وتعز، وكذلك جبهة الجبهة الواقعة بين مديريتي الوزعية والشمايتين، إلى جانب أيضا أن جبهة مأرب اليوم شهدت هدوءا ربما حذرا على امتداد جبهة الاقتتال، مع معلومات عسكرية وميدانية أن تحشيدات دفع بها الطرفان إلى تحديدا منطقة أو جبهة الجوبة في الاتجاه الجنوبي من مأرب، وكذلك مدغل الجدعان أو مديرية مدغل الجدعان في الاتجاه الشمالي الغربي من هذه من محافظة مأرب، إلى جانب أيضا أن هنالك غارات شنت بشكل مكثف على عدد من المناطق والمحافظات تحديدا في مناطق التماس المشتركة. وهنا أعلن جانب الإعلام العسكري في صنعاء وتحديدا المتحدث العسكري يحيى السريع أنه شنت خلال الساعات الأخيرة نحو 14 غارة كما يقول وصاروخ، وقال بأن الحصيلة تصل إلى نحو 1,032 غارة والصاروخ خلال فترة التصعيد منذ بدء التصعيد وحتى اليوم، هذا ما يتعلق بالوضع الميداني، إلى جانب أن الجانب العسكري في صنعاء يقول بأنه استهدف خلال الساعات الأخيرة أيضا تحشيدات في معسكرات منطقة الطوال الحدودية بين اليمن والسعودية في الاتجاه الشمالي أيضا. هذا التصعيد في الميدان أيضا ترافق حامد مع تصعيد في الخطابات اليوم، كان هنالك خطاب لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وكان هنالك خطاب أيضا لرئيس المجلس السياسي هنا في صنعاء مهدي المشاط، الخطابات بمناسبة ذكرى 26 من سبتمبر الثورة اليمنية. في الخطابات سيطر عليها أيضا لغة التصعيد للتهدئة، إن كان هنالك بعض الوقت ممكن الإشارة إلى ما ورد في أهم هذه الخطابات. العليمي دعا إلى التعبئة العامة طبعا والالتفاف حول قوات المجلس الذي يرأسه، وفتح باب العودة الآمنة، جدد الموقف المتكرر أن الهدف هو استعادة الدولة من هذه المعركة كما يقول، مع تأكيد استمرار المواجهة، وأيضا طلب دعم إقليمي ودولي لاستعادة الدولة كما يقول بحسب الخطاب لمصلحة تتجاوز اليمن بشأن الحماية على البحر الأحمر وباب المندب. دعني فقط أشير أن المشاط بالمقابل في نقطة واحدة فقط شن هجوم جديد على النظام السعودي، وأكد أن ما يجري هو كما يقول رفض للوصاية السعودية، وأكد أن الملاحة الدولية والبحر الأحمر تسير الحركة بشكل آمن، وربما هذه الخطابات هي
2: ربما نفصل فيها أكثر من خلال خدماتنا الإخبارية اللاحقة. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل علي الذهب من صنعاء. نبقى في الشأن اليمني، فإنسانيا حذرت منظمة اليونسيف من رصدها حالات سوء تغذية حاد بين أطفال اليمن. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عدن سيد علي قاسم، وهو مسؤول قسم الاتصال والإعلام في اليونسيف باليمن. سيد قاسم أهلا بك. يعني حتى الآن ما يطرح من أرقام ومن تقديرات بشأن أوضاع الأطفال في ظل هذه الحرب في اليمن إلى أي حد يبدو دقيقا، وإن لم يكن كذلك ما هي الأسباب؟ بل تتعلق بإمكانات المنظمات أم بالتحديد أو بدرجة أساسية بالوضع الأمني والميداني؟
5: شكرا لقناة العربي على الاستضافة. طبعا للأسف اليوم نعيش أزمة في خضم أزمة، معروف أن الأزمة الإنسانية في اليمن ممتدة منذ أكثر من 12 عاما، تفاقم خلالها الصراع وأدى ذلك إلى وجود الكثير من الأزمات الإنسانية، وأهم من تعرض لهذه الأزمات هم الأطفال في اليمن. للأسف سوء التغذية في اليمن هو أحد المؤشرات المقلقة والتي يعني تثير المخاوف لدى المنظمات الدولية، وبالطبع اليونسيف لدينا هذه المخاوف. رصدنا في هذا العام من خلال تقديراتنا أن 2,200,000 طفل يعانون من سوء التغذية، إضافة إلى أن أكثر من 500,000 منهم يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، وهو أكثر أنواع سوء التغذية فتكا بالأطفال. طبعا من خلال الفترة الماضية ومع بدء موجات النزوح منذ 3 سبتمبر، وجدنا أن هناك الكثير من الأطفال الذين يصلون إلى مخيمات النزوح وهم يعانون من سوء التغذية. بمجرد الفترة الماضية من خلال فحصنا عبر عياداتنا المتنقلة الخاصة بالصحة والتغذية ل 2,900 طفل، وجدنا أن طفل من كل 4 أطفال يعاني من سوء التغذية، منهم 200 طفل وجدناهم يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم. هذه الأرقام إضافة إلى أرقام أخرى متعلقة بوفيات الأطفال جراء النزاع تثير الكثير من المخاوف من تزايد وتصاعد حدة الوضع الإنساني السيء أصلا في اليمن.
2: طيب وفق هذه الأرقام وهذه المؤشرات يعني كيف تقدرون الاحتياجات؟ ما حجم الاحتياجات في هذه المرحلة بالذات وكيف بالإمكان توفير هذه الاحتياجات؟
5: طبعا الاحتياجات في هذه المخيمات احتياجات كبيرة. فرقنا الميدانية في اليونسف تشتغل على الأرض بجانب وكالات إغاثية أخرى لتقديم العون لهم. أبرز هذه الاحتياجات تتمثل في العلاجات الخاصة بسوء التغذية، بتوفير المياه وخدمات الإصحاح البيئي، بتوفير فصول مؤقتة للطلاب الذين تأثروا من النزاع، حيث أننا رصدنا خلال الفترة الماضية تأثر وإغلاق حوالي 243 مدرسة، مما أدى إلى حرمان 137 ألف طفل من التعليم. فنعمل الآن مع وزارة التربية والتعليم ومكاتبها على توفير بعض الفصول المؤقتة في هذه المخيمات من أجل أن يستكمل هؤلاء الطلاب مراحل تعليمهم. كما أننا وجدنا كثير من الأطفال الذين يعانون من صدمة الوقوع بين كماشة الأعمال القتالية. من خلال برنامج حماية الطفل الخاص باليونسيف نقدم الدعم النفسي والاجتماعي وإحالة هذه الحالات للأخصائيين الاجتماعيين من أجل مساعدة هؤلاء الأطفال على تخطي هذه المحنة.
2: هل بالإمكان الوصول إلى كل المحتاجين المفترضين في هذا الوضع في اليمن؟ وما هي أصعب المناطق التي يواجه فيها الأطفال أوضاعا صعبة؟
5: طبعا من خلال مسوحاتنا الميدانية تتركز أغلب الأسر النازحة. طبعا حتى الآن نقدر في الأمم المتحدة أن أكثر من 143 ألف شخص نزحوا منذ 3 سبتمبر، أكثر من 71 ألف منهم هم أطفال. طبعا أكثر المناطق التي رصدنا فيها نزوح هي محافظة تعز، يتلوها محافظة لحج وأبين والضالع وكذلك عدن. أغلب هذه المناطق لدينا وصول إليها، لكن هناك أيضا من الأسر والعائلات والأطفال من علقوا في مناطق النزاع ومناطق التوتر والأعمال القتالية التي لا يمكن لنا أن الوصول إليها بسبب انقطاع الطرقات التي تسمح لنا وللعاملين وعاملين الإغاثة بالوصول إليهم. لكن كل من نصل إليهم فإن اليونسف تقدم الخدمات الخاصة ببرامجها للصحة والتغذية والمياه والتعليم وحماية الطفل لكل طفل في هذه المراكز من خلال فرقنا الميدانية وأيضا شركاء على الأرض.
2: شكرك جزيلا الشكر من عدن هذه المرة مع انتقادات من داخل الإعلام الإسرائيلي. المقارنة إذن بين استطلاعات سبتمبر لا تكشف فقط الفارقة بين معسكر نتنياهو ومعارضيه، بل ترصد أيضا مسار الليكود وصعود منافسه غادي أيزنكوت. الفارق بين الرجلين في السابق على رئاسة الحكومة 49 مقعدا لمعسكر نتنياهو مقابل 55 للمعارضة الإسرائيلية. وبالمقارنة مع استطلاع معاريف السابق في 18 سبتمبر يفقد معسكر نتنياهو مقعدا، بينما تتقدم المعارضة بمثله. وعلى مستوى الأحزاب يتصدر حزب يشار بقيادة غادي أيزنكوت ب 22 مقعدا مقابل 18 للليكود، لكن الحزبين فقدا جزءا من رصيدهما خلال سبتمبر. في سؤال الأنسب لرئاسة الحكومة 47% يختارون أيزنكوت مقابل 39% فقط لنتنياهو. أما في الاستطلاع السابق فكانت النتيجة 48 مقابل 40، أي أن الرجلين خسرا نقطة واحدة، بينما بقي الفارق بينهما ثابتا عند 8 نقاط مئوية. مع هذه الأرقام في الداخل جاءت صورة نتنياهو في نيويورك لتفتح نقاشا آخر داخل إسرائيل. صحيفة يديعوت أحرونوت وجهت انتقادات حادة لخطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووصفته بأنه متغطرس وعدواني ويفتقر إلى الرؤية، واعتبرت أن نتنياهو تحدث إلى عالم بات أقل استعدادا للاستماع إليه. الصحيفة رأت أن الخطاب قبل أسابيع من الانتخابات كان موجها بدرجة كبيرة إلى الداخل الإسرائيلي ومعارضي نتنياهو السياسيين، كما انتقدت غياب أي حديث عن السلام أو أفق سياسي. إذن أرقام تتحرك من استطلاع إلى آخر، لكنها تسير في اتجاه لا يخدم نتنياهو كما لا تخدمه بطبيعة الحال.

0: ملفاته المثقلة بالدم والفساد، علما أن هناك من لا يلقي بالا لاستطلاعات الرأي، خاصة مع إثبات فشلها في توقع النتائج سابقا، وأيضا لأن معظم الناخبين الإسرائيليين مترددون في حسم صوتهم حتى اللحظة الأخيرة، كما أن نتائج الاستطلاعات قد تميل مع الميول السياسية لوسيلة الإعلام بطبيعة الحال. الآن نرحب للمزيد حول هذا الموضوع بمراسل التلفزيون العربي من القدس أحمد جرادات. أحمد، قربنا أكثر من نتائج هذه الاستطلاعات، إلى أي حد تحظى بثقة ويمكن أن تؤثر في آراء ومواقف الناخبين في إسرائيل؟
1: يعني هذه الاستطلاعات تعطي ربما لمحة عن الوضع، وضع الأحزاب الإسرائيلية، ولكن المؤكد بأن نتنياهو الذي يترأس حزب الليكود خسر قرابة 14 مقعدا عن الانتخابات السابقة. غالبية الاستطلاعات ما عدا استطلاعات القناة الرابعة عشر الإسرائيلية المقربة منه تعطيه ما بين 18 وحتى 20 مقعدا في الكنيست، ولكن نتحدث عن وجود كتل في إسرائيل. كتلة نتنياهو هي تتحرك في محيط 50 مقعدا، ما بين 49، وأيضا في بعض الاستطلاعات يعني يتم إعطاء هذه الكتلة بشيء يعني زيادة بمقعد أو مقعدين أو حتى ثلاثة. ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي طرف قادر على تشكيل الحكومة، لأنه في الكنيست نتحدث عن 120 مقعدا، والنظام في إسرائيل نظام برلماني، ولتشكيل الحكومة أنت بحاجة إما لحزب قادر على أن ينجح ويتجاوز عتبة 60 مقعدا زائد مقعد واحد ليشكل الحكومة لوحده، وهذا السيناريو ليس موجودا في إسرائيل، أو الذهاب إلى ائتلافات حكومية وتحالف بين الكتل. ولكن إلى الآن نتنياهو يفشل في إمكانية تشكيل الحكومة، ولكن أيضا الاستطلاعات لا تعطي أيزنكوت الذي يتزعم حزب يشار القدرة على تشكيل الحكومة، وهذا الوضع قد يدخل إسرائيل في انتخابات تلو أخرى. وهذا يذكرنا بما جرى في عام 2019 عندما ذهبت إسرائيل إلى 5 جولات انتخابية يكون فيها نتنياهو، يعني إذا ما ذهبت إسرائيل إلى جولة جديدة من الانتخابات يبقى نتنياهو رئيسا
0: نعم
1: للحكومة، ويعني يحاول حسم هذه القضية في الانتخابات التالية. ولكن الاستطلاعات تتغير، وكلما اقتربنا من الانتخابات ربما قد تعطينا الاستطلاعات صورة نعم مختلفة عما نشاهده في هذه الفترة.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، أحمد جرادات من القدس. مع تجدد المواجهة بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، لا يقتصر الخطر على اتساع رقعة القتال شمال أثيوبيا، بل يمتد إلى حياة ملايين السكان في منطقة ما زالت تحمل آثار الحرب السابقة. في تيغراي مئات الآلاف ما زالوا نازحين، والمساعدات الغذائية تقلصت بشدة، والقطاع الصحي يواجه خطر الانهيار، بينما ينقص الوقود الذي يوصل الغذاء والدواء ويشغل الخدمات. ومع أولى إشارات القتال تسرب القلق من الجبهات إلى حياة الناس، انقطاع للإنترنت في مناطق شمالية، وتهافت على شراء الاحتياجات الأساسية، وأرقام تكشف مدى هشاشة الوضع. نحو 900 ألف شخص من سكان إقليم تيغراي ما زالوا نازحين، وفق تقرير لمنظمة أمن تيغراي الإنسانية. ومع تحرك الجبهات يصبح هؤلاء أول من يتعرضون لموجة جديدة من النزوح. في ملف الغذاء تكشف الأرقام أيضا تراجعا حادا في شبكة المساعدات بين يناير ونوفمبر من العام الماضي، انخفض عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية بأكثر من النصف. مكتب الصحة في تيغراي حذر من انهيار وشيك للنظام الصحي، بينما تشير تقديرات إنسانية إلى أن جزءا كبيرا من المنشآت الصحية المتضررة خلال الحرب السابقة. المشكلة لا تتوقف عند حدود تيغراي، فتراجع قيمة العملة الأثيوبية رفع أسعار السلع، خاصة الوقود والأدوية، وارتفعت الضريبة على القيمة المضافة إلى 15% بحسب بيانات موقع بير ماتريك المالي الأثيوبي. للتعليق على هذا الملف والنقاش أرحب من أبوجا بالسيد بول إيجيمي المستشار الدولي المتخصص في الشؤون الإفريقية. سيد إيجيمي أهلا بك. يعني كما تعلم إقليم تيغراي تقريبا هو إقليم مغلق وشهد حربا دامية في السابق تأثر بها السكان. الآن هذه الحرب الجديدة إلى أي حد تضاعف من أوضاع السكان المزري أصلا؟
2: شكرا لاستضافتي. في الحقيقة إنها كارثة إنسانية تتكشف وكارثة كبرى بالإضافة إلى الخسائر من الحرب السابقة. أكثر من 700,000 شخص أو 600,000 شخص قتلوا في الحرب السابقة بلا ذكر حتى الدمار الذي جرى وتكشف. ولكن الآن حوالي 1,000,000 شخص نزحوا بشكل قسري، وأيضا سبل العيش أصبحت بغاية الصعوبة على هؤلاء. الأنشطة الاقتصادية والتضخم ارتفع، والناس ليس بإمكانهم أن يصلوا إلى المواد الغذائية. بالإضافة إلى ذلك ثمة الانقطاع في الانترنت، ومن الصعب بمكان التواصل مع الجهات الأخرى. لذلك الحرب هذه مدمرة جدا، وربما منسية بشكل جزئي.
0: السيد بول، يعني اسمح لي بالمقاطعة لضيق الوقت، يعني ما يزيد الأمر سوءا أن العالم الآن مليء بالنزاعات، والعالم بالفعل لا يهتم. وكالة التنمية الأمريكية توقفت عن العمل، وبالتالي ما طبيعة، وكذلك الحكومة المركزية لا تستطيع أن تصل إلى هؤلاء الناس في هذه المنطقة، وبالتالي ما هي فرص حصول هؤلاء الناس على المساعدة؟
2: أعتقد أن المجتمع الدولي عليه أن يهب لنجدة هؤلاء الأشخاص، لأن الكثيرين يلقون حتفهم، وثمة أمراض تنتشر، بالإضافة إلى من يقضون في النزاعات أو في القتال في أثيوبيا. وبالإضافة إلى ذلك القوات في أثيوبيا وقوات تيغراي يجب أن ترسي وقف إطلاق نار حتى يتسنى لهؤلاء الأشخاص أن يستفيدوا من مساعدات إنسانية. وإذا ما أرادوا الاستمرار في القتال فبإمكانهم بذلك، ولكن ليس على حساب هؤلاء الأشخاص. ومنذ ما تولدت إريترا لماذا لا يجتمعون؟ ويجب أن يتوقفوا عن قتل شعبهم الخاص. هذا ما يجري، وعلى المجتمع الدولي رجاء أن يهب إلى نجدة.
0: أشكرك جزيل شكر من أبوجا. سيد بول جيمي المستشار الدولي المتخصص في شؤون القرن الإفريقي، شكرا جزيلا. وهكذا وصلنا إلى نهاية العربي اليوم، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: في عالم تصلنا فيه التقنيات عبر المسافات، لا يمكن استبدال الاتصال البشري. نعرف أهمية أن نقرب الناس من بعضهم، سواء كانت عائلات تفصلهم قارات أو زملاء يتعاونون عالميا. ففي عصر التفاعلات الافتراضية لا شيء يقارن بدفء الاتصال البشري.
1: ما الجديد الذي أفرزته الانتخابات التشريعية في المغرب؟ من الرابح ومن الخاسر في هذه الانتخابات؟ وهل الفائز قادر على إعادة ثقة الشارع وتنفيذ وعوده الانتخابية؟ حوارات العربي من الرباط.
2: إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري.
3: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
4: قمت بدور مهم جدا في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
2: قلت له يعني هالخريطة بتخدنا على الحرب اللي بدي أشوفك لوحدي.
4: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
2: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
4: هل كنت تتوقع بهذه الظروف، بهذه الحرب، بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
3: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.

أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من تقدير موقف، أنا وائل تميم. يطبق الحظر الأمريكي على أجواء إيران حتى إن سماءها تكاد تبدو خاوية، فيهدد مستشار مرشدها بتعميم الأمر على كل دول الجوار. هذا بينما تطرح طهران من جهة أخرى خطة لوقف الأعمال العدائية وإعادة فتح مضيق هرمز في نهاية الأيام السبعة المحددة لمبادرة وفق شروط تشمل بحسب ما نقل عن عرقجي وقف الأعمال العدائية في لبنان، الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة لا تقل قيمتها عن 12 مليار دولار، ورفع العقوبات على النفط الإيراني، وإنهاء الحصار البحري الأمريكي. وقد يضاف إلى تلك الشروط بحسب الحرس الثوري وقف الأعمال العدائية في اليمن، ليصار في نهاية المهلة إلى استئناف نقاش شامل بشأن برنامج إيران النووي. وفي سياق الحديث عن جبهة اليمن المشتعلة، يجتمع قادة عسكري من السعودية وباكستان وتركيا لمناقشة سبل دعم المملكة بموجب اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدان الثلاثة. يأتي التطور بعد ساعات من إعلان فرنسا إرسال جنود وأنظمة دفاع ورادارات إلى السعودية لحماية موقع ينبع النفطي على البحر الأحمر. نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر ثلاثة محاور: من يصرخ أخيراً في لعبة عض الأصابع الجارية بين الولايات المتحدة وإيران؟ هل تفتح المقترحات الإيرانية الجديدة إمكانية لنجاح المسار التفاوضي؟ ونقرأ البعد الإقليمي وانعكاسه على مسار التصعيد الأمريكي والإيراني. أرحب بضيفي هنا في استوديو جابر الحرمي، رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية، ودكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات، من طهران علي رضا حاج حسيني، الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية، ومن واشنطن بيتر روف، الكاتب السياسي في مجلة نيوزويك الأمريكية.

0: مشاهدين أبدأ بهذه الصور المباشرة عبر موقع فلايت رادار. كما تلاحظون تكاد تخلو سماء إيران إلا من بعض الطائرات التي يبدو أنها رحلات محلية بين المدن الإيرانية، في وقت جرى تحويل تهديد وزير الخزانة الأمريكي إلى ما يشبه واقع فعلي. كل الدول التي كانت تذهب إليها رحلات من إيران وإليها منعت وصول الرحلات الإيرانية، وتبدو كما تلاحظون سماء إيران خالية من أي طائرات. هذا ما دفع مسؤولين إيرانيين إلى التهديد الموجه كما العادة إلى دول الجوار. سيد علي رضا حاج حسيني، إلى هذه الدرجة هذا الحصار الجوي إذا صح التعبير صار مؤلما بالنسبة لإيران؟ يبدو أن عندنا مشكلة في التواصل مع طهران. أذهب إلى واشنطن. سيد بيتر روف، ما الهدف الذي تسعى إليه إدارة الرئيس ترامب من خلال فرض ما يشبه حصار جوي على الطيران الإيراني؟
1: مساء الخير. طاب مساءكم، مرحبا بك وبضيوفك ومشاهديك. إن الهدف منذ البداية لحوالي 8 أشهر كان جعل إيران تلتزم برفض قابل للتحقق لطموحاتها المتعلقة بأن تصبح قوة نووية. وكل ما جرى حتى الأمر التداولي الذي يتعلق بمضيق هرمز هو مرتبط في نهاية المطاف بهذا الهدف. وحينما الرئيس ووزير الخزانة سكوت باسنت أعلنوا أو أعلنا عن العملية المنبوذ الاقتصادي، قال بوضوح أن الهدف هو قطع الخطوط الحيوية التي تستعملها إيران لتفادي أو التهرب من العقوبات، وذلك تم ترافق مع تصعيد في الحرب يتضمن وكلاء إيران في اليمن الذين هاجموا المحطات أو الأنابيب السعودية، وذلك ترافق أيضا مع تهديدات بضرب مطارات في دول مجاورة، وهذا تهديد بتصعيد جديد. لذلك من الواضح أنها نقطة ضغط أساسية تستشعرها إيران، وهم يقترحون مجددا اتفاقا كريما عليهم مع كل الأمور التي يريدونها مقابل محادثات حول التخصيب النووي، وهذا كان فحوى مذكرة التفاهم وهذا فشل. لا أعتقد أن هذه المرة الإدارة الأمريكية سوف تنظر إلى ذلك على أنه جيد كفاية. يجب أن يكون ثمة بيان واضح حول الهدف الأول، ألا وهو رفض إيران لطموحها السابق لأن تكون قوة نووية عسكرية ولكي تبدد هذه الطموحات في المستقبل.
0: سيد جابر الحرمي، بسبب ما جرى وهذه السماء الخاوية تقريبا، هناك تهديدات عالية النبرة من قبل مستشار المرشد الإيراني يقول إذا لم نتمكن من تسيير رحلات فلن تتمكن أي دولة في المنطقة من فعل ذلك، وهذا تهديد واضح موجه لدول المنطقة والخليج. ما الرد المتوقع برأيك؟
2: أمر مؤسف أن يعيد المسؤولون الإيرانيون هذه اللغة مجددا رغم كل المحاولات التي تسعى دول الخليج لإخراج إيران من هذا المأزق الذي اليوم هي في اليوم. عندما شاهدنا سماء إيران إلى هذه الدرجة وإلى مستوى الخنق الذي قد يصل إليه، هو في حقيقة الأمر إضرار كبير للجارة. إلى الآن نقول أنها الجارة إيران وللشعب الإيراني الذي نحن في نهاية الأمر في منطقة جوار، لكن هذه اللغة التصعيدية التي كلما ضغطت وكلما مارست أمريكا على إيران ضغوطا أو استهدفتها، قامت إيران ليس بمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية إنما باستهداف دول الخليج، وهذا شاهدناه طوال الفترة الماضية. كلما وصل للأرض الإيرانية صاروخا أمريكيا مصدره سواء كان الأساطيل أو مناطق أخرى كان الاستهداف لدول خليجية ولدول عربية. ترتكب إيران مجددا هذا الخطأ الاستراتيجي بعد مجموعة أو سلسلة من الأخطاء الاستراتيجية التي أقدمت عليها والتي أبعدت دول المنطقة عن حتى التعاطف حتى على المستوى الشعبي. دول الخليج التي حتى كانت اللحظات الأخيرة، نعرف عمان، نعرف قطر، أنها كانت تسعى للحظات الأخيرة لإخراج إيران ومساعدتها في موضوع التفاوض وفي موضوع إيجاد اتفاق مرض للطرفين. حتى أمير قطر بالأمس قبل يومين كان يؤكد على أن الحل الدبلوماسي والحوار هو الخيار الوحيد لإنهاء. نتمنى على إيران أن تساعد دول المنطقة وليس أن تقوم باستهدافها أو بتوجيه مثل هذه اللغة.
0: سيد علي رضا حاج حسيني في طهران، هل المسؤولون الإيرانيون جديون بالفعل بتهديد دول المنطقة ومطارات دول المنطقة في حال استمرار ما بات يوصف الآن الحصار الجوي الأمريكي على إيران هذه المرة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام وللضيوف الأعزاء. ما بين التصعيد وما بين التصريح وتصعيد الكلام والفعل والتنفيذ على الأرض هناك فاصلة كبيرة جدا، وحتى الآن لا توجد هناك إشارات من أن إيران سوف تنفذ تهديداتها بقصف المطارات في الدول العربية. الجانب القطري عندما اتحدت عليه كافة الدول العربية وحاصرت قطر، إيران على الرغم من وجود علاقات مع الدول الخليجية الأخرى التي حاصرت قطر أنذاك، قامت بفتح مجالها الجوي وساعدت قطر بالخروج من أزمتها ومن الحصار الذي فرض عليها من جيرانها. يمكن للدول العربية الآن أن تفرض أو أن تطلب من الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة لتواجد إيران في المنطقة ونتيجة لحسن الجوار والجيران والتواجد الجغرافي والتواصل الجغرافي، أن تطلب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تحيد المطارات الخليجية من العقوبات في حال استخدامها من قبل الطيران الإيراني.
0: أستاذ جابر، أريد ردا منك على هذا الموضوع.
2: أنا والله على قضية الجوار للأسف وضغط دول الخليج، للأسف أخي الكريم، أن إيران كما أشرت أخطأت استراتيجيا على هذا الصعيد، دمرت هذه العلاقة الخليجية مع إيران. لو أن إيران في اللحظات الأولى عندما تم استهدافها هي صواريخها وصلت إلى العواصم الخليجية قبل أن تصل إلى تل أبيب وقبل أن تستهدف القوات الأمريكية. نحن حتى هذه اللحظة نتطلع، هل تريدون دعما من دول الخليج وأنتم توجهون هذه التهديدات باستهداف المرافق والمنشآت المدنية والمطارات وما إلى ذلك؟ حتى هذه اللحظة نتمنى على الساسة الإيرانيين وصناع القرار في إيران سواء كان من حرس الثوري أو من المسؤولين أن يعيدون التقييم.
3: إيران لم تستهدف العواصم الخليجية، إيران استهدفت منذ البداية القواعد الأمريكية الموجودة في دول الخليج.
2: هل هي منشآت الغاز؟ لو أرادت أخي الكريم، هل المنشآت
3: الغلط نريد الدخول؟ الخطأ الاستراتيجي هو في الدول الخليجية، الدول الخليجية التي سمحت وفتحت القواعد الأمريكية وسمحت باستخدام مجالها الجوي ومياه الإقليمية للاعتداء على إيران. الدول الخليجية التي تصميمت القواعد الأمريكية
2: بعد
3: هي التي وقعت
2: ربع ساعة من استهدافكم للأسف الشديد أخي الكريم، نحن لسنا الآن في لسنا
3: في حال. إيران لو أرادت أن تضرب العواصم الخليجية لكانت ضربتها وألمتها وضربت السكنات العسكرية للجيش الخليجي أو الجيوش الخليجية، إنما إيران فقط ضربت ودافعت عن نفسها عندما ضربت القواعد الأمريكية الموجودة في الدول الخليجية.
2: للأسف الشديد
3: الدول الخليجية هي الخطأ الاستراتيجي بأنها استضافت العدو الأمريكي لمهاجمة إيران من أراضيها.
0: تمام، واضح الفكرة تماما.
3: الدول الخليجية أن تطرد الجيش الأمريكي،
0: نعم،
3: ولا تسمح له بالاعتداء على إيران.
0: تمام. دكتور مروان قبلان، هل نحن برأيك مع هذا الحصار الجوي الأمريكي على إيران ندخل في مرحلة جديدة مزيد من العزلة الأمريكية والإقليمية على إيران؟
4: أكيد، يعني أنا بعتقد أن الأمريكيين لم يبقوا شيء تقريبا لم يستخدموه ضد الإيرانيين. بدأوا بالحصار البحري على موانئهم، فرضوا عقوبات على تصدير النفط، تقريبا يعني لا أريد أن أقول تمكنوا من تصفير صادرات النفط الإيرانية، لكن حدوا إلى درجة كبيرة من قدرة إيران على تصديرها، لأننا نعرف أنه ما زالت هناك بعض يعني عبر الحدود البرية ما زال بعض النفط الإيراني ربما يصدر عبر الحدود البرية، لكن بحرا واضح أنه تمكن الأمريكيون من تخفيض صادرات النفط الإيرانية إلى حد كبير. موضوع الأموال الإيرانية المجمدة والآن يعني حظر ما يشبه حظر طيران فوق إيران عندما تمكنوا من يعني إبقاء الطائرات الإيرانية على الأرض، فلذلك نحن أمام حصار تقريبا يشبه إلى حد كبير الحصار الذي وقع على العراق. لكن الفرق طبعا أنه في أيام العراق يعني بعد غزو الكويت بعام 1990 كان الحصار أممي من خلال مجلس الأمن الدولي، الآن الولايات المتحدة الأمريكية وكأنها فرضت هذا النوع من الحصار إنما بدون اللجوء إلى الأمم المتحدة. لذلك نعم أعتقد أنه هذا من أشد أنواع الحصار، وهذا بيفرض مزيد من العزلة على إيران على كل الصعد تقريبا.
0: هناك تصريح مشاهدين لرئيس وزراء وزير خارجية قطر قبل قليل يقول يجب أن نضع حدا لهذا التلاعب بالممرات المائية واستخدامها للابتزاز. رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كان متحدثا إلى CNN وهو في الولايات المتحدة. سيد جابر الحرمي، هناك تلمس إذن من دول المنطقة إلى أن الوضع قد يتفاقم أكثر فأكثر؟
2: للأسف الشديد يعني استخدام الممرات المائية كورقة ضغط أو اختطاف هذه الممرات المائية في أي خلاف أو تحت أي حرب والزج بدول المنطقة في صراع ليس هو

0: هذا الاختطاف هو قد يكون هو عرض لمرض حقيقي. أمير قطر تحدث عن موضوع النظام غياب النظام الإقليمي الأمني الإقليمي، لو أن هذا النظام وجد لما رأينا أن دولة تقوم باختطاف ممر مائي دولي.
1: تقول لك إيران أنها تدافع عن نفسها في وجه حرب أمريكية إسرائيلية،
0: وما دخل الممرات المائية إذا كان كل دولة، بالمناسبة ليست فقط إيران على مضيق هرمز، هناك سلطنة عمان، هناك دول مشاطئة أيضا لهذا المضيق، لماذا تقوم إيران؟ وهذا الأمر ليس هو الحالة الأولى، إيران تمارس هذا الابتزاز منذ سنوات، وأعتقد أن بعد هذا الحرب قد يكون هناك خيارات أخرى.
2: الولايات المتحدة الأمريكية تمارس هذا الابتزاز أيضا، الحصار الأمريكي على الممرات.
0: عندما تتحدث أخي الكريم، عندما تتحدث أدب الحوار حتى يصل إلى
2: الولايات المتحدة الأمريكية بالحصار وابتزاز الممرات البحرية، عندما تحاصر الولايات المتحدة الأمريكية الممرات البحرية الإيرانية، هذا ابتزاز من الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب حلوة مع الأمريكيين مع علاقة دول الخليج.
2: طيب
1: مشكلتكم أنتم مع الولايات المتحدة وإسرائيل، حلوها معهم، ما دخل قطر والإمارات والعمان والسعودية بهذا الموضوع؟
2: لأن هذه الدول العربية هي المشاركة في العدوان، هي التي فتحت المجال، كل المجالات للعدوان الأمريكي لاعتداء على إيران. طيب. على إيران مفتوحة على كافة، إيران كان عندها اتفاقية هرمز، إيران اتفقت مع عمان، وإيران أيضا كان هناك اتفاق مع الدول الخليجية على عقد جلسة اتفاق ولعرض الاتفاق النهائي بموضوع مضيق هرمز. من الذي عطل هذا الاجتماع؟ من الذي وقف وراءه؟ الولايات المتحدة الأمريكية عبر بعض الدول أو عبر دولة معينة في المنطقة. إيران جلست على طاولة المفاوضات مع سلطنة عمان، تحدثت مع الأخوة الخليجيين، أرادوا أن يجتمعوا للإعلان عن اتفاق إقليمي في بشأن مضيق هرمز، أما فجأة جاء الأمر من الولايات المتحدة الأمريكية بتعطيل هذا الاتفاق والإصرار على الممر الخلسة التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية لإدخال كافة أسلحتها إلى المنطقة.
1: نعم.
2: إيران في خلال السنوات الماضية كانت هي الحارس موجودة على مضيق هرمز، وهي كانت تدير مضيق الهرمز ولن تقف عائقا أمام أي أحد، ولكن عندما شنت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب وقام الفيلق الخامس أو الأسطول الخامس الأمريكي من البحرين بالاعتداء على إيران، وقامت البحرية الأمريكية بالاعتداء على إيران، إيران قالت كلمتها وقالت من الآن فصاعدا يمنع الدخول ويمنع استخدام هذا المضيق للاستفادة منه لضرب إيران.
1: أرى ضيفنا في واشنطن غير موافق على ما تقول.
2: نعم. ولا تتراجع عنه.
1: سيد رضا حاج حسيني، يعني بحسب التقارير القيادة الوسطى الأمريكية وبعض الشركات تقول إن السفن تعبر في الواقع من مضيق هرمز، والدليل أن أسعار النفط العالمية نزلت تحت $100، هذا قد ينسف الرواية الإيرانية كليا. على أي حال أذهب إلى واشنطن.
2: سيد بيتر يعبر بنسبة قليلة ويعبر
1: لا أذهب إلى واشنطن
2: ولو لم يكن الإيرانيون يستفيدون من هذا المعبر ويهربون أيضا نفطهم لما سمحت بهذا المعبر.
1: طيب يعني أسعار النفط هي الحاكمة في النهاية. سيد بيتر روف في واشنطن، ألا تخشى إدارة رئيس ترامب أن هذا ما يوصف بالحظر أو الحصار الجوي على إيران قد يزيد الأمور تعقيدا دون أن يدفع إيران إلى التراجع سياسيا؟
3: ما يجعل هذا النزاع أكثر تعقيداً هو العدوان الإيراني المستمر، وزميلي من
2: طهران. نحن عدوان أمريكا على إيران مستمر.
1: سيد رضا حاج حسيني، هل يمكن أن تسمح للضيوف بأن يتحدثوا؟ رجاءً، ثم أعطيك الدور.
2: ماشي، بس هذا عدوان، وعندما يتكلم بالصدق نحن نسمع له. يقول عدوان إيراني، العدوان جاء من الولايات المتحدة الأمريكية. ثلاثة مرات كنا نحن على طاولة المفاوضات وتم ضربنا.
1: رجاءً أن تسمح للضيوف أن يكملوا جملة واحدة على الأقل، وسأعطيك كل الوقت للرد عليهم. تفضل سيد بيتر روفي واشنطن.
2: ماشي.
4: I don't like being bullied.
3: أنا لا أحب أن يتم التنمر علي، ولا الولايات المتحدة ولا دول الخليج، وهذا ما تفعله إيران، وهذا ما يقوم به متحدثوها حينما يظهرون في برامج كهذه ويعرفون أن حججهم واهية، حينما يقولون أنه

0: فقط يهاجمون القواعد العسكرية. إن محطة الغاز المسال في الكويت ليست قاعدة أمريكية ولا محطة تحلية المياه في الكويت. لقد هاجموا مدنيين وقتلوهم في البحرين والأردن وقطر، ولقد هددوا الخليج وردهم على العقوبات ضد النقل الجوي الإيراني. الآن يهددون بتفجير مطارات في الدوحة وعمان وفي الخليج. من هو المتنمر إذن؟ ليس الولايات المتحدة.
1: سيد بيتر روف، ألم تبدأ الولايات المتحدة وإسرائيل هذه الحرب في 27 من فبراير شباط الماضي؟ كان مضيق هرمز مفتوحا، كانت الملاحة حرة وآمنة. أنتم من بدأتم هذه الحرب، وعليكم أنتم أن تنهوها دون أن تورطوا دول الخليج في حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل.
0: حينما بدأت هذه الحرب كان هدفا أو هو مسألة جدال، حينما البعض يقولون أنه بدأ حينما كانت الولايات المتحدة لا تريد لإيران أن تنخرط في فلك الاتحاد السوفيتي. البعض يقول أنها بدأت في 79 حينما الإيرانيون احتجزوا رهائن في السفارة الأمريكية ل44 يوما. ولكن ما لا جدل فيه ولا غبار عليه هو أنه منذ الثورة الإسلامية في إيران، إيران استهدفت القواعد والمصالح الأمريكية في أرجاء العالم بهدف إيجاع الولايات المتحدة وجلب الموت إلى ديارها. هذا هو هدفهم ومسعاهم. والجولة الأخيرة من الهجمات بدأت مع الهجوم الأمريكي على أهداف إيرانية عسكرية بدعم من الإسرائيليين، والحرب تصاعدت حينما إيران سيطرت على ممر لا سياديا لها وليس لإيران وعمان، ولكن حاولت عبره تغيير خريطة الشرق الأوسط عبر قول إن مضيق هرمز ليس ممرا دوليا، وهذا كان قبل الحرب وهذا ما يجب أن يكون بعد الحرب. إن الولايات المتحدة فرضت حصارا على المرافق الإيرانية ردا على سيطرة إيران وإغلاقها لمضيق هرمز، وبمسعى من الولايات المتحدة لإعادة فتح المضيق. وإيران طلبت أذرعها في اليمن من ضرب الأنابيب السعودية وبالسيطرة على الجزء الغربي من شبه الجزيرة. وإيران تستمر في التصعيد عسكريا وتستمر في قتل الأشخاص، والولايات المتحدة تحاول الضغط اقتصاديا على إيران، وهذا بالطبع ما يشعرون به، ولكن إنكارهم لا يجعل من إيران حتى الآن تخرج من المسألة النووية، وهذا هو الهدف. والكثير من المتحدثين قالوا لي إن إيران لا تريد سلاحا نوويا، لذلك يجب أن يكون ذلك يسيرا عليهم. بالإضافة إلى ذلك، إذا ما نالوا مقابل ذلك 12 مليار دولار يزعمون أن
1: هذا في الواقع. سيد بيتر روف، هذه النقاط التي تشير إليها وردت مشاهدينا في اقتراح تقدمت به إيران إلى الولايات المتحدة قبل ساعات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا المقترح الإيراني بفتح مضيق هرمز في حال تنفيذ شروطها خلال 7 أيام ينظر إليه في الواقع كباب لفتح أصعب الملفات على طاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ألا وهو طبعا الملف النووي الغائب حاليا عن النقاش في ظل تصدر مضيق هرمز للمشهد. لكنه لا يغيب عن لسان ترامب الذي يعيد ترديد لآته النووية بشأن إيران مرارا وتكرارا. وهنا تعود إلى الذاكرة أبرز المقترحات في العام الأخير بشأن نسبة تخصيب ومصير اليورانيوم على التخصيب. فقد بدأ مسار المقترحات في أكتوبر 2025 مع استعداد ترامب لاتفاق مقابل مطالبة إيران بتقديم مقترح عادل ومتوازن. في فبراير 2026 انتقلت واشنطن من مطلب التخصيب الصفري لليورانيوم إلى بحث تخصيب رمزي محدود للأغراض الطبية والبحثية، في حين اقترحت إيران خلال مارس وأبريل خفض مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن من دون إخراجه من البلاد. في المقابل طالبت الولايات المتحدة بوقف التخصيب وتفكيك المنشآت وتسليم المخزون. بحلول يونيو تراجعت فرص الاتفاق الشامل، ولجأت واشنطن إلى اتفاق محدود يقضي بتخفيض اليورانيوم مقابل تخفيض سقف العقوبات، على أن يمهد ذلك لاحقاً لمفاوضات بشأن الملف النووي، وهو ما لم يحصل في ظل اندلاع جولات تصعيد واتهامات متبادلة بإفشال الاتفاق. في سبتمبر عرضت طهران مجدداً خفض مخزون 60% والسماح بالتفتيش الدولي مقابل العودة إلى مذكرة يونيو، لكن أخيراً أي قبل يومين عاد الرئيس الإيراني مسعود بازشكان ليشدد بأن بلاده مستعدة للتخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في إطار أحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ما يعني أن التخفيف داخل إيران وتحت الرقابة الدولية هو السقف الذي تطرحه طهران حاليا. دكتور مروان قبلان، هل ترى في العرض الإيراني الجديد أي جديد؟
2: هلا أنا أعتقد أنه واضح نتيجة العقوبات المشددة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران خلال الشهور القليلة الماضية، تحدثنا عنها، فرض الحصار على الموانئ الآن على المطارات الإيرانية، نوع من حظر الطيران تقريبا على إيران، حظر تصدير النفط الإيراني. أنا أعتقد أنه في تيار في إيران على الأقل بمثل الرئيس بازشكيان، وواضح أنه في تنسيق أيضا، يعني أنا برأيي ما كان الرئيس بازشكيان ليتقدم بهذه الأفكار لولا أنه في أصلا اتفاق الآن حولها داخل إيران، هذا تقديري الشخصي طبعا. فيما يتعلق بموضوع التخصيب، لأنه هذه العقدة الأساسية، لأنه كل الحرب أصلا بدأت حول الملف النووي الإيراني، لكنها انتقلت بسبب إغلاق مضيق هرمز إلى التركيز على مضيق هرمز، ومذكرة التفاهم عمليا التي تم التوصل إليها مذكرة إسلام أباد لم تذكر موضوع اليورانيوم، ذكرت أنه سيحصل تفاوض على الموضوع بعد 60 يوم من دخول الاتفاق إسلام أباد حيز التنفيذ. فكل اتفاق إسلام أباد كان عمليا حول مضيق هرمز وفتح المضيق في مقابل السماح لإيران بتصدير نفطة، يعني رفع العقوبات عن النفط الإيراني، رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وفك التجميد عن الأموال الإيرانية اللي ذكرها أصلا أيضا، اللي ذكرت الآن حوالي 12 مليار دولار. هلا أنا بتقديري أنه واضح أنه إيران الآن تعود للحديث عن الملف يعني الأساسي، يعني هذا الفيل الذي في الغرفة، اللي هو موضوع الذي غاب لأشهر عديدة عن المفاوضات، اللي هو موضوع الاتفاق النووي. أنا بعتقد أنه حديث الرئيس بازشكيان عن استعداد إيران للتخلص من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% دون أن يوضح كيفية هذا، يعني هو لم يذكر ما إذا كان هذا سيحصل داخل إيران أو يعني الطريقة، لكن قال أنه إيران مستعد للتخلص عن من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بموجب يعني شروط أو موجب ما يقتضيه أو ما يلزم به إيران القانون الدولي. أنا أعتقد هذا كلام يعني يجب أن يؤخذ، لأنه هذا بيحرك المياه.
1: نعم، لكن الراكدة. الشروط الموضوعة خلال 7 أيام ألا تبدو متشددة؟
2: لا، الشروط الموضوعة لا. أنا أعتقد هذا بيعني العودة بالنسبة لإيران. كل ما جرى على مدى الشهرين الماضيين تقريبا منذ أن عاد الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية في 14 يوليو الماضي، إيران تهدف العودة إلى مذكرة إسلام أباد. إيران تعتقد بأن مذكرة إسلام أباد أعطتها حق الإشراف على حركة المرور من مضيق هرمز، وهذا ما تريد العودة إليه. لأن الرئيس الأمريكي، هذا تقديري أيضا، لهذا الجانب الأمريكي لم يستقبل بشكل يعني بترحاب إذا شئت الأفكار التي طرحها الرئيس بازشكيان، يعني أخذها بطريقة حذرة، لأن الجانب الأمريكي لا يريد العودة إلى مذكرة إسلام أباد. الجانب الأمريكي يعتقد بأنه قدم تنازلات كثيرة للإيرانيين في مذكرة إسلام أباد، والإيرانيين لم يغتنموا هذه الفرصة، أضاعوا هذه الفرصة. الرئيس الأمريكي لا يريد العودة الآن إلى المذكرة، هو يعتقد أنه في موقف قوي، يعتقد بأن الحصار يؤتي ثماره، يعتقد بأن ما فشلت الآلة العسكرية الأمريكية عن تحقيقه يستطيع أن يحققه، ما فشل وزير الدفاع بيت هيكزت عن تحقيقه يحققه الآن وزير المالية وزير الخزانة الأمريكي. نعم. لذلك يعني الأمريكيين يعتقدون أنهم الآن في موقف قوي. هلأ بالنسبة لإيران، طبعا الاستراتيجية الإيرانية على مدى 7 أشهر الماضية كانت إغلاق المضيق لدفع العالم إلى الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية للقبول بالمطالب أو بوجهة النظر الإيرانية. هذا لم يحصل، وتقديري أنه على الأرجح أنه لن يحصل، لأنه الآن نقترب النافذة التي يعتقد الإيرانيون أنها يستطيعون أن ينتزعوا اتفاق من ترامب خلالها تضيق شيئا فشيئا، لأن نحن نقترب من الانتخابات النصفية الأمريكية، تفصلنا عنها أقل من 6 أسابيع الآن. وتقدير الإيراني الآن أنه إذا لم ينتزعوا اتفاق قبل الانتخابات فالأرجح أنه سنشهد تصعيد بعد الانتخابات، ولن يستطيعوا أن يحصلوا بعد الانتخابات على اتفاق لم يحصلوا بنفس الشروط التي يمكن أن يحصلوا عليها قبل هذه الانتخابات. لذلك هذا هو الواقع، الأمريكيون بيشعروا الآن أنه في موقف أقوى للحصول على التنازلات التي يريدونها. لذلك قلت لك بأنهم لم يستقبلوا بشكل ترحاب كبير الأفكار التي طرحها الرئيس بشكل، رغم أنه أنا برأيي يمكن البناء عليها. إيران واضح أنها تطرح شيء يعني ما كان سابقا ممكن بهذه الطريقة.
1: نعم سيد جابر الحرمي، أيضا نعود إلى تصريحات رئيس وزراء وزير خارجية قطر لسي إن إن، يقول إنه أجرى محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران وهناك أجواء إيجابية. هل تعتقد أن المقترح الإيراني الجديد أو الجديد القديم قد يكون قاعدة فعلا يبنى عليها شيء إيجابي؟
3: قطر تستثمر كل موقف إيجابي يصدر من الطرفين وتريد البناء عليه وتريد العودة مجددا إلى المفاوضات، لأن من المؤكد أن بعد الآن نحن 7 أشهر تقريبا من هذه الحرب، وللأسف الشديد أن كل الطرفين لا يمكن أن يكون هناك منتصر بالكامل ولا مهزوم بالكامل. الحوار هو الذي قد ينقذ الطرفين الأمريكي وإيران، وهذا الحوار أو هذا المسعى عندما دخلته قطر بطلب من الطرفين أنجز في مرحلة ما اتفاق. اليوم قطر تعاود هذا السعي مع الشركاء الإقليميين، لكن على إيران أن تساعد أيضا هذه الجهود الدبلوماسية ألا يكون هناك تصعيدا حتى باتجاه دول الخليج التي رفضت أن ترد على إيران أو أن تدخل حرب هي ليست بحرب. على إيران أن يكون هناك لغة حوار، لغة مصالحة، إعادة أو محاولة إعادة المياه إلى مجاريها. قطر كما أشار حتى سمو الأمير في خطابه أن المسعى الدبلوماسي والسعي لوقف هذا أو هذه الحرب سوف تواصل قطر فيه طالما أن هناك أفقا موجودا، وطالما أن هناك مبادرة إيرانية، بمعنى آخر أن هناك أيضا رغبة وأن هناك إعادة تقييم حتى لدى صانع القرار الإيراني أنه لا يمكن أن يستمر، وأن التصعيد الإيراني أو الخنق أو عفوا الأمريكي تجاه إيران سوف يتصاعد. وللأسف الشديد أن التعاطف هي تعتقد أن مضيق هرمز سوف يؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية، والتي من خلال الضغط على حلفائها في الخليج أو في آسيا أو في أوروبا، لكنها في حقيقة الأمر أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تلتفت بدرجة كبيرة إلى هذه الورقة، وخسرت إيران علاقاتها مع دول الجوار، مع أطراف أممية أخرى. لذلك اليوم على إيران أن تحاول قدر الإمكان أن تسعى إلى اتفاق وأن تسعى إلى اصطفاف دول الخليج معها وليس مزيد من العزلة.
1: سيد حاج حسيني، هل يمكن القول إن ما طرحه الرئيس بازشكان بالأمس في نيويورك هو شيء جديد أم لا، هو نفس الموقف ولكن ربما يعني لعب بالكلمات ليس إلا بخصوص اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%؟
4: طبعا الطرف الأمريكي تحدث دائما على أن الطريق الدبلوماسي والتفاوض هو شيء جيد، وبنفس الوقت هدد بالضرب العسكري وايضا بالخنق الاقتصادي. ولكن الطرفين الايراني والامريكي اعتقد بانهما توصلا الى نتيجه بان الضغط لن يحل المشكله، وانهم الاثنان الطرفان استخدما كافه وسائل الضغط ولكن لم يتم الانتصار سياسيا. السيد بازشكيان لطالما عرض وحتى في أي مفاوضات عرض الإيرانيون على حل كافة المسائل. مذكرة إسلام أباد كانت هناك بنود لو تم الالتزام بها لدخلنا الآن في المفاوضات النووية ووصل انفراج. ولكن الآن وبعد الضغط وبعد الوساطات المشكورة من دولة قطر ومن الباكستانيين ومن الأتراك ومن بقية الأطراف لحل حالة هذا الموضوع، الإيرانيون يعني وضعوا النقاط على الحروف بأن هناك أسبوع 7 أيام، وهذه هي الشروط، يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تنفذ هذه التعهدات أو الشروط وبناء الثقة، والإيرانيون أيضا سيقومون بتنفيذ وعودهم وضماناتهم بشأن هذه النقاط. فالآن الكرة في ملعب الأمريكي، وعلى الأمريك، وأيضا بالنسبة للموضوع النووي حتى السيد بازشكيان كان مرنا، ولكن للأسف بأن الإيرانيون مرنون، ولكن الأمريكي وخاصة ترامب عنده عقدة أوباما، عنده عقدة الاتفاق النووي عام 2015. كل هذه الحلول تصب في نهاية الأمر إلى 2015. أوباما جهد جهده لكي ينهي ويبيد البرنامج النووي الإيراني ولكنه لم يستطيع. ترامب أيضا جهد عسكريا وبالقوة وبالاقتصاد، لم يستطيع أن ينهي البرنامج النووي. الآن هذه نافذة لحل المسألة.
1: لكن سيد حاج حسيني، المشكلة أن إيران تتحدث مع العالم بأكثر من لسان. هل يمثل الرئيس بازشكيان ووزير الخارجية عراقجي القرار الرسمي؟ لأنه كما تعرف وحصلت أكثر من مرة وشهد عليها العالم أن رئيس الجمهورية ووزير الخارجية والوفد المفاوض يتحدث بشيء، ثم تخرج بيانات الحرس الثوري تتحدث العكس تماماً.
4: لا، لكل موضوع هناك قرار وهناك تصريحات خاصة. أنا أعرف أنه عندما سيد بازشكيان اعتذر من الدول العربية تراجع عن هذا الموضوع، ولكن في هذه في النقاط المعروضة كانت في باكستان أو النقاط الجديدة هناك إجماع وطني وسياسي على هذا الموضوع. فالكل في إيران الآن يقف خلف السيد بازشكيان وهو يدعم السيد بازشكيان في عرضه وفي اقتراحه الأخير. وهذا الاقتراح الذي قدمه بازشكيان لم يأتي من وليد الساعة، إنما جاء بعد البحث والتدقيق وبعد العرض على المجلس الأمن القومي الإيراني والمصادقة عليه، وبناء عليه تقدم السيد بازشكيان بهذا الموضوع. الآن لن نترك الماضي على جنب، والآن نحن في الحاضر. الإيرانيون متفقون على البنود التي قدمها السيد بازشكيان، والآن الكرة في ملعب الأمريكي. نعم. وعلى الأمريكي أن يختار. القول بأن مضيق هرمز لا يؤثر على الأمريكي، يجب أن أقول هنا بأن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى تضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، يؤدي إلى ارتفاع الفائدة، يؤدي بالضغط على الإدارة الأمريكية. فإذا رفع الحصار عن مضيق هرمز وتم يعني تحرير النفط الخليجي والنفط في هذه من هذه المنطقة، سوف يشعر المواطن الأمريكي بالراحة الاقتصادية.
1: تمام.
4: وستخلل من سعر الفائدة ومن التضخم.
1: نعم.
4: فالموضوع الضغط في هرمز يفعل فعله في الولايات المتحدة،
1: يعني يجعل الجمهوريين ينهزمون في الانتخابات النصفية. وقال لكم الرئيس ترامب إنه لا يترشح في هذه الانتخابات وإنه باق في البيت الأبيض 2.5 آخرين، وعليكم أن تتعاملوا مع هذا الموضوع. كان يخاطب إيران. سأذهب إلى واشنطن. هو قال إنه لا يكترث. سأذهب إلى واشنطن. سيد بيتر روف، هل تعتقد أن إدارة الرئيس ترامب قد تتعامل بإيجابية مع هذا العرض الإيراني الجديد؟ الجماعة يتحدثون عن ضرورة وقف جميع الأعمال العدائية 7 أيام، بما في ذلك لبنان وحتى اليمن، لإفراج عن أصول إيرانية بقيمة 12 مليار دولار، رفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، وإنهاء الحصار البحري، ثم نذهب إلى مفاوضات بشأن الملف النووي. هل تعتقد أن إدارة ترامب قد تقبل شيئا كهذا؟
0: إن الإيرانيين جريئين جدا بالمقارنة مع أنهم يعانون بشكل كبير وهم من يعانون اقتصاديا، أما الولايات المتحدة فإنها تبلي بلاء حسنا. وإذا ما اعتقدوا أن تغيير السيطرة في أحد مجلسي الكونغرس فسوف يغير ذلك مسار الحرب، فلم يولوا اهتماما لكيفية مسلك ترامب. فيما تعلق بالاتفاق فإن إيران تطلب الكثير وتعرض القليل، ولن أفاجأ إذا ما لم يكن من رد من واشنطن. إن شرحكم لما هو على الطاولة فيما يتعلق وما يضمن وما يشرح الاتفاق النووي هو من أفصح ما سمعت، وتأجيل النقاشات النووية إلى الفترة اللاحقة وربما إزالة اليورانيوم المخصب من وكالة دولية ليس تنازلاً بقدر التنازلات التي تطلبها إيران، بالإضافة إلى ذلك حول السلام في لبنان واليمن، إن ذرع إيران أي حزب الله والحوثيون هم المسؤولون عن العنف وليس الولايات المتحدة. لذلك
4: ولا إسرائيل.
0: أعرف أنه البعض يفكر أن إسرائيل هي وكيلة للولايات المتحدة، ولكن هذا ليس صحيحا. فرئيس الوزراء الإسرائيلي لا يقول أو لا يفعل ما يمليه عليه رئيس الولايات المتحدة كما لو أنه حيوان مسير، بل هو قائد مستقل يتصرف وفقا لإرادته. أعتقد أن على إيران والرئيس سوف ينتظر أن تلتزم إيران بموقف غير نووي وموقف لا يكون فيه تخصيب، وأن تسمح للمفتشين بالدخول، أن يذهبوا إلى جبل الفأس وإلى المرافق التي تم تدميرها في حملة حزيران، وأن يبدأوا بالحفر هناك، وهناك فقط تبدأ النقاشات حول الإفراج عن الأصول المجمدة. فيما يتعلق بعودة إيران إلى المجتمع الدولي، أنا أحب لأصدقائي الإيرانيين هنا في الولايات المتحدة أن يعودوا إلى إيران وأن يزوروا أقاربهم من دون أن يخشوا أن يتخذوا رهائن من قبل الحرس الثوري أو الحكومة الإيرانية. أريد لأن تنتهي هذه العداوة بين شعبينا، ولكن مسلك إيران يحول دون ذلك. وإذا ما أرادوا الأصول المجمدة ومساعدة إعادة التنمية فيجب أن يقروا ويعلنوا أن مضيق هرمز هو ممر دولي مائي كما كان قبل أن يتخذ رهينة.
1: إيران تقول أنها مستعدة لشيء كهذا، لكن بالشرط الاستجابة لشروطها. دكتور مروان قبل، هل تعتقد أن هذا الظرف الإقليمي والدولي والمحلي الأمريكي والإيراني قد يسمح بحدوث اختراق بشأن هذا العرض الإيراني الجديد؟
2: لا، من الصعب تقديري يعني الإجابة عن هذا السؤال، لكن كما ذكرت لك سابقا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر وكأنها في موقف أقوى الآن مما كانت عليه سابقا، لكن يبدو لي من جانب آخر بأنه فعلا يعني ضيفك من طهران تحدث عن أنه في إجماع إيراني الآن على موضوع على يعني الأفكار التي طرحها الرئيس بيزشكيان، وأنا أميل إلى رأيه أيضا، لأنه واضح بأن التيار المتشدد في إيران بدأ يدرك ربما بأن استراتيجيته على مدى الشهور السبعة الماضية فعلا هي لم تؤدي إلى أي نتيجة. هو تحدث وأنا أتفق معه بأنه إغلاق مضيق هرمز أدى إلى ارتفاع في أسعار، أدى إلى ارتفاع التضخم وارتفاع في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن عن ماذا أسفر ذلك؟ هل أسفر عن أي نتائج سياسية؟ هل أسفر ذلك عن تغير في الموقف الأمريكي؟ هل أسفر ذلك عن تراجع من قبل الرئيس ترامب؟ على الإطلاق يعني ضيفك من واشنطن يبدو لي أن الموقف الأمريكي صار أكثر صقورية وأكثر تصلبا وأكثر تشددا ما كان عليه سابقا، وأن ما قدمته الولايات المتحدة الأمريكية في مذكرة إسلام أباد لا يبدو لي بأنها مستعدة لأن تعود إليه الآن في هذه المرحلة، وهي على ما يبدو تعتقد بأن لها اليد العليا الآن في هذا الصراع. من جهة تحاول أن تفتح مضيق هرمز بدون موافقة إيرانية، على الأقل مسار جنوبي في المضيق، ومن جهة أخرى تشدد الضغط على إيران، وتعتقد بأن هذا سوف يؤدي إلى نتائج خلال الأشهر القليلة المقبلة. لكن أنا يعني برأيي يعني في نهاية المطاف يعني الكل يتضرر من هذه الأزمة، ليست فقط إيران، ويجب أن ندرك جميعا بأن العالم أيضا، دول الخليج أيضا يعني من أكبر المتضررين الآن، لأنها غير قادرة عمليا على استخدام المضيق كما كان عليه الحال قبل بدء هذه الحرب. لذلك أنا برأيي أنه كلما يعني صار في إمكانية لأن يتم التوصل إلى اتفاق، وأنا بعتقد أن في جهود تبذل على نطاق واسع الآن من قبل أكثر من وسيط لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بموضوع التزامن، لأنه أيضا في طرح آخر أنا كأنه سمعت أنه في طرح آخر يبدو أنه القطريين عم يحاولوا أنه يتوسطوا فيه، أنه لماذا لا يجري بدل ما يصير في 7 أيام، لماذا يكون في توازي أو تزامن إذا شئت في الإجراءات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بمعنى أن إيران تقوم بفتح المضيق بنفس الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. في عمل يجري بأعتقد، لكن هذا العمل ليس سهل كما يعني
1: على أي حال مشاهدينا يتوقع. هناك تدخل إقليمي أيضا في الحرب الأمريكية الإيرانية، قرأنا أن الحرس الثوري يطالب أيضا بإدراج الملف اليمني ضمن أي تسوية مقبلة. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي كان له كلمة قبل قليل قال فيها أن استعادة مؤسسات الدولة مصلحة يمنية وإقليمية ودولية. نستمع إليه أولا.
5: إنما تشهده مناطق في تعز ومأرب والجوف والحديدة والأحد وحضرموت والبيضاء وشبوة والضالع هو امتداد لنهج التخريب ومحاولة لفرض واقع جديد بالقوة على حساب دماء اليمنيين وأمنهم ومستقبل وطنهم. كما أن الخطر لا يتوقف عند هذا الحد، حيث يهدف المشروع الحوثي إلى تحويل أرضنا وسواحلنا كتهديد مستمر لأمن اليمن والمنطقة بأسرها.
1: هذا طبعا يتزامن مع اجتماع غير مسبوق في الواقع لرؤساء أركان الجيوش السعودية والتركية والباكستانية في السعودية لبحث إمكانية تقديم دعم للمملكة العربية السعودية التي تواجه هجمات من قبل الحوثيين المدعومين طبعا من إيران. سيد جابر الحرمي، هل يبدو الأمران فعلا مرتبطين مع بعض بهذا الشكل؟ الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها على الإقليم، خصوصا ما يفعله الحوثيون مع السعودية.
3: موضوع أولا التحالف واجتماعهم هي المؤكد أنها خطوة إيجابية، قضية التحالف تحالف مكة، لكن لا ينبغي أيضا تحميل هذا التحالف أكثر من من من من من وضعه ومن الظروف التي تحيط به ومن المدة التي يعني مضى على إنشائه. لكن هو كما أشار أن قوة ردع لأي عدوان، وهو أيضا نوع لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. اليوم موضوع الحوثيين وموضوع ميليشيات في العراق وغيرها يجب أن تسأل عليها أيضا إيران عليها أيضا أن يكون هناك بادرة حسن نية من عدم الزج أو بالدفع بهذه الأطراف لاستهداف دول خليجية، خاصة الشقيقة المملكة العربية السعودية التي ثبت أكثر من مرة أن هناك استهدافا قد طالها من أطراف ومن ميليشيات هي محسوبة على إيران. نريد لهذه المنطقة حقيقة أن تتنظف بعد هذه الأزمة الحادة، وأن تكون هناك علاقة صحية مبنية على علاقات إيجابية. تصعيد الحوثي في الأيام الأخيرة أو الفترة الأخيرة واستيلائهم على مناطق جديدة والوصول إلى باب المندب، كلها ضمن خلط أوراق في المنطقة. اليوم المعالجة ليس فقط، نعم هناك حرب أمريكية إيرانية بدأتها أمريكا وإسرائيل ومرفوضة، حتى لو انتظرت إيران قليلا لوجدت أن هناك تنديدا خليجيا، لكن للأسف الشديد أنها بادرت باستهداف دول الخليج قبل أن يكون هناك أو قبل أن يكتب بيان التنديد لهذا العدوان. لكن على إيران اليوم أن تعيد مراجعة جدية. اليوم الإقليم بحاجة إلى استقرار، العلاقة الخليجية الإيرانية هي الباقية، الجوار لا يمكن نزعه من هذه المنطقة، عليها أن تعيد قراءة المشهد خلال المرحلة المقبلة، وألا يكون هناك استمرارا لنهج سابق طوال ربما لا أقول فقط خلال 7 أشهر لكن سنوات طويلة. والخليج مد أكثر من مرة يده إلى إيران، ونتمنى أن يكون هناك تصفية لأي خلافات الناشئة بين
1: الطرفين. سيد حاج حسيني، قرأنا عن اتصالات باكستانية وتركية من جهة مع إيران من جهة أخرى بهدف الطلب من إيران أن تضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على السعودية. هل تعتقد أن إيران ستتجاوب مع مسعى دبلوماسي بهذا الشكل؟ لأن هناك اليوم ما يشبه تحرك عسكري أيضا من قبل تركيا وباكستان والسعودية ضد الحوثيين.
4: أولا، الموضوع أنصار الله ومشكلتهم مع السعودية لم تبدأ خلال السنة أو سنتين أو بداية العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، كانت قبل هذا بكثير. الحوثيون أو أنصار الله هم الذين الآن يتعرضون لأقصى أنواع الحصار ويحاولون، وهناك الكثير من اليمنيين يموتون جوعا بسبب الحصار الاقتصادي المفروض عليهم، فهؤلاء هم أرادوا أن يفكوا الحصار عن أنفسهم. الآن خلال الحرب 39 يوم أو 40 يوم الأمريكية لم يغلق الحوثيين الباب المندب، لم يقوموا بمساندة إيران، ولكن عندما رأوا هؤلاء أن مضيق هرمز يؤثر في القضية وفي حل القضية، قاموا أيضا بمحاولة السيطرة على باب المندب. هم يحاولون الدفاع عن أنفسهم. صحيح أن هناك علاقات إيرانية حوثية موجودة مع أنصار الله، ولكن القرار لأنصار الله وهم الذين يتخذون قرارهم، ولكن هناك يمكن أن تتوسط إيران، يمكن أن تستضيف محادثات، يمكن أن تكون مساعد لحل الأزمة اليمنية. عندما تطرح إيران حل المشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحل المشاكل الإقليم ومن بينها اليمن، هي تريد أن تفك كافة يعني أوجه الصراع والنزاع في هذه المنطقة لكي تشعر المنطقة بالأمن والأمان.
1: تمام.
4: أما بالنسبة للموضوع الباكستاني والتركي،
1: باختصار لو سمحت،
4: إيران
1: نعم.
4: لا تخشى من حرب موسعة من قبل الأتراك ولا من قبل الباكستانيين عليها، ولا على الحوثيين، ولا أعتقد من الباكستانيين والأتراك سوف يقومون بالنيابة عن الجيش السعودي أو القوات المعارضة لأنصار الله بالهجوم على أنصار الله لنهاية الحرب، ولكن العربية السعودية حاولت وتحاول أن توسع المظلة الأمنية لها،
1: نعم.
4: ولكن هذه المظلة الأمنية ليس من الضرورة أن تكون صراع أو في حرب مفتوحة بين إيران وبين باكستان وبين
1: لا، لم يقل أحد ذلك. لم يقل أحد ذلك سيد رضاحة. دكتور قبلان، ما هي
4: يعني
1: حدود؟
4: لا أحد نعم. يفكر أيضا
1: بأن صحيح.
4: يوما ما أن يكون هناك صحيح. حرب بين باكستان وبين
1: لا، لم يقل أحد ذلك. دكتور قبلان، ما هي حدود الدعم السعودي، الدعم التركي الباكستاني المتوقع للسعودية في مواجهة الحوثيين؟
2: هذا سؤال مطروح منذ التوقيع على اتفاق مكة قبل بضعة أسابيع، إنه ما مدى عمق الالتزامات الباكستانية والتركية تجاه السعودية؟ متى يمكن يتدخل البلدان؟ يعني ما هي الحالة التي يمكن أن يدخل فيها البلدان؟ هلا أنا بعتقد إن التحالف يعني حتى الآن ما زال في إطار تحالف سياسي دفاعي إلى حد كبير. لا أعتقد أننا أمام محور عسكري من الدول الثلاثة، لأنه في أسباب طبعاً مرتبطة يعني بالجو السياسي السائد بالمنطقة عموماً، ولكن أيضاً بأسباب لوجستية أيضاً، يعني بمعنى أنه هل فعلاً تريد باكستان اللي لديها مصالح وتقاطعات مع إيران، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تركيا، هل لديهما فعلاً مصلحة في أن يدخلوا حرب مع الإيرانيين؟ بأي حالة يمكن أن تقع مثل هذه الحرب؟ أنا بتوقع أنه يعني صار حديث كذلك من قبل السعوديين والباكستانيين بأن الأمور إلى حد كبير خلال هذه المرحلة على الأقل في الوقت الذي يجري فيه بناء هذا التحالف الدفاعي كمؤسسة، فإن الأمور سوف تقتصر على الأرجح في مجال ربما التدريب، المناورات، أحياناً تقديم الأسلحة.
1: هناك صواريخ ومسيرات صحيح. تتساقط على بعض الأهداف السعودية. صح ماذا صحيح. يمكن لتركيا أو باكستان صحيح. أن يفعلها؟
2: صحيح. نحن نعرف أنه أيضاً في بعض القوات الباكستانية، بعض الوحدات الباكستانية موجودة على الأراضي السعودية، لكن أيضا هناك بعض القوات اليونانية موجودة على الأراضي السعودية، وليس فقط يعني وهناك الفرنسيين الآن ذكرت
1: أعلنوا نعم.
2: فأنا بعتقد أن الموضوع ما زال في إطار الدول الثلاثة بلورت هذا التحالف بشكل أوضح، لا لكن كما ذكرت لك لا أعتقد بأن أحد يريد في هذه المرحلة ولا حتى السعوديين أنفسهم بأن تدخل المنطقة في مواجهات جديدة، بمعنى أنه مواجهة يعني أقصد أنه الباكستان وتركيا تدخل في مواجهة مع إيران.
1: نعم، شكرا جزيلا لكل الضيوف، من طهران علي رضا حاج حسين الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية، من واشنطن بيتر روف الكاتب السياسي في مجلة نيوزويك الأمريكية، وهنا في الاستوديو الدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات، وسيد جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية. ختام تقدير موقف لهذه الليلة، غدا مشاهدينا ملف آخر ونقاش جديد، فكونوا بخير.

0: هل تسألت يوماً كيف تجري الأمور هنا بالفعل؟ ملايين حزم البيانات تنقل كل ثانية وتنقل لك تجارب العالم كله مباشرة من محطتنا. فإذاً ما يمكن تصويره خلال البث تستطيع أن تشاركه مع أحبائك أينما كنت.
1: إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري.
2: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني:
3: قمت بدور مهم جدا في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
1: قلت له يعني هاي الخريطة بتخدنا على الحرب؟ قال لي بدي أشوفك لوحدك.
3: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
1: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
3: هل كنت تتوقع بهذه الظروف، بهذه الحرب، بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
2: وفي رواية أخرى: الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
4: نذهب إلى طهران ومعنا هناك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي.
5: ماذا يعني أن أعمل مراسلا للتلفزيون العربي في إيران؟
6: صوت انفجار شمال العاصمة الإيرانية
5: يعني أن أعمل في المساحة الوسطية بين عالمين، أن أعمل في ظروف مليئة بالتحديات، منها ما يظهر للعيان ومنها ما يخفى. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
7: قوات روسيا تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
2: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
8: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
2: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
9: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
10: ضربة الآن.
2: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
11: الصورة كما هي،
2: والوصول إلى الحقيقة. مهما صعبت المهمة لن نتوقف.
12: حالة حرب حقيقية.
2: دائما نتابع.
13: تفعيل الدفاعات الجوية شباب، كونوا معنا.
2: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
14: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
2: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
15: موقف الأمريكي بمثابة الترخيص،
16: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
2: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
17: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
18: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
2: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
19: انضم إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
10: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
12: نتواجد هنا أمام قاعدة العسكرية الجوية.
10: يعني أنا أشهد لحظة تحول تاريخي.
12: مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الوزيرة السابقة،
10: وأنقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل أفضل. يعني أنا أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

0: to paže bijemo.
1: المشاهدون الكرام أهلا بكم في حلقة جديدة من حوارات العربي تأتيكم معي أنا عبد الله إماسي من العاصمة المغربية الرباط. طوت المملكة المغربية صفحة اقتراع 23 من سبتمبر 2026 وسط نسبة مشاركة بلغت نحو 38% لتعيد صناديق الاقتراع ترتيب البيت البرلماني المكون من 395 مقعدا ويعاد معه تشكيل خارطة سياسية جديدة بمشهدها الحكومي. نتائج تبقى أولية حتى اللحظة. أفرزت صدارة حزب الأصالة والمعاصرة وسط ترقب واسع لطبيعة التحالفات المقبلة والوجوه التي ستدير الشأن العام للخمس سنوات القادمة.

0: في محاولة لتفكيك هذا المشهد وسيناريوهات المرحلة القادمة، يسعدني أن أرحب بضيوف حوارات العربي لهذه الحلقة. الأستاذ مصطفى الخلفي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، وزير الاتصال الأسبق والفائز بأحد مقاعد الرباط عن دائرة المحيط التي عرفت إعلاميا بدائرة الموت. كذلك يسعدني أن أستضيف القيادي البارز في حزب الاستقلال الذي حل ثالثا في هذه الانتخابات، السيد عبد القادر الكيحل. وينضم إلي في حوارات العربي لتحليل الأبعاد السياسية الأستاذ الجامعي والكاتب الصحفي محمد كريم بوخصاص. أهلا بكم جميعا يا سادة. أبدأ من السيد عبد القادر الكيحل وأبدأ من نسبة المشاركة، كيف تقرؤون هذه النسبة التي تبدو متواضعة بالمقارنة مع استحقاقات سابقة، استحقاق 2007 مثلا 38%؟ هل هناك رسالة يحاول أن يوجهها الذين صوتوا بشكل منخفض في هذه الانتخابات؟
1: شكرا جزيلا. هذا موضوع نسبة المشاركة في الانتخابات تتجنب مجموعة من العوامل، من أهم العوامل هو أنه في 2021 كانت انتخابات جماعية وانتخابات تشريعية في نفس الآن، وبالتالي الإقبال على الانتخابات الترابية يكون أكثر من الانتخابات التشريعية، بالإضافة أن ظاهرة اليوم العزوف على الصراع هي ظاهرة يعني إقليمية ودولية، ليست ظاهرة محلية. وبالتالي أعتقد أنا شخصيا أن 38 هي نسبة يعني يمكن أن نعتبرها محترمة بالانتظارات التي كنا ننتظرها، سواء من خلال الحملة الانتخابية أو لقاء المواطنين وعدم الرغبة في المشاركة في العملية الانتخابية، شيء الذي يمكن أن نقول أنه مقارنة مع ما كنا ننتظر في 38، لكنها تسائلنا جميعا، تسائل الجسم السياسي الانتخابي المغربي، على اعتبار أن هناك فئة كبيرة لا تصوت وفئة أخرى كبيرة غير مسجلة في اللوائح الانتخابية، وهذا هو النقاش الجوهري، هو كيف يمكن أن نصالح المواطن المغربي والناخب المغربي مع صناديق الاقتراع. هذا يرجع إلى الظاهرة الحزبية، إلى الخطاب السياسي، إلى الأداء الحكومي، إلى مجموعة من العوامل التي يجب أن تناقش في جو خارج الحماس والتدافع الانتخابي، وهو كيف نعيد الاعتبار للفعل السياسي والفعل الانتخابي في مواجهة مجموعة من السلوكات التي تسيء إلى العمل والممارسة السياسية والانتخابية، وكذلك في إقناع المواطن بأن الصوت الانتخابي هو دلالة على اختيار البرنامج السياسي ورئيس الحكومة، وهذا حينما يكون هناك نقاش حول البرامج والتصورات في العملية الانتخابية.
0: أستاذ مصطفى الخلفي، عودة قوية وواضحة للعيان لحزب العدالة والتنمية، يحتل حتى هذه اللحظة الرتبة الرابعة، وفي سياق نسب المشاركة كيف تقرؤون كحزب العدالة والتنمية هذه النسبة المتواضعة؟ هل هي رسالة كما قلت للسيد عبد القادر الكيحل، هل هي رسالة؟ وكيف يقرأ هذه الرسالة، كيف يقرأها حزب العدالة والتنمية؟
2: هو على مستوى الكتلة الناخبة من حيث العدد تقريبا دائما كنا بين 6-7 مليون هي التي تصوت، النسب تختلف بالنظر إلى أن نسبة المشاركة بالنظر لعدد المسجلين، ولكن النسبة تتبعنا هذه السنوات الانتخابات تلقى أنفسنا 6-7 مليون. في اعتقادي هذا تحدي، نسبة كتبقى معقولة، لكن بالنسبة للعدالة والتنمية كاين تحول، أنه استعاد جزءا أساسيا من قاعدته الانتخابية، تصالح مع قاعدته الانتخابية التي في 2021 لم تذهب لتصوت عليه، هذا كان عامل اليوم، وهذا الأمر شاهدته أنا شخصيا أثناء الحملة الانتخابية في دائرة الرباط المحيط وشاهده كثيرون يعني في تمارة في طنجة في القنيطرة في أكادير في الدار البيضاء. الدار البيضاء ساعدنا عام حصلنا هي في اللوائح المحلية 13 مقعد وهي القلب الاقتصادي النابض للبلد.
0: هي خزانة
2: أكادير أكادير طنجة مكناس فاس القنيطرة الناظور مراكش بدوائرها الثلاث أسفي وحققنا مراتب جد متقدمة. هذا إن دل على شيء أن العرض السياسي في علاقته مع الكتلة الناخبة عندما تقدم نقدا ذاتيا عن أمور قمت بها وتبين لك لاحقا أنها غير سليمة، عندما تتفاعل مع المستجدات وتقوم بمعارضة سياسية شرسة أحيانا قوية في البرلمان، ملفات تضارب المصالح التي فضحناها، ملفات إقصاء 7 ملايين مغربي من التغطية الصحية، ملفات الزواجية والفوارق بين مدرسة عمومية ومدرسة عمومية أخرى، يعني قضايا كنا سباقين لطرحها في البرلمان بمعارضة قوية برز أثر ذلك في قاعدتنا الانتخابية وفي انتقالنا من 13 مقعد إلى 54 مقعد، بمعنى ضاعفنا 4 مرات. أعتقد مثل هذا المجهود المفروض أن يتجه إلى يعني عموم الناخبين، وإلا عندما يرى الناخب أن صوته ليس له أثر لا في البرامج الانتخابية والالتزامات والتعهدات، أن صوته ليس له أثر في العمل الحكومي والتدبير، ليس له أثر في العمل المعارضة، عندما يرى ذلك ينسحب. ولهذا العزوف، لأنه حاليا من أصل 27 مليون 10 ملايين مغربي غير مسجلة في اللوائح، ومن أصل 15 مليون 800 ألف حوالي 6 ملايين إلى 7 ملايين التي شاركت، بمعنى عندنا تحدي كبير. وهذه مسؤولية، لأن في بناء ديمقراطية هذه مسؤولية الجميع مع تفاوت، لكن هذه رسالة إنذار للمستقبل.
0: هذا يقودني لسؤالك أستاذ كريم بخصاص، هل فشلت الدولة في إقناع الناخب بالتوجه إلى صناديق الاقتراع في ظل هذه النسبة المتواضعة؟ ومن جانب آخر، ريثما تصدر أرقام رسمية، هل ظلت هذه الانتخابات وفية لسابقاتها من حيث المشاركة المكثفة على مستوى القرى والبوادي والأرياف، وأيضا المشاركة المميزة على مستوى الأقاليم الجنوبية للبلاد؟
3: هو بكل تأكيد هذه نسبة المشاركة هي متواضعة جدا، وهي تعبير بكل صراحة عن فشل في إقناع جزء من الناخبين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع خاصة من لدني الأحزاب. نحن نتحدث اليوم عن نسبة 38% قريبة إلى حد ما من النتائج المسجلة في 2007. منذ انتخابات 2011 بعد دستور 2011 كنا نسجل أكثر من 40% حتى وصلنا إلى مستوى 50% في 2021. صحيح 2021 كانت انتخابات متزامنة، فيها انتخابات الجماعية والجهوية، وعادة ما ترتفع نسبة المشاركة في هذه الانتخابات، لكن رغم ذلك أن ننزل وأن نفقد، وهذا رقم مهم جدا، فقدنا في هذه الانتخابات 2,800,000 ناخب عزفوا وأحجموا من المسجلين ولم يذهبوا إلى صناديق الاقتراع مقارنة مع 2021، وفقدنا أيضا 600,000 ناخب أحجمهم الآخرين بالمقارنة مع 2016. بمعنى الأرقام تتحدث، والأرقام يعني واضحة وصريحة تسائل الأحزاب بشكل رئيسي جدا بمدى بنائها لخطاب سياسي مقنع، بمدى تقديمها لعرض انتخابي أو عرض سياسي يستطيع أن ينفذ إلى الناخبين، مع العلم أن جزء من المواطنين المغاربة غير مسجلين وغير مقيدين أصلا في اللوائح الانتخابية، وبالتالي اليوم وصلنا إلى 6 ملايين ناخب صوتوا أو أدلوا بأصواتهم بالمقارنة مع السنوات الماضية. هذه طبعا تحتاج إلى وقفة، وهي تحدي في المرحلة المقبلة على كل الأحزاب في البحث عن سبل إعادة المواطنين إلى المشاركة السياسية ولو بنسبة لا أقول مكثفة ولكن بنسبة معقولة، وأيضا هي قد تكون تعبير عن غضب اجتماعي من لدن جزء من الناخبين لم يجدوا في هذه الأحزاب ما يرضيهم لكي يذهبوا ويقدموا أصواتهم إليهم، وبالتالي هذا تحدي حقيقي سيكون مطروح في المرحلة المقبلة، ونتمنى أن يتم إقناع هؤلاء الناخبين أن ترتفع نسبة المشاركة في انتخابات الجماعية والجهوية المقبلة، وهذا تحدي حقيقي إذا ما نظرنا وإذا ما رأينا كثير من المعطيات التي ترافق هذه الانتخابات، المعطيات الاجتماعية، التعبيرات الاحتجاجية التي كانت في السنة الماضية والسنوات التي مضت. في كل الأحوال هذا تعبير عن فشل للمكون الحزبي في إقناع المواطنين.
0: ننتقل إلى مرحلة هندسة المرحلة السياسية للبلاد للخمس سنوات القادمة، والتي تبدأ اللبنة الأولى هي الدخول في مشاورات بطبيعة الحال بعد تسمية من سيكون رئيس الحكومة. وتوجه بسؤال إلى السيد عبد القادر الكيحل، كيف ينظر حزب الاستقلال إلى موقعه في المشهد السياسي الحكومي والبرلماني القادم؟ هل هناك رغبة في الاستمرار في الحكومة، حكومة الأصالة والمعاصرة إن صح التعبير؟
1: ولن كما قال السي مصطفى، المواطن يريد أن يرى أثر صوته في السياسات العمومية، والدخول إلى غمار انتخابات هو دخول من أجل تحقيق برنامج تعاقد الحزب فيه مع المواطنين. عمليا المرحلة المقبلة تتطلب شيء من المسؤولية والحس الوطني، لأننا مقبلين على أوراش كبيرة سواء فيما يتعلق بالوحدة الترابية والتنزيل ديال الحكم الذاتي، وهذا موضوع يهم المغاربة أحزابا

0: ولكن من منظوري الشخصي أعتقد أنه أو نتائج الانتخابات هي أعطت يعني من حيث الأرقام الأولوية للأغلبية الحالية، لكن دلالات الانتخابية تتطلب قراءة جدية وواضحة، حيث أنه صعب أن تستمر الحكومة بنفس الأغلبية السابقة. وجدنا أن حزب الأصالة والمعاصرة أثناء الحملة الانتخابية كان يتحدث عن الخط الأحمر مع التجمع الوطني الأحرار، لكن نتائج الانتخابات
1: سرعان ما تغيرت،
0: لا لكن نتائج الانتخابات أنا في رأيي الخاص تقتضي، وهذه دائما تكون باش ما نرجعوش النقاش اللي كان في الفترة السابقة ديال تغول الأغلبية على حساب المعارضة، تخص يكون واحد نوع من التوازن. هذا التوازن يقتضي اولا التجمع الوطني الاحرار خصو يكون في المعارضه، هذا في تحليلي الشخصي، كما يقتضي انه خان السي عبد الله بن كيران والاخوه في العداله والتنميه اعلنوا عن، يقتضي انه العداله والتنميه خصو يكون في الاغلبيه الحكوميه، لانه الشعب صوت عليك عطاك من 13 المقعد الى 54 مقعد باش يحسن من الاوضاع السياسيه، ماشي باش الحكم الاولي على فشل من الآن. احنا بغينا المغرب ينجح، وبغينا الحكومة المغرب تنجح، وبغينا العدالة والتنمية تساهم من موقع المسؤولية مرة أخرى باش يمكن تحار واحد مجموعة من الممارسات، ولكن من داخلي ومن موقع المسؤولية. لكل حزب له سيادته وقراره السيادي، لكن من باب التحليل لنتائج الاقتراع وما يريده المواطن، فهذه اليوم هذه أحزاب بوأها المواطن المراكز الأربعة الأولى. حزب كان حاكما ما فيها بأس يكون هذا اللي على رأس الحكومة، الأحزاب الأخرى خصها تساهم باش في جزء من يعني تنفيذ جزء من البرنامج الأساسي، خاصة كيف ما قلت المرحلة المقبلة تتطلب يعني واحد المسؤولية جسيمة، واحد الوطنية، واحد نوع من التنازل عن أمور ديال علاقاتنا البينية، إلى اعتبار المغرب أولا في كل هذه الاعتبارات، وهذه مسؤولية سياسية. وهذا لا يعني أنه الأحزاب الأربعة فقط هي المعنية ب تشكيل الأغلبية، يمكن هناك بعض الهيئات الأخرى التي لها كذلك حضور على المستوى السياسي أكثر ما واحظوا على المستوى المقاعد.
1: أستاذ مصطفى الخلفي، أعيد جس نبض حزب العدالة والتنمية، أمينه العام قالها يوم أمس بأن هناك خط أحمر من الدخول إلى التحالف بقيادة حزب الأصلة والمعاصرة. هل هذا الأمر، هل هذا الخط الأحمر لا يزال قائما حتى هذه اللحظة، أم ربما ستتغير القناعات مع تواتر الساعات والأيام القادمة؟
2: أولا قبل الجواب أشكر
1: على العرض
2: تقديره وتسمينه للتطور الوازن. العدالة والتنمية أولا توجه وقرار الأمانة العامة، وليس الأمين العام فقط، الأمانة العامة في بيان صدر اليوم أعلنت بوضوح أنها ستذهب إلى المجلس الوطني للحزب الذي سينعقد غدا،
1: إلى برلمان الحزب،
2: إلى برلمان الحزب بتوجه وهو اختيار موقع المعارضة المسؤولة والقوية. هذا الأمر لا علاقة له بالأشخاص أو لا، هو نتاج تفكير عميق ليس طارئ بل منذ مدة ومحكوم بأسباب. السبب الأول هو الوضوح السياسي، لأن هناك اختلاف عميق على مستوى البرامج بين الحزبين، الحزب الذي يتصدر الانتخابات، والأخ الأمين العام يعني اعتبر أن هذا التصدر مشكوك فيه، ولكن في الجوهر بالنسبة إلينا احنا عندنا عندما ذهبنا للناخبين ذهبنا على أساس خط سياسي يقوم على مواجهة ورفض تحكم، هذا الخط السياسي ديال الحزب منذ ما لا يقل على واحد يمكن نقول واحد 18 سنة أو 20 سنة، لأنه اليوم الأول الذي أعلن عن تأسيس فيه الحزب تم ربط هذا الحزب مشروعه بمواجهة الإسلامية، الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية في شخص حزب العدالة والتنمية، هذه نشأته. ثم ما

0: قراره الذي ما زال قائما لغاية اليوم. بالنسبة إلينا الحزب الذي تصدر الانتخابات في تدويره لملف المحاماة، ملف المجلس الوطني للصحافة، ملفات كثيرة كشف عن نزعتين تحكمية إقصائية، ونحن خطنا السياسي على النقيض من ذلك. المقاربة التشاركية، الحوار، الآن مرفق العدالة معطل عمليا باختلال أحد أركانه اللي هو المحاماة، المحامي الغائب عن حضور. ونحن تبنينا الدفاع عن ضمانات المحاكمة العادلة ومن ضمنها استقلالية المحامي. للأسف الشديد تقريبا غادي الآن إلى أزيد من خمسة أشهر في غياب محامين، أعلنوا الآن على العودة يوم 7 أكتوبر، لكن للأسف هذا نموذج تجلي، لا نريد أن يعمم هذا النموذج، ونريد أن نكون في المعارضة لنتصدى له بوضوح. المغاربة يحتاجون صوتا سياسيا قويا يقف في وجه كل نزعة تحكمية إقصائية، ولكن ليس ذلك فقط، هذا السبب الأول اللي عنده بعد سياسي. كاين سبب ثاني بالنسبة إلينا، هو السبب المرتبط بتصورنا لمنظومة الأسرة المغربية. بالنسبة إلينا هذا الحزب في أدبياته، في وثائقه، في ممارساته، في مواقفه لغاية اليوم يعلن عن مقاربة مغايرة، عن النقد على المقاربة التي نتبناها في قضية الأسرة. قاعدتنا الانتخابية، المغاربة الذين صوتوا علينا بكثافة في المدن، لأن 54 مقعد 43 منها في المدن بشكل أساسي اللي عندها بعد في التصويت، بعد سياسي، وعندنا 11 مقعد في العالم القروي والتصويت فيه أيضا عنده بعد سياسي، ولكن عنده البعد الفردي والعلاقات الفردية حاكمة. لا نبخس ذلك وخصنا نتقدم في العالم القروي، ولكن القاعدة الناخبة التي استرجعناها بناء على دفتر تحملات أحد مكوناته الدفاع عن الهوية والقيم في نظام الأسرة الوطنية، مواجهة ما يتعلق برفع الجريمة على العلاقات الرضائية التي تم طرحها من قبل هذا الحزب بصياغ هنا وهناك. لكن بالنسبة نحن لا نتحدث عن التعديلات الجزئية، لا، هذه توجهات كبرى. قضية الأسرة وقضية التحكم وقضية حماية القدرة الشرائية، نحن مع تسقيف هامش الربح في أسعار المحروقات. هذا واحد الإصلاح بدأ الأستاذ داودي عندما كان وزيرا في 2018-2019، لم يقع إكماله، كان مقترح قانون في البرلمان، تم تصويته في المجلس المستشارين، تم تصويته ضده، وحنا كنعتبره أحد المداخل. السياسة الضريبية أيضا نحن هنالك خلافات عميقة، لأن احنا كنعطيو الأولوية لتخفيض الضرائب على المقاولة الصغرى والمتوسطة ذات الربح المحدود على المقاولة، هذه خلافات. ثم أيضا ما يتعلق بمحاربة الفساد، نحن نعتبر هذا الحزب دافع عن سحب قانون جريم الإثراء الغير المشروع. أنا ذكرت هنا 5 قضايا: تحكم ومحاربة الفساد والأسرة وحماية القدرة الشرائية والسياسة الضريبية، 5 إشكاليات كبرى تضعنا إزاء تناقض. ولهذا البناء الديمقراطي كما هو واضح في الدستور، كما يقتضي حكومة تكون منسجمة، والمغاربة عندما يصوتون عليك على أساس برنامج سياسي ينبغي أن يكون لك وضوح، لأن الهات وراء المناصب والمواقع وكذا. مطلبنا بشكل أساسي النفي، كما رأنا المغاربة أثناء الحملة الانتخابية سيرونا بعدها.
1: واضح. قبل أن ننتقل إليك الأستاذ محمد كريم بوخصاص، هذا خبر عاجل، بلاغ أو بيان لوزارة الداخلية المغربية بشأن النتائج النهائية للانتخابات تؤكد النتائج الأولية. أستاذ كريم بوخصاص، هناك يعني نوع من الديناميات بدأت حتى منذ الساعات الأولى لإعلان النتائج، مشهد سياسي يتحرك، لو نؤطر ذلك سياسيا بلغة العلوم السياسية وبمنطوق الدستور، ما هي سيناريوهات الأيام القادمة؟
2: عادة بعد ظهور النتائج يكون النقاش مطروح حول سيناريوهات تشكيل الحكومة أو الأغلبية التي ستقود الحكومة المقبلة. صحيح عنوان الأبرز الآن لهذا النقاش هو مدى حصول التحالف بين الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، اللي هو كبير بين هذين الحزبين، لأن كلا الحزبين بنى سرديتهما منذ أزيد من 20 سنة على مواجهة الآخر. الأصالة والمعاصرة نشأته وعندما خرج إلى الوجود وخرج لمواجهة المد الإسلامي، مواجهة حزب العدالة والتنمية أساسا، والعدالة والتنمية أصلا أو أيضا منذ البداية وقف وعبر عن موقف صريح في مواجهة هذا الحزب وأعطاه توصيفات كثيرة وعديدة جدا. أنا أفهم أن مثلا حزب الاستقلال بدي المرجعية المحافظة هو قريب على مستوى الأفكار والإيديولوجيا من حزب العدالة والتنمية، سيتمنى أن يكونوا شركاء في هذه الحكومة، لأن التجربة التي قضوها وإن كانت لم تدم أكثر من عام ونصف إبان حكومة الأستاذ عبد الإناب الكيلان كان فيها نوع من الانسجام ونوع من التضامن بين هذين الحزبين، وإن كان الاستقلال قد انسحب بظروف معروفة في تلك اللحظة بعد تغيير قيادته. أنا أعتقد أن النقاش اليوم سيكون بعد مباشرة بعد تعيين رئيس الحكومة من حزب الأصالة والمعاصرة وفقا لمنطوق الفصل 47 من الدستور، هو أن يعقد رئيس الحكومة لقاءات مع كل ومشاورات مع كل الأحزاب السياسية، بأكيد بما في ذلك حزب العدالة والتنمية. الواضح اليوم أن العدالة والتنمية يسبق هذه المرحلة ويتجه إلى إعلان خط أحمر بعدم التفاوض مع أو عدم المشاركة في الحكومة المقبلة. أنا في تقديري بأنه كما نحتاج إلى حكومة قوية ونحتاج إلى حكومة منسجمة ومتضامنة، نحتاج أيضا إلى معارضة قوية، كما نحتاج في المرحلة المقبلة أن تتداعى كل الأحزاب لخدمة الصالح العام ولإنجاح الأوراش التنموية التي تنخرط فيها المملكة ولإنجاح مسار 2030 ما يرتبط بالمونديال وغيره. كما نحتاج إلى أغلبية منسجمة وقوية، نحتاج أيضا إلى معارضة قوية قادرة على أن تمارس دورها الرقابي بكل ما تحمل الكلمة من معنى. تواجد العدالة والتنمية إلى جانب اليسار الجديد الذي حصل أيضا على نتيجة تاريخية سيعطي دينامية وزخما كبيرا للمعارضة. العدالة والتنمية في المرحلة إذا حتى قبل 2011 وأصلا حزب تمرس في المعارضة يعني وخاضها لسنوات طويلة، وحتى عندما سير الحكومة ربما أخذ دربة بتدبيره للملفات وفهمه لها بشكل أكبر، وقاد معارضة قوية في المرحلة المقبلة بين 2021 و2025 26 ب13 مقعدا برلمانيا فقط. اليوم 54 اكيد ستكون معارضة اقوى واشرس وبحضور صحيح. ايضا هذه الحزبين او هذا التحالف اليسار المشكل من حزبين، اليسار الجديد الغير الحكومي الذي لم ينخرط في الحكومة من قبل، وايضا بكل تأكيد ستصلح حنجره في المعارضة بشكل قوي جدا. والمعارضة لها مسؤوليات كبيرة من داخل البرلمان بالتصدي لاي محاولات او اي يعني مشاريع يمكن أن تكون في غير صالح المواطن وتحدث توازنا في صالح المواطنين في النهاية. وأعتقد أن في هذه المرحلة الأصالة والمعاصرة بعد أن عبر العدالة والتنمية عن عدم تحالفه سيجد حرجا إن صح التعبير في أن يحافظ على الائتلاف الحكومي السابق، لأنه في النهاية النتائج التي خرجت وفقدان التجمع الوطني الأحرار الذي كان يقود الائتلاف الحكومي لستة مقعدا برلمانيا ويعبر على أن هناك عقابا شعبيا نوعا ما لهذا الحزب. وإذا استحضرنا أيضا التراشق والتنابز والصراع والسجال الذي حصل بين هذين الحزبين الأولين في المرحلة في المرحلة السابقة وخاصة في عز الحملة الانتخابية، سنجد أن الأصالة والمعاصرة سيجد التجمع الوطني الأحرار كما لو أنه عبء عليه، وبالتالي بكل تأكيد سيحافظ على حزب الاستقلال خصوصا أنه مرن في وله قبول في أن يستمر في الحكومة، وسيكون هناك توجه للبحث عن أحزاب أخرى حصلت على مراتب متأخرة ولكن بإمكانها أن تضمن رقم 198 الذي سيحتاجه رئيس الحكومة المقبل من أجل ضمان تنصيب الحكومة في البرلمان.
1: أستاذ عبد القادر لكيح، الهب أن حزب الاستقلال قرر المواصلة في الائتلاف الحكومي الذي كان قائما، الاستمرار في الحكومة لخمس سنوات القادمة، حزب الاستقلال في برنامجه الانتخابي وعلى غرار مجموعة من الأحزاب رفع شعارات الدفاع عن القدرة الشرائية، محاربة التضخم، النهوض بالأوضاع الاجتماعية والحماية الاجتماعية. إلى أي حد سيدافع حزب الاستقلال عن التزاماته أمام مواطني الناخبين الذين منحوه الرتبة الثالثة في هذا الاقتراع؟
3: ولن حزب الاستقلال قبل أن يتحدث عن القدرة الشرائية انطلق من منطلق أساسي وهو محور الأسرة والقيم، وبالتالي البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال في محاوره الخمسة مرتبط بالمحور الأول اللي هو محور الأسرة،
1: في يعني نقاط مشتركة مع حزب العدالة والتنمية.
3: هذا الأصل ديال حزب الاستقلال هو هذا الجانب، وبالتالي حتى داخل الأغلبية السابقة كان نقاش على مجموعة من القضايا، وأنه كان مدونة الأسرة وكان الموضوع ديال القانون الجنائي وكانت مجموعة من المواضيع، فعلا كان نقاش داخل الحكومة وداخل مكونات الأغلبية، وبالتالي نعتبر هذا موضوع كذلك أساسي وجوهري، لأن مجموعة من الآفات سواء سياسية وانتخابية هي مرتبطة بجانب القيم، بتلاشي الأسرة، بالتفكك العائلي، بارتفاع نسب الطلاق، الإشكالية ديال التربية، المنظومة ديال التعليم في علاقتها بالأسرة. إذن هذه قضايا أساسية وجوهرية ومنطلق، وبالتالي حزب الاستقلال أيا كان موقعه سيعتبر هذا منطلق. الجانب الثاني والمتعلق بالقدرة الشرائية، القدرة الشرائية ستجد في قراءة للبرامج الانتخابية حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة يتوافقان في أمر أساسي كان قد طرحه بدءا حزب الاستقلال منذ سنتين، هو موضوع التوزيع، أي الشركات الجهوية للتوزيع لقطع الطريق على تعدد الوسطاء من المنبع إلى المواطن، وبالتالي هذا موضوع جوهري وأساسي. كذلك الموضوع ديال المتقاعدين، كذلك موضوع ديال الدعم الاجتماعي، هناك واحد القضايا عديدة فيها التقاء، وبالتالي تنظن ما غتكونش فيها صعوبة فيما يتعلق به، لأنه كيف ما قلت في البداية إذا كانت لنا أولويات سياسية تهم الجانب الترابي، تهم تنزيل الحكم الذاتي، حزب الاستقلال عنده كذلك رسالة أخرى أنه تصدر نتائج الانتخابات في الأقاليم الجنوبية، وتصدر وكذلك كان له دور في رفع نسبة المشاركة إلى حوالي 80% من سكان المناطق الجنوبية، وهذه واحد رسالة لالتحام سكان المناطق الجنوبية بالمغرب وبالوطن واستعدادهم يعني الكامل للتنزيل، وبالتالي هذه مسؤولية أخرى كذلك مطوق بها حزب الاستقلال في أي موقع كان فيه في المستقبل. لهذا موضوع حماية القدرة الشرائية والموضوع الاجتماعي هو يعتبر من أولويات أي حكومة مقبلة، وبالتالي أعتقد أنه يمكن نختلف مع السي مصطفى في الموضوع هذه، اختيارات عنده أعطى خمسة ديال غير خمسة من 20 ولا من 30 اللي كان يمكن له يقول، ولكن كاين أولوية أخرى ما يمكنش العدالة والتنمية أنها من رئاسة الحكومة إلى رئاسة الحكومة، نقول تروح تطلع رئاسة الحكومة عاد تساهم في تدبير العام. المغاربه محتاجين لانه باش يمكن نهضروا، لانه غيكون غدا كيف ما غيكون لنا مشكل في تكوين الاغلبيه، هي مثلا دابا اذا غيكون السي اخنوش هو السي شوكي هو السي بن كيران غينقصقوا على الاداء ديال المعارضه وكيفاش خصو يكون، وغنعاودوا التجربه ديال ملتمس الرقابه وديال لجان تقصي الحقائق وهذا، ففي اي موقع. فبالتالي المجلس الوطني سيقرر وكل حزب له كما قلت له استقلاليته، وكيف من باب التحليل ومن باب هذا نحتاج اليوم في المغرب أنه يمكن إذا كانت ضفرة الجهود وكانت مكونات ديال أغلبية قوية ستوجه العمل الحكومي إلى القضايا الجوهرية الأساسية من حيث الأسرة والقيم، سواء من حيث محاربة الفساد وتنازع المصالح، سواء فيما يتعلق بالحفاظ على القدرة الشرائية، وهذا هو أمر من اللي يمكن له يؤدي كيف ما تحالفت العدالة والتنمية في 2011 مع التقدم الاشتراكية بمدارس ومرجعيات ومدارس مختلفة وأعطتنا نموذجا في التنسيق المبني على الأخلاق والقيم داخل هذا، فكذلك الآن المناقشة ديال المستقبل ديال التحالفات يمكن له بنفس المنطق يكون في هذه المرحلة.
1: بناء على عرف يعني جاري به العمل يرتقب لرئيس أو رئيسة الحكومة المكلف من الحزب المتصدر أن يجري جولة على عد على مجمل الأحزاب المتصدرة وضمنها بطبيعة الحال حزب الاستقلال، هل لديكم مثل ما ذكر الأستاذ مصطفى الخلفي دفتر تحملات أو شروط جهزتموها أثناء التشاور من أجل الدخول في
3: حزب الاستقلال؟ كيف ما ماشي مارين بالمنطق اللي قال الأستاذ، حزب الاستقلال واضح الوضع هو أنه عندنا مرجعية وعندنا برنامج انتخابي. أيا كانت موقف الأجهزة الحزبية فتكون ستكون مقيدة بهذا بالأمرين، هو المرجعية ديال الحزب ثم البرنامج اللي تعقد فيه الحزب مع المواطنين في أي تحالف، هذا هو الذي سيكون حاضرا وفي النقاش، ليس منطق المقاعد ولكن منطق ماذا استجابة أي طرف في المفاوضات لمجمل القضايا والأولويات الأساسية اللي في البرنامج الانتخابي. إذا حزب استقلال إلى ما كانش قادر في شي حكومة أنه يدافع على القيم وعلى الأسرة المغربية ويدافع على القدرة الشرائية وعلى محاربة الفساد وعلى تنازع المصالح وعلى السيادة الاستراتيجية وعلى المرفق العام، وهذه محاور ديال البرنامج، لن يكون حاضرا في أي حكومة ما تمشيش في هذا الاتجاه. وبالتالي لا أعتقد أنه النقاش غيكون عنده شي قضايا من غير هذه القضايا الجوهرية، إضافة إلى مرجعية الحزب ومبادئه. لهذا عمليا استباق العملية ديال اللقاء مع الرئيس الحكومة المعين ستكون عملية يعني غير عادية وغير طبيعية، وثم استباق النقاش حول العرض ديال رئيس الحكومة وشنو هي أولويات رئيس أو رئيسة الحكومة، شنو هي الأولويات التي يجب أن تناقش انطلاقا من هذا العرض. فغيكون عملية فيها واحد نوع، ودائما جل الأحزاب وفي تاريخ المغرب منذ حكومة السي عبد الإله بن كيران وهو أول رئيس حكومة معين وفق دستور 2011 وحكومة بن كيران التي لم يعني يوفق في جمع الأغلبية وحكومة السي العثماني وحكومة عز أخنوش، فدائما يتم انتظار تعيين صاحب الجلالة لرئيس الحكومة، آنذاك تكون المشاورات، وعلى أساس المشاورات كل حزب يقرر هل اجتماع الهيئات المقررة أم يعني الأجهزة التنفيذية، وآنذاك تكون الأجوبة بناء على عرض واضح المعالم، بإضافة للنقاش اللي تقال ودي العرض السياسي اللي هو قائم منذ تأسيس هذه الأحزاب ومنذ تأسيسنا كفاعلين أساسيين سواء من رحم الشعب أو بشكل من الأشكال الأخرى.
1: أستاذ كريم بوخصاص، هناك الآن اصطفاف سابق لأوانه في المعارضة، هناك احتدام النقاش، هل سيكون ميلاد الحكومة يسيرا أم عسيرا؟ أم أنه ستتكرر تجربة العرقلة التي شهدها المغرب، البلوك ما عرف بالبلوكاج الحكومي؟
2: لا أعتقد أن يحصل هذا الأمر يعني في هذه المرحلة، لأنه اليوم باستثناء العدالة والتنمية الذي أعلن صراحة عن أنه غير منفتح على أن يكون جزءا من الائتلاف الحكومي السابق، فلا حزب لحد الآن يعني عبر عن صفافه في المعارضة. فضلا عن ذلك، أنه حتى لما تحدثت عن مرونة حزب الاستقلال، فأنا أقصد بها يعني مدى انفتاحه على أن يستمر في الائتلاف الحكومي وإتمام يعني المشاريع أو الأشياء التي كان جزءا منها في المرحلة المقبلة. أنا أتصور أنه رئيس الحكومة المعين لن يجد صعوبة في أن يجمع أغلبية حكومية، لأني شخصيا أفترض أن حزب الاستقلال سيكون له الرغبة الكبيرة في أن يستمر، وإذا جمعنا عدد مقاعد حزب الاستقلال والأصالة المعاصرة سيكون رئيس الحكومة المكلف أو المعين مضطر إلى أن يأتي بحزبين آخرين يجمع من خلالهما 50 مقعدا أو حتى أقل من ذلك، وتكون لديه أغلبية حكومية تتجاوز 200 مقعد يضمن بها عدم سقوط الحكومة في أي لحظة. وبالتالي الذي حصل في 2016 أو ما سميته بالبلوكاج في تلك الفترة كان له سياق معين، وكان له أيضا حيثيات، و ربما ليس المجال لكي ندخل فيها، ولكن في تلك المرحلة عدد أكثر من حزب عبر أو شرط عدم يعني الانخراط في الأغلبية الحكومية بقيادة الأستاذ عبد الإله بن كيران، والذي كان يفترض أن يقود الحكومة للمرة الثانية. وذلك البلوكاج الذي حصل ودام على ما أتذكر 6 أشهر، كان فيه هدر للزمن الحكومي بكل صراحة. وأعتقد أنه اليوم المكونات الحزبية لن تكرر نفس التجربة، والتحديات المطروحة على المملكة اليوم والدينامية التي يجب أن تتسارع من أجل أن نصل إلى 2030 لا تحتمل أي تأخير. وبالتالي توقعي الشخصي أن الحكومة لن تأخذ حتى وقتا طويلا في أن تعلن أغلبيتها الحكومية وأن تنصب في البرلمان، وسيكون الأمر شبيه بما حصل في 2021 أو بما حصل في 2017 مع حكومة الدكتور العثماني.
1: أستاذ مصطفى الخلفي، ريثما يقول برلمان الحزب كلمته الأخيرة بخصوص الاستفاء في المعارضة أو شكل من أشكال التعاون مع حزب الأصالة والمعاصرة، بماذا تعيدون الناخب المغربي الذي جعلكم رابع البرلمان في حال دخلتم إلى المعارضة؟ حتى أنني اليوم بدأت أطالع بعض المصطلحات والمفاهيم السياسية، ملتمس الرقابة مثلا، سحب الثقة، ما هي الآليات التي ستعتمدونها خلال هذه المعارضة؟
0: ولن ليس بالضرورة أن ننتظر أن نكون في الحزب الأول حتى نشارك في الحكومة. إذا جاء حزب الاستقلال مثلا أولا سنكون معه كما كان معنا. وأذكر أنه في 2002 أصدرنا بلاغا مشتركا، وفي 2011 أيضا، أن نعلي للمصلحة الوطنية العليا لنشتغل مع حزب نختلف معه، ينبغي أن تكون ذلك ممهدات. والتجربة التي حال عليها الأستاذ سي الكحل مع حزب التقدم والاشتراكية ممهدات، كانت من 2008-2009 حتى 2011، كان تقريبا تقارب في الخط السياسي، إعطاء الأولوية لمواجهة أي تهيمن على الحقل الحزبي. وأثناء الحملة الانتخابية تحدث الأستاذ عبد الإله بن كيران آنذاك وتوجه بالخطاب للأمين العام لحزب التقدم الشراكي سيمان، قال لي لو كنت معنا ستكون عندك 4 مقاعد في إذا جئنا الأول. وفعلا عندما جئنا الأول وتشكلت الحكومة وفينا ب4 مقاعد. لكن في حالتنا مع الأصل والمعاصرة بالعكس، في الحملة الانتخابية كانت يعني كان لا أقول تراشق ومواجهات، لكن كان تعبير عن اختلاف حاد. ونحن اليوم عندما قلت أن يقع انسجام في الخط السياسي ولا يرى فينا المغاربة خطابا أثناء الانتخابات، عندما كنا نعبئ الناس للتصويت علينا، عندما كنا نسعى للتصالح مع قاعدتنا الانتخابية، عندما كنا نطرح القضايا المرتبطة بسجل معارضتنا لهذه الحكومة في قضايا جريمة الإثراء الغير المشروع، في قضايا تعديل مدونة الأسرة، في قضايا رفع الجريمة على العلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج، في قضايا تسقيف هامش ربح أسعار المحروقات، في قضايا سياسة الدعم الموجهة للكبار على حساب الصغار، في قضايا سياسة، يعني تقدمنا في هذه الولاية أزيد من 120 مقترح. طيب ما هو نهجنا في المعارضة؟ وهذا هو الشيء الذي كنا معارضة شرسة ب 13 البرلمان، ولكنها كانت معارضة مسؤولة وطنية تعلي من شأن المصالح الوطنية. وفي بعض اللحظات الأمانة العامة أصدرت بيانات ساندت فيها بعض القرارات الحكومية وعبرت عن التفاهم ديالها، ولكن في المقابل هل كنا معارضة سجال وبوليميك أم كنا معارضة اقتراح؟ كنا معارضة اقتراح. في أثناء إعداد البرنامج الانتخابي اعتمدنا على سلسلة وثائق مرجعيات، من بينها وثيقتين، مجموع تعديلاتنا على قوانين المالية ومجموع الاقتراحات التي تقدمنا بها كأمانة عامة. أزيد من حوالي 130 مقترح تقدمنا به. مثلا الحكومة عملت على تسقيف سن الولوج للمباريات في التعليم. نحن كنا وضعنا 45 سنة هي اللي كانت سابقا وعطينا استثناء لمن تجاوز ذلك السن. جاءت الحكومة ووضعت سقف 30 سنة وحرمت على عشرات الآلاف من المغاربة. اعترضنا عليه ودعونا إلى مراجعة هذا القرار. بعد ذلك كانت مراجعة جزئية رفعوا 30 سنة إلى 35 سنة. أيضا في قضية أزمة المحاماة تقدمنا بمقترح وقلنا لوزارة العدل نحن مستعدون والفريق ديالنا مع الفرق البرلمانية الأخرى بما فيها الفريق الاستقلالي أن نسعى إلى مبادرة لحل المشكل. في قضايا كثيرة كنا معارضة حق. نعطيك مثال، أحد البرلمان يعني كان واحد المقتضى في الرسوم الجمركية، مقتضى ديال العسل معروف مشهور اللي دا إلى تخفيض الرسوم الجمركي على استيراد العسل، وكان سيقضي على عشرات الآلاف المناصب التعاونية ديال النحل في الجبال وفي السهول نبهنا الحكومة إليه واستدركته في المجلس ديال المستشارين وألغت ذلك المقتضى. فنحن لا نقول معارضة عدمية أو معارضة يعني هدفها الانتقام أو تسجيل الأهداف، لا، هي معارضة مسؤولة لكنها قوية. وأنا أعطيتك مثال يعني من الأمثلة اللي إحنا بالنسبة لنا حزت في أنفسنا، هي قضية مشروع قانون تقدمنا به ووراثته هذه الحكومة من الحكومة السابقة اللي هو التغطية الصحية للوالدين وقامت بسحبه من البرلمان. مشروع قانون كان عندنا إجراء ديال التغطية الصحية للطلبة كان معمم، أي طالب عنده بطاقة طالب كيستافد، ومن إصلاح المقاصع عملنا على تمويل ذلك. جاءت الحكومة وألغت صندوق التكافل العائلي اللي هو أحد مقتضيات مدونة الأسرة في 2004 إجماع وطني. جاءت هذه الحكومة في 2023 وألغت صندوق التكافل العائلي ونسخ، وهو صندوق يوفر نفقة في حالة عدم سدادها للمطلقات وللزوجات المهملات وللجدات المتكفلات. نحن أحصينا 30 مكتسب ربح المغاربة مع حكومتي العدالة والتنمية وتم تضييعها. اليوم معركتنا الأولى وتشرى وضعناه في 100 تعهد في البرنامج الانتخابي اللي فيه 465 إجراء، خرجنا منهم 100 تعهد في المحاور في محاور خمس: محور الأسرة والهوية والقيم، محور الحماية الاجتماعية، التعليم والصحة والقدرة الشرائية ومحاربة الفوارق، ومحور الاقتصاد التنمية المستدامة وما يرتبط بهما، ومحور الشغل، ومحور السياسة الخارجية. في هذه المحاور بالنسبة إلينا اللي قدمنا في هذا البرنامج، احنا من موقع المعارضة كما اشتغلنا ب 13 برلماني وكانت عدد من مقترحاتنا تجد طريقها. ما نعطي واحد المثال، الدعم ديال الأرامل اللي كان مرتبط بالتغطية الصحية عندما ألغيت من نظام الرميد، عندما ألغيت حرم الناس من دعم الأرامل، تقدم لنا مقترح تمت مناقشته في الحكومة ونحن كمعارضة. ولهذا عندما نقول معارضة شرسة حتى لا يقع تغول بناء أو تراخي، هي معارضة مسؤولة بناءة ناصحة، وهذا يعني سجلنا، لأن نحن الآن العدالة والتنمية ليس لأول مرة غادي يكون في المعارضة أو لأول مرة يكون في الحكومة. طيب، هل هي معارضة ستكتفي فقط بالاقتراح؟ لأن كان عندنا 13 برلماني كانت مقيدين. اليوم الوضع العددي لنا الجديد
4: والزخم
0: السياسي والانتخابي والإمكانيات الآن التي تتيحها في سياسة العالم الرقمي سيدفعنا لاستغلال واستثمار كل إمكانيات الدستورية. عندما أقول لجان تقص الحقائق ملتمسات رقابة وإن كان من السابق لأواني الحديث على الرغم حتى ينطلقوا ويخدموا، وقبل ذلك لا ينبغي أن السابق التعيين الملكي،
4: هذا من باب
0: لكن سنستثمر كل الإمكانيات. والآن سأطرح عليك بعض الأفكار الشخصية. النظام الداخلي ينبغي أن يراجع ليتيح إمكانيات في المساءلة في القضايا الآنية، وهذه من القضايا الجوهرية التي حرم منها. نعم هنالك صيغة كذا ولكن ليس مثل الصيغة السابقة التي كانت تتيح نقاش حقيقي أمام المغاربة في القضايا الآنية. المهم عندنا أن المغرب كما يحتاج حكومة قوية منسجمة يحتاج معارضة قوية منسجمة في الحد الأدنى بأولويات واضحة بالنسبة إلينا.
1: واضح. وهذا يقودنا أيضا إلى سؤالك أستاذ عبد القادر الكيحل، بماذا تعيدون الناخب الذي جعل حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة؟ وهل حزب الاستقلال سواء كان في الحكومة وارد جدا أو في المعارضة، هل سيجيب عن تساؤلات المواطنين الحارقة في موضوع العدالة الاجتماعية، في موضوع المساءلة، في موضوع الهشاشة، في موضوع التعليم والصحة، ملفات لا حصر لها يعني انعكست على حياة الشاب المغربي والشيخ المغربي؟
3: إن لم يكن الأمر كذلك فلماذا الانتخابات؟ الانتخابات هي مسؤولية وتعاقد مع الناخبين والناخبات، وحزب استقلال سواء كان في الأغلبية فسيسعى من موقع الأغلبية إلى تنزيل أغلب الالتزامات سواء المتقاطعة مع مكونات الأغلبية بعد تشكيلها أو المتفرد بها داخل برنامجه الانتخابي. وإذا كان في المعارضة أولا سيتمنى للحكومة أن تنجح، لأن المعارضة ليس بمعنى أنه أن نتنبأ بفشل الأغلبية، لأنه نحن نريد للمغرب، لأنه ما وصلناش إلى مرحلة ديال تقاطب سياسي انتخابي ديال جوج الأقطاب تيتنافسوا وبالتالي الآخر ينتظر الآخر. حنا عندنا إشكالات بنيوية اجتماعية
1: وتحديات،
3: من أهم التحديات هي التحديات الاجتماعية والتنموية والاقتصادية والمرتبطة بالقدرة الشرائية. فبالتالي من أي موقع سنتمنى أن تنجح هذه الحكومة وأن نفشل في معارضتها؟ من موقع الإنجاز، فلن نتصيد يعني إذا كنا في المعارضة لن نتصيد الفشل ديال الحكومة، لأنه المغرب محتاج إلى حكومة قوية. هذه الحكومة القوية لا يمكن أن تكون إلا بمراجعة مجموعة من الأمور سواء في الفعل السياسي في الخطاب السياسي، بناء على تعاقد بين الرئيس المعين والتشكيلة الحكومية، وهذا التعاقد هو الذي يمكن أن يتم اتخاذ القرار من خلاله. فإذا تبين من خلال النقاش أنه لا يمكن أن نطوي صفحة الماضي وأن نتجاوز بعض الأمور المرتبطة بالهوية وبالمرجعية وبالتدبير السياسي، فإذا كانت مصلحة المغرب تقتضي أنه يكون الحزب في الأغلبية سيكون كذلك، وإذا كانت مصلحة المغرب تقتضي أن يكون الحزب في المعارضة سيكون الأمر كذلك، وهذا أمر ستتخذه أجهزة الحزب المقرضة في هذا الإطار. لهذا الأساسي هو أنه كيفما كانت الحكومة مجموع المكونات ديالها خصنا نتمنوا على أنه ما بقاش عندنا الوقت ما نضيعه، نزيدوا نضيعه 5 سنين أخرى من تاريخ المغرب باش أنه شيء نتمنى ويفشل، لا ماشي منطقي.
1: بغينا
3: وينجحوا نهنيوا الأصالة والمعاصرة على أنها تصدرت الانتخابات، نتمنوا لها النجاح وأن نتصدلها من أي موقع إذا لم يكن هناك التزام بالتعهدات التي تعهدوا فيها مع المغاربة.
1: على ذكر الوقت، الوقت يدركنا سريعا، ما هو الملف الأكثر استعجالا في حال دخولكم الحكومة أو في المعارضة، يعني الذين ترونه في حالة استعجالية من أجل إيجاد الحل؟
3: واضح جل الأحزاب المغربية بترجع للبرامج الانتخابية، الملف الاجتماعي حاضر، الصحة، التعليم، التغطية الاجتماعية،
1: ملفات
3: وليس ملف اجتماعي كله، لأنه مترابط ومتداخل. وهذا الأمر ما عندناش الوقت، عندنا مشكلة تأخرنا في عدد من الملفات لسنوات لا يمكن أن نضيع الوقت، لأنه خصنا كيف ما قلنا هاد التحديات المغرب، هاد المغرب ديال 2030، تنزيل الحكم الذاتي، هادشي كله ما خصوش يوقف العجلة ديال التنمية والعجلة الاجتماعية. القضايا الاجتماعية قضايا حارقة، المغاربة بغاو الشغل، بغاو قدرة شرائية وأنه قادر القفة ديالهم يكونوا تتحكموا فيها ما تكونش غالبهم، بغاو يعني مرفق عمومي في خدمتهم، بغاو مسؤول سياسي وإداري نظيف ونقي غير فاسد. هذه كلها أولويات متداخلة فيما بينها.
1: وماذا عنكم حزب العدالة والتنمية؟ أكبر ملف ستترافعون عنه؟
0: أنا يمكن أقول لك نقاط محددة اللي هي إجراءات إلغاء تسقيف سن الولوج إلى المباريات ديال التعليم، هذا إجراء يمكن يتخذ بسرعة. تسقيف هامش ربح أسعار المحروقات، اتخاذ قرار إرجاع 7 ملايين مغربي كانوا مسجلين في نظام مساعدة الطبية يقع إرجاعهم إلى إعادة صندوق التكافل العائلي وإلغاء التمييز بين مدارس الريادة والمدارس الأخرى بإلغاء نظام الريادة وإحداث النظام ديال ريادة فعلية وليس الريادة كما شاهدنا، مدرسة عمومية محددة جودة. هادو 5 إجراءات كنعتبرهم واضحين، وأول ملف غادي يبانوا في هذه الإجراءات حقيقة هو مشروع قانون المالية. هنالك ما يتعلق بالضريبة على الشركات المحروقات تحت أن ترفع إلى 30% وإلغاء الإجراءات الضريبية التي استهدفت المقاولات الصغرى والمقاول الذاتي.
4: شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى الخلفي. أمام هذه التحديات كيف ستكون مهمة الحكومة القادمة ل5 سنوات؟ حكومة المونديال كما يطلق عليها
2: في تقديري ستكون مهمة صعبة، ولكنها تحتاج إلى جهد كبير وتحتاج إلى أن تتداعى كل أحزاب كل من موقعها سواء في الأغلبية والمعارضة إلى استثمار كل وسائل التي يتيحها القانون ويتيحها التشريع من أجل أولا دعم القدرة الشرائية للمواطنين. مبلغ أو رقم 288 مليار درهم المفزع والمخيف والذي كان موضوع سجال في الحملة الانتخابية يجب أن نعرفه ويجب أن يعني أن يصلح ما يجب إصلاحه من أجل أن نتجنب تلك الأرقام المفزعة. هناك أيضا ملف مكافحة الفساد، هناك كثير من الإجراءات التي تم تعطيلها في المرحلة السابقة في الحكومة السابقة يجب أن تعود فيها إلى الواجهة، وهناك شيء آخر ليس له الارتباط بالتدبير ولكن له ارتباط بإعادة المعنى إلى الحياة السياسية، خصوصا أن هناك رقم مخيف في اللوائح المسجلة في الانتخابات، 4% من الشباب الذين يفترض أن يصوتوا لأول مرة بين 18 و 24 هم فقط المسجلين في اللوائح الانتخابية، وهذا رقم أيضا مفزع ومخيف.
4: الكاتب الصحفي كريم بوخصاص شكرا جزيلا لك. شكرا موصول كذلك للقيادي في حزب الاستقلال السي عبد القادر الكيحل، وأيضا أشكر البرلماني عن حزب العدالة والتنمية السيد مصطفى الخلفي. حتى حلقة أخرى من حوارات العربي، هذا عبد الله إماسي يحييكم من التلفزيون العربي.

0: إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني:
2: قمت بدور مهم جدا في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
0: قلت له يعني هالخريطة بتخدنا على الحرب؟ قال لي بدي أشوفك لوحدك.
2: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
0: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
2: هل كنت تتوقع بهذه الظروف، بهذه الحرب، بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
1: وفي رواية أخرى: الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

مفاوضات ومواجهات، خرائط تتبدل وتحالفات تتشكل، تحولات كبرى في كل الميادين، متابعة دقيقة ورصد شامل للمعلومة والرأي والتحليل. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا خالد الغرابي، وهذه ملفات الليلة. العليمي يدعو للنفير العام ويؤكد أن تقديم التنازلات لجماعة أنصار الله الحوثيين لا تقود إلى السلام، وتحالف مكة يؤكد البدء في التعاون العسكري الفعال لدعم السعودية. نسأل عن شكل تفعيل اتفاق الدفاع المشترك، وهل سيؤدي ذلك إلى توسيع دائرة الصراع باليمن؟ على وقع اشتداد الحصار البحري والجوي على إيران، مقترح من طهران لفتح مضيق هرمز مقابل تنفيذ عدة شروط على مدار أسبوع. فأي السيناريوهات أقرب، تسوية تنهي الأزمة أم مزيد من التصعيد؟ في ملفنا الثالث، نسلط الضوء على الأزمة الإنسانية للنازحين واللاجئين من السودان هربا من مناطق الصراع.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إلى الأخيرة في الرياض، عقد رؤساء أركان السعودية، تركيا وباكستان عقدوا اجتماعا في إطار بحث سبل المضي في تعزيز التعاون بين القوات المسلحة للدول الثلاث. يأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين وتوتر الجبهات اليمنية. فما الذي دفع الأطراف الثلاثة إلى الاجتماع في هذا التوقيت؟ وكيف ستفعل اتفاقية مكة؟ اجتماع رؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان في الرياض لا يبدو مجرد اجتماع عسكري روتيني، بل يمثل اختبارا عمليا أوليا لاتفاقية مكة للدفاع المشترك. وزارة الدفاع السعودية قالت في بيانها إن الاجتماع بحث تطوير التعاون الاستخباراتي والتنسيق العسكري وتكامل القدرات، بما يسهم في تعزيز الردع والدفاع الجماعي. المجتمعون في الرياض أكدوا عزمهم المشترك على البدء الفوري لترجمة الالتزامات الواردة في اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى تعاون عسكري فعال. فالاتفاقية تنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا. يأتي الاجتماع في لحظة كثيرة التعقيد، مع تصاعد هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين على السعودية واتساع المخاوف من انتقال تداعيات الحرب اليمنية إلى المجال الخليجي. الأهمية هنا مشاهدينا الكرام لا تكمن فقط في مضمون الاتفاقية، وإنما في توقيت وضعها أمام اختبار حقيقي. الاختبار سيكون للنوايا وتفسير هذه الاتفاقية أيضا. فالسعودية تواجه تهديدا أمنيا مباشرا، بينما ترى أنقرة وإسلام أباد أن أمن المملكة أصبح مرتبطا بصورة أوضح بأمن الإقليم. كل هذا يفسر الانتقال من مرحلة تأسيس الهياكل واللجان إلى بحث سبل المساندة الدفاعية. وكانت باكستان قد أشارت صراحة إلى احتمال تفعيل الاتفاقية إذا امتد الصراع اليمني إلى الأراضي السعودية، لكنها في الوقت نفسه شددت على أن اتفاق مكة لا يستهدف أي دولة. دعونا نستمع لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.
1: نحن نلتزم التزاما مستمرا بالسلام، وبوسعكم أن تروا ذلك في اتفاق مكة للدفاع المشترك. هذا الاتفاق لا يستهدف أي دولة، بل هو عبارة عن التزام مشترك بالدفاع وتحقيق الاستقرار بالمنطقة، وليس أكثر ولا أقل.
0: تأتي هذه التطورات مشاهدينا الكرام في وقت دعا فيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إلى النفير العام، وحدد الهدف، والهدف هو بسط السيادة وصولا إلى صنعاء مقر الحوثيين. الحكومة اليمنية أكدت أن جماعة أنصار الله الحوثيين تسعى لتحويل أراضي البلاد وسواحلها إلى تهديد مستمر لليمن وللمنطقة. دعونا نسمع لرشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي.
2: ما تشهده مناطق في تعز ومأرب والجوف والحديدة والأحد وحضرموت والبيضاء وشبوة والضالع هو امتداد لنهج التخريب ومحاولة لفرض واقع جديد بالقوة على حساب دماء اليمنيين وأمنهم ومستقبل وطنهم. كما أن الخطر لا يتوقف عند هذا الحد، حيث يهدف المشروع الحوثي إلى تحويل أرضنا وسواحلنا كتهديد مستمر لأمن اليمني والمنطقة بأسرها.
0: اللافت مشاهدينا الكرام أن الاجتماع العسكري الثلاثي العاجل بين السعودية وتركيا وباكستان لا يعني بالضرورة قرارا بالتدخل المباشر داخل اليمن، فالأمر حتى الآن يتعلق بمساندة السعودية وتنسيق القدرات الدفاعية، علاوة على بحث قضايا إدارية، بينما تظل طبيعة أي دعم عسكري ومداه تظل موضع بحث. فنحن أمام ترتيبات دفاعية لاحتواء التهديد أم أمام بداية الانتقال إلى مرحلة جديدة قد تصل إلى حرب إقليمية؟ وما تأثير أي انخراط تركي أو باكستاني إن حصل على موازين القوى داخل اليمن؟

0: مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا من صنعاء السيد محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين، ومن الرياض الدكتور عبد العزيز بن رازن مستشار بمركز الإعلام والدراسات العربية الروسية. أرحب بكما. طبعا يا سادة، يبدو أن ما يحدث في الساعات الأخيرة يعني يشير إلى أننا أمام نقطة تحول في هذه الحرب. الحرب موجودة فعلا، لكن أن يعلن أن النفير العام على لسان السيد العليمي، وأن تسمع فتوى في السعودية بأهمية دعم اليمنيين ضد يعني الحكومة الشرعية ضد الحوثيين في اليمن، ويكون هناك هذا الاجتماع العاجل بين تركيا وباكستان والسعودية، يوحي أننا على أبواب مرحلة جديدة. أولا نريد أبدأ معك سيد محمد البخيتي، أريد منك رد فعل على هذا إعلان النفير العام من قبل السيد العليمي الذي يريد أن يصل إلى صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله
0: جميعا. حياك الله.
1: هذه الدعوة من رشاد العليمي هي ليس لها أي أثر على أرض الواقع. لماذا؟ لأن حكومة الفنادق ليس لها أي سلطة في اليمن، بما في ذلك المحافظات المحتلة، حيث أن السعودية يعني تدير كل التفاصيل في تلك المحافظات المحتلة، بدليل أن وزير دفاع حكومة الفنادق لا زال معتقلا في محافظة الضالع التي يفترض أنها تحت سيطرة أو سلطة حكومة الفنادق في الرياض. هذا من جانب. من جانب آخر، بالنسبة للفتوى علماء السعودية التي توجب الجهاد على اليمن، هي استندت إلى الخلاف المذهبي، وحيث وصفوا عقيدة أهل اليمن بالفاسدة والمنحرفة، وطبعا هذا يخالف نصوص القرآن الكريم، حيث أن الجهاد في سبيل الله بدافع القتال لا يكون جائزا إلا في حالتين. الحالة الأولى حالة الدفاع عن النفس، والجميع يعرف أن السعودية هي في موقع المعتدي واليمن في موقع المدافع عن نفسه، ولا تزال السعودية حتى الآن تصر على استمرار الحرب وعلى استمرار الحصار، بينما مطالب اليمن واضحة، نحن نطالب بإنهاء الحرب وإنهاء الحصار من الطرفين.
0: سيد محمد،
1: بالنسبة لتحالف مكة،
0: سنعود على تحالف مكة. سنعود عليه، لكن أنت لا ترى أننا أمام نقطة جديدة؟ يعني ما يحدث الآن ألا هو بداية توسيع للحرب، ربما تتحول إلى إقليمية؟
1: نعم، هناك تصعيد سعودي، وبالتالي نحن سنقابل التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، وإذا ما تورطت أي دولة في العدوان على اليمن فإننا سنرد. واليمن خرج للتو من مواجهة عسكرية مباشرة ضد أقوى دول أمريكا وبريطانيا وكذلك الكيان الصهيوني، وخرج منتصرا. لذلك نحن ننصح تركيا وكذلك باكستان ألا تتورط بأي شكل من الأشكال في العدوان على اليمن. لماذا؟ لأن السعودية في موقع المعتدي واليمن في موقع المدافع عن النفس، وتركيا وباكستان لا تحتاج أساسا للدفاع عن السعودية، فكل ما تحتاجه هو إقناع بن سلمان بإنهاء الحرب وإنهاء الحصار. طيب، من الطرفين، وعندها ستتوقف كل عملياتنا العسكرية ضد العدو السعودي.
0: طيب دكتور عبد العزيز بن رازن، يعني فتوى واجتماع عاجل للدول الموقعة على اتفاقية الدفاع المشترك، ما الذي يحدث؟ هل تستعد السعودية للدخول إلى هذه الحرب بشكل رسمي وواسع؟
2: أحييك أستاذي الفاضل، مشاهديكم في كل مكان، ومن حقي أنا أرد على ما تحدث به البخيتي الآن. فهو يعني تحدث عن أسطوانة مشروخة، وحكاية حكومة الفنادق هي الحكومة الشرعية موجودة في اليمن والعليمي في اليمن ويدير العمليات المسؤولين لديه، وهذه يعني شبع العالم من ترديد هذه الأسطوانة التي أصبحت مضحكة لمن يردها. النقطة الثانية، تفضل ضيفك تحدث أن الفتوى يعني طعنت في العقيدة اليمنية، وهذا غير صحيح. يتحدث بالتحديث عن زمرة حوثية يعني اتهمت الصحابة واستباحت المساجد بالهدم وقلبت يعني معتقدها السني إلى الاثنى عشري الفارسي. ولذلك يعني لابد أن نضع الأمور في نصب. أما بالنسبة لسؤالك أستاذي الفاضل عن المملكة، المملكة يعني لا تعمل على بردة الفعل، لديها تقييم مستمر وتتعامل مع هذه الأهداف التي تطلق من وقت لآخر على المملكة، ولكنها من فضل الله لم تصل إلى أهدافها كما يصورها الحوثيين إطلاقا. والدليل لم يعرض الحوثيين أي صورة أو فيديو تؤكد. صحيح أنهم أطلقوا على يعني توجهوا نحو يعني مكة المكرمة التي يعني هزت مشاعر المسلمين ما أقدم عليها الحوثي، ولكن فضل الله ثم القدرات السعودية والدفاع الجوي تم التصدي لها قبل أن تصل.
0: لكن
2: ولذلك لابد أن لحظة أستاذ لو سمحت، لابد أن نكون واقعيين في الطرح ونحترم آداب الحوار. تفضل. نعم.
0: يعني لم أسمع شيء يمس آداب الحوار. يعني هو صحيح تحدث عن ما أسماه حكومة الفنادق وأنت رديت على الموضوع، وبالتالي نحن هنا نلتزم تماما. هذه مصطلحات سياسية، صحيح هو يصف ذلك وحضرتك موجود لك كامل الحق في أن ترد عليه، لكن لأشخاص لا يوجد أي مساس، لا يوجد أي مساس باحترام الأشخاص. سؤالي كان عن هل نحن أمام موقف سعودي جديد بما يحدث الآن بعد الفتوى وبعد هذا الاجتماع العاجل؟ يعني كيف ستطبق تنفيذ اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان ضد هجمات الحوثيين الآن على الأرض؟
2: أستاذي الفاضل، اتفاقية مكة أرعبت يعني من به يعني ريب. واتفاقية مكة هي يعني اتفاقية يعني داخلية للدفاع الداخلي عن الدول الثلاث، ولم نطلع على بنودها ولا ما تنص له. ومن الطبيعي أن يكون اجتماع في الرياض لمناقشة يعني الملفات الأمنية والتهديدات في المنطقة، وهو شيء طبيعي، ولا أتوقع أنها يعني بطبيعة الحال موجهة لأي كان. فهذا مكون لا يستحق أن يعني تجتمع الدول الثلاث عشان تحارب. ولكن بكل تأكيد الأمن الإقليمي هو مشترك يعني بين المملكة العربية السعودية وباكستان ومصر والدول الفاعلة. ولذلك هذا الاجتماع أرعبهم كثيرا، وفي وجهة نظري لم يكن موجه لأي إن كان لأي مكون. هذه الزمرة الآن أصبحت عبء، الميليشيا أصبحت أستاذي الفاضل مع الأسف عبء على المكون، على الشعب اليمني النبيل، وحتى ليس لهم حاضنة.
0: طيب
2: فحتى لا يعني المتحدث أو ما يسمى المتحدث باسم الحوثيين أصبح اليوم يعني من وقت لآخر، بل بالساعة يصدر بيانات يعني أصبحت مملة، ويعني ليس لها يعني خالية من الحقائق أستاذ الفاضل.
0: طيب سيد محمد البخيتي، الآن لو حدث أن تطور التحرك السعودي بأن يكون هناك

0: مرعوبا، وإنما المرعوب اليوم هي السعودية التي تسعى لتدويل حربها على اليمن، وأيضا تسعى لإثارة الجبهات والحروب الداخلية من أجل التخفيف من الضغط عليها. أيضا الجميع يعرف أن السعودية عندما استهدفت مطار صنعاء أنكرت ذلك، وهذا دليل رعب وخوف. وحتى عندما قمنا بالرد لا زالت حتى اليوم السعودية تنكر أنها من تقوم بقصف اليمن، وهذا دليل رعب، لأنه إذا كان صحيح أنها ليست التي تقصف اليمن وأن من يقوم بذلك المرتزقة، طيب لماذا لا تدافع عن نفسها؟ هذا دليل رعب. اليوم السعودية تعيش حالة رعب، ولكن مع ذلك نحن نقول نحن مستعدين لإنهاء الحرب وإنهاء الحصار حتى هذه اللحظة، وهذا مصلحة مشتركة بين اليمن والسعودية. لماذا الإصرار السعودي على مواصلة الحرب؟ رهان السعودية على تركيا أو باكستان هو رهان خاسر. لماذا؟ لأنه إذا كانت أمريكا وبريطانيا لم تنجح في فك الحصار اليمني عن الكيان الصهيوني، فكيف ستنجح
1: طيب
0: تركيا
1: سيد محمد
0: أو باكستان؟
1: للأسف مضطر أن نكتفي بهذا الوقت، لأنه لازم أن ننتقل مباشرة إلى نيويورك لمتابعة مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الإيراني. أشكرك السيد محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحسين، كنت معنا من صنعاء، وأشكر الدكتور عبد العزيز بن رازم مستشار مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية بالرياض، شكرا لكم. إلى المؤتمر الصحفي إذن لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في نيويورك.
2: Efforts on MOU and way forward. Following the good offices of Pakistan and Qatar, Iran and the United States signed the Islamabad MOU on 17
3: June. وباكستان مذكرة التفاهم وقعت بين إيران والولايات المتحدة وفقا للبند الخامس. تعهدت إيران بالتدابير اللازمة للمرور الآمن للسفن، وإيران بدأت مباشرة بمحادثات تقنية مع سلطنة عمان بهدف تنفيذ هذه الالتزامات وإعادة الملاحة إلى سابق عهدها. و كان قد استعاد بعد مذكرة التفاهم الملاحة استعادت حوالي 60% بعد يومين، ولكن التدابير الأحادية الأمريكية والعمل العسكري عاق تنفيذ مذكرة التفاهم وعرقلها، وبالتالي المذكرة التفاهم التي كان فيها بند لحل الخلاف انتهكته الولايات المتحدة ولجأت إلى العمل العسكري، أما إيران تركت باب الدبلوماسية مفتوحا. وقد انخرطت إيران بنوايا حسنة بشكل مستمر في المفاوضات، ولكن في كل مناسبة الولايات المتحدة ردت بنوايا سيئة باللجوء إلى العمل العسكري بدل الدبلوماسية. وهذه التجارب أرست انعداما في الثقة في مفاوضات جديدة من دون ضمانات في وجه تكرر لهكذا أعمال، وإيران أوضحت موقفها إثر ذلك. إن إيران نقلت للولايات المتحدة عبر قطر خطة لسبعة أيام، وإذا ما استوفت الشروط فإن ممر أو مضيق هرمز يمكن فتحه والملاحة الطبيعية يمكن إعادتها في غضون سبعة أيام. أما الخيار فالآن يعود للولايات المتحدة. إن إيران لا تقبل التدابير القصرية والترهيب والتهديد، وإيران لن تسلم حقوقها السيادية تحت الضغط. إن الولايات المتحدة أخطأ ربما يصحح إن الأمم المتحدة أنشئت لحفظ القانون الدولي والحقول دون حكم الغابة، والميثاق ليست اختيارية، والثقة لا يمكن أن تبنى عبر التهديد بالمسح. وشكرا لحسن انتباهك. لا أستطيع سماعكم هكذا، عفوا. إن المهلة الزمنية لسبعة أيام سوف تبدأ حينما مباشرة الولايات المتحدة تقبل بهذه الخطة. لذلك إذا ما قبلت بهذه الخطة غدا فإن خطة السبعة أيام سوف تبدأ الغد.

0: ثمة بعض التدابير التي يجب أن يتم اتخاذها من قبل الولايات المتحدة، ونعتقد أنه ممكن أخذها في غضون 4 إلى 5 أيام. لذلك في اليوم السادس يمكن فتح المضيق، وفي اليوم السابع يمكن أن تبدأ المحادثات مع الولايات المتحدة حول اتفاق نهائي حول المسائل المتفق عليها من الطرفين. والتدابير التي يجب أن تتخذها الولايات المتحدة ليست جديدة، كلها أصلا موجودة في مذكرة التفاهم، وكلها تحت التزامات أو بموجب التزامات الولايات المتحدة، لذلك لا نجد صعوبة في تنفيذها. لذلك بإمكاني أن أقول لكم إذا كان ثمة جدية من قبل الولايات المتحدة لإبرام اتفاق وفتح مضيق هرمز، وكل شيء محضر الآن، بإمكانهم أن يحضروا أو أن يقبلوا بهذه الخطة لسبعة أيام، وبعدها سوف يفتح مضيق هرمز. شكرا جزيلا.
1: إذن كما سمعنا مشاهدينا الكرام، إيران تعرض فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا وافقت الولايات المتحدة على شروط طهران. الشروط سنتطرق إليها الآن. المهم أنه أزمة مضيق هرمز تروح مكانها على وقع سباق بين مسارات الحل والتصعيد. مقترحات للتسوية بالتوازي مع تجديد أمريكي للعقوبات على قطاع الطيران الإيراني، فيما تلوح طهران بالرد بالمثل وفرض قيود على طائرات دول أخرى. بين العقوبات والتهديدات يعزز كل طرف أوراقه قبل أي تسوية. فأي السيناريوهات أقرب؟ تسوية تنهي الأزمة أم مزيد من التصعيد؟ بينما تدخل الحرب وتداعياتها في المنطقة شهر السابع، تتقاطع جهود السياسة مع العقوبات والتهديدات. واشنطن تمضي قدما في عقوباتها على إيران وتشدد الخناق على قطاع الطيران فيها. فبموجب العقوبات الأمريكية، أعلن مطار النجف الدولي في العراق أعلن تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة من إيران والمغادرة إليها بدءا من الساعة 2 من ظهر اليوم وحتى إشعار آخر. وفي إقليم كردستان العراقي، قررت إدارة مطاري إربيل والسليمانية تعليق الرحلات من وإلى طهران اعتبارا من اليوم، وذلك بعد ساعات من خطوة مماثلة اتخذتها الإمارات بعد إمهال واشنطن للدول حتى 23 من سبتمبر الحالي للامتثال للقرار تحت طائلة التهديد بالعقوبات. التهديد الإيراني لم يتأخر. المجال الجوي في المنطقة إما أن يكون مفتوحا للجميع أو سيكون مغلقا للجميع. بهذه الرسالة حذر معاون المرشد الإيراني محمد مخبر، مؤكدا أنه في حال منعت بلاده من التحليق والحصول على خدمات المطارات فلن تحصل عليها أي دولة أخرى في المنطقة كما قال. لكن في خضم الضغط والتهديد، مسار الدبلوماسية لم يتوقف. إيران أعلنت على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي كما استمعنا للتو، أعلنت عن مقترح قدمه وفدها إلى واشنطن عبر الوسيط القطري لتنفيذ عدة شروط على مدار 7 أيام تفتح طهران في نهايتها مضيق هرمز. بحسب عرقجي، فإن الخطة الإيرانية تحمل عدة شروط، على رأسها وقف جميع الأعمال القتالية لمدة أسبوع بما في ذلك في لبنان، بالتوازي مع الإفراج عن الأصول المجمدة، إضافة إلى رفع العقوبات المفروضة على النفط وإنهاء الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئ إيران. وزير الخارجية الإيراني شدد أيضا على أن طرح بلاده لا يمثل شروطا جديدة، بل يستند إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد التي جرى التوصل إليها مع الولايات المتحدة في حزيران يونيو الماضي. في المقابل، لا بوادر لحلحلة جذرية في الموقف الأمريكي، إذ قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن ترامب لا ينوي رفع الحصار البحري عن طهران، في حين تشير الصحيفة إلى تباين في الرسائل القادمة من إيران بين مرونة تبديها الدبلوماسية وأخرى متشددة من الحرس الثوري. هذا ما تقوله الصحيفة. مع ذلك تراهن واشنطن على التعاون مع الصين لفرض الضغوط على طهران وفتح مضيق هرمز وتفكيك ملفات أخرى بحسب تصريحات أمريكية، فيما تلقي الانتخابات النصفية بالولايات المتحدة تلقي بظلالها على رسائل الحل والضغط المتبادل بين البيت الأبيض وإيران. بخصوص الصين، لم نسمع أي تصريحات صينية تتحدث عن أي فعل أو ضغط صيني محتمل أو حتى جهود صينية لدفع إيران للقبول بما تريده واشنطن. إذن مساران متوازيان مشاهدينا الكرام، أحدهما يبحث عن مخرج سياسي والآخر يراكم أوراق الضغط. فهل تقود الضغوط المتبادلة إلى تسوية أم تفتح الطريق أمام مزيد من التصعيد؟

0: مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا من نيويورك مراسل التلفزيون العربي نبيل أبي صعب. مرحبا بك نبيل. نبيل، نريد أن نعرف هل هناك جديد في ما قاله وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قبل دقائق من الآن؟
1: نعم خالد، أكد عرقجي أن إيران سلمت بالفعل الولايات المتحدة شروطا يمكن في حال التزام الولايات المتحدة بها خلال 7 أيام أن تعيد فتح مضيق هرمز. طبعا لم يجب على أسئلة حول الكثير من التساؤلات عن التفاصيل التي كان يعنيها بتصريحه هذا. لم يجب مثلا ما إذا كان فتح المضيق سيتضمن فرض يعني تسعيرة مرور على السفن، أم أن إيران ملتزمة بإعادة فتح المضيق بشكل كامل على سبيل المثال. أيضا بداية الإطار الزمني الذي حدده ب7 أيام، قال عرقجي إنه يبدأ منذ تطبيق الولايات المتحدة للمطالب التي قدمتها إيران، وقال إن هذه المطالب ليست بمطالب جديدة، بل هي مطالب تعرفها الولايات المتحدة وتندرج ضمن إطار الاتفاق الذي كانت وقعته مع الولايات المتحدة في يونيو. أيضا أكد على أن المسؤولية تقع على عاتق الولايات المتحدة وإسرائيل جراء أعمالهما العدوانية ضد إيران التي أدت إلى عرقلة الملاحة في مضيق هرمز. بالنسبة للملف النووي، أعاد عرقجي التأكيد أن إيران التزمت بموجبات تعاونها مع الوكالة الدولية، وأنها طوال سنوات طويلة بقيت ملتزمة بالتزاماتها الدولية في الملف النووي، وأن الولايات المتحدة وإسرائيل هما من استهدف المنشآت النووية في خرق لالتزامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالي أكد التزام إيران بواجباتها الدولية في هذا الإطار، أيضا دون أن يدخل في تفاصيل عن نسبة التخصيب، إذ أن تصريحات إيرانية كانت أشارت إلى أن إيران مستعدة للتخلي عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، لم يشر إلى هذه التفاصيل. وبالنسبة إلى القانون الدولي، أكد التزام إيران بالقانون الدولي، وحمل الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية انتهاكه من خلال الأعمال العدوانية ضد إيران.
0: أشكرك نبيل أبي صعب مراسلنا في نيويورك. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا من طهران الدكتور محمد مهدي شريعة مدار الدبلوماسي الإيراني السابق، ومن نيو هامشير السيد جوي هود مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. أرحب بكما، وأريد أن أبدأ معك سيد هود. إن كان الرئيس الأمريكي يريد فتح مضيق هرمز، إيران تقول له الآن خلال أسبوع واحد فقط يفتح هرمز ويبدأ التفاوض بشأن الملف النووي الذي يريده الرئيس الأمريكي، لكن أولا يجب احترام الشروط الآتية: وقف كل الأعمال العدائية، الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، رفع العقوبات عن النفط الإيراني، ورفع الحصار البحري. هل في تقديرك هذه الشروط يمكن أن يلبيها الرئيس الأمريكي؟
2: Greetings to you and to the fellow
3: guests and to ضيفك ولمشاهديك. شكرا على استضافتي. انا لا اعتقد ان دونالد ترامب سوف ينظر ويتوجه نحو هذا الخيار في هذا الوقت بالذات، لانه يعتبر ان مضيق هرمز مفتوحا بكل الاحوال. بالطبع ذلك عليه خلاف، لان ايران تطلق النار على بعض السفن بين الفينة والاخرى، ولكن حوالي النفط الذي كان يمر قبل الحرب عبر مضيق هرمز لا يزال يمر الآن، لذلك خام برنت أسعاره انخفضت لما تحت $100 للبرميل وتنخفض بعد. لذلك لا أعتقد أن دونالد ترامب يشعر بالضغط الكبير لدرجة أن ينفذ ما طلبه الإيرانيون حتى لا يهددوا الملاحة البحرية. ثانيا، ما يطلبونه غير ملائم دائم على الإطلاق من وجهة نظر سيادية أو سيادة الدول يتوقعون من دونالد ترامب أن يتحدث بالنيابة عن لبنان وإسرائيل والسعودية والعراق والحكومة اليمن الشرعية وبطبع كل هذه الأطراف لوقفها أو وقف قتالها ضد إيران في المنطقة. ودونالد ترامب ليس بإمكانه أن يقوم بذلك قانونا، ولا أعتقد أنه لديه وسطة دبلوماسية ليقنع كل هذه الأطراف ليغيروا مقاربتهم بطرفة عين. لذلك أعتقد أن هذه مطالب غير معقولة ولا عقلانية، ولا أعتقد أن ترامب سوف يستجيب لها، ويعتقد أن الضغط من جانبه وليس من جانب الإيرانيين. ولكن أنا مسرور بأن الإيرانيين استعادوا بعض مما ضيعوه عبر قبول هذه الفرصة، وهذه فكرة جديدة جيدة طرحها بازشكيان، وأمل أن تستفيد منها الإدارة الأمريكية.
0: يعني ما قاله السيد عرقجي قبل قليل هو تجسيد عملي لمذكرة التفاهم التي وقعت سابقا من قبل الطرفين، لكن أنت أشرت أن الرئيس الأمريكي يرى أن النفط يخرج من مضيق هرمز كما يريد. هو له الحق أن يقول ما يريد، لكن عندما ننظر إلى أسعار النفط، أسعار النفط برانت اليوم 104 دولارات للبرميل الواحد، والولايات المتحدة فيها جدل الآن إن كانت ستوقف تصدير الديزل أم لا في محاولة لخفض أسعار في محطات الوقود أمام الناخب الأمريكي. الواقع المعيشي ألا يهدد ترامب في الانتخابات الكونغرس وبالتالي يضغط عليه؟
2: Not so much.
3: ليس بالقدر الكبير على الأقل ليس حتى الآن. هذه أسعار ليست مستحيل على الولايات المتحدة أن تديرها وتخفضها. بالطبع هي أعلى من ما يود المرء بالطبع، ولكن ليست مستحيلة تحمل تكلفتها للولايات المتحدة. لذلك لا أعتقد أنه يشعر بالضغط الكبير، حتى أنه ليس على لائحة الترشح في نوفمبر، لديه أكثر من عامين في صفته أو في منصبه كرئيس. لذلك يريد أن يحظى بتسوية شاملة لوقف برنامجها النووي ولحركات ميليشياتها وحركاتها الإجرامية في البلدان. وهذا ليس ما تعرضه إيران عبر هذا المقترح، بل العكس تماما. إن طلب من الولايات المتحدة أن تتحدث إلى كل هذه الحكومات السيادية، هذه مقاربة فشلت في تلبية إيران في 47 عاما في المنطقة، ولا أعتقد أن الرئيس ترامب سوف يجاريها ولا خلفه. لذلك أعتقد أن هذا اقتراح خاسر، ويجب أن يتعلموا أنه في هذه المنطقة يجب أن يتعاملوا مع الحكومات السيادية وليس ما يسمونه بميليشيات المقاومة وما يملى عليهم كما يتوقعون من دونالد ترامب أن يأمر الحكومات السيادية. طيب، بما يريده أو لا يريده منهم.
0: يعني أنت تتحدث عن أعمال تصفها بالإجرامية من قبل إيران، وإيران أيضا تصف الأعمال التي تقوم بها الولايات المتحدة في المنطقة وخاصة مقتل المدنيين بأنها أعمال إجرامية. سيد شريعة مدار، الآن صحيح أن هذه البنود التي عرضها عرقجي هي تختصر الوقت، لكن هي نفس بنود مذكرة التفاهم. لكن النقطة الأساسية التي أوصلتنا الآن إلى هذه المواجهات وهذا الوضع الذي لم ينتهي بعد، هي من سيسيطر على مضيق هرمز؟ لم تتحدث إيران في هذه المقترحات، لم يتحدث عرقجي عن من سيدير مضيق هرمز.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. أولا، كما قيل عدة مرات، هذه ليست شروطا إيرانية، هذه هي بنود مذكرة التفاهم التي وقع عليها ترامب وعليه أن يلتزم بها وفق أبسط يعني ما يقتضيه العقل الإنساني والمنطق البشري والقانون الدولي. طبعا النقطة الثانية أود أن أصحح، لأنه ورد في مذكرة في مقدمة البرنامج أن إيران طالبت بإيقاف الحصار والعمليات القتالية لمدة 7 أيام. لا، إيران طالبت بإيقاف الحصار والعمليات القتالية إذا التزمت الولايات المتحدة الأمريكية ونفذت ذلك. بعد 7 أيام ستقوم إيران حرية بتوفير حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. الموقف الإيراني لا يتضمن إيقاف العمليات القتالية أو الحصار لمدة 7 أيام، وإنما يتضمن أن إيران ستقوم بإعادة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه خلال 7 أيام إذا التزمت الإدارة الأمريكية. وشتان بين النقطتين بالنسبة للسفن.
0: لا بس اسمح لي سيد شريعة مدار،
4: أنا أتصور
0: إن سمحت لي فقط للنقطة هاي، أعتقد أننا كنا واضحين أن ما طالبت به إيران هو رفع الحصار وفك تجميد الأموال ورفع العقوبات عن النفط، وفي نهاية 7 أيام يفتح المضيق. لم نقل وقف الحرب لسبعة أيام، لا معنى لذلك يعني. على كل أحوال تفضل، أنا في الاستماع.
4: يعني أنا هكذا فهمت من الله، على كل المهم أن الأمر اتضح. النقطة الثالثة في موضوع السفن ومضيق هرمز، يعني هناك مؤسسات وشركات دولية تعلن كمية الملاحة التي تتم، يمكن مراجعة هذه الشركات لمعرفة أنه هل يتم عبور السفن أو لا، بالإضافة إلى أن أسعار النفط كانت تحت 70 سعر النفط 66 تقريبا، اليوم كما تفضلت 140، يعني تقريبا 50% ارتفاع في أسعار النفط. هل هذا يدل على أن الملاحة تتم بشكل يعني سلس؟ لا أتصور ذلك. النقطة الرابعة والأخيرة التي أود أن أشيرها، أشار ضيفك الكريم إلى موضوع لبنان وإلى أن إيران تطالب بمثلا عدم القيام بعمليات عسكرية أو هجوم من قبل الكيان الإسرائيلي، وقال إن هذا غير معقول أن تطالب إيران من الولايات المتحدة الأمريكية بإلزام جهات أخرى. طب هذا ما ورد في مذكرة التفاهم، مذكرة التفاهم تنص على ذلك. يعني هل يعني هذا أن الرئيس ترامب وقع على أمر غير معقول؟ لأنه لم يتم، ليس هناك أمرا جديدا، كل ما طرح هو ما ورد في مذكرة التفاهم التي وقع عليها ترامب. إذا كان قد وقع على يعني أمر غير معقول، أنا لا أتصور ذلك. أما بالنسبة لسؤالك الكريم في موضوع الترتيبات في مضيق هرمز، أولا هذا يعود إلى الاتفاق بين الدولتين المتشاطئتين. شتان بين قضية إدارة مضيق هرمز وحقوق وتكاليف الدولتين المتشاطئتين وبين العدوان الأمريكي على إيران والحصار المفروض الذي أدى إلى إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران. إذا التزمت الولايات المتحدة الأمريكية بما ورد في مذكرة التفاهم سينتهي موضوع إغلاق مضيق هرمز. كيف سيدار هذا المضيق؟ هذا يعود إلى أحكام القانون الدولي وإلى الاتفاق بين الدولتين المتشاطئتين.
0: يعني إيران مستعدية للتخلي عن أن تحدد من يمر وبأي ظروف وكم يدفع لكي يمر؟
4: في ظروف الحرب إيران لها الحق في ذلك، أن تمنع سفن الدولة المعتدية أو الدول المتعاونة معها. لكن إذا تم إنهاء حالة الحرب بكل أنواعها، الحرب العسكرية، الحرب الاقتصادية، الحصار الاقتصادي المفروض، كل أنواع الحرب، ستعود الأمور إلى ما قبل الحرب. وهذا يعني إدارة مضيق هرمز في ظروف السلم، هذا يعني الاتفاق بين الدولتين المتشاطئتين على إدارة الملاحة في هذا المضيق.
0: طيب يعني أنا أعلم أنك لست مسؤولا رسميا وبالتالي أنت لا تعلم موقف رسمي، لكن ما تتفضل به يعطي الانطباع أن إيران مستعدة للعودة إلى ما كان عليه الوضع قبل الحرب، يعني يمر الجميع وبدون أي رسوم، وبالتالي إيران ليست لها هذه الورقة الضاغطة الرادعة بالسيطرة على مضيق هرمز.
4: لا، لم أقل بدون رسوم. للدول المتشاطئة في المضائق الحق في، ليس طبعا رسوم، وإنما أخذ كم مبالغ التكاليف التي تنفقها من أجل إدارة المضيق، الموضوع الأمني، الموضوع البيئي، الرادارات، كل خدمة تقدمها الدول المتشاطئة يمكن أخذ تكاليف هذه الخدمات التي تقدمها الدولتان المتشاطئتان، وهذا أمر معترف به دوليا، واليوم يجري في الكثير من المضائق في العالم، يعني في مضيق بوسفور دردانيل هنا، يعني تستلم الدول المتشاطئة
0: سننتظر
4: نفقات الخدمات التي تقوم بها.
0: سننتظر لنعرف أكثر عن هذه التفاصيل حتى نعرف مدى سيطرة إيران على المضيق، سننتظر الاتفاق الرسمي. طيب سيد جوي هود، إن لم يوافق الرئيس الأمريكي على
4: توصل الطرفان توصل
0: نعرف المضمون
4: الإيراني والعماني إلى
0: ننتظر المضمون، ننتظر الإعلان عن المضمون حتى نستطيع أن نتحدث فيه. سيد جو يهود، الآن إن لم يقبل الرئيس الأمريكي كما تتوقع أنت بهذا العرض الإيراني، إلى أين ستذهب الأمور؟ يعني مضيق باب المندب أيضا تحت سيطرة إيران أو حلفاء إيران إن أردت، وبالتالي أيضا منشآت نفطية في السعودية تضرب، وهناك تهديد بتصعيد إذا منعت الطائرات الإيرانية من تقديم الخدمات لها، إيران تهدد أيضا الطيران في دول المنطقة، الأمور تتجه باتجاه التصعيد، ألا ترون هذا الوضع في الولايات المتحدة؟
2: نعم،
3: من الطبع يمكن أن يفضي إلى مزيد من التصعيد، ولكن الرئيس ترامب يشعر بأنه في موقع قوي مع الحصار البحري والعقوبات وتضييق الخناق على إيران. لا أعتقد أنه يشعر أنه تحت الضغط لتغيير هذه الأمور. من الصحيح أن باب المندب الآن محتل من الجهة الشرقية من قبل أذرع إيران الحوثيين في اليمن، ولكن هذا لا يعني أن كل السفن هناك تتم إعاقة مرورها أو تهديدها، والحوثيون يهددون المملكة العربية السعودية وسفنهم وشحنهم، وهذه مشكلة، ولكن لا يعني أنهم يسيطرون على هذا الباب المندب. يجب أن نحترس في تنقية مصطلحاتنا، وإذا مثلا كنت أمتلك مطعما وقلت لك أني أغلقته، ومن ثم قلت لك أن نصف الزوار الذين كانوا يأتون من قبل يأتون الآن، فهذا يعني أن المطعم ليس مغلقا، ربما يعيد تأهيل بعض عملياته يتم تجديده، ولكنه ليس مغلقا. لذلك دعونا لا نستعمل هذه المصطلحات لأنها تنم عن بروباغاندا إيرانية حينما نقوم بذلك. فلننظر إلى مضيق هرمز قبل الحرب. إيران لم توفر أي خدمات لأي جهة، لا خدمات أمنية ولا خدمات بيئية، لذلك لا أعرف عما يتحدثون عنه في جباية الرسوم إذا ما كانت طوعية أو إلزامية، أنهم لا يوفرون خدمات. إذا ما كان ثمة مشكلة في السفينة في المضيق، فإنهم يتصلون بالإماراتيين أو العمانيين أو الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يريدون المساعدة من الإيرانيين. بالحديث عن مستقبل المضيق، لا يمكن الحديث عن جباية رسوم إلى آخره ما لم تقدمه إيران ولن تقدمه في المستقبل. بالحديث عن مذكرة التفاهم أيضا، أعتقد أنها لن يتم الاستماع إليها من قبل الرئيس ترامب. إيران حاولت،
0: يعني أعتذر منك لكن مضطر للمقاطعة لضيق الوقت لأنه لم يبقى لي الكثير من الوقت. واشنطن تستطيع أن ترى الأمور كما تريد، لكن نحن حذرين جدا في استخدام المصطلحات، وأقول لك ما يصلنا من أخبار وصور ومعلومات، الحوثيون موجودون في جزيرة ميونة التي تتوسط مضيق باب المندب، ويسيطرون على الساحل الغربي المطل كله على البحر الأحمر وباب المندب، وبالتالي هم يتحكمون، ولذلك تفاوض معهم الأمريكيون بحسب أكسيوس وبحسب المصادر الأمريكية. طيب سيد شريعة مدار، الآن إن لم يوافق الرئيس الأمريكي على هذا العرض الإيراني، ماذا ستفعل إيران؟ وباختصار من فضلك.
4: أولا، موضوع باب المندب موضوع يمني يمني ويمني سعودي، يترك آثاره على الحرب الجارية ضد إيران، لكن ليس موضوعا إيرانيا، ولم تطلب إيران من اليمنيين أن يقوم بذلك، هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية، المشكلة هي في العنجهية الأمريكية. لاحظ كيف يتحدث ضيفك من الولايات المتحدة الأمريكية. إما نتحدث بلغة القانون، بلغة المنطق الإنساني، بلغة الجيوسياسية والجيو استراتيجية، أو نتحدث
0: لم يبقى لي وقت شريعة مدار،
4: وأن ترامب قوي.
0: ماذا ستفعل طهران إذا رفض ترامب؟
4: قوي، ولذلك إيران لا تريد الحرب. إيران على الرغم من أنها واجهت العدوان، لكن كانت دائما وما زالت مستعدة للتفاوض والتوصل إلى اتفاق. لكن إذا واجهت عدوانا جديدا من الولايات أو استمرارا لهذا العدوان،
0: نعم،
4: ستكون للجهة المعتدية بالمرصاد.
0: أشكرك جزيل شكر الدكتور محمد مهدي، شريعة مدار، الدبلوماسي الإيراني السابق. كما أشكر السيد جوي هود، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، كان معنا من نيو هامشير. شكرا لكم.

0: إلى السودان. السودان المنسي مشاهدي الكرام، هناك الحرب تتمدد والنزوح يتصاعد، ورغم أن الحدود مفتوحة تضيق أبواب النجاة، فإلى أين يتجه أو إلى أين تتجه الأزمة الإنسانية في السودان؟ وكم يستطيع الجوار تحمل موجات النزوح؟ وهل يملك المجتمع الدولي وقتا إضافيا للانتظار؟ بعد أكثر من 3 أعوام على اندلاع الحرب في السودان، لا يبدو أن الأزمة الإنسانية تتجه نحو الانحسار، بل إلى مزيد من الاتساع والتعقيد. أحدث المؤشرات تكشف عن موجة لجوء جديدة باتجاه دول الجوار، فبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فر أكثر من 55,000 شخص إلى تشاد منذ بداية هذا العام. وبالتوازي مع هذه الأرقام، تقول الإحصائيات إن حركة العبور تسارعت خلال الأيام الأخيرة إلى أكثر من 400 شخص يوميا في منطقتي أدري وطينا شرقي تشاد. ولكن الحدود هي في المنطقة الحدودية، هذه المناطق المنطقة الحدودية بين السودان وتشاد. نهاية المأساة، هذه ليست نهاية المأساة مشاهدينا الكرام، فالسودانيون الذين يعبرون إلى هذه المناطق يحملون معهم أثار الحرب، أبرزها فقدان المنازل، انعدام الأمن ونقص الغذاء والخدمات الأساسية. فيما تواجه تشاد نفسها تواجه ضغوطا متزايدة دون وجود أي مؤشرات حتى اللحظة على وجود هدن تسمح بإصلاح الأوضاع. دعونا نستمع إلى سفير السودان لدى واشنطن محمد إدريس متحدثا للتلفزيون العربي.
1: أنت لا تطلق يعني حديث عن الهدنة دون ضمانات، يعني هذه الهدنة لا بد أن تضمن حماية المواطنين السودانيين على الأرض، لا بد أن تضمن عودة النازحين إلى مزارعهم، إلى مساكنهم، إلى بيوتهم، إلى مراعيهم، عودة اللاجئين الذين عبروا الحدود إلى دول أخرى تحتاج لآلية للمراقبة إن تجاوز هذا الطرف أو ذاك أو انتهك شيئا من ما يتم الاتفاق عليه في هذه الهدنة، أن تكون هنالك لجنة للمتابعة وللمراقبة وأن تسمي الأشياء بأسمائها.
0: في الداخل المشاهدة الكرام، داخل السودان الصورة تتفاقم، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 9.5 مليون سوداني يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، والأخطر أن أزمة التمويل باتت تقترب من مستوى أزمة النزوح نفسها. فبرنامج الأغذية العالمي يحذر من أن نقص الموارد يحد من قدرته على الوصول إلى المحتاجين. فإلى أي أو إلى متى يستطيع السودانيون تحمل حربا مفتوحة على أكثر من جبهة؟ وماذا يحدث عندما تتراجع قدرة المنظمات الإنسانية في الوقت الذي تتضاعف فيه الاحتياجات؟

0: ينضم إلينا من إقليم دارفور السيد آدم رجال المتحدث الرسمي باسم الموثقية العامة للنازحين واللاجئين. مرحبا بك سيد آدم. سيد آدم، من يضطرون إلى الفرار من المعارك والتوجه إلى تشاد؟ هل هناك تفاصيل عن الظروف والمعاناة التي يعيشونها؟
1: وأبرك التحية لكل المشاهدين والمتابعين في التلفزيون العربي.
0: أهلا.
1: كل من يضطر للترك إلى بلد أو وطنه أو قريته فهو يعني بالشك، يعني كان هناك أسباب بخلي يترك البيت أو يترك المنزل، هو الحرب المستمرة بالإضافة إلى الجفاف في السنة ده، وده خلت إنه الناس يعني يتركوا بيوتهم ويتجهوا إلى دول يعني يبحثون عن ملاذ آمن، لأنه البلد يعني أصبحت كالجحيم، يعني يحاصر الحرب على الناس والمعيشة، يحاصر على المواطنين والنازحين، وحتى الجفاف وعدم الغذاء والتمويل ونقص المساعدات الإنسانية هي اللي تجبر على الناس إنه يتركوا البلد، وبعد ذاك يعني يعبروا على الحدود. فالأرقام اللي تتكلم عنها المفوضية يعني أكثر من 55,000 لجوا إلى دولة تشاد، هو ممكن يكون أرقام أكثر من ذلك بكثير، ونحن بنتابع كل يوميا. هناك ناس يعني أسر كثار جدا يعني ربطوا أمتياتهم ويتجهون إلى تشاد، يعني باعتباره إنه يعني الدولة قريبة وما في حرب في الوقت الراهن، وممكن يعني في زول بيفتكر ممكن هناك مساعدات إنسانية، ممكن هناك منظمات يتم يساعدوهم، لكن مع ذلك برضو على الرغم من أن تشاد برضو هناك تحديات كبيرة جدا، برضو نقص التمويل يعني، والناس الموجودين هناك برضو عندهم النقص الكبير بالنسبة للمساعدات الإنسانية. فده يعني هو زول بدل ما يقعد إنه يموت موت بطيء بالجوع، يعني قاعد يعني يفتش البدائل الممكنة، يعني ممكن.
0: طب هل البدائل يعني هذه سيد رجال، هل البدائل هذه كافية؟ يعني من يصل إلى تشاد يهرب من القتال، نعم، لكن هل يجد ما يكفيه ليأكل ليشرب ليحصل على الرعاية الصحية في ظل تراجع التمويل للمنظمات الحقوقية التي مهمتها هي تقديم المساعدات؟
1: لا، هناك برضو تحديات كبيرة جدا زي ما قلت، إنه يعني من ناحية بتاعت المساعدات الإنسانية ونقص التمويل ده برضو بيجي أصبح التحدي كبير جدا، وحتى الذين يصلون يوميا يعني برضو ما قادرين يتحصلوا على الغذاء، على المياه النظيفة، على الأدوية المنقذة للحياة، على الدعم النفسي، على المرافق الصحية والصرف الصحي بالطريقة كويسة. فهذا برضو تحديات كبيرة جدا، لكن يعني مع ذلك في زول بيفتكر إنه يعني الأفضل بدل ما إنه يقعد إنه يجي مثلا قصف جوي أو مسيرة استراتيجية يضربه أو يموت جوعا، فأفضل إنه يعني يمشي ويبحث عن لقمة عيشه ويأكل ياله. فأصبحت البلد هنا في السودان يعني كأن زول يعني يقعد في الجحيم، يعني والظروف مؤلمة جدا وقاسية جدا، إنسان لا يستطيع أن يصبر مهما كانت الظروف. يعني المطلوبات الأساسية الآن عشان الواحد يستقر والمواطن شوية كده يطمئن، لا بد من أن يكون هناك وقفا لإطلاق النار ووقف النزاع وعدم استخدام الغذاء كسلاح للتجويع والغذاء في النزاعات المسلحة، برضو تحرك من الأمم المتحدة بشكل عاجل، وإنه يعني يفتش التمويل وبعد ذلك يعني يرسل المساعدات الإنسانية بشكل فوري، وعلى المجتمع الدولي الضغط على طرفي النزاع لأنه يعمل هدنة إنسانية مؤقتة من أجل الإنسانية فقط. يعني
0: طيب، يعني للأسف لضيق الوقت، يعني أنه هناك أكثر من 11 مليون نازح في السودان، منهم داخل السودان أكثر من 6 ملايين. عندما نقول هناك نقص في الإمكانيات، كنت أريد أن أعرف كيف يعيش النازح في ظل عدم توفر المال وتوفر المساعدات، باختصار من فضلك.
1: الوضع بجد موسيقى جدا، يعني ما قادرين إنه نصف هذه الواقع اللي الناس عايشين في المعسكرات والتجمعات اللجوء بعد نقص التطويل ونقص المساعدات الإنسانية. في أسر يعني بيأكلوا الوجبة بعد يومين يعني، وفي أطفال توفوا نتيجة لذلك بسبب سوء التغذية بسبب عدم الأكل الكافي. فلذلك الواقع على الأرض مؤسف ومؤلم جدا.
0: واضحت الصورة سيدي.
1: الناس ما قادرين إنه يعني واجه هذه التحديات
0: أشكرك.
1: وحتى هناك برضو
0: سيد آدم
1: وحتى خصمي في البنك
0: ستكون لنا فرص أخرى لاستضافتك والحديث عن المعاناة المستمرة للأسف. أشكرك سيد آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، كنت معنا من دارفور. مشاهدي الكرام الأخيرة لهذه الليلة انتهت، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد بعد قليل ساعة أخبارية جديدة مع والي التميمي.

0: بعد 8 عقود على تأسيسها، تجتمع الأمم المتحدة على وقع حروب وأزمات إنسانية وتنافس محتدم بين القوى الكبرى. فهل ما زالت تؤدي دوراً مهماً في الشؤون العالمية رغم تراجعها مؤخراً؟ ماذا بقي لديها من أدوات لحل الأزمات المتلاحقة؟ وهل أصبحت مؤسساتها رهينة للقوى الكبرى التي تعرقل الحلول؟ حوارات العربي يأتيكم السبت من نيويورك.
1: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
2: مراسل التلفزيون العربي محمد زاوية.
3: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. وزير خارجية إيران يقول إن بلاده نقلت إلى الولايات المتحدة عبر قطر خطة من 7 أيام، ويؤكد إمكانية فتح مضيق هرمز إذا توافرت الشروط. القوات اليمنية تعلن السيطرة على عدة مواقع في محافظة لحج. جماعة أنصار الله الحوثي تتهم السعودية بقصف تعز وعمران ومأرب وصعدة، والعليمي يدعو إلى النفير العام. الأمم المتحدة تؤكد أن عدد الفارين من السودان إلى تشاد بلغ أكثر من 55,000 شخص منذ بداية العام. وسفير السودان في واشنطن يقول للتلفزيون العربي إنه لا تجوز مساواة الجيش بالدعم السريع. هجمات روسية بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة أوديسا.

0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران نقلت إلى الولايات المتحدة عبر قطر خطة على مدى 7 أيام يمكن من خلالها إعادة فتح مضيق هرمز والمرور البحري.
1: إيران has conveyed to the United States through Qatar.
2: إيران نقلت إلى الولايات المتحدة عبر دولة قطر خطة ملموسة من 7 أيام. إذا استوفت الشروط فإن ممر مضيق هرمز ممكن فتحه، والملاحة الطبيعية يمكن إعادتها في غضون 7 أيام. الخيار الآن يعود إلى الولايات المتحدة. إيران لا تقبل التدابير القسرية والتهديد.
0: قال رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن ما يجري في مضيق هرمز غير مقبول، ودعا في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية إلى تكاتف العالم لمعالجة أزمة المضيق وإنهاء التلاعب بالممرات المائية من قبل أي جهة كانت.
3: المنطقة تقع تحت الضغط نفسه كما إيران. الحصار مفروض على إيران، نعم، لكن هناك أيضا حصار مفروض علينا كدول خليجية وعلى بلدي تحديدا. لا يمكننا إخراج السفن، والأمر صعب ومعقد للغاية. لقد رأيت أن المضيق بات غير آمن، وهذا أمر غير مقبول. فالمضيق لطالما كان ممرا مائيا دوليا، وهذا يتحول إلى مشكلة عالمية. يحتاج العالم إلى التكاتف لمعالجة هذه القضية، لأنها حاليا مسألة تستغل في هذه الحرب، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا. ومن أجل حماية شعبنا وحماية الأجيال القادمة، لابد من وضع حد لهذا التلاعب وهذا الابتزاز في الممرات المائية.
0: وعقد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اجتماعا ونقاشا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. معنا الآن من واشنطن ريتشارد ويدز، كبير الباحثين في مؤسسة ويكيستراد للأمن والاستراتيجية العسكرية. سيد ويدز، الآن وقد تأكدت خطة 7 أيام كما أعلنها وزير خارجية إيران، هل تعتقد أن إدارة دونالد ترامب قد تقبل بها؟
4: لا أعتقد أنه سوف يقبل بها بطريقة التي تم وصفها، ولكن بالطبع هي أمر يمكن أن يبنى عليه طالما أنها تعالج المسائل التي يسميها الرئيس ترامب بالأكثر أهمية كالبرنامج النووي، وتعالج مصالح كل الأطراف المعنية وحرية الملاحة عبر المضائق. أعتقد أنها هذه هي المطالب الأساسية للولايات المتحدة، ولكن المشكلة تكمن في شروط أخرى كوقف إطلاق نار في لبنان. ورئيس الحرس الثوري يقول أنه يجب أن يكون ثمة وقف إطلاق نار في اليمن، وهذا صعب، ولكن القيام ببعض التنازلات حول العقوبات وعودة بعض الأصول مقبول.
0: موضوع الأصول سيد ويتس، إيران تطالب ب 12 مليار دولار، ونعرف أن إدارة الرئيس ترامب كانت قد عارضت دائما تقديم أو رفع التجميد عن بعض الأصول الإيرانية. هل تعتقد أنها في هذه المرحلة بحاجة إلى صفقة وقد تدفع في سبيلها الثمن المطلوب إيرانيا؟
4: إن الإدارة لم تكن ضد ذلك. أتذكر أنه كان ثمة حديث للرئيس ترامب يقول فيه أنه مستعد لرفع الكثير من العقوبات وإعادة الأموال إلى إيران، ولكن أن يشتروا بها مواد غذائية أمريكية، أي من المزارعين الأمريكيين. لذلك ثمة بعض المرونة حول المسألة المالية، ولكن ثمة بعض التضارب حول المسألة النووية. أما مضيق هرمز فلا يزال غير واضح ما قد تريد إيران لقائه، ولكن ربما هذه الأموال تساعد في سد أي عجز في العقوبات أو يعاد توطينها من أصول.
0: هل تعتقد سيد ويز أن إيران تقدمت بهذه المقترحات الجديدة ربما لشعورها بأن الرئيس ترامب يريد الآن فعلا إنهاء هذه القصة، إنهاء حرب إيران مع اقتراب الانتخابات النصفية، انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، يعني إيران تستغل نقطة ضعف ما ربما تكون موجودة عند ترامب؟
4: إن الإيرانيين قد يعتقدون ذلك، ولكننا رأينا مسؤولين أمريكيين رافعين منهم الرئيس ووزير الخارجية روبيو يقولان أنه هذه الحسابات الإيرانية خاطئة، لأنه إذا ما كان ثمة فوز أو خسارة في الانتخابات فلن يؤثر على قدرة ترامب في الإصرار على مطالبه أو استعمال العسكر.
0: ابقى معنا لو سمحت سيد ويتس في واشنطن. ينضم إلينا الآن مشاهدين من عمان الدكتور عامر السبايلي، الخبير الاستراتيجي والزميل غير المقيم في معهد ستيمسون في واشنطن. دكتور، هل تعتقد أن هذه المقترحات الإيرانية الجديدة تمتلك أسباب أن تتحول إلى مبادرة جدية يتم التفاوض عليها بين الطرفين؟
5: يعني لا أعتقد ذلك. أولاً لأن الولايات المتحدة بدأت تخطو خطوات يعني أعمق في موضوع الحصار البحري والحصار الجوي، وقد نكون أيضاً أمام حالة من العزلة بالنسبة لإيران، وبالتالي لا أعتقد إنه الولايات المتحدة اليوم تحصل على أي شيء حقيقي من مثل هذه المبادرة الإيرانية، لأنه فعلياً ما تقوله إيران هو يرتبط بمضي هرمز، ونرى أن الولايات المتحدة منذ توقف حتى العمليات العسكرية بدأت تخط طريقة في فكرة خط مسار جديد في هرمز، تأمين ملاحة، والآن وبالأمس كان الحديث يتطور أيضاً في دور دولي أكبر والعودة إلى مجلس الأمن عبر ضغط أكبر على موضوع أن يكون هناك دور دولي لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. وهذا يعني أنه ما تعرضه إيران هو جاء متأخرا جدا أولا، وثانيا أن الخطوات الإجرائية التي تقوم بها الولايات المتحدة هي خطوات انتقلت إلى أزمة معمقة في التعامل مع إيران. فأعتقد أنه ما تقوم به إيران اليوم لا يقدم شيء حقيقي يستدعي من الولايات المتحدة يعني أن تقبله أو أن تنتقل من خلاله إلى مفاوضات مع إيران.
0: ولا حتى تلميح الرئيس الإيراني بيزشكيان بالأمس أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب المخصب بنسبة 60%، قد تكون إيران بصدد أو قبول التخلي عنه بطريقة أو بأخرى، هذه أليست نقطة مهمة وأساسية؟
5: طبعا هي نقطة مهمة، لكن لا تنسى أن المعضلة الحقيقية في الموضوع الإيراني هو مع من نتفاوض ومن يستطيع أن يترجم هذه الطروحات إلى خطوات عملية. ونرى أيضا أنه هناك انتقادات توجه أيضا لمن يحاول أن يتفاوض مع الولايات المتحدة أو يبحث عن صيغة تفاهمية مع الولايات المتحدة، فبالتالي ليس هناك عرض حقيقي يستدعي من الولايات المتحدة أن تقبله وتعود إلى طاولة المفاوضات. ليس هناك نقاط واضحة إيرانية أو تنازلات، وبعيدا عن موضوع مضيق هرمز ما زلنا أمام مسألة النووي الإيراني، مسألة سياسات إيران في المنطقة، موضوع يعني حتى العلاقة المستقبلية للنظام الإيراني مع الولايات المتحدة. كل هذه نقاط يعني هي التي يجب أن نذهب من خلالها إلى مفاوضات تكسر حالة الجمود في هذا الوضع الذي نعيشه الآن، لأنه اليوم لا نتحدث عن وقف عمليات عسكرية ولا نتحدث اليوم عن تفاهمات بين طرفين متوازنين، نتحدث عن إيران تحت العقوبات، عقوبات في كل يوم تزيد شكلها وتأخذ الولايات المتحدة خطوات أكثر وأعمق، وبالتالي أعتقد أن الإيرانيين متأخرين جدا في طبيعة الطرح وشكل الطرح وحتى النقاط التي تقدم، والأهم هو كيف تقدم، لأنه حالة الغموض وحالة يعني تشتيت، هناك من يرغب في المفاوضات وهناك من يتعنت، هناك من يرغب في توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة وهناك من يناصب الولايات المتحدة العداء، هذا كله اليوم لن ينفع إيران، لأنه فعليا هو ينقل الأزمة في إيران لتصبح أيضا أزمة سياسية ظاهرة في فكرة من يتخذ القرار في إيران ومع من تتفاهم الولايات المتحدة.
0: ولكن ألا يمكن أيضا بالمنطق نفسه دكتور سبايلي أن إيران قد تستند إلى وضع متفجر في المنطقة بطريقة أو بأخرى، ترى ماذا يجري بين الحوثيين والسعودية، وربما تريد الولايات المتحدة احتواء هذا الوضع عبر قبول أو على الأقل القبول بالتفاوض مع إيران بشأن هذا المقترح الجديد؟
5: يعني ممكن، هو وفقا لنظرية إيران منذ البداية أن نشر الفوضى هو الذي سيخضع الجميع وسيعيدهم للتفاهمات مع إيران، لكن هو دعنا نتفق أنه الجبهة الوحيدة التي يمكن أن نقول أنها شبه فاعلة هي جبهة اليمن، وهي جبهة تستهدف السعودية بالذات، لكن الجبهات الأخرى التي كانت تعول عليها إيران خلال السنوات الماضية يتم احتوائها بشكل كبير، ولم تعد جبهات قادرة على تفعيل نظرية إيران في أنه إما الفوضى في المنطقة وإما التفاهم مع إيران. فهذا يعني نحن أمام مشهد يجب على السعودية نفسها اليوم هي أن تجد طريقا لمواجهة موضوع التداعيات الحوثي، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تخضع لإيران بسبب ما يقوم به الحوثي. عداك على أنه أيضا الحديث بدأ يتعاظم في موضوع باب المندب والقوة الدولية التي يجب أن تكون موجودة، وبالتالي هذه أوراق نستطيع أن نقول أنها أوراق لحظية بالنسبة لإيران، يمكن أن تشعل بها أزمة لكن لا يمكن لها أن تديم هذه الأزمة وتبقى يعني تستفيد منها، لأنه في النهاية لابد من أن تتغير الأمور، وفكرة الملاحة الدولية وفكرة استهداف مناطق الطاقة في العالم لا يمكن أن تبقى دون رد، ولا يمكن أيضا لإيران أن تبقي على مثل هذه الهجمات أو يعني هذا الوجود للتهديد قائما لفترة طويلة. وبالتالي نتحدث عن أزمة محدودة الوقت، ويعني لابد من احتوائها أيضا من إما على المستوى الدولي أو حتى على المستوى الإقليمي.
0: سيد ويدز، في وجهة ما رأيك بكلام ضيفنا في عمان يقول في الواقع أن إيران اليوم هي في نقطة ضعف، محاصرة بحريا محاصرة جويا، الآن تقريبا خلت السماء الإيرانية من أي طائرات بعد القرار الأمريكي، هي الأوراق التي حاولت لعبها في المنطقة في العراق في لبنان في غير ذلك ارتدت عليها أو لم تنجح، وبالتالي لماذا تكون إدارة الرئيس ترامب مهتمة بإعطاء إيران أي شيء في هذه المرحلة؟ ربما إدارة الرئيس ترامب كما يرى ضيفنا في تحليله غير معنية بإنقاذ إيران في هذه المرحلة، دعها تغرق.
4: نعم، إن الاقتصاد الإيراني ضعيف والتدابير الأمريكية جعلته أضعف، ولكن هذا النظام مصمم جدا وعنيد جدا، ونجا من 20,000 ضربة جوية وعقوبات اقتصادية، لذلك ذلك يعني أن أغلبية المعاناة سوف تسقط على الشعب الإيراني، وذلك ممكن أن يستمر أكثر مما يريد ترامب حسب وجهة نظري، حيث أنه أراد نصرا سريعا، لذلك قد يفترض بشكل منطقي أنه إذا ما فتح مضيق هرمز الآن وحل المشكلة النووية فإن المشاكل الاقتصادية للحكومة الإيرانية سوف تستمر بسبب فسادهم وإدارتهم السيئة، وذلك من شأنه أن يفضي إلى ما أرادته الولايات المتحدة، ألا وهو إبقاء إيران ضعيفة ولكن من دون كلفة كبرى من قبل الولايات المتحدة. وثم أيضا مشكلة اليمن، وهذا أمر أعتقد أن الإدارة تريد أن تعالجه.
0: دكتور سبايلي، حتى لو كانت إيران فعلا بهذا الموقف الضعيف كما وصفتها ويصفها كثيرون، لكن سياسيا هي لا تقدم تنازلات. من يقرأ الآن مبادرة السبعة أيام هذه يجد تقريبا كل شيء على الولايات المتحدة أن تقدمه على إيران في مقابل وعد إيراني بفتح مضيق هرمز بعد سبعة أيام، يعني مزيد من الضغط على إيران، مزيد من العزلة لا يدفعها تتراجع سياسيا. إذن ربما هذا يدفع إدارة ترامب إلى النظر في المقترح الإيراني بجدية.
5: يعني هو السؤال الأهم، لماذا تنظر إدارة ترامب في هذا المقترح؟ يعني لماذا تأخذ هذه الخطوات التي يعني واضحة
0: تريد اتفاقا يعني قبل الانتخابات النصفية
5: أصبحت مدروسة؟ يعني لا أعتقد أنه هي تريد، يعني ما قاله روبيو هو الأهم، أنه لا تعتقد، يجب أن لا تعتقد إيران أنها تستطيع أن تضغط على إدارة

0: البحري والجوي هو فعليا خطوات مهمة جدا لم تواجهها إيران سابقا، وإذا انتقلنا أيضا إلى حصار بري في المرحلة القادمة يمكن أن نكون أمام شيء غير مسبوق. ثالثا، تنشيف إيران اقتصاديا من الداخل، وفي وقت يعني يتم تقطيع أوصال كل الجبهات التي كانت تسيطر عليها وتجريدها من قدرتها على تهديد المنطقة بشكل كبير. إذن عامل الوقت تدريجيا سحب قدرة إيران التي كانت تعول عليها في فكرة الفوضى وفكرة نقل الأزمة إلى الداخل الإسرائيلي واستهداف المصالح الأمريكية، كله تدريجيا أصبح تم احتوائه. لماذا تقدم تنازلات في هذه المرحلة؟ إذن ما نرى اليوم هي مناورة إيرانية ناتجة عن حجم الضغط الموجود في إيران الآن، وبالتالي هي تحاول أن تقول أني أريد أن أعود إلى المفاوضات لكن أريد أن أرسم صورة أنه لابد أن أحصل على ما أريد حتى أجلس على المفاوضات ومن ثم أقدم تنازلات. لكن فعليا النقطة الحقيقية هي الأزمة السياسية التي ستظهر في إيران وتتعمق أكثر وأكثر في من يقود إيران، من يحدد القرار في إيران، وكيفية التفاهمات التي يمكن يعني أن نتفق عليها ومن ثم نترجمها. لأنه في النهاية حتى المفاوضات في صيغتها الأولى التي وقعت في باكستان، من الذي كسرها؟ ليست الولايات المتحدة، الصواريخ التي أطلقت على ناقلات النفط من داخل إيران. فبالتالي ليس هناك أي جدوى للحديث مع إيران اليوم إلا إذا كان هناك في النهاية صيغة حقيقية من الداخل الإيراني لفريق يعبر عن القرار السياسي ويستطيع أن يترجمه. لهذا أعتقد أن الإدارة الأمريكية لم تعد في حالة ضغط، لم تعد اليوم هي مضطرة لإيجاد أي صيغة تفاهمية مع إيران إلا إذا كان فيها نوع من أنواع الانتصار بالنسبة لهذه الإدارة،
1: التنازل الحقيقي يعني من طرف إيران. طيب دكتور، إذا رفضت إدارة ترامب هذا المقترح الإيراني الجديد، ماذا يكون البديل؟
0: البديل ما نراه هو أن ستستمر في فكرة إيران. عزلة إيران وفكرة العزلة الكاملة، لأن هذه العزلة الاقتصادية ستقودنا إلى عزلة أيضا سياسية. عندما تنهي الحصار الجوي بهذه الطريقة تطبق على إيران هناك عزلة، وبالتالي يعني إيران تدريجيا تواجه شيء غير مسبوق. فلا أعتقد أنه يعني اليوم يمكن أن يكون البديل هو تخليص إيران من كل هذه الضغوطات مقابل ماذا؟ فتح مضيق هرمز. لماذا تقوم الولايات المتحدة إذن الآن بكل الخطوات العسكرية من سحب الألغام ومن ثم تأمين ممر في المنطقة الجنوبية ومن ثم وجود عسكري بهذه الصيغة ومن ثم يعني مواكبة بعض السفن للمرور؟ لماذا تقوم بكل هذا إذا كانت يعني يمكن أن تتفاهم على مضيق هرمز؟ أعتقد أنه في النهاية إيران تعتقد اليوم أن ورقة مضيق هرمز ما زالت يمكن أن تناور بها، لكن تدريجيا هذه الورقة حتى يعني لم تعد بالنسبة للولايات المتحدة مهمة جدا كما كانت عليها قبل شهرين مثلا.
1: شكرا جزيلا. من عمان الدكتور عامر السبالي، الخبير الاستراتيجي والزميل غير المقيم في معهد ستيمسون بواشنطن، ومن واشنطن شكرا لريتشارد ويتس، كبير الباحثين في مؤسسة ويكي ستراد للأمن والاستراتيجية العسكرية. وحذر معاون المرشد الإيراني محمد مخبر من أن المجال الجوي في المنطقة إما أن يكون مفتوحا للجميع وإما أن لا يكون مفتوحا لأحد، وأكد أنه في حال منعت إيران من التحليق والحصول على خدمات المطارات فلن تحصل عليها أي دولة أخرى كما قال. تعد مدينة سيريك الساحلية الواقعة جنوب إيران حلقة الوصل بين مينائي بندر عباس وجاسك، وتتمتع بموقع جغرافي مميز عند مدخل مضيق هرمز حيث تطل على بحر عمان، ما أعطاها دورا محوريا مهما.
2: أكثر العيون الإيرانية رصدا لحركة الملاحة البحرية، وتتمتع ببنية تحتية للمراقبة والدفاع الساحلي. إنها سيريك، أحدى أكثر المدن الإيرانية عرضة للاستهداف الأمريكي. جغرافيا تعد أول منافذ إيران شرقا على بحر عمان، وإذا كانت بندر عباس القلب الاقتصادي لجنوب إيران فإن ميناء سيريك بات محط تركيز إيراني جديد خلال العقدين الماضيين خارج مياه الخليج.
3: استراتيجيا تعد سيريك الحلقة الرابطة بين مينائي بندر عباس وجاسك، وتتمتع بموقع جغرافي عند مدخل مضيق هرمز وتطل على بحر عمان، موقع أعطى المدينة دورا محوريا في المعادلات الأمنية والعسكرية

0: لجنوب إيران.
1: رغم صغر مساحة سيريك، لكنها شكلت بحسب السلطات المحلية منفذاً بحرياً مهماً خلال فترة الحرب، منفذ لعب دوراً محورياً في تصدير واستيراد البضائع، وكان الأكثر نشاطاً في محافظة هرمزغان. لكن هذا لا يعني أن وضع المدينة كما هو قبل الحرب.
2: العديد من الأماكن المدنية استهدفت، ومن بينها بالقرب من هذا السوق. هذا أثر بشكل كبير علينا، لكن التجارة بحمد الله لم تتوقف في سيريك.
1: التصعيد جمد جزءاً لا يستهان به من تبادل التجارة البحرية مع الضفة الأخرى من مياه الخليج، التي تشكل حركة متصاعدة في التعاملات مع الدول العربية.
3: قبل العدوان كانت لدينا تبادلات تجارية واسعة مع دول خليجية عدة، ولكن الآن تراجعت إلى نحو 60% أو أكثر ربما مقارنة بما كانت عليه.
1: تتنامى أهمية سيريك اقتصادياً بالنسبة لإيران، أهمية تتضاعف مع ارتفاع منسوب التوتر الإيراني الأمريكي، لا سيما بشأن أحكام السيطرة على مضيق هرمز. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مدينة سيريك جنوبي إيران.
4: أعلنت قوات الحكومة اليمنية سيطرتها مسنودة بقوات العمالقة ورجال القبائل على قمة جبل نومان ودار الكافر المطلين على مديريتي الوازعية والمضاربة في محافظة لحج جنوبي البلاد. وأشارت القوات إلى أن العملية بدأت بتسلل ليلي أعقبه تطويق الموقع واقتحامه فجرا، ما أجبر عناصر الحوثيين على الانسحاب مخلفين خسائر بشرية وأسلحة. وبحسب القوات الحكومية يكتسب الجبل أهمية استراتيجية لإشراف على خطوط الإمداد واستخدامه من الجماعة في مراقبة المنطقة وقصف القرى المحيطة. بالمقابل، نقلت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين عن مصدر عسكري أنه تم طرد حشود حاولت استهداف جبل نومان وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات وإسقاط 3 طائرات مسيرة. قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في خطاب مصور إن الخطر الذي يشكله الحوثيون لا يتوقف عند حدود الدولة، مشيرا إلى أنه مشروع يهدف إلى تحويل أرض اليمن وسواحله إلى تهديد مستمر لأمن الدولة والمنطقة بأسرها.
5: إن ما تشهده مناطق في تعز ومأرب والجوف والحديدة ولحج وحضرموت والبيضاء وشبوة والضالع هو امتداد لنهج التخريب ومحاولة لفرض واقع جديد بالقوة على حساب دماء اليمنيين وأمنهم ومستقبل وطنهم. كما أن الخطر لا يتوقف عند هذا الحد، حيث يهدف المشروع الحوثي إلى تحويل أرضنا وسواحلنا كتهديد مستمر لأمن اليمن والمنطقة بأسرها.
4: العليمي دعا أيضا الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والالتحاق بصفوف القوات المسلحة عبر القنوات الرسمية والإسهام في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم.
5: انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني، في هذا اليوم المجيد ندعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبية العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية.
4: قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن إسلام أباد تتضامن بشكل كامل مع السعودية، وشدد على أن اتفاق مكة لا يستهدف أي دولة وأنه التزام مشترك بالسلام في المنطقة.
6: نحن نلتزم التزاما مستمرا بالسلام، وبوسعكم أن تروا ذلك في اتفاق مكة للدفاع المشترك. هذا الاتفاق لا يستهدف أي دولة، بل هو عبارة عن التزام مشترك بالدفاع وتحقيق الاستقرار بالمنطقة، وليس أكثر ولا أقل.
4: اجتمع رؤساء هيئات أركان السعودية وتركيا وباكستان في الرياض لبحث الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه السعودية، واستنكروا الهجمات على مكة المكرمة والبنية التحتية المدنية في المملكة، وبحثوا تعزيز التعاون الاستخباري والعسكري وتكامل القدرات الدفاعية. وأكد رؤساء هيئات الأركان عزمهم البدء فورا في ترجمة الالتزامات إلى تعاون عسكري فعال يعزز الردع والدفاع المشترك، مؤكدين التزامهم بالدفاع الجماعي بما يجسد عزمهم الدفاع عن المملكة وسيادتها وأمن أراضيها، كما جاء في بيان لوزارة الدفاع السعودية.
0: حراك دولي لدعم السعودية، مزيد من الإمدادات العسكرية الدولية للمملكة في مواجهة جماعة أنصار الله الحوثيين. فالتصعيد العسكري في البحر الأحمر استنفر الرئيس الفرنسي ليعلن عن تعزيزات عسكرية دفاعية تشمل إرسال جنود وأنظمة دفاع ورادارات، لكن دون الخوض في القتال الدائري بالمنطقة.
3: سنرسل جنودا ورادارات وأنظمة دفاع لحماية موقع ينبع النفطي على البحر الأحمر، وليس الهدف أن ننخرط في أي نزاع. سنرى كيف ستتطور الأمور وفقا للاحتياجات، لكن في جميع الأحوال نحن نضع أنفسنا في وضع يسمح لنا بحماية هذا الموقع، لأنه قبل بضعة أسابيع فقط كان يخرج منه يوميا أكثر من 5 ملايين برميل، وهذا أمر ليس بالهين.
0: التحرك الفرنسي يأتي في ظل اجتماع مرتقب لرؤساء أركان الجيوش في السعودية وتركيا وباكستان، أقطاب تحالف مكة الثلاثي، بهدف بحث مساندة المملكة. بيان للخارجية السعودية أشار إلى أن الوزير فيصل بن فرحان بحث مع نظيريه الباكستاني والتركي في نيويورك تفعيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك. الدعم العسكري الدولي للسعودية ليس الأول من نوعه، فالتصعيد الدائر في اليمن دفع بريطانيا للإعلان عن موافقتها على طلب سعودي بنشر طائرة تابعة للسلاح الجوي الملكي من طراز فويغر لتنفيذ مهمات التزويد بالوقود جوا دعما للعملية الدفاعية السعودية ومساندة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. الاتحاد الأوروبي وعلى لسان مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس أعلنت عن تخصيص 10 سفن ضمن مهمة أسبيدس البحرية التي أطلقت قبل عامين لحماية الملاحة في البحر الأحمر. دعم عسكري أوروبي يضاف إلى آخر أمريكي بعد أن وافقت الولايات المتحدة على صفقة تسليح لبيع 48 طائرة من طراز F-35 لتعزيز تفوق الجوي الدفاعي للمملكة، بجانب الدعم الاستخباراتي لرصد وإحباط هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين. دعم عسكري نوعي للسعودية يضاف إلى تحالفاتها الإقليمية لزيادة قوة الردع، تعزيزات تراهن عليها المملكة لحسم الحرب المتصاعدة في اليمن.
4: أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين قرب مقبرة السوارحة غربي النصيرات وسط قطاع غزة. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيون على الأقل وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت محيط جامعة الأقصى غربي خان يونس. جدد وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي تأكيد دولة قطر على أن لا بديل عن الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ حل الدولتين بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية. وخلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، أكد الخليفي أن الدوحة لم تتوانى عن جهودها المعروفة لتحقيق التسوية السلمية للقضية الفلسطينية والسلام في الشرق الأوسط، ونوه إلى أن أحداث العام المنصرم تمثل تهديدا غير مسبوق يقوض فرص تحقيق رؤية حل الدولتين، خاصة محاولات الضم والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والحرب المتواصلة على غزة. تسلل مستوطنون فجر الجمعة إلى قرية رنتيس شمال غرب رام الله وأحرقوا 3 مركبات وخطوا شعارات على جدران عدد من المنازل. وقالت مصادر محلية أن شبانا من القرية رصدوا المستوطنين ولاحقوهم ما حال دون مواصلتهم عمليات الحرق. أدرجت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 61 شركة جديدة على قائمة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، ليرتفع إجمالي الشركات المدرجة إلى 214. وصنفت المفوضية الشركات التي تنشط في مجموعة من القطاعات تشمل الطاقة والغذاء والضيافة والنقل والزراعة استنادا إلى إفادات سرية قدمت إليها. ويشير موقع الأمم المتحدة إلى أن من بين الأمثلة على ذلك توريد معدات الهدم لتدمير المباني الفلسطينية وتوفير خدمات المراقبة للمستوطنات وخدمات أخرى مثل النقل التي تساعد على استمرارها. شن الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان وفق معلومات أولية، ووثقت مقاطع مصورة تصاعد أعمدة الدخان في أطراف البلدة، ولم ترد حتى الآن معلومات عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات. وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بشن الطائرات الإسرائيلية غارة على أطراف بني حيان في النبطية بجنوب لبنان. كما نفذت قوات الاحتلال تفجيرا في بلدة دير سريان بالنبطية. في خبر عاجل تفيد وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي بأنهم عقدوا مناقشات بناءة مع إيران عبر وسطاء، وإنهم يواصلون مناقشة المسائل النووية. إذن رويترز تنقل عن مسؤول أمريكي أن واشنطن عقدت مناقشات بناءة مع إيران عبر وسطاء وأنها تواصل مناقشة المسائل النووية. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن ثقة اللبنانيين هي أهم سلاح، وشدد على أن الشعب يدعم الجيش ويحترمه، واعتبر أن عناصر الجيش يضحون حتى من أجل من يقفون ضده وضد الدولة بحسب تعبيره.
7: جيشكن هو وحده المشروع، وسلاحكن هو السلاح الوحيد المشروع، مش بالقوة ولا بوصاية من حدا، لكن بفضل ثقة كل اللبنانيين فيكن وثقتكن فيكن، ثقتهم فيكن وحدكن أنتم، بلاكن حتى اللي عم بيجرحوا فيكن ما رح يلاقوا لا منصة يحكوا منها ولا مين يسمع حملات التجريح بحقكم.
4: قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن لبنان دخل في مفاوضات مع إسرائيل لضمان إنهاء الحرب واستعادة سيادته، وأضاف في كلمة بالجمعية العامة للأمم المتحدة أن الحكومة تعمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة واستعادة الأسرى.
8: نريد تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية حتى حدودنا الدولية المعترف بها وفقاً لاتفاقية الهدنة لعام 1949 كما عاد وأكد عليه القرار 1901، ونريد الإفراج عن جميع أسرانا وعودة آمنة وكريمة لأهلنا إلى قراهم وبلداتهم وإعادة إعمار ما دمرته الحرب. ومن هذا المنطلق دخلت الدولة اللبنانية في مفاوضات مع إسرائيل برعاية مشكورة من الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها من أجل التوصل إلى ترتيبات تضمن إنهاء الحرب واستعادة لبنان كامل سيادته.
4: أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في كلمة بالجمعية العامة للأمم المتحدة أن أولوية الحكومة الآن استعادة سيادة الدولة بما يشمل حصر السلاح بيدها وبيد مؤسساتها الدستورية.
9: تنطلق رؤيتنا في هذه المرحلة من إرادتنا الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة ورسوخ ثقة المواطنين بها. إن هذه هي أولوياتنا الحاكمة، ونحن ماضون في أن تكون الدولة صاحبة القرار في السلم والحرب، وأن يبقى السلاح وأدوات القوة بيد مؤسساتها الدستورية.
4: قتل شخصان وأصيب 20 جراء هجوم شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض السودانية. وقالت حكومة ولاية شمال كردفان إن الهجوم شنته الدعم السريع بالمسيرات على مواقع شمالي ووسط الأبيض. قال سفير السودان في واشنطن محمد إدريس للتلفزيون العربي إن جواز سفر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لا يزال في سفارة الولايات المتحدة بمصر حتى الآن، مؤكدا أنه ليس من حق واشنطن منع أي دولة من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.
10: نحن فوجئنا يعني في اللحظة، حتى الآن قد تكون المفاجأة أيضا أكبر، لأنه حتى الآن جواز سفر السيد رئيس مجلس السيادة السوداني لا يزال لدى السفارة الأمريكية في القاهرة، لم تصدر له تأشيرة الدخول. وكما يعلم الجميع أن لدولة المقر أو الولايات المتحدة الأمريكية التي تستضيف مقر الأمم المتحدة عليها التزامات، هذه الالتزامات واضحة وجلية وبسيطة، أن تسهل مشاركة كل أعضاء الأمم المتحدة في الاجتماعات التي تعقد في هذه في الأمانة العامة.
4: وبشأن تطورات الصراع في السودان، أكد إدريس أنه لا هدنة دون ضمانات لحماية المدنيين وعودة اللاجئين.
10: أنت لا تطلق يعني حديث عن الهدنة دون ضمانات، يعني هذه الهدنة لا بد أن تضمن حماية المواطنين السودانيين على الأرض، لا بد أن تضمن عودة النازحين إلى مزارعهم، إلى مساكنهم، إلى بيوتهم، إلى مراعيهم، عودة اللاجئين الذين عبروا الحدود إلى دول أخرى تحتاج لآلية للمراقبة إن تجاوز هذا الطرف أو ذاك أو انتهك شيئا من ما يتم الاتفاق عليه في هذه الهدنة، أن تكون هنالك لجنة للمتابعة وللمراقبة وأن تسمي الأشياء بأسمائها.
4: قال المنسق الإقليمي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المعني بالوضع في السودان إن أكثر من 55,000 شخص فروا إلى تشاد المجاورة منذ بداية هذا العام، مشيرا إلى تضاعف أعداد النازحين 20 مرة خلال الأسبوع الماضي.
11: تتسع الكارثة الإنسانية في السودان وتزداد حدتها في ولاية كردفان الثلاث، دارفور ونيل الأزرق التي تشهد التصعيد الأكبر. هناك لا أخبار سوى المزيد من القتال والنزوح والموت والدمار. وآخر تجليات هذه الأزمة ما مجموعه 55,000 شخص لجأوا إلى تشاد المجاورة منذ بداية العام الحالي وفق الأمم المتحدة، والوتيرة الأكبر كانت خلال الأسبوع الماضي.
12: يتوافد الناس بأعداد تصل إلى 400 شخص يومياً، هذا العدد يفوق بعشرين ضعفاً ما شاهدناه قبل بضعة أشهر. منذ بداية العام وصل 55,000 لاجئ جديد إلى تشاد، يضافون إلى ما يقرب من مليون شخص وصلوا منذ بداية عام 2023.
11: إجمالي الفرينة منذ بدء الأزمة تجاوز 11 مليوناً وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والعدد مهدد بالزيادة في ظل قتال لا يتوقف، أمراض تنتشر، وفصل شتاء قادم. كل هذا يترافق مع عجز في الميزانية الأممية المخصصة للاجئين السودانيين، فما توفر منها لا يتجاوز 18% من أصل 1,600,000,000 دولار مطلوبة لتنفيذ خطة الإغاثة. وفي سياق المعاناة الإنسانية أيضاً، المنظمة الدولية للهجرة من جهتها وفي تصريح سابق قالت إن أكثر من 300 شخص نزحوا من ولاية كردفان الثلاث شمال وغرب وجنوب خلال أكثر من 10 أشهر. أخبار سلبية بالمجمل، لكنها لا تخلو من بصيص أمل، فها هو ملف الكوليرا يعود من جديد، لكن هذه المرة بتسجيل انخفاض حاد خلال الأسابيع الأخيرة، 8 حالات إصابة فقط دون أي وفيات، مقارنة بذروة بلغت 421 حالة قبل شهرين. انخفاض جاء بعد تسجيل 3,000 حالة إصابة بالمجمل، سقط منها 250 قتيلاً منذ تفشيه في مايو الماضي. تحسن مشجع وحاذر في آن واحد، لكنه لربما يأتي شفيعاً يخفف من حدة الأوضاع المتردية على كافة الأصعدة الأمنية والصحية والإنسانية.
4: تعطلت خدمة الإنترنت في مناطق واسعة من شمال إثيوبيا مع تقارير تفيد بحدوث انقطاع في الاتصالات في كامل إقليم تيغراي. وبالتوازي مع ذلك أعلن مقاتلو جبهة تحرير تيغراي والفصائل المتحالفة معهم شن هجمات جديدة على مواقع الجيش الإثيوبي في الإقليم وعدد من الولايات المجاورة.
13: عاصمة إقليم تيغراي في يوم جديد من دون اتصالات ولا إنترنت. تؤكد شركة نت بلوكس المعنية بمراقبة الإنترنت في العالم أن بياناتها أشارت إلى انقطاع إقليمي. يشكو الناس هنا أيضاً من تداعيات المعارك التي تخوضها جبهة تحرير تيغراي والفصائل المتحالفة معها ضد الجيش الإثيوبي.
14: من دون سلام يصبح كل شيء صعبا للغاية. رغبتنا هي عودة السلام لتهيئة الظروف التي تتيح للجميع العمل وكسب عيشهم.
13: ومع توسع دائرة القتال إلى ولايات خارج إقليم تيغراي، تتعزز القناعة لدى قطاع واسع من سكان المناطق الشمالية لإثيوبيا من أن خط الرجعة بات أبعد من أي وقت مضى، كما يتخوفون من أن تعطل خطوط النقل قد يؤدي إلى زيادة تكلفة السلع الأساسية.
15: البلاد في حالة حرب والسلام لا يزال بعيد المنال مع توقف خدمات النقل، وطالما استمر هذا الصراع فسيواصل دفع أسعار السلع الأساسية نحو الارتفاع.
13: وبينما أعلنت قوات جبهة تحرير تيغراي والفصائل المتحالفة معها شن المزيد من الهجمات في ولايات أخرى خارج إقليم تيغراي، كشف بيان للجيش الإثيوبي عن مقتل عشرات من مقاتلي الجبهة خلال عمليات جديدة لقواته. وأشار البيان إلى تمكن قوات الجيش الإثيوبي من احتجاز مقاتلين آخرين والاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة التي كانت بحوزتهم. لكن تقارير إعلامية محلية في تيغراي تحدثت عن توجه عسكري لقوات جبهة تحرير تيغراي والفصائل المتحالفة معها نحو التركيز على إقليم أمهرة لبسط الطريق إلى العاصمة أديس أبابا. وتتسق هذه التقارير مع إعلان الجبهة في الآونة الأخيرة عما وصفتها حربا شاملة على حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد.
4: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي استهدف سفينة شحن في منطقة أوديسا، قال إنها كانت تنقل شحنات ذات طبيعة عسكرية إلى ميناء تشيرنومورسك. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بتصاعد أعمدة من الدخان عقب وقوع انفجار في كييف. ونقلت مصادر محلية أن مسيرة سقطت في منطقة أوليمبيسكايا من دون ورود معلومات فورية عن حجم الأضرار أو الخسائر. وكان رئيس بلدية العاصمة أعلن عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء هجوم روسي سابق إلى 7 أشخاص، بينما بلغ عدد المصابين 46 شخصا. وفي وقت سابق تعرضت العاصمة كييف لهجمات روسية بالمسيرات، ما أدى إلى اندلاع حرائق وإلحاق أضرار بعدد من الأحياء.
16: هجمات مجددا تطاول العاصمة الأوكرانية كييف منذ منتصف الليل، وحتى الآن الساعة 11 صباحا لا تزال تحوم بعض من هذه المسيرات الروسية في عدد من أجواء العاصمة كييف. نحن هنا بطبيعة الحال في أحد الأحياء المتضررة، حي بيتشيرسكي. هناك أحد المباني السكنية التي أصابتها إصابة مباشرة إحدى هذه المسيرات، مما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من الشقق في الطوابق العلوية من هذا المبنى المتعدد الطوابق. لغاية الآن تحدث الإدارة العسكرية وعمدة المدينة عن عدد من الإصابات التي يعني وقعت بعد هذه الضربة بالمسيرة على هذه المنطقة. طبعا لا تزال سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني وعناصر الأمن لا يزالون منتشرين في هذه المنطقة، في هذا المكان تحديدا. هناك بطبيعة الحال بحسب ما عرفنا أن أحد المصابين أو المتضررين هو رئيس موقع أوكرانيا اليوم الأستاذ محمد العروقي، هنا نلتقي به. ما الذي حصل أستاذ محمد؟ أولا الحمد لله على السلامة.
17: الله يسلمكم وتحياتي أستاذ زياد. يعني حقيقة ماذا أستطيع أن أقول، يعني نايمين في البيت الساعة 8 صباحا، صوت انفجار قوي، وفجأة وجدت زجاجة تطاير وغرف البيت الأبواب والسرير ودخان كثيف. نظرت إلى أولادي وجدت الدماء، يعني مغرقين في دمائهم وأنا في رجلي، وخرجنا بسرعة من النيران. يعني هذا الذي أستطيع أن أقوله في الصباح، يعني تمكننا من الخروج في ملابسنا، ملابس البيت. يعني
16: كما قلت لا تزال هنا فرق الدفاع المدني، عدد كبير منتشر في هذه المنطقة، وهناك بعض منهم في هذه الشقق لا يزالون يعملون على إزالة الركام وإزالة هذه الأنقاض من الشقق المتضررة جراء هذا الهجوم. طبيعة الحال السلاح الجوي الأوكراني اليوم تحدث عن طبيعة هذه الهجمات التي طاولت عدداً من المقاطعات الأوكرانية بما في ذلك العاصمة كييف، تحدث عن أكثر من 200 مسيرة من مختلف الأنواع التي ضربت هذه المناطق، وأيضاً تحدث عن أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط عدد كبير من هذه المسيرات خلال تعامل منظومات الدفاع الجوي مع هذه المسيرة. إياد السيتية، التلفزيون العربي، هايبيتشيرسكي، كييف.
4: قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن تفاصيل ما خلصت إليه المفاوضات التجارية مع الصين الاثنين المقبل. وقالت وكالة الأنباء الصينية أن بكين وواشنطن تتفقان على بناء علاقة بناءة للاستقرار الاستراتيجي تقوم على الاحترام والإنصاف والمعاملة بالمثل. واختتمت القمة بين البلدين في واشنطن، وجاء على رأس مخرجاتها تمديد الهدنة التجارية حتى يناير القادم.
18: من استقبال مفعم بالكلمات الودية وهدير الطائرات إلى ختام قليل الاتفاقات وكثير الخطوط الحمراء، هكذا مرت القمة الأمريكية الصينية الثالثة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. جاء شي إلى واشنطن بعد غياب 10 سنوات ملوحاً براية أساسية هي إمكانية إدارة التنافس بين الدول العظمى دون تأجيج المواجهة.
19: تعهد الرئيس ترامب بجعل أمريكا عظيمة من جديد وتمكين الشعب الأمريكي من تحقيق خطوات كبيرة إلى الأمام. يتعين على الصين والولايات المتحدة التصرف كدولتين كبيرتين تتحملان المسؤولية.
18: وفي التفاصيل، وضع رجل بكين خطوطه الحمراء فيما يتعلق بتواصل الدعم العسكري لتايوان وضرورة العودة للتفاوض مع إيران لحفظ السلام العالمي والمسؤولية المشتركة بشأن إدارة الذكاء الاصطناعي. ورغم حضور الأسماء الكبرى في هذه الصناعة بقاعة العشاء، اقتصر النقاش على مواصلة التطوير مع التركيز الثنائي على إعلاء الرقابة البشرية بما يخدم الصالح العام والتواصل العاجل في حالات الطوارئ. في المقابل، راوح رجل واشنطن بين خطاب الصداقة والتحذير مركزا على دور المضيف.
20: أود أن أرفع التحية للرئيس شي والسيدة بينغ احتفاء بالعلاقة المديدة بين الصين وأمريكا التي قطعت آلاف الأميال وامتدت عبر مئات السنين، ولتكن شعوبنا جميعا على موعد مع مستقبل يسوده الانسجام والسلام والنجاح.
18: الزيارة التي بدأت بالاحتفاء بالقرار الأمريكي بمد الهدنة التجارية 2 إضافيين لتنتهي يناير القادم، ركزت في اليوم الأخير على كثير من الملفات الاقتصادية، أهمها خطورة عدم الوفاء بالتعهدات المبرمة بشأن تصدير بكين المعادن النادرة التي تدخل في صميم صناعة الأسلحة والتكنولوجيا الأمريكية. هي ورقة شي الرابحة في مواجهة رسوم ترامب الجمركية المحتمل عودتها بنسبة تتجاوز 100%. وفي الطريق ما بينهما ملفات واتفاقات أخرى، رهن المرور والتوقيف كشراء الصين طائرات البوينغ وفول الصويا الأمريكي وتعطيلها اتفاقات بنحو 17 مليار دولار. انقضت قمة أخرى إذن، في حين يتهيأ كل من الرجلين لمزيد من الضغوط الداخلية حيث انتخابات تجديد نصفي للكونغرس الأمريكي على الأبواب واجتماع استراتيجي للحزب الشيوعي الصيني بداية العام لاختيار قاداته. وبين هذا وذاك تتواصل حروب عدة تخفت وتزيد درجة حدتها، تتقاطع وإن بدت متوازية وفق رؤى رجلين من فوق هرم دولتين قويتين يرسمان حدودا فاصلة فوق الخريطة العالمية.
4: وسط ترقب مصير المقترح الأخير الذي قدمته طهران لواشنطن لوقف الحرب، توقفت صحف أجنبية عند التداعيات المتواصلة لها، لا سيما تصاعد القتال في اليمن، وحذرت أنه ينذر بكارثة إنسانية وشيكة.
19: في مجلة فورين أفيرز الأمريكية كتب مايكل هوريتز عن استعدادات إيران المسبقة للحرب، مشيرا إلى أنه عندما بدأت الولايات المتحدة قصف إيران توقعت أن تطيح سريعا بالنظام، لكن بعد مرور أكثر من 6 أشهر أصبح أقوى ورد بقوة على واشنطن وحلفائها، كما أغلق مضيق هرمز وكسب نفوذا سياسيا جديدا. وأضاف أن هناك عدة أسباب وراء ذلك، أولها أن إيران كانت مستعدة منذ فترة طويلة لهجمات أمريكية وإسرائيلية، وجهزت ترسانة ضخمة من المسيرات والصواريخ الرخيصة والدقيقة، ما جعل الهجمات المضادة الإيرانية فاعلة وسمح لها بإغلاق المضيق وردع التصعيد الأمريكي. ورأى أن هذا الصراع بيّن أنه لم يعد باستطاعة الجيش الأمريكي أو أي جيش آخر كسب حرب شاملة بمجرد استخدام أعداد قليلة من الأسلحة المتطورة، حيث تستطيع الدول الأضعف مجاراة الدول الأقوى من خلال وابل من الهجمات والدقة في استخدام الأسلحة. وخلص إلى أن إيران أثبتت أن الدول الأضعف لا يمكن استبعادها من لعبة القوة العسكرية، فيما اكتشفت الولايات المتحدة أن الدول الأقوى لا تضمن التفوق في المعارك الكبرى. صحيفة واشنطن بوست توقفت عند التطورات في اليمن، مشيرة إلى أنه مع استمرار أنصار الله الحوثيين في الضغط من أجل السيطرة على المزيد من الأراضي، اشتعلت الحرب من جديد وكارثة إنسانية تلوح في الأفق. وتلفت الصحيفة إلى أن الأحداث الحالية في اليمن مرتبطة مباشرة بالحرب في إيران، إلا أن واشنطن ترفض التدخل وتريد ترك المسألة للسعودية رغم المناشدات المتكررة من الحكومة اليمنية بحسب ما تنقل عن مسؤولين. وقال أحد هؤلاء المسؤولين إن الدبلوماسيين الأمريكيين يؤكدون على الدعم الذي تقدمه واشنطن من حيث المعلومات الاستخبارية، لكن اليمن لا يرى سوى القليل من المساعدة. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن تبعات الحرب تقع بشكل أكبر على المدنيين اليمنيين الذين يعيشون يوميا التهجير والتهديد وصعوبات بالغة، خاصة بعد تقليص الولايات المتحدة المساعدات المقدمة لليمن وغيرها. في صحيفة ذا جارديان البريطانية طالبت السكرتيرة التنفيذية لمجموعة لاهاي فارشا جانتيكوتا بوضع حد لإفلات الولايات المتحدة وإسرائيل من العقاب لانتهاكهما النظام القانوني الدولي، وذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من داخل الأمم المتحدة إيران بالإبادة. وعلى المنصة نفسها وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب كل من يسعون إلى المساءلة بأنهم برابرة. وأشارت إلى أن إفلات إسرائيل من العقاب لا يقتصر على غزة، بل يتجلى في التطهير العرقي المتسارع في الضفة الغربية المحتلة والغارات على لبنان التي أسفرت عن مقتل أكثر من 4,000 شخص هذا العام وتشريد أكثر من 1,000,000، والقصف الإسرائيلي يطاول أيضا قرى في الجنوب السوري. وبينما ذكرت بأن محكمة العدل الدولية قضت بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وأمرت جميع الدول بعدم تقديم أي مساعدة أو دعم له، أضافت أن ما نحتاجه هو الشجاعة للتحرك، إذ على الدول وقف عمليات نقل الأسلحة ومنع وصول الشحنات العسكرية ومراجعة العقود والاستثمارات العامة المرتبطة بالاحتلال واعتقال المجرمين. في موقع بلومبرج الأمريكي تطرق جيمس ستافريدس إلى قدرة دول الناتو على تحمل الاستفزازات الروسية، معتبرا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العالق في حرب أوكرانيا يحاول ترهيب الدول الأوروبية التي باتت الداعم الرئيسي للأوكرانيين بعد التخفيضات الكبيرة التي أجراها ترامب في المساعدات المقدمة لكييف. وأضاف أن فكرة روسيا تتمثل في القيام بأعمال تخريب وإحداث اضطرابات في عدد كبير من المدن الأوروبية عبر أعمال لا تصل إلى حد الحرب الفعلية وبطريقة يصعب معها إثبات علاقة موسكو فيها. ورأى الكاتب أن النمط المتصاعد من جانب روسيا قد يدفع نحو تفعيل المادة الرابعة من حلف الناتو، والتي تعطي الحق لأي عضو بدء مشاورات على مستوى الحلف بشأن العمل الدفاعي الجماعي. وخلص إلى أن حلف الناتو مطالب الآن بإثبات قدرته على الرد بشتى السبل على العمليات الروسية الاستفزازية، لأن استمرار غياب الرد الأوروبي سيعطي بوتين الضوء الأخضر لمواصلة حربه الرمادية.
4: ختام هذه الساعة بعد قليل نشرة جديدة مع خالد الغرب، كونوا بخير.

0: إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: قمت بدور مهم جدا في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
0: قلت له يعني هاي الخريطة بتاخدنا على الحرب؟ قال لي بدي أشوفك لوحدي.
2: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
0: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
2: هل كنت تتوقع بهذه الظروف بهذه الحرب بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
1: وفي رواية أخرى الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
4: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
5: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

0: شادي كرام نشأت إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل والبداية بأبرز الأعلام.
1: Iran has conveyed to the United States through Qatar.
0: وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده نقلت للولايات المتحدة خطة عبر قطر لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام. ومسؤول أمريكي يؤكد إجراء مباحثات بناءة مع طهران عبر وسطاء. القوات اليمنية تعلن السيطرة على عدة مواقع بمحافظة لحج. جماعة أنصار الله الحوثيين تتهم السعودية بقصف تعز وعمران ومأرب وصعدة، والعليمي يدعو إلى النفير العام. الأمم المتحدة تؤكد أن عدد الفارين من السودان إلى تشاد بلغ أكثر من 55,000 شخص منذ بداية العام. وسفير السودان لدى واشنطن يقول للتلفزيون العربي إنه لا تجوز مساواة الجيش بالدعم السريع. هجمات روسية بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة أوديسا.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز ردا على استفسار عن مقترح إيراني بشأن خطط تمتد لسبعة أيام، قال إن الولايات المتحدة تجري محادثات إيجابية وبناءة مع إيران عبر وسطاء وتواصل مناقشة المسائل النووية. هذا وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران نقلت إلى الولايات المتحدة عبر قطر خطة على مدى سبعة أيام يمكن من خلالها إعادة فتح مضيق هرمز أمام المرور البحري.
1: إيران نقلت إلى الولايات المتحدة عبر دولة قطر خطة ملموسة من سبعة أيام، إذا استوفت الشروط فإن ممر مضيق هرمز ممكن فتحه، والملاحة الطبيعية يمكن إعادتها في غضون سبعة أيام. الخيار الآن يعود إلى الولايات المتحدة. إيران لا تقبل التدابير القسرية والتهديد.
0: هذا وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن ما يجري في مضيق هرمز غير مقبول، ودعا في لقاء مع قناة CNN الأمريكية، دعا إلى تكاتف العالم لمعالجة أزمة المضيق وإنهاء التلاعب بالممرات المائية من قبل أي جهة كانت. كما قال
2: المنطقة تقع تحت الضغط نفسه كما إيران، الحصار مفروض على إيران نعم، لكن هناك أيضا حصار مفروض علينا كدول خليجية وعلى بلدي تحديدا. لا يمكننا إخراج السفن، والأمر صعب ومعقد للغاية. لقد رأيت أن المضيق بات غير آمن، وهذا أمر غير مقبول. فالمضيق لطالما كان ممرا مائيا دوليا، وهذا يتحول إلى مشكلة عالمية. يحتاج العالم إلى التكاتف لمعالجة هذه القضية، لأنها حاليا مسألة تستغل في هذه الحرب، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا. ومن أجل حماية شعبنا وحماية الأجيال القادمة، لابد من وضع حد لهذا التلاعب وهذا الابتزاز في الممرات المائية.
0: حذر معاون المرشد الإيراني محمد مخبر من أن المجال الجوي في المنطقة إما أن يكون مفتوحا للجميع أو ألا يكون مفتوحا لأحد. وأكد مخبر أنه في حال منعت إيران من التحليق والحصول على خدمات المطارات فلن تحصل عليها أي دولة أخرى في المنطقة. تعد مدينة سيريك الساحلية الإيرانية الواقعة جنوبية البلاد تعد حلقة الوصل بين ميناءي بندر عباس وجاسك، وتتمتع المدينة بموقع جغرافي مميز عند مدخل مضيق هرمز، حيث تطل على بحر عمان، ما أعطاها دورا محوريا مهما.
3: أكثر العيون الإيرانية رصدا لحركة الملاحة البحرية، وتتمتع ببنية تحتية للمراقبة والدفاع الساحلي. إنها سيريك، أحدى أكثر المدن الإيرانية عرضة للاستهداف الأمريكي. جغرافيا تعد أول منافذ إيران شرقا على بحر عمان. وإذا كانت بندر عباس القلب الاقتصادي لجنوب إيران، فإن ميناء سيريك بات محط تركيز إيراني جديد خلال العقدين الماضيين خارج مياه الخليج.
4: استراتيجيا تعد سيريك الحلقة الرابطة بين ميناءي بندر عباس وجاسك، وتتمتع بموقع جغرافيا عند مدخل مضيق هرمز وتطل على بحر عمان، موقع أعطى المدينة دورا محوريا في المعادلات الأمنية والعسكرية لجنوب إيران.
3: رغم صغر مساحة سيريك، لكنها شكلت بحسب السلطات المحلية منفذا بحريا مهما خلال فترة الحرب، منفذ لعب دورا محوريا في تصدير واستيراد البضائع، وكان الأكثر نشاطا في محافظة هرمزجان. لكن هذا لا يعني أن وضع المدينة كما هو قبل الحرب.
5: العديد من الأماكن المدنية استهدفت، ومن بينها بالقرب من هذا السوق. هذا أثر بشكل كبير علينا، لكن التجارة بحمد الله لم تتوقف في سيريك.
3: التصعيد جمد جزءا لا يستهان به من تبادل التجارة البحرية مع الضفة الأخرى من مياه الخليج، التي تشكل حركة متصاعدة في التعاملات مع الدول العربية.
6: قبل العدوان كانت لدينا تبادلات تجارية واسعة مع دول خليجية عدة، ولكن الآن تراجعت إلى نحو 60% أو أكثر ربما مقارنة بما كانت عليه.
3: تتنامى أهمية سيريك اقتصادياً بالنسبة لإيران، أهمية تتضاعف مع ارتفاع منسوب التوتر الإيراني الأمريكي، لا سيما بشأن أحكام السيطرة على مضيق هرمز. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مدينة سيريك جنوبي إيران.

0: إلى التصعيد المتواصل في اليمن، حيث أعلنت قوات الحكومة اليمنية أعلنت سيطرتها مسنودة بقوات العمالقة ورجال القبائل على قمة جبل نمان ودار الكافر المطلين على مديريتي الوازعية والمضاربة في محافظة لحج جنوبي اليمن. وأشارت القوات الحكومية في بيانها إلى أن العملية بدأت بتسلل ليلي أعقبه تطويق الموقع واقتحامه فجرا، ما أجبر عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين على الانسحاب مخلفين وراءهم خسائر بشرية وأسلحة وفق ما جاء في البيان الحكومي. وبحسب القوات الحكومية يكتسب جبل نمان أهمية استراتيجية لإشرافه على خطوط الإمداد بين الوزعية والمضاربة واستخدامه من الجماعة في مراقبة المنطقة وقصف القرى والمواقع المحيطة كما جاء في البيان. بالمقابل نقلت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين نقلت عن مصدر عسكري أنه تم طرد حشود حاولت استهداف جبل نمان في مديرية الوازعية، وأدى ذلك إلى مقتل وإصابة العشرات وإسقاط 3 طائرات مسيرة. قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي في خطاب مصور، قال إن الخطر الذي تشكله جماعة أنصار الله الحوثيين لا يتوقف عند حدود الدولة، مشيرا إلى أنه مشروع يهدف إلى تحويل أرض اليمن وسواحله إلى تهديد مستمر لأمن الدولة والمنطقة بأسرها.
1: إنما تشهده مناطق في تعز ومأرب والجوف والحديدة ولحج وحضرموت والبيضاء وشبوة والضالع هو امتداد لنهج التخريب ومحاولة لفرض واقع جديد بالقوة على حساب دماء اليمنيين وأمنهم ومستقبل وطنهم. كما أن الخطر لا يتوقف عند هذا الحد، حيث يهدف المشروع الحوثي إلى تحويل أرضنا وسواحلنا كتهديد مستمر لأمن اليمن والمنطقة بأسرها.
0: العليمي دعا أيضا الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والالتحاق بصفوف القوات المسلحة عبر القنوات الرسمية والإسهام في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم.
1: وانطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني في هذا اليوم المجيد، ندعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية.
0: اجتمع رؤساء هيئات أركان السعودية وتركيا وباكستان، اجتمعوا في الرياض لبحث الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه السعودية. واستنكر المشاركون الهجمات على مكة المكرمة والبنية التحتية المدنية في المملكة، وبحثوا تعزيز التعاون الاستخباراتي والعسكري وتكامل القدرات الدفاعية. وأكد رؤساء هيئات الأركان عزمهم البدء فورا في ترجمة الالتزامات إلى تعاون عسكري فعال يعزز الردع والدفاع المشترك، مؤكدين التزامهم بالدفاع الجماعي بما يجسد عزمهم على الدفاع عن المملكة وسيادتها وأمن أراضيها. قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال أن إسلام أباد تتضامن بشكل كامل مع السعودية، مشددا على أن اتفاق مكة لا يستهدف أي دولة وأنه التزام مشترك بالسلام في المنطقة.
2: نحن نلتزم التزاما مستمرا بالسلام، وبوسعكم أن تروا ذلك في اتفاق مكة للدفاع المشترك. هذا الاتفاق لا يستهدف أي دولة، بل هو عبارة عن التزام مشترك بالدفاع وتحقيق الاستقرار بالمنطقة، وليس أكثر ولا أقل.
0: إلى قطاع غزة المحتل، حيث أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين قرب مقبرة السوارحة غربي نصيرات وسط القطاع. وفي وقت سابق استشهد فلسطيني على الأقل وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت محيط جامعة الأقصى غربي مدينة خان يونس بقطاع غزة. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقها الجيش أمس لاستهداف مطلوب في قطاع غزة. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي كان أطلق مسيرتين نحو ما يصفها بالأهداف داخل القطاع، وقد وصلت واحدة إلى هدفها، فيما عادت الأخرى نحو النقطة العسكرية للجيش وانفجرت داخل الموقع، مما أدى إلى مقتل الجنديين. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تسلل مستوطنون فجر الجمعة إلى قرية رانتيس شمال غرب رام الله وأحرقوا 3 مركبات، كما حطوا شعارات على جدران عدد من المنازل. وقالت مصادر محلية إن شبان من القرية رصدوا المستوطنين ولاحقوهم ما حال دون مواصلتهم عمليات الحرق. أدرجت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 61 شركة جديدة على قائمة الشركات العامة في المستوطنات أو الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، ليرتفع إجمالي الشركات المدرجة إلى 214 شركة. وصنفت المفوضية الأممية الشركات التي تنشط في مجموعة من القطاعات تشمل الطاقة والغذاء والضيافة والنقل والزراعة استنادا إلى إفادات سرية قدمت إليها. ويشير موقع الأمم المتحدة إلى أن من بين الأمثلة على ذلك توريد معدات الهدم لتدمير المباني الفلسطينية وتوفير خدمات المراقبة للمستوطنات وخدمات أخرى مثل النقل الذي يساعد على استمرار وجود المستوطنات. جدد وزير الدولة بالخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي جدد تأكيد دولة قطر على ألا بديل من الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ حل الدولتين بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية. وخلال مشاركة الوزير في الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، أكد أن الدوحة لم تتوانى عن جهودها المعروفة لتحقيق التسوية السلمية للقضية الفلسطينية والسلام في الشرق الأوسط. ونوه الوزير الخليفي إلى أن أحداث العام المنصرم تمثل تهديدا غير مسبوق يقوض فرص تحقيق رؤية حل الدولتين، خاصة محاولات الضم والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والحرب المستمرة على غزة. إلى جنوب لبنان، حيث شن الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بلدة زوطر الشرقية جنوبي البلاد وفق المعلومات الأولية. ووثقت مقاطع مصورة تصاعد أعمدة الدخان في أطراف البلدة جنوبي البلاد جراء القصف الإسرائيلي، ولم ترد حتى الآن معلومات عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات جراء الغارة. كما أفادت مراسلة التلفزيون العربي بشن الطيران الإسرائيلي غارة على أطراف بني حيان في النبطية جنوبي لبنان.

0: مدينة الأبيض عاصمة الولاية. قال سفير السودان لدى واشنطن محمد إدريس قال للتلفزيون العربي إن جواز سفر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لا يزال في سفارة الولايات المتحدة بمصر حتى الآن، مؤكدا أنه ليس من حق واشنطن منع أي دولة من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.
1: نحن فوجئنا يعني في اللحظة حتى الآن، قد تكون المفاجأة أيضا أكبر لأنه حتى الآن جواز سفر السيد رئيس مجلس السيادة السوداني لا يزال لدى السفارة الأمريكية في القاهرة، لم تصدر له تأشيرة الدخول. وكما يعلم الجميع أن لدولة المقر أو الولايات المتحدة الأمريكية التي تستضيف مقر الأمم المتحدة عليها التزامات، هذه الالتزامات واضحة وجلية وبسيطة، أن تسهل مشاركة كل أعضاء الأمم المتحدة في الاجتماعات التي تعقد في هذه في الأمانة العامة.
0: وبشأن تطورات الصراع في السودان، أكد إدريس أنه لا هدنة دون ضمانات لحماية المدنيين وعودة اللاجئين.
1: أنت لا تطلق يعني حديث عن الهدنة دون ضمانات، يعني هذه الهدنة لا بد أن تضمن حماية المواطنين السودانيين على الأرض، لا بد أن تضمن عودة النازحين إلى مزارعهم، إلى مساكنهم، إلى بيوتهم، إلى مراعيهم، عودة اللاجئين الذين عبروا الحدود إلى دول أخرى تحتاج لآلية للمراقبة إن تجاوز هذا الطرف أو ذاك أو انتهك شيئا من ما يتم الاتفاق عليه في هذه الهدنة، أن تكون هنالك لجنة للمتابعة وللمراقبة وأن تسمي الأشياء بأسمائها.
0: قال المنسق الإقليمي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المعني بالوضع في السودان، قال أن أكثر من 55 ألف شخص فروا من النزاع إلى تشاد المجاورة منذ بداية السنة الجارية، مشيرا إلى تضاعف أعداد النازحين 20 مرة خلال الأسبوع الماضي.
2: تتسع الكارثة الإنسانية في السودان وتزداد حدتها في ولاية كردفان الثلاث، دارفور ونيل الأزرق التي تشهد التصعيد الأكبر. هناك لا أخبار سوى المزيد من القتال والنزوح والموت والدمار. وآخر تجليات هذه الأزمة ما مجموعه 55 ألف شخص لجأوا إلى تشاد المجاورة منذ بداية العام الحالي وفق الأمم المتحدة، والوتيرة الأكبر كانت خلال الأسبوع الماضي.
3: يتوافد الناس بأعداد تصل إلى 400 شخص يومياً، هذا العدد يفوق بعشرين ضعفاً ما شهدناه قبل بضعة أشهر. منذ بداية العام وصل 55 ألف لاجئ جديد إلى تشاد، يضافون إلى ما يقرب من مليون شخص وصلوا منذ بداية عام 2023.
2: إجمالي الفرين منذ بدء الأزمة تجاوز 11 مليوناً وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والعدد مهدد بالزيادة في ظل قتال لا يتوقف، أمراض تنتشر، وفصل شتاء قادم. كل هذا يترافق مع عجز في الميزانية الأممية المخصصة للاجئين السودانيين، فما توفر منها لا يتجاوز 18% من أصل 1.6 مليار دولار مطلوبة لتنفيذ خطة الإغاثة. وفي سياق المعاناة الإنسانية أيضاً، المنظمة الدولية للهجرة من جهتها وفي تصريح سابق قالت إن أكثر من 300 شخص نزحوا من ولاية كردفان الثلاث شمال وغرب وجنوب خلال أكثر من 10 أشهر. أخبار سلبية بالمجمل، لكنها لا تخلو من بصيص أمل، فها هو ملف الكوليرا يعود من جديد، لكن هذه المرة بتسجيل انخفاض حاد خلال الأسابيع الأخيرة، 8 حالات إصابة فقط دون أي وفيات، مقارنة بذروة بلغت 421 حالة قبل شهرين. انخفاض جاء بعد تسجيل 3000 حالة إصابة بالمجمل، سقط منها 250 قتيلاً منذ تفشيه في مايو الماضي. تحسن مشجع وحذر في آن واحد.

0: حد، لكنه لربما يأتي شفيعاً يخفف من حدة الأوضاع المتردية على كافة الأصعدة الأمنية والصحية والإنسانية.
1: تعطلت خدمة الإنترنت في مناطق واسعة من شمال أثيوبيا مع تقارير تفيد بحدوث انقطاع في الاتصالات في كامل إقليم تيغراي. وموازاة مع ذلك، أعلن مقاتلو جبهة تحرير تيغراي والفصائل المتحالفة معهم أعلنوا شن هجمات جديدة على مواقع الجيش الإثيوبي في الإقليم وعدد من الولايات المجاورة.
2: عاصمة إقليم تيغراي في يوم جديد من دون اتصالات ولا إنترنت. تؤكد شركة نت بلوكس المعنية بمراقبة الإنترنت في العالم أن بياناتها أشارت إلى انقطاع إقليمي. يشكو الناس هنا أيضا من تداعيات المعارك التي تخوضها جبهة تحرير تيغراي والفصائل المتحالفة معها ضد الجيش الإثيوبي.
3: من دون سلام يصبح كل شيء صعبا للغاية. رغبتنا هي عودة السلام لتهيئة الظروف التي تتيح للجميع العمل وكسب عيشهم.
2: ومع توسع دائرة القتال إلى ولايات خارج إقليم تيغراي، تتعزز القناعة لدى قطاع واسع من سكان المناطق الشمالية لإثيوبيا من أن خط الرجعة بات أبعد من أي وقت مضى، كما يتخوفون من أن تعطل خطوط النقل قد يؤدي إلى زيادة تكلفة السلع الأساسية.
4: البلاد في حالة حرب، والسلام لا يزال بعيد المنال مع توقف خدمات النقل، وطالما استمر هذا الصراع فسيواصل دفع أسعار السلع الأساسية نحو الارتفاع.
2: وبينما أعلنت قوات جبهة تحرير تيغراي والفصائل المتحالفة معها شن المزيد من الهجمات في ولايات أخرى خارج إقليم تيغراي، كشف بيان للجيش الإثيوبي عن مقتل عشرات من مقاتلي الجبهة خلال عمليات جديدة لقواته. وأشار البيان إلى تمكن قوات الجيش الإثيوبي من احتجاز مقاتلين آخرين والاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة التي كانت بحوزتهم. لكن تقارير إعلامية محلية في تيغراي تحدثت عن توجه عسكري لقوات جبهة تحرير تيغراي والفصائل المتحالفة معها نحو التركيز على إقليم أمهرة لبسط الطريق إلى العاصمة أديس أبابا. وتتسق هذه التقارير مع إعلان الجبهة في الآونة الأخيرة عما وصفتها حربا شاملة على حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد.
1: وفي تطورات الحرب الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي استهدف سفينة شحن في منطقة أوديسا. قال إنها كانت تنقل شحنات ذات طبيعة عسكرية إلى ميناء تشيرنومورسك. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بتصاعد أعمدة من الدخان بعد وقوع انفجار في العاصمة كييف. ونقلت مصادر محلية أن طائرة مسيرة سقطت في منطقة بكييف من دون ورود معلومات فورية عن حجم الأضرار أو الخسائر. وكان رئيس بلدية المدينة أعلن عن ارتفاع حصيلة القتلى في العاصمة جراء الهجوم الروسي، أو بل جراء هجوم روسي سابق، إلى 7 أشخاص، فيما بلغ عدد المصابين 46 شخصا. أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شكوكه بشأن استئناف المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وأكد أن مقترحات وقف إطلاق النار لا تزال مطروحة على الطاولة.
5: المبادرات الرامية إلى ما يسمى بوقف إطلاق النار والمقترحات المتعلقة باستئناف المفاوضات كلها مطروحة على الطاولة، لكن بعد كل ما قاموا به سيتعين علينا أن نفكر في الخطوات التي ينبغي لنا اتخاذها ردا على ذلك. وعلى أي حال، فإن جميع القرارات بما في ذلك ما يتعلق بإمكانية استئناف عمليات التفاوض ستتخذ بناء على مصالح الاتحاد الروسي.
1: في الوقت الذي يشتد فيه التصعيد بين بريطانيا والأرجنتين بخصوص السيادة على جزر فوكلاند، لا يبدو أن سكان الجزر يعيرون اهتماما للحديث عن الموضوع، في حين لم تعلق الحكومة من جهتها على الأزمة.
6: هنا في أقصى جنوب المحيط الأطلسي تبدو الحياة هادئة إلى حد يصعب معه تخيل أن هذا المكان كان مسرحاً عام 1982 لحرب ضرس بين بريطانيا والأرجنتين. الفوكلاند بالنسبة للبريطانيين ومالفينس بالنسبة للأرجنتينيين، واختلاف الاسم جزء من الصراع على السيادة. لكن في الفوكلاند مالفينس لا يبدو أن أحدا يرغب في الحديث أمام الكاميرا، حتى المتحف الذي يحفظ جانبا كبيرا من تاريخ الجزر لم يكن قادرا على توفير مقابلة لنا. صمت الأحياء، فانتقلنا إلى الأموات بحثا عن القصة. هنا حيث يرقد الجنود الأرجنتينيون الذين قتلوا في حرب عام 1982 لا تحتاج إلى مقابلة كي تفهم أن الحرب لم تنتهي تماما بالنسبة إلى من فقدوا أبناءهم فيها. وفي ستانلي يمكن حتى لمعدة عسكرية تركتها الحرب أن تتحول إلى جزء من الحياة اليومية. دبابة أرجنتينية استولى عليها البريطانيون خلال الحرب، وانتهت بها الرحلة إلى مكان لم يكن أحد يتوقعه. إنها معروضة في أحد المنازل الخصوصية. لكن المفارقة أن الجزر التي تتصدر عناوين السياسة بين لندن وبوينس آيرس لا يبدو سكانها راغبين كثيرا في أن يصبحوا جزءا من هذا السجال أمام الكاميرات. وهنا ربما تكمن إحدى مفارقات الفوكلاند مالفينس، فالسيادة قضية كبرى بالنسبة إلى العاصمتين، لكن بالنسبة إلى من يعيش هنا تبدو الحياة اليومية أكثر حضورا من الخطابات السياسية. ومع ذلك فإن كل شيء هنا يذكر بالحرب وبالنزاع الذي لم يحسم سياسيا بعد.
7: جئنا إلى جزر فوكلاند مالفينس بحثا عن حكاية المكان بأصوات أهله، لكن المفارقة أن السكان لم يتحدثوا إلينا، لذلك تركنا المكان يتحدث. وكانت الرسالة واضحة، أحيانا قد لا يكون الصمت غيابا للقصة بل جزءا منها. دادا عبد الله، التلفزيون العربي، ستانلي، فوكلاند مالفينس.
1: مشاهدي الكرام، ختام نشرتنا، تتابعون الآن مهمة صحفية في رعاية الله.

0: صبيحة 7 أكتوبر 2023، كان قطاع غزة على موعد مع حدث فارق. أخبار متلاحقة، انفجارات، عمليات عسكرية، ومشهد يتغير لحظة بعد أخرى. وكما في كل حدث استثنائي، كان على الصحفيين أن يخرجوا إلى الميدان. بين هؤلاء كان نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد وزميلهما إبراهيم لافي. اتجه الثلاثة إلى منطقة معبر إيرز في بيت حانون. بدأوا عملهم كما يفعل الصحفيون في كل مرة: كاميرا، صور، اتصالات، ومحاولة لتوثيق اللحظة.
1: سبعة أكتوبر 2023، طبعا زينا زي كل الناس في مدينة غزة. تفاجأنا بالبسيخ حوالينا. تقريبا في حدود الساعة 10 كلمني أخوي همام الأصغر مني، بيسألني عن هيثم، بقول لي وين هيثم؟ أنا هودي مش عارف وين هيثم، يعني أنا بعرف إنه هيثم إنه طلع على شغله، شغل هيثم في المكتب.
2: هو نضال تقريبا له حوالي أكثر من 10 سنوات في الصحافة، مش في التصوير. يغطي أحداث كثيرة في الحروب الماضية، كان يغطي، والاجتياحات كان يغطي، كان يغيب عن البيت، يبات برا البيت كمان، كان شغل بالبيت، كان يأخذ أغراضه كله شنطه برا ويشوفوش لما يخلص الحرب أو الاجتياح لما نشوفه.
1: هيثم طبعاً توجه المكتب، أخذ معداته الصحفية التصوير، طبعاً كان لابس الدرع الصحفي والخوذة الصحفية، وتوجه على تغطية الأحداث الواقعة قرب معبر إيرز بيت حانون، طبعاً بصحبة العديد من رفاقه الصحفيين.

0: شهيد شهيد شهيد شهيد من داخل معبر بكر منير الجلال.
1: بعد دقائق من وصول هيثم ونضال وإبراهيم إلى معبر إيرز، كما تظهر اللقطات التي وثقتها كاميرا الفريق، شن الاحتلال غارات عنيفة على منطقة تواجدهم. استشهد إبراهيم لافي وانقطع الاتصال بنضال وهيثم.
2: صار حزام ناري نواحي إيرز، فهنا يعني في هذه اللحظة ابتدت أنه صرت أتصل على نضال لا تعرف وين هو. بالأمانة صعب صعب يومها اللحظة هذا إنك تتصل عبنك وتلاقيه تفقد الاتصال معه كليا الساعة 9:58 دقيقة تقريبا بالضبط. أنا ذكر هاللحظة هذه،
3: أنا هذا الدنيا وقفت وأنا خلاص ذابني شعور إنه أنا كيف يعني ما صار فقط في صوتي، وفجأة عرقت كيف يعني مضبوط كيف يعني مضبوط. وقول لي كلمني صاحبي فلان الفلاني وقول لي بنص على هيثم، هيثم ما بردش على الجوال، وهيثم آخر تواجد لإله كان في معبر.
4: انقطعت أخبار تقريبا الساعة 9:10 هيك، ما فيش أي أخبار معاه، كان الكل يتصل عليه ما فيش أخبار. فبعدها شوية شوية اللي يقول استشهد مثلا، اللي يقول الصاوب، اللي يقول أثروا، لكن أخبار ما فيش أي أخبار يعني لحتى الآن ما وصلناش أي أخبار عنه بالضبط.

0: فتحنا قنوات تواصل مع مؤسسات دولية وحقوقية من أجل الضغط على الاحتلال للكشف عن مصيرهم، لكن الاحتلال يرفض تقديم أي معلومة عنهم. سنواصل العمل حتى الحصول على معلومات عن مصير هيثم ونضال.
1: طبعا تواصلنا مع المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قصرا، وصلنا مع هيئة الأسرى والمحررين، وتواصلنا معهم وكذا، وتواصلنا مع المؤسسات المحلية والدولية، وحتى كمان مع منظمة العفو الدولية. طبعا تواصلنا معهم، هم تواصلوا معنا، ولحتى الآن للأسف ما في حدا فادنا ولا في حدا رد علينا برد إيجابي عن مصير هيثم.
0: بلا شك الاحتلال الإسرائيلي جميع حالات الفقدان حدثت في مناطق تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هو المسؤول الأول والأخير عن جميع حالات الفقدان التي تمت خلال هذه الحرب. هناك العديد من القوانين الدولية والأطر التي تعتبر جريمة الإخفاء القسري جريمة دولية. رغم هذه الأطر والاتفاقيات جميعها، إلا أن الاحتلال يستمر بجرائم الإخفاء القسري ويرفض تقديم أي معلومات عن هؤلاء المفقودين.

0: قصف متواصل وحصار خانق وعدم توفر للمواد الأساسية. المواطنون رسائلهم واضحة: أن أغيث غزة. من قلب مخيم الشاطئ، محمد عربي صالح، تلفزيون العربي.
1: الصحفي محمد عرب الذي ينضم إلينا من محيط مستشفى الشفاء، مرحبا.
2: قصة نضال وهيثم ليست الوحيدة، فخلال حرب الإبادة الإسرائيلية وجد الصحفيون في قطاع غزة أنفسهم أمام واقع لم تعد فيه مهمتهم تقتصر على نقل الحرب، بل أصبحوا هم أنفسهم بين ضحاياها. بين هؤلاء الصحفي محمد عرب.
3: هذا صورة اشتكتوا له.
4: محمد خلال عمله في الصحافة ودراسته لاحظ عليه كتير بحب التصوير، بحب الكتابة، بحب يبتكر شغلات كتير في الموضوع التصوير أكتر إشي، والمونتاج والأمور هذه، فأنا لاحظته يعني طول الوقت مهتم في هذه الأمور.
2: كان محمد يغطي الحرب في قطاع غزة مع التلفزيون العربي. نقل عرب ما يحدث من الميدان ووثق قصص عشرات الضحايا.
5: أكثر من 20 غارة استهدفت منازل المواطنين في محيط مجمع الشفاء الطبي. هذه الغارات خلفت عددا كبيرا من الشهداء.
4: قبل ما يعتقلوه كنت أتواصل معه، كان شهر رمضان يعني، فبحكي له كيف بتدبر حالك يعني، وخصوصا إحنا كنا فترة مجاعة وكان ما فيش طحين، وكانت الأزمة تاعت الطحين يعني واصلة أهل غزة، أنت عارف يعني فترة صعبة كانت. فحكى لي والله ما كان في أي إشي يعني ناكله، وكانت خصوصاً على الشمال المجاعة، فحكى لي فيش إشي وبندبر بالعافية والأمور هذه. فكان تعبان يعني كتير، وأكلمه يعني بالعافية يقول لي إحنا دبرنا اليوم مثلاً وجبة الإفطار.
6: تقدم لقوة خاصة من اتجاه الجنوبي للمستشفى باتجاه مبنى الولادة، حتى اللحظة لم يتوقف إطلاق النار العنيف باتجاه المباني، تم قصف مبنى الجراحات من المنطقة الغربية بشكل مباشر.
2: في مارس 2024 غطى اقتحام مستشفى الشفاء لينتهي به الأمر معتقلاً على يد الجيش الإسرائيلي.
7: محمد عرب كان في يوم اعتقاله في مستشفى الشفاء من أجل أن ينقل للعالم ما هي الأوضاع في قطاع غزة وعن أوضاع اقتحام مستشفى الشفاء. فاعتقاله جاء هو جزء من اعتقال كل الطواقم الطبية والإدارية والمرضى حتى من داخل هذا المستشفى. فإسرائيل قامت باعتقال كل من تواجد في هذا المكان. يعني كانت اللحظة الأخيرة عمليا هو التواصل مع عائلته، ومن ثم تم اعتقاله، ومن هنا فقد الاتصال نهائيا مع أي إنسان في هذا العالم.
2: مرت الشهور ثم السنوات وعائلته في انتظار أي معلومة عنه. بعد أكثر من عامين خرجت أول صورة لمحمد داخل محكمة إسرائيلية، صورة واحدة ليس إلا كانت كافية لتكشف حجم التغير الذي طرأ على الرجل الذي اعتاد الوقوف خلف الكاميرا.
7: لما كنا أعرف محمد عرب يعني بشكل شخصي، لما عرفته من خلال الإعلام، يعني في اليوم عندما سمح لي بزيارة محمد عرب شاهدت صور محمد عرب في وسائل الإعلام وعلى شاشة التلفزيون العربي، ولكن في اللحظة الأولى الذي أدخل فيها محمد إلى غرفة الزيارة، هذا الشخص الذي أدخل لم يشبه محمد الذي أعرفه من خلال وسائل الإعلام. ملامحه مغايرة كليا عن شكله الطبيعي والحقيقي. أدخل محمد منهك، متعب، بملابس يعني جدا جدا وسخة، وشعره طويل وذقنه طويل، لا يشبه نفسه كليا هذا الشخص الذي اسمه محمد عرب. وجاء مصدوم محمد، رأيت ملامحه مصدوم عندما أدخل إلى غرفة الزيارة ورأى إنسان من خارج هذا المعسكر عدا الجنود. هو 100 يوم، في اليوم 100 عندما زرته لم يلتقي أي إنسان سوى الجنود والمجندات الإسرائيليين الذين عمليا كانوا يمارسون كل وسائل التعذيب والتنكيل بحقه.
2: وبحسب شهادات نقلها المحامي خالد محاجنة عذب محمد خلال احتجازه وأسيئت معاملته في أماكن اعتقاله وبينها سجن سيدي تيمان.
8: حصل تلفزيون العربي على معلومات تفيد بوجود الصحفي محمد عرب في معتقل سيدي تيمان الإسرائيلي، وكان عرب يعمل صحفيا متعاونا مع التلفزيون العربي في تغطية الحرب على غزة.
2: سيدي تيمان لم يكن مجرد اسم في قصة محمد، فالمكان أصبح رمزا لشهادات معتقلين فلسطينيين عن ظروف احتجاز قاسية طالبت منظمات حقوقية دولية بالتحقيق فيها.
7: ولكن كان المؤلم هو الأساليب التعذيب والتنكيل التي تعدت الخطوط الحمراء، وهذا كان يعني من الحياة اليومية للأسير الفلسطيني أن يتعرض لها، هو كما وصفها محمد. وكانت هذه الشهادة المغايرة الحقيقة كليا عما استمعت على مدار 17 عام أعمل في هذا المجال، أن يوصف لي محمد عن روتين الأسرى هناك بأن كل أسير معرض للاغتصاب، أن كل أسير معرض للانتهاك، أن كل أسير معرض أن يتم الاعتداء عليه بواسطة المجندات، بالذات الإناث المجندات داخل هذا المكان، والأسرى يبقوا داخل هذا الحيز على مدار 24 ساعة مقيدي الأيدي والأرجل ومعصبي الأعين. يعني محمد عرب بدون مبالغة 100 يوم وهو في نفس الوضعية، في نفس وضعية الجلوس، مقيد اليدين معصوب الأعين ومقيد الرجلين، وفقط يسمح له بإزاحة عصبة العين فقط وقت الطعام أو وقت الاستحمام، أو قاموا بابتكار الجنود المجندات أسلوب آخر لإزاحة عصبة العين وقت ما يعني يشاهد الأسرى حلقة من حلقات الاغتصاب والتنكيل بحق أسير آخر. يعني هذا المجندين يجبرون الأسرى على إزاحة عصبة العين من أجل أن يشاهدوا مشهد من مشاهد الاغتصاب، فلا يسمح للأسير أن يصلي مثلا بشكل طبيعي وحر داخل هذا الحيز.
2: وبينما كان محمد مختفيا واصل صحفيون آخرون في غزة العمل، نزحوا إلى مكان آخر، ناموا في الخيام والأروقة والمستشفيات، عملوا بلا كهرباء ولا اتصالات ولا إنترنت، وحملوا كاميراتهم في أماكن لا يعرفون إن كانوا سيغادرونها سالمين. خلال الحرب قتل جيش الاحتلال ما لا يقل عن 240 صحفياً وعاملاً في المجال الإعلامي وفق تحديث منشور في أغسطس 2026. جريح أيضاً المئات خلال عملهم.
9: صحفيون كانوا يعملون في مستشفى الشفاء على وجه الخصوص لتوفر بعد تدمير مقراتهم، لتوفر خلينا نقول سبل العمل وسبل الحياة في نفس الوقت، الماء، الكهرباء، مكان نسبياً فيه نوع من الأمن، في تجمعات للناس، في موقع حدث ومكان للمدنيين للإيواء، وفي أيضاً شهداء وجرحى. ولذلك كان معظم الصحفيين يتواجدون في مستشفى الشفاء، وفي لحظات وجدنا أنفسنا المكان محاصر في 18 من مارس أذار 2024.
10: كانت الدبابات الإسرائيلية تتواجد يعني مسافة لا تقل عن 2 كيلومتر من مجمع الشفاء الطبي، وفي في في بعض الأوقات كانت عمليات إطلاق النار مستمرة من قبل الجيش الإسرائيلي، وتفجير الآليات المفخخة مستمرة من قبل الجيش الإسرائيلي. هذا الإشي يعني خلانا في بعض الأوقات ندخل في صراعات نفسية، إنه هل أنا المطلوب إنه أبقى هان أو إنه أنا أغادر مع عائلتي. في تلك الفترة اخترت إنه عائلتي تغادر إلى جنوب القطاع من أجل سلامتهم، هناك أطفال لدي، زوجتي، ويعني ربما سلامة بالنسبة سلامتهم بالنسبة لي أهم. وبقيت هنا، كان العبء كبير، خصوصاً نحن بنحكي على أنه عملية عسكرية قائمة على قضم المساحات، لا يوجد أمامك خيارات للفرار من مكان إلى مكان آخر، الجيش الإسرائيلي يوم بعد يوم بتقدم لإلك، وإنت يوم بعد يوم بتسأل نفسك متى رح يجيك الدور في الاستهداف أو في الاعتقال لا قدر الله.
9: وتم اعتقالنا، وبالمناسبة عندما تم اعتقال من ضمن المفارقات العجيبة أن الجندي الإسرائيلي قال أنا أعرفك. عندما سألني عن اسمي قلت له، قال لي أنا أعرفك. أنا يعني استغرب، قال أنت صحفي؟ قلت له صحيح. قال هو صحفي قديم، أنا أعمل في العمل الصحفي منذ عام 89، 1989. قال وأنت تعمل في صحيفة القدس؟ قلت له صحيح. ظننت أن الأمر سيكون يعني ربما تشفع لي انه يعني خلاص يمكن اروح مدام صحفي يعني. فاذ به مع مجموعة من ثلاثة ينهلون علي بالضرب المبرئ وتبدأ جولة التحقيق والإهانة والتعذيب وال. نحن لا نريد أن نقول أن ما كنا فيه هي سجون مطلقا، هي لم تكن سجون، هي كانت مراكز تعذيب وإعدام بالموت البطيء، هذا منكم أن نسميه. أنا عملت العمل الصحفي كما قلت لك 35 عاما، كتبت مئات إن لم يكن أكثر في موضوع الأسرى والسجون الإسرائيلي. الآن الموجود ليست سجون، ما كتبناه سابقا خلال 35 عاما لا يمثل قطرة في بحر عميق مما يواجه الآن الأسرى في سجون الاحتلال. نحن كنا في جهنم، كنا في غوانتنامو إسرائيل، نحن كنا نصافح الموت صباح مساء، إعدام نفسي بالإهانة والتعذيب، إعدام بيولوجي بمنع كل مستلزمات الحياة الطبيعية من الطعام واستخدام سلاح التجويع، إعدام نفسي بالتعذيب والتحقيق العنيف، كل هذا كانت ممارسات. كنا نستيقظ نجد أحد الأسرى بجانبنا قد قتل، ولذلك كان دعنا نقول إرهاب مستمر بحق الأسرى بصورة عامة، وكان هناك تخصيص في متابعة ومحاولة إلساق أي تهمة بالصحفي الفلسطيني، ولذلك كثير منا لم توجه له تهم، حتى زميلنا الآن محمد عرب لم توجه له تهم مباشرة، هو يمدد بالمحاكم السورية التي محاكم طبعا عبر الموبايل، وأنت لا تدري ما هي التهمة التي وجهت إليك، مجرد أن تبقى مستمرا في الاعتقال، وهذه المحاكم مجرد حتى لو تم مراجعتهم قانونيا وحقوقيا، إن احنا كنا نمدد من خلال محاكم، وهذه طبعا من المضحك المبكي في هذا العالم. نحن كنا نموت في كل يوم عشرات المرات.
7: سوء الحظ، من يدخل هذا المكان تبقى تفاصيل هذا المكان وتفاصيل هذه الزيارة ورافقه حتى نهاية العمر بدون مبالغة. أنا شخصيا إن هذه الزيارة ما زالت تفاصيلها يعني أعيشها يوميا منذ لحظة دخولي لهذا المكان وحتى الخروج من هذا المكان، ولكن للعالم عما تمارسه إسرائيل وعن طبيعة يعني بطبيعة الحال محمد عرب هو صحفي جريء، يعني صحفي الذي يعني رغم الظروف ورغم التهديد ورغم الوعيد من المجندين وتحدث، وكانت هذه رسالة محمد وصية محمد أن أنقل للعالم بالفعل ما يمارس بحق الأسرى الغزيين هناك، وبالفعل ما يمارس هناك هو جدا فظيع جدا كئيب ومؤلم ويفوق كل منطق وكل خيال يعني بدون أي مبالغة.
2: يعمل الصحفيون في قطاع غزة في إحدى أكثر البيئات خطرا على عمل الصحفي. القانون الدولي يرسم قواعد واضحة لحماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة. قرار مجلس الأمن 1738 للعام 2006 يؤكد أن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المشاركين في مهام مهنية خطرة أثناء النزاعات المسلحة يعاملون كمدنيين ويجب احترامهم وحمايتهم. والقرار 2222 في 2015 جدد التأكيد على حماية الصحفيين والإعلاميين والعاملين المرتبطين بهم أثناء النزاعات المسلحة.
10: أذكر أنه في إحدى المرات وفي انقطاع الاتصالات يعني ذهبت لكي أحصي أعداد الشهداء الموجودين في قسم المشرحة في مجمع ناصر الطبي، وتفاجأت يومها بوجود زميلنا الصحفي عاصم موسى مسجن في نعشة في تلك الفترة. يومها انفجرت يعني من البكاء، لأنه حقيقة عبء كبير أنه أنت ترى صديقك مستشهد ولا تتمكن من نعيه حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى لا تتمكن من إخبار عائلته.
9: كما كنا ندرس في الجامعات ونسمع في هذا العالم أن للصحفيين حصانة، الأمر مطلقا لم يكن كذلك، كان مجرد أن تقول صحفيين في هذه الجريمة وليس فقط التهمة، ولذلك عليك أن تعترف ما الذي فعلته ولماذا تتعامل مع هذه الأطراف وكيف يعني معظم التحقيق كان مركز كيف تصل إليكم الصور، كيف تتعامل، كيف يرسلون إليكم مقاطع الفيديو، كيف تكتبون الرواية والسردية. ولذلك كان هناك يعني، وهذا طبعا من ضمن الأساس في العمل، عمل الاحتلال، أن دائما يحاول أن تكون روايته هي الوحيدة الموجودة في الميدان وفي الساحة الإعلامية. ولذلك من دعنا نقول ضربه في الصميم وضربه في مقتل الصحفي الفلسطيني. صحيح أننا دفعنا أثمانا بايضة، لكن أنا أقول أن الصحفيين الفلسطينيين بدمائهم بعطائهم بأصوات، وقالوها بالمناسبة في التحقيق، مع ضباط المخابرات، قال أنتم بكاميراتكم بأصواتكم بصوركم أنتم أخطر علينا ممن يحمل السلاح، تماما كما كان قبل ذلك قال شمعون بيرس في انتفاضة الحجارة، قال عندما يتقابل الدبابة والكاميرا فحتما المنتصر هو الكاميرا. ولذلك كان الاستهداف مباشر بالقتل والإرهاب والاعتقال والإصابة والحصار وما إلى ذلك من كل الممارسات والجرائم التي ارتكبت بحق الصحافة والصحفيين الفلسطينيين.

كان كلمة مصطلح إنه مختفي هذه بحد ذاتها بديك للمجهول. أنت مش عارف إيش يعني مختفي، يعني أنت بتتصل على حد اللي مبغض عليك وبتقعد بتتناشد مع بتتواصل وبتناشد بمؤسسات ذو علاقة وجهات المختصة، ما حدا قادر بفيدك. طب ماشي، كلمة اختفاء هذه كمصطلح هو مصطلح مرعب. اليوم بحكي كلمة مختفي بتحكي عادي يعني تمام، بس لا، انت في في في في الساعات الاولى واول حدا بنطلق عليه انه مفقود كان هيثم عبد الواحد وزميله الصحفي نضال الوحيد، هذول اول اثنين حق عنهم، هذول اشخاص مفقودين. فهذول صحفيين بيمارسوا مهنتهم الصحفيه، وهم اشخاص يعني لابسين اللي هم الدرع الصحفي ومعهم معداتهم وكل هذه التفاصيل، فاحنا حتى الان مش عارفين ايش مصيرهم.

0: والدة لازم أعرف عن ابني أي أخبار، يعني لازم، يعني بستحق إني أعرف أي خبر عن ابني، حدا يبحث عنه يجيب لي أي أخبار. كذلك المؤسسات اتصل فيها والده وأخوه، ما فيش لا صليب بلغ ولا أي ولا حقوق إنسان ولا غيره، فيش أي معلومة كانت تصلنا عنه لحتى الآن، يعني مجهول، هو مصيره مجهول.
1: في غزة لم تعد الكاميرا وصوت الصحفي مجرد أداة لتوثيق جرائم الاحتلال، بل أصبحت شاهداً على أصحابها أيضاً. كاميرا إبراهيم لافي توقفت في ذلك الصباح، وكاميرا نضال وهيثم لم تكملا إلى نهايتها القصة التي أرادا نقلها إلى العالم. وصوت محمد عرب غيب في السجون، وعشرات الشهداء الصحفيين ظل قاتلهم بلا حساب.

0: إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: قمت بدور مهم جدا في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
0: قلت له يعني هاي الخريطة بتخدنا على الحرب، قال لي بدي أشوفك لوحدك.
2: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
0: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
2: هل كنت تتوقع بهذه الظروف، بهذه الحرب، بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
1: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: من بيروت مراسل
4: التلفزيون
3: العربي
4: إدمون سيسيل. ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في لبنان؟ يعني أن أقتفي بعدستي الغارة من وجهتها الأولى وأن أبقى مع النازحين إلى وجهتهم الأخيرة، وبين هذا وذاك أتتبع مسارا دبلوماسيا شائكا، يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
5: ينضم إلينا من داخل مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر.
6: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في غزة؟
7: غارة إسرائيلية في هذه اللحظات أصابتنا بجراح،
6: يعني أن أكون شاهداً على تغير الخرائط والمصائر وأروي القصص التي تليق بها الذاكرة وأنتقل إلى حيث الخبر رغم وعورة الطريق.
7: نتحرك خارج هذه المنطقة،
6: يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
8: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
9: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الأرض لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
10: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
1: وننقل الصورة كما هي.
11: المشهد كارثي.
12: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من تقدير موقف، أنا وائل تميم. يطبق الحظر الأمريكي على أجواء إيران حتى إن سماءها تكاد تبدو خاوية، فيهدد مستشار مرشدها بتعميم الأمر على كل دول الجوار. هذا بينما تطرح طهران من جهة أخرى خطة لوقف الأعمال العدائية وإعادة فتح مضيق هرمز في نهاية الأيام السبعة المحددة لمبادرة وفق شروط تشمل بحسب ما نقل عن عرقجي وقف الأعمال العدائية في لبنان، الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة لا تقل قيمتها عن 12 مليار دولار، ورفع العقوبات على النفط الإيراني، وإنهاء الحصار البحري الأمريكي. وقد يضاف إلى تلك الشروط بحسب الحرث الثوري وقف الأعمال العدائية في اليمن، ليصار في نهاية المهلة إلى استئناف نقاش شامل بشأن برنامج إيران النووي. وفي سياق الحديث عن جبهة اليمن المشتعلة، يجتمع قادة عسكري من السعودية وباكستان وتركيا لمناقشة سبل دعم المملكة بموجب اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدان الثلاثة. يأتي التطور بعد ساعات من إعلان فرنسا إرسال جنود وأنظمة دفاع ورادارات إلى السعودية لحماية موقع ينبع النفطي على البحر الأحمر. نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر ثلاثة محاور: من يصرخ أخيراً في لعبة عض الأصابع الجارية بين الولايات المتحدة وإيران؟ هل تفتح المقترحات الإيرانية الجديدة إمكانية لنجاح المسار التفاوضي؟ ونقرأ البعد الإقليمي وانعكاسه على مسار التصعيد الأمريكي والإيراني. أرحب بضيفي هنا في استوديو جابر الحرمي، رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية، ودكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات، من طهران علي رضا حاج حسيني، الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية، ومن واشنطن بيتر روف، الكاتب السياسي في مجلة نيوزويك الأمريكية.

0: مشاهدين نبدأ بهذه الصور المباشرة عبر موقع فلايت رادار. كما تلاحظون تكاد تخلو سماء إيران إلا من بعض الطائرات التي يبدو أنها رحلات محلية بين المدن الإيرانية، في وقت جرى تحويل تهديد وزير الخزانة الأمريكي إلى ما يشبه واقع فعلي. كل الدول التي كانت تذهب إليها رحلات من إيران وإليها منعت وصول الرحلات الإيرانية، وتبدو كما تلاحظون سماء إيران خالية من أي طائرات. هذا ما دفع مسؤولين إيرانيين إلى التهديد الموجه كما العادة إلى دول الجوار. سيد علي رضا حاج حسيني، إلى هذه الدرجة هذا الحصار الجوي إذا صح التعبير صار مؤلما بالنسبة لإيران؟ يبدو أن عندنا مشكلة في التواصل مع طهران. أذهب إلى واشنطن. سيد بيتر روف، ما الهدف الذي تسعى إليه إدارة الرئيس ترامب من خلال فرض ما يشبه حصار جوي على الطيران الإيراني؟
1: مساء الخير. طاب مساءكم، مرحبا بك وبضيوفك ومشاهديك. إن الهدف منذ البداية لحوالي 8 أشهر كان جعل إيران تلتزم برفض قابل للتحقق لطموحاتها المتعلقة بأن تصبح قوة نووية. وكل ما جرى حتى الأمر التداولي الذي يتعلق بمضيق هرمز هو مرتبط في نهاية المطاف بهذا الهدف. وحينما الرئيس ووزير الخزانة سكوت باسنت أعلنوا أو أعلنا عن العملية المنبوذ الاقتصادي، قال بوضوح أن الهدف هو قطع الخطوط الحيوية التي تستعملها إيران لتفادي أو التهرب من العقوبات، وذلك تم ترافق مع تصعيد في الحرب يتضمن وكلاء إيران في اليمن الذين هاجموا المحطات أو الأنابيب السعودية، وذلك ترافق أيضا مع تهديدات بضرب مطارات في دول مجاورة، وهذا تهديد بتصعيد جديد. لذلك من الواضح أنها نقطة ضغط أساسية تستشعرها إيران، وهم يقترحون مجددا اتفاقا كريما عليهم مع كل الأمور التي يريدونها مقابل محادثات حول التخصيب النووي، وهذا كان فحوى مذكرة التفاهم وهذا فشل. لا أعتقد أن هذه المرة الإدارة الأمريكية سوف تنظر إلى ذلك على أنه جيد كفاية. يجب أن يكون ثمة بيان واضح حول الهدف الأول، ألا وهو رفض إيران لطموحها السابق لأن تكون قوة نووية عسكرية ولكي تبدد هذه الطموحات في المستقبل.
0: سيد جابر الحرمي، بسبب ما جرى وهذه السماء الخاوية تقريبا، هناك تهديدات عالية النبرة من قبل مستشار المرشد الإيراني يقول إذا لم نتمكن من تسيير رحلات فلن تتمكن أي دولة في المنطقة من فعل ذلك، وهذا تهديد واضح موجه لدول المنطقة والخليج. ما الرد المتوقع برأيك؟
2: أمر مؤسف أن يعيد المسؤولون الإيرانيون هذه اللغة مجددا رغم كل المحاولات التي تسعى دول الخليج لإخراج إيران من هذا المأزق الذي اليوم هي في اليوم. عندما شاهدنا سماء إيران إلى هذه الدرجة وإلى مستوى الخنق الذي قد يصل إليه، هو في حقيقة الأمر إضرار كبير للجارة. إلى الآن نقول أنها الجارة إيران وللشعب الإيراني الذي نحن في نهاية الأمر في منطقة جوار، لكن هذه اللغة التصعيدية التي كلما ضغطت وكلما مارست أمريكا على إيران ضغوطا أو استهدفتها، قامت إيران ليس بمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية إنما باستهداف دول الخليج، وهذا شاهدناه طوال الفترة الماضية. كلما وصل للأرض الإيرانية صاروخا أمريكيا مصدره سواء كان الأساطيل أو مناطق أخرى كان الاستهداف لدول خليجية ولدول عربية. ترتكب إيران مجددا هذا الخطأ الاستراتيجي بعد مجموعة أو سلسلة من الأخطاء الاستراتيجية التي أقدمت عليها والتي أبعدت دول المنطقة عن حتى التعاطف حتى على المستوى الشعبي. دول الخليج التي حتى كانت اللحظات الأخيرة، نعرف عمان، نعرف قطر، أنها كانت تسعى للحظات الأخيرة لإخراج إيران ومساعدتها في موضوع التفاوض وفي موضوع إيجاد اتفاق مرضٍ للطرفين. حتى أمير قطر بالأمس قبل اليومين كان يؤكد على أن الحل الدبلوماسي والحوار هو الخيار الوحيد لإنهاء. نتمنى على إيران أن تساعد دول المنطقة وليس أن تقوم باستهدافها أو بتوجيه مثل هذه اللغة.
0: سيد علي رضا حاج حسيني في طهران، هل المسؤولون الإيرانيون جديون بالفعل بتهديد دول المنطقة ومطارات دول المنطقة في حال استمرار ما بات يوصف الآن الحصار الجوي الأمريكي على إيران هذه المرة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام وللضيوف الأعزاء. ما بين التصعيد وما بين التصريح وتصعيد الكلام والفعل والتنفيذ على الأرض هناك فاصلة كبيرة جدا، وحتى الآن لا توجد هناك إشارات من أن إيران سوف تنفذ تهديداتها بقصف المطارات في الدول العربية. الجانب القطري عندما اتحدت عليه كافة الدول العربية وحاصرت قطر، إيران على الرغم من وجود علاقات مع الدول الخليجية الأخرى التي حاصرت قطر أنذاك قامت بفتح مجالها الجوي وساعدت قطر بالخروج من أزمتها ومن الحصار الذي فرض عليها من جيرانها. يمكن للدول العربية الآن أن تفرض أو أن تطلب من الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة لتواجد إيران في المنطقة ونتيجة لحسن الجوار والجيران والتواجد الجغرافي والتواصل الجغرافي أن تطلب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تحيد المطارات الخليجية من العقوبات في حال استخدامها من قبل الطيران الإيراني.
0: أستاذ جابر أريد ردة منك على هذا الموضوع.
2: أنا والله على قضية الجوار للأسف وضغط دول الخليج، للأسف أخي الكريم أن إيران كما أشرت أخطأت استراتيجيا على هذا الصعيد، دمرت هذه العلاقة الخليجية مع إيران. لو أن إيران في اللحظات الأولى عندما تم استهدافها هي صواريخها وصلت إلى العواصم الخليجية قبل أن تصل إلى تل أبيب وقبل أن تستهدف القوات الأمريكية. نحن حتى هذه اللحظة نتطلع، هل تريدون دعما من دول الخليج وأنتم توجهون هذه التهديدات باستهداف المرافق والمنشآت المدنية والمطارات وما إلى ذلك؟ حتى هذه اللحظة نتمنى على الساسة الإيرانيين وصناع القرار في إيران سواء كان من حرس الثوري أو من المسؤولين أن يعيدون التقييم.
3: إيران لم تستهدف العواصم الخليجية، إيران استهدفت منذ البداية القواعد الأمريكية الموجودة في دول الخليج.
2: هل هي منشآت الغاز؟ لو أرادت أخي الكريم هل المنشآت
3: الغلط نريد الدخول الاستراتيجي هو في الدول الخليجية، الدول الخليجية التي سمحت وفتحت القواعد الأمريكية وسمحت باستخدام مجالها الجوي ومياه الإقليمية للاعتداء على إيران. الدول الخليجية التي تصميمت القواعد الأمريكية
2: بعد
3: التي وقعت
2: ربع ساعة من استهدافكم للأسف الشديد أخي الكريم، نحن لسنا في حال
3: إيران لو أرادت أن تضرب العواصم الخليجية لكانت ضربتها وألمتها وضربت السكنات العسكرية للجيش الخليجي أو الجيوش الخليجية، إنما إيران فقط ضربت ودافعت عن نفسها عندما ضربت القواعد الأمريكية الموجودة في الدول الخليجية.
2: للأسف الشديد
3: الدول الخليجية هي الخطأ الاستراتيجي بأنها استضافت العدو الأمريكي لمهاجمة إيران من أراضيها.
0: تمام، واضح الفكرة تماما.
3: الدول الخليجية أن تطرد الجيش الأمريكي،
0: نعم،
3: ولا تسمح له بالاعتداء على إيران.
0: تمام. دكتور مروان قبلان، هل نحن برأيك مع هذا الحصار الجوي الأمريكي على إيران ندخل في مرحلة جديدة مزيد من العزلة الأمريكية والإقليمية على إيران؟
4: تأكيد، يعني أنا بعتقد أن الأمريكيين لم يبقوا شيء تقريبا لم يستخدموه ضد الإيرانيين. بدأوا بالحصار البحري على موانئهم، فرضوا عقوبات على تصدير النفط، تقريبا يعني لا أريد أن أقول تمكنوا من تصفير صادرات النفط الإيرانية، لكن حدوا إلى درجة كبيرة من قدرة إيران على تصديرها، لأننا نعرف أنه ما زالت هناك بعض يعني عبر الحدود البرية ما زال بعض النفط الإيراني ربما يصدر عبر الحدود البرية، لكن بحرا واضح أنه تمكن الأمريكيون من تخفيض صادرات النفط الإيرانية إلى حد كبير. موضوع الأموال الإيرانية المجمدة والآن يعني حظر ما يشبه حظر طيران فوق إيران عندما تمكنوا من يعني إبقاء الطائرات الإيرانية على الأرض، فلذلك نحن أمام حصار تقريبا يشبه إلى حد كبير الحصار الذي وقع على العراق. لكن الفرق طبعا أنه في أيام العراق يعني بعد غزو الكويت في عام 1990 كان الحصار أممي من خلال مجلس الأمن الدولي، الآن الولايات المتحدة الأمريكية وكأنها فرضت هذا النوع من الحصار إنما بدون اللجوء إلى الأمم المتحدة. لذلك نعم أعتقد أنه هذا من أشد أنواع الحصار، وهذا بيفرض مزيد من العزلة على إيران على كل الصعد تقريبا.
0: هناك تصريح مشاهدين لرئيس وزراء وزير خارجية قطر قبل قليل يقول يجب أن نضع حدا لهذا التلاعب بالممرات المائية واستخدامها للابتزاز. رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كان متحدثا إلى CNN وهو في الولايات المتحدة. سيد جابر الحرمي، هناك تلمس إذن من دول المنطقة إلى أن الوضع قد يتفاقم أكثر فأكثر؟
2: للأسف الشديد يعني استخدام الممرات المائية كورقة ضغط أو اختطاف هذه الممرات المائية في أي خلاف أو تحت أي حرب والزج بدول المنطقة في في في في صراع ليس هو بصراعهم أمر مؤسف. وللأسف إذا ما تركت بهذه يعني وهذا التوجه قد يصار إلى أماكن أخرى، وإذا ما قبلت دول المنطقة وحتى قبلت دول العالم بما اليوم تمارسه إيران هذا قد أيضا يحدث لممرات مالية ومضائق مالية مائية أخرى هي الشعوب ودول العالم المتضرر الأكبر. اليوم ليست فقط دول الخليج التي تعاني من هذا الاختطاف الذي قامت على إيران، وبالمناسبة هناك قضية هذا الاختطاف هو قد يكون هو عرض لمرض حقيقي. أمير قطر تحدث عن موضوع النظام غياب النظام الإقليمي الأمني الإقليمي، لو أن هذا النظام وجد لما رأينا أن دولة تقوم باختطاف ممر مائي دولي
0: تقول لك إيران أنها تدافع عن نفسها في وجه حرب أمريكية إسرائيلية،
2: وما دخل الممرات المائية إذا كان كل دولة. بالمناسبة هي ليست فقط إيران على مضيق هرمز، هناك سلطنة عمان، هناك دول مشاطئة أيضا لهذا المضيق. لماذا تقوم إيران؟ وهذا الأمر ليس هو الحالة الأولى، إيران تمارس هذا الابتزاز منذ سنوات، وأعتقد أن بعد هذا الحرب قد يكون هناك خيارات أخرى.
3: الولايات المتحدة الأمريكية تمارس هذا الابتزاز أيضا، الحصار الأمريكي للأسف على الممرات
2: عندما تتحدث أخي الكريم عندما تتحدث أدب الحوار حتى يصل إلى
3: الولايات المتحدة الأمريكية بلا الحصار وابتزاز الممرات البحرية. عندما تحاصر الولايات المتحدة الأمريكية الممرات البحرية الإيرانية هذا ابتزاز من الولايات المتحدة الأمريكية.
0: طب حلوة مع الأمريكيين مع علاقة دول الخليج
3: المتحدة الأمريكية.
0: طب مشكلتكم أنتم مع الولايات المتحدة وإسرائيل، حلوها معهم. ما دخل قطر والإمارات والعمان والسعودية بهذا الموضوع؟
3: لأن هذه الدول العربية هي المشاركة في العدوان، هي التي فتحت المجال كل المجالات للعدوان الأمريكي لاعتداء على إيران. طيب. على إيران مفتوحة على كافة، إيران كان عندها اتفاقية هرمز، إيران اتفقت مع عمان، وإيران أيضا كان هناك اتفاق مع الدول الخليجية على عقد جلسة اتفاق ولعرض الاتفاق النهائي بموضوع مضيق هرمز. من الذي عطل هذا الاجتماع؟ من الذي وقف وراءه؟ الولايات المتحدة الأمريكية عبر بعض الدول أو عبر دولة معينة في المنطقة. إيران جلست على طاولة المفاوضات مع سلطنة عمان، تحدثت مع الأخوة الخليجيين، أرادوا أن يجتمعوا للإعلان عن اتفاق إقليمي في بشأن مضيق هرمز، أما فجأة جاء الأمر من الولايات المتحدة الأمريكية بتعطيل هذا الاتفاق والإصرار على الممر الخلصة التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية لإدخال كافة أسلحتها إلى المنطقة. إيران في خلال السنوات الماضية كانت هي الحارس موجودة على مضيق هرمز، وهي كانت تدير مضيق الهرمز ولن تقف عائقا أمام أي أحد.

0: على أي حال أذهب إلى واشنطن؟
1: لا سيعبر بنسبة قليلة ويعبر بغض النظر الإيراني ولو لم يكن الإيرانيون يستفيدون من هذا المعبر ويهربون أيضا نفطهم لما سمحت بهذا المعبر.
0: طيب يعني أسعار النفط هي الحاكمة في النهاية. سيد بيتر روف في واشنطن، ألا تخشى إدارة رئيس ترامب أن هذا ما يوصف بالحظر أو الحصار الجوي على إيران قد يزيد الأمور تعقيدا دون أن يدفع إيران إلى التراجع سياسيا؟
2: ما يجعل هذا النزاع أكثر تعقيداً هو العدوان الإيراني المستمر. وزميلي من طهران،
1: نحن عدوان أمريكا على إيران مستمر.
0: سيد رضا حاج حسيني، هل يمكن أن تسمح للضيوف بأن يتحدثوا؟ رجاء ثم أعطيك الدور.
1: ماشي، بس هذا عدوان وعندما يتكلم بالصدق نحن نسمع له. يقول عدوان إيراني، العدوان جاء من الولايات المتحدة الأمريكية. ثلاثة مرات كنا نحن على طاولة المفاوضات وتم ضربنا.
0: رجاء أن تسمح للضيوف أن يكملوا جملة واحدة على الأقل، وسأعطيك كل الوقت للرد عليهم. تفضل سيد بيتر روف في واشنطن.
1: ماشي.
3: I don't like being bullied.
2: أنا لا أحب أن يتم التنمر علي، ولا الولايات المتحدة ولا دول الخليج، وهذا ما تفعله إيران، وهذا ما يقوم به متحدثوها حينما يظهرون في برامج كهذه ويعرفون أن حججهم واهية حينما يقولون أنه فقط يهاجمون القواعد العسكرية، إن محطة الغاز المسال في الكويت ليست قاعدة أمريكية ولا محطة تحلية المياه في الكويت، لقد هاجموا مدنيين وقتلوهم في البحرين والأردن وقطر، ولقد هددوا الخليج، وردهم على العقوبات ضد النقل الجوي الإيراني الآن يهددون بتفجير مطارات في الدوحة وعمان وفي الخليج. من هو المتنمر إذن؟ ليس الولايات المتحدة.
0: سيد بيتر روف، ألم تبدأ الولايات المتحدة وإسرائيل هذه الحرب في 27 من فبراير شباط الماضي؟ كان مضيق هرمز مفتوحا، كانت الملاحة حرة وآمنة. أنتم من بدأتم هذه الحرب، وعليكم أنتم أن تنهوها دون أن تورطوا دول الخليج في حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل.
2: حينما بدأت هذه الحرب كان هدفا أو هو مسألة جدال، حينما البعض يقولون أنه بدأ حينما كانت الولايات المتحدة لا تريد لإيران أن تنخرط في فلك الاتحاد السوفيتي، البعض يقول أنها بدأت في 79 حينما الإيرانيون احتجزوا رهائن في السفارة الأمريكية ل44 يوما. ولكن ما لا جدل فيه ولا غبار عليه هو أنه منذ الثورة الإسلامية في إيران، إيران استهدفت القواعد والمصالح الأمريكية في أرجاء العالم بهدف إيجاع الولايات المتحدة وجلب الموت إلى ديارها. هذا هو هدفهم ومسعاهم. والجولة الأخيرة من الهجمات بدأت مع الهجوم الأمريكي على أهداف إيرانية عسكرية بدعم من الإسرائيليين، والحرب تصاعدت حينما إيران سيطرت على ممر لا سياديا لها وليس لإيران وعمان، ولكن حاولت عبره تغيير خريطة الشرق الأوسط عبر قول إن مضيق هرمز ليس ممرا دوليا، وهذا كان قبل الحرب وهذا ما يجب أن يكون بعد الحرب. إن الولايات المتحدة فرضت حصارا على المرافق الإيرانية ردا على سيطرة إيران وإغلاقها لمضيق هرمز، وبمسعى من الولايات المتحدة لإعادة فتح المضيق، وإيران طلبت أذرعها في اليمن من ضرب الأنابيب السعودية وبالسيطرة على

0: الجزء الغربي من شبه الجزيرة، وإيران تستمر في التصعيد عسكريا وتستمر في قتل الأشخاص، والولايات المتحدة تحاول الضغط اقتصاديا على إيران، وهذا بالطبع ما يشعرون به، ولكن إنكارهم لا يجعل من إيران حتى الآن تخرج من المسألة النووية، وهذا هو الهدف. والكثير من المتحدثين قالوا لي إن إيران لا تريد سلاحا نوويا، لذلك يجب أن يكون ذلك يسيرا عليهم. بالإضافة إلى ذلك، إذا منالوا مقابل ذلك 12 مليار دولار، يزعمون أن
1: هذا في الواقع سيد بيتروف، هذه النقاط التي تشير إليها وردت مشاهدينا في اقتراح تقدمت به إيران إلى الولايات المتحدة قبل ساعات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا المقترح الإيراني بفتح مضيق هرمز في حال تنفيذ شروطها خلال 7 أيام ينظر إليه في الواقع كباب لفتح أصعب الملفات على طاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ألا وهو طبعا الملف النووي الغائب حاليا عن النقاش في ظل تصدر مضيق هرمز للمشهد. لكنه لا يغيب عن لسان ترامب الذي يعيد ترديد لآته النووية بشأن إيران مرارا وتكرارا. وهنا تعود إلى الذاكرة أبرز المقترحات في العام الأخير بشأن نسبة تخصيب ومصير اليورانيوم على التخصيب. فقد بدأ مسار المقترحات في أكتوبر 2025 مع استعداد ترامب لاتفاق مقابل مطالبة إيران بتقديم مقترح عادل ومتوازن. في فبراير 2026 انتقلت واشنطن من مطلب التخصيب الصفري لليورانيوم إلى بحث تخصيب رمزي محدود للأغراض الطبية والبحثية، في حين اقترحت إيران خلال مارس وأبريل خفض مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن من دون إخراجه من البلاد. في المقابل طالبت الولايات المتحدة بوقف التخصيب وتفكيك المنشآت وتسليم المخزون. بحلول يونيو تراجعت فرص الاتفاق الشامل، ولجأت واشنطن إلى اتفاق محدود يقضي بتخفيض اليورانيوم مقابل تخفيض سقف العقوبات، على أن يمهد ذلك لاحقاً لمفاوضات بشأن الملف النووي، وهو ما لم يحصل في ظل اندلاع جولات تصعيد واتهامات متبادلة بإفشال الاتفاق. في سبتمبر عرضت طهران مجدداً خفض مخزون 60% والسماح بالتفتيش الدولي مقابل العودة إلى مذكرة يونيو. لكن أخيراً، أي قبل يومين، عاد الرئيس الإيراني مسعود بازشكان ليشدد بأن بلاده مستعدة للتخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في إطار أحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ما يعني أن التخفيف داخل إيران وتحت الرقابة الدولية هو السقف الذي تطرحه طهران حاليا. دكتور مروان قبلان، هل ترى في العرض الإيراني الجديد أي جديد؟
2: لا، أنا أعتقد أنه واضح نتيجة العقوبات المشددة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران خلال الشهور القليلة الماضية، تحدثنا عنها، فرض الحصار على الموانئ الآن على المطارات الإيرانية، نوع من حظر الطيران تقريبا على إيران، حظر تصدير النفط الإيراني. أنا أعتقد أنه في تيار في إيران على الأقل بمثل الرئيس بازشكيان، وواضح أنه في تنسيق أيضا. يعني أنا برأيي ما كان الرئيس بازشكيان ليتقدم بهذه الأفكار لولا أنه في أصلا اتفاق الآن حولها داخل إيران، هذا تقديري الشخصي طبعا. فيما يتعلق بموضوع التخصيب، لأنه هذه العقدة الأساسية، لأنه كل الحرب أصلا بدأت حول الملف النووي الإيراني، لكنها انتقلت بسبب إغلاق مضيق هرمز إلى التركيز على مضيق هرمز. ومذكرة التفاهم عمليا التي تم التوصل إليها، مذكرة إسلام أباد، لم تذكر موضوع اليورانيوم، ذكرت أنه سيحصل تفاوض على الموضوع بعد 60 يوم من دخول الاتفاق إسلام أباد حيز التنفيذ. فكل اتفاق إسلام أباد كان عمليا حول مضيق هرمز وفتح المضيق في مقابل السماح لإيران بتصدير نفطه، يعني رفع العقوبات عن النفط الإيراني، رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وفك التجميد عن الأموال الإيرانية اللي ذكرها أصلا أيضا، اللي ذكرت الآن حوالي 12 مليار دولار. هلأ أنا بتقديري أنه واضح أنه إيران الآن تعود للحديث عن الملف يعني الأساسي، يعني هذا الفيل الذي في الغرفة، اللي هو موضوع الذي غاب لأشهر عديدة عن المفاوضات، اللي هو موضوع الاتفاق النووي. أنا بعتقد أنه حديث الرئيس بازشكيان عن استعداد إيران للتخلص من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% دون أن يوضح كيفية هذا، يعني هو لم يذكر ما إذا كان هذا سيحصل داخل إيران أو يعني الطريقة، لكن قال أنه إيران مستعد للتخلص من اليورانيوم المخصب بنسبة في المئة بموجب يعني شروط أو موجب ما يقتضيه أو ما يلزم به إيران القانون الدولي. أنا أعتقد هذا كلام يعني يجب أن يؤخذ لأنه هذا بيحرك المياه.
1: نعم لكن الراكدة. الشروط الموضوعة خلال 7 أيام ألا تبدو متشددة؟
2: لا الشروط الموضوعة لا, لا. أنا أعتقد هذا بيعني العودة بالنسبة لإيران. كل ما جرى على مدى الشهرين الماضيين تقريبا منذ أن عاد الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية في 14 يوليو الماضي, إيران تهدف العودة إلى مذكرة إسلام أباد. إيران تعتقد بأن مذكرة إسلام أباد أعطتها حق الإشراف على حركة المرور من مضيق هرمز, وهذا ما تريد العودة إليه. لأن الرئيس الأمريكي, هذا تقديري أيضا, لهذا الجانب الأمريكي لم يستقبل بشكل يعني بترحاب إذا شئت الأفكار التي طرحها الرئيس بوزشكيان, يعني أخذها بطريقة حذرة لأن الجانب الأمريكي لا يريد العودة إلى مذكرة إسلام أباد. الجانب الأمريكي يعتقد بأنه قدم تنازلات كثيرة للإيرانيين في مذكرة إسلام أباد والإيرانيين لم يغتنموا هذه الفرصة, أضاعوا هذه الفرصة. الرئيس الأمريكي لا يريد العودة الآن إلى المذكرة, هو يعتقد أنه في موقف قوي, يعتقد بأن الحصار يؤتي ثماره, يعتقد بأن ما فشلت الآلة العسكرية الأمريكية عن تحقيقه يستطيع أن يحققه, ما فشل وزير الدفاع بيت هيكزت عن تحقيقه يحققه الآن
1: وزير المالية
2: وزير الخزانة الأمريكي. نعم. لذلك يعني الأمريكيين يعتقدون أنهم الآن في موقف قوي. هلأ بالنسبة لإيران, طبعا الاستراتيجية الإيرانية على مدى 7 أشهر الماضية كانت إغلاق المضيق لدفع العالم إلى الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية للقبول بالمطالب أو بوجهة النظر الإيرانية. هذا لم يحصل, وتقديري أنه على الأرجح أنه لن يحصل لأنه الآن نقترب النافذة التي يعتقد الإيرانيون أنها يستطيعون أن ينتزعوا اتفاق من ترامب خلالها تضيق شيئا فشيئا, لأن نحن نقترب من الانتخابات النصفية الأمريكية, تفصلنا عنها أقل من 6 أسابيع الآن. وتقدير الإيراني الآن أنه إذا لم ينتزعوا اتفاق قبل الانتخابات فالأرجح أنه سنشهد تصعيد بعد الانتخابات, ولن يستطيعوا أن يحصلوا بعد الانتخابات على اتفاق لم يحصلوا بنفس الشروط التي يمكن أن يحصلوا عليها قبل هذه الانتخابات. لذلك هذا هو الواقع, الأمريكيون بيشعروا الآن أنه في موقف أقوى للحصول على التنازلات التي يريدونها. لذلك قلت لك بأنهم لم يستقبلوا بشكل ترحاب كبير الأفكار التي طرحها الرئيس بوزشكيان, رغم أنه أنا برأيي يمكن البناء عليها. إيران واضح أنها تطرح شيء يعني ما كان سابقا ممكن بهذه الطريقة.
1: نعم سيد جابر الحرمي, أيضا نعود إلى تصريحات رئيس وزراء وزير خارجية قطر لسي إن إن, يقول إنه أجرى محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران وهناك أجواء إيجابية. هل تعتقد أن المقترح الإيراني الجديد أو الجديد القديم قد يكون قاعدة فعلا يبنى عليها شيء إيجابي؟
3: قطر تستثمر كل موقف إيجابي يصدر من الطرفين وتريد البناء عليه وتريد العودة مجددا إلى المفاوضات, لأن من المؤكد أن بعد الآن نحن 7 أشهر تقريبا من هذه الحرب, وللأسف الشديد أن كل الطرفين لا يمكن أن يكون هناك منتصر بالكامل ولا مهزوم بالكامل. الحوار هو الذي قد ينقذ الطرفين الأمريكي وإيران, وهذا الحوار أو هذا المسعى عندما دخلته قطر بطلب من الطرفين أنجز في مرحلة ما اتفاق. اليوم قطر تعاود هذا السعي مع الشركاء الإقليميين, لكن على إيران أن تساعد أيضا هذه الجهود الدبلوماسية ألا يكون هناك تصعيدا حتى باتجاه دول الخليج التي رفضت أن ترد على إيران أو أن تدخل حرب هي ليست بحرب. على إيران أن يكون هناك لغة حوار, لغة مصالحة, إعادة أو محاولة إعادة المياه إلى مجاريها. قطر كما أشار حتى سمو الأمير في خطابه أن المسعى الدبلوماسي والسعي لوقف هذا أو هذه الحرب سوف تواصل قطر فيه طالما أن هناك أفقا موجودا, وطالما أن هناك مبادرة إيرانية بمعنى آخر أن هناك أيضا رغبة وأن هناك إعادة تقييم حتى لدى صانع القرار الإيراني أنه لا يمكن أن يستمر, وأن التصعيد الإيراني أو الخنق أو عفوا الأمريكي تجاه إيران سوف يتصاعد. وللأسف الشديد أن التعاطف هي تعتقد أن مضيق هرمز سوف يؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية والتي من خلال الضغط على حلفائها في الخليج أو في آسيا أو في أوروبا، لكنها في حقيقة الأمر أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تلتفت بدرجة كبيرة إلى إلى إلى هذه الورقة، وخسرت إيران علاقاتها مع دول الجوار، مع أطراف أممية أخرى. لذلك اليوم على إيران أن تحاول قدر الإمكان أن تسعى إلى اتفاق، وأن تسعى إلى اصطفاف دول الخليج معها، وليس مزيد من العزلة.
1: نعم. سيد حاج حسيني، هل يمكن القول إن ما طرحه الرئيس بازشكان بالأمس في نيويورك هو شيء جديد؟ أم لا، هو نفس الموقف ولكن ربما يعني لعب بالكلمات ليس إلا بخصوص اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%؟
4: طبعا الطرف الأمريكي تحدث دائما على أن الطريق الدبلوماسي والتفاوض هو شيء جيد، وبنفس الوقت هدد بالضرب العسكري وايضا بالخنق الاقتصادي. ولكن الطرفين الايراني والامريكي اعتقد بانهما توصلا الى نتيجه بان الضغط لن يحل المشكله، وانهم الاثنان الطرفان استخدما كافه وسائل الضغط ولكن لم يتم الانتصار سياسيا. السيد بازشكيان لطالما عرض، وحتى في أي مفاوضات عرض الإيرانيون على حل كافة المسائل. مذكرة إسلام أباد كانت هناك بنود لو تم الالتزام بها لدخلنا الآن في المفاوضات النووية ووصل انفراج، ولكن الآن وبعد الضغط وبعد الوساطات المشكورة من دولة قطر ومن الباكستانيين ومن الأتراك ومن بقية الأطراف لحل حالة هذا الموضوع، الإيرانيون يعني وضعوا النقاط على الحروف بأن هناك أسبوع 7 أيام، وهذه هي الشروط، يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تنفذ هذه التعهدات أو الشروط وبناء الثقة، والإيرانيون أيضا سيقومون بتنفيذ وعودهم وضماناتهم بشأن هذه النقاط. فالآن الكرة في ملعب الأمريكي، وعلى الأمريك، وأيضا بالنسبة للموضوع النووي حتى السيد بازشكيان كان مرنا، ولكن للأسف بأن الإيرانيون مرنون ولكن الأمريكي وخاصة ترامب عنده عقدة أوباما، عنده عقدة الاتفاق النووي عام 2015. كل هذه الحلول تصب في نهاية الأمر إلى 2015. أوباما جهده لكي ينهي ويبيد البرنامج النووي الإيراني ولكنه لم يستطيع. ترامب أيضا جهد عسكريا وبالقوة وبالاقتصاد، لم يستطيع أن ينهي البرنامج النووي. الآن هذه نافذة لحل المسألة.
1: لكن سيد حاج حسيني، المشكلة أن إيران تتحدث مع العالم بأكثر من لسان. هل يمثل الرئيس بازشكان ووزير الخارجية عرقجي القرار الرسمي؟ لأنه كما تعرف وحصلت أكثر من مرة وشهد عليها العالم أن رئيس الجمهورية ووزير الخارجية والوفد المفاوض يتحدث بشيء ثم تخرج بيانات الحرس الثوري تتحدث العكس تماماً.
4: لا، لكل موضوع هناك قرار وهناك تصريحات خاصة. أنا أعرف أنه عندما سيد بازشكيان اعتذر من الدول العربية تراجع عن هذا الموضوع، ولكن في هذه في النقاط المعروضة كانت في باكستان أو النقاط الجديدة هناك إجماع وطني وسياسي على هذا الموضوع. فالكل في إيران الآن يقف خلف السيد بازشكيان وهو يدعم السيد بازشكيان في عرضه وفي اقتراحه الأخير. وهذا الاقتراح الذي قدمه بازشكيان لم يأتي من وليد الساعة، إنما جاء بعد البحث والتدقيق وبعد العرض على المجلس الأمن القومي الإيراني والمصادقة عليه، وبناء عليه تقدم السيد بازشكيان بهذا الموضوع. الآن لن نترك الماضي على جنب، والآن نحن في الحاضر. الإيرانيون متفقون على البنود التي قدمها السيد بازشكيان، والآن الكرة في ملعب الأمريكي.
1: نعم.
4: وعلى الأمريكي أن يختار. القول بأن مضيق هرمز لا يؤثر على الأمريكي، يجب أن أقول هنا بأن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى تضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، يؤدي إلى ارتفاع الفائدة، يؤدي بالضغط على الإدارة الأمريكية. ف فإذا رفع الحصار على مضيق هرمز وتم يعني تحرير النفط الخليجي والنفط في هذه المنطقة، سوف يشعر المواطن الأمريكي بالراحة الاقتصادية وستخلل من سعر الفائدة ومن التضخم. فالموضوع الضغط في هرمز يفعل فعله في الولايات المتحدة،
1: يعني يجعل الجمهوريين ينهزمون في الانتخابات النصفية. وقال لكم الرئيس ترامب إنه لا يترشح في هذه الانتخابات وإنه باق في البيت الأبيض عامين ونصف آخرين، وعليكم أن تتعاملوا مع هذا الموضوع. كان يخاطب إيران. سأذهب إلى واشنطن. هو قال إنه لا يكترث. سأذهب إلى واشنطن. سيد بيتر روف، هل تعتقد أن إدارة الرئيس ترامب قد تتعامل بإيجابية مع هذا العرض الإيراني الجديد؟ الجماعة يتحدثون عن ضرورة وقف جميع الأعمال العدائية لسبعة أيام بما في ذلك لبنان وحتى اليمن، الإفراج عن أصول إيرانية بقيمة 12 مليار دولار، رفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، وإنهاء الحصار البحري، ثم نذهب إلى مفاوضات بشأن الملف النووي. هل تعتقد أن إدارة ترامب قد تقبل شيئا كهذا؟
0: إن الإيرانيين جريئين جدا بالمقارنة مع أنهم يعانون بشكل كبير، وهم من يعانون اقتصاديا، أما الولايات المتحدة فإنها تبلي بلاء حسنا. وإذا ما اعتقدوا أن تغيير السيطرة في أحد مجلسي الكونغرس فسوف يغير ذلك مسار الحرب، فلم يولوا اهتماما لكيفية مسلك ترامب. فيما يتعلق بالاتفاق فإن إيران تطلب الكثير وتعرض القليل، ولن أفاجأ إذا ما لم يكن من رد من واشنطن. إن شرحكم لما هو على الطاولة فيما يتعلق وما يضمن وما يشرح الاتفاق النووي هو من أفصح ما سمعت، وتأجيل النقاشات النووية إلى الفترة اللاحقة وربما إزالة اليورانيوم المخصب من وكالة دولية ليس تنازلاً بقدر التنازلات التي تطلبها إيران، بالإضافة إلى ذلك حول السلام في لبنان واليمن، إن ذرع إيران أي حزب الله والحوثيون هم المسؤولون عن العنف وليس الولايات المتحدة. لذلك
4: ولا إسرائيل.
0: أعرف أنه البعض يفكر أن إسرائيل هي وكيلة للولايات المتحدة، ولكن هذا ليس صحيحاً. فرئيس الوزراء الإسرائيلي لا يقول أو لا يفعل ما يمليه عليه رئيس الولايات المتحدة كما لو أنه حيوان مسير، بل هو قائد مستقل يتصرف وفقاً لإرادته. أعتقد أن على إيران، والرئيس سوف ينتظر أن تلتزم إيران بموقف غير نووي وموقف لا يكون فيه تخصيب، وأن تسمح للمفتشين بالدخول، أن يذهبوا إلى جبل الفأس وإلى المرافق التي تم تدميرها في حملة حزيران، وأن يبدأوا بالحفر هناك، وهناك فقط تبدأ النقاشات حول الإفراج عن الأصول المجمدة. فيما يتعلق بعودة إيران إلى المجتمع الدولي، أنا أحب لأصدقائي الإيرانيين هنا في الولايات المتحدة أن يعودوا إلى إيران وأن يزوروا أقاربهم من دون أن يخشوا أن يتخذوا رهائن من قبل الحرس الثوري أو الحكومة الإيرانية. أريد لأن تنتهي هذه العداوة بين شعبينا، ولكن مسلك إيران يحول دون ذلك. وإذا ما أرادوا الأصول المجمدة ومساعدة إعادة التنمية فيجب أن يقروا ويعلنوا أن مضيق هرمز هو ممر دولي مائي كما كان قبل أن
1: إيران تقول إنها مستعدة لشيء كهذا، لكن بشرط الاستجابة لشروطها. دكتور مروان قبلاً، هل تعتقد أن هذا الظرف الإقليمي والدولي والمحلي الأمريكي والإيراني قد يسمح بحدوث اختراق بشأن هذا العرض الإيراني الجديد؟
2: لا، من الصعب تقديري يعني الإجابة عن هذا السؤال، لكن كما ذكرت لك سابقا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر وكأنها في موقف أقوى الآن مما كانت عليه سابقا، لكن يبدو لي من جانب آخر بأنه فعلا يعني ضيفك من طهران تحدث عن أنه في إجماع إيراني الآن على موضوع على يعني الأفكار التي طرحها الرئيس بوزشكيان، وأنا أميل إلى رأيه أيضا، لأنه واضح بأن التيار المتشدد في إيران بدأ يدرك ربما بأن استراتيجيته على مدى الشهور السبعة الماضية فعلا هي لم تؤدي إلى أي نتيجة. هو تحدث وأنا أتفق معه بأنه إغلاق مضيق هرمز أدى إلى ارتفاع في أسعار، أدى إلى ارتفاع التضخم وارتفاع في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن عن ماذا أسفر ذلك؟ هل أسفر عن أي نتائج سياسية؟ هل أسفر ذلك عن تغير في الموقف الأمريكي؟ هل أسفر ذلك عن تراجع من قبل الرئيس ترامب؟ على الإطلاق يعني ضيفك من واشنطن يبدو لي أن الموقف الأمريكي صار أكثر صقورية وأكثر تصلبا وأكثر تشددا مما كان عليه سابقا، وأن ما قدمته الولايات المتحدة الأمريكية في مذكرة إسلام أباد لا يبدو لي بأنها مستعدة لأن تعود إليه الآن في هذه المرحلة، وهي على يعني ما يبدو تعتقد بأن لها اليد العليا الآن في هذا الصراع، من جهة تحاول أن تفتح مضيق هرمز بدون موافقة إيرانية على الأقل مسار جنوبي في المضيق، ومن جهة أخرى تشدد الضغط على إيران، وتعتقد بأن هذا سوف يؤدي إلى نتائج خلال الأشهر القليلة المقبلة. لكن أنا يعني برأيي يعني في نهاية المطاف يعني الكل يتضرر من هذه الأزمة، ليست فقط إيران، ويجب أن ندرك جميعا بأن العالم أيضا، دول الخليج أيضا يعني من أكبر المتضررين الآن، لأنها غير قادرة عمليا على استخدام المضيق كما كان عليه الحال قبل بدء هذه الحرب. لذلك أنا برأيي أنه كلما يعني صار في إمكانية لأن يتم التوصل إلى اتفاق، وأنا بعتقد أن في جهود تبذل على نطاق واسع الآن من قبل أكثر من وسيط لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بموضوع التزامن، لأنه أيضا في طرح آخر أنا كأنه سمعت أنه في طرح آخر يبدو أنه القطريين عم يحاولوا أنه يتوسطوا فيه، أنه لماذا لا يجري بدل ما يصير في سبع أيام، لماذا يكون في توازي أو تزامن إذا شئت في الإجراءات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بمعنى أن إيران تقوم بفتح المضيق بنفس الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. في عمل يجري بعتقد، لكن هذا العمل ليس سهل كما يعني
1: على أي حال مشاهدينا. هناك تدخل إقليمي أيضا في الحرب الأمريكية الإيرانية، قرأنا أن الحرس الثوري يطالب أيضا بإدراج الملف اليمني ضمن أي تسوية مقبلة. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي كان له كلمة قبل قليل قال فيها أن استعادة مؤسسات الدولة مصلحة يمنية وإقليمية ودولية، نستمع إليه أولا.
5: إنما تشهده مناطق في تعز ومأرب والجوف والحديدة والأحد وحضرموت والبيضاء وشبوة والضالع هو امتداد لنهج التخريب ومحاولة لفرض واقع جديد بالقوة على حساب دماء اليمنيين وأمنهم ومستقبل وطنهم، كما أن الخطر لا يتوقف عند هذا الحد، حيث يهدف المشروع الحوثي إلى تحويل أرضنا وسواحلنا كتهديد مستمر لأمن اليمن والمنطقة بأسرها.
1: هذا طبعا يتزامن مع اجتماع غير مسبوق في الواقع لرؤساء أركان الجيوش السعودية والتركية والباكستانية في السعودية لبحث إمكانية تقديم دعم للمملكة العربية السعودية التي تواجه هجمات من قبل الحوثيين المدعومين طبعا من إيران. سيد جابر الحرمي، هل يبدو الأمران فعلا مرتبطين مع بعض بهذا الشكل؟ الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها على الإقليم، خصوصا ما يفعله الحوثيون مع السعودية.
3: موضوع أولا التحالف واجتماعهم هي المؤكد أنها خطوة إيجابية، قضية التحالف تحالف مكة، لكن لا ينبغي أيضا تحميل هذا التحالف أكثر من من من من من وضعه ومن الظروف التي تحيط به ومن المدة التي يعني مضى على على على إنشائه. لكن هو كما أشار أن قوة ردع لأي عدوان، وهو أيضا نوع لحفظ الأمن والاستقرار في في في المنطقة. اليوم موضوع الحوثيين وموضوع ميليشيات في العراق وغيرها يجب أن تسأل عليها أيضا إيران. إيران عليها أيضا أن يكون هناك بادرة حسن نية من عدم الزج أو بالدفع بهذه الأطراف لاستهداف دول خليجية، خاصة الشقيقة المملكة العربية السعودية التي ثبت أكثر من مرة أن هناك استهدافا قد طالها من أطراف ومن ميليشيات هي محسوبة على إيران. نريد لهذه المنطقة حقيقة أن تتنظف بعد هذه الأزمة الحادة وأن تكون هناك علاقة صحية مبنية على علاقات إيجابية. التصعيد تصعيد الحوثي في في في الأيام الأخيرة أو الفترة الأخيرة واستيلائهم على مناطق جديدة والوصول إلى باب المندب، كلها ضمن خلط أوراق في المنطقة. اليوم المعالجة ليس فقط، نعم هناك حرب أمريكية إيرانية بدأتها أمريكا وإسرائيل ومرفوضة، حتى لو انتظرت إيران قليلا لوجدت أن هناك تنديدا خليجيا، لكن للأسف الشديد أنها بادرت باستهداف دول الخليج قبل أن يكون هناك أو قبل أن يكتب بيان التنديد لهذا العدوان. لكن على إيران اليوم أن تعيد مراجعة جدية. اليوم الإقليم بحاجة إلى استقرار، العلاقة الخليجية الإيرانية هي الباقية، الجوار لا يمكن نزعه من هذه المنطقة، عليها أن تعيد قراءة المشهد خلال المرحلة المقبلة، وألا يكون هناك استمرارا لنهج سابق طوال ربما لا أقول فقط خلال 7 أشهر لكن سنوات طويلة، والخليج مد أكثر من مرة يده إلى إيران، ونتمنى أن يكون هناك تصفية لأي خلافات الناشئة بين
1: الطرفين. سيد حاج حسيني، قرأنا عن اتصالات باكستانية وتركية من جهة مع إيران من جهة أخرى بهدف الطلب من إيران أن تضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على السعودية. هل تعتقد أن إيران ستتجاوب مع مسعى دبلوماسي بهذا الشكل؟ لأن هناك اليوم ما يشبه تحرك عسكري أيضا من قبل تركيا وباكستان والسعودية ضد الحوثيين.
4: أولاً الموضوع أنصار الله ومشكلتهم مع السعودية لم تبدأ خلال السنة أو سنتين أو بداية العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، كانت قبل هذا بكثير. الحوثيون أو أنصار الله هم الذين الآن يتعرضون لأقصى أنواع الحصار ويحاولون، وهناك الكثير من اليمنيين يموتون جوعاً بسبب الحصار الاقتصادي المفروض عليهم، فهؤلاء هم أرادوا أن يفكوا الحصار عن أنفسهم. الآن خلال الحرب 39 يوم أو 40 يوم الأمريكية لم يغلق الحوثيين الباب المندب، لم يقوموا بمساندة إيران، ولكن عندما رأوا هؤلاء أن مضيق هرمز يؤثر في القضية وفي حل القضية، قاموا أيضا بمحاولة السيطرة على باب المندب. هم يحاولون الدفاع عن أنفسهم. صحيح أن هناك علاقات إيرانية حوثية موجودة مع أنصار الله، ولكن القرار لأنصار الله وهم الذين يتخذون قرارهم، ولكن هناك يمكن أن تتوسط إيران، يمكن أن تستضيف محادثات، يمكن أن تكون مساعد لحل الأزمة اليمنية. عندما تطرح إيران حل المشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحل المشاكل الإقليم ومن بينها اليمن، هي تريد أن تفك كافة يعني أوجه الصراع والنزاع في هذه المنطقة لكي تشعر المنطقة بالأمن والأمان.
1: تمام.
4: أما بالنسبة للموضوع الباكستاني والتركي،
1: باختصار لو سمحت،
4: إيران لا تخشى من حرب موسعة من قبل الأتراك ولا من قبل الباكستانيين عليها، ولا على الحوثيين، ولا أعتقد من الباكستانيين والأتراك سوف يقومون بالنيابة عن الجيش السعودي أو القوات المعارضة لأنصار الله بالهجوم على أنصار الله لنهاية الحرب، ولكن العربية السعودية حاولت وتحاول أن توسع المظلة الأمنية لها.
1: نعم.
4: ولكن هذه المظلة الأمنية ليس من الضرورة من الضروري أن تكون صراع أو في حرب مفتوحة بين إيران وبين باكستان وبين
1: لم يقل أحد ذلك. لم يقل أحد ذلك سيد رضا. دكتور قبلان، ما هي حدود
4: يعني لا أحد يفكر أيضا
1: صحيح
4: يوما ما أن يكون هناك صحيح حرب بين باكستان وبين
1: التركية. لم يقل أحد ذلك دكتور قبلان. ما هي حدود الدعم السعودي الدعم التركي الباكستاني المتوقع للسعودية في مواجهة الحوثيين؟
2: هذا سؤال مطروح منذ التوقيع على اتفاق مكة قبل بضعة أسابيع، إنه ما هي مدى عمق الالتزامات الباكستانية والتركية تجاه السعودية؟ متى يمكن يتدخل البلدان؟ يعني ما هي الحالة التي يمكن أن يدخل فيها البلدان؟ هلا أنا بعتقد أن التحالف يعني حتى الآن ما زال في إطار تحالف سياسي دفاعي إلى حد كبير. لا أعتقد أننا أمام محور عسكري من الدول الثلاثة، لأنه في أسباب طبعا مرتبطة يعني بالجو السياسي السائد بالمنطقة عموما، ولكن أيضا بأسباب لوجستية أيضا، يعني بمعنى أنه هل فعلا تريد باكستان اللي لديها مصالح وتقاطعات مع إيران، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تركيا، هل لديهما فعلا مصلحة في أن يدخلوا حرب مع الإيرانيين؟ بأي حالة يمكن أن تقع مثل هذه الحرب؟ أنا بتوقع أنه يعني صار حديث كذلك من قبل السعوديين والباكستانيين بأن الأمور إلى حد كبير خلال هذه المرحلة على الأقل في الوقت الذي يجري فيه بناء هذا التحالف الدفاعي كمؤسسة، فإن الأمور سوف تقتصر على الأرجح في مجال ربما التدريب، المناورات، أحيانا تقديم
1: الأسلحة. هناك صواريخ ومسيرات صحيح. تتساقط على بعض الأهداف السعودية. صحيح. ماذا صحيح. يمكن لتركيا أو باكستان أن يفعلها؟
2: صحيح. نحن نعرف أنه أيضا في بعض القوات الباكستانية، بعض الوحدات الباكستانية موجودة على الأراضي السعودية، لكن أيضا هناك بعض القوات اليونانية موجودة على الأراضي السعودية، وليس فقط يعني وهناك الفرنسيين الآن ذكرت
1: أعلنوا نعم.
2: فأنا بعتقد أن الموضوع ما زال في إطار الدول الثلاثة بلورت هذا التحالف بشكل أوضح، لكن كما ذكرت لك لا أعتقد بأن أحد يريد في هذه المرحلة ولا حتى السعوديين أنفسهم بأن تدخل المنطقة في مواجهات جديدة، بمعنى أنه مواجهة يعني أقصد أن الباكستان وتركيا تدخل في مواجهة مع إيران.
1: نعم، شكرا جزيلا لكل الضيوف، من طهران علي رضا حاج حسين الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية، من واشنطن بيتر روف الكاتب السياسي في مجلة نيوزويك الأمريكية، وهنا في الاستوديو الدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات، وسيد جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية. ختام تقدير موقف لهذه الليلة، غدا مشاهدينا ملف آخر ونقاش جديد، فكونوا بخير.

0: بعد 8 عقود على تأسيسها، تجتمع الأمم المتحدة على وقع حروب وأزمات إنسانية وتنافس محتدم بين القوى الكبرى. فهل ما زالت تؤدي دوراً مهماً في الشؤون العالمية رغم تراجعها مؤخراً؟ ماذا بقي لديها من أدوات لحل الأزمات المتلاحقة؟ وهل أصبحت مؤسساتها رهينة للقوى الكبرى التي تعرقل الحلول؟ حوارات العربي يأتيكم السبت من نيويورك.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن واكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني وحروب التجسس. المسافرون في حالة اضطراب بسبب هجوم سيبراني، وأن أقرأ ما وراء القرارات العابرة للحدود.
2: جاءوا إلى بروكسل من أجل وقف إطلاق النار.
1: يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
3: العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يومياً على التلفزيون العربي.
4: مراسلنا عماد الرواشد في واشنطن.
5: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري عالمياً، أن أراقب قطباً أوحد للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
6: انضم إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
7: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
8: نتواجد هنا أمام قاعدة العسكرية الجوية.
7: يعني أنا أشهد لحظة تحول تاريخي.
9: مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الوزيرة السابقة
7: وأنقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل أفضل. يعني أنا أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
10: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار.
11: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاهات.
12: وقبل كل خبر أعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
13: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا.
14: من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

0: أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين.
1: Iran has conveyed to the United States through Qatar.
0: وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده نقلت للولايات المتحدة خطة عبر قطر لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام. ومسؤول أمريكي يؤكد إجراء مباحثات بناءة مع طهران عبر وسطاء. القوات اليمنية تعلن السيطرة على عدة مواقع بمحافظة لحج وصد هجوم في مأرب. جماعة أنصار الله الحوثيين تتهم السعودية بقصف تعز وعمران ومأرب وصعدة، والعليمي يدعو إلى النفير العام. الأمم المتحدة تؤكد أن عدد الفارين من السودان إلى تشاد بلغ أكثر من 55,000 شخص منذ بداية العام. وسفير السودان لدى واشنطن يقول للتلفزيون العربي إنه لا تجوز مساواة الجيش بالدعم السريع.

0: وفي تفاصيل الأخبار نبدأ مما قاله مسؤول أمريكي لوكالة رويترز ردا على استفسار عن مقترح إيراني بشأن خطة تمتد لسبعة أيام أن الولايات المتحدة تجري محادثات إيجابية وبناءة مع إيران عبر وسطاء وتواصل مناقشة المسائل النووية. هذا وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران نقلت إلى الولايات المتحدة عبر قطر خطة على مدى سبعة أيام يمكن من خلالها إعادة فتح مضيق هرمز أمام المرور البحري.
1: إيران نقلت إلى الولايات المتحدة عبر دولة قطر خطة ملموسة من سبعة أيام. إذا استوفت الشروط فإن ممر مضيق هرمز ممكن فتحه، والملاحة الطبيعية يمكن إعادتها في غضون سبعة أيام. الخيار الآن يعود إلى الولايات المتحدة. إيران لا تقبل التدابير القسرية والتهديد.
0: قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطر